الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الجانبين وافقا أيضا على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من يونيو بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. ميدانيا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الجنوب اللبناني. استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الغازي في قضاء صيدا جنوبية لبنان.

0: ينضم الينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، اهلا بك. راينا ان هناك مؤتمر عقد بين الاطراف التي شاركت في المفاوضات، اسالك عما رشح من تفاصيل اضافيه تضاف الى بيان الخارجيه الامريكيه.
1: نعم، المؤتمر لم يأتي بجديد، المؤتمر وكأنه كان يقدم قراءة للبيان الطويل، بيان الخارجية طويل وفيه الكثير من التفصيلات، وكان هذا المؤتمر هو تلاوة أو قراءة لهذا البيان المطول. والذي من ضمن الأمور اللافتة التي جاءت فيه هو أن الطرفان ناقشا إطارا أمنيا، لم يذكر البيان تفصيل، ولكنه قال أنه استند إلى مناقشات أو إلى لقاء 29 مايو الماضي في البنتاغون، والذي حضره 6 خبراء عسكريين من قبل الجانب اللبناني، وحضره مدير إدارة التخطيط في وزارة الأمن الإسرائيلية أو في الجيش الإسرائيلي. وقال أن هذا الإطار الأمني الذي ناقشوه اليوم استنادا إلى مناقشات البنتاغون في 29 مايو، ذهب إلى أن مع احترام السيادة والأراضي من كلا الطرفين، لكنه ينص على يعني وجود خطة أو إطار أمني ل يعني فرض السيادة على الأراضي اللبنانية. وأيضا رأينا إسرائيل تقول أيضا في البيان بأنه لن يتحقق أمن إسرائيل وسلامة لأراضيها إلا بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية في كل لبنان. هذه هي النقطة أيضا الهامة، لأنها تعني أن إسرائيل هي من ستحدد ما إذا كانت وصلت إلى مرحلة الحصول على سلامة أراضيها، وهل هناك أي بنية تحتية لحزب الله في كافة أراضي لبنان أم لا. هي لا تتحدث فقط عن منطقة جنوب نهر الليطاني، على الرغم أن البيان تحدث عن يعني إزاحة الجنود أو إزاحة المنتمين إلى حزب الله من رجال مقاومة في حزب الله أو التابعين لحزب الله إلى من منطقة جنوب نهر الليطاني، لكن إسرائيل تحدد في البيان أنها لتحصل على سلامة أراضيها يجب أن يتم نزع وتفكيك بنية حزب الله في كافة الأراضي اللبنانية. هذا يعني أن إسرائيل سيكون لها أو الولايات المتحدة الأمريكية مع لا أعلم حق التفتيش، حق طلب تقارير من الجيش اللبناني، وجود تنسيق أمني كالذي هو موجود في الضفة الغربية للتحقق من أمن وسلامة إسرائيل عبر نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية في كافة أراضي لبنان. الأمر الآخر أيضا هو أن كل الأطراف في هذا البيان أدانوا، رغم أنه اتفاق ما بين لبنان وحزب الله وأسف لبنان وإسرائيل وفيه حديث عن حزب الله، إلا أن كافة الأطراف قد اتفقت على أن تدين ما اعتبرته أعمالا إيرانية، اعتداءات إيرانية في المنطقة تهدد سلامها وتهدد سلام الأمن الإقليمي. فأيضا هذه كانت نقطة لافتة في هذا البيان الطويل. بالنسبة للجانب اللبناني فهو أكد من جانبه هو أو من جانب اللبناني بالإضافة إلى مسألة احترام السيادة والحدود المعترف بها دوليا، لكن أيضا أكد أو شدد على وقف الأعمال العدائية دون ذكر من يقوم بالأعمال العدائية وأي طرف. هذه كانت جملة مبهمة جدا في الجزء الخاص بإعلان الموقف اللبناني، بالإضافة إلى التشديد بطبيعة الحال في البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم الجيش اللبناني وتساعده في السيطرة على السيادة أو فرض السيادة على الأراضي اللبنانية، دون معرفة بطبيعة الحال كيف سيتم هذا، هل هو سيكون دعم معنوي، هل هو سيكون دعم مادي، هل هو سيكون دعم عسكري. أيضا هذا لم يذكر لأنه حتى الآن لا نعرف ما هو الإطار الأمني الذي تم الاتفاق عليه، وأيضا لا يوجد إطار زمني لهذا الاتفاق. يعني هل يجب أن يبدأ حزب الله بالانسحاب من جنوب نهر الليطاني ليذهب إلى شمال نهر الليطاني، ثم تقوم إسرائيل بتسليم بعض المناطق التي احتلتها إلى الجيش اللبناني، أم أنها ستتواجد مع الجيش اللبناني في تلك المناطق عبر إشراف أمني أو عبر تنسيق أمني؟ هذا أيضا غير مذكور، وبالتالي المسألة في المؤتمر لم يجيبوا عليها. لذلك قلت أن المؤتمر لم يفصل في النقطة الأهم وهي الإطار الأمني الذي اتفقوا عليه استنادا إلى 29 مايو، والجزء الآخر أيضا الذي لم يفسر ولم يذكر أيضا هو طبيعة الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، هل هو في هذه المرحلة أم في مراحل لاحقة، وغياب الإطار الزمني لهذا الاتفاق.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. عقب انذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للحارة القديمة في مدينة صور جنوبية لبنان، جاء مراسل التلفزيون العربي في أزقة الحارة برفقة أعضاء من بلدية صور.
2: للتوضيح في هذا المجال، مدينة صور عندما طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها ترك الحارة المسيحية. نحن نقف في الحارة المسيحية، وطبعا هذه هي الحارة تستمر فيها الحياة بشكل طبيعي. هو تركها ولم يحددها من باب المناطق المطلوب إخلاءها، ولكن بالأمس قال وزعم بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله في الحارة، وإذا لم يخرجوا سوف يوجه إنذارا لهذه الحارة ولمئات العائلات الموجودة هنا من أجل الإخلاء. بعد الانذار ومن أجل طمأنة المواطنين، تدخل الجيش اللبناني وبلدية صور، دخلوا إلى هذا الحي الذي سنشاهده بعد قليل، وبالتالي قاموا بجولة بعد حالة من النزوح سواء للساكنين هنا أو لبعض العائلات التي استأجرت هنا وخرجت، وبالتالي طمأنوا المواطنين وطمأنوا بأن الجيش اللبناني موجود. وهذه نقاط وضعها الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية على مداخل هذه الحارة. الجيب الوحيد في مدينة صور الذي يحافظ على حياته، وسوف نشاهده بعد قليل من الداخل ونتحدث إلى بلدية صور، ولكن الجيش اللبناني قام بجولة، مخابرات الجيش مع البلدية، وطمأنوا المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بعملية نزوح سواء من الساكنين أو ممن استأجروا هنا. طالما أنها حارة غير محددة للإخلاء كان البعض يأتي إلى هنا ويستأجر. نائب رئيس بلدية صور وأعضاء بلدية في مدينة صور علوان شرف الدين، بالأمس قمت بجولة مع مخابرات الجيش اللبناني بعد التهديد الإسرائيلي والإنذار للبعض وضعوا بإطار محاورة يعني الانقسام والفتنة. شو الإجراءات اللي انعملت؟ رح نحكي نحن وياك، نحن عم نتجول داخل الحارة حتى المشاهدين يشوفوا مباشرة على الهواء أنه هذه الحارة ليس فيها سوى أبناء وأبناء مدينة
3: صور. صحيح. نحن كان رئيس البلدية ومخابرات الجيش والجيش اللبناني عملوا جولة ليطمنوا الناس انه الحارات والاحياء ما فيها غير اهلها او سكان المدينه اللي موجودين، اللي اضطروا يمكن ينزحوا من الاحياء اللي هي مهدده ويلجأوا لاصدقائهم هون، هن ابناء المدينه، نقلوا من المدينه الى المدينه لاماكن اكثر امنا. يعني اهل صور هن اللي قاعدين بصور،
2: وعم نشوف هلا احياء التاريخيه والاثريه واللي كل الناس تعرف بعضها.
3: هيدي المباني عمرها تقريبا شيء 300 سنه، يعني 300 سنة بنت صور، بنى الكنيسة حد الجامع، يعني لترسيخ هيدا العيش اللي أنا عم لك إياه. فلذلك هون نحن ما عنا أمور أو أعمال غير مدنية بتاتا. الكاميرا عم بتشوف وبتشوف البيوت، وفيها تدق على بيوت تشوف من في انه اهلا وناسا للمدينه هن اللي قاعدين.
2: احنا مباشر يعني هلا نحن عم نمشي مباشر داخل احياء. بالامس كانت نفس الجوله مع مخابرات الجيش وبلديه صور، هذا الحي الذي زعم الاحتلال الاسرائيلي بوجود عشرات من عناصر حزب الله في داخله، نشاهده مباشره على الهواء. هي حاره صغيره جدا، حاره اثريه، هذه المنازل الابواب على بعضها البعض، هناك فنادق في هذا المكان، هناك أماكن للسهر، وهناك من يلجأ إليها من أبناء المدينة، من يملك شقة هنا يملك شقة خارج هذا الحي. طالما لم يحدد بأنه نقطة مطلوب إخلاؤها لجأ الكثير إليها، وبالأمس نزح بعض العائلات من أبناء هذا الحي أو ممن لجأوا إلى هذا الحي نتيجة الإنذار، والبعض منهم بدأ ربما بالعودة نتيجة الاطمئنان الذي نشرته البلدية ونشره الجيش اللبناني. هناك من غادر من تلقاء نفسه، ولكن ما زاده الجيش اللبناني هو أنه أقام نقاط عسكرية على مداخل الحارة القديمة في مدينة صور التي ليست محددة بطلبات الإخلاء والتي هددها بالأمس الاحتلال الإسرائيلي. قام نقاط حتى يمنع دخول من ليس له عمل، من ليس له منزل في الداخل، وبالتالي هذا يؤدي إلى حماية أبناء هذه الحارة، ومن لجأ إلى هذه الحارة الجيش اللبناني وضع نقاطا مختلفة، وشهدنا الحارة من شقيها الغربي والشرقي أيضا، ولازلنا نتابع هذه الصور من الحارة القديمة في مدينة صور.
0: قال داني الغفري المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان أن اليونيفيل رصدت انتهاكات القرار 1701 ورفعت تقارير عن تجاوز الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق.
4: رفعنا تقارير بما شاهدنا على الأرض من وجود لجنود الجيش الإسرائيلي داخل منطقة عملياتنا أي شمال الخط الأزرق، وهو يعتبر خرق للقرار 1701 وطبعا خرق لسيادة لبنان وحدة أراضيه. وقد دعونا مرارا الجيش الإسرائيلي إلى سحب قواته والتوقف عن هذه الأعمال وانتهاك القرار 1701. لقد رصدنا أعمال كبيرة للتدمير في القرى في منطقة عملياتهم في جنوب لبنان والبناء التحتية، وقد ذكرنا ذلك في تقارير رفعت إلى مجلس الأمن وفي تقارير وبيانات إعلامية أدلينا بها سابقا.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، وكشف ترامب أن طهران على وشك التوقيع مؤكدا أنها وافقت على استخراج واشنطن اليورانيوم المخصب ثم تراجعت عن ذلك، وعاد ترامب للتأكيد على سعيه للحصول على اليورانيوم المخصب، قال أن ذلك سيكون في المستقبل في وقت ليس ببعيد. الرئيس الأمريكي قال أنه يحاول الفصل بين قضية فتح مضيق هرمز والأعمال القتالية في لبنان.
5: المفاوضات نفسها تسير بشكل جيد للغاية، في الواقع بشكل جيد جدا، قد يتم ذلك وقد لا يتم، لكن إذا تحقق فمن الممكن أن يكون خلال عطلة نهاية الأسبوع.
0: بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن عملية الغضب الملحمي حققت غايتها في تحطيم الدرع التقليدي لإيران ودفعتها إلى طاولة المفاوضات، وأضاف أن الإدارة الأمريكية تأمل أن تؤدي المفاوضات لتخلي إيران عن طموحاتها في تخصيب اليورانيوم وتسييم مخزونها عالي التخصيب.
6: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف. الإيرانيون بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، فاقتصادهم مدمر، والرئيس أشار إلى أن بعض الأفراد المشاركين في المفاوضات هم من الحكومة والسلك العسكري.
0: وفي رد على تصريحات روبيو قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران تشن ما سماها غارات دفاعية على مواقع يسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار. وفي منشور على حسابه في منصة أكس أضاف عراقشي أن ما فشلت العقوبات والعمليات العسكرية في تحقيقه لن يحقق بمزيد من الحرب. من جانبه قال نائب رئيس البرلمان الإيراني أن وزارة الخارجية الإيرانية حصلت على إذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز. بحسب المسؤول الإيراني فأن فريق العمل سينسق مع جهات أخرى بما فيها الجيش وهيئة الأركان المشتركة لصياغة النظام القانوني للمضيق. نفت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بالمزاعم الإيرانية بشأن استهداف مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان، وأكدت القيادة الوسطى أن قواتها في البحر تواصل العمل بأمان ودون عوائق. وكانت البحرية الإيرانية أعلنت استهداف سفينة عسكرية أمريكية تستضيف مركز قيادة وتحكم قرب المياه الإقليمية في خليج عمان. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن نفي إيران مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي كاذب تماما، مؤكدة أن طهران نفذت هجوما مباشرا بطائرات مسيرة على المطار المدني. وأضافت أن الرواية الإيرانية التي تحدثت عن سقوط صاروخ اعتراضي أمريكي تسببه في الأضرار ادعاء كاذب، مشيرة إلى أن الهجوم كان متعمدا ومخططا له وغير مبرر. وكان الحرس الثوري الإيراني قد نفى مهاجمته مطار الكويت مضيفا أن تحقيقاته أظهرت أن قواته لم تطلق أي صاروخ على مبنى الركاب في المطار. نقلت وكالة التسنيم عن الحرس الثوري أن الأضرار بمبنى الركاب ناتجة عن خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية بعد فشلها في اعتراض صواريخ إيرانية. شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. قال الديوان الأمري القطري أن الاتصال تناول كذلك ضرورة صون أمن الملاحة البحرية وأهمية سلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة على مستوى العالم. أقر مجلس النواب الأمريكي قرارا يطالب بسحب القوات الأمريكية من الحرب ضد إيران، وجرى تمرير القرار بعد انضمام 4 نواب جمهوريين على الديمقراطيين في التصويت. ويعد القرار ذا طابع رمزي إذ لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، كما يمكن لترامب استخدام حق النقد الرئاسي لمنع دخوله حيز التنفيذ. إلى قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين وجرحى في إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ونقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح جراء استهداف إسرائيلي لمنزل من مخيم المغازي وسط القطاع. يشكل ما يسمى الخط الأصفر في قطاع غزة حدود احتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وتتضاعف مخاوف من يعيش بقربه في ظل تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة السيطرة داخل القطاع إلى 70%.
7: قرب ما يسمى الخط الأصفر، عائلات تنشد الحياة على شفير الموت. عاد عبد الله الأسطل إلى مكان سكنه وسط مدينة خان يونس بعد رحلة نزوح طويلة. استصلح غرفا وجدرانا آيلة للسقوط كانت قبل الحرب منزلا هانئا وآمنا، والحي الذي كان عامرا يضج بأهله صار موحشا.
8: نزحت حدود 12-13 مرة، الأماكن اللي كنت أنا موجود فيها انتلت، فيش أماكن إني أنزح تاني، وين أروح؟ فيش مكان، هات لي مكان بدي أنزح، وين أروح؟ يعني أنا كل يوم بصحى وبنام على الطخ، بصحى وبنام على القصر، بصحى وبنام بحس إن الدباب عندي، فيش أماكن أروح وينها، وين فهدت مكان إن أتوجه إله. أنا الحين 30%، طب وين أروح؟ هات لي مكان فيه إنه فيه يوجد هنا فيه ناس، إنه حتى أحس بالأمان، مش القصف موجود، الطيارات موجودة، والدب موجود، أنا مش قادر أقعد أنا وولادي، أنا وأولادي مش قادرين نقعد نشرب كوبات الشاي.
7: خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يسيطر الاحتلال على طول القطاع على نحو 60% من مساحته فيما يعرف بالخط الأصفر عبر مواقع عسكرية مستحدثة. ومع تهديدات نتنياهو بجعلها 70%، تتضاعف مخاوف الفلسطينيين، خاصة أولئك النازحين الذين لم يجدوا لخيامهم مكاناً إلا هنا.
9: أنا جاي بالخط الأصفر، نزحنا أكثر من مرة من جوه ما فيش مطرح، جبرنا نجي على الخط الأصفر وبشوف بيته مش قادر أصله، وبدنا نروح.
10: أنت بيتك جوه؟
9: آه، السطر عند الخط الأصفر لقد 100 متر 200 متر لجوه، منطلع منشوفه مش قادرين نصله.
7: هذه مساحات واسعة لمناطق دمرها العدوان الإسرائيلي، تطل عليها المواقع العسكرية لجيش الاحتلال التي بدورها تطلق النار والقذائف بشكل متواصل على محيط حدود سيطرتها على طول القطاع، ما يجعل عودة السكان إليها تحدياً محفوفاً بالمخاطر.
11: تحتل إسرائيل 60% من مساحة غزة، وعلى الأرض النسبة أكبر من هذه بكثير، سواء بالوجود العسكري أو بالقوة النارية الجوية، ليحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني فيما تبقى من مساحة يعيشون واقعاً بالغ الصعوبة ومستقبلاً مجهولاً. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: يشهد قطاع غزة أزمة مياه حادة ما يهدد حياة آلاف النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الحصار الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية خلال غارتها المستمرة منذ أكثر من عامين.
12: عطش يطارد النازحين في غزة، أزمة مياه تتفاقم تحت وطأة الحرب والحصار. على امتداد خيام النزوح المكتظة غربية مدينة خان يونس تتكرر يوميا مشاهد البحث المضني عن قطرة ماء وأجساد صغيرة يصيبها الجرب في رحلة معاناة يومية لا تتوقف.
13: ولا بجينا مي ولا بجينا كل أربعة أيام مرة، منفعش. أنا بدنا كل يوم يوم، بدنا الطفل بتحمم، المرة تتحمم، نغسل، بنشرب، تجيش منا مرة كل أربعة أيام مرة تجينا المي.
12: في غزة المياه انتقلت من خانة الخدمات الأساسية إلى معركة بقاء يخوضها السكان وسط انهيار واسع للبنية التحتية.
14: بنعاني من نقص المي، بنعاني من الزبالة، وبنعاني من البعوض والدبان والحشرات، هذا بنعاني منها. احنا عندنا مشكلة كبيرة احنا بالنسبة للمي، بتجينا كل أسبوع مرار، وبتجينا المي نقص في المي الحلوة ونقص في يعني في الحمام ولا الحمام.
12: أزمة مياه لم تتوقف، لكنها تتفاقم بسبب الدمار الواسع الذي يطاول شبكات المياه والأبار ومحطات الضخ خلال الحرب، فضلا عن تعطل أعمال الصيانة جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المعدات والمواد اللازمة.
15: في عندنا خلل مش قادرة توفره لا البلديات بسبب إغلاق المعابر، منع بعض القطاع الغيار من الدخول. عندنا الآن المطور صار تصل عنده درجة حرارة معينة، بطفي المطور درجة الحرارة بسبب نقص الزيت.
12: المنطقة الغربية من محافظة خان يونس شهدت ضغطا غير مسبوق على الموارد المائية المحدودة في ظل تركز نحو مليون نازح داخل مساحة لا تتجاوز 20 كيلومترا مربعا، ما أدى إلى استنزاف سريع للقدرات المتاحة وتراجع حصة الفرد من المياه إلى مستويات مقلقة. تداعيات الأزمة لا تقتصر على نقص المياه فحسب، بل تمتد إلى الواقع الصحي والبيئي، فمع تراكم النفايات بالقرب من الخيام وانتشار الحشرات والقوارض تتزايد مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة. في غزة نزوح وجوع ومرض وعطش وسؤال يتكرر، إلى متى سيبقى ألاف الأطفال والنساء والشيوخ يطاردون شاحنة المياه في رحلة يومية شاقة تحت لهيب الشمس وقسوة البرد وبين الركام والأنقاض؟
0: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. قال سموتريتش في تصريحات إن لجنة التخطيط وافقت على بناء نحو 2162 منزلا جديدا لليهود، تشمل المئات من الوحدات السكنية في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس ومدينتي نابلس والخليل. وشدد سموتريتش على أن المنازل الجديدة ستحكم سيطرة المستوطنين على الأرض وتعزز أمن إسرائيل وترسي حقائق واضحة على الأرض وفق زعمه. زار وفد من عدة دول بينهم 6 سفراء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق القدس المحتلة للاطلاع على اعتداءات المستوطنين، وقررت سلطة الاحتلال بترحيل التجمع.
16: يشرح هنا سكان الفلسطينيين في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة لهذا الوفد من مختلف الدول العالمية وسفراء لست دول بتنظيم من مؤسسة بيت سلم الحقوقية، يشرحون عملية اعتداءات المستوطنين عليهم والتوجه الحكومي الإسرائيلي نحو هدم هذا التجمع وإخلائه. سلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت أبلغت السكان الفلسطينيين أنه سيتم إخلاء هؤلاء الذين يسكنون هنا في هذا التجمع الذي يقارب من 300 مواطن فلسطيني من مختلف الأعمار يعيشون منذ سنوات طويلة في هذا التجمع البدوي في المنطقة الشرقية من مدينة القدس المحتلة، وفشلت سلطة الاحتلال مرات عديدة من إخراجهم من هذه المناطق. سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضغطت خلال الفترة الماضية على المواطنين الفلسطينيين من أجل إخلاء هذا التجمع لتحقيق المخططات الاستيطانية هنا. أحضر هؤلاء السفراء من مختلف دول العالم منظمة بيت سلم الحقوقية. هنا كريم جبران، هذه المنظمة، هدفكم من هذه الزيارة كريم؟
17: الدعوة هي من بيت سلم ومن التجمع نفسه، من رئيس التجمع اللي هو عيد جهلين، طبعا دعوة مشتركة. الهدف من هذا التجمع هو حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية الخال الأحمر وباقي التجمعات الفلسطينية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ترحيل 70 تجمع فلسطيني لغاية الآن بدون اتخاذ خطوات عملية من أجل لجم هذه السياسة وعقاب حكومة إسرائيل على هذه السياسات، على التطهير العرقي الواسع اللي بتقوم فيه في داخل الضفة الغربية، والتحذير من عملية هدم الخال الأحمر. نتيجة هدم الخال الأحمر بيعني 26 تجمع فلسطيني في المنطقة راح يتم إخلاءها من هذه المنطقة وتطهيرها عرقيا.
16: كريم جبران من هذه المنظمة، منظمة بيت سلم، شكرا جزيلا لك. يظهر هنا في هذا التجمع كيف أحاط المستوطنون بالفلسطينيين، هنا قرابة 6 بؤر في مثل هذه البؤر، يضعون بعض الخيام والبيوت المتنقلة ويزحفون أكثر فأكثر نحو خيام المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم. هذه الإشارة التي قام بها المستوطنون هنا نجحت في كثير من المناطق في تهجير المواطنين الفلسطينيين، لكن خصوصية هذه المنطقة أنها تقع في منطقة شرق مدينة القدس المحتلة، وبالتالي تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط ما يسمى B1 لربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس المحتلة وفصل الضفة الغربية وتهجير المواطنين الفلسطينيين أسوة ببقية المناطق في الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، تجمع الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.
0: استقبلت فرنسا منذ العدوان على غزة عددا من الفنانين الفلسطينيين من خلال برامج دعم خاصة. مراسلتنا في باريس تسلط الضوء على قصة مهدايا، فنانة التطريز الفلسطينية التي قدمت إلى فرنسا من غزة عبر برنامج بوز.
18: التطريز الفلسطيني هويتي، لأنه هوية الشعب الفلسطيني كله وفعل مقاومة لحاله.
19: تطرز الفنانة الفلسطينية مهدايا آلام غزة وتنسج أمل حياة جديدة من خيمة في منطقة قاحلة إلى هذا المنزل الآمن في باريس. وصلت مها مع عائلتها إلى العاصمة الفرنسية العام الماضي ضمن منحة برنامج بوز الذي يعطي فرصا مهنية في البلاد لفنانين وباحثين وعلماء من دول مختلفة.
18: يعني هو بيعطيك فرصة أنك تبلشي من أول وجديد، لأنه الحرب بتدمر كتير أجزاء فيكي، بس بتعطيكي حافز للاستمرار. واخترت التطريز لتنفيذ الخريطة لأنه في ربط ما بين إحساسك وإيدك والزمن والوقت والغرزة. الغرزة الفلسطينية غرزة كتير قوية، ويمكن المشروع لو رسمته رسم ما أعطى اللي أنا بدي إياه.
19: مها تعلمت التطريز الفلسطينية من والدتها، وتنقل هذا الفن اليوم ليس لأولادها وحسب، بل لعشرات التلاميذ الأجانب في باريس.
20: استقبلت فرنسا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 21 فلسطينيا وعشرات من أفراد عائلتهم ضمن هذا البرنامج الخاص، لكن منذ حوالي سنة توقفت كليا عن إجلاء الفنانين من غزة.
19: تتحدث الخارجية الفرنسية عن صعوبات لوجستية تواكب حالات الإجلاء، وتقول إنها تدرس كل حالة على حدة.
21: إن الأوضاع مقيدة للغاية بالفعل من الناحية الأمنية على الصعيد المحلي، سواء لتأمين وصول المركبات لوجستيا أو للحصول بعد ذلك على التصاريح المحلية لإجراء عمليات الإجلاء هذه، والتي أكرر أنها تخضع لقيود شديدة وتتغير بحسب الظروف.
19: قيود تفرضها إسرائيل، وبينما تسعى فرنسا لإعادة تفعيل البرنامج دون تحديد سقف زمني، تتمنى مها أن يمنح زملاؤها في غزة فرصة جديدة للإبداع. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
0: قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة خلال اليومين المقبلين، بعد إعلان عدد من الفصائل العراقية المسلحة الاستجابة لهذا المشروع. فيما تعارض أخرى هذا التوجه بذريعة استمرار الوجود الأجنبي في العراق.
1: خطوة جديدة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعلانه تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي.
3: يعني أولا هو المشروع حينما بدأه وأعلنه كان الإطار متعاطف تماما مع دولة رئيس الوزراء لأنه الضغط هو أمريكي، واعتقد الجانب الأمريكي أنه السيد الزيدي لن يستطيع أن ينفذ المشروع الأمريكي لأن حددوا سقف زمن، لكنه المفاجأة أتت أنه السيد الزيدي بالتعاون مع بعض قيادات الإطار نفذ الرغبة الأمريكية يعني بوقت قياسي.
1: إجراءات الحكومة العراقية تتزامن مع تباين في مواقف الفصائل المسلحة إزاء مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بالحشد الشعبي، ففي الوقت الذي أبدت فيه سرايا السلام وحركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها، ما تزال فصائل أخرى من أبرزها كتائب حزب الله وحركة النجباء تتحفظ على المشروع في هذه المرحلة.
22: عندما تبقى التهديدات وانتهاك السيادة والاحتلالات والعدوانات، فمن الواجب ومن أيضا حقوق الشعب العراقي وضمن القوانين الدولية هو وجود هذا السلاح المقاوم للاعتداء والمحافظة على السيادة.
1: رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان دخل على خط دعم هذا المشروع ودعا بقية فصائل المقاومة إلى الالتحاق بالفصائل التي وافقت على حصر السلاح بيد الدولة بما يعزز وحدة الموقف الوطني تجاه هذا الملف. خارطة طريق حكومية لحصر السلاح بيد الدولة، هذا ما تتحدث عنه قيادات الإطار التنسيقي إذ رهنت إنجازها بحلول شهر أيلول سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق، ما يمهد لمرحلة جديدة لترتيب العلاقة بين التشكيلات المسلحة والدولة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: نبقى في العراق حيث تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات طوابير طويلة أمام محطات الوقود في ظل شكاوى من صعوبة الحصول على البنزين. ونفت وزارة النفط وجود أزمة في توفير الوقود مؤكدة أن الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي كافيان لتلبية احتياجات السوق.
23: هنا في جنوب العاصمة العراقية بغداد في منطقة الدورة، وكما تظهر الصور من خلفي، مئات السيارات تصطف في طوابير للحصول على مادة البنزين الخاص للسيارات. هذه الطوابير منذ أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاني العراقيون من الحصول على بنزين السيارات. في هذه التغطية سيكون معي أحد المواطنين العراقيين من الذين يقفون في هذه الطوابير الطويلة. سؤالنا لحضرتك، أنت منذ ساعات الصباح هنا للحصول على البنزين؟
24: من الصبح أنا هنا، آخر شيء سيارتي طفت فوق الجسر، هسه لازمين سيارة صارنا ساعتين فوق الساعتين. يعني لا متى احنا نظل هيك؟ احنا بلد الخير، بلد النفط، يعني احنا نقوم نجدد بنزين، ندور بنزين، لا صايرة ولا دائرة. خلي تباوع لنا حكومتنا، رأس الوزراء، خلي يباوعون يشوفون وضعيتنا.
23: وفي المقابل وزارة النفط العراقية نفت وجود أي أزمة لمادة البنزين على لسان المتحدث باسمها صاحب بزون، الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام إن لا يوجد هنالك أي أزمة للبنزين، وإن الإنتاج المحلي وصل إلى 32.5 مليون لتر يوميا، وهنالك الكثير من الأحاديث عن هذه الأزمة بسبب قلة الإنتاج النفطي وإغلاق مضيق هرمز. من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
0: نشرت منصات إعلامية موالية لقوات الدعم السريع مشاهد تظهر تقدمهم واغتنام مركبات عسكرية، وأثرت مقاطع مصورة عناصر من قوات الدعم السريع ينشرون لقطات لاغتنائهم ما قالوا إنها مركبات تابعة للجيش السوداني أثناء تقدمهم إلى منطقة البركة بولاية النيل الأزرق.
25: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: في السودان أيضا تشهد أزمة الكهرباء تصاعدا متواصلا في ظل أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة جراء الحرب، مع ضعف من معاناة المواطنين اليومية وتسبب في تراجع الخدمات الأساسية. وفي المقابل تعمل الحكومة السودانية على معالجة تداعيات الأزمة، البحث عن حلول عاجلة ومستدامة لضمان استقرار الإمداد.
2: تحت درجات حرارة خانقة تواجه أسرة عبد الواحد بمنطقة أمبدا غربي أمدرمان يوما ثقيلا، بينما تلوح والدته بثوبها محاولة خلق نسمة هواء تخفف من سخونة الأجواء بعد ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء.
4: معاناة الكهرباء نحن بقت معانا يعني حاجة كده لا تطاق. يعني احنا الناس بيقولوا في برمجة، البرمجة بيقول لك مرات أصل 9 ساعات. ونحن أجواء السودان زي ما معروف أنه درجة حرارة تصل 50-55 في الأيام دي بالذات، يعني درجة حرارة عالية جدا، والناس بتحتاج يعني الكهرباء. الكهرباء بتجيب لنا الموية، طبعا الكهرباء دي لو ما شغالة الموتور بتاع الموية ده ما حيجر لنا موية.
2: مشهد بات مألوفا في كثير من المنازل السودانية بعدما ضاعفت انقطاعات التيار معاناة السكان وأثرت بشكل مباشر على الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء، في وقت تسعى فيه وزارة الطاقة والنفط إلى إعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتضرر بسبب الحرب.
5: البلد في حالة بتاع ظروف استثنائية، ولسه يعني البنية التحتية نحن زي ما بقولوا مشغولين بالريكفري التعافي وإعادته إلى ما كانت عليه، وطبعا ده ما بيتأتى بوقت وجيز في وقت وجيز، لكن التوقعات للكهرباء من الكهرباء توقعات عالية جدا يعني.
2: ويرى خبراء أن أزمة الكهرباء في السودان لا ترتبط بالحرب وحدها، بل تعود إلى مشكلات أعمق مرتبطة بغياب التخطيط والمشروعات القومية على مدى عقود.
6: الدولة لديها موارد يمكن أن تنتج الطاقة، لكن لأنها لم تضع مشروعا قوميا للاستفادة من موارد الطاقة في السودان، لنضع الطاقة الشمسية كنموذج، الدولة لم تضع هذا المشروع كرؤية قومية لتأتي بعده التشريعات الخاصة لوضعها كأساس لمعالجة نقص الطاقة في السودان.
2: وتشير بيانات رسمية إلى أن السودان قبل اندلاع الحرب كانت قدرته الإنتاجية تقدر بنحو 3000 ميجاوات من الكهرباء عبر التوليد المائي والحراري، تقلصت إلى أكثر من النصف قليلا خلال الحرب، في حين قدرت الهيئة القومية للكهرباء أطول الخطوط المتعطلة بنحو 150,000 كيلومتر جراء الأضرار التي لحقت بالشبكة خلال الحرب. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلغت خسائر قطاع الكهرباء نحو 3 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب. رغم تعاقب الحكومات في السودان بقيت أزمة الكهرباء عبئا يثقل كاهل المواطنين قبل أن تضاعف الحرب من حدتها بعد الدمار الذي لحق بالبنية التحتية ليغرق بلد غني بموارد طبيعية للطاقة المتجددة في عتمة لا تنتهي. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أمدرمان.
0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل، يقول مراسل التلفزيون العربي استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهداف شقق سكنية في مدينة غزة. إذن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهداف شقق سكنية في مدينة غزة بحسب مراسل التلفزيون العربي. قضت المحكمة الابتدائية في تونس في القضية المعروفة عالميا بقضية الجهاز السري أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد والسجن ب10 سنوات في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض.
8: لا يشكل الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجهاز السري مجرد إدانة قضائية، بل يتجاوز الإدانة إلى الوصم السياسي للحركة ذات الهوى الإسلامي بما يتقاطع مع توجه رسمي حيد منذ 25 يوليو 2021 الحركة تدريجيا عن الفعل السياسي. في نظر محامي الحركة فإن الأحكام الصادرة بحق قادتها وإن كانت مدانة فهي غير مستغربة، وإن جاءت ثقيلة فهي دليل على التهافت قرائن الإدانة.
10: أو أن هي أحكام لا تختلف عن جوهر القضية، القضية السياسية من منطلق التشكي فيها، تشكى بحركة النهضة حزبين سياسيين صغيران الوطد والتيار الشعبي، إذن كانت قضية سياسية لابد أن تكون أحكامها من جنسها، لذلك صدرت أحكام مشددة غير متوقعة. هذه الأحكام لا تخرج عن الكثير من الأحكام التي سبق، حتى أنها أصبحت لا تخضع للتحليل القانوني بقدر ما تخضع لسخرية الناس.
8: الحزبان السياسيان الوطنيون الديمقراطيون والتيار الشعبي خصما الحركة في هذه القضية، مكونان ضمن ما يعرف بهيئة الشهيدين. أفرد لهذه الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية اهتمام رسمي ومساحة في الإعلام الحكومي لتوجيه اتهاماتها للنهضة وعرض ما عدته قرائن إدانة. عرفت هيئة الشهيدين إثر ذلك انقساما بين أعضائها وانسحاب بعضهم وتشكيك أصوات داخلها في استقلال القضاء. لجهة مؤيدي الرئيس سعيد ليس في ذلك ما يدعو للتشكيك في وجاهة ما صدر من أحكام.
7: هذه الأحكام ليست غريبة ولم تصدم الشعب التونسي ولم يتعاطى معها الشعب التونسي، يعني بمنطق الصدمة أو بمنطق يعني الاستغراب، وإنما هي كانت نتيجة طبيعية ونتيجة حتمية لما اقترفته حركة النهضة على أكثر من عشرية سوداء كانت قد تميزت فيها بالاغتيالات السياسية، الاغتيالات الأمنية والعسكرية، وأيضا الاغتيالات التي طالت الشعب التونسي.
8: يغلب السجال السياسي إذن على نقاش جدية القرائن وصلابة الأدلة التي أفضت إلى ما صدر من ثقيل الأحكام في هذه القضية. يرى مؤيد الرئيس سعيد وخصوم الحركة في هذه الأحكام انتصارا، وترى فيها النهضة إدانة لخصوم استقوا بالدولة، وإدانة لنهج الرئيس سعيد، وإدانة لمرحلة سياسية بأكملها.
9: وجه الشبه بين جل لم يكن كل القضايا التي رفع ضد الإسلاميين في تونس أنها قضايا أمنية. لا تخالف قضية الجهاز السري المفترض هذا الوجه إلا في كونها أثيرت عن طريق خصم سياسي للنهضة، أتيح له أن تسود سرديته وتحجب كل سردية مخالفة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
0: خبر عاجل جديد من قطاع غزة. مصادر طبية تقول للتلفزيون العربي استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهداف شقق سكنية في مدينة غزة. إذن تقول مصادر طبية للتلفزيون العربي إن عدد الشهداء ارتفع إلى 6 في إثر استهداف إسرائيلي لشقق سكنية في مدينة غزة، بالإضافة إلى عدد من المصابين. سنذهب لمتابعة هذه الصور التي وردتنا من قطاع غزة للاستهدافات. نتابع هذه الصور التي تظهر على شاشة التلفزيون العربي، هي للحظة الاستهداف أو لتبعات الاستهداف الإسرائيلي لشقق سكنية يظهر فيها ارتفاع أعمدة الدخان، بالإضافة إلى الحرائق في الشقق المستهدفة. وعلى ما يبدو أن عدد الشهداء ارتفع إلى 8. هذه مجزرة جديدة إسرائيلية في قطاع غزة. ثمانية شهداء.
11: قصف قبل قليل هو في منطقة شارع المخابرات لأحد الشقق السكنية في عمارة لبد في هذا المكان.

0: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شن عمليات على منشأة مهمة داخل روسيا من بينها المحطة النفطية في سان بطرسبورغ. هذه الضربات تزامنت مع أخرى روسية استهدفت مناطق في أوكرانيا أوقعت قتلى وجرحى.
1: لم يكن توقيت الاستهداف صدفة. مسيرات أوكرانيا تغير على مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بينما بوتين يستعد لترأس دافوس الروسية، منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. ضربات واسعة تستهدف منشآت عسكرية وأخرى تمول الحرب ضد كييف، تقول الأخيرة، فتطاول المحطة النفطية في المدينة على بعد 110 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا، وهي الأخطر. تستهدف مواقع عسكرية داخل قاعدة كرونشتادت القريبة من سان بطرسبورغ، وتضرب منشأة تشارك في إنتاج الأسلحة في منطقة تامبوف. وتلك جميعها وصف زيلينسكي نتائجها بالجيدة ضمن سلسلة العقوبات بعيدة المدى التي تنفذها بلاده ضد أهداف على أراضي روسيا، وهي ذاتها التي دفعت موسكو لفرض قيود مؤقتة على البنزين والديزل وحظر على الكيروسين داخل مناطق سيطرتها في إقليم لوغانسك الأوكراني. في السياق ذاته، هجمات أوكرانية أخرى تنفذ، هذه المرة حاولت استهداف موسكو لكنها فشلت، في وقت أصابت فيه بالفعل حافلة ركاب في منطقة دونيتسك الخاضعة لروسيا، أوقفت طريقها وقتلت أشخاصاً كانوا على متنها أثناء توجههم إلى شبه جزيرة القرم وفق اتهامات السلطات الروسية. هذا التصعيد الأوكراني قابله روسي كما جرت العادة، فسومي وخاركيف وخيرسون وأوديسا وميكولايف شمالاً وجنوباً كانت في مرمى نيران روسية، وعلى إثره سقط قتلى وجرحى مدنيون من بينهم أطفال ونساء، بينما ألحقت الخسائر المدنية في مختلف المناطق. وبينما الاحتدام العسكري قائم بين الطرفين وكذلك الدعم الغربي لأوكرانيا، وآخر أوجهه وصول الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إلى كييف ضمن زيارة غير معلنة، ودلالتها تأكيد التضامن والدعم من الحلفاء لأوكرانيا.
0: هذا وانطلقت في روسيا أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية العالمية وتتزايد المنافسة على النفوذ التجاري والاستثماري.
2: من هنا من مركز إكسبو فورم تنطلق أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته 29. هذا المنتدى تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة تعكس مساعي موسكو لإعادة تموضعها اقتصاديا في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، دعما لاقتصادها المتضرر من العقوبات الغربية. وتؤكد اللجنة التنظيمية مشاركة أكثر من 130 دولة وإقليما في مؤشر على سعي روسيا إلى توسيع شراكاتها خارج الفضاء الغربي التقليدي.
3: أبرز ما يميز المنتدى هذا العام هو اتساع المشاركة الدولية رغم العقوبات الغربية، إضافة إلى الحضور السعودي اللافت، بما يعكس تحولات أوسع في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي.
2: المنتدى هذا العام يأتي في وقت تواصل فيه موسكو تعزيز علاقاتها مع آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية والحفاظ على حضورها في الاقتصاد العالمي.
4: نحن نرى بوضوح كيف باتت دول عربية ومنها السعودية تحضر إلى المنتدى لتنويع الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة، وذلك يأتي في ظل تنامي التعاون بين هذه الدول وروسيا في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والاستثمار.
2: ومن واقع محتوى موضوعات جلسات اليوم الأول للمنتدى، تتصدر ملفات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل أجندة النقاشات، إلى جانب البحث عن فرص استثمارية جديدة في الأسواق الناشئة.
5: ومع استمرار أعمال المنتدى يتركز الاهتمام حول ما إذا كانت مخرجاته ستترجم قدرة روسيا على توسيع شبكاتها الاقتصادية.

0: الاقتصادية وتعزيز حضورها في نظام دولي يشهد إعادة تشكل متسارعة. سعد خلف، تلفزيون العربي، سان بطرسبرغ.
1: فشلت ألمانيا بالفوز بعضوية مجلس الأمن لعامي 2027 و2028 بعد منافسة محتدمة خاضتها مع البرتغال والنمسا لتمثيل مجموعة أوروبا الغربية، ولم تتمكن ألمانيا من الحصول على أكثرية الثلثين المطلوبة من أصوات الدول الأعضاء المصوتين في الجمعيات العامة للأمم المتحدة.
2: بسبب دعمنا القوي لأوكرانيا، روسيا لا تريد لصوتنا أن يكون حاضرا على طاولة مجلس الأمن، ولهذا فإنها نظمت حملة ضد ترشحنا. كذلك ربما خسرنا أصواتا لأن ألمانيا يجب أن تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بالنسبة للنزاع في الشرق الأوسط. سنواصل التمسك بمستوى مسؤوليتنا حتى ولو انتقدنا بعض السياسات المعينة للحكومة الحالية هناك. ثمة شيء واضح اليوم، ألمانيا حتى من دون مقعد في مجلس الأمن ستبقى ملتزمة بالأمن والسلم في العالم.
1: ترى الصحف العالمية أن التصعيد الأخير يختبر الهدنة الهشة مع اعتبار نتنياهو عقبة أمام أي اتفاق، وناقشت احتمالات إقامة دولة فلسطينية في فرصة ما بعد الحرب.
3: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية رأت في تقرير لمراسليها أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يشكل اختبارا مباشرا لهدنة هشة تتأكل في ظل تعثر الدبلوماسية واتساع هامش المواجهة. وقالت إنه رغم استمرار الاتصالات غير المباشرة تؤكد المعطيات أن المسار التفاوضي لم يبلغ هدفه، وأن كل طرف يستخدم التصعيد لتحسين موقعه قبل أي تسوية محتملة، غير أن ذلك لا يمنع انزلاق المنطقة نحو دورة تصعيد جديدة. ولفتت إلى أن هذه المواجهة من أكثر موجات الاشتباك حدة منذ أشهر، حيث استهدفت الولايات المتحدة ناقلة نفط قالت إنها تحاول كسر الحصار والتوجه إلى إيران، ما فجر سلسلة ردود إيرانية شملت هجمات باتجاه سفن ومواقع في الخليج، غير أن الرد الأمريكي توسع بإسقاط مسيرات إيرانية وتنفيذ ضربات على مواقع تحكم في جزيرة قشم، ما يعني وفق الصحيفة أن المواجهة وإن كانت مضبوطة فإنها تتصاعد ضمن قواعد اشتباك غير مستقرة. وفي صحيفة الجارديان البريطانية جزم الكاتب أندرو روث أن بنيامين نتنياهو يشكل العقبة الأبرز أمام أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصاعد الحرب في لبنان وتداخل الحسابات العسكرية مع الاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل والولايات المتحدة. وقال روث إن تهديدات نتنياهو الأخيرة بشأن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت دفعت إيران إلى تعليق مسار التفاوض مع واشنطن، ما كشف هشاشة أي تهدئة في ظل استمرار الصراع متعدد الجبهات وارتباطه المباشر بسلوك إسرائيل العسكري. ولفت إلى أن ترامب تدخل لمحاولة احتواء التصعيد عبر اتصال متوتر مع نتنياهو في مؤشر على حجم التباين داخل المعسكر الحليف رغم تضارب الروايات حول طبيعة التفاهم الذي جرى بينهما. وأشار إلى أن نتنياهو يتحرك تحت ضغط انتخابات مبكرة وتراجع شعبيته وملفات قضائية داخلية، ما يدفعه إلى تصعيد عسكري في لبنان وغزة وإيران لإعادة صياغة صورته السياسية. لذا فإن مستقبل التفاوض مع إيران يبقى مرهونا بقدرة واشنطن على كبح التصعيد الإسرائيلي. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية قدم كل من نرجس بوجغلي وولي نصر قراءة معمقة لتحول بنية النظام الإيراني بعد الحرب، معتبرين أن الضربات لم تضعف طهران بل دفعتها لإعادة صياغة الدولة على أسس براغماتية قومية يقودها جيل جديد من الحرس الثوري أكثر تقنية وأقل أيديولوجية. وأوضح أن هذا التحول أفرز جمهورية جديدة تفصل بين الثورة والدولة، حيث لم تعد الشرعية قائمة على الخطاب الديني بل على القدرة على إدارة الحرب وإعادة بناء الاقتصاد، مع صعود نخب عسكرية تكنوقراطية أعاد تنظيم الجيش إلى بنية لا مركزية تعتمد على المرونة والحرب غير المتكافئة. وأشار إلى أن إيران خرجت من الحرب أكثر ثقة بعد أن أثبتت قدرتها على إغلاق مضيق هرمز وتوسيع ساحة المواجهة، كما أن الحرب ولدت تحولا داخليا نحو قومية جامعة، حيث تراجع الانقسام بين الدولة والمجتمع لصالح تعبئة وطنية، خلص إلى أن المنطقة تتجه نحو توازن قوى متعدد الأقطاب، تصبح فيه إيران لاعبا مركزيا أكثر من كونها طرفا محاصرا، بما يعيد تعريف شكل النظام الإقليمي لعقود مقبلة. أما في مجلة ناشيونال انترست الأمريكية، فقدم جون ماكلولين نائب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية حتى عام 2004 مقاربة تحليلية ترى أن إمكانية قيام دولة فلسطينية ما تزال قائمة نظريا، لكنها مرهونة بسلسلة شروط سياسية وأمنية معقدة تكاد تجعلها شبه مستحيلة في السياق الحالي، خاصة في أعقاب حرب إيران وما أعادته من ترتيب لأولويات واشنطن وتل أبيب. وأوضح الكاتب أن أول هذه الشروط يتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في إيران وغزة، مع تقدم خطة أمريكية تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع ونزع سلاح حماس ونشر قوة استقرار دولية، وهي ترتيبات تواجه عقبات كبيرة تتعلق بالثقة والقدرة التنفيذية. وأضاف أن الشرط الثاني هو تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تعارض عمليا حل الدولتين بالتوازي مع وقف التوسع الاستيطاني، فيما الشرط الثالث يتعلق بغياب قيادة فلسطينية موحدة وشرعية قادرة على التفاوض في ظل الانقسام السياسي وغياب الانتخابات منذ سنوات طويلة، كما شدد على ضرورة بناء ثقة أمنية مؤسسية بين الطرفين ووجود قيادة أمريكية عليا تضع الملف كأولوية مركزية لإعادة تشكيل الاستقرار الإقليمي. ختاما، في صحيفة نيويورك تايمز رأى الكاتب توماس فريدمان أن أداء الرئيس ترامب في موقعه كقائد أعلى يعكس تآكلا في دور القيادة الأمريكية، إذ يجمع بين إدارة حرب خارجية متصاعدة وتغذية انقسامات داخلية تقوض تماسك الدولة ومصداقيتها الدولية. وقال فريدمان إن ترامب في وقت يفترض فيه أن تكون الأولوية توحيد الجبهة الداخلية عمق الانقسام عبر سياسات وخطابات تعزز الصراع الداخلي بدل احتوائه، في حين أن إدارته استخدمت أدوات الدولة بطريقة مثيرة للجدل عبر مقترحات مالية وتشريعية ينظر إليها كآليات لتكريس الولاء السياسي ومنح حماية قانونية لدوائر مقربة، بما يضعف مبدأ المساءلة ويقوض ثقة المؤسسات. وأشار أيضا إلى تزايد أنماط تضارب المصالح المرتبطة بالأنشطة المالية الشخصية للرئيس، بما يخلق مخاطر على نزاهة القرار العام، خصوصا في قطاعات تتأثر مباشرة بالسياسات الحكومية، وأن هذا النهج أدى إلى اهتزاز ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة ودفعهم لإعادة التفكير في الاعتماد على واشنطن، بما يهدد البنية التقليدية للنظام الدولي الذي قادته أمريكا لعقود.
1: التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بالملف اللبناني، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن لبنان وإسرائيل اتفقا خلال الاجتماع الثلاثي برعاية واشنطن على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد عناصره من منطقة جنوب الليطاني. وأضافت الوزارة أن الطرفين اتفقا بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان أن الجانبين وافقا أيضا على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من يونيو بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. في كلمة له خلال الاجتماع، قال المستشار في الخارجية الأمريكية دانيال هولير أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تتم حصرا بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، مؤكدة استمرار واشنطن دعمها للجيش اللبناني بهدف بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
4: الولايات المتحدة أكدت استمرار دعمها للحكومتين في ممارسة سيادتهما، كما شددت على أن أي اتفاق بشأن القضايا العالقة يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة، وليس عبر أي مسار تفاوضي منفصل.
1: ميدانيا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الجنوب اللبناني. استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الغازي في قضاء صيدا جنوبي لبنان. وفي وقت سابق شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية. قال وعقب إنذارة وجهها الجيش الإسرائيلي للحارة القديمة في مدينة صور جنوبية لبنان، جاء مراسل تلفزيون عربي في أزقة الحارة برفقة أعضاء من بلدية صور.
5: للتوضيح في هذا المجال، مدينة صور عندما طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها ترك الحارة المسيحية. نحن نقف في الحارة المسيحية، وطبعا هذه هي الحارة تستمر فيها الحياة بشكل طبيعي. هو تركها ولم يحددها من باب المناطق المطلوب إخلاءها، ولكن بالأمس قال وزعم بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله في الحارة، وإذا لم يخرجوا سوف يوجه إنذارا لهذه الحارة ولمئات العائلات الموجودة هنا من أجل الإخلاء. بعد الإنذار ومن أجل طمأنة المواطنين، تدخل الجيش اللبناني وبلدية صور، دخلوا إلى هذا الحي الذي سنشاهده بعد قليل، وبالتالي قاموا بجولة بعد حالة من النزوح سواء للساكنين هنا أو لبعض العائلات التي استأجرت هنا وخرجت، وبالتالي طمأنوا المواطنين وطمأنوا بأن الجيش اللبناني موجود. وهذه نقاط وضعها الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية على مداخل هذه الحارة. الجيب الوحيد في مدينة صور الذي يحافظ على حياته، وسوف نشاهده بعد قليل من الداخل ونتحدث إلى بلدية صور، ولكن الجيش اللبناني قام بجولة، مخابرات الجيش مع البلدية، وطمأنوا المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بعملية نزوح سواء من الساكنين أو ممن استأجروا هنا. طالما أنها حارة غير محددة للإخلاء كان البعض يأتي إلى هنا ويستأجر. نائب رئيس بلدية صور وأعضاء بلدية في مدينة صور علوان شرف الدين، بالأمس قمت بجولة مع مخابرات الجيش اللبناني بعد التهديد الإسرائيلي والإنذار للبعض وضعوا بإطار محاورة يعني الانقسام والفتنة. شو الإجراءات اللي انعملت؟ رح نحكي نحن وياك، نحن عم نتجول داخل الحارة حتى المشاهدين يشوفوا مباشرة على الهواء أنه هذه الحارة ليس فيها سوى أبناء وأبناء مدينة
6: صور. صحيح. نحن كان رئيس البلدية ومخابرات الجيش والجيش اللبناني عملوا جولة ليطمنوا الناس انه الحارات والاحياء ما فيها غير اهلها او سكان المدينه اللي موجودين، اللي اضطروا يمكن ينزحوا من من من الاحياء اللي هي مهدده ويلجأوا لاصدقائهم هون. هن ابناء المدينه، نقلوا من المدينه الى المدينه لاماكن اكثر امنا. يعني اهل صور هن اللي قاعدين بصور،
5: وعم نشوف هلا احياء التاريخيه والاثريه واللي كل الناس تعرف بعضها.
6: يعني هيدي المباني عمرها تقريبا شيء 300 سنه، يعني 300 سنة بنت صور، بنى الكنيسة حد الجامع، يعني لترسيخ هيدا العيش اللي أنا عم لك إياه. فلذلك هون نحن ما عنا أمور أو أعمال غير مدنية بتاتا. الكاميرا عم بتشوف وبتشوف البيوت، وفيها تدق على بيوت تشوف من فيه انه اهلا وناسا للمدينه هن اللي قاعدين.
5: احنا مباشر يعني هلا نحن عم نمشي مباشر داخل احياء. بالامس كانت نفس الجوله مع مخابرات الجيش وبلديه صور، هذا الحي الذي زعم الاحتلال الاسرائيلي بوجود عشرات من عناصر حزب الله في داخله. نشاهده مباشره على الهواء، هي حاره صغيره جدا، حاره اثريه. هذه المنازل، الابواب على بعضها البعض، هناك فنادق في هذا المكان، هناك أماكن للسهر، وهناك من يلجأ إليها من أبناء المدينة، من يملك شقة هنا يملك شقة خارج هذا الحي. طالما لم يحدد بأنه نقطة مطلوب إخلاؤها لجأ الكثير إليها. وبالأمس نزح بعض العائلات من أبناء هذا الحي أو ممن لجأوا إلى هذا الحي نتيجة الإنذار، والبعض منهم بدأ ربما بالعودة نتيجة الاطمئنان الذي نشرته البلدية ونشره الجيش اللبناني. هناك من غادر من تلقاء نفسه، ولكن ما زاده الجيش اللبناني هو أنه أقام نقاط عسكرية على مداخل الحارة القديمة في مدينة صور التي ليست محددة بطلبات الإخلاء والتي هددها بالأمس الاحتلال الإسرائيلي. قام نقاط حتى يمنع دخول من ليس له عمل، من ليس له منزل في الداخل، وبالتالي هذا يؤدي إلى حماية أبناء هذه الحارة ومن لجأ إلى هذه الحارة. الجيش اللبناني وضع نقاطا مختلفة، وشهدنا الحارة من شقيها الغربي والشرقي أيضا، ولازلنا نتابع هذه الصور من الحارة القديمة في مدينة صور.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، وكشف ترامب أن طهران على وشك التوقيع، مؤكدا أنها وافقت على استخراج واشنطن اليورانيوم المخصب ومن ثم تراجعت عن ذلك. وعاد ترامب للتأكيد على سعيه للحصول على اليورانيوم المخصب، وقال أن ذلك سيكون في المستقبل في وقت ليس ببعيد. الرئيس الأمريكي قال أنه يحاول الفصل بين قضية فتح مضيق هرمز والأعمال القتالية في لبنان.
7: المفاوضات نفسها تسير بشكل جيد للغاية، في الواقع بشكل جيد جدا. قد يتم ذلك وقد لا يتم، لكن إذا تحقق فمن الممكن أن يكون خلال عطلة نهاية الأسبوع.
1: بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن عملية الغضب الملحمي حققت غايتها في تحطيم الدرع التقليدي لإيران ودفعتها إلى طاولة المفاوضات، وأضاف أن الإدارة الأمريكية تأمل أن تؤدي المفاوضات لتخلي إيران عن طموحاتها في تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزونها على التخصيب.
8: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف. الإيرانيون بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، فاقتصادهم مدمر، والرئيس أشار إلى أن بعض الأفراد المشاركين في المفاوضات هم من الحكومة والسلك العسكري.
1: وفي رد على تصريحات روبيو قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تشن ما سماها غارات دفاعية على مواقع يسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار. وفي منشور على حسابه في منصة إكس أضاف عراقجي أن ما فشلت العقوبات والعمليات العسكرية في تحقيقه لن يحقق بمزيد من الحرب. من جانبه قال نائب رئيس البرلمان الإيراني أن وزارة الخارجية الإيرانية حصلت على إذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز. وبحسب المسؤول الإيراني فأن فريق العمل سينسق مع جهات أخرى بما فيها الجيش وهيئة الأركان المشتركة لصياغة النظام القانوني للمضيق. أقر مجلس النواب الأمريكي قرارا يطالب بسحب القوات الأمريكية من الحرب ضد إيران. جرى تمرير القرار بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت، ويعد القرار ذا طابع رمزي إذ لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، كما يمكن لترامب استخدام حق النقد الرئاسي لمنع دخوله حيز التنفيذ. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 8 شهداء وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين بينهم حالة حرجة جراء غارات إسرائيلية صادفت شقق سكنية في مدينة غزة. وأفاد مراسلنا بقيام جيش الاحتلال بعملية نسف لمنازل شرق مدينة خان يونس.
9: لأحد الشقق السكنية في عمارة لبد في هذا المكان
1: يشكل ما يسمى الخط الأصفر في قطاع غزة حدود احتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وتتضاعف مخاوف من يعيش بقربه في ظل تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة السيطرة داخل قطاع غزة إلى 70%.
10: قرب ما يسمى الخط الأصفر عائلات تنشد الحياة على شفير الموت. عاد عبد الله الأسطل إلى مكان سكنه وسط مدينة خان يونس بعد رحلة نزوح طويلة. استصلح غرفاً وجدراناً آيلة للسقوط كانت قبل الحرب منزلاً هانئاً وآمنا، والحي الذي كان عامرا يضج بأهله صار موحشا.
11: نزحت حدود 12-13 مرة، الأماكن اللي كنت أنا موجود فيها انتلت، فيش أماكن إني أنزح تاني، وين أروح؟ فيش مكان، هات لي مكان بدي أنزح، وين أروح؟ يعني أنا كل يوم بصحى وبنام على الطخ، بصحى وبنام على القصر، بصحى وبنام بحس إن الدباب عندي، طب فيش أماكن أروح وينها؟ وين هات لي مكان إني أتوجه إله؟ أنا الحين 30%، طب وين أروح؟ هات لي مكان فيه إنه فيه يوجد هنا فيه ناس، إنه حتى أحس بالأمان، مش القصف موجود، الطيارات موجودة، والدب موجود، أنا مش قادر أقعد أنا وولادي، أنا وأولاد مش قادرين نقعد نشرب كوباية الشاي.
10: خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يسيطر الاحتلال على طول القطاع على نحو 60% من مساحته فيما يعرف بالخط الأصفر عبر مواقع عسكرية مستحدثة، ومع تهديدات نتنياهو بجعلها 70%، تتضاعف مخاوف الفلسطينيين، خاصة أولئك النازحين الذين لم يجدوا لخيامهم مكاناً إلا هنا.
12: أنا جاي بالخط الأصفر، نزحنا أكثر من مرة من جوا ما فيش مطرح، جبرنا نيجي على الخط الأصفر وبشوف بيتهم مش قادر أصله، وبدنا نروح.
13: أنت بيتك جوا؟
12: آه، السطر عند الخط الأصفر لقد 100 متر 200 متر لجوا، منطلع منشوفه مش قادرين نصله.
10: هذه مساحات واسعة لمناطق دمرها العدوان الإسرائيلي، تطل عليها المواقع العسكرية لجيش الاحتلال التي بدورها تطلق النار والقذائف بشكل متواصل على محيط حدود سيطرتها على طول القطاع، ما يجعل عودة السكان إليها تحديا محفوفا بالمخاطر.
14: تحتل إسرائيل 60% من مساحة غزة، وعلى الأرض النسبة أكبر من هذه بكثير، سواء بالوجود العسكري أو بالقوة النارية الجوية، ليحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني فيما تبقى من مساحة يعيشون واقعا بالغ الصعوبة ومستقبلا مجهولا. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. قال سموتريتش في تصريحات إن لجنة التخطيط وافقت على بناء نحو 2162 منزلا جديدا لليهود، تشمل المئات من الوحدات السكنية في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس ومدينتي نابلس والخليل. وشدد سموتريتش على أن المنازل الجديدة ستحكم سيطرة المستوطنين على الأرض وتعزز أمن إسرائيل وترسي حقائق واضحة على الأرض وفق زعمه. زار وفد من عدة دول بينهم 6 سفراء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق القدس المحتلة للاطلاع على اعتداءات المستوطنين وقررت سلطة الاحتلال بترحيل التجمع.
15: يشرح هنا سكان الفلسطينيين في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة لهذا الوفد من مختلف الدول العالمية وسفراء ل6 دول بتنظيم من مؤسسة بيت سلم الحقوقية، يشرحون عملية اعتداءات المستوطنين عليهم والتوجه الحكومي الإسرائيلي نحو هدم هذا التجمع وإخلائه. سلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت أبلغت السكان الفلسطينيين أنه سيتم إخلاء هؤلاء الذين يسكنون هنا في هذا التجمع الذي يقارب من 300 مواطن فلسطيني من مختلف الأعمار، يعيشون منذ سنوات طويلة في هذا التجمع البدوي في المنطقة الشرقية من مدينة القدس المحتلة، وفشلت سلطة الاحتلال مرات عديدة من إخراجهم من هذه المناطق. سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضغطت خلال الفترة الماضية على المواطنين الفلسطينيين من أجل إخلاء هذا التجمع لتحقيق المخططات الاستيطانية هنا. أحضر هؤلاء السفراء من مختلف دول العالم منظمة بيت سلم الحقوقية، هنا كريم جبران هذه المنظمة، هدفكم من هذه الزيارة كريم؟
16: الدعوة هي من بيت سلم ومن التجمع نفسه، من رئيس التجمع اللي هو عيد جهلين، طبعا دعوة مشتركة. الهدف من هذا التجمع هو حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية الخان الأحمر وباقي التجمعات الفلسطينية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ترحيل 70 تجمع فلسطيني لغاية الآن بدون اتخاذ خطوات عملية من أجل لجم هذه السياسة وعقاب حكومة إسرائيل على هذه السياسات، على التطهير العرقي الواسع اللي بتقوم فيه في داخل الضفة الغربية، والتحذير من عملية هدم الخال الأحمر. نتيجة هدم الخال الأحمر بيعني 26 تجمع فلسطيني في المنطقة راح يتم إخلاءها من هذه المنطقة وتطهيرها عرقيا.
17: كريم جبران من هذه المنظمة، منظمة بيت سلم، شكرا جزيلا لك. يظهر هنا في هذا التجمع كيف أحاط المستوطنون بالفلسطينيين هنا، قرابة 6 بؤر في مثل هذه البؤر، يضعون بعض الخيام والبيوت المتنقلة ويزحفون أكثر فأكثر نحو خيام المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم. هذه الإشارة التي قام بها المستوطنون هنا نجحت في كثير من المناطق في تهجير المواطنين الفلسطينيين، لكن خصوصية هذه المنطقة أنها تقع في منطقة شرق مدينة القدس المحتلة، وبالتالي تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط ما يسمى B1 لربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس المحتلة وفصل الضفة الغربية وتهجير المواطنين الفلسطينيين أسوة ببقية المناطق في الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، تجمع الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.
1: استقبلت فرنسا منذ العدوان على غزة عددا من الفنانين الفلسطينيين من خلال برامج دعم خاصة. مراسلتنا في باريس تسلط الضوء على قصة مهدي، فنانة التطريز الفلسطينية التي أتت إلى فرنسا من غزة عبر برنامج بوز.
18: التطريز الفلسطيني هويتي، لأنه هوية الشعب الفلسطيني كله وفعل مقاومة لحاله.
19: تطرز الفنانة الفلسطينية مهداي آلام غزة وتنسج أمل حياة جديدة من خيمة في منطقة قاحلة إلى هذا المنزل الآمن في باريس. وصلت مها مع عائلتها إلى العاصمة الفرنسية العام الماضي ضمن منحة برنامج بوز الذي يعطي فرصا مهنية في البلاد لفنانين وباحثين وعلماء من دول مختلفة.
18: يعني هو بيعطيكي فرصة انك تبلشي من اول وجديد، لانه الحرب بتدمر كتير اجزاء فيكي، بس بتعطيكي حافز للاستمرار. واخترت التطريز لتنفيذ الخريطة لانه في ربط ما بين احساسك وايدك والزمن والوقت والغرزة. الغرزة الفلسطينية غرزة كتير قوية، ويمكن المشروع لو رسمته رسم ما أعطى اللي أنا بدي إياه.
19: مها تعلمت التطريز الفلسطينية من والدتها، وتنقل هذا الفن اليوم ليس لأولادها وحسب، بل لعشرات التلاميذ الأجانب في باريس.
20: استقبلت فرنسا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 21 فلسطينيا وعشرات من أفراد عائلتهم ضمن هذا البرنامج الخاص، لكن منذ حوالي سنة توقفت كليا عن إجلاء الفنانين من غزة.
19: تتحدث الخارجية الفرنسية عن صعوبات لوجستية تواكب حالات الإجلاء، وتقول إنها تدرس كل حالة على حدة.
21: إن الأوضاع مقيدة للغاية بالفعل من الناحية الأمنية على الصعيد المحلي، سواء لتأمين وصول المركبات لوجستيا أو للحصول بعد ذلك على التصاريح المحلية لإجراء عمليات الإجلاء هذه، والتي أكرر أنها تخضع لقيود شديدة وتتغير بحسب الظروف.
19: قيود تفرضها إسرائيل، وبينما تسعى فرنسا لإعادة تفعيل البرنامج دون تحديد سقف زمني، تتمنى مها أن يمنح زملاؤها في غزة فرصة جديدة للإبداع. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
1: قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة خلال اليومين المقبلين، بعد إعلان عدد من الفصائل العراقية المسلحة الاستجابة لهذا المشروع، فيما تعارض أخرى هذا التوجه بذريعة استمرار الوجود الأجنبي في العراق.
22: خطوة جديدة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعلانه تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي.
23: يعني أولا هو المشروع حينما بدأ هو أعلنه كان الإطار متعاطف تماما مع دولة رئيس الوزراء، لأنه الضغط هو أمريكي واعتقد الجانب الأمريكي أنه السيد الزيدي لن يستطيع أن ينفذ المشروع الأمريكي لأن حددوا سقف زمني، لكنه المفاجأة أتت أنه السيد الزيدي بالتعاون مع بعض قيادات الإدارة نفذ الرغبة الأمريكية يعني بوقت قياسي.
22: إجراءات الحكومة العراقية تتزامن مع تباين في مواقف الفصائل المسلحة إزاء مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بالحشد الشعبي، ففي الوقت الذي أبدت فيه سرايا السلام وحركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها، ما تزال فصائل أخرى من أبرزها كتائب حزب الله وحركة النجباء تتحفظ على المشروع في هذه المرحلة.
0: عندما تبقى التهديدات وانتهاك السيادة والاحتلالات والعدوانات، فمن الواجب ومن أيضا حقوق الشعب العراقي وضمن القوانين الدولية هو وجود هذا السلاح المقاوم للاعتداء والمحافظ على السيادة.
22: رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان دخل على خط دعم هذا المشروع ودعا بقية فصائل المقاومة إلى الالتحاق بالفصائل التي وافقت على حصر السلاح بيد الدولة بما يعزز وحدة الموقف الوطني تجاه هذا الملف. خريطة طريق حكومية لحصر السلاح بيد الدولة، هذا ما تتحدث عنه قيادات الإطار التنسيقي إذ رهنت إنجازها بحلول شهر أيلول سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق، ما يمهد لمرحلة جديدة لترتيب العلاقة بين التشكيلات المسلحة والدولة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: نبقى في العراق حيث تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات طوابير طويلة أمام محطات الوقود في ظل شكاوى من صعوبة الحصول على البنزين. ونفت وزارة النفط وجود أزمة في توفير الوقود مؤكدة أن الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي كافيا لتلبية احتياجات السوق.
20: هنا في جنوب العاصمة العراقية بغداد في منطقة الدورة، وكما تظهر الصور من خلفي، مئات السيارات تصطف في طوابير للحصول على مادة البنزين الخاص للسيارات. هذه الطوابير منذ أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاني العراقيون من الحصول على بنزين السيارات. في هذه التغطية سيكون معي أحد المواطنين العراقيين من الذين يقفون في هذه الطوابير الطويلة. سؤالنا لحضرتك، أنت منذ ساعات الصباح هنا للحصول على البنزين؟
2: من الصبح أنا هنا، آخر شيء سيارة طفت فوق الجسر، هسه لازمين سيارة صارنا ساعتين فوق الساعتين. يعني لا متى احنا نظل هيجي؟ احنا بلد الخير، بلد النفط، يعني احنا نقوم نجدي بنزين، ندور بنزين، لا صايرة ولا دائرة. خلي تباوع لنا حكومتنا، رأس الوزراء، خلي يباوعون يشوفون وضعيتنا.
20: وفي المقابل وزارة النفط العراقية نفت وجود أي أزمة لمادة البنزين على لسان المتحدث باسمها صاحب بزون، الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام إن لا يوجد هنالك أي أزمة للبنزين، وإن الإنتاج المحلي وصل إلى 32.5 مليون لتر يوميا، وهنالك الكثير من الأحاديث عن هذه الأزمة بسبب قلة الإنتاج النفطي وإغلاق مضيق هرمز. من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
1: نشرت منصات إعلامية مهلية لقوات الدعم السريع مشاهد تظهر تقدمهم واغتنام مركبات عسكرية، وأظهرت مقاطع مصورة عناصر من قوات الدعم السريع يصورون لقطات لاغتنامهم، وقالوا إنها مركبات تابعة للجيش السوداني أثناء تقدمهم إلى منطقة البركة بولاية النيل الأزرق. تشهد أزمة الكهرباء تصاعدا متواصلا في ظل أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة جراء الحرب، ما ضاعف من معاناة المواطنين اليومية وتسبب في تراجع الخدمة الأساسية. في المقابل تعمل الحكومة السودانية على معالجة تداعيات الأزمة والبحث عن حلول عاجلة ومستدامة لضمان استقرار الإمداد.
3: تحت درجات حرارة خانقة تواجه أسرة عبد الواحد بمنطقة أمبدا غربي أمدرمان يوما ثقيلا، بينما تلوح والدته بثوبها محاولة خلق نسمة هواء تخفف من سخونة الأجواء بعد ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء.
4: معاناة الكهرباء نحن بقد معاناة يعني حاجة كده لا تطاق. يعني احنا الناس بيقولوا في برمجة، البرمجة بيقول لك مرات أصل 9 ساعات، ونحن أجواء السودان زي ما معروف أنه درجة الحرارة تصل 50-55 في الأيام دي بالذات، يعني درجة الحرارة عالية جدا، والناس بتحتاج يعني الكهرباء. الكهرباء بتجيب لنا الموية طبعا، الكهرباء دي لو ما شغالة الموتور بتاع الموية ده ما حيجر لنا موية.
3: مشهد بات مألوفا في كثير من المنازل السودانية بعدما ضاعفت انقطاعات التيار معاناة السكان وأثرت بشكل مباشر على الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء، في وقت تسعى فيه وزارة الطاقة والنفط إلى إعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتضرر بسبب الحرب.
5: البلد في حالة بتاع ظروف استثنائية، ولسه يعني البنية التحتية نحن زي ما بقولوا مشغولين بالريكفري التعافي وإعادته إلى ما كانت عليه، وطبعا ده ما بيتأتى بوقت وجيز في وقت وجيز، لكن التوقعات للكهرباء من الكهرباء توقعات عالية جدا يعني.
3: ويرى خبراء أن أزمة الكهرباء في السودان لا ترتبط بالحرب وحدها، بل تعود إلى مشكلات أعمق مرتبطة بغياب التخطيط والمشروعات القومية على مدى عقود.
6: الدولة لديها موارد يمكن أن تنتج الطاقة، لكن لأنها لم تضع مشروعا قوميا للاستفادة من موارد الطاقة في السودان، لنضع الطاقة الشمسية كنموذج، الدولة لم تضع هذا المشروع كرؤية قومية لتأتي بعده التشريعات الخاصة لوضعها كأساس لمعالجة نقص الطاقة في السودان.
3: وتشير بيانات رسمية إلى أن السودان قبل اندلاع الحرب كانت قدرته الإنتاجية تقدر بنحو 3000 ميجاوات من الكهرباء عبر التوليد المائي والحراري، تقلصت إلى أكثر من النصف قليلا خلال الحرب، في حين قدرت الهيئة القومية للكهرباء أطول الخطوط المتعطلة بنحو 150 ألف كيلومتر جراء الأضرار التي لحقت بالشبكة خلال الحرب. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلغت خسائر قطاع الكهرباء نحو 3 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب. رغم تعاقب الحكومات في السودان بقيت أزمة الكهرباء عبئا يثقل كاهل المواطنين قبل أن تضاعف الحرب من حدتها بعد الدمار الذي لحق بالبنية التحتية ليغرق بلد غني بموارد طبيعية للطاقة المتجددة في عتمة لا تنتهي. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أم درمان.
1: قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالقضية المعروفة عالميا بقضية الجهاز السري أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد والسجن بعشر سنوات في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض.
7: لا يشكل الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجهاز السري مجرد إدانة قضائية، بل يتجاوز الإدانة إلى الوصم السياسي للحركة ذات الهوى الإسلامي بما يتقاطع مع توجه رسمي حيد منذ 25 من يوليو 2021 الحركة تدريجيا عن الفعل السياسي. في نظر محامي الحركة فإن الأحكام الصادرة بحق قادتها وإن كانت مدانة فهي غير مستغربة، وإن جاءت ثقيلة فهي دليل على التهافت قرائن الإدانة.
8: أو أن هي أحكام لا تختلف عن جوهر القضية، القضية السياسية من منطلق التشكي فيها، تشكى بحركة النهضة حزبين سياسيين صغيران الوطد والتيار الشعبي، إذن كانت قضية سياسية لابد أن تكون أحكامها من جنسها، لذلك صدرت أحكام مشددة غير متوقعة. هذه الأحكام لا تخرج عن الكثير من الأحكام التي سبقها، حتى أنها أصبحت لا تخضع للتحليل القانوني بقدر ما تخضع لسخرية الناس.
7: الحزبان السياسيان الوطنيون الديمقراطيون والتيار الشعبي خصما الحركة في هذه القضية مكونان ضمن ما يعرف بهيئة الشهيدين. أفرد لهذه الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية اهتمام رسمي ومساحة في الإعلام الحكومي لتوجيه اتهاماتها للنهضة وعرض ما عدته قرائن إدانة. عرفت هيئة الشهيدين إثر ذلك انقساما بين أعضائها وانسحاب بعضهم وتشكيك أصوات داخلها في استقلال القضاء. لجهة مؤيدي الرئيس سعيد ليس في ذلك ما يدعو للتشكيك في وجاهة ما صدر من أحكام.
9: هذه الأحكام ليست غريبة ولم تصدم الشعب التونسي ولم يتعاطى معها الشعب التونسي يعني بمنطق الصدمة أو بمنطق يعني الاستغراب، وإنما هي كانت نتيجة طبيعية ونتيجة حتمية لما اقترفته حركة النهضة على أكثر من عشرية سوداء كانت قد تميزت فيها بالاغتيالات السياسية، الاغتيالات الأمنية والعسكرية، وأيضا الاغتيالات التي طالت الشعب التونسي.
7: يغلب السجال السياسي إذن على نقاش جدية القرائن وصلابة الأدلة التي أفضت إلى ما صدر من ثقيل الأحكام في هذه القضية. يرى مؤيد الرئيس سعيد وخصوم الحركة في هذه الأحكام انتصارا، وترى فيها النهضة إدانة لخصوم استقوا بالدولة، وإدانة لنهج الرئيس سعيد، وإدانة لمرحلة سياسية بأكملها.
11: وجه الشبه بين جل لم يكن كل القضايا التي رفعت ضد الإسلاميين في تونس أنها قضايا أمنية. لا تخالف قضية الجهاز السري المفترض هذا الوجه إلا في كونها أثيرت عن طريق خصم سياسي للنهضة، أتيح له أن تسود سرديته وتحجب كل سردية مخالفة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
1: تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادي.
12: لماذا تراهن روسيا بكثافة على صناعة الطائرات المسيرة؟ وما سر تنقيب شركة أمريكية عن الليثيوم في الأراضي الأوروبية؟ أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج اقتصاديكم.

لا نريد هدايا من إيران ولا من كوريا الشمالية ولا حتى من الصين، سنعتمد على أنفسنا في بناء مسيراتنا. طائرة صغيرة ومتوسطة ستطارد أهدافها بدقة متناهية مضاهية أحدث الطرازات العالمية، فنحن أكبر قوة نووية على ظهر هذا الكوكب ولن نعجز عن فعل ذلك. قرار روسي يعيد تشكيل أولويات الاهتمامات العسكرية لموسكو. فلاديمير بوتين أوعز للقطاعين العسكري والصناعي في بلاده بإنتاج أكثر من 7 ملايين مسيرة مزودة بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول هذا العام، هذا إلى جانب نحو 8 ملايين رأس حربي لطائرات درونز من مختلف الأنواع. في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نما إنتاج صناعة الطائرات الروسية بنسبة 78% على أساس سنوي، لكن هذا التوجه كان على حساب أمور أخرى، فقد ترافق ذلك في تسجيل تباطؤ حاد في نمو الصناعات المنتجة لمعدات ثقيلة والذخائر ومكونات الصواريخ، حيث انخفض إلى ما بين 4 و5% فقط بعد أن كان 30% في السنوات الأخيرة. روسيا ترى أن حسم نتيجة الحرب في أوكرانيا المدعوم غربياً لن يكون عبر الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق الصواريخ أو حتى من خلال بوابة الدبابات، فنحن في عصر السرعة والدقة، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الاهتمام بصناعة المسيرات الذكية. فكيف غيرت روسيا أولوياتها حيال الإنتاج العسكري وبات التركيز أكثر على الطائرات المسيرة؟ تساؤلات ننقلها إلى ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل.

0: للحديث عن الأبعاد الاقتصادية لزيادة استثمار روسيا في صناعة الطائرات المسيرة ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور غازي العساف، أستاذ الاقتصاد المشارك في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية. أهلا بك أستاذ أو الدكتور غازي. طيب، هل زادت روسيا الاستثمارات في الطائرات المسيرة بعد أو خلال حربها مع أوكرانيا؟
1: شكرا جزيلا لك وأتشرف بهذه الاستضافة. حقيقة لابد أولا من الإشارة إلى أن التقارير الرسمية وخاصة الإحصاءات الأخيرة أشارت بشكل صريح أن هناك زيادة كبيرة في نسبة أو قطاع الطيران والمسيرات بنسبة تتجاوز 110% خلال الأشهر الماضية، مقارنة بحوالي 68% في عام 2025 كامل. هذا طبعا التحول ما هو إلا تكيف نتيجة ما حصل في أرض المعركة من تطورات فرضت وقائعها. هذه التطورات أدت إلى ما يسمى تغير في هيكلية المعارك الحربية، وبالتالي أصبح هناك انتقال لسلع أكثر تكيفا، نستطيع إنتاج عدد وحدات أكثر مقارنة بسلع كانت تتطلب وقت طويل لإنتاج وحدة واحدة. فبالتالي كل ما حصل هو عبارة عن تغير في هيكلية الموازنات الدفاعية والإنفاق الدفاعي بالنسبة لروسيا، وهذا بالتأكيد أدى طبعا إلى تغير في هذه الأنماط، وهذه الأنماط أدت بشكل أساسي وصريح إلى زيادة عدد الوحدات على حساب الـ خلينا نقول الكم الذي كان ينتج عادة في الأسلحة التقليدية.
0: طب هل برأيك أيضا السبب أنها وجدت نفسها متأخرة عن بعض الدول المتقدمة أو الأخرى في صناعة طبعا المسيرات؟
1: أشكرك، هذا سؤال مهم. هذا بالتأكيد نعم، هناك تأخر في التطور فيما يتعلق بروسيا، وهذا أجبرها إلى ما يمكن أن نسميه الاستعانة أو الاستعارة التكنولوجية، والتي حصلت من خلال استعانتها بالتكنولوجيا من الصين بشكل أساسي ومن إيران. على سبيل المثال، في بداية الحرب عام 2022 كانت تستورد روسيا من إيران مسيرات شاهد بتكلفة تقريبا تتجاوز 370 ألف للمسيرة الواحدة. بعد مرور عدة سنوات استطاعت روسيا أن تبني مصنع يتجاوز 1.7 مليار دولار.
0: هذا هو تكلفة إنتاج المسيرات حاليا في روسيا؟
1: هذا البنية التحتية بالنسبة للمصنع الذي ينتج هذه المسيرات، ثم انخفضت، لك أن تتخيل، انخفضت من 370 ألف إلى ما يقارب 50 إلى 70 ألف للوحدة الواحدة من المسيرات. فبالتالي هي بلا شك استعانت بالتكنولوجيا في البداية، لكن في النهاية استطاعت أن تطور مصانع ببنية تحتية كبيرة وخفضت التكلفة من خلال هذه الاستعانة التكنولوجية.
0: طيب كيف يقارن مستوى روسيا في صناعة المسيرات مع طبعا الصين وتركيا وحتى الغرب؟
1: أشكرك. حقيقة لابد عندما نقارن روسيا بشكل أساسي ركزت على ما يسمى الكم أكثر من الدقة في التكنولوجيا، بالتالي كل تركيزها في صناعة المسيرات خاصة بعد حربها مع أوكرانيا كان في محاولة ما يسمى انتهاج مسلك الاستنزاف الاقتصادي. والاستنزاف الاقتصادي كما تعلمين هو من خلال إنتاج مزيد عدد وحدات كبيرة من المسيرات التي تستنزف، لكن ليس بالضرورة أن تواكب الدقة التي تنتجها دول منافسة كتركيا أو الدول الغربية أو حتى الصين، لأن هناك فجوة تكنولوجية ما زالت ما بين المسيرات التي تنتج في روسيا والمسيرات التي تنتج في الدول الأخرى، وهذا يعني يعزى لأن روسيا تركز بشكل أساسي على الكم أكثر من الدقة والتكنولوجيا.
0: طب كيف تساهم صناعة المسيرات في الاقتصاد الروسي؟
1: بشكل عام دائما نقول في اقتصاديات الدفاع أن روسيا في أغلب فتراتها هي في حالة اقتصاد حرب. هذا يعني أن كل ما هناك من صناعات في اقتصاديات الحرب تعزز القطاعات المرتبطة بها، لكنها تدفع تكلفة طويلة المدى بالنسبة للأجيال، لأن ما يدفع من تكاليف على اقتصاد الحرب في اقتصاد ينتهج اقتصاد الحرب، هذا يعني أن مستوى الرفاه للأجيال القادمة سينخفض، لأن النموذج الروسي يختلف عن النموذج الأمريكي والغربي. النموذج الروسي نموذج منكفئ على نفسه في الصناعات الدفاعية، جزء كبير من منتجاته الدفاعية والعسكرية تستهلك في معركة واحدة وفي المعارك ذاتها، وحتى أن التقارير تشير مؤخرا أن جزء كبير من أو دعينا نقول القاعدة التصديرية للصناعات الدفاعية الروسية انكمشت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأصبح هناك عدد قليل من الدول التي تستورد، لأن السبب الرئيسي أن الطلب على السلع التي تنتجها روسيا تستهلك في معارك روسيا ذاتها، وبالتالي لا يمكن أن تساهم بشكل أساسي في قاعدة تصديرية كما هي في النماذج الغربية والنموذج الأمريكي، وبالتالي لن يكون لها مساهمة كبيرة في دعم الاقتصاد. وكما تعلمين نسبة مساهمة الإنفاق الدفاعي في روسيا يتجاوز 7.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو 3 أضعاف تماما النسبة والمعدل العالمي وهو عند 2.5%، وهذا يعني أن هناك عجوزات في الموازنات ناتجة بشكل أساسي عن هذا الإنفاق الدفاعي.
0: طيب، ما أهم الدروس العسكرية من حرب روسيا على أوكرانيا؟
1: أشكرك، هذا سؤال غاية في الأهمية. هناك دعينا نقول 3 دروس أساسية. الدرس الأول درس الكفاءة. نريد اليوم أن نركز على كفاءة الدولار المنفق في الصناعات الدفاعية بدلا من التركيز على الصناعات الدفاعية التقليدية، لأن الدولار المنفق على صناعة مسيرات على سبيل المثال اليوم يساهم في الهجوم أو الدفاع بطريقة أفضل وأعلى كفاءة من أحيانا السلع والأسلحة والذخائر التقليدية. نعم. النقطة الأخرى ما يسمى منطق الاستنزاف أو الإهلاك. هذا المنطق هو المنطق الذي بدأ يطفو على السطح في الحروب الأخيرة. الدول تحاول أن تستنزف الخصم أو العدو بعدد كبير وهائل من الأسلحة الرخيصة، وهذا ينقل الحرب من عسكرية إلى اقتصادية وأثبت نجاحته. والنقطة الأخرى والمهمة أيضا هي قضية الإنفاق على التكنولوجيا. اليوم الدول التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي في القطاعات الدفاعية والدول التي تركز على قضية البيج ديتا والبيانات الكبيرة التي حتى بنتها روسيا من حربها الأخيرة، هذا كله قد يتجاوز أحيانا الإنفاق على الأسلحة والذخائر التقليدية، لأن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح يحسن الدقة ويعطي نتائج أسرع، وبالتالي التركيز اليوم وغدا على الذكاء الاصطناعي والبيج ديتا.
0: طيب، هذا الموضوع يدفعنا لسؤال، هل ستغير المسيرات شكل الحروب مستقبلا؟
1: نعم، نقول دائما أنه حتى في علم اقتصاديات الدفاع اليوم الحرب المسيرات بدأت تعيد مفهوم وتعريف مفاهيم الصناعات العسكرية، لأن كما قلت الآن التركيز على الكفاءة أكثر من الإنتاج التقليدي. الكفاءة قد يمكن تحقيقها اليوم كفاءة اقتصادية أو كفاءة إنتاجية بسلع رخيصة الثمن في مقابل منظومات دفاع جوي كانت تتكبد أو تتحمل دول مليارات الدولارات، الآن يمكن أن تتحمل عشرات الآلاف من الدولارات فقط لخدمة نفس الغرض، فبالتالي نعم ستؤثر في اتجاه الأسواق الدفاعية العالمية خلال المستقبل.
0: طيب، روسيا طبعا هي كما ذكرت تطور طائرات مسيرة، هل تواجه تحديات معينة في هذا الخصوص؟
1: نعم بالتأكيد، كما تعلمين روسيا تواجه عقوبات منذ فترة طويلة، وبالتالي جزء كبير من هذه العقوبات تحد من قدرتها على الوصول على بعض الأجزاء أو الوصول لبعض الأجزاء التكنولوجية عالية الدقة التي يمكن أو تتطلبها سلاسل التوريد في إنتاج هذه الصناعات الدفاعية، وبالتالي كل هذه العقوبات بالتأكيد تحد من قدرتها على توريد سلاسل الإمداد وتغذية هذه السلاسل خاصة بالمكونات الإلكترونية التي تحتاجها في مثل هذه الصناعات، فهذه هي أبرز العقوبات التي جاءت نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب ومن أمريكا خلال الفترات الماضية.
0: طيب، سؤال أخير، هل تعتمد روسيا على دعم أو تعاون خارجي لتطوير تقنيات الطائرات المسيرة؟
1: نعم، هذا ما شهدناه حتى خلال الزيارات السياسية الأخيرة للصين، والحليف الاستراتيجي الرئيسي بدأ من إيران ثم الصين. الصين هي الحليف الاستراتيجي الرئيسي، هناك اتفاقيات وتحالفات عسكرية كبيرة جدا ما بين روسيا والصين، وجزء كبير منها ينصب فيما يسمى على التحالفات في الذكاء الاصطناعي، لأن هناك استفادة كبيرة من الذكاء الاصطناعي التي وصلت إليه الصين، وهناك اتفاقيات عسكرية وتحالفات تعتمد عليها روسيا في تغذية صناعاتها الدفاعية من خلال الصين وحلفائها الآخرين الذين يطورون تكنولوجيا في مثل هذه الصناعات.
0: الدكتور غازي العساف، أستاذ الاقتصاد المشارك في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا.

أوروبا تتجه نحو الخراب الاقتصادي، تحذير لم يطلقه مسؤول أمريكي أو صيني، إنما أحد قادة القارة العجوز. الحديث هنا عن رئيس صربيا الذي يرى أن القارة العجوز ستدفع ثمن ما وصفه بالتراخي وضعف الإنتاجية، فقد انتقد السياسة الحمائية في أوروبا التي يعتبر أنها ستتسبب في قتلها في نهاية المطاف بحسب تعبيره. تصريحات رئيس صربيا تبدو مقلقة لأوروبا، خاصة أنها جاءت بعد عودته من بكين حاملا معه تعهدات استثمارية صينية لصربيا تزيد قيمتها على مليار دولار، وعلى الرغم من الاحتجاجات التي يقودها الطلاب في الغالب ضده التي دخلت عامها الثاني، فإنه يراهن على قدرة بكين على تعزيز قدرات بلاده التي يسعى لتحويلها إلى بوابة رئيسية للتنين الآسيوي العملاق. منذ عام 2012 تسعى صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تحصل بعد على الفوائد التي كانت تنتظرها من هذا الانضمام، لذلك بدأت تتجه نحو الصين أملا في أن تساعدها على تطوير اقتصادها وتحقيق الازدهار.

في الاستثمار في مشاريع تعدين خارجية إلى جانب شركات الصينية. الصين تراقب وترى التحولات التي ترافقت مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتقرر إطلاق هذه الشركة لإدارة التغييرات في السياسات التي أثرت على استثماراتها في الدول الغنية بالمعادن، بما فيها الجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأندونيسيا التي تريد مد يدها إلى واشنطن. إذا تستمر أو ستستمر المنافسة بين الصين والولايات المتحدة للوصول إلى الموارد الطبيعية التي ستؤدي دورا رئيسيا في اقتصاد المستقبل.

0: سنبحث عن الليثيوم في كل مكان، حتى لو كان أسفل منشآت أكبر شركاتنا الأوروبية. فمع استمرار اعتمادها على الموارد والمعادن التي تسيطر عليها الصين، قررت القارة العجوز زيادة خيارات البحث عن الليثيوم الضروري لصناعات لا تقتصر على إنتاج بطاريات السيارات. في هذا السياق حصلت شركة أتانا إليمنت الأمريكية على تراخيص تنقيب على مساحة شاسعة داخل الأراضي الألمانية والبولندية بهدف استكشاف رواسب الليثيوم باستخدام بيانات جيولوجية وتقنية الذكاء الاصطناعي. اكتشفت شركة أمريكية احتياطات من المعادن الحيوية تحت مصانع بطاريات تزود شركتي فولكس فاجن وبي ام دبليو اللتين كانتا تستوردان هذه المعادن من مناطق بعيدة دون أن تدرك أنها موجودة قرب منشأتهما. عموما تتوقع الشركة الأمريكية استخراج نحو 26 مليون طن من الليثيوم من مشروعها في ألمانيا وبولندا. فهل تنجح أوروبا في الاستقلال عن الهيمنة الصينية على المعادن والموارد الضرورية للصناعات؟ سننتظر لنرى ونسمع. للحديث عن مساعي أوروبا للبحث عن موارد الليثيوم في أراضيها ينضم إلينا من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق. أهلا بك ياسر. ياسر، بداية، ما قصة العثور على رواسب الليثيوم أسفل منشآت تصنع بطاريات السيارات لصالح فولكس فاجن وبي ام دبليو؟
1: أهلا بك إيلين. بالطبع هذا الخبر يوقد الاهتمام مجددا بإمكانية أو ربما حلم أوروبا القديم بالاستقلالية في مجال المعادن النادرة. طبعا الليثيوم تحديدا هو عنصر متوفر بشكل شائع، ربما أكثر شيوعا من بقية العناصر الأخرى حول العالم، ولكن المشكلة والعائق الوحيد الذي يتمثل هو في كيفية معالجة هذا الليثيوم بشكل يسمح باستخدامه في البطاريات، وهو الاستخدام الأكثر شيوعا، بطاريات إما بطاريات السيارات أو بطاريات الهواتف الذكية. وبالتالي فإن الصين حاليا تحتكر بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 80%، تحتكر معالجة الليثيوم من أجل استخدامه في هذه الصناعات. ولكن الخبر الذي يتمثل في ألمانيا كما ذكرت هو العثور على هذه العناصر، أو تصريح شركة أتانا الأمريكية بأنها قد تكون قد عثرت على رواسب لهذا العنصر تحت مناطق قريبة من مصانع فولكس فاجن الألمانية، وأيضا مصانع لإنتاج البطاريات في منطقة فروتسلاف في بولندا تابعة لشركة LG الكورية الجنوبية. وبالتالي المساحة الهائلة التي حصلت الشركة على ترخيص أو حقوق التنقيب والبحث فيها تصل إلى 600,000 هكتار، وهي مساحة ليست بالصغيرة. ولكن رغم ذلك تقول الشركة أنها واثقة من أن رواسب الليثيوم التي حصلت عليها ستتسبب في النهاية في ربما إيصالها بشكل أسهل إلى مصانع البطاريات والخلايا الكهربائية التي تحتاج إلى هذا العنصر بالذات تحديدا. نعم.
0: طيب ياسر، هل ترى أن أوروبا بدأت تقلل اعتمادها على الصين في المعادن وحتى الموارد؟
1: هنالك بالفعل سعي أوروبي من أجل تقليل الاعتماد بشكل أكبر على الصين وإنشاء سلاسل توريد داخلية داخل القارة العجوز من أجل الحصول أو من أجل التوصل إلى بدائل للمعادن النادرة. ولكن الاعتماد على الصين لن يتوقف بين ليلة وضحاها. الصين تحتكر بشكل كبير للغاية السوق العالمي في مجال المعادن النادرة والعناصر الضرورية لكل الصناعات الحديثة، سواء الهواتف الذكية أو أجهزة

0: الكمبيوتر أو الرقائق الإلكترونية وصولا إلى السيارات الكهربائية والتي سيزيد الطلب عليها بحسب التوقعات الأخيرة. وهذا ربما يتمثل بشكل كبير في الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا غايشة إلى بكين ومحاولتها التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الصينية من أجل توريد قدر أكبر من المعادن النادرة إلى أوروبا وإلى ألمانيا تحديدا التي باتت بحاجة كبيرة إليها خصوصا في مجال صناعة السيارات الكهربائية، حيث تحاول ألمانيا أن تنافس البديل الصيني الذي بدأ يغزو الأسواق الأوروبية وهو يؤثر بشكل كبير على أرباح هذه الشركات وبالتالي يؤثر على الاقتصاد الألماني بشكل سلبي. طيب ولكن الاعتماد بحسب الخبراء يصل إلى حوالي ربما عقدين أو ثلاثة عقود على الأقل يحتاج من أجل الوصول إلى حالة الاستقلالية عن الصين.
1: طيب يا ياسر، سؤال أخير، كيف يبدو مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في ألمانيا أمام المنافسة الصينية؟
0: بالطبع ألمانيا تكافح من أجل أن تكون منافسا قويا لشركات الصناعات صناعة السيارات الكهربائية الصينية. هذه الشركات التي تحصل على ربما دعم حكومي كبير للغاية لا تحصل عليه الشركات الألمانية وتحصل على جزء أقل منه، بالإضافة إلى المنافسة في مجال الأسعار وسهولة حصول هذه الشركات أو وصول هذه الشركات إلى الموارد اللازمة. نعم. من أجل تصنيع البطاريات اللازمة، من أجل أيضا الوصول إلى أسواق عالمية أكبر من الأسواق الألمانية، وبالتالي ألمانيا تجد نفسها أمام معضلة حقيقية في منافسة البديل الصيني، توفير يعني رواتب أقل للعمالة التي تصنع في ألمانيا هذه السيارات، وأيضا تقليل العبء الإداري من أجل إنشاء شركات جديدة قد تكون في مجال تطوير التقنية مستقبلا لهذه السيارات والتي تتسارع تقنيتها بشكل كبير، لدرجة أن السيارات التي ربما كان أي أحد قد اشتراها قبل 5 سنوات سيارات كهربائية باتت تقنيتها الآن تقريبا شبه خارج المنافسة تماما.
1: من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معلق، شكرا لك على هذه المداخلة. الضرورات تبيح المحظورات، مقولة اقتنع بها قطب الشحن اليوناني مارينا كيس ألف الملياردير الذي يمتلك أسطولا من 185 سفينة و35 ناقلة نفط من خلال مجموعته كابيتال ماريتايم جروب، يبدي استعداده لدفع رسوم عبور مضيق هرمز إذا كان ذلك كفيلا بإبقاء الممر المائي الاستراتيجي عليه مفتوحا أمام الملاحة. وقال في هذا الصدد، بالنسبة لي من الأفضل دفع رسوم قدرها 100 أو 200,000 دولار بحسب حجم الشحنة أو حجم السفينة بدلا من تحمل كل هذه المتاعب. مالك نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي ونادي أولمبياكوس اليوناني لديه معادلة في هذا الصدد، دفع الرسوم سيكون أفضل بكثير من إغلاق المضيق بحسب تعبيره. وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط كان مضيق هرمز مسؤولاً عن مرور نحو 135 سفينة وناقلة يومياً.

نحن على أبواب كأس العالم لكرة القدم، والجميع يرشح فريقا للفوز بالمونديال الذي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك. لكنني سأعرض عليكم شيئا آخر، دعونا نتحدث عن أكثر المنتخبات من حيث القيمة السوقية. في المرتبة الأولى لا تأتي البرازيل ولا حتى الأرجنتين، إنما فرنسا، حيث تبلغ القيمة السوقية لأبطال كأس العالم لمرتين قرابة 1,700,000,000 دولار، وذلك بفضل وجود أسماء معروفة. أما إنجلترا فتبلغ القيمة السوقية لنجوم أبطال أو بطل العالم لمرة واحدة قرابة 1,250,000,000 دولار. ثالثا يحل المنتخب الإسباني بقيمة أقل عن نظيره الإنجليزي، وهنا يلمع اسم نجم نادي برشلونة لامين يامال، وتقدر قيمته السوقية بنحو 232,000,000 دولار. في المرتبة الرابعة يأتي المنتخب البرتغالي بقيمة قدرها 1,160,000,000 دولار، وهنا لا يأتي كريستيانو رونالدو في رأس القائمة، بل القيمة السوقية لنجما باريس سان جيرمان الفرنسي جواوي نيفاس وفيتينيا، حيث تقدر قيمة كل منهما 163,000,000. في المرتبة الخامسة يأتي المنتخب الألماني متقدما على نظيره البرازيلي والهولندي على التوالي، في حين يأتي رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثامن. كلنا ننتظر انطلاق صافرة بداية منافسات كأس العالم لنعرف هوية حامل اللقب، ولنقف كذلك خلف المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في المونديال.

المستديرة صاحبة الأفراح والخيبات، معشوقة معظم سكان العالم، وهي الوحيدة التي تجمع الخصوم في مربع واحد. اليوم يبدو أنها تخسر سحرها التاريخي تدريجياً خلف كواليس المختبرات التكنولوجية. كيف ذلك؟ أديداس تريوندا التي صممتها شركة أديداس لتكون الكرة الرسمية لمونديال 2026 لم تبعدهما أو تبعدهما، أصبحت واحدة من أكثر القطع التكنولوجية تطوراً. الكرة الجديدة التي تزن 14 جراماً مزودة بشريحة لاستشعار الحركة، تلتقط هذه الشريحة بيانات الحركة مئات المرات في الثانية الواحدة، ما يعني رصد كل لمسة للكرة مع تتبع موقعها باستمرار. بسبب هذه التقنية تحتاج الكرة إلى الشحن قبل انطلاق المباريات باستخدام تقنية الشحن اللاسلكي لضمان عمل الكرة لفترة قد تصل إلى أكثر من 3 ساعات. تشير تقارير الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن هذه البيانات تستخدم لتحليل كل حركة تقريبا داخل الملعب، ما يساعد الحكام في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. التكنولوجيا الإضافية أثرت في سعرها، إذ يبلغ قرابة $175 لتصبح الأغلى في تاريخ كأس العالم حتى الآن، وهي تحمل ألوان أعلام الدول المستضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم غدا بأمان الله.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 8 شهداء وعدد كبير من الجرحى في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية في مدينة غزة. الخارجية الأمريكية تعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار بشرط وقف حزب الله عملياته بشكل كامل وإخلاء عناصره من جنوب الليطان. ترامب يقول أن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. عرقجي ينفي إحراز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض.

0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 8 شهداء وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين، بينهم حالات حرجة جراء غارات إسرائيلية صادفت شققا سكنية في مدينة غزة. وأفاد مراسلنا بقيام جيش الاحتلال بعمليات نسف لمنازل شرق مدينة خان يونس.
1: السكنيه التي تستلم استهدافها في عماره العباد، وهناك عدد من الشهداء وعدد من الجرحى.
0: يشكل ما يسمى الخط الاصفر في قطاع غزه حدود احتلال اكثر من 60% من مساحه القطاع، وتتضاعف مخاوف من يعيش بقربه في ظل تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة السيطرة داخل القطاع إلى 70%.
2: قرب ما يسمى الخط الأصفر، عائلات تنشد الحياة على شفير الموت. عاد عبد الله الأسطل إلى مكان سكنه وسط مدينة خان يونس بعد رحلة نزوح طويلة. استصلح غرفا وجدرانا آيلة للسقوط كانت قبل الحرب منزلا هانئا وآمنا، والحي الذي كان عامرا يضج بأهله صار موحشا.
3: نزحت حدود 12-13 مرة، الأماكن اللي كنت أنا موجود فيها انتلت، فيش أماكن إني أنزح تاني، وين أروح؟ فيش مكان، هات لي مكان بدي أنزح، وين أروح؟ يعني أنا كل يوم بصحى وبنام على الطخ، بصحى وبنام على القصر، بصحى وبنام بحس إن الدباب عندي. طب فيش أماكن أروح وينها؟ وين هات لي مكان إنه أتوجه إله؟ أنا الحين 30%، طب وين أروح؟ هات لي مكان فيه انه في يوجد هنا في ناس، انه حتى احس بالامان، مش القصف موجود والطيارات موجود والدب موجود، انا مش قادر اقعد انا واولادي، انا واولاد مش قادرين نقعد نشرب كوبايه الشاي.
2: خلافا لاتفاق وقف اطلاق النار، يسيطر الاحتلال على طول القطاع على نحو 60% من مساحته فيما يعرف بالخط الاصفر عبر مواقع عسكريه مستحدثه. ومع تهديدات نتنياهو بجعلها 70%، تتضاعف مخاوف الفلسطينيين، خاصة أولئك النازحين الذين لم يجدوا لخيامهم مكانا إلا هنا.
4: أنا جاي بالخط الأصفر، نزحنا أكثر من مرة من جوا وما فيش مطرح، جبرنا نجي على الخط الأصفر وبشوف بيتهم مش قادر أصله، وبدنا نروح.
5: أنت بيتك جوا؟
4: السطر عند الخط الأصفر اللي قد 100 متر 200 متر لجوا، منطلع منشوفه مش قادرين نصله.
2: هذه مساحات واسعة لمناطق دمرها العدوان الإسرائيلي، تطل عليها المواقع العسكرية لجيش الاحتلال التي بدورها تطلق النار والقذائف بشكل متواصل على محيط حدود سيطرتها على طول القطاع، ما يجعل عودة السكان إليها تحديا محفوفا بالمخاطر.
6: تحتل إسرائيل 60% من مساحة غزة، وعلى الأرض النسبة أكبر من هذه بكثير، سواء بالوجود العسكري أو بالقوة النارية الجوية، ليحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني فيما تبقى من مساحة يعيشون واقعا بالغ الصعوبة ومستقبلا مجهولا. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن لبنان وإسرائيل اتفقا خلال اجتماع ثلاثي برعاية واشنطن على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد عناصره من منطقة جنوب الليطاني. وأضافت الوزارة أن الطرفين اتفقا بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الجانبين وافقا أيضا على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال المستشار في الخارجية الأمريكية دانيال أولير أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تتم حصرا بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، مؤكدا استمرار واشنطن في دعمها للجيش اللبناني بهدف بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
7: الولايات المتحدة أكدت استمرار دعمها للحكومتين في ممارسة سيادتهما كما شددت على أن أي اتفاق بشأن القضايا العالقة يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار تفاوضي منفصل.
0: انضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. ما المنتظر الآن؟ ما على رأس التصريحات الأمريكية بعد نتائج اجتماع لا نعرف بعد على وجه اليقين موقف البندقية اللبنانية منه، أي موقف حزب الله؟
8: صحيح، هو حتى لا نعرف الموقف التفصيلي وليس الموقف العام للحكومة اللبنانية، لأن مسألة الاتفاق على بسط سيطرة الدولة اللبنانية ولو كان حتى في مناطق تجريبية هذا سيحتاج نوع من أنواع التفاهم، نوع من أنواع يعني التشاحن أي ما كان مع حزب الله، يعني لن يذهب الجيش اللبناني ليدخل منطقة وينزع السلاح من الأشخاص بتلك الطريقة السهلة، والجميع كان يحذر في لبنان يعني من مغبة أن يكون هناك أي نوع من أنواع المواجهة بين الطرفين. فأيضا الموقف التفصيلي أو آلية التنفيذ إنجاز التعبير يحتاج أن نفهمها، وأيضا مسألة التأكيد على دعم الإدارة الأمريكية للجيش اللبناني كيف ستتم، هل سيكون هناك نوع من أنواع مد الجيش اللبناني بأسلحة ذات طبيعة معينة أم سيكون الأمر عبارة عن دعم لوجستي مادي فقط عن طريق دفع الرواتب أو شيء من هذا القبيل، هذا غير معروف. القادم يقول أنه سيكون هناك اجتماع في الأسبوع، لم يحدد اليوم، هو حدد الأسبوع الذي سيبدأ الاثنين 22 يونيو، سيكون هناك استئناف ما بين الآن وهذا الأسبوع القادم، كيف سيتم تفعيل الإطار الأمني الذي يقوم على فكرة نزع السلاح أو عدم تمكين أي قوة من خارج الدولة، وهنا بطبيعة الحال المقصود بشكل مباشر حزب الله حتى لو كان هناك قوة أخرى في لبنان من خارج الدولة، نزع السلاح منها وتدمير بنيتها التحتية أو السيطرة على بنيتها التحتية، كيف سيتم ذلك؟ وإسرائيل أيضا قالت في البيان أنها لن تشعر بالأمن وأن أمن إسرائيل واستقرارها مرتبط بنزع سلاح حزب الله والقضاء على بنيتها التحتية في كل لبنان، لا نتحدث فقط عن جنوب الليطاني. فهل سيكون هناك محاولة لدفع جنود حزب الله ورجال حزب الله من جنوب الليطاني إلى شماله في الفترة من الآن إلى 22 يونيو؟ أيضا مسألة تثبيت فكرة وقف إطلاق النار لديها سؤال هام، هل هذا يعني نفس فكرة وقف إطلاق النار التي بدأت منذ نهاية عام في نوفمبر 2024 واستمر بعدها حزب الله، استمرت بعدها إسرائيل بانتهاكه وقتل أشخاص في لبنان سواء كانوا من حزب الله أو بدعوى أنهم ينتمون إلى حزب الله، هل ستستمر على هذه الوتيرة بحيث يكون معنى وقف إطلاق النار هو المعنى السابق، عدم استهداف بيروت، عدم استهداف المباني السكنية الكبيرة؟ هذا أيضا يجب أن يكون هناك إجابة عليه من الحكومة اللبنانية، لذلك حتى لو كانت الحكومة اللبنانية توافق على البيان من حيث إدانة إيران، الذي لأن البيان أدان إيران وأدان هجماتها وأدان زعزعتها للاستقرار الإقليمي، كل هذه أمور يعني عامة تجريدية. الواضح هو فكرة الاجتماع القادم، الواضح هو أن هناك نبرة متفق عليها فيها قدر من العداء أو قدر من الخصومة أو قدر من الاستهداف لحزب الله، هناك حديث عن سيطرة للجيش اللبناني ودعم له، لكن الكثير من التفاصيل محمد غائبة لأن لصعوبة التنفيذ، يعني إذا كنا نتحدث عن أرض صحراوية خالية من الناس كنا سنفهم أنه غدا سيكون هناك بعض القوات، سيبنى هنا معسكر، سيأتي هنا بعض الأموال، كنا سنتخيل المشهد، لكن طبعا المشهد في لبنان أكثر تعقيدا، وذلك رأينا أن دونالد ترامب لم يستطع تحقيق أي اختراق فيما يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم، لأن جزء منها متعلق نعم بالأموال المجمدة، ومارك روبيو قال في جلسة الاستماع الخاصة به في مجلس النواب أنه لن يكون هناك مكافآت لإيران لمجرد التوقيع، لكنه أيضا هناك مسألة لبنان الذي أيضا روبيو ودونالد ترامب اعترف ضمنيا بأنها ليست سهلة، ترامب اعترف ضمنيا حينما تدخل مانعا نتنياهو من استهداف الضحية الجنوبية التي هي المعقل الرئيسي لحزب الله بحسب يعني الوضع في لبنان، ويعني هاجمه بسبب مسألة إعطاء إنذار لإخلاء الضحية الجنوبية، واعتبر أن هذا كان سوء تفاهم وأنه تحدث مع حزب الله لحل المسألة ومع نتنياهو. هذا يعني أنه يعطي قيمة، دونالد ترامب لا يمكن أن يعطي هذه القيمة بالاتصال والتشاور دون الهجوم بشكل فيه سخرية أو استهزاء أو حتى من قدر الخصوم، إذا لم يكن الأمر جد وحقيقي يؤثر على أي مصلحة تتحقق له. وبالتالي رأينا هذا الاتصال الذي هو فريد من نوعه، وهو قال هو من نفسه قال اتصلت للمرة الأولى على الإطلاق. وبالتالي الحديث عن حزب الله وكأنه مجموعة هامشية في هذا المشهد يناقضه أحاديث دونالد ترامب وروبيو ومحاولة جيدي فانس قبل ذلك التقليل من هذا الملف، قبل أن نجد أن هذا الملف هو عقبة كأود، وأن الإيرانيين بالفعل يلونه حق الاهتمام لدرجة التهديد بتعليق كل المفاوضات أو تأخير الحلول الدبلوماسية إذا ما نفذت إسرائيل تهديداتها. فالآن هل إسرائيل بالفعل ستكون ممتنعة تماما؟ هل ستقول أن الجيش اللبناني غير قادر على تطبيق الاتفاق الذي وقعنا عليه في 3 يونيو اليوم بتوقيت واشنطن، وبالتالي نضطر أن نفعل هذا الأمر بأنفسنا؟ هل سيوقعون تنسيقا أمنيا؟ هذا سؤال يجب أن يطرح على الحكومة اللبنانية. هل سيكون هناك اتفاقية تنسيق أمني على غرار الضفة الغربية ويكون لإسرائيل التدخل تحت غطاء الدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله وتدمير بنيانه التحتية؟ أسئلة شائكة كبيرة جدا، أعتقد أنه سيكون على الصحفيين في لبنان طرح أسئلتها على الحكومة اللبنانية، وبطبيعة الحال متابعة كيف ستكون إسرائيل مستعدة لتنفيذ تلك الآليات مستقبلا. لكن واضح أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تفصل، سواء استطاعت أم لا، تحاول أن تفصل بالفعل ما بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، وتحاول أن تستحوذ، لأنها قالت أن أي مسار تفاوضي وأي اتفاق في المستقبل سيكون حصرا برعاية أمريكية. ونقطة أخيرة هنا هامة جدا، ربما تبدو هامشية، لكن هذا يفسر الموقف الفرنسي فيما يتعلق بالتوتر العلاقة نسبيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتوتر العلاقة بنسبة كبيرة مع إسرائيل، لأننا نعرف أن فرنسا كانت جزء شريكي من لبنان الحالية، وبالتالي محاولة إبعادها أيضا ضمنيا وليس إيران فقط يجعلها لا تشعر بشعور جيد اتجاه إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تأخذ بشكل حصري ملف لبنان، حتى ليس بعيدا عن إيران ولكن حتى بعيدا عن شركاء أوروبيين، بحيث تكون هي الراعية لاتفاق سلام متخيل في المستقبل يلغي قانون 1955 الذي يمنع التطبيع مع إسرائيل، بحيث تحقق مثل الاختراقات التي حققتها مع مصر 1979 ومع الأردن 1994 في اتفاقات السلام في سيناء وفي وادي عربة في الأردن. وبالتالي حصرية لبنان، وليس فقط حتى حصرية السلاح في هذه الدولة، حصرية التعامل مع الدولة اللبنانية تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الاستحواذ عليها إقليميا ودوليا.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي في واشنطن. ميدانيا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الجنوب اللبناني. استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الغازية في قضاء صيدا جنوبي لبنان. وفي وقت سابق شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية. نشر حزب الله مقطعا مصورا باستخدام طائرات مسيرة أظهر مشاهد ليلية فوق محيط قلعة شقيف في جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان أنه نفذ تحليقا استطلاعيا ليليا باستخدام التصوير الحراري بواسطة محلقة من طراز أبابيل الانقضاضية فوق القلعة التاريخية ومحيطها. وأوضح الحزب في تعليق مرفق بالمقطع أن المحلقة جابت أنحاء القلعة ومحيطها، مضيفا أنها لم ترصد أي وجود للقوات الإسرائيلية داخل الموقع. عقب انذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للحارة القديمة في مدينة صور جنوبية لبنان، جال مراسل التلفزيون العربي في أزقة الحارة برفقة أعضاء من بلدية صور.
9: للتوضيح في هذا المجال، مدينة صور عندما طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها ترك الحارة المسيحية. نحن نقف في الحارة المسيحية، وطبعا هذه هي الحارة تستمر فيها الحياة بشكل طبيعي. هو تركها ولم يحددها من باب المناطق المطلوب إخلاءها، ولكن بالأمس قال وزعم بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله في الحارة، وإذا لم يخرجوا سوف يوجه إنذارا لهذه الحارة ولمئات العائلات الموجودة هنا من أجل الإخلاء. بعد الإنذار ومن أجل طمأنة المواطنين تدخل الجيش اللبناني وبلدية صور، دخلوا إلى هذا الحي الذي سنشاهده بعد قليل، وبالتالي قاموا بجولة بعد حالة من النزوح سواء للساكنين هنا أو لبعض العائلات التي استأجرت هنا وخرجت، وبالتالي طمأنوا المواطنين وطمأنوا بأن الجيش اللبناني موجود. وهذه نقاط وضعها الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية على مداخل هذه الحارة. الجيب الوحيد في مدينة صور الذي يحافظ على حياته وسوف نشاهده بعد قليل من الداخل ونتحدث إلى بلدية صور، ولكن الجيش اللبناني قام بجولة مخابرات الجيش مع البلدية وطمأنوا المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بعملية نزوح سواء من الساكنين أو ممن استأجروا هنا. طالما أنها حارة غير محددة للإخلاء كان البعض يأتي إلى هنا ويستأجر. نائب رئيس بلدية صور وأعضاء بلدية في مدينة صور علوان شرف الدين، بالأمس قمت بجولة مع مخابرات الجيش اللبناني بعد التهديد الإسرائيلي والإنذار للبعض وضعوا بإطار محاورة يعني الانقسام والفتنة. شو الإجراءات اللي انعملت؟ رح نحكي نحن وياك، نحن عم نتجول داخل الحارة حتى المشاهدين يشوفوا مباشرة على الهواء أنه هذه الحارة ليس فيها سوى أبناء وأبناء مدينة
10: صحيح, صحيح. نحن كان رئيس البلدية ومخابرات الجيش والجيش اللبناني عملوا جولة ليطمنوا الناس أنه الحارات والأحياء ما فيها غير أهلها أو سكان المدينة اللي موجودين اللي اضطروا يمكن ينزحوا من الأحياء اللي هي مهددة ويلجأوا لأصدقائهم هون. هني أبناء المدينة نقلوا من المدينة إلى المدينة لأماكن أكثر أمناً، يعني أهل صور هن اللي قاعدين بصور
9: وعم نشوف هلا أحياء التاريخية والأسرية واللي كل الناس تعرف بعضها.
10: هيدي المباني عمرها تقريباً شي 300 سنة، يعني 300 سنة بنت صور بنى الكنيسة حد الجامع، يعني لترسيخ هيدا العيش اللي أنا عم بقول لك إياه. فلذلك هون نحن ما عنا أمور أو أعمال غير مدنية بتاتا. الكاميرا عم بتشوف وبتشوف البيوت وفيها دق على بيوت تشوف من فيه انه اهلها وناسها للمدينه هن اللي قاعدين.
9: احنا مباشر يعني هلا نحن عم نمشي مباشر داخل احياء. بالامس كانت نفس الجوله مع مخابرات الجيش وبلديه صور، هذا الحي الذي زعم الاحتلال الاسرائيلي بوجود عشرات من عناصر حزب الله في داخله. نشاهده مباشره على الهواء، هي حاره صغيره جدا، حاره اثريه. هذه المنازل الابواب على بعضها البعض، هناك فنادق في هذا المكان، هناك أماكن للسهر، وهناك من يلجأ إليها من أبناء المدينة، من يملك شقة هنا يملك شقة خارج هذا الحي. طالما لم يحدد بأنه نقطة مطلوب إخلاؤها لجأ الكثير إليها، وبالأمس نزح بعض العائلات من أبناء هذا الحي أو ممن لجأوا إلى هذا الحي نتيجة الإنذار، والبعض منهم بدأ ربما بالعودة نتيجة الاطمئنان الذي نشرته البلدية ونشره الجيش اللبناني. هناك من غادر من تلقاء نفسه، ولكن ما زاده الجيش اللبناني هو أنه أقام نقاط عسكرية على مداخل الحارة القديمة في مدينة صور التي ليست محددة بطلبات الإخلاء والتي هددها بالأمس الاحتلال الإسرائيلي. قام نقاط حتى يمنع دخول من ليس له عمل، من ليس له منزل في الداخل، وبالتالي هذا يؤدي إلى حماية أبناء هذه الحارة ومن لجأ إلى هذه الحارة. الجيش اللبناني وضع نقاطا مختلفة، وشهدنا الحارة من شقيها الغربي والشرقي أيضا، ولازلنا نتابع هذه الصور من الحارة القديمة في مدينة صور.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، مشيرا لأن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. في المقابل نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إحراز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض.
7: بنهاية هذا الأسبوع قد تفضي المفاوضات مع إيران إلى نتيجة، هكذا تحدث دونالد ترامب.
11: المفاوضات تجري على نحو جيد للغاية، وأستطيع القول إن حدث ذلك وقد لا يحدث، من يدري، فقد يحدث بنهاية هذا الأسبوع.
7: تصريحات تتناقض مع ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، ينفي إحراز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض، يرهن العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط عدة، هي وقف التوترات في المنطقة وإنهاء الحرب في لبنان وضمان حقوق الشعب الإيراني. هنا تبرز التعويضات المالية التي تطالب بها طهران، تريد الإفراج عن شكل من أشكال التعويض أو الأموال المجمدة فور التوصل إلى مذكرة تفاهم أولية. ذاك ما نقلته شبكة CNN عن مسؤول أمريكي، وتلك إحدى أهم أوراق الضغط على طهران التي لا تريد واشنطن التفريط بها مبكراً بحسب المسؤول. ففي مرحلة لاحقة تطمح الإدارة الأمريكية أن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
12: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف.
7: وبعيدا عن أجواء عملية التفاوض التي يتفاءل ترامب بمخرجاتها، يتبادل الطرفان إطلاق النار في منطقة الخليج، لكن الرئيس الأمريكي يقلل من شأن هذه الهجمات المتبادلة ولا يعدها خرقا لوقف إطلاق النار، لأن وقفه في هذه المنطقة من العالم يعني تبادلا أقل حدة للنيران وفق تعبيره. طهران من جانبها سمت هجماتها غارات دفاعية، آخرها استهداف البحرية الإيرانية مركز القيادة والسيطرة على متن مدمرة أمريكية، مشاهد وثقها التلفزيون الإيراني، لكن القيادة الوسطى الأمريكية نفت ما وصفتها بالمزاعم الإيرانية. في خضم ذلك تمضي طهران قدما في مشروعها لصياغة نظام قانوني لمضيق هرمز، يعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني حصول إذن من المرشد الأعلى لتشكيل فريق عمل معني بهذا الأمر. وبموازاة هذا المشروع الإيراني يتراجع أمريكيا تأييد الحرب على إيران، فقد أقر مجلس النواب الأمريكي قرارا يطالب بسحب القوات الأمريكية من الحرب، قرار رغم أن طريقا طويلا ينتظره قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إلا أنه يحمل طابعا رمزيا ودلالات على تراجع جمهوري لدعم الحرب بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت. ومع هذا التراجع وفي ظل تصاعد أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع قرب الانتخابات النصفية، يبدو أن المفاوضات هي الخيار الأمثل للرئيس الأمريكي لوقف الحرب مع إيران.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن نفي إيران مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي كاذب تماما، مؤكدة أن طهران نفذت هجوما مباشرا بطائرات مسيرة على المطار المدني، وأضافت أن الرواية الإيرانية التي تحدثت عن سقوط صاروخ اعتراض أمريكي وتسببه في الأضرار ادعاء كاذب، مشيرة إلى أن الهجوم كان متعمدا ومخططا له وغير مبرر. في وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني على مطار الكويت، وأضافت الوزارة في بيان أن 7 من الجرحى خضعوا لعملية جراحية كبرى، وأشار البيان إلى أن مدنيين وعاملين في المطار ومسافرين أصيبوا في الهجوم. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. قال سموتريتش في تصريحات إن لجنة التخطيط وافقت على بناء نحو 2262 منزلا جديدا لليهود، في تشمل المئات من الوحدات السكنية في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس ومدينتي نابلس والخليل. وشدد سموتريتش على أن المنازل الجديدة ستحكم سيطرة المستوطنين على الأرض وتعزز أمن إسرائيل وترسي حقائق واضحة على الأرض وفق زعمه. زار وفد من عدة دول بينهم 6 سفراء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق القدس المحتلة للاطلاع على اعتداءات المستوطنين وقرارات سلطة الاحتلال بترحيل التجمع.
13: يشرح هنا سكان الفلسطينيين في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة لهذا الوفد من مختلف الدول العالمية وسفراء ل6 دول بتنظيم من مؤسسة بيت سلم الحقوقية، يشرحون عملية اعتداءات المستوطنين عليهم والتوجه الحكومي الإسرائيلي نحو هدم هذا التجمع وإخلائه. سلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت أبلغت السكان الفلسطينيين أنه سيتم إخلاء هؤلاء الذين يسكنون هنا في هذا التجمع الذي يقارب من 300 مواطن فلسطيني من مختلف الأعمار، يعيشون منذ سنوات طويلة في هذا التجمع البدوي في المنطقة الشرقية من مدينة القدس المحتلة، وفشلت سلطة الاحتلال مرات عديدة من إخراجهم من هذه المناطق. سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضغطت خلال الفترة الماضية على المواطنين الفلسطينيين من أجل إخلاء هذا التجمع لتحقيق المخططات الاستيطانية هنا. أحضر هؤلاء السفراء من مختلف دول العالم منظمة بيت سلم الحقوقية. هنا كريم جبران، هذه المنظمة، هدفكم من هذه الزيارة كريم؟
14: الدعوة هي من بيت سلم ومن التجمع نفسه، من رئيس التجمع اللي هو عيد جهلين، طبعا دعوة مشتركة. الهدف من هذا التجمع هو حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية الخان الأحمر وباقي التجمعات الفلسطينية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ترحيل 70 تجمع فلسطيني لغاية الآن بدون اتخاذ خطوات عملية من أجل لجم هذه السياسة وعقاب حكومة إسرائيل على هذه السياسات، على التطهير العرقي الواسع اللي بتقوم فيه في داخل الضفة الغربية، والتحذير من عملية هدم الخان الأحمر. نتيجة هدم الخان الأحمر بيعني 26 تجمع فلسطيني في المنطقة راح يتم إخلاءها من هذه المنطقة وتطهيرها عرقيا.
13: كريم جبران من هذه المنظمة، منظمة بيت سلم، شكرا جزيلا لك. يظهر هنا في هذا التجمع كيف أحاط المستوطنون بالفلسطينيين هنا، قرابة 6 بؤر في مثل هذه البؤر، يضعون بعض الخيام والبيوت المتنقلة ويزحفون أكثر فأكثر نحو خيام المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم. هذه الإشارة التي قام بها المستوطنون هنا نجحت في كثير من المناطق في تهجير المواطنين الفلسطينيين، لكن خصوصية هذه المنطقة أنها تقع في منطقة شرق مدينة القدس المحتلة، وبالتالي تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط ما يسمى B1 لربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس المحتلة وفصل الضفة الغربية وتهجير المواطنين الفلسطينيين أسوة ببقية المناطق في الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.
0: استقبلت فرنسا منذ العدوان على غزة عددا من الفنانين الفلسطينيين من خلال برنامج دعم خاصة. مراسلتنا في باريس وصلت الضوء على قصة مهدايا، فنانة التطريز الفلسطينية التي أتت إلى باريس من غزة عبر برنامج بوز.
15: التطريز الفلسطيني هويتي، لأنه هوية الشعب الفلسطيني كله وفعل مقاومة لحاله.
16: تطرز الفنانة الفلسطينية مهدايا آلام غزة وتنسج أمل حياة جديدة من خيمة في منطقة قاحلة إلى هذا المنزل الآمن في باريس. وصلت مها مع عائلتها إلى العاصمة الفرنسية العام الماضي ضمن منحة برنامج بوز الذي يعطي فرصا مهنية في البلاد لفنانين وباحثين وعلماء من دول مختلفة.
15: يعني هو بيعطيك فرصة أنك تبلشي من أول وجديد، لأنه الحرب بتدمر كتير أجزاء فيكي، بس بتعطيكي حافز للاستمرار. واخترت التطريز لتنفيذ الخريطة لأنه في ربط ما بين إحساسك وإيدك والزمن والوقت والغرزة. الغرزة الفلسطينية غرزة كتير قوية، ويمكن المشروع لو رسمته رسم ما أعطى اللي أنا بدي إياه.
16: مها تعلمت التطريز الفلسطينية من والدتها وتنقل هذا الفن اليوم ليس لأولادها وحسب، بل لعشرات التلاميذ الأجانب في باريس.
17: استقبلت فرنسا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 21 فلسطينيا وعشرات من أفراد عائلاتهم ضمن هذا البرنامج الخاص، لكن منذ حوالي سنة توقفت كليا عن إجلاء الفنانين من غزة.
16: تتحدث الخارجية الفرنسية عن صعوبات لوجستية تواكب حالات الإجلاء، وتقول إنها تدرس كل حالة على حدة.
18: إن الأوضاع مقيدة للغاية بالفعل من الناحية الأمنية على الصعيد المحلي، سواء لتأمين وصول المركبات لوجستيا أو للحصول بعد ذلك على التصاريح المحلية لإجراء عمليات الإجلاء هذه، والتي أكرر أنها تخضع لقيود شديدة وتتغير بحسب الظروف.
16: قيود تفرضها إسرائيل، وبينما تسعى فرنسا لإعادة تفعيل البرنامج دون تحديد سقف زمني، تتمنى مها أن يمنح زملاؤها في غزة فرصة جديدة للإبداع. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
0: قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة خلال اليومين المقبلين، بعد إعلان عدد من الفصائل العراقية المسلحة الاستجابة لهذا المشروع، فيما تعارض أخرى هذا التوجه بذريعة استمرار والوجود الأجنبي في العراق.
19: خطوة جديدة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعلانه تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي.
20: يعني أولا هو المشروع حينما بدأه وأعلنه كان الإطار متعاطف تماما مع دولة رئيس الوزراء، لأنه الضغط هو أمريكي، واعتقد الجانب الأمريكي أنه السيد الزيدي لن يستطيع أن ينفذ المشروع الأمريكي لأن حددوا سقف زمني، لكنه المفاجأة أتت أنه السيد الزيدي بالتعاون مع بعض قيادات الإطار نفذ الرغبة الأمريكية يعني بوقت قياسي.
19: إجراءات الحكومة العراقية تتزامن مع تباين في مواقف الفصائل المسلحة إزاء مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بالحشد الشعبي، ففي الوقت الذي أبدت فيه سرايا السلام وحركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها، ما تزال فصائل أخرى من أبرزها كتائب حزب الله وحركة النجباء تتحفظ على المشروع في هذه المرحلة.
21: عندما تبقى التهديدات وانتهاك السيادة والاحتلالات والعدوانات، فمن الواجب ومن أيضا حقوق الشعب العراقي وضمن القوانين الدولية هو وجود هذا السلاح المقاوم للاعتداء والمحافظة على السيادة.
19: رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان دخل على خط دعم هذا المشروع، ودعا بقية فصائل المقاومة إلى الالتحاق بالفصائل التي وافقت على حصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني تجاه هذا الملف. خريطة طريق حكومية لحصر السلاح بيد الدولة، هذا ما تتحدث عنه قيادات الإطار التنسيقي، إذ رهنت إنجازها بحلول شهر أيلول سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق، ما يمهد لمرحلة جديدة لترتيب العلاقة بين التشكيلات المسلحة والدولة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: نبقى في العراق، حيث تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات طوابير طويلة أمام محطات الوقود في ظل شكاوى من صعوبة الحصول على البنزين. ونفت وزارة النفط وجود أزمة في توفير الوقود، مؤكدة أن الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي كافياً لتلبية احتياجات السوق.
17: هنا في جنوب العاصمة العراقية بغداد في منطقة الدورة، وكما تظهر الصور من خلفي، مئات السيارات تصطف في طوابير للحصول على مادة البنزين الخاص للسيارات. هذه الطوابير منذ أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاني العراقيون من الحصول على بنزين السيارات. في هذه التغطية سيكون معي أحد المواطنين العراقيين من الذين يقفون في هذه الطوابير الطويلة. سؤالنا لحضرتك، أنت منذ ساعات الصباح هنا للحصول على البنزين؟
22: من الصبح أنا هنا، آخر شيء سيارتي طفت فوق الجسر، وهسه لازمين سيارة صارنا ساعتين فوق الساعتين. يعني لا متى احنا نظل هيك؟ احنا بلد الخير، بلد النفط، يعني احنا نقوم نجدد بنزين، ندور بنزين، لا صايره ولا دايره، خلي تباوع لنا حكومتنا، رئاس الوزراء خلي يباوعون يشوفون وضعيتنا.
17: وفي المقابل وزارة النفط العراقية نفت وجود أي أزمة لمادة البنزين على لسان المتحدث باسمها صاحب بزون الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام إن لا يوجد هنالك أي أزمة للبنزين وإن الإنتاج المحلي وصل إلى 32.5 مليون لتر يوميا، وهنالك الكثير من الأحاديث عن هذه الأزمة بسبب قلة الإنتاج النفطي وإغلاق مضيق هرمز. من بغداد من نظاهر التلفزيون العربي.
0: نشرت منصات أعلامية موالية لقوات الدعم السريع مشاهد تظهر تقدمهم واغتنام مركبات عسكرية، وأظهرت مقاطع مصورة عناصر من قوات الدعم السريع يصورون لقطات لاغتنامهم ما قالوا إنها مركبات تابعة للجيش السوداني أثناء تقدمهم إلى منطقة البركة بولاية النيل الأزرق.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: في السودان تشهد أزمة الكهرباء أيضا تصاعدا متواصلا في ظل أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة جراء الحرب، ما ضاعف من معاناة المواطنين اليومية وتسبب في تراجع الخدمات الأساسية. وفي المقابل تعمل الحكومة السودانية على معالجة تداعيات الأزمة والبحث عن حلول عاجلة ومستدامة لضمان استقرار الإمداد.
3: تحت درجات حرارة خانقة تواجه أسرة عبد الواحد بمنطقة أمبدا غربي أمدرمان يوما ثقيلا، بينما تلوح والدته بثوبها محاولة خلق نسمة هواء تخفف من سخونة الأجواء بعد ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء.
5: معاناة الكهرباء نحن بقت معانا يعني حاجة كده لا تطاق، يعني احنا الناس بيقولوا في برمية، البرمية بيقول لك مرات أصل لتسع ساعات، ونحن أجواء السودان زي ما معروف إنه درجة حرارة تصل 50-55 في الأيام دي بالذات، يعني درجة حرارة عالية جدا، والناس بتحتاج يعني الكهرباء. الكهرباء بتجيب لنا الموية، طبعا الكهرباء دي لو ما شغالة الموتور بتاع الموية ده ما حيجر لنا موية.
3: مشهد بات مألوفا في كثير من المنازل السودانية بعدما ضاعفت انقطاعات التيار معاناة السكان وأثرت بشكل مباشر على الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء، في وقت تسعى فيه وزارة الطاقة والنفط إلى إعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتضرر بسبب الحرب.
23: البلد في حالة بتاع ظروف استثنائية، ولسه يعني البنية التحتية نحن زي ما بقولوا مشغولين بالريكفر التعافي وإعادته إلى ما كانت عليه، وطبعا ده ما بيتأتى بوقت وجيز في وقت وجيز، لكن التوقعات للكهرباء من الكهرباء توقعات عالية جدا يعني.
3: ويرى خبراء أن أزمة الكهرباء في السودان لا ترتبط بالحرب وحدها، بل تعود إلى مشكلات أعمق مرتبطة بغياب التخطيط والمشروعات القومية على مدى عقود.
24: الدولة لديها موارد يمكن أن تنتج الطاقة، لكن لأنها لم تضع مشروعا قوميا للاستفادة من موارد الطاقة في السودان، لنضع الطاقة الشمسية كنموذج، الدولة لم تضع هذا المشروع كرؤية قومية لتأتي بعده التشريعات الخاصة لوضعها كأساس لمعالجة نقص الطاقة في السودان.
3: وتشير بيانات رسمية إلى أن السودان قبل اندلاع الحرب كانت قدرته الإنتاجية تقدر بنحو 3000 ميجاوات من الكهرباء عبر التوليد المائي والحراري، تقلصت إلى أكثر من النصف قليلا خلال الحرب، في حين قدرت الهيئة القومية للكهرباء أطول الخطوط المتعطلة بنحو 150 ألف كيلومتر جراء الأضرار التي لحقت بالشبكة خلال الحرب. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلغت خسائر قطاع الكهرباء نحو 3 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب. رغم تعاقب الحكومات في السودان بقيت أزمة الكهرباء عبئا يثقل كاهل المواطنين قبل أن تضاعف الحرب من حدتها بعد الدمار الذي لحق بالبنية التحتية ليغرق بلد غني بموارد طبيعية للطاقة المتجددة في عتمة لا تنتهي. عمار المغربي، تلفزيون العربي، أمدرمان.
0: قضت المحكمة الابتدائية في تونس القضية المعروفة عالميا بقضية الجهاز السري أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد والسجن بعشر سنوات في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض.
2: لا يشكل الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجهاز السري مجرد إدانة قضائية، بل يتجاوز الإدانة إلى الوصم السياسي للحركة ذات الهوى الإسلامي بما يتقاطع مع توجه رسمي حيد منذ 25 يوليو 2021 الحركة تدريجيا عن الفعل السياسي. في نظر محامي الحركة فإن الأحكام الصادرة بحق قادتها وإن كانت مدانة فهي غير مستغربة، وإن جاءت ثقيلة فهي دليل على التهافت قرائن الإدانة.
4: أو أن هي أحكام لا تختلف عن جوهر القضية، القضية السياسية من منطلق التشكي فيها، تشكى بحركة النهضة حزبان سياسيان صغيران الوطد والتيار الشعبي، إذا كانت قضية سياسية لابد أن تكون أحكامها من جنسها، لذلك صدرت أحكام مشددة غير متوقعة. هذه الأحكام لا تخرج عن الكثير من الأحكام التي سبقها، حتى أنها أصبحت لا تخضع للتحليل القانوني بقدر ما تخضع لسخرية الناس.
2: الحزبان السياسيان الوطنيون الديمقراطيون والتيار الشعبي خصما الحركة في هذه القضية مكونان ضمن ما يعرف بهيئة الشهيدين. أفرد لهذه الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية اهتمام رسمي ومساحة في الإعلام الحكومي لتوجيه اتهاماتها للنهضة وعرض ما عدته قرائن إدانة. عرفت هيئة الشهيدين إثر ذلك انقساما بين أعضائها وانسحاب بعضهم وتشكيك أصوات داخلها في استقلال القضاء. لجهة مؤيدي الرئيس سعيد ليس في ذلك ما يدعو للتشكيك في وجاهة ما صدر من أحكام.
6: هذه الأحكام ليست غريبة ولم تصدم الشعب التونسي ولم يتعاطى معها الشعب التونسي، يعني بمنطق الصدمة أو بمنطق يعني الاستغراب، وإنما هي كانت نتيجة طبيعية ونتيجة حتمية لما اقترفته حركة النهضة على أكثر من عشرية سوداء كانت تميزت فيها بالاغتيالات السياسية، الاغتيالات الأمنية والعسكرية، وأيضا الاغتيالات التي طالت الشعب التونسي.
2: يغلب السجال السياسي إذن على نقاش جدية القرائن وصلابة الأدلة التي أفضت إلى ما صدر من ثقيل الأحكام في هذه القضية. يرى مؤيد الرئيس سعيد وخصوم الحركة في هذه الأحكام انتصارا، وترى فيها النهضة إدانة لخصوم استقوى بالدولة وإدانة لنهج الرئيس سعيد وإدانة لمرحلة سياسية بأكملها.
8: وجه الشبه بين جل لم يكن كل القضايا التي رفعت ضد الإسلاميين في تونس أنها قضايا أمنية. لا تخالف قضية الجهاز السري المفترض هذا الوجه إلا في كونها أثيرت عن طريق خصم سياسي للنهضة أتيح له أن تسود سرديته وتحجب كل سردية مخالفة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
0: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شن عمليات على منشآت مهمة داخل روسيا من بينها المحطة النفطية في سان بطرسبورغ. هذه الضربات تزامنت مع أخرى روسية استهدفت مناطق في أوكرانيا وأوقعت قتلى وجرحى.
10: لم يكن توقيت الاستهداف صدفة. مسيرات أوكرانيا تغير على مدينة سان بطرسبرغ الروسية بينما بوتين يستعد لترأس دافوس الروسية منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. ضربات واسعة تستهدف منشآت عسكرية وأخرى تمول الحرب ضد كييف تقول الأخيرة، فتطاول المحطة النفطية في المدينة على بعد 110 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا وهي الأخطر. تستهدف مواقع عسكرية داخل قاعدة كرونشتادت القريبة من سان بطرسبرغ، وتضرب منشأة تشارك في إنتاج الأسلحة في منطقة تامبوف، وتلك جميعها وصف زيلينسكي نتائجها بالجيدة ضمن سلسلة العقوبات بعيدة المدى التي تنفذها بلاده ضد أهداف على أراضي روسيا، وهي ذاتها التي دفعت موسكو لفرض قيود مؤقتة على البنزين والديزل وحظر على الكيروسين داخل مناطق سيطرتها في إقليم لوغانسك الأوكراني. في السياق ذاته هجمات أوكرانية أخرى تنفذ، هذه المرة حاولت استهداف موسكو لكنها فشلت. في وقت أصابت فيه بالفعل حافلة ركاب في منطقة دونيتسك الخاضعة لروسيا، أوقفت طريقها وقتلت أشخاصا كانوا على متنها أثناء توجههم إلى شبه جزيرة القرم وفق اتهامات السلطات الروسية. هذا التصعيد الأوكراني قابله روسي كما جرت العادة، فسومي وخاركيف وخيرسون وأوديسا وميكولايف شمالا وجنوبا كانت في مرمى نيران روسية، وعلى إثره سقط قتلى وجرحى مدنيون من بينهم أطفال ونساء، بينما ألحقت الخسائر المدنية في مختلف المناطق. وبينما الاحتدام العسكري قائم بين الطرفين وكذلك الدعم الغربي لأوكرانيا، وآخر أوجهه وصول الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إلى كييف ضمن زيارة غير معلنة، ودلالتها تأكيد التضامن والدعم من الحلفاء لأوكرانيا.
0: هذا وانطلقت في روسيا أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية العالمية وتتزايد المنافسة على النفوذ التجاري والاستثماري.
7: من هنا من مركز إكسبو فورم تنطلق أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في نسخته 29. هذا المنتدى تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة تعكس مساعي موسكو لإعادة تموضعها اقتصاديا في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، دعما لاقتصادها المتضرر من العقوبات الغربية. وتؤكد اللجنة التنظيمية مشاركة أكثر من 130 دولة وإقليما في مؤشر على سعي روسيا إلى توسيع شراكاتها خارج الفضاء الغربي.

0: كي يأتي في ظل تنامي التعاون بين هذه الدول وروسيا في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والاستثمار.
1: ومن واقع محتوى موضوعات جلسات اليوم الأول للمنتدى تتصدر ملفات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل أجندة النقاشات، إلى جانب البحث عن فرص استثمارية جديدة في الأسواق الناشئة.
2: ومع استمرار أعمال المنتدى يتركز الاهتمام حول ما إذا كانت مخرجاته ستترجم قدرة روسيا على توسيع شبكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها في نظام دولي يشهد إعادة تشكل متسارعة. سعد خلف، تلفزيون العربي، سان بطرسبورغ.
3: أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الرئيس دونالد ترامب سيحضر القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في تركيا. قال روبيو أمام لجنة برلمانية أن الرئيس سيحضر القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي الذي يحتاج إلى تغييرات كبيرة، مرجحا أن القمة ستكون الأكثر أهمية في تاريخ الحلف. أشرت ألمانيا في الفوز بعضوية مجلس الأمن لعامي 2027 و2028 بعد منافسة محتدمة خاضتها مع البرتغال والنمسا لتمثيل مجموعة أوروبا الغربية، ولم تتمكن ألمانيا من الحصول على أكثرية الثلثين المطلوبة من أصوات الدول الأعضاء المصوتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: Solid support for Ukraine.
5: بسبب دعمنا القوي لأوكرانيا، روسيا لا تريد لصوتنا أن يكون حاضرا على طاولة مجلس الأمن، ولهذا فإنها نظمت حملة ضد ترشحنا. كذلك ربما خسرنا أصواتا لأن ألمانيا يجب أن تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بالنسبة للنزاع في الشرق الأوسط. سنواصل التمسك بمستوى مسؤوليتنا حتى ولو انتقدنا بعض السياسات المعينة للحكومة الحالية هناك. ثمة شيء واضح اليوم، ألمانيا حتى من دون مقعد في مجلس الأمن ستبقى ملتزمة بالأمن والسلم في العالم.
3: خرجت مظاهرة في ألبانيا تزامنا مع بدء أعمال تمهيدية لمشروع سياحي ضخم يقام على جزيرة سازانا قرب بحيرة نارتا شرقي البلاد، وهو مشروع فازت به الشركة العقارية المملوكة لجارد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.
6: صوت احتجاج يصعد دفاعا عن صمت طبيعة خلابة، تحديدا في جزيرة سازان شرقي ألبانيا، إذ تظاهر الآلاف من نشطاء بيئيين وسياسيين رفضا لصفقة كبرى بقيمة مليار ونصف المليار يورو لإنشاء منتجع سياحي ضخم فوق الجزيرة، مشروع صاحبه فتح تحقيق بشأن اتهامات بالفساد ومطالبة بالكشف عن العقود وآليات التخصيص. الاحتجاجات لا تتعلق فقط بالتعدي على الطبيعة والتأثير على بحيرة نارتا، بل إفساد السياحة البيئية التي أصبحت سمة مميزة لهذا البلد، حيث يمكنك السير على الأقدام كيلومترات. كان الجميع سواسية تقول الاعتراضات السياسية، واليوم تصبح حصرا على الأغنياء وليس أي أغنياء، فالطرف الثاني بالتعاقد هو الشركة العقارية المملوكة لجاريد كوشنر سهر الرئيس ترامب، ما ذهب بالغضب إلى آفاق أخرى. فالجزيرة محل الدفاع، تحمل الكثير من الخصوصية، هي جزء من الذاكرة الوطنية يقول المحتجون. ظلت محجوبة لعقود طويلة كمنطقة عسكرية مغلقة في زمن الشيوعية، لم يصل لها الجمهور إلا عام 2015. هناك على البعد تعود إيفانكا ترامب للتغريد مدافعة عن المشروع الواعد وعن مشاعرها، متذكرة كيف تعلق قلبها بتلك الجزيرة في الرحلة الاستكشافية الطويلة التي قامت بها وزوجها بعد خروجهم الأول من البيت الأبيض عام 2020. تعود هي وزوجها اليوم إليها بصفته مستثمرا استراتيجيا كما أطلقت عليهم الحكومة الألبانية.
3: حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم كيبريسوس من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال خارج نطاق السيطرة، مؤكدا أن المرض سبق جهود الاستجابة. وأعلنت المنظمة تسجيل 344 إصابة مؤكدة بينها 60 وفاة، بينما سجلت 15 إصابة في أوغندا المجاورة. وأشار تيدروس إلى أن تتبع المخالطين لا يزال يمثل تحديا كبيرا. ترى الصحف العالمية أن التصعيد الأخير يختبر الهدنة الهشة مع اعتبار نتنياهو عقبة أمام أي اتفاق، وناقشت احتمالات إقامة دولة فلسطينية في فرصة ما بعد الحرب. تتابعون هذا التقرير ويواصل معكم التغطية يحيى نافع، دمتم بخير.
4: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

0: هي رأت في تقرير لمراسليها أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يشكل اختبارا مباشرا لهدنة هشة تتأكل في ظل تعثر الدبلوماسية واتساع هامش المواجهة. وقالت إنه ورغم استمرار الاتصالات غير المباشرة تؤكد المعطيات أن المسار التفاوضي لم يبلغ هدفه، وأن كل طرف يستخدم التصعيد لتحسين موقعه قبل أي تسوية محتملة، غير أن ذلك لا يمنع انزلاق المنطقة نحو دورة تصعيد جديدة. ولفتت إلى أن هذه المواجهة من أكثر موجات الاشتباك حدة منذ أشهر، حيث استهدفت الولايات المتحدة ناقلة نفط قالت إنها تحاول كسر الحصار والتوجه إلى إيران، ما فجر سلسلة ردود إيرانية شملت هجمات باتجاه سفن ومواقع في الخليج، غير أن الرد الأمريكي توسع بإسقاط مسيرات إيرانية وتنفيذ ضربات على مواقع تحكم في جزيرة قشم، ما يعني وفق الصحيفة أن المواجهة وإن كانت مضبوطة فإنها تتصاعد ضمن قواعد اشتباك غير مستقرة. وفي صحيفة الجارديان البريطانية جزم الكاتب أندرو روث أن بنيامين نتنياهو يشكل العقبة الأبرز أمام أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصاعد الحرب في لبنان وتداخل الحسابات العسكرية مع الاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل والولايات المتحدة. وقال روث إن تهديدات نتنياهو الأخيرة بشأن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت دفعت إيران إلى تعليق مسار التفاوض مع واشنطن، ما كشف هشاشة أي تهدئة في ظل استمرار الصراع متعدد الجبهات وارتباطه المباشر بسلوك إسرائيل العسكري. ولفت إلى أن ترامب تدخل لمحاولة احتواء التصعيد عبر اتصال متوتر مع نتنياهو في مؤشر على حجم التباين داخل المعسكر الحليف رغم تضارب الروايات حول طبيعة التفاهم الذي جرى بينهما. وأشار إلى أن نتنياهو يتحرك تحت ضغط انتخابات مبكرة وتراجع شعبيته وملفات قضائية داخلية، ما يدفعه إلى تصعيد عسكري في لبنان وغزة وإيران لإعادة صياغة صورته السياسية. لذا فإن مستقبل التفاوض مع إيران يبقى مرهونا بقدرة واشنطن على كبح التصعيد الإسرائيلي. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية قدم كل من نرجس بوجغلي وولي نصر قراءة معمقة لتحول بنية النظام الإيراني بعد الحرب، معتبرين أن الضربات لم تضعف طهران بل دفعتها لإعادة صياغة الدولة على أسس براغماتية قومية يقودها جيل جديد من الحرس الثوري أكثر تقنية وأقل أيديولوجية. وأوضح أن هذا التحول أفرز جمهورية جديدة تفصل بين الثورة والدولة، حيث لم تعد الشرعية قائمة على الخطاب الديني بل على القدرة على إدارة الحرب وإعادة بناء الاقتصاد، مع صعود نخب عسكرية تكنوقراطية أعادت تنظيم الجيش إلى بنية لا مركزية تعتمد على المرونة والحرب غير المتكافئة. وأشار إلى أن إيران خرجت من الحرب أكثر ثقة بعد أن أثبتت قدرتها على إغلاق مضيق هرمز وتوسيع ساحة المواجهة، كما أن الحرب ولدت تحولا داخليا نحو قومية جامعة، حيث تراجع الانقسام بين الدولة والمجتمع لصالح تعبئة وطنية، خلص إلى أن المنطقة تتجه نحو توازن قوى متعدد الأقطاب تصبح فيه إيران لاعبا مركزيا أكثر من كونها طرفا محاصرا، بما يعيد تعريف شكل النظام الإقليمي لعقود مقبلة. أما في مجلة ناشونال انترست الأمريكية فقدم جون ماكلولين نائب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية حتى عام 2004 مقاربة تحليلية ترى أن إمكانية قيام دولة فلسطينية ما تزال قائمة نظريا، لكنها مرهونة بسلسلة شروط سياسية وأمنية معقدة تكاد تجعلها شبه مستحيلة في السياق الحالي، خاصة في أعقاب حرب إيران وما أعادته من ترتيب لأولويات واشنطن وتل أبيب. وأوضح الكاتب أن أول هذه الشروط يتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في إيران وغزة، مع تقدم خطة أمريكية تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع ونزع سلاح حماس ونشر قوة استقرار دولية، وهي ترتيبات تواجه عقبات كبيرة تتعلق بالثقة والقدرة التنفيذية. وأضاف أن الشرط الثاني هو تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تعارض عمليا حل الدولتين بالتوازي مع وقف التوسع الاستيطاني، فيما الشرط الثالث يتعلق بغياب قيادة فلسطينية موحدة وشرعية قادرة على التفاوض في ظل الانقسام السياسي وغياب الانتخابات منذ سنوات طويلة، كما شدد على ضرورة بناء ثقة أمنية مؤسسية بين الطرفين ووجود قيادة أمريكية عليا تضع الملف كأولوية مركزية لإعادة تشكيل الاستقرار الإقليمي. ختاما، في صحيفة نيويورك تايمز رأى الكاتب توماس فريدمان أن أداء الرئيس ترامب في موقعه كقائد أعلى يعكس تآكلا في دور القيادة الأمريكية، إذ يجمع بين إدارة حرب خارجية متصاعدة وتغذية انقسامات داخلية تقوض تماسك الدولة ومصداقيتها الدولية. وقال فريدمان إن ترامب في وقت يفترض فيه أن تكون الأولوية توحيد الجبهة الداخلية عمق الانقسام عبر سياسات وخطابات تعزز الصراع الداخلي بدل احتوائه، في حين أن إدارته استخدمت أدوات الدولة بطريقة مثيرة للجدل عبر مقترحات مالية وتشريعية ينظر إليها كآليات لتكريس الولاء السياسي ومنح حماية قانونية لدوائر مقربة، بما يضعف مبدأ المساءلة ويقوض ثقة المؤسسات. وأشار أيضا إلى تزايد أنماط تضارب المصالح المرتبطة بالأنشطة المالية الشخصية للرئيس، بما يخلق مخاطر على نزاهة القرار العام، خصوصا في قطاعات تتأثر مباشرة بالسياسات الحكومية، وأن هذا النهج أدى إلى اهتزاز ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة ودفعهم لإعادة التفكير في الاعتماد على واشنطن، بما يهدد البنية التقليدية للنظام الدولي الذي قادته أمريكا لعقود.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير. ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. 8 شهداء وعدد كبير من الجرحى في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية في مدينة غزة. الخارجية الأمريكية تعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار بشرط وقف حزب الله عملياته بشكل كامل وإخلاء عناصره من جنوب الليطان. ترامب يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، وعرقلي ينفي إحراز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض.

0: البداية من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 8 شهداء وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين، بينهم حالات حرجة جراء غارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة. كما أفاد مراسلنا بقيام جيش الاحتلال بعمليات نسف لمنازل شرقية مدينة خان يونس.
1: إذن هذه هي الشقة السكنية التي تم استهدافها في عمارة الباب، وهناك عدد من الشهداء وعدد من الجرحى.
0: يشكل ما يسمى الخط الأصفر في قطاع غزة حدود احتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وتتضاعف مخاوف من يعيش بقربه في ظل تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة السيطرة داخل القطاع إلى 70%.
2: قرب ما يسمى الخط الأصفر، عائلات تنشد الحياة على شفير الموت. عاد عبد الله الأسطل إلى مكان سكنه وسط مدينة خان يونس بعد رحلة نزوح طويلة. استصلح غرفا وجدرانا آيلة للسقوط كانت قبل الحرب منزلا هانئا وآمنا، والحي الذي كان عامرا يضج بأهله صار موحشا.
3: نزحت حدود 12-13 مرة، الأماكن اللي كنت أنا موجود فيها انتلت، فيش أماكن إن أنزح تاني، وين أروح؟ فيش مكان، هات لي مكان بدي أنزح، وين أروح؟ يعني أنا كل يوم بصحى وبنام على الطخ، بصحى وبنام على القصر، بصحى وبنام بحس إن الدباب عندي. طب فيش أماكن أروح وينها؟ وين فهدت مكان إنه أتوجه إله؟ أنا الحين 30%، طب وين أروح؟ هات لي مكان فيه إنه في يوجد هنا في ناس، إنه حتى أحس بالأمان، مش القصف موجود، الطيارات موجودة، والدب موجود، أنا مش قادر أقعد أنا وولادي، أنا وأولادي مش قادرين نقعد نشرب كوبات الشاي.
2: خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يسيطر الاحتلال على طول القطاع على نحو 60% من مساحته فيما يعرف بالخط الأصفر عبر مواقع عسكرية مستحدثة، ومع تهديدات نتنياهو بجعلها 70% تتضاعف مخاوف الفلسطينيين، خاصة أولئك النازحين الذين لم يجدوا لخيامهم مكاناً إلا هنا.
4: أنا جنب الخط الأصفر، نزحنا أكثر من مرة من جوه، ما فيش مطرح، انجبرنا نيجي على الخط الأصفر وبشوف بيتهم مش قادر أصله، وبدنا نروح.
5: أنت بيتك جوه؟
4: آه، على السطر عند الخط الأصفر لقد 100 متر 200 متر لجوه، منطلع منشوفه مش قادرين نصله.
2: هذه مساحات واسعة لمناطق دمرها العدوان الإسرائيلي، تطل عليها المواقع العسكرية لجيش الاحتلال التي بدورها تطلق النار والقذائف بشكل متواصل على محيط حدود سيطرتها على طول القطاع، ما يجعل عودة السكان إليها تحدياً محفوفاً بالمخاطر.
6: تحتل إسرائيل 60% من مساحة غزة، وعلى الأرض النسبة أكبر من هذه بكثير، سواء بالوجود العسكري أو بالقوة النارية الجوية، ليحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني فيما تبقى من مساحة يعيشون واقعا بالغ الصعوبة ومستقبلا مجهولا. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن لبنان وإسرائيل اتفقتا خلال اجتماع ثلاثي برعاية واشنطن على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد عناصره من منطقة جنوب الليطاني.
7: من تنفيذ وقف إطلاق النار إلى البحث في ترتيبات أمنية وسياسية أوسع، هذا هو الاتجاه الذي رسمه الاجتماع الثلاثي الذي جمع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع كشف عن تفاهمات جديدة تقوم على تثبيت وقف إطلاق النار وتسريع إنشاء مناطق يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية جنوب الليطاني، مع استبعاد أي وجود مسلح خارج إطار الدولة. الولايات المتحدة شددت على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تتم حصرا بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، مؤكدة استمرار دعمها للجيش اللبناني بهدف بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
8: الولايات المتحدة أكدت استمرار دعمها للحكومتين في ممارسة سيادتهما، كما شددت على أن أي اتفاق بشأن القضايا العالقة يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة، وليس عبر أي مسار تفاوضي منفصل.
7: السفيرة اللبنانية جددت ضرورة التمسك باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه والتنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية.
9: هذه الجولة من التفاوض المباشر باتفاق شامل لوقف اطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق يمثل تجسيد لأراضي الدولة اللبنانية المستقل والسيادي.
7: في المقابل ربطت إسرائيل تحقيق الأمن الدائم بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية وانسحاب عناصره من الجنوب اللبناني.
10: الخطوة الأولى تتمثل في أن مقاتلي حزب الله، هؤلاء الذين نصفهم بالإرهابيين والذين نزلوا إلى جنوب لبنان، يجب أن يعودوا إلى الشمال. ولبنان سبق وأن وافق من خلال قرارات الأمم المتحدة المتكررة على إخلاء الجنوب من عناصر حزب الله، لذلك سنرى هؤلاء يعودون إلى الشمال.
7: من جهة أخرى اتفق الطرفان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو الجاري.
0: ميدانيا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها على الجنوب اللبناني. استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الغازية في قضاء صيدا جنوبي لبنان. في وقت سابق شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النبطي. إلى ذلك، نشر حزب الله مقطعا مصورا باستخدام طائرة مسيرة أظهر مشاهد ليلية فوق محيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان إنه نفذ تحليقا استطلاعيا ليليا باستخدام التصوير الحراري بواسطة محلقة من طراز أبابيل الانقضاضية فوق القلعة التاريخية ومحيطها. أوضح الحزب في تعليق مرفق بالمقطع أن المحلقة جابت أنحاء القلعة ومحيطها، مضيفا بأنها لم ترصد أي وجود للقوات الإسرائيلية داخل الموقع.

0: عقب إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للحارة القديمة في مدينة صور جنوبية لبنان، جال مراسل التلفزيون العربي في أزقة الحارة برفقة أعضاء من بلدية صور.
1: للتوضيح في هذا المجال، مدينة صور عندما طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها ترك الحارة المسيحية. نحن نقف في الحارة المسيحية، وطبعا هذه هي الحارة تستمر فيها الحياة بشكل طبيعي. هو تركها ولم يحددها من باب المناطق المطلوب إخلاءها، ولكن بالأمس قال وزعم بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله في الحارة، وإذا لم يخرجوا سوف يوجه إنذارا لهذه الحارة ولمئات العائلات الموجودة هنا من أجل الإخلاء. بعد الإنذار ومن أجل طمأنة المواطنين، تدخل الجيش اللبناني وبلدية صور، دخلوا إلى هذا الحي الذي سنشاهده بعد قليل، وبالتالي قاموا بجولة بعد حالة من النزوح سواء للساكنين هنا أو لبعض العائلات التي استأجرت هنا وخرجت، وبالتالي طمأنوا المواطنين وطمأنوا بأن الجيش اللبناني موجود. وهذه نقاط وضعها الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية على مداخل هذه الحارة. الجيب الوحيد في مدينة صور الذي يحافظ على حياته، وسوف نشاهده بعد قليل من الداخل ونتحدث إلى بلدية صور، ولكن الجيش اللبناني قام بجولة مخابرات الجيش مع البلدية وطمأنوا المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بعملية نزوح سواء من الساكنين أو ممن استأجروا هنا. طالما أنها حارة غير محددة للإخلاء كان البعض يأتي إلى هنا ويستأجر. نائب رئيس بلدية صور وأعضاء بلدية في مدينة صور علوان شرف الدين، بالأمس قمت بجولة مع مخابرات الجيش اللبناني بعد التهديد الإسرائيلي والإنذار اللي البعض وضعوا بإطار محاولة يعني الانقسام والفتنة. شو الإجراءات اللي انعملت؟ رح نحكي نحن وياك، نحن عم نتجول داخل الحارة حتى المشاهدين يشوفوا مباشرة على الهواء أنه هذه الحارة ليس فيها سوى أبناء وأبناء مدينة
2: صور. صحيح. نحن كان رئيس البلدية ومخابرات الجيش والجيش اللبناني عملوا جولة ليطمنوا الناس انه الحارات والاحياء ما فيها غير اهلها او سكان المدينه اللي موجودين، اللي اضطروا يمكن ينزحوا من الاحياء اللي هي مهدده ويلجأوا لاصدقائهم هون، هن ابناء المدينه، نقلوا من المدينه الى المدينه لاماكن اكثر امنا. يعني اهل صور هي هن اللي قاعدين بصور،
1: وعم نشوف هلا احياء التاريخيه والاثريه واللي كل الناس تعرف بعضها.
2: هيدي المباني عمرها تقريبا شيء 300 سنه، يعني 300 سنة بنت صور، بنى الكنيسة حد الجامع، يعني لترسيخ هيدا العيش اللي أنا عم بقول لك إياه. فلذلك هون نحن ما عنا أمور أو أعمال غير مدنية بتاتا. الكاميرا عم بتشول وتشوف البيوت وفيها تدق على البيوت تشوف من فيه أنه أهلها وناسها للمدينة هن اللي قاعدين.
1: نحن مباشر يعني هلا نحن عم نمشي مباشر داخل أحياء. بالأمس كانت نفس الجولة مع مخابرات الجيش وبلدية صور، هذا الحي الذي زعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود عشرات من عناصر حزب الله في داخله، نشاهده مباشرة على الهواء. هي حارة صغيرة جدا، حارة أثرية، هذه المنازل الأبواب على بعضها البعض، هناك فنادق في هذا المكان، هناك أماكن للسهر، وهناك من يلجأ إليها من أبناء المدينة، من يملك شقة هنا يملك شقة خارج هذا الحي. طالما لم يحدد بأنه نقطة مطلوب إخلاؤها لجأ الكثير إليها، وبالأمس نزح بعض العائلات من أبناء هذا الحي أو ممن لجأوا إلى هذا الحي نتيجة الإنذار، والبعض منهم بدأ ربما بالعودة نتيجة الاطمئنان الذي نشرته البلدية ونشره الجيش اللبناني. هناك من غادر من تلقاء نفسه، ولكن ما زاده الجيش اللبناني هو أنه أقام نقاط عسكرية على مداخل الحارة القديمة في مدينة صور التي ليست محددة بطلبات الإخلاء والتي هددها بالأمس الاحتلال الإسرائيلي. قام نقاط حتى يمنع دخول من ليس له عمل، من ليس له منزل في الداخل، وبالتالي هذا يؤدي إلى حماية أبناء هذه الحارة ومن لجأ إلى هذه الحارة. الجيش اللبناني وضع نقاطا مختلفة، وشهدنا الحارة من شقيها الغربي والشرقي أيضا، ولازلنا نتابع هذه الصور من الحارة القديمة في مدينة صور.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن المحادثات قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. في المقابل نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إحراز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض.
3: بنهاية هذا الأسبوع قد تفضي المفاوضات مع إيران إلى نتيجة، هكذا تحدث دونالد ترامب.
4: المفاوضات تجري على نحو جيد للغاية، وأستطيع القول إن حدث ذلك وقد لا يحدث، من يدري، فقد يحدث بنهاية هذا الأسبوع.
3: تصريحات تتناقض مع ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، ينفي إحراز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض، يرهن العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط عدة، هي وقف التوترات في المنطقة وإنهاء الحرب في لبنان وضمان حقوق الشعب الإيراني. هنا تبرز التعويضات المالية التي تطالب بها طهران، تريد الإفراج عن شكل من أشكال التعويض أو الأموال المجمدة فور التوصل إلى مذكرة تفاهم أولية. ذاك ما نقلته شبكة CNN عن مسؤول أمريكي، وتلك إحدى أهم أوراق الضغط على طهران التي لا تريد واشنطن التفريط بها مبكراً بحسب المسؤول. ففي مرحلة لاحقة تطمح الإدارة الأمريكية أن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
5: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف.
3: وبعيدا عن أجواء عملية التفاوض التي يتفاءل ترامب بمخرجاتها، يتبادل الطرفان إطلاق النار في منطقة الخليج، لكن الرئيس الأمريكي يقلل من شأن هذه الهجمات المتبادلة ولا يعدها خرقا لوقف إطلاق النار، لأن وقفه في هذه المنطقة من العالم يعني تبادلا أقل حدة للنيران وفق تعبيره. طهران من جانبها سمت هجماتها غارات دفاعية، آخرها استهداف البحرية الإيرانية مركز القيادة والسيطرة على متن مدمرة أمريكية، مشاهد وثقها التلفزيون الإيراني، لكن القيادة الوسطى الأمريكية نفت ما وصفتها بالمزاعم الإيرانية. في خضم ذلك تمضي طهران قدما في مشروعها لصياغة نظام قانوني لمضيق هرمز، يعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني حصول إذن من المرشد الأعلى لتشكيل فريق عمل معني بهذا الأمر. وبموازاة هذا المشروع الإيراني يتراجع أمريكياً تأييد الحرب على إيران، فقد أقر مجلس النواب الأمريكي قراراً يطالب بسحب القوات الأمريكية من الحرب، قرار رغم أن طريقاً طويلاً ينتظره قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إلا أنه يحمل طابعاً رمزياً ودلالات على تراجع جمهوري لدعم الحرب بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت. ومع هذا التراجع وفي ظل تصاعد أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع قرب الانتخابات النصفية، يبدو أن المفاوضات هي الخيار الأمثل للرئيس الأمريكي لوقف الحرب مع إيران.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن نفي إيران مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي كاذب تماما، مؤكدة أن طهران نفذت هجوما مباشرا بطائرات مسيرة على المطار المدني. أضافت أن الرواية الإيرانية التي تحدثت عن سقوط صاروخ اعتراض أمريكي وتسببه في الأضرار ادعاء كاذب، مشيرة إلى أن الهجوم كان متعمدا ومخططا له وغير مبرر. وفي وقت سابق كانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني على مطار الكويت. أضافت الوزارة في بيان أن 7 من الجرحى خضعوا لعمليات جراحية كبرى، وأشار البيان إلى أن مدنيين وعاملين في المطار ومسافرين أصيبوا في هذا الهجوم.

0: وبالعودة إلى الاتفاق الذي أعلنت عنه الخارجية الأمريكية بين لبنان وإسرائيل بشأن ما يجري في جنوب لبنان، لا نرحب بضيفي من بيروت عمار نعمة الكاتب والباحث السياسي. صباح الخير أستاذ عمار. إذن الخارجية الأمريكية أعلنت عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار، هذا الاتفاق مشروط بانسحاب حزب الله إلى جانب وقف عملياته العسكرية وانسحابه من جنوب نهر الليطاني. هل من تفاصيل أكثر حول طبيعة هذا الاتفاق، وهل هو مرتبط كذلك بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وتسيطر عليها في جنوب لبنان؟
1: صباح الخير. يعني هو اتفاق شبيه بالذي عقده لبنان مع إسرائيل بطريقة غير مباشرة حينها في 27 تشرين الثاني 2024، ولكن اليوم عقده بطريقة مباشرة. هو هذا الاتفاق هذه المرة يشترط موافقة حزب الله التي لم يعلن عنها حتى الآن. صحيح أنها هدية قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة اللبنانية الممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ولكن نحن نعلم أن في لبنان انقسام، هو ليس موحدا حول أمر المفاوضات، ولذلك فإن هذا الاتفاق هو اتفاق هش بانتظار رد حزب الله. لقد أرجأ الاتفاق مسألة الانسحاب الإسرائيلي وتكلم بشكل عام عن السيادة اللبنانية، وتكلم عن مسألة السلاح ومسألة يعني نزع سلاح حزب الله من قبل السلطة اللبنانية. هذا الأمر يعني تقديري أنه سيخضع للامتحان في الأيام المقبلة، وقد لا يطبق بطريقة يعني مباشرة وبطريقة سلسة، وعلينا أن نترقب أيضا رد الفعل الإيراني. فإيران لا أعتقد أنها ستكون أيضا مسرورة بفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، فنحن نعلم بأن الورقة اللبنانية كانت مثارة يعني خاضعة للتفاوض، الحرب اللبنانية كانت ورقة تفاوض بين الأمريكيين والإيرانيين، خاصة بعد أن مرت المفاوضات الأمريكية والإيرانية بمرحلة جمود.
0: ولكن قبل الحديث عن الموقف الإيراني أستاذ عمار، نريد أن نفهم هذا الاتفاق بشكل أوسع، لكن قلت إننا بانتظار موقف من حزب الله، ولكن على أي حال هل الدولة اللبنانية قادرة على تنفيذ التزاماتها، وكيف سيكون موقف الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في حال رفض حزب الله لهذا الاتفاق؟
1: لا، أنا عانيت الموقف الإيراني لأن حزب الله إذا لم يوافق على هذا الاتفاق فسيكون حبرا على ورق. الحكومة اللبنانية لا تستطيع تنفيذ هذا الاتفاق في حال لم يوافق حزب الله، وحزب الله وضع شروطا لم يأتي عليها هذا الاتفاق. لقد وضع شروط، أولا وقف العدوان، حسنا لقد لاحظه الاتفاق بمعنى وقف إطلاق النار الشامل، ولكن طالب حزب الله بالانسحاب الكامل وطلب بعودة النازحين، لم يأتي الاتفاق على عودة النازحين، وطالب بإطلاق الأسرى، لم يأتي الاتفاق على مسألة إطلاق الأسرى، وطالب أيضا بإطلاق عجلة إعادة الإعمار، وأيضا طالب بأمور أخرى. الاتفاق لم يأتي سوى على مسألة وقف العدوان وبشكل عام، ولذلك فإن حزب الله أعتقد أنه لن يكون راضيا على ما جاء، لأنه هذا بند واحد، وسيكون حزب الله حذرا في مسألة دعوة الأهالي للعودة إلى الجنوب، ولن يدعو الجنوبيين إلى العودة، وسيعتبر أن مسار النزاع لم ينتهي مع إسرائيل، هذا تقديري. أما الحكومة اللبنانية فستعتبر أنها أن هذا نصر، وهذا من حقها لأنها تمكنت من تحقيق ذلك. ولكن نتنياهو
0: ولكن
1: أيضا
0: نصر بأي شكل أستاذ عمار، نصر بأي شكل إذا كان هذا الاتفاق لا ينص على انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، لا ينص على عودة النازحين إلى قراهم، لا توجد حتى ضمانات بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، بالتالي عن أي نصر وعن أي سيادة نتحدث هنا؟
1: نعم، نحن نعلم أن الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية، لكن نقول السلطة اللبنانية، الرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية شعرتا بحرج شديد في هذه المفاوضات، وكانتا حاولتا مسك العصا من المنتصف. بهذه الهدية التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستطيع السلطة اللبنانية الادعاء بأنها حققت شيئا، ولكنه سيخضع للاختبار في المرحلة المقبلة في حال التزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بهذا الأمر. ولكن هناك أمر دقيق جدا علينا أن نترقبه، وهو ما يعرف بحرية الحركة الإسرائيلية. في حال حزب الله لن يقبل بالعودة إلى ما قبل الثاني من آذار الماضي، نحن نعلم أن حزب الله قد أطلق حربه في لبنان دعما للإيرانيين تحت عنوان عدم العودة إلى ما قبل الثاني من آذار الماضي، حين خرقت إسرائيل وقف الأعمال العدائية، وهو الاتفاق الذي وقع في 27 تشرين الثاني 2024، وقامت بعمليات اغتيال وتدمير. حزب الله لن يقبل بالعودة إلى هذا الأمر، ولكن تفسير الإسرائيليين للاتفاق الحالي يلحظ يبدو بأن عملية حرية الحركة والخروقات، وهذا واليوم في هذه الأثناء المسير الإسرائيلي والطائرات الحربية تخرق الأجواء اللبنانية، وهذا يعني أن الإسرائيليين يفسرون الاتفاق على
0: إسرائيل دائما توقعهم. كما تعلم لديها تفسير خاص لكل اتفاق، لديها تفسير خاص، ويمكن أن تجد أي ذريعة لاستئناف عمليات القصف والاغتيالات في لبنان واختراق وقف إطلاق النار. إذا أستاذ عمار، يعني نلخص الأمر، اتفاق بهذا الشكل برأيك هل يعني تعميق للأزمة الداخلية في لبنان؟
1: هو لا يعني تعميق للأزمة الداخلية في لبنان إلا في حال كانت إسرائيل نهجت إسرائيل نهجا كما في السابق. في حال قامت إسرائيل بتفسير الاتفاق كما فسرته في الماضي واستمرت واعتبرت أنه اتفاق يشمل المستوطنات الشمالية في مقابل الضاحية الجنوبية، أي المعادلة التي كانت محط المفاوضات التي كانت سائرة ماضيا في الماضي القريب، هذا هو الأمر فقط، فأن هذا الأمر سيؤدي إلى أزمة داخلية، لأن حزب الله لن يقبل هذا المعنى للاتفاق وسيهاجم السلطة اللبنانية على قبولها به، ولن يقبل بتسليم أي سلاح، وهو أصلا قام بكل ما يستطيع، والسلطة اللبنانية مغلوبة على أمرها، وهي قامت صحيح بعملية حصر سلاح وليس نزع سلاح، ولكن حزب الله رفض أصلا إدخال السلطة اللبنانية إلى مناطق كثيرة في الجنوب اللبناني في الماضي وإلى ما عرف بالأملاك الخاصة، واليوم لن يقبل بتقديم سلاحه لا جنوب الليطاني ولا شمال الليطاني في حال كان الاتفاق على التفسير الإسرائيلي. شكرا. هذا التفسير الإسرائيلي.
0: شكرا لك عمار. شكرا. نعم، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقال سموتريتش في تصريحات إن لجنة التخطيط وافقت على بناء نحو 2162 منزلا جديدا لليهود، تشمل المئات من الوحدات السكنية في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس ومدينتي نابلس والخليل. سموتريتش شدد على أن المنازل الجديدة ستحكم سيطرة المستوطنين على الأرض وتعزز أمن إسرائيل، وترسي حقائق واضحة على الأرض وفق زعمه. استقبلت فرنسا منذ العدوان على قطاع غزة عددا من الفنانين الفلسطينيين من خلال برامج دعم خاصة. مراسلتنا في باريس تسلط الضوء على قصة مهدايا، فنانة التطريز الفلسطينية التي قدمت إلى باريس من غزة عبر برنامج بوز.
2: التطريز الفلسطيني هويتي، لأنه هوية الشعب الفلسطيني كله وفعل مقاومة لحاله.
3: تطرز الفنانة الفلسطينية مهدايا آلام غزة وتنسج أمل حياة جديدة من خيمة في منطقة قاحلة إلى هذا المنزل الآمن في باريس. وصلت مها مع عائلتها إلى العاصمة الفرنسية العام الماضي ضمن منحة برنامج بوز الذي يعطي فرصا مهنية في البلاد لفنانين وباحثين وعلماء من دول مختلفة.
2: يعني هو بيعطيكي فرصة انك تبلشي من اول وجديد، لانه الحرب بتدمر كتير اجزاء فيكي، بس بتعطيكي حافز للاستمرار. واخترت التطريز لتنفيذ الخريطة لانه في ربط ما بين احساسك وايدك والزمن والوقت والغرزة. الغرزة الفلسطينية غرزة كتير قوية، ويمكن المشروع لو رسمته رسم ما أعطى اللي أنا بدي إياه.
3: مها تعلمت التطريز الفلسطينية من والدتها، وتنقل هذا الفن اليوم ليس لأولادها وحسب، بل لعشرات التلاميذ الأجانب في باريس.
4: استقبلت فرنسا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 21 فلسطينيا وعشرات من أفراد عائلتهم ضمن هذا البرنامج الخاص، لكن منذ حوالي سنة توقفت كليا عن إجلاء الفنانين من غزة.
3: تتحدث الخارجية الفرنسية عن صعوبات لوجستية تواكب حالات الإجلاء، وتقول إنها تدرس كل حالة على حدة.
5: إن الأوضاع مقيدة للغاية بالفعل من الناحية الأمنية على الصعيد المحلي، سواء لتأمين وصول المركبات لوجستياً أو للحصول بعد ذلك على التصاريح المحلية لإجراء عمليات الإجلاء هذه، والتي أكرر أنها تخضع لقيود شديدة وتتغير بحسب الظروف.
3: قيود تفرضها إسرائيل، وبينما تسعى فرنسا لإعادة تفعيل البرنامج دون تحديد سقف زمني، تتمنى مها أن يمنح زملاؤها في غزة فرصة جديدة للإبداع. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
0: في بغداد قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة خلال اليومين المقبلين، بعد إعلان عدد من الفصائل العراقية المسلحة الاستجابة لهذا المشروع، فيما تعارض أخرى هذا التوجه بذريعة استمرار الوجود الأجنبي في العراق.
6: خطوة جديدة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعلانه تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي.
7: يعني أولا هو المشروع حينما بدأه وأعلنه كان الإطار متعاطف تماما مع دولة رئيس الوزراء، لأنه الضغط هو أمريكي، واعتقد الجانب الأمريكي أنه السيد الزيدي لن يستطيع أن ينفذ المشروع الأمريكي لأن حددوا سقف زمن. لكنه المفاجأة أتت أنه السيد الزيدي بالتعاون مع بعض قيادات الإطار نفذ الرغبة الأمريكية يعني بوقت قياسي.
6: إجراءات الحكومة العراقية تتزامن مع تباين في مواقف الفصائل المسلحة إزاء مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بالحشد الشعبي، ففي الوقت الذي أبدت فيه سرايا السلام وحركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها، ما تزال فصائل أخرى من أبرزها كتائب حزب الله وحركة النجباء تتحفظ على المشروع في هذه المرحلة.
8: عندما تبقى التهديدات وانتهاك السيادة والاحتلالات والعدوانات، فمن الواجب ومن أيضا حقوق الشعب العراقي وضمن القوانين الدولية هو وجود هذا السلاح المقاوم للاعتداء والمحافظة على السيادة.
6: رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان دخل على خط دعم هذا المشروع ودعا بقية فصائل المقاومة إلى الالتحاق بالفصائل التي وافقت على حصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني تجاه هذا الملف. خريطة طريق حكومية لحصر السلاح بيد الدولة، هذا ما تتحدث عنه قيادات الإطار التنسيقي، إذ رهنت إنجازها بحلول شهر أيلول سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق، ما يمهد لمرحلة جديدة لترتيب العلاقة بين التشكيلات المسلحة والدولة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: نشرت منصات إعلامية موالية لقوات الدعم السريع مشاهد تظهر تقدمهم واغتنام مركبات عسكرية، وأظهرت مقاطع مصورة عناصر من قوات الدعم يصورون لقطات لاغتنامهم ما قالوا إنها مركبات تابعة للجيش السوداني أثناء تقدمهم إلى منطقة البركة بولاية النيل الأزرق.
9: الله أكبر.
0: في السودان تشهد أزمة الكهرباء تصاعدا متواصلا في ظل أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة جراء الحرب، ما ضعف من معاناة المواطنين اليومية وتسبب في تراجع الخدمات الأساسية. وفي المقابل تعمل الحكومة السودانية على معالجة تداعيات الأزمة والبحث عن حلول عاجلة ومستدامة لضمان استقرار الإمداد.
10: تحت درجات حرارة خانقة تواجه أسرة عبد الواحد بمنطقة أمبدا غربي أمدرمان يوما ثقيلا، بينما تلوح والدته بثوبها محاولة خلق نسمة هواء تخفف من سخونة الأجواء بعد ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء.
11: معاناة الكهرباء نحن بقت معاناة يعني حاجة كده لا تطاق. يعني احنا الناس بيقولوا في برمجة، البرمجة بيقول لك مرات أصل لتسع ساعات. ونحن أجواء السودان زي ما معروف إنه درجة حرارة تصل 50-55 في الأيام دي بالذات، يعني درجة حرارة عالية جدا. والناس بتحتاج يعني الكهرباء بتجيب لنا الموية. طبعا الكهرباء دي لو ما شغالة الموتور بتاع الموية ده ما حيجر لنا موية.
10: مشهد بات مألوفا في كثير من المنازل السودانية بعدما ضاعفت انقطاعات التيار معاناة السكان وأثرت بشكل مباشر على الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء، في وقت تسعى فيه وزارة الطاقة والنفط إلى إعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتضرر بسبب الحرب.
12: البلد في حالة بتاع ظروف استثنائية، ولسه يعني البنية التحتية نحن زي ما بقولوا مشغولين بالريكفري التعافي وإعادته إلى ما كانت عليه. وطبعا ده ما بيتأتى في وقت وجيز، لكن التوقعات للكهرباء من الكهرباء توقعات عالية جدا يعني.
10: ويرى خبراء أن أزمة الكهرباء في السودان لا ترتبط بالحرب وحدها، بل تعود إلى مشكلات أعمق مرتبطة بغياب التخطيط والمشروعات القومية على مدى عقود.
13: الدولة لديها موارد يمكن أن تنتج الطاقة، لكن لأنها لم تضع مشروعا قوميا للاستفادة من موارد الطاقة في السودان، لنضع الطاقة الشمسية كنموذج، الدولة لم تضع هذا المشروع كرؤية قومية لتأتي بعده التشريعات الخاصة لوضعها كأساس.
14: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام، في كل مكان نحييكم من جديد ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج على البدري عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العام 92.7 من الخليل في فلسطين، مع بداية نهار جديد ويوم جديد هو نهاية الأسبوع الخميس الرابع من الشهر السادس، شهر يناير أو شهر يونيو حزيران من سنة 2026، هو اليوم 18 من الشهر 12، الشهر الأخير، شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفجر عند الساعة 3:56 شروق الشمس عند 5:31 أذان الظهر عند الساعة 12:38 العصر هذا اليوم عند 4:18 المغرب، عند 7:48 والعشاء عند 9:30 بالتحديد. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. سريعا إلى مجموعة من الأخبار المحلية الفلسطينية، ونحن نتابع وإياكم هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. وعدد من الأخبار التي جمعناها لكم لهذا البرنامج تحديدا مع بداية صباح يوم جديد. الليلة الماضية كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مناطق في الضفة الغربية، من بينها محافظة الخليل، حيث كان الاقتحام لمنطقة المدينة تحديدا، كذلك كان الاقتحام لتفوح دورة والظاهرية أيضا. في مدينة الخليل كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت في عدة مناطق، من بينها دير بحة، منطقة الجلدة، محيط القدس المفتوحة، منطقة واد أبو كتيلة، مسجد الجهاد، مفرق المدارس، منطقة الحرس، الحرم الرامي. طبعا في منطقة حرم الرامي كان هناك اعتقال لعائلة أو لشاب من عائلة السعيد، ولم يتم إطلاق سراحه. في منطقة عين عرب تحديدا أيضا كان هناك بداية الاقتحام من قبل قوات الاحتلال، كان في هناك اعتقال لشاب من عائلة النتشة وتم احتجازه لمدة 3 ساعات تقريبا، ومن ثم أفرج عنه. كذلك كانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير منذر الجعبة، وكان هناك تكسير وتدمير لمحتويات هذا المنزل. بالإضافة إلى ذلك قوة إسرائيلية اقتحمت منطقة تفوح، دورة، الظاهرية. جيش الاحتلال نشر صباح هذا اليوم في منطقة تفوح بأنه جرى اعتقال من خلال طبعا الشرطة الإسرائيلية التي تنشر عبر صفحتها، أنه جرى اعتقال مواطن وناجله بعد تفتيش منزله والعثور على يعني بندقية صيد قديمة نوعا ما، تم مصادرتها حسب يعني ما تم الحديث عنه من قبل الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. كذلك كان الحديث هنا عن عبوات حارقة جاهزة للاستخدام ويجري التحقيق حسب ما جاء طبعا في بيان الشرطة. هذا الملف تحديدا لم يتم يعني أو لم يتوقف عند هذا الحد. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني كان قد اقتحم عدة مناطق، في ظل ذلك سمع دوي إطلاق رصاص على أحد المنازل في محافظة الخليل الليلة الماضية في منطقة قريبة من واد أبو كتيلة، في وقت كان فيه الاحتلال الإسرائيلي ينتشر في عدة مناطق من المدينة. كان هناك من هم حقيقة يستندون إلى الاحتلال في عملية إطلاق النار والانتشار والتخريب وتعكير صفوة الناس بشكل عام. هناك من قام بعملية إطلاق رصاص مباشرة على أحد المنازل في منطقة واد أبو كتيلة الليلة الماضية، في وقت تنتشر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق ويقوم بعمليات دهم واعتقال وتفتيش في عدد من المنازل الفلسطينية.

0: طيب، الليلة الماضية كان هناك استهداف في مدينة غزة، هذا طبعا الحال في القطاع، 4 استهدافات في نفس اللحظة في مدينة غزة، طابق علوي في عمارة لبد في منطقة المخابرات، شقة لعائلة مهنة في مخيم الشاطئ، شقة لعائلة الغزل في حي الشيخ رضوان في عمارة السلام في تل الهوى. كان الحديث هنا بالبداية عن عدد من الشهداء، لم يتم تحديدهم بالبداية، تم الحديث عن شهيد أو اثنين أولا وعدد من الإصابات، حتى وصل عدد الشهداء إلى 8 شهداء الليلة الماضية في الاستهدافات الأخيرة على غزة، والعدد يعني كما ذكر هو قابل للزيادة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعمليات القصف الممنهج ضد المناطق الفلسطينية، وربما يعني آخر إحصائية حتى الساعة 6:23 دقيقة قبل ثلث ساعة من الآن، استشهد 9 فلسطينيين الليلة الماضية، وأصيب آخرون بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر تشرين أول 2025. ذكر مصدر طبي في مستشفى الشفاء أن الضحايا سقطوا إثر غارات إسرائيلية استهدفت 4 شقق سكنية بمدينة غزة. وفي وقت سابق أمس الأربعاء استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة في قصف لقوات الاحتلال ضمن خروق إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. أوضحت مصادر أن شخصين استشهدا وجرح آخرون إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على منازل في مخيم المغازي وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني في غارة من مسيرة في منطقة المغرقة. طبعا رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر تشرين أول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي. قتل ما يقرب من 1000 فلسطيني، 936 فلسطيني، وأصيب 2903 معظمهم أطفال ونساء منذ يوم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في 15 أكتوبر تشرين أول 2025، أي قبل حوالي 7 أشهر من الآن. كانت إسرائيل قد وافقت على وقف إطلاق النار، وكان في هناك تبادل للأسرى وانسحاب إسرائيلي محدود، ومن ثم أعاد الاحتلال الانتشار في عدد من المناطق، وأعاد مرة أخرى التموضع في عدد من النقاط الغير متفق على وتواجده فيها. جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد خلال الفترة الماضية إلى تقليص مساحة العيش والسكن في قطاع غزة من خلال يعني تعديل الخط الأصفر لصالح توسعاته المختلفة، بالإضافة إلى ذلك منع السفر، المعابر المغلقة، الحياة الصحية السيئة هناك، ويستمر في عمليات القصف المتواصلة على المناطق الفلسطينية المدنية المختلفة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: لهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
5: طيب أهلا وسهلا فيكم من جديد متابعينا الكرام، وصباح الخير لكل متابعينا الكرام بهذا الصباح. تحياتي لزميلنا الصحفي الرياضي المميز أخونا ناصر مرعب، يسعد صباحك وصباح كل أهلنا في حلحول هذا الصباح. كمان صباح الخير لحبيبنا وحبيب القلب الأستاذ هاشم سلهب أبو جميل، اللي كمان هو من الناس اللي بنحبها ونقدرها بهذا الصباح وكل صباح. يسعد صباحكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية معنا بهذا البرنامج. جولة الأخبار مستمرة معكم، وسريعا إلى الأخبار العربية وكذلك الدولية. الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع بالنيل الأزرق. في متابعة الأخبار، أعلنت البحرية الملكية البريطانية مساء أمس مقتل 3 من أفرادها إثر تحطم مروحيات في الساعات الأولى من هذا الصباح أو صباح أمس أثناء مهمة تدريبية بجنوب غرب إنجلترا. وقال قائد البحرية الملكية الجنرال جوين جينكينز في بيان له إنه يشعر بحزن عميق لمشاركة نبأ وفاة 3 من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن مروحية من طراز ميرلين MK4 التابعة للبحرية الملكية بعد تحطمها في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بالقرب من منطقة ساورتون في ديفون. أبو بكر أبو سنيني كمان صباح الخير لحضرتك، يعطيك ألف مليون عافية، وتحياتي طبعا لحضرتك ولكل من هو موجود معك الآن. أبو بكر أبو سنيني صباح الورد. في متابعة الأخبار الدولية، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة للإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. جاءت تصريحات كيم أثناء تفقده منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مرحلة التشغيل في الآونة الأخيرة حسب طبعا حديثه. وكانت الأنباء المركزية الكورية نقلت هذا الحديث. تعهد بتعزيز القدرات الخاصة طبعا بالجيش العسكري لبلاده، كاشفا أن لدى بلاده طبعا خطة مستقبلية تتعلق بطموحه إلى تعزيز القدرات النووية للدولة بشكل متسارع. طيب فيما يتعلق في موضوع الإيراني والإسرائيلي الأمريكي تحديدا، واشنطن مؤخرا أو في اليوم هنا 97 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، وقال إن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، مضيفا أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت ما. مجلس النواب الأمريكي أقر للمرة الأولى قرار يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها، 209 مقابل 215، يعني 209 رفضوا هذا القرار، 215 أيدوا أن يكون لمجلس النواب الأمريكي قرار يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن

0: حرب إيران ويطالب هذا المجلس بإنهاء هذه الحرب. الخارجية الأمريكية أعلنت توصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية. هم كل يوم بعد فكرة بيعملوا اتفاق، يعني الصبح بيعملوا اتفاق، ما سبقوله في مسيرات ومش عارف إيش، وفي دخول وفي تسليم لواء جديد، فبينتهي هذا الاتفاق. على كل حال يعني كان حديثنا من خلال الخارجية الأمريكية التي أعلنت التوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار برعاية أمريكية والتزام الطرفين بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة للتوصل إلى اتفاق شامل. اتفاق وقف إطلاق النار المعلن من الجانب الأمريكي يتضمن إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية هنا، بالإضافة إلى تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها. داخليا إسرائيليا، مسؤول إسرائيلي يقول بيان نتنياهو وكاتس أغلق نافذة عملنا في بيروت. معريف عن مسؤول أمني إسرائيلي: كانت لدينا نافذة للعمل وإنجاز المهمة في بيروت، لكن بيان نتنياهو وكاتس أغلقها. يعني كان في هناك نية لدخول بيروت حسب يعني تهديداتهم. يمكننا العمل بحرية في صور وصيدة، لكن بيروت خاضعة لقيود. نجحنا في تأخير التهديد النووي الإيراني وتهديد الصواريخ لعدة سنوات على الأقل. هذا ما لدينا من أخبار وعناوين تبعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، لكن ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات بعد فاصل قصير إن شاء الله من الإعلانات التجارية. شكرا لكل من كان معنا من الاستماع بالمشاهدة، ألتقي بكم بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية. شكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج، والشكر الموصول أيضا لحضرتكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: وأول أوردر

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: أصواتهم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة الكرام في كل مكان، أحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة من جديد، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير لمتابعينا الكرام في كل مكان، يعطيكم ألف مليون عافية، بتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب مع بداية هذا اليوم، مع نهاية الأسبوع، عطلة أسبوع مميزة إن شاء الله لكل متابعينا الكرام، وجمعة مباركة غدا لكل الناس. صباح الخير للذين بدأوا بهذا الصباح متوكلين على الله دائما بأن القادم هو الأجمل الأفضل، وأن الأمل بالله سبحانه وتعالى لا ينقطع ولم ينقطع يوما، وهذا الحبل متصل بالله سبحانه وتعالى دائما بأن القادم هو الأجمل والأفضل دائما وأبدا. مع إطلالة نهار جديد وشمس جديدة نبرق تحية صباحية لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، كل من يتابعنا نحن وأنتم هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية اللي بنطير لهم أجمل تحية صباحية، أيضا للعاملين في هذه الشركة الرائعة المميزة لإداريها ولمحبي منتجات شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. ومن شركة الجنيدي أيضا لكم كل متابعي إذاعة منبر الحرية تحية خاصة على الهواء مباشرة حتى الثامنة، برنامج مساحة حرة البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق، زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك، خلة المية سالك، لعمور سالك مع ضرورة توخي الحذر، البادية وكرمة سالكين، بني نعيم مغلق، إشارات كريات أربع سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن مغلق، قلقس هذا الصباح أيضا مغلق. إلى تقرير الجنوب، الفوار ودورة الرئيسية مغلقات، دورة الهجرة ودورة وادي الشاجنة سالكات مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العزجة مغلق، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسكة الزعتري، جسر بيت كاحل جميعهم سالكين، النبيون السعير، وادي الشرق، بيت أمر العروب، جسر بيت أمر العروب، العجور العروب، أبو شمعة مغلقات، إذنا أيضا مغلق هذا الصباح، تلقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير منطقة بيت لحم والشمال، مراح رباح هذا الصباح مغلق، المنشية سالك، دوار تقوع، إم سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، دي سي أو، بيت جالة، وعشي غراب جميعهم سلكات، بيت سحور أيضا سالك، الكونتينر هذا الصباح سالك، لكن العزرية في هناك كثافة مرور عالية جدا للمتجه شمالا سالك، للمتجه جنوبا معالي ودوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، لليوم الخميس 4/6/2026، توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية. راح يكون الطقس اليوم صيفيا حارا نسبيا إلى حار في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل، مائلا للدفء في المناطق المنخفضة. يوم الجمعة راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا، وتنخفض قليلا درجات الحرارة مع استمرارها فوق معدلاتها السنوية العامة. يوم السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها العامة، راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. يوم الأحد تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها، راح يكون الطقس حارا نسبيا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، تميل الأجواء للبرودة خاصة فوق المناطق الجبلية. اليوم العظمى تسجل بالخليل 30 درجة مئوية تنخفض لـ20، بكرة 27-18، يوم السبت 28-17، ويوم الأحد 24-15. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. طبعا سيشهد الأسبوع القادم بعد منتصفه، يعني بعد يوم الاثنين، ارتفاعات في درجات الحرارة قد تصل فيها العظمى إلى 34 درجة مئوية مع بداية فصل الصيف. فبنتمنى إن شاء الله الخير للجميع، وربنا يعني يجملها دائما بالستر ويلطف فينا ويلطف بأهلنا في قطاع غزة، وأيضا بأسرانا البواسل داخل السجون الإسرائيلية.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

أهلا بكم مرة ثانية. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. مصادر طبية ذكرت في مستشفى الشفاء بالقطاع أن الضحايا سقطوا إثر غارات إسرائيلية استهدفت 4 شقق سكنية بمدينة غزة. في وقت سابق استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة في قصف لقوات الاحتلال ضمن خروقه المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، ليرتفع عدد الشهداء إلى 13 شهيدا الليلة الماضية ويوم أمس خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. في الضفة الغربية تتواصل عمليات الاقتحام المستمرة، عمليات المصادرة والتهويد المستمرة لمناطق مختلفة من الضفة الغربية. الليلة الماضية كان هناك اقتحام واسع لمدينة الخليل أو لمحافظة الخليل، بحيث تم اقتحام المدينة من عدة محاور، كذلك تم اقتحام بلدة تفوح، مدينة دورة وأيضا الظاهرية الليلة الماضية. في المدينة كان هناك اقتحام لمنطقة دير بحة في الخليل، منطقة الجلدة، محيط القدس المفتوحة، كان في هناك اقتحام لمنزل الأسير منذر الجعبة من الخليل وتم تدمير محتويات هذا المنزل. في منطقة بئر حرم الرامي أيضا كان في هناك اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلية التي اعتقلت مواطن من عائلة السعيد ولم تفرج عنه حتى اللحظة. منطقة الحرس، مسجد الجهاد، مفرق المدارس، تفتيش لعدد من المنازل. منطقة عين عرب كان في هناك يعني أول ربما مناطق تم اقتحامها الليلة الماضية بحوالي الساعة 12:30. منطقة عين عرب، اعتقال شاب من المكان وإطلاق سراحه بعد أكثر من ساعتين على الاحتجاز. بعد ذلك بحوالي الساعة 3:30 اقتحمت قوة كبيرة إسرائيلية المنطقة الجنوبية. القوة التي كانت اقتحمت المدينة انسحبت إلى المنطقة الجنوبية وقامت بعملية تفتيش في عدد من المناطق الفلسطينية في المنطقة الجنوبية. في تفوح الليلة الماضية كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزلا، بعد ذلك كتبت الشرطة الإسرائيلية بأنه تم العثور على سلاح ناري خاص بالصيد وعدد من الزجاجات الحارقة مجهزة للاستخدام، وجاري التحقيق في الموضوع. في دورة كان هناك اقتحام لعدد من المنازل، بالإضافة إلى إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الصوتية والغازية. في الظاهرية أيضا كان هناك اقتحام لعدد من المنازل الفلسطينية في المنطقة. أكد إمام وخطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري أن مشروع القانون الذي تطرحه جهات إسرائيلية لتقييد رفع الأذان في المدينة المحتلة والمساجد الفلسطينية يمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات سابقة فشلت جميعها، مشددا على أن الفلسطينيين سيواصلون التمسك بحقهم الديني في رفع الأذان وعدم السماح بأي تدخل في شؤونهم الدينية. وقال صبري في تصريحات صحفية إن المشروع الحالي ليس الأول ولن يكون الأخير، موضحا أن جماعات إسرائيلية متطرفة سبق أن طرحت خلال الأشهر الماضية مشاريع مشابهة لتقييد الأذان لأنها لم تنجح في تمريرها، مضيفا أن المحاولة الحالية تعد الخامسة من نوعها.

0: احتجزت الشرطة الإسرائيلية يوم أمس لاعبة في المنتخب الفلسطيني للسيدات لكرة القدم بعد استدعائها للتحقيق في أحد مراكزها بالقدس، وفق ما أفاد مسؤولون فلسطينيون. وذكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اللاعبة رند حلواني 20 عاما، هي اللاعبة في المنتخب الوطني للسيدات، بعد استدعائها إلى مركز شرطة تل بيوت بغرب مدينة القدس. وأفاد المكتب الإعلامي لمحافظة القدس التي تتخذ من بلدة الرام شمال القدس مقرا لها أن حلواني استدعيت الثلاثاء للتحقيق قبل أن تعتقلها سلطات الاحتلال وتحيلها إلى المحكمة التي قررت تمديد اعتقالها حتى يوم الجمعة المقبل. لم تحصل وكالة الأنباء الفرنسية على رد فوري من الشرطة الإسرائيلية حول أسباب احتجاز حلواني، وكان الجيش الإسرائيلي استدعى أو أوقف الثلاثاء أيضا نتالي أبو دية 21 عاما اللاعبة السابقة في المنتخب والطالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت عقب مداهمة مكان سكنها بشمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد اتحاد الكرة وكذلك الجامعة. طبعا جيش الاحتلال اعتقل أول أمس كذلك الطالبتين جولان أبو عواد وسما صافي، فضلا عن الخريجة ليلى نائل خليل. الجيش الإسرائيلي قال في بيان يوم الثلاثاء أن الشباك أو الشابات الأربع مشتبه بهن وأوقفن بعد قيامهن بالترويج لأنشطة إرهابية معادية والانخراط في أنشطة أخرى مرتبطة بالإرهاب. طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام بهذا الصباح. ننوه طبعا إلى خطر يعني للناس اللي عم بيتابعنا بهذا الصباح في منطقة شارع اليرز الجديد، الطريق المؤدي من حلويات الأقصى إلى المقاطعة. هذا الطريق الجديد كان في هناك حفرية بجانب الطريق لمشروع إنشائي في المنطقة، هناك هبوط في الشارع نتيجة تلك الحفرية. نرجو طبعا من المواطنين أخذ الحيطة والحذر، وأيضا نرجو من ربما السادة في بلدية الخليل متابعة هذا الملف وإزالة الخطر الذي يحدق بالمارة من هناك من مواطنين وأيضا راكبين وطلاب وسائقين وسيارات وحمولات عالية. فبنتمنى أخذ طرق بديلة حتى لا يكون هناك زيادة ضغط على هذا الشارع الذي انهار جزء منه نتيجة حفرية عميقة بجانب الشارع. خلينا نروح لنصيحة اليوم مع مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش نصيحتنا نقدمها للسادة المتابعين؟
1: خلينا نتكلم عن نفس الموضوع اللي كنت تحكي عنه دوبة.
0: نعم.
1: عندنا دائما لما اجي بدي اصوف سيارتي اصف على طرف الطريق، هذا كان في شيء رصيف في حافظ الطريق، اني اتاكد انه حافظ الطريق ما بعدها انه يعني هذا الوضع بيكون يعني بتحمل انه وقوف المركبه، خاصه كانت مركبه شاحنه. نعم. من المركبات الثقيله اجي اصف على منطقه فيها جدار استناد ويكون هذا الجدار عباره عن حيطه وما يكون بشكل جيد، يمكن اصف ينزل فيه الحيط. كمان الأمر الثاني يعني طريق زي هذا مثلا أنا شعرت إنه فيها مشاكل ما أخاطر وأدخل فيها، ليش؟ لأنه فيها انهيار من الجوانب، يمكن هذا الانهيار يدخل بزيادة شوي على وسط الطريق، أثناء دخول عن هذا الطريق يمكن يزيد الانهيار ويؤدي إلى كارثة بالنسبة لهذه المركبة. زي ما حكيت حضرتك إنه أنا في وضع زي هذا أظن إني أسلك طريق أخرى اللي ما أخاطر في وضعي وفي مركبتي وأدخل هذه الطريق اللي عشان إيش أتجنب الخطر. فنتمنى إن شاء الله يعني سرعة إنجاز هذه الطريق والسلام للجميع
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نروح للفاصل تحديدا دوليا نتابع معكم بعض الأخبار المتعلقة بملف الحرب المستمرة على إيران وأيضا تداعيات الحرب المستمرة على لبنان. الرئيس الأمريكي في اليوم 97 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أكد أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، مقابل ذلك إيران قالت أنه تردوش على الزلمة، هذا فيش عندنا مفاوضات ولم يعني نفاوض منذ فترة طويلة أو متوقفة هي المفاوضات. قال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن المرشدة الإيرانية منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت ما. يعني أنا أحيانا بستغرب من ترامب، يعني هل لا يوجد متحدث رسمي بكل إيران يتحدث باسم الإيرانيين، يقولهم إنها إحنا والله وافقنا على عدم امتلاكنا للسلاح أو إحنا نفاوض، ودائما يتحدث باسم العالم ويتحدث ربما بأكاذيب كثيرة جدا. مجلس النواب الأمريكي أول مرة يعني بيكون في هناك أو سابقة خطيرة يعتبر هذا الموضوع، أقر مؤخرا قرارا يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. 215 صوت مقابل 209 كانوا قد صوتوا لصالح وقف الحرب وتقييد صلاحيات دونالد ترامب فيما يتعلق بموضوع الحرب والنفقات التابعة لهذه الحرب. الخارجية الأمريكية أعلنت مؤخرا التوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان، طبعا امبارح كان في اتفاق وأول امبارح كان في اتفاق، وكل يوم فعنا اتفاق ما بين إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية والتزام الطرفين بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة للتوصل لاتفاق شامل. طبعا هذا الاتفاق شو بيقول لإسرائيل؟ بيقولها ابقي كما أنت في المناطق الموجودة التي احتلتيها خلال الفترة الماضية، من بينها القلعة الأثرية، قلعة شقيف الأثرية المطلة على جزء كبير من لبنان. بالإضافة إلى ذلك بيقولوا لهم للجيش اللبناني بدنا نعطيكم منطقة معينة هي منطقة تجريبية لتعمل القوات المسلحة أو العسكرية اللبنانية والجيش اللبناني في هذه المنطقة على إزالة المخاطر وسلاح حزب الله من تلك المنطقة والجماعات المسلحة على حد قول البيان. طبعا هذه ستكون حصرية للجيش، يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية لتفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها. هذا العالم وهذا أخباره، وكنا قد تبعنا أخبار محلية. الآن إلى فاصل برعاية شركة الجنيدي، مستمرين معكم هذا الصباح ببرنامج مساحة حرة. خميسكم إن شاء الله سعادة وخير وبركة على الجميع. صباح الخير أكيد لكل متابعينا. فاصل، بعد الفاصل برجع لكم لنتابع وياكم أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. جئناكم بعد الفاصل نتابع وياكم الجزء الأخير من هذه الجولة المستمرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. خلينا نروح مباشرة الآن إلى زاوية الأخبار العبرية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير تحياتي أهلين أخي يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك رب أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية ما جمعت لنا من أخبار وعناوين بهذا الصباح.
1: موضوعين ساخنات في إسرائيل حاليا. الموضوع الأول موضوع وقف إطلاق النار مع لبنان وهو مشروط بانسحاب يعني أفراد حزب الله من جنوب الليطاني، وهذا مؤشر على كارثة للبنانيين وأيضا يعني عدم نصر للإسرائيليين، وأعتقد بأنه يعني لن يكون مرضي لكل إسرائيل لأنه كان الهدف هو الإطاحة تماما بحزب الله ولكن هذا لم يحصل، وبالتالي يعني هذا يعتبر أيضا سقطة انتخابية لنتنياهو والتي لن يستطيع أن يواجهها عندما يكون هناك حملة انتخابية أو أن يكون هناك ورقة انتخابية. هذا موضوع ستستغله المعارضة. وبدأ أقول لك في موضوع المزاودة، يعني لو افترض الإسرائيلي بأن الحكومة المعارضة استلمت زمام الحكم اليوم لن يكون بيدها حل سحري لأنه أساسا هي المعضلة قائمة وقوية.
0: نعم.
1: وهذا ما يجعل يعني نتنياهو يعني يتطلع إلى أن يكون هناك قوة انتخابية قادمة لكي يقنع الإسرائيليين بأنه ما في حدا بيقدر يسوي أكثر من اللي إحنا سويناه، وهم بيعتبروا حالهم إنهم في طور إنجازات كبير جدا أخي راضي.
0: نعم نعم.
1: الموضوع الثاني والساخن في إسرائيل وهو بأنه اكتمل اكتمل المثلث التعييني في إسرائيل. شو هذا الاكتمال المثلث؟ هناك قناعة لدى نتنياهو، عفوا لدى الشعب الإسرائيلي أو لدى مجموعة كبيرة من الإسرائيليين بأن نتنياهو استطاع أن يعني بدهاء كامل بأن يتهرب من المسؤولية يعني 7 أكتوبر وأن يطيح بالمسؤولين الذين كانوا معه في ذلك الوقت أو أنهم استقالوا أو اقتلوا وبقي هو، والذي يعني سيكون ليس في صالح نتنياهو في الانتخابات القادمة هو مبدأ الثالوث التعييني. هو عين ثلاثة هدول اللي هم مقربين منه.
0: نعم.
1: اللي هو رئيس جهاز الموساد ورئيس جهاز الشباك، وبالأمس تم انتخاب مراقب الدولة. مراقب الدولة عندهم اللي هو مراقب عام اللي هو أساسا عين لكي يراقب نتنياهو ويراقب الحكومة حتى يكون إنه يشوف إذا فيه فساد ولا. اللافت في الموضوع بأنه هذا المراقب هو المحامي الخاص بعائلة نتنياهو.
0: نعم.
1: وهو الذي لديه يعني علاقات مع هذه العائلة منذ سنوات طويلة، حتى على سنوات طويلة وليس حديثا. والذي حصل بأنه حصل دراما انتخابية في الكنيسة الإسرائيلي بأنه نتنياهو خرج وهدد أعضاء حزب الليكود الذين يستطيع أن يمون عليهم، يعني هددوا بأنه كل من لم يصوت في لهذا المحامي سيكون لديه عقوبة، يعني عقوبة حزبية.
0: نعم.
1: وهو يستطيع أن يلعب كما يريد في حزب الليكود مسيطر بشكل كبير، لكن يعني هذا التصويت لازم يكون سري. ولكن حارصة، لاحظ شيء ليش ملفت للانتباه، حارصة النواب من حزب الليكود أن يقوموا بالتصويت ووضعوا كاميرا أو وضعوا فتحوا الكاميرا يعني أو صوروا نفسهم فيديو وهم بصوتوا.
0: نعم.
1: حتى يثبتوا لنتنياهو كل واحد من مين صوت، يعني اعتبروا في إشارة كتير سيئة وهذا شيء غير طبيعي، وطبعا يعني يكون بذلك قد أكمل سيطرته على التعيينات الهامة وذلك لكي يبقى في الحكم، وهو يعتقد بأنه سيبقى في الحكم. وعشان هيك المراقبين في إسرائيل بيعتقدوا لأنه نتنياهو في غضب شديد عليه في الشارع الإسرائيلي من هذه التعيينات ربما يقوم بتمديد موعد الانتخابات أو أن يكون لديه تحالفات أخرى يحافظ على يعني منصب.
0: نعم نعم.
1: كمان الموضوع يعني عدم قدرة إسرائيل على تسويق سرديتها أو أو مثلا حجتها في العالم يوما، يعني يوما بعد يوم تضعف، وبشكل يوم يعني بشكل واضح.
0: نعم نعم
1: يعني مثلا اللي هو في واحد اللي هو ممثل نقابات العمال، وزير العمل والضمان الاجتماعي، في يعني في لم يتمكن من، عفوا هذا مندوب إسرائيل لم يتمكن من إلقاء كلمته. كان في وزراء ممثلين عن نقابات العمال من دول عدة دول، بينهم وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وكان وفد كمان معه. هذا كان في يعني مكالمة للممثل الإسرائيلي، لما طبعا صار في سويسرا هذا الاجتماع، لما حصل بأنه أن يكون هناك لهذا الشخص الكلمة، كانوا هذولاك كل ما بده يحكي يصير يضربه على الطاولة.
0: نعم
1: لما شوشوا عليه بشكل كبير، فزلمة ما قدرش انه يكمل كلمة، ما كملش كلمته. هذه في إسرائيل اعتبروها إهانة كبيرة، بأنه يعني مش لهالدرجة الاحتجاج. يعني مثلا كمان في عدم تسويق الرواية الإسرائيلية، مثلا بأنه مطعم في ألمانيا كاتب ممنوع دخول اليهود. مثلا في الطائرة، إذا كان هذا جنسيته إسرائيلي ما بده يقعد جنبي. هيك هيك
0: نعم
1: يعني، هاي كلها بيحكوا عنها بأنه تتصاعد الهجمات على الإسرائيليين عالميا فيما يتعلق بالحديث عن عن يعني عن هذه القصة، عن هذه الحرب، عن هذه الإبادة اللي حصلت. وبالتالي يعني إسرائيل تخشى على المواطنين. مرة تانية برجع بحكي لهم ما تحكوش عبري برا، وما تروحوش وما تسافروش. وعشان هيك في مشكلة في السفر، في تعيين الأماكن اللي هم كان نفسهم بيروحوا عليها ويحكوا فيها.
0: نعم نعم
1: زيادة اللغط أو زيادة العنف داخل المجتمع الإسرائيلي مع الحريديين اللي تحدثنا عنه امبارح
0: نعم
1: وأول امبارح وكل يوم نحكي عنه، وصل الحد إلى أن تقوم مجموعة من الحريديين باقتحام وتكسير زجاج، أو عفوا محاولة اقتحام وتكسير زجاج شبابيك وسيارة القاضي سولبرغ، وهو أحد أعضاء الهيئة في المحكمة العليا في إسرائيل، الذي يسعى أن يكون هناك إلغاء لقانون التجنيد.
0: نعم خلينا
1: يعني ما
0: نوقف
1: يتجنب.
0: عند هذه النقطة. جماعة الحرديم لديهم خلفيات يعني عنيفة في التعاملات اليومية.
1: نعم يعني هم عنيفين، لأنه فيش شيء ما عندهم شيء، يعني فيش عندهم اختلاط اجتماعي، فيش عندهم سعة أفق، فيش عندهم ثقافة تكتيكية مثلا اتيكيت يعني ما عندهم. وبالتالي عادة الإنسان يعني من طبيعته لما بيكون أساسا إنسان مغلق، كان دائما ردة فعله عنيفة.
0: نعم
1: وهذول منغلقين بشكل مش طبيعي، وبعدين لما بيهجموا يعني مع بعض بيكونوا عنيفين جدا. لسه بتعرف لو هذول من يعني هم من شبان او شو فتية الجبال، هذول تبعهم مستوطنين، كان لسه وضعهم اصعب.
0: نعم
1: ما عندهم، فيش عندهم تفاهم ابدا. يعني هذا قاضي، يعني قاضي محكمة عليا، ان تم مهاجمة سيارته وبيته، وبارح جابوا زوجته وهي تصرخ انه يعني خايفين على حالهم ينقتلوه. كان كثير وضع صعب ومش
0: نعم
1: عارفين كيف بدهم
0: نعم
1: يتعاملوا فيه.
0: نعم
1: المظبوط كمان في موضوع، نرجع لموضوع ايران اخ، يعني موضوع ايران تقريبا شبه انتهى الموضوع، لانه ترامب واضح انه بيسعى انه يكون في هناك يعني وقف تام لاطلاق النار، وفي اتفاق، وانه يعني اسرائيل تقريبا مش كثير يعني متفائلة من انه يكون في رجوع للحرب مع ايران نتيجة الضغط الهائل من ترامب. وبالتالي ممكن ان تتفرغ لجبهات اخرى، ممكن تكون مثلا في هون في لبنان، في جنوب لبنان، او في الضفة الغربية مثلا، او غزة مثلا. بمعنى اخر، لو يخف الثقل العسكري عن ايران ويذهب الى اماكن اخرى، هذا ممكن يكون في اتفاق ما بين نتنياهو وترامب، وراحوا عملوا هذه المسرحية، وصار انه قالوا انه بهدلوا على التلفون ومش عارف ايش. ممكن يكون هذا الشيء، لكن في اسرائيل عندهم قناعه بانه ربما يكون منع نتنياهو ومنع اسرائيل من العوده الى الحرب في ايران، ممكن ان يعني تفرغ قواتها العسكريه في اماكن اخرى،
0: نعم
1: زي ما حكيت لك. في اخر خبر نحكي سيد،
0: تفضل.
1: تحت تحت عنوان ساخر، بانه في بالعبراني بسموه يوكر محيا اللي هو غلاء المعيشه.
0: نعم.
1: تحت عنوان ساخر، انه مش بس كمان في غلاء المعيشه، في غلاء ما بعد الموت. ايش هو؟ بانه تصور بانه القبر، لما يموت واحد بده يشتري قبر في مناطق تل أبيب أو مناطق المركز بسموه، اللي هو في الوسط بين تل أبيب واللي حواليها والأمور هاي، بكلف القبر، فقط القبر، انسى المراسم الأخرى وانسى التفاصيل الثانية، 34,000 شيكل. تصور لحد وين هذا، في ارتفاع هائل في هذا الموضوع. وحتى كمان انه اللي هي أحجار القبور هاي اللي بتنباع، يعني بتنحسب على على على أصحاب القبر تقريبا حوالي 15 ضعف عن السعر الحقيقي. الحجر، الحجر نفسه هذا اللي بحطوه
0: الشاهد،
1: الشاهد ولا مش عارف ايش. وبالتالي بقول لك يعني تحت عنوان ساخر، بقول لك مش بس كمان غلاء معيشه، كمان غلاء ما بعد الممات.
0: نعم نعم.
1: هاي الاخبار.
0: شكرا شكرا كثير لقراءتك هذه الاخبار. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الاستاذ مازن ابو شمسيه، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شحطت اليوم. طيب نروح لدقات الساعة وبعد هيك نرجع لكم إن شاء الله لمتابعة البرنامج.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق.
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب حيكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. بنحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. في إجراء وصف بأنه هزيمة نادرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر مجلس النواب للمرة الأولى قرارا يقضي بوقف الحرب على إيران والحد من صلاحيات ترامب في مواصلتها، كما يطالب بسحب القوات الأمريكية. يعكس القرار الذي نجح مجلس النواب في تمريره بعد 3 محاولات فاشلة سابقة اتساع حالة الجدل السياسي والانقسام داخل الولايات المتحدة بشأن الحرب، رغم أنه من غير المرجح أن يصبح القرار قانونا، فإنه يجسد توبيخا صارخا للرئيس الأمريكي جراء انضمامه إلى إسرائيل في الحرب على إيران المتواصلة منذ أكثر من 3 أشهر. ومن أجل تمرير المشروع الذي طرحه النواب الديمقراطيون انضم هذه المرة 4 نواب جمهوريون أو جمهوريون

يصوت الكونغرس على إعلان الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية ضد طهران. كذلك تفعيل قانون صلاحيات الحرب لعام 73، إذ ينص على وجوب حصول ترامب على موافقة الكونغرس لمواصلة الحرب بعد استمرار الحرب لمدة 90 يوم، وهو الحاجز الزمني الذي تجاوزته الحرب المستمرة منذ 28 من فبراير شباط الماضي. لكن البيت الأبيض كان استبق هذا الطرح وأشار إلى أن ثمة وقفا مؤقتا لإطلاق النار منذ 8 من إبريل نيسان الماضي. نذكر اقتحامات في الضفة الغربية وحملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين الليلة الماضية. تسعة شهداء استشهدوا الليلة هذه فقط في قطاع غزة، 4 آخرين خلال النهار، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 13 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية.

0: طيب هذا ما لدينا من أخبار وعناوين تبعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية الأولى والثانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة، شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول هنا لزميلي ربحة ورموز في متابعة البرنامج وهندسة الصوت. شكرا لك ويعطيك ألف عافية، إن شاء الله نهارك ونهار كل المتابعين سعادة وخير وبركة إن شاء الله. خميس سعيد للجميع، التقي بكم السبت القادم بحول الله تعالى 6 صباحا ضمن برنامج على البدر وأخرى مساحة حرة حتى 8. هذه محبتي لكم من خلف الميكروفون راضي كرامي، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو

0: 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الحرية. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أداء الرئيس ترامب في موقعه كقائد أعلى يعكس تآكلا في دور القيادة الأمريكية، إذ يجمع بين إدارة حرب خارجية متصاعدة وتغذية انقسامات داخلية تقوض تماسك الدولة ومصداقيتها الدولية. وقال فريدمان إن ترامب في وقت يفترض فيه أن تكون الأولوية توحيد الجبهة الداخلية، عمق الانقسام عبر سياسات وخطابات تعزز الصراع الداخلي بدل احتوائه، في حين أن إدارته استخدمت أدوات الدولة بطريقة مثيرة للجدل عبر مقترحات مالية وتشريعية ينظر إليها كآليات لتكريس الولاء السياسي ومنح حماية قانونية لدوائر مقربة، بما يضعف مبدأ المساءلة ويقوض ثقة المؤسسات. وأشار أيضا إلى تزايد أنماط تضارب المصالح المرتبطة بالأنشطة المالية الشخصية للرئيس، بما يخلق مخاطر على نزاهة القرار العام، خصوصا في قطاعات تتأثر مباشرة بالسياسات الحكومية، وأن هذا النهج أدى إلى اهتزاز ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة ودفعهم لإعادة التفكير في الاعتماد على واشنطن، بما يهدد البنية التقليدية للنظام الدولي الذي قادته أمريكا لعقود.
3: هذه التغطية متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي في لسل التطورات في الشرق الأوسط. نبدأ طبعا بقطاع غزة من آخر التطورات من القطاع، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء في حصيلة أولية إلى 9 وإصابة عدد كبير منهم في حالات حرجة جراء غارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة. كما أفاد مراسلنا بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات نسف لمنازل شرق مدينة خان يونس. يشكل ما يسمى الخط الأصفر في قطاع غزة حدود احتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وتتضاعف مخاوف من يعيش بقربه في ظل تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة السيطرة داخل القطاع إلى 70%.
4: قرب ما يسمى الخط الأصفر عائلات تنشد الحياة على شفير الموت. عاد عبد الله الأسطل إلى مكان سكنه وسط مدينة خان يونس بعد رحلة نزوح طويلة. استصلح غرفاً وجدراناً آيلة للسقوط كانت قبل الحرب منزلاً هانئاً وآمناً، والحي الذي كان عامراً يضج بأهله صار موحشاً.
5: نزحت حدود 12-13 مرة، الأماكن اللي كنت أنا موجود فيها انتلت، فيش أماكن إن أنزح تاني، وين أروح؟ فيش مكان، هات لي مكان أبدا أنزح، وين أروح؟ يعني أنا كل يوم بصحى وبنام على الطخ، بصحى وبنام على القصر، بصحى وبنام بحس إن الدباب عندي. طب فيش أماكن أروح وينها؟ ولو فهدت مكان إنه أتوجه إله. أنا الحين 30%، طب وين أروح؟ هات لي مكان فيه إنه في يوجد هنا في ناس، إنه حتى أحس بالأمان. مش القصر موجود والطيارات موجودة والدب موجود، أنا مش قادر أقعد أنا وولادي، أنا وأولاد مش قادرين نقعد نشرب كوبات الشاي.
4: خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يسيطر الاحتلال على طول القطاع على نحو 60% من مساحته فيما يعرف بالخط الأصفر عبر مواقع عسكرية مستحدثة. ومع تهديدات نتنياهو بجعلها 70%، تتضاعف مخاوف الفلسطينيين، خاصة أولئك النازحين الذين لم يجدوا لخيامهم مكاناً إلا هنا.
6: أنا جنب الخط الأصفر، نزحنا أكثر من مرة من جوا وما فيش مطرح، وانجبرنا نيجي على الخط الأصفر وبشوف بيتهم مش قادر أصله، وبدنا نروح.
7: أنت بيتك جوا؟
6: آه، على السطر عند الخط الأصفر لقد 100 متر 200 متر لجوا، منطلع منشوفه مش قادرين نصله.
4: هذه مساحات واسعة لمناطق دمرها العدوان الإسرائيلي، تطل عليها المواقع العسكرية لجيش الاحتلال التي بدورها تطلق النار والقذائف بشكل متواصل على محيط حدود سيطرتها على طول القطاع، ما يجعل عودة السكان إليها تحدياً محفوفاً بالمخاطر.
1: تحتل إسرائيل 60% من مساحة غزة، وعلى الأرض النسبة أكبر من هذه بكثير، سواء بالوجود العسكري أو بالقوة النارية الجوية، ليحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني فيما تبقى من مساحة يعيشون واقعاً بالغ الصعوبة ومستقبلاً مجهولاً. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
3: إذن نذهب مشاهدينا إلى مدينة غزة لمشاهدة هذه الصور، صور الدمار الناتجة عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف شققا سكنية في مدينة غزة. إذن صور دمار واضحة لهذه الشقق المأهولة بالسكان في مدينة غزة، والتي طبعا استهدفت من جانب الطيران الحربي الإسرائيلي هذا الفجر. صور إذن من مدينة غزة توثق كيف تمت عملية الاستهداف، والتي طاولت كما ذكرنا شققا مأهولة بالسكان في مدينة غزة. للتذكير فقط، فإن حصيلة الشهداء الأولية ارتفع إلى 9 أشخاص وإصابة عدد كبير بهذه الاستهدافات الإسرائيلية. لتفاصيل أكثر معنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا وسهلا بك إسلام. إذن استهدافات وخروقات متواصلة لسلاح الجو الإسرائيلي، واستهداف شقق مأهولة، وشهداء كما يبدو أطفال ونساء ومسنين.
8: الحقيقة حسام، الأسر كانت نائمة فجر هذا اليوم عندما باغتها القصف الإسرائيلي بشكل متزامن لأربعة شقق ومنازل في مدينة غزة تحديدا. حلقت طائرات هليكوبتر إسرائيلية فجر هذا اليوم مؤذنة ومعلنة بدء سلسلة من الغارات، وبعد أقل من 10 دقائق من هدير هذه الطائرات التي سمع في مناطق واسعة من قطاع غزة، بدأ القصف الإسرائيلي. 4 منازل إذن كانت الهدف، 4 أسر في الحقيقة، المجموع حتى هذه اللحظة 9 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة، ولكن أيضا هناك عدد من المصابين الذين تم نقلهم من هذه الاستهدافات، وبعض هؤلاء المصابين وصفت وفق الطواقم الطبية حالتهم بالخطيرة، وبالتالي يتم التعامل معهم، وهناك تخوف من أن يعلن عن استشهاد بعضهم أيضا بسبب خطورة وضعهم الصحي. الأهداف التي تم قصفها هي 4 شقق سكنية تسكنها عائلات فلسطينية. أفدح الغارات الإسرائيلية كانت في منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، شقة سكنية لعائلة لوبد، استشهد الزوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم، نجت طفلة صغيرة اسمها حلا تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، هي الآن في مستشفى الشفاء بعد أن فقدت جميع أفراد أسرتها. قصف آخر في أبو اسكندر أيضا شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته، وكذلك استشهد عدد من الفلسطينيين. بالمجموع لدينا 9 شهداء من هذه الاستهدافات كما قلنا، لكن أيضا كان هناك غارة في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وكذلك غارة رابعة في حي تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة. ليلة دامية، صباح صعب، وذكريات الحرب التي لم تغادر الغزيين في الحقيقة حسام. يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة ومستمرة على قطاع غزة من خلال شنه مثل هذه الغارات الصعبة. معظم الشهداء إذا أردنا أن نتحدث عن تكوينهم فنحن نتحدث عن أسر، 4 أسر استهدفت، وبالتالي الشهداء هم ما بين رجل زوجته وأطفالهم، هذا هو السيناريو الذي حصل. وطبعا هناك عدد كبير من المصابين أيضا من هذه الشقق التي استهدفت. سياسة القصف ما بعد منتصف الليل نتائجها معلومة ومعروفة في الحقيقة، وهي دائما تسجيل شهداء لأسر بالكامل يتم إعلان استشهادها، مثل عائلة لبد التي لم ينجو منها إلا طفلة واحدة صغيرة.
3: شكرا لك إسلام بدر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا مباشرة من دير البلح. أعلنت الخارجية الأمريكية أن لبنان وإسرائيل اتفقتا خلال اجتماع ثلاثي برعاية واشنطن على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد عناصره من منطقة جنوب الليطاني.
9: من تنفيذ وقف إطلاق النار إلى البحث في ترتيبات أمنية وسياسية أوسع. هذا هو الاتجاه الذي رسمه الاجتماع الثلاثي الذي جمع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع كشف عن تفاهمات جديدة تقوم على تثبيت وقف إطلاق النار وتسريع إنشاء مناطق يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية جنوب الليطاني مع استبعاد أي وجود مسلح خارج إطار الدولة. الولايات المتحدة شددت على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تتم حصرا بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، مؤكدة استمرار دعمها للجيش اللبناني بهدف بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
10: الولايات المتحدة أكدت استمرار دعمها للحكومتين في ممارسة سيادتهما، كما شددت على أن أي اتفاق بشأن القضايا العالقة يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار تفاوضي منفصل.
9: السفيرة اللبنانية جددت ضرورة التمسك باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه والتنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية.
11: هذه الجولة من التفاوض المباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق يمثل تجسيد لأراضي الدولة اللبنانية المستقل والسيادة.
9: في المقابل ربطت إسرائيل تحقيق الأمن الدائم بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية وانسحاب عناصره من الجنوب اللبناني.
12: الخطوة الأولى تتمثل في أن مقاتلي حزب الله، هؤلاء الذين نصفهم بالإرهابيين والذين نزلوا إلى جنوب لبنان، يجب أن يعودوا إلى الشمال. ولبنان سبق وأن وافق من خلال قرارات الأمم المتحدة المتكررة على إخلاء الجنوب من عناصر حزب الله، لذلك سنرى هؤلاء يعودون إلى الشمال.
9: من جهة أخرى اتفق الطرفان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو الجاري.
3: أخبار عاجلة مشاهدين، الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن غارة إسرائيلية استهدفت طريق كفر رمان حبوش جنوبية لبنان. إذن غارة إسرائيلية استهدفت طريق كفر رمان حبوش جنوبية لبنان وفقا للوكالة الوطنية للإعلام. طبعا تضيف الوكالة اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق زفتة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. نذكر مرة أخرى بأن الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق زفتة في قضاء النبطية جنوبية لبنان. ينضم إلي الآن من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. في ظل استمرار هذه الغارات أعلن من واشنطن عن اتفاق رسمي لتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار. ما الذي رصد في بيروت من ردود فعل خاصة من حزب الله؟
13: نعم حسام، حتى الآن لا ردود أو بيانات رسمية سواء من حزب الله أو حركة أمل أو حتى من رئاسة الحكومة اللبنانية أو رئاسة الجمهورية، لا مواقف رسمية معلنة بشكل واضح على ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية من أن اتفاقا شاملا لوقف إطلاق النار سيحدث في عموم الأراضي اللبنانية، ولكنه مشروط بتوقف كامل لعمليات حزب الله في الجنوب وسحب عناصره إلى منطقة شمال الليطاني. وهذه نقطة كان يرهنها دائما حزب الله بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي توغل وتقدم فيها طوال الشهور الماضية. هنالك نقطة أيضا ربما ستكون مثار جدل أو نقطة بارزة في البيان الذي أعلنته الخارجية الأمريكية، وهي مرتبطة بالمناطق النموذجية أو المناطق التجريبية التي دعت واشنطن لبنان وإسرائيل إلى الإسراع في تشكيلها، وهي مناطق يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي على أن يتسلمها مباشرة الجيش اللبناني لبسط حصرية السلاح فيها وضمان خلوها أو عودة أي عناصر من حزب الله إليها وفقا
14: راديو الحرية 92.7 FM
0: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
14: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
15: راديو الحرية
16: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مصانعنا، هذه منتجاتنا.
1: تعالوا ايد بايد يلا نبني جنيدي، حبوها بالتأكيد هي الأطيب جنيدي.
2: طبعا على خلاف ما ذكرته أحمد من أن حزب الله استهدف ب أو يعني التزم بعدم استهداف الجانب الإسرائيلي، إسرائيل من الواضح أنها استهدفت لبنان هذه الصبيحة بغارتين، وبالتالي يعني يبدو المشهد يدور في حلقة مفرغة، يعني حتى أن هذا يعني هذا الاتفاق الذي أعلن من واشنطن لا يلزم إسرائيل في شيء، يشترط فقط على حزب الله الذهاب إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه وسيطرة الجيش اللبناني على مناطق الجنوب. وبالتالي هل ما زالت المخاوف تدور في بيروت من أن تحتفظ إسرائيل لنفسها بحق استهداف المناطق اللبنانية في أي وقت ترى بأن يأتي منها تهديد؟
3: صحيح حسام، هذه النقطة كانت نقطة تعثر أو نقطة رئيسية خلال المفاوضات وخلال الشهور الماضية ومنذ أن تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان. حزب الله يقول إنه لا يريد أن يتجرع الكأس المر مرة أخرى، وهو ما حدث خلال 15 شهرا. يقول الحزب إنه التزم فيها بوقف عملياته تماما جنوب الليطاني، وكانت إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق وحرية العمل العسكري في مناطق مختلفة، وأدى ذلك إلى عدد كبير من الانتهاكات لاتفاق إنهاء حرب العام 2024. لذلك يطالب الحزب بضمانات مكتوبة وضمانات حقيقية تضمن ألا تعاود إسرائيل حرية العمل العسكري في هذه المناطق، بالإضافة أيضا إلى أمر هام تحدث عنه حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو مسألة وقف عمليات التجريف والتفجير ومحو القرى والبلدات خاصة على الشريط الحدودي، والتي قطعت إسرائيل شوطا كبيرا فيها منذ أن جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار في في السادس عشر من إبريل الماضي. وبالتالي ربما هنالك من يتحدث عن تخفيف الشروط التي يطالب بها حزب الله خلال هذه المرحلة، وأن وجود القوات العسكرية الإسرائيلية في هذه المحاور هو أمر واقع، لكن يجب أن تتوقف الحرب وتتوقف الاستهدافات وتبدأ إسرائيل عملية انسحاب ربما يتم الاتفاق على جدولتها، وهو ما أشار إليه بيان الخارجية الأمريكية من أن الإسراع في بدء المناطق التجريبية سيؤدي في النهاية إلى الوصول إلى تنفيذ اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
2: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن المحادثات قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. في المقابل نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إحراز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض.
4: بنهاية هذا الأسبوع قد تفضي المفاوضات مع إيران إلى نتيجة، هكذا تحدث دونالد ترامب.
5: المفاوضات تجري على نحو جيد للغاية، وأستطيع القول إن حدث ذلك وقد لا يحدث، من يدري، فقد يحدث بنهاية هذا الأسبوع.
4: تصريحات تتناقض مع ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ينفي إحراز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض، يرهن العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط عدة، هي وقف التوترات في المنطقة وإنهاء الحرب في لبنان وضمان حقوق الشعب الإيراني. هنا تبرز التعويضات المالية التي تطالب بها طهران، تريد الإفراج عن شكل من أشكال التعويض أو الأموال المجمدة فور التوصل إلى مذكرة تفاهم أولية. ذاك ما نقلته شبكة CNN عن مسؤول أمريكي، وتلك إحدى أهم أوراق الضغط على طهران التي لا تريد واشنطن التفريط بها مبكراً بحسب المسؤول. ففي مرحلة لاحقة تطمح الإدارة الأمريكية أن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
6: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف.
4: وبعيدا عن أجواء عملية التفاوض التي يتفاءل ترامب بمخرجاتها، يتبادل الطرفان إطلاق النار في منطقة الخليج، لكن الرئيس الأمريكي يقلل من شأن هذه الهجمات المتبادلة ولا يعدها خرقاً لوقف إطلاق النار، لأن وقفه في هذه المنطقة من العالم يعني تبادلاً أقل حدة للنيران وفق تعبيره. طهران من جانبها سمت هجماتها غارات دفاعية، آخرها استهداف البحرية الإيرانية مركز القيادة والسيطرة على متن مدمرة أمريكية، مشاهد وثقها التلفزيون الإيراني، لكن القيادة الوسطى الأمريكية نفت ما وصفتها بالمزاعم الإيرانية. في خضم ذلك تمضي طهران قدما في مشروعها لصياغة نظام قانوني لمضيق هرمز. يعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني حصول إذن من المرشد الأعلى لتشكيل فريق عمل معني بهذا الأمر. وبموازاة هذا المشروع الإيراني يتراجع أمريكيا تأييد الحرب على إيران، فقد أقر مجلس النواب الأمريكي قرارا يطالب بسحب القوات الأمريكية من الحرب، قرار رغم أن طريقا طويلا ينتظره قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إلا أنه يحمل طابعا رمزيا ودلالات على تراجع جمهوري لدعم الحرب بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت. ومع هذا التراجع وفي ظل تصاعد أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع قرب الانتخابات النصفية، يبدو أن المفاوضات هي الخيار الأمثل للرئيس الأمريكي لوقف الحرب مع إيران.
2: ولقراءة المشهد مشاهدينا، انضم إلينا هنا في الاستوديو السيد محمد هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية من في طهران، وتنضم إلي من ميريلاند الأمريكية السيدة جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري. أبدأ بالسيدة تشابمان، يعني دائما دونالد ترامب يرفع سقف التفاؤل عاليا ويتحدث عن أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن احتمال وقوع اتفاق قريبة وقريب جدا، هذه المرة يتحدث عن اتفاق قد يكون نهاية هذا الأسبوع. بتقديرك سيدة تشابمان، على أي معطيات بنى ترامب هذا الاستنتاج؟
7: بداية شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم وللمشاهدين أيضا وللضيف من طهران. نحن رأينا أن الرئيس ترامب يتأرجح من التهديدات القاسية وتحديد المهلة الزمنية، ومن ثم يقول أن هناك اتفاق قريب وقد يتم التوقيع عليه هذا الأسبوع. نحن حوالي 95% على مقربة من الاتفاق، فما نراه من البيت الأبيض هو أن هناك فوضى وأن الرئيس ترامب يتأرجح بين موقفين، وذلك لأن الرئيس ترامب ليس لديه استراتيجية واضحة لإنهاء هذه الحرب، هو ليس لديه مخرج واضح وليس لديه خيارات عسكرية جيدة، وهو يعاني بالدبلوماسية. فأحد الأمور التي نعرفها من التقارير التي صدرت مؤخرا أن ترامب مستاء من نتنياهو، وهو لا يفهم ما هو هوس إسرائيل بلبنان، وهو لا يفهم لماذا نتنياهو قد يعطل أي اتفاق ممكن مع طهران بهدف الاستمرار في هذا الاجتياح في جنوب لبنان. هذا الأمر محير جدا بالنسبة للرئيس ترامب، ونحن نعلم من هذه المكالمة الهاتفية حيث عبر الرئيس ترامب عن غضبه تجاه نتنياهو، نحن رأينا هذا الأمر مسبقا. فبعض الأشخاص لديهم تشكك وبعض الأشخاص قد يقولون هل هذه محاولة جدية من قبل الرئيس ترامب للتحكم بنتنياهو والسيطرة على قراراته، أم أن هو يحاول أن يفرض الضغط عليه أكثر؟ ونحن رأينا هذا المشهد مسبقاً في ديسمبر الماضي قبل أن تشن الضربات على إيران، أو أنه أيضاً رأينا في فبراير 28 كان هناك مفاوضات وثم كان هناك هجمات مفاجئة على إيران بعد أن بدأ أن رئيس ترامب كان غاضباً تجاه نتنياهو. فالأمور فوضوية للغاية حالياً ومن الصعب التوقع.
2: يمكن أن تبقى معي سيدة جينجر لأسأل ضيفي هنا من أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ضيفي هنا في الاستوديو، يعني أسألك عن ما الذي يؤجل عودة طهران إلى طاولة المفاوضات؟ يعني واحدة ربما من الشروط يتعلق بلبنان وإنهاء العمليات العسكرية في لبنان. تم التوصل إلى اتفاق هذا الفجر في واشنطن، ألا يقرب هذا نوعا ما أو يفترض أنه يقرب من أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف وللمشاهدين الأكارم. الواقع أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان تدعمه إيران أيا كان، المهم أن يقف إطلاق النار وأن يحول دون سفك الدماء والدمار الذي تتوغل به إسرائيل داخل الأرض اللبنانية. أما لا يعني لا يمكن تعويل عليه الآن إلى أن ننتظر النتائج ونرى على الأرض ماذا تفعل إسرائيل. يعني الاتفاق عندما أعلن صبيحة اليوم قيل أنه ينتظرون من حزب الله أن يوقف. حزب الله في أرضه، المهاجم والداخل على الأرض اللبنانية هو المتغول الإسرائيلي والمعتدي والعدوان الإسرائيلي، ولذلك يعني ينبغي أن ننتظر إلى أن نرى النتائج.
2: يعني هذا الشرط لم يتحقق، ماذا عن الشروط الأخرى؟
8: فيما يخص التفاوض أو مبادلة الرسائل بين الجانبين هي متوقفة منذ أيام حول الملف اللبناني. يعني الملف اللبناني ألقى بظلاله بشدة على الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني. الملف اللبناني حساس جدا بالنسبة لإيران، وتشترط وقف هذا العدوان والانسحاب الإسرائيلي من لبنان لبدء المشاورات.
2: ولكن هناك أيضا موضوع التعويضات المالية والأموال المجمدة.
8: نعم، هناك أمور أخرى أيضا بعد موضوع الملف اللبناني، موضوع الأموال المجمدة الإيرانية وهي حقوق إيران. يعني هذه الأموال مسروقة من قبل الإدارة الأمريكية. إيران مصر على أن لا يبدأ أي مشوار في التفاوض في باكستان قبل أن تفرج الإدارة الأمريكية عن هذه الأصول. تبقى القضايا الأخرى المتعلقة بالحصار على الموانئ ورفع العقوبات وما إلى ذلك تأتي بالتدريج.
2: ولكن هذه المسألة ألا يجب أن تناقش على طاولة المفاوضات؟
8: نعم تماما، هي
2: لماذا لا تعود طهران إلى التفاوض؟
8: لا، في هناك أمور إيران اشترطها أن تكون قبل بدء التفاوض، لأنه لا ثقة بالجانب الأمريكي. الجانب الإيراني يريد أن يكون هناك شيء ملموس حتى يستطيع أن يحضر إلى طاولة. يا سيدي، طاولة المفاوضات لثلاث مرات انتهت بحرب بعدوان. يعني قلبت الإدارة الأمريكية الطاولة على الإيرانيين وهاجمت إيران وهي في تفاوض، رغم أنه ما أعلنه الوزير العماني أن وصلنا إلى نتائج طيبة، وفي جنيف أيضا وصلوا إلى نتائج طيبة. النتائج الطيبة أن يبدأ العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران.
2: طيب، أعود للسيدة تشوبمان من ميرلاند. يعني كانت هنالك هجمات متبادلة خلال الأيام الماضية بين طهران وبين واشنطن. ترامب قلل من هذه الهجمات وقال بأنها لا تعد خرقا للهدنة القائمة حاليا بين الولايات المتحدة وبين طهران. هل الأمر كذلك وفقا لتحليلك سيدة تشوبمان؟ يعني أن تكون هذه المواجهات من الحين إلى الآخر، ألا تصعب ربما من عملية التفاوض؟ ألا تضع التفاوض وتبادل الرسائل على المحك؟
9: In truth, the recent fire in the Strait of Hormuz.
7: الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز غيرت من نبرة الرئيس ترامب، ولكن في البداية أرغب بأن أذكر أنه فيما يتعلق بأصول إيران، هذه مسألة في المدى البعيد تؤدي
10: راديو الحرية
11: 97.7
12: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
3: لك أيوة يلا شوت. لا. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: بوتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية.
2: 97.7 FM.
3: عبر هذا المضيق لدخول الكثير من الأسلحة للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، إيران شعرت أنها ينبغي ويجب عليها أن تستفيد من جغرافيتها. المضيق يقع ضمن المياه الإيرانية من ناحية والمياه العمانية من الناحية الأخرى، ولذلك أعلنت أننا سنغلق هذا المضيق لحتى لا يتردد الأعداء، أعداء إيران والذين هاجمونا عبر هذا المضيق ويستفيدون منه. الآن إيران لا زالت في حالة حرب، وهي من حقها أن تتصرف وأن تدير، وهي أعلنت عن آلية لإدارة المضيق. أما بعد انتهاء هذا الحرب له حديث آخر، رغم أن إيران تقول أن المضيق لم يعد كما كان سابقا، ولكن سيكون ممر دولي مفتوح طبقا للشروط التي تعينها إيران بالتعاون وبالتنسيق مع الجانب العماني. هذه الآلية لها جزئياتها التي الآن تبحث داخل مجلس الشورى الإيراني.
4: طيب سيدة تشابمان، يعني في ظل إقرار أيضا مجلس النواب الأمريكي قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية من الحرب، كان هنالك تراجع في الجمهوريين بتقريبا 4 نواب تراجعوا عن دعم هذه الحرب. هل هذا يفتح الباب لمزيد من التراجع في أوساط الحزب الجمهوري، وأنت عضو في هذا الحزب؟
5: نحن رأينا وزير الخارجية روبيو يلجأ إلى الأمم المتحدة ويطلب من الأمم المتحدة المساعدة في فتح المضيق، وهذا بعد أن أهانت الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة وقطعت التمويل ولم يتم دفع التمويل إلى الأمم المتحدة، والآن نحن نطلب المساعدة من الأمم المتحدة في فتح مضيق هرمز، وهي تتبع للمياه الإيرانية، وهم لديهم الحق في الدفاع عن مياههم خلال وقت الحرب. وأيضا كما ذكرتم، في أمريكا هناك أحداث متسارعة. نحن رأينا أن الكونغرس ومجلس النواب صوت لإنهاء الحرب في إيران، وذلك باستخدام قرار المتعلق بقوة الحرب، ولكن على مجلس الشيوخ أن يوافق أيضا. ولكن هذا يعني في البداية أن الكونغرس قد يمنح ترامب الطريق للخروج من هذه الحرب، وهو أمر هو بحاجة إليه. إذا أنهى الكونغرس الحرب، فبالتالي يمكن لترامب أن يلوم الكونغرس وأن يقول أنه خطأ الكونغرس وأنا كنت أود أن أستمر في القتال ولكن هم أوقفوني. هذا تغيير كبير. التغيير الثاني الآخر هو أن هناك بعض الإشاعات في واشنطن حاليا أن إيران قد تكون قد أنجزت المهمة المتعلقة بإنشاء السلاح النووي، وهذا يغير الحسابات في واشنطن. وهناك محاولات لإثبات هذه الإشاعات إن كانت صحيحة أم لا، ولكن هذا يغير مقاربة الرئيس ترامب. ونحن نعلم أنه في السابق الرئيس ترامب كان يحاول أن يحصل على الأسلحة من حلفاء آخرين. رأينا أن بيت هكسث وزير الحرب كان يحاول الحصول على المسيرات من كوريا واليابان بهدف بناء هذه أطار السنة.
4: شكرا جزيلا لك سيدة جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري من ميريلاند في الولايات المتحدة. وشكرا أيضا لضيفي هنا في الأستوديو السيد محمود هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. نتوقف مشاهدينا مع هذه الأخبار العاجلة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير يقول وقف إطلاق النار مع لبنان خطأ فادح سيؤدي إلى تعاظم قوة حزب الله. إذن موقف لوزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير يتحدث فيه عن أن وقف إطلاق النار مع لبنان خطأ فادح وسيؤدي إلى تعاظم قوة حزب الله. يضيف أيضا وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير يطالب بعقد جلسة للكابينت والتصويت على قرار وقف إطلاق النار مع لبنان. إذن يطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير بجلسة للكابينت والتصويت على قرار وقف إطلاق النار مع لبنان. إذن يأتي هذا طبعا في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن لبنان وإسرائيل اتفقتا خلال اجتماع ثلاثي في واشنطن على وقف إطلاق النار. ومشيرة أيضا أقصد طبعا وزارة الخارجية على أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله. أيضا لدينا خبر عاجل آخر نقلا طبعا عن ذات المتحدث وزير الأمن إسرائيل كاتس يقول لن ننسحب من الجنوب اللبناني بما في ذلك قلعة شقيف. إذن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول لن ننسحب من الجنوب اللبناني بما في ذلك قلعة شقيف. معنا لتفاصيل أوفى من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين رناوي. أهلا وسهلا بك كريستين. إذن تصريحات لوزيري الأمن والأمن القومي إيتامار بن غفير وأيضا إسرائيل كاتس، هناك موقف واضح بعدم الانسحاب من قلعة شقيف كما يقول إسرائيل كاتس، ولكن يبدو أن أيضا إيتامار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي غير معجب نهائيا، وهذا كان متوقعا ربما بهذا الاتفاق، ولكن ما الذي يمكن أن يفعله لإفشاله؟
1: حسام، وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدأ مدافعا عن الموقف الذي وضعت فيه إسرائيل، لأنها متهمة بأنها تخضع للقرارات الأمريكية ولإرادة الرئيس ترامب بشأن لبنان، ليس لديها حرية كاملة للتعامل مع ما يجري في جبهة لبنان. بالتالي كاتس بدأ مدافعا، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير بدأ منتقدا ويطالب بعقد جلسة للكابينت من أجل التصويت على وقف إطلاق النار، بالتالي أن لا يكون القرار صادر فقط عن المستوى السياسي، عن نتنياهو الذي يتهم بأنه خاضع تماما للإملاءات الأمريكية. تصريحات كاتس قال فيها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من الجنوب اللبناني، سوف يواصل تدمير ما سماها بالبناء التحتية، سوف يواصل السيطرة على قلعة شقيف التي أعلنت إسرائيل احتلالها قبل أيام، وبأنها لو احتاجت أن تهاجم بيروت فهي سوف تفعل ذلك بدعم أمريكي. بالتالي تصريحات كاتس لا جديدة فيها، باستثناء أنه بدأ مدافعا عن الاتهامات التي توجه لإسرائيل. أما بخصوص بن غفير، هو يتهم بأن الاستمرار في الخضوع لهذه الإملاءات وأن يكون هنالك بالفعل وقف لإطلاق النار، أن هذا سوف يسمح لحزب الله بترميم قوته، بتعظم قوته، وأن إسرائيل لا يجب عليها أن تتعايش مع وجود حزب الله، بل على إسرائيل أن تعمل على تفكيك حزب الله من سلاحه وأن لا تخضع للقرارات الأمريكية. بالمجمل بن غفير وصف التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار بأنها خطأ فادح وجسيم، يتهم الدولة اللبنانية والجيش اللبناني بأنه غير قادر على السيطرة أصلا على الأرض في الجنوب اللبناني، يتهم بأن هنالك وزراء في هذه الحكومة اللبنانية من حزب الله وأن هنالك أقارب لحزب الله في الجيش اللبناني. بالتالي هو ينتقد وهو يعبر عن غضبه تجاه ما أعلن عنه من تفاهمات. أذكر على أن إسرائيل مقبلة على انتخابات حسام، بالتالي المسؤولون الإسرائيليون تحت الضغط، يريدون أن يظهروا أنهم قريون، أنهم ضد هذه القرارات التي تظهر إسرائيل أنها دولة ضعيفة، خاصة وأنه عندما أعلن ترامب قبل 3 أيام عن وجود لوقف إطلاق النار اتهم نتنياهو بأنه دمية في يد أمريكا. بالتالي هذه التصريحات لها خلفية حسام.
4: شكرا جزيلا لك كريستين رناوي مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا مباشرة من القدس. اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين اثنين عقب محاصرة قوات الاحتلال منزلا في بلدة اليامون غربية جنين شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن قوة خاصة تسللت إلى البلدة قبل الدفع بتعزيزات عسكرية ومحاصرة أحد المنازل ومطالبة من فيه بتسليم أنفسهم. وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد الدخان من المنزل وسمعت أصوات إطلاق رصاص من المكان. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش عن توسعة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقال سموتريتش إن لجنة التخطيط وافقت على بناء نحو 2162 منزلا جديدا للمستوطنين تشمل المئات من الوحدات السكنية في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس ومدينتي نابلس والخليل. وشدد سموتريتش على أن المنازل الجديدة ستحكم سيطرة المستوطنين على الأرض وتعزز أمن إسرائيل وترسي حقائق واضحة على الأرض وفقا لزعمه. إلى بغداد، حيث قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة خلال اليومين المقبلين بعد إعلان عدد من الفصائل العراقية المسلحة استجابة لهذا المشروع، فيما تعارض أخرى هذا التوجه بذريعة استمرار
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
11: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
12: 97.10 FM.
13: لترتيب العلاقة بين التشكيلات المسلحة والدولة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
4: نشرت منصات إعلامية موالية لقوات الدعم السريع مشاهد تظهر تقدمهم واغتنام مركبات عسكرية قالوا إنها مركبات تابعة للجيش السوداني أثناء تقدمهم في منطقة البركة بولاية النيل الأزرق. قضت المحكمة الابتدائية في تونس في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجهاز السري أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد والسجن بعشر سنوات في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض.
14: لا يشكل الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجهاز السري مجرد إدانة قضائية، بل يتجاوز الإدانة إلى الوصم السياسي للحركة ذات الهوى الإسلامي بما يتقاطع مع توجه رسمي حيد منذ 25 يوليو 2021 الحركة تدريجيا عن الفعل السياسي. في نظر محامي الحركة فإن الأحكام الصادرة بحق قادتها وإن كانت مدانة فهي غير مستغربة وإن جاءت ثقيلة، فهي دليل على التهافت قرائن الإدانة.
12: أو إن هي أحكام لا تختلف عن جوهر القضية، القضية السياسية من منطلق التشكي فيها، تشكى بحركة النهضة حزبان سياسيان صغيران.

0: نهضة وعرض ما عدته قرائن إدانة. عرفت هيئة الشهيدين إثر ذلك انقساما بين أعضائها وانسحاب بعضهم وتشكيك أصوات داخلها في استقلال القضاء. لجهة مؤيدي الرئيس سعيد ليس في ذلك ما يدعو للتشكيك في وجاهة ما صدر من أحكام.
1: هذه الأحكام ليست غريبة ولم تصدم الشعب التونسي ولم يتعاطى مع الشعب التونسي يعني بمنطق الصدمة أو بمنطق يعني الاستغراب، وإنما هي كانت نتيجة طبيعية ونتيجة حتمية لما اقترفته حركة النهضة على أكثر من عشرية سوداء كانت قد تميزت فيها بالاغتيالات السياسية، الاغتيالات الأمنية والعسكرية، وأيضا الاغتيالات التي طالت الشعب التونسي.
0: يغلب السجال السياسي إذن على نقاش جدية القرائن وصلابة الأدلة التي أفضت إلى ما صدر من ثقيل الأحكام في هذه القضية. يرى مؤيد الرئيس سعيد وخصوم الحركة في هذه الأحكام انتصارا، وترى فيها النهضة إدانة لخصوم استقوى بالدولة، وإدانة لنهج الرئيس سعيد، وإدانة لمرحلة سياسية بأكملها.
2: وجه الشبه بين جلي لم يكن كل القضايا التي رفعت ضد الإسلاميين في تونس أنها قضايا أمنية. لا تخالف قضية الجهاز السري المفترض هذا الوجه إلا في كونها أثيرت عن طريق خصم سياسي للنهضة أتيح له أن تسود سرديته وتحجب كل سردية مخالفة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
3: أعلن الجيش الأمريكي مقتل شخصين إثر هجوم استهدف سفينة شرقية المحيط الهادئ. وفي بيان نفذت القيادة الوسطى الأمريكية أن السفينة متورطة في عمليات لتهريب المخدرات وفقا لمعلومات استخبارية، وأن العملية نفذت ضمن جهود مكافحة شبكات تهريب المخدرات في المنطقة. استعدوا الاتحاد الأوروبي لافتتاح أول مجموعة تفاوضية رسميا ضمن محادثات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد، مع توقع انطلاق المرحلة الأولى من المفاوضات منتصف الشهر الجاري على هامش اجتماع وزراء الاتحاد في لوكسمبورغ. ويأتي ذلك بعد توصل المجر وأوكرانيا إلى اتفاق لتعزيز حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا، وهو شرط أساسي لدعم بودابست لهذه الخطوة.

0: تتواصل في روسيا أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية العالمية وتتزايد المنافسة على النفوذ التجاري والاستثماري.
1: من هنا من مركز إكسبو فورم تنطلق أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في نسخته 29. هذا المنتدى تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة تعكس مساعي موسكو لإعادة تموضعها اقتصاديا في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة دعما لاقتصادها المتضرر من العقوبات الغربية. وتؤكد اللجنة التنظيمية مشاركة أكثر من 130 دولة وإقليما في مؤشر على سعي روسيا إلى توسيع شراكاتها خارج الفضاء الغربي التقليدي.
2: أبرز ما يميز المنتدى هذا العام هو اتساع المشاركة الدولية رغم العقوبات الغربية، إضافة إلى الحضور السعودي اللافت، بما يعكس تحولات أوسع في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي.
1: المنتدى هذا العام يأتي في وقت تواصل فيه موسكو تعزيز علاقات
3: راديو الحرية.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام.

0: في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. سيدتم صباحا سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بجميعكم أينما كنتم في هذا الصباح. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمعة، كن من تلك الأرواح النادرة التي تنشر الفرح وتجلب السعادة أينما حلت ووجدت. كن جميلا في ذاتك، كن سلاما لغيرك، كن حبا صافيا تشرق به القلوب وتزهر. صباح الخير لكم من وسط البلد، من الخليل في فلسطين. أهلا بكم في هذا الصباح، صباح الخميس الرابع من شهر يونيو حزيران للعام 2026. في هذا الصباح نلتقي وكلنا أمل بأن ما عند الله خير وأبقى، وأن ما عند الله بإذن الله تعالى فرج قريب رغم كل الصعاب والظروف التي نمر بها، إلا أننا على وعد الله أن بعد كل عسر يسرى بإذن رب العالمين. أهلا بكم إلى لقاء هذا الصباح الذي يأتيكم بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي نتمنى لها دوام التوفيق دائما وأبدا. صباح الخير لجوال، للعاملين في جوال، صباح الخير لكل فريقها وطواقمها ولإدارتها، صباح الخير للحرية أيضا هذا الصباح، الحرية وكل العاملين في شبكة الحرية الإعلامية نهديهم أطيب تحية. وعلى رأس الجميع أبو رموز، صباح الخير يعطيك العافية. ربحي أبو رموز معي في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي كالعادة، بنحييه ونقول له يعطيك ألف عافية، وهذه تحياتي لكم. في إعداد وتقديم البرنامج معكم كالعادة سيداتي وسادتي محمود قنيبي، أهلا وسهلا بالجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

الله تكونوا بخير إن شاء الله، أيامكم هدوء وسعادة. امبارح كان عندنا شوية كركبة، كان عندنا زيارة لمجموعة من الوزراء، 9 من وزراء الحكومة الفلسطينية زاروا الخليل أمس للاطلاع على أوضاعها وأحوال أهلها، فبنوجه لهم تحية أولا. صباح الخير لكل أبناء شعبنا ولمن التقى بهؤلاء الوزراء، سواء كان على صعيد المجلس الاستشاري الكامل أو على صعيد المؤسسات والزيارات التي طبعا أرسلوها أو قاموا بها يوم أمس إلى عدة مؤسسات، منها بلدية الخليل، جامعة الخليل أيضا، و مؤسسات أخرى. الله يعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله بتكون هاي الزيارة يعني خرجت ب أو كان لها مخرجات من شأنها تغيير أوضاع البلد إلى الأحسن. إحنا بنعيش ظروف استثنائية أكيد، الكل عارفها والكل حاسس فيها والكل شاعر مدى صعوبة القضايا وأهميتها المطروحة على الطاولة. قضايا كتيرة، يعني إذا بدك تحكي بقضايا المجتمع اليوم وخاصة في الخليل، فعنا قضايا كتير كتير يعني ممكن الحكي عنها، يعني مجموعة منها مهمة جدا جدا جدا هذه الأيام. من أبرز هاي القضايا يعني لو جيت تحكي قضية العمال والبطالة، اللي هي قضية جدا مهمة هذه الأيام، قضية الإيداعات البنكية والمصرفية والصعوبات اللي بتواجه التجار بشكل عام، واللي أدت إلى صعوبة كمان في الحياة اليومية لقلة السيولة، وكمان موضوع الإيداعات زاد الطين بلة، كمان قضية فرض الأمن والقانون، كمان قضية تعطل الإجراءات القضائية وتكدس الملفات في المحاكم، يعني القضايا بتقعد سنة وتنتين وثلاثة، الرواتب والإجراءات النقابية المرافقة إلها وأثرها على الفقراء خاصة في القطاع الصحي، قضية البيروقراطية في المعاملات الرسمية خاصة بما يتعلق بالأراضي والمعاملات المتعلقة بالأملاك وارتفاع الرسوم عليها، كمان نقص الأدوية والعلاجات في المؤسسات الحكومية، ضرورة إيجاد حل لمشكلة التعليم والدوام المدرسي، ارتفاع رسوم الجامعات والتعليم العالي في ظل الظروف الاقتصادية، نقص كمية المياه للخليل كمان مشكلة كبيرة، اعتداءات المستوطنين اللي بنعاني منها في المناطق الجنوبية خاصة من المحافظة في المسافر وفي محيط المستوطنات، كل هاي القضايا قضايا مهمة جدا جدا جدا، ومعظمها طرح على مجموعة الوزراء الذين زاروا محافظة الخليل يوم أمس. إن شاء الله إنه بيكون في مخرجات وبنسمع إشي إله علاقة بتغيير هذا الواقع إلى الأفضل. صباح الخير للجميع مرة تانية، ومستمرين معكم في برنامج وسط البلد. طبعا رح يكون معنا عطوفة محافظ محافظة الخليل الأخ خالد دودين أبو يافا للحديث عن هذه الزيارة وعن أهمية هذه الزيارة وما خرج عنها من قرارات، إذا كان في هناك قرارات تخص محافظة الخليل خصنص.

0: طبعا اليوم صباحا تلقينا نبأ وفاة إمام المسجد الأقصى المبارك الحافظ لكتاب الله فضيلة الشيخ وليد الصيام بعد صراع مع المرض، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكيد كتير منكم عرف وعاصر وعايش الشيخ الله يرحمه الشيخ وليد الصيام، هذا الرجل الذي أفنى عمره مرابطا في المسجد الأقصى وكان إماما لهذا المسجد لسنوات طويلة، وأما المسلمين في كثير من الصلوات ترحموا عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الذي قهر عباده بالموت. يعني الشيخ وليد عانى في الفترة الأخيرة من المرض، وبالفعل صارع كثيرا، ولكن إرادة الله دائما نافذة، والحمد لله رب العالمين على كل ما يقدم لنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. خلينا نسمع دقات الساعة، بس خلينا ننوه لهذا الخبر الذي يتحدث عن تفاقم الأزمة الصحية. حالات آلاف المرضى، حياة آلاف المرضى في خطر، وجهود حكومية لمنع تفاقم الأزمة، ومناشدات للعالم بالتدخل العاجل. بس بدي أحكي لكم خبر هو مزعج نوعا ما، مزعج بس شو نعمل. يعني الخبر يتحدث عن تفاقم الأزمة الصحية إلى درجة إنه المستشفيات الخاصة لم تعد تقبل أي تحويلة من المستشفيات الحكومية. يعني ابتداء من 6/6/2026 المستشفى الأهلي على سبيل المثال في الخليل لن يقبل أي تحويلة من المستشفيات الحكومية أو من وزارة الصحة، لأنه المستشفى لم يعد قادرا على الوقوف على الالتزامات الخاصة فيه هو شخصيا كمستشفى وعلى التزامات وزارة الصحة. فلسه كان في أمل لبعض الناس إنه والله ما فيش له علاج في المستشفى الحكومي، بيتحول على مستشفى خاص. لكن إذا ظلت الأزمة هيك فعلا، زي ما أصدرت وزارة الصحة بيان إلها إنه حياة آلاف المرضى في خطر. في خطر، بنحكي هون على حياة، على يعني احتمالية وفاة بعض المرضى نتيجة نقص الأدوية ونقص العلاجات في المؤسسات الحكومية. نسمع دقات الساعة وبعدها بنكمل لقائنا وموضوعات اليوم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب رح نرجع مرة تانية لموضوع الأزمة الصحية اللي بنعاني منها ونحكي بتفاصيلها أكثر، لكن دعونا الآن ننتقل لموضوع آخر. قبل أيام كان هناك فعالية مشتركة ما بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث، وخرج مجموعة من طلاب هذه الكلية وإداريها للمشاركة في هذه الفعالية شمال الضفة الغربية، وفي الطريق اعترضتهم قوات الاحتلال على حاجز الكونتينر، وتعرض طلاب وإداريو هذه الجامعة لاعتداء سافر من قبل قوات الاحتلال. دعونا ننتقل عبر الهاتف للحديث مع الدكتورة آسيا القواسمي رئيس الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث لمعرفة التفاصيل عن هذا الاعتداء وما تلاه من إجراءات. دكتورة آسيا صباح الخير، يعطيك العافية.
1: صباح الخير أستاذي، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: دكتورة آسيا، ياريت تحطينا بصورة الاعتداء اللي تعرض له طلاب وإداريو الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث أثناء مشاركتهم في الفعالية المشتركة مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
1: نعم، أول شيء اسمح لي أشكركم على اهتمامكم في هذا الموضوع وطرحكم لهذا الانتهاك الحقيقي اللي صار بحق طلاب الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث. حقيقة أستاذي العزيز، هو النشاط هو نشاط لكافة الجامعات الفلسطينية الموجودة مع جمعية الهلال الأحمر. كان في دعوة ومنطلق الشراكة أكيد بينه وبين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اللي بنعتز فيها وبدورها الكبير في مدينة رام الله، وتم إرسال باص كامل فيه 50 طالب بالإضافة طبعا لمشاركة جميع الجامعات الفلسطينية. بنحكي عن 20 باص من 50 طالب طلعوا على رام الله في هذا الحدث للمشاركة مع الهلال الأحمر لدعم طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في كافة مناطق الضفة الغربية. والطلاب صراحة راجعين على حاجز الكونتينر في الطريق، تم إيقاف الباص ولكن للأسف الإجراءات التي تمت مع الطلاب كانت جدا عنيفة لا ترقى لأي تعامل أكاديمي. دخلوا للأسف جنود الاحتلال، أوقفوا الباص، دخلوا على الباص، نزلوا الطلاب بعض الطلاب والطالبات، أمروا بإغلاق كافة نوافذ الباص، وحضرتك تعرف الطقس شوب يعني وخمسين طالب موجودين في باص ويتسكروا كل الشبابيك أكيد حيختنقوا. نزلوا عدد من الطلاب والطالبات كمان، وخليني أشدد على موضوع الطالبات لأنه الانتهاك اللي حدث في حق الطالبات لا تقبل لا أعراف ولا أديان سماوية، يعني كافة الأديان السماوية ترفض هذا اللي صار. للأسف اقتادوا الصبايا على الأرض في الشارع، نزعوا شلاتهم مناديلهم، قاموا بخنق صبية بمنديلها في الشارع، بالإضافة إنهم ضربوا مجموعة من الشباب. 18 إصابة أستاذي العزيز، 18 إصابة كانت بحق الطلاب والطالبات. للأسف امتهان للحقوق الإنسان بكل المعايير. ناهيك عن الضرب اللي صار للأسف الشديد امبارح بعد الفحوصات المستمرة للطلاب، واحد من الطلاب للأسف ربنا يشافيه ويعافيه وإن شاء الله يا ربي التمام، يعني يكون يعني ما يصيرش في هذا الإشي إعاقة في السمع عنده من 20-30%. للأسف صبية منقبة عندها شلحوها النقاب قدام زملائها وزميلاتها وقدام كل الشارع، شاب من الشباب عنده شعر في إيده. كمان لما نزلوا الطلاب من الباص، صراحة احنا ككلية والهلال طبعا ما قصر، لما نزلنا رحنا نستقبل الطلاب. أول إشي أجوا طلاب بالإسعاف اللي كانوا أصلا وضعهم سيء، في طالب من الطلاب كان مغمى عليه من طريق من العبادية لحدية الخليل ما كانش صاحي. هلا لما نزل الطلاب للأسف انصدمنا بمناظر الطلاب، ملابسهم كلياتها بعيد عنك البساطير معلمة على ملابسهم قديش تعاسوا عليهم. وللأسف كمان كان في عنا للأسف من الطلاب كمان الموجودين طالب عنده شفة أرنبية، تنمروا عليه بطريقة يعني لا ترقى لأي قوانين ولا أنظمة. وضعوه قدام زملائه وخلوه يحط إيده على شفته ويتنمروا عليه ويقولوا اضحكوا عليه. يعني المعاملة كانت جدا يعني ما بعرف صراحة كيف أوصفها، صدمة نفسية كانت بالنسبة للطلاب كبيرة جدا. الطلاب والطالبات مش مستوعبين اللي صار معهم لأنه فعليا هم نازلين 20 باص نزل منطقة الخليل، يعني للأسف نصيبهم انهم فعليا نصيب، لانه احنا كنا معرضين، ولكن الباص اللي هم فيه بالذات يعني تعرض لكل هاي الانتهاكات للاسف.
0: نعم. طب يعني في مثل هيك حالة، يعني احنا عارفين انه الاحتلال مؤخرا يعني لا يخضع لأي قوانين ولا يلتزم بأي أعراف، في مثل هيك حالة يعني شو ممكن الطلاب نفسهم أو الكلية تعمل؟
1: يعني حضرتك بتعرف احنا كمؤسسة تعليم عالي مرجعيتنا في المقام الأنبي وزارة التربية والتعليم اللي هي والتعليم العالي اللي بتمثلنا بكافة الإجراءات سواء كانت القانونية الداخلية الخاصة فينا أو الخارجية. احنا أرسلنا لوزارة التربية والتعليم العالي هذا الموضوع، وأكيد للأسف الانتهاكات موجودة في جميع مؤسسات التربية والتعليم العالي، موجودة في المدارس، موجودة يعني في كافة مؤسسات التعليم العالي، لا يقتصر الانتهاك علينا احنا، يعني كنا تعرضنا لهذا الموضوع. حضرتك على اكثر يعني اكثر درايه في موضوع المدارس، ايش بيصير فيها الاطفال اللي بيكونوا في المدارس، كمان شو بيصير فيها. واحنا بالنسبه لنا الجهود الدوليه اللي بتقوم فيها وزاره التربيه والتعليم هي الاساس في هذا الموضوع. احنا امبارح كمان وزاره التعليم العالي مشكورين، تواصلوا لاجراءاتهم القانونيه واستنكارهم لهذا الموضوع، ولكن حضرتك بتعرف يعني في جهود فقط دبلوماسيه لازم تقام للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات. وإحنا مش رايحين من منطقة لمنطقة، يعني إحنا فلسطين، يعني التنقل من الخليل لرام الله للأسف صار زي كأنه التنقل من دولة لدولة، وتشوف المخاطر الكبيرة.
0: نعم أنا عارف، الله يفرجها دكتورة، والله العظيم إنه الأسوأ الأحوال الأمنية والسياسية عم بتسوء أكتر وأكتر. لا تحرك دولي لردع هذا الاحتلال عن مثل هذه الممارسات، شو بدنا نعمل؟ يعني نحكيها بالخليلي، مش قادرين نعمل إشي يعني.
1: يعني فعليا يسلمت أمك، يعني احنا عملنا بكل الأحوال الإشي اللي احنا بنقدر نعمله تعزيز الصمود، يعني صمودنا في هذا المكان. يعني أنا حتى بحكي لطلابنا وطالباتنا لما التقيت فيهم، هذا لا يعني أنه إحنا مش هنتحرك وحنروح،
0: لا بالعكس يعني.
1: يعني حتى يعني لأجل الصدفة عندهم نشاط في بيت لحم، جزء من التدريب الميداني، هم طلاب تمريض لأنهم فبقولوا لي دكتورة إحنا مش هنروح، بقولهم إحنا يعني إحنا بالنسبة لأن هذا الحدث اللي صار هو حدث هنتعرض لإله وين مكان، حتى لو كنا في نص بيوتنا. وبالتالي قضية إنه إحنا بالنسبة لنا نستسلم، أو قضية إنه إحنا نرفض التنقل ولا نصير بعيدين كل البعد عن إنه أي نشاط لازم نعمله، هذا بحد ذاته يعني استسلام حقيقي. يعني واحدة من مقومات الصمود إن نمارس حياتنا ونطور حياتنا ونطور العلم والطلاب ونخرج خريجين قادرين إنهم يواجهوا جميع الظروف اللي إحنا عم نعيشها.
0: إن شاء الله خير دكتورة، يعني أشكرك جزيل الشكر طبعا على
1: هذه،
0: وألف حمد لله على سلامة الطلاب والإداريين وكل من كان معهم، وربنا يفرجها على شعبنا بشكل عام. يعني احنا معرضين لهذا الشيء مثل ما قالت الدكتورة، حتى في بيوتنا في أي ساعة أو في أي وقت وفي أي مكان كمان. صباح الخير. تنويه صغير هيك بس وسريع، لأنه رح نروح لفاصل علشان بعده نرجع نلتقي محافظة الخليل الأخ أبو يافا خالد دودين. لكن وصلني خبر نوعا ما مزعج عن مخصصات الشؤون الاجتماعية. يعني حسب المعلومات الواردة إلينا بأن الشؤون الاجتماعية صرفت مخصصات المنتسبين إليها أو بدأت بصرفها منذ أيام، ومعظم البنوك والمؤسسات صرفت هذه المخصصات ما عدا بنك القاهرة عمان. هذا ما ورد إلينا طبعا من معلومات من نفس الناس اللي موجودين أمام بنك القاهرة عمان، اللي لحد الآن ما صرف هذه المخصصات. طيب شو هي مخصصات الشؤون الاجتماعية؟ هي مخصصات تصرف للأسر الفقيرة والناس الغلابة، وكل فترة وفترة يعني بيكونوا بينتظروها على أحر من الجمر. حسب ما وردنا من موقع أو من الناس، وعلى رأي ربحي هم 750 شيكل، مش قصة كبيرة، من أمام بنك القاهرة عمان وردتنا معلومات بأن مجموعة كبيرة من الناس عم تستنى للأسف، يعني موجودين باب البنك، حالهم على الله، وضعهم سيء جدا، لكن لم تصرف لهم هذه المخصصات حتى هذه اللحظة. خلينا نرجع نكمل معاكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى. خليكم معنا، تحياتنا للجميع من وسط البلد عبر إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: سعد صباحكم من جديد، أهلا وسهلا بالجميع. خلينا نكمل مشوار اليوم من برنامجنا وسط البلد، ومباشرة رح ننتقل عبر الهاتف للحديث مع عطوفة محافظ محافظة الخليل الأخ خالد دودين أبو يافا لمعرفة تفاصيل زيارة وفد الوزراء أمس إلى الخليل واجتماعهم بالعديد من فعاليات المحافظة ومؤسساتها ومجلسها الاستشاري، وما الذي خرجت به هذه الزيارة من قرارات أو معطيات. عطوفة المحافظ صباح الخير ويعطيك العافية.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: يعني أمس كانت زيارة لمجموعة من وزراء الحكومة الفلسطينية لمحافظة الخليل، التقيتم خلالها بهؤلاء الوزراء، يمكن كان في لقاءات خاصة، لقاءات على حدة، لقاءات عامة مع المجلس الاستشاري. أكيد هاي الزيارة ما إجت من فراغ، ويعني لأسباب معينة وكان لها مخرجات معينة، إذا بالإمكان تحطنا في طبيعة هذه الزيارة وما جرى فيها وما اتخذ من خلالها من قرارات تخص محافظة الخليل.
1: يوجد توجيهات من سيادة الرئيس بهذا الخصوص، وهناك تعليمات من دولة رئيس الوزراء بهذا الاتجاه، وبدأت يعني هذا البرنامج من محافظة الخليل لأهمية محافظة الخليل.
0: نعم.
1: ويعني بالأمس كان هناك اجتماع لعشرة وزراء من الحكومة الفلسطينية مع المجلس الاستشاري لمحافظة الخليل، والذي يضم ممثلي كافة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والشخصيات الاعتبارية، يعني في إطار يشكلون، والهيئات المحلية أيضا يعني يشكلون كافة مكونات وهموم واحتياجات شارع الخليلي. ويعني كان هناك نقاش استمر لمدة ساعتين، وكان هناك يعني طرح ملاحظات عديدة، ولكن يعني ما تصدر هذا الموضوع هو الملف الصحي.
0: نعم.
1: حقيقة لأنه احنا نواجه أزمة كبيرة في ما يتعلق بالمستشفيات الخاصة.
0: نعم.
1: المستشفيات جهة شراء الخدمة من الحكومة الفلسطينية.
0: نعم.
1: مستشفى الأهلي ومستشفى الميزان والهلال الأحمر، لأنه احنا يعني شهريا يتم عمل 400 حال عملية قسطرة في المستشفى الأهلي، وبالتالي إذا توقف عملية شراء الخدمة فهذه كارثة صحية. طيب. ستعم على كل محافظة.
0: طب عند هذه النقطة عطوفة المحافظ، يعني معلش تحملني، معلوماتنا تقول بأن المستشفى الأهلي اتخذ قرارا بعدم استقبال أي تحويلات من المؤسسات الحكومية ابتداء من بعد غد 6/6 بسبب الظروف اللي بيعاني منها المستشفى وبتعاني منها المؤسسات بشكل عام. فيعني هذا هو السبب لهذا القرار؟
1: طبعا هذا السبب. المستشفى الأهلي يعاني من أزمة مالية خانقة، هم أصلا حاليا لا يستطيعون شراء الأدوية ولا المستلزمات الطبية.
0: نعم.
1: احنا استدراكا لهذا القرار، يعني هذا الموضوع سيكون حاضرا على جدول اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع القادم، يعني هذا مهم يعني محافظة الخليل. وأيضا تم يعني بحث الملف الاقتصادي والعوائق، القضايا الإشكاليات لها علاقة بالإيداع النقدي.
0: نعم.
1: وأنت تعرف يعني محافظة الخليل محافظة اقتصادية من الدرجة الأولى، وهذه معاناة سواء المعابر أو الإيداع النقدي وكل ما يتعلق بمشاكل القطاع الخاص، وأيضا ملف التعليم والملف الأمني. يعني تم مناقشة كافة القضايا ذات الأهمية، وهذا يأتي في إطار أنه يعني الوزراء الفلسطينيين يكونوا لصيقين للحالة الفلسطينية، تلمسوا يعني الاحتياجات في ظروف صعبة، في ظروف يعني غير مسبوقة يقوم بها الاحتلال. وبعد يعني الاجتماع كان هناك يعني برنامج خاص لكل وزير في منطقة مختلفة، ويعني هذا إنجاز مهم، ولكن يجب متابعته من خلال المحافظ مع مجلس الوزراء باتجاه تنفيذ يعني كل الملاحظات أو معظم الملاحظات اللي بالإمكان تنفيذها بما يخص صمود وثبات أهلنا في كل أنحاء محافظة الشريف.
0: نعم، يعني هي في تداخلات عديدة وفي قضايا كتير مهمة على طاولة محافظة الخليل، منها موضوع المياه، منها موضوع فرض حالة الأمن والنظام، الإيداعات البنكية، اعتداءات المستوطنين، كمان القطاع الصحي، القطاع التعليمي. ما بعرف إذا يعني كان في وقت لمناقشة كل هاي القضايا خلال اجتماعات الأمس.
1: يعني الاستماع
0: عطوفة المحافظ
1: الاستشاري قاموا بتقديم.
0: للأسف في خلل في الاتصالات أصلا، يعني من شركة الاتصالات مش من عندنا. خلينا نجرب نرجع لعطوفة المحافظ مرة أخرى. هو فعليا كتير من القضايا تم بحثها يوم أمس في هذه اللقاءات المشتركة، ويمكن المجلس الاستشاري والإخوة اللي شاركوا من أعضاء المجلس الاستشاري في هذا الاجتماع كان لهم كتير طروحات تتعلق بالقضايا الجوهرية. يمكن قضية زي ما ذكرنا قضية الإيداعات البنكية أخذت كمان حيز كبير للي بيسألوا عنها. تفضل عطوفة المحافظ، أسفين على الانقطاع.
1: يعني تم تدوين كافة الملاحظات يعني في كل الملفات الموجودة، ويعني هذا مهم يعني في إطار أنه يكون يعني هاي ملاحظات جدية وملاحظات مهمة. احنا بنحكي عن محافظة تمثل ثلث الضفة الغربية، بنحكي عن محافظة يعني استثنائية بما يقوم به المستوطنين مجرمين، استثنائية بما يحدث في الحرم الإبراهيمي، بما يحدث في المناطق المغلقة ومسافر يطا. يعني كافة الوزارات ذات الاختصاص وكل وزير باختصاصه يعني مهم. وأيضا يعني بالأمس كان هناك اجتماع لوزير الحكم المحلي مع كافة الهيئات المحلية التي يعني بالمناسبة بالأمس توجت ببلدية دورة التي تم فيها التسليم والاستلام. وبالتالي يعني نحن مقبلين على مرحلة جديدة، مقبلين على نفس جديد في الهيئات المحلية. يعني الاجتماع كان مهم، الاجتماع كان يعني مبادرة ستندرج على كل محافظات الوطن، ولكن يعني من المهم متابعة كل هذه الملاحظات، وأنا يعني سيكون لي متابعة مع مجلس الوزراء في كافة هذه الملاحظات باتجاه تدعيم صمود أهلنا، وباتجاه يعني استغلال كل الإمكانيات المتاحة لدى الحكومة الفلسطينية بدمجها بهذه الاحتياجات.
0: طب نرجع للموضوع الصحي عطوفة المحافظ. هل من يعني اليوم وزارة الصحة صدرت بيان تتحدث فيه عن قلق من احتمالية وفاة بعض المرضى نتيجة نقص الخدمات الصحية، وطالبت العالم بالتحرك، وقالت إنه في إجراءات. بالنسبة لاجتماع الأمس، هل من قرارات خاصة تتعلق بالقطاع الصحي تحديدا؟
1: يعني القطاع الصحي هذا موضوع مهم، يعني على أرضية إنه يعني في هذه الظروف الصعبة، في هذه الظروف الغير مسبوقة، إنه إحنا ما يعني هذا مهم، يعني رسالة مهمة للنقابات.
0: نعم.
1: يعني لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال في هذه الظروف القاتلة وفي هذه الظروف الصعبة أن يكون هناك يعني إضرابات. يعني لا يعني يكفي ما تمر به الحالة الفلسطينية بشكل كامل. يعني مطلوب من كل النقابات الصحية أن توقف كافة الإجراءات. ونحن نعرف يعني الطب والعمل الطبي هو حالة إنسانية بالدرجة الأولى. وبالتالي يعني نحن يوجد لدينا مؤسسات دولية متطوعة تأتي من كل أنحاء العالم لمساعدة أبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة. لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال أن تكون النقابات الصحية عبئا إضافيا يعني على المنظومة الصحية. يعني مطلوب موقف وطني، مطلوب موقف له علاقة بالتضحية والبعد الإنساني.

0: المستشفيات الخاصة. لا، هذا موضوع يجب أن يكون على سلم أولويات الحكومة، وأنا يعني سأتابع هذا الموضوع بحيث نعمل حالة إنقاذ للمستشفيات
1: هي
0: الخاصة.
1: بدها يعني والله عطفت المحافظ يعني
0: خدمة من الـ وزارة الصحة
1: يعني الفلسطينية. احنا اوكي، انا متفق معاك انه لا يجب ان يكون هناك اي فعاليات اليوم من شأنها زيادة العبء على المواطن، لكن في النهاية كمان الموظف والطبيب والعامل في القطاع الصحي أو في أي قطاع آخر كمان هو يعني مضغوط، بيعاني الأمرين نتيجة نقص الأدوية والمعدات ونقص الرواتب، كل هذا يعني تراكم على هذه على هذا الموظف على هذا المواطن، وبالتالي بطل قادر يكمل، وهي المؤسسات بلشت كمان.
0: يا أخي احنا يعني الأمن يخضع لنفس الظروف.
1: نعم.
0: وهناك رجال أمن وطني يسكنون في جنين وطوباس وطول كرم ويعملون في محافظة الخيل وملتزمين بشكل تام.
1: نعم.
0: يعني عندما تكون المعركة مع الاحتلال، عندما يكون الهدف ضرب وجودنا على هذه الأرض، عندما يكون الهدف تدمير منظومتنا الوطنية، لا يعني لا، لازم يكون النظرة بالاتجاه الوطني والاحتياج الوطني أولا. يعني الملف الأمني لدينا، يعني عندما نتحدث عن الانتخابات وكان يعني دور الأمن في تغطية 170 صندوق في محافظة الخليل، كان التزام الأمن 100%، لم يتأخر ضابط أو فرد من الأمن عن تأدية واجبه. وكذلك ما يحدث يعني في التغطية الأمنية لكل أنحاء محافظة الخليل. يعني هذا اليوم هذا جهد وطني وليس جهد وظيفي، ولا يجوز، ونحن نعرف هذه الظروف الصعبة ونعرف ما هو موجود داخل الصندوق، أن نقوم يعني بأي حالة ابتزاز. يعني لا نعرف متى تنفرج الأمور، ولكن يجب على كل الموظفين وكل المنظومة أن تقوم بشراكة وطنية من أجل حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وهذا هو ما يتصدر يعني الأحداث في هذه الفترة.
1: طب عطوفة المحافظ، يعني موضوع كمان بيت أمر أخذ حيز من حديثكم، يعني بيت أمر من فترة بتعاني، يعني يمكن اليوم شايفين انفراج نوعا ما في هدنة لمدة 48 ساعة وإن شاء الله بتأدي إلى حل نهائي، لكن سبق وإنه كان في إعلان عن أكثر من مرة عن هدن في منطقة بيت أمر، هل جاء ذكرها في اجتماعاتكم مع المسؤولين؟ هل من
0: يعني
1: إجراءات؟
0: طبعا يعني كان هناك حديث في المجلس الاستشاري، وهذا يعني موضوع يعني هي طعنة في خاصرتنا، لأنه بيت أمر هي منطقة بوجودها في بجغرافيتها بحساسيتها بتاريخها، يعني لا يجوز أن يتم خطفها لمصالح لها علاقة لا ببعد عائلي ولا ببعد فردي. يعني بيت أمر موضوعها كان حاضرا أيضا في نقاشنا مع وزير الداخلية، وهذا كان مهم. يعني نحن على تواصل بتوجه، يعني إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون انفراج.
1: طيب عطوفة المحافظ، يعني بعض الإخوة بيسألني بيقول يا ريت أخي أبو رامي تسأل عطوفة المحافظ شو بالنسبة للعمال، هل هناك مساعدة من خلال المحافظ أو من خلال أي جهة أخرى؟
0: يعني هذا الموضوع أيضا يعني تم إثارته بالأمس، وأنا يعني متأسف تجاوزته. يعني كان هناك أكثر من 10 مداخلات لها علاقة بوضع العمال، ويعني أيضا هذا سيتم طرحه، لأنه فعلا الحالة التي وصلت في قطاع العمال في محافظة الخيل وكل محافظات الوطن يعني هي حالة غير مسبوقة، وبالتالي يعني أيضا هذا الموضوع سيكون له أهمية على طاولة مجلس الوزراء.
1: طب أخونا عبد السلام بقول صباح الخير أبو رامي، يا ريت تحكي مع المحافظ وباقي المسؤولين جميعا بخصوص البوابات، هل من انفراجة في موضوع البوابات ومداخل
0: يعني
1: المدن؟
0: الموضوع هو شأن للاحتلال، والاحتلال بكل الأحوال يقوم بالتنغيص، وهو يعني 90% من الحالة الفلسطينية الموجودة سببها الاحتلال.
1: نعم.
0: محافظة الخليل هي فيها 128 بوابة مغلقة الآن، والموضوع مرشح للازدياد، هذا احتلال، وبالتالي احنا يعني في حرب وجودية مع الاحتلال.

0: لذلك يعني هو عندما نتحدث عن 5,000 اجتياح أمني في سنة واحدة فقط، عندما نتحدث عن 128 بوابة مغلقة، عن 120 حاجز لجيش الاحتلال، إغلاق المعبر، يعني عدم أخذ الإيداع النقدي من البنوك، هذا يعني موضوع مترابط، موضوع له علاقة بتدمير الحالة الفلسطينية بشكل كامل. وبالتالي يعني هذه إجراءات يقوم بها الاحتلال والحالة الفلسطينية يعني ليس لها علاقة بهذا الموضوع.
1: نعم. طيب يعني بتعرف عطوفة المحافظ دائما المواطن ينتظر أي بارقة أمل من أي جهة بأنه هناك انفراجة قادمة أو في تحسن على الأوضاع، هل يمكن طمأنة المواطن الفلسطيني بأنه هذه الزيارة خرجت بما يمكن أن يغير الحالة، ولا بس دراسة للحالة وسندرس؟
0: لا يعني هذه الزيارة، وهذا مهم جدا يعني في إطار أنه كل الاحتياجات تم طرحها، وبالتالي يعني ما يتعلق بوزارة الزراعة ودعم المزارعين في مناطق مسافة اليطا، أيضا برنامج التنمية الاجتماعية وما له علاقة بالمناطق المغلقة والبلدة القديمة، أيضا مع أيضا وزارة العمل وملف العمال، وزارة الصحة والملف الصحي، وزارة التربية والتعليم، يعني كل هذه الملاحظات موجودة وحاضرة، وجزء منها تم أخذ قرارات فيه، والجزء الثاني يعني سيتم مناقشته على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع القادم.
1: نعم، على طاولة مجلس الوزراء. عطوفة المحافظة، هل من كلمة أخيرة لأبناء المحافظة في هذه الأيام اللي يعني زي ما قلنا من شوي إنه بيستنوا أي بارقة أمل، أي كلمة طبطبة باختصار بدهم، يعني الناس بحاجة حدا يطبطب عليهم في هالظروف الصعبة؟
0: يعني احنا يعني المواطنين والحكومة وكل المؤسسة احنا موجودين في منظومة واحدة، في خندق واحد، احنا في مجابهة مباشرة مع الاحتلال. قيادتنا السياسية لا تعلو جهدا، والحكومة الفلسطينية على رأس دولة رئيس الوزراء لا يعلو جهدا. يعني هناك تطمينات، الأمل دائما موجود، ولكن يعني الهدف الصمود والثبات في هذه الفترة، ونحن يعني على تواصل. إن شاء الله يعني يكون انفراجة قادمة، ولكن صمودنا وثباتنا يعني لا يتعلق بأي انفراجات. يعني هذا الوطن إنا، وهذا البلد إنا، وبالتالي المواطن أثبت مواطنته ووطنيته كما هي قيادته. يعني لأجل ذلك إن شاء الله تكون الأيام القادمة أفضل، وإحنا يعني شعب يؤمن بالله وقضاء الله وقدره، وإحنا في رباط يعني في هذه الأرض إلى يوم الدين، وهذه مشيئة الله، ولا يستطيع أحد يعني لا الاحتجاج عليها ولا الاعتراض عليها.
1: أشكرك جزيل الشكر عطوفة محافظ محافظة الخليل الأخ خالد دودين أبو يافا. إذن اجتماعات دورية، اجتماعات مكثفة، لا يوجد قرارات بعينها يمكن الحديث عنها، لكن يمكن القطاع الصحي هو السبب الرئيسي في هذه اللقاءات وهذه الزيارة، لأنه القطاع الصحي يتعرض لانتكاسة لم يكن لها سابق في تاريخ شعبنا كله. في عندي أخونا الحايك مجدي الحايك بقول صباح الخير عم أبو رامي، شو أخبارك؟ أنا كنت حاكي معك على موضوع طفل مريض فشل كلوي. والله يا مجدي يعني أنا ذاكر موضوعكم، بس هذا الطفل هو واحد من عشرات الحالات المرضية الصعبة جدا اللي بحاجة لعلاج، وعلاجاتها غير متوفرة، وعلاجاتها صعبة، وعلاجاتها مكلفة. وانت شايف بشكل عام الوضع العام في البلد، يعني بدناش نضل نقول سيء وصعب وسيء وصعب وسيء، الناس تعبت أصلا من الحكي في هذا الموضوع. فأنا أعتذر يعني لو بالإمكان المساعدة في مثل هذه الحالة، يعني قبل الحرب كان ممكن، في ظروف اقتصادية فيها انفراجة كان ممكن، لكن اليوم صعب جدا. يعني ما عليك إلا برغم كل اللي سمعناه عن الوضع الصحي والمنظومة الصحية إلا تتوجه للمؤسسات الرسمية، لأنه ما فيش إمكانية. اليوم في عنا عشرات الحالات المرضية اللي بحاجة لمساعدة ومساعدات صعبة جدا. في أصعب لسه من الكلى، يمكن البعض يقول لك شو في أصعب من الفشل الكلوي، في حالات يعني فيها خطر حقيقي على حياة المرضى وفيش حلول، الحل بس من خلال الفلوس، وفلوس مش متوفر نهائيا هذه الأيام. سننتقل لفاصل، لكن قبله في وصلتني رسالة طويلة هيك من أخونا إبراهيم. إبراهيم أحمر وصب عليك من وسط البطيخ، من وسط البطيخ المش أقرع. اسمع بقول لك من وسط البطيخ المش أقرع، طبعا لا هذه من عندي، هدير بالك موضوع البطيخ والبطيخ المش أقرع هذه من عندي. بس رسالة إبراهيم بتقول: عمي الغالي أبرامي، سعد مليون صباحك، كل التحية من مملكة الخضار والفواكه بيت البركة على دوار الجلدة اللي هو بيت الجميع. بس تنويه صغير، وبسبب قلة القوة الشرائية، يعني ضعف القوة الشرائية وهبوط هناك هبوط حاد على أسعار الخضار والفواكه بشكل عام، وبالأخص سعر البطيخ اللي كان قبل أيام الكيلو بخمسة شيكل، يعني نخب أول، اليوم صار الكيلو بشيكلين ونص، يعني أربعة كيلو بطيخ بعشرة شيكل نخب أول في بيت البركة. هذا بسبب إيش؟ بسبب ضعف القوة الشرائية ونقصها، وهذا سببه الوضع العام اللي بتعيشه البلد. أول شيء إحنا بنقول دائما الله يرخص قوت المسلمين يا إبراهيم، إن شاء الله كل البضائع والمستلزمات في حياتنا بترخص أكتر وأكتر، وظروف الناس فعلا صعبة، وتخفيض الأسعار يعني مش بس في ممكن زيادة للقوة الشرائية، في أجر وثواب، لأنه في ناس أقول لك يمكن تستغرب، بس في ناس يمكن مشتهي البطيخ مش قادرة تشتريه لأنه سعره خمسة شيكل، لما بصير بشيكلين ونص يمكن شوي أهون. فالله يفرجها على الجميع، وربنا ييسر حالكو ويبعث لكو بالرزق. صباح الخير إلك ولحمودة، بقول لك ربحي بقول لك صباح الخير إلك ولحمودة خص نص، ومن بعده لمؤمن ولا أبو عبد الله ولا رشدي ولا الجميع. تحياتنا إبراهيم، إبراهيم أحمر بيت البركة دوار الجلدة الخليل فلسطين. خلينا نروح لفاصل وبعده بنكمل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: لاننا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: وصباح الخير لكم مرة تانية من جديد. رجعنا ومكملين مشوار اليوم برنامج وسط البلد. الساعة تقريبا 10:15 إلا شوي, يعني شوي صغيرة. الله يعين الناس على أحوالها. في تنويه وصلني من أحد المواطنين, قال لي يا زلمة بتحكوا في كل إشي في الدنيا إلا شغلة يعني ضروري تحكوا لنا فيها. فسألته إيش هي, قال لي مواقف السيارات, مواقف السيارات الخاصة. هالمرة بدنا نروح على مواقف السيارات الخاصة اللي في البلد, واللي الناس نوعا ما في يعني خلينا نقول بعض الاحتجاجات من قبل المواطنين على موضوع المواقف الخاصة. يعني حسب ما وصلني من أحد المواطنين بقول لي أبو رامي, وهذا واقع طبعا إحنا كلنا بنعيشه, إنه أبو رامي تجي بتدخل على هذا الموقف, موقف خاص, أرض تحولت إلى موقف, بدك تدخل 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة, بيقولوا لك إنه الوضع بدك تدفع 10 شيكل. طب أنا بدي أدخل 2 دقيقة بس, يعني 3 دقائق 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة إلا تدفع 10 شيكل. وفي أوقات الأعياد بيزيدوها أكتر, للأسف بيزيدوا نسبة الأجرة. ليش ما يكون في تسعيرة خاصة؟ لا هون يعني صعب إنه يكون في تسعيرة خاصة, لأنه هاي ممتلكات خاصة ومشاريع خاصة. بدي أرجع لهذا الموضوع بس يعني بدي أنوه لموضوع أو رسالة وصلتني من إحدى الأخوات. والله إنه أنا يعني كان بودي جدا المساعدة في هذا الموضوع, لكن الأوضاع اللي بنعيشها هاي الأيام أصعب مما تتخيلوا. الأوضاع صعبة جدا جدا من الناحية الاقتصادية, وأنا يعني أتمنى لو باستطاعتي تقديم يد العون والمساعدة لكل إنسان بتوجه لنا وبطلب المساعدة. لكن إحنا أوقفنا هذا الموضوع من بداية رمضان تقريبا بسبب الظروف اللي بتمر فيها البلد بشكل عام الاقتصادية, فصعب. يعني من شوي كان بيحكي معي أخونا مجدي الحايك على موضوع الطفل مريض الكلى, واعتذرنا منه لأنه الظروف لا تسمح. وهون يعني يمكن مش بكيفنا بس, وقسما بالله إنه نتألم عندما نرفض قبول أي مناشدة بتكون صعبة شوي, بس مش ما باليد حيلة. أما ما بنقول لا, دائما الأبواب مفتوحة, إن شاء الله أبواب الخير مفتوحة إذا في مجال لأي نوع مساعدة مش رح نقصر بإذن الله تعالى.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار, وأول توصيل مجانا, وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
0: كمان أنا أحترم الكتاب اللي وصلنا من الأخ محافظ محافظة بيت لحم أخونا محمد طه بخصوص هذا الموضوع, لكن صدقوني يعني رح أجرب وأسأل في هذا الموضوع إذا بالإمكان في مجال لأي نوع من المساعدة, لأنه موضوع هدم بيت وإشي زي هيك إن شاء الله خير. خلينا نشوف لعله خير. معنا اتصال تليفوني. ألو,
4: يسعد صباحك أبو رامي, صباح جميع المستمعين في منبر الحرية.
0: يا صباح النور, هلا بيك.
4: أبو رامي, أنا حبيت أتوجه لكم في الاتصال هذا لموضوع إن شاء الله بتساعدونا فيه
0: إن شاء الله,
4: لأنه أنتم الملاذ الأول والأخير إن شاء الله, وصوت ما إلى صوت في هالبلد.
0: اتفضل. بس مين معنا؟
4: أحمد أبو عيشي من خليج.
0: أحمد أبو عيشي, اتفضل يا أحمد.
4: أبو رامي, أنا اشتريت مركبة فلسطينية, دراجة نارية.
0: نعم.
4: بتحمل لوحة فلسطينية.
0: نعم.
4: مبلغها يعني حوالي 60,000 شيكل.
0: سيارة يعني؟
4: على أقساط. أخذتها أنا أول سنة مأمنة ومرخصة.
0: حلو.
4: بعد ما خلص أول ترخيص وتأمين اتوجهت لمكاتب التأمين عشان أأمنها, لأنه التأمين إلزامي أعطيت رخصتها. شركات التأمين كلها رفضت تأمن المركبة, إحنا ما بنقدر نأمنها, واعتذروا. في شركات اعتذرت وفي شركات طلبت مبالغ ضخمة.
0: نعم.
4: هلا انا من 2023 لحد اليوم لا اعرف امن المركبه ولا اعرف ارخصها. فقلنا احنا بما انه الحكومه اجبرتنا والزمتنا في التامين مقابل الترخيص لازم تأمن تلزم شركات التامين اللي تامن لنا بالحد الادنى مش 7000 و8000 شيكل او تامن ترخص لنا المركبات عشان تصير قانونيه اقدر اتحرك فيها بدون تامين. حتى التامين هو طرف ثالث بغطي اضرار المركبه الاخرى فقط لا بغطي اصابات ولا بغطي المركبه نفسها اللي هي الدراجه تبعتي. فالموضوع اللي فتره يعني اللي 3 سنين بحاول اامن وارخص مركبتي اللي شريتها اللي هي فلسطينيه ودافع ضريبتها ودافع كل شيء مبلغ 62,000 لحد الان لا اعرف امنها ولا اعرف ارخصها.
0: المشكله هاي القضيه انا بذكر يعني طرحناها قبل يمكن سنتين او سنه ونص وفعلا هي مشكله ومشكله عويصه لها علاقه ب قانونية هذه المركبة. يعني هو شريها قانونية وبكل أوراقها الرسمية ومرخصة من قبل وزارة النقل والمواصلات وكل شيء، لكن اليوم مش عارف يرخصها لأنه شركات التأمين ترفض ترخيص هذه الآليات اللي هي الدراجات النارية بحجة أنه مخاطرها كثيرة، وبالتالي حتى اللي فيهم بتوافق على تأمينها تطلب مبالغ تأمين خيالية توصل ل10,000 شيكل أحيانا. فمش عارف والله يا أحمد، يعني هاي بدها قرار حكومي إما بترخيص هاي المركبات دون تأمين وهذا خطر كمان، يعني ما بعرف إذا ممكن، أو بإلزام شركات التأمين تأمين هاي المركبات بمبالغ يعني منطقية. هذا بده بحث مطول مع وزارة المالية وكمان مع اتحاد شركات التأمين.
4: اعتبروني هلا بخصوص المركبات دخلت بشكل قانوني بموافقه على ادخالها للبلد.
0: نعم.
4: فالمفروض يكون لها كمان بروتوكولات اللي بتحمي المستهلك او المشتري صاحب المركبه. انت شركه التامين انا بلزم الزمتك في مبلغ معين لازم تمشي فيه اللي تامن لي انا. التامين حتى هو تامين شكلي اللي هو طرف الزامي طرف ثالث، تامين شكلي للمركبه. يا بتعطوني بالحد الأدنى خليني أنا أرخص مركبتي اللي أمشي فيها قانونية اللي شريتها أنا قانونية، يا بتسمحوا لي بالترخيص بدون تأمين عشان
0: ما أنا هذا اللي حكيته يا أحمد، إنه إما يتم ترخيصها بدون تأمين وهذا في خطورة يعني على المواطن، يعني بنفعش تقود مركبة زي هاي بدون تأمين لأنه مخاطرها كبيرة، أو إنه إلزام شركات التأمين، بس هذا بده من هيئة سوق رأس المال وكمان اتحاد شركات التأمين، بده قرار من اتحاد شركات التأمين.
4: شكرا لك أبو رامي، وإن شاء الله أنا بتمنى إنك تتابع لنا في الموضوع هذا وتحل لنا إياه بأقرب وقت.
0: إن شاء الله إنه بنقدر نطرحه ونأخذ فيه قرار يعني يكون لصالح المواطن، لإنصاف المواطن. إحنا بدناش إشي استثنائي، بدنا إشي يعني له علاقة بالحفاظ على حق المواطن. مش معقولة كمان شاري سيارة أو مركبة أو دراجة ب60,000 شيكل يرميها، أصبحت يعني هي والمشطوبة واحد، لا تأمين ولا ترخيص ومش قادر يرخصها. أخ يا الله يفرجها يا ربي. كثير رسائل وتعليقات، خلينا نشوف. أبو قاسم النتشي صباح الخير. خالد جبرين يسعد صباحك أخي خالد. محمد المصري، محمد يعني قضية العمال صدقني على سلم أول الأولويات عندي، بس يعني هينا بنحكي وإن شاء الله خير. رح أقرأ رسالتك بس هي طويلة شوي. خلينا نصب على إلهام القواسمي وعلى ليث الفروخ على محمد الرواشدي كمان على أبو زيد الرجبي يسعد صباحك. إيمان نصر الدين سلطان وجدي كاتبة ومنذر عيايدة سائد قرأنا رسالتك. نبيلة حمدي عبد الفتاح النشاش يسعد صباحك أخي عبد الفتاح. عز الدين زيتون بقول الله يسعد صباحك أخي أبو رامي، ياريت تهتموا بموضوع الكلاب الضالة، مع الشكر والتقدير لكم. يعني احنا حكينا فيه كتير. أنا شوف عز الدين، للأسف في قضايا كتيرة ملحة، قضايا مصيرية، قضايا مهمة في حياة الناس، لكن سلبية الناس للأسف بحكيها بكل صراحة، سلبية الناس كمان تؤدي إلى طمر هذه الموضوعات وإلى نسيانها. يعني أقول لك مش الكلاب الضالة، خليني أحكي لك على نقص الأدوية. نقص الأدوية في المستشفيات الحكومية. اليوم هذا كارثة بيهدد حياة الناس. يعني إذا الكلب الضال بيهدد حياة طفل أو مواطن أو اثنين، في عنا آلاف المواطنين اليوم حياتهم مهددة نتيجة نقص الأدوية والعلاجات. سلبية الناس هي اللي بتفاقم المشكلة. كيف؟ إنه الناس ما بتحكي، الناس صارت ترضى بأي شيء، شعب يفرض عليه كل شيء ويخضع لما يفرض عليه. الناس ساكتة، أبلانة، رضيانة، بترتفع الأسعار بضل ساكت. يعني أجرة الموقف اللي حكى عنها حمدان من شوية اللي هي 10 شيكل يمكن ما تكون كارثة بالنسبة للمجتمع بس بتأثر، بس لما فرضوا 10 شيكل محدش فينا قال كتير، محدش قال لصاحب الموقف الخاص هذا أو الأرض تعال انت يعني 10 شيكل كتير على المركبة اللي بدها توقف لها نص ساعة أو ساعة، خد لك 5 شيكل يا أخي، خد لك 5 شيكل على الساعة، وبعد الساعة من ساعة لأربع ساعات 5 ساعات خليها 10 شيكل، بس واحد بده يوقف نص ساعة أو ساعة. وكتير منا بتصدف إنه بيكون نازل بده يختم ورقة، بده يتناول غرض، بده يشتري شغلة، بده يراجع حدا، بشغلة بتاخد إلى 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، بيضطر يدفع 10 شيكل غصبا عنه لأنه فيش موقف، وبروح بغيب 5 دقائق وبرجع وبياخد سيارته وبيطلع. طب ليش؟ ما في منطق في الموضوع. هلا اذا انا بدي اوقف سيارتي ساعة، يعني منطقي ادفع 2-3-4 هو عداد الدفع المسبق على الشارع النص ساعة بشكل، يعني الساعتين الساعة بشكلين، خليها في الموقف الخاص ب5 شيكل، خليها ب5 شيكل الساعة، بعد الساعة افرض عليه رسوم تانية، لكن على النص ساعة تاخد 10 شيكل حرام. هلا هذا مثال انه الناس رضيت وقبلت وصار عرف، وفي بعض الأحيان وفي المناسبات، وهذه صارت العيد هذا يعني أخذوا 20 شيكل. طب ليش 20 شيكل يا عمي؟ ما هي 10 شيكل. قال ما هو عيد، الدنيا عيد، بنرضى إنه نستغل، بنخضع لكل أمر واقع يفرض علينا وبنسكت. ومنها موضوع الكلاب الضالة، بنحكي بنحكي بنحكي يومين ثلاثة. أنا بصراحة يعني أنا أحكي لك، أنا بثير الموضوع، بثير الموضوع كتير وبحكي فيه يوم اثنين، بعدين بتعب بزهق لما بلاقي فيش احتجاج من الناس، فيش مشاركة، فيش اهتمام. امبارح طرحت قضية تشغيل العمال الفلسطينيين في الدول العربية القريبة منا. والله أنا لما بحثت مع بعض الأصدقاء امبارح بعد البرنامج وحكينا فيه إنه الفكرة قابلة للتنفيذ وممكن تحل لنا مشكلة وممكن تدعم صمودنا، وقضية وطنية وقضية دينية وقضية إنسانية، بس مين اهتم؟ مين طرح الموضوع بقوة؟ مين قال تعالوا ناخذ هالفكرة ونعدل عليها، تعالوا نطرحها على المسؤولين؟ ولا حدا. هلأ لما بتحكي وبتلاقيش استجابة، ما انت كمان بتتعب، انت كمان بتيأس. احنا سلبيين، موضوع الكلاب الضالة، نقص المية، الشوارع المكسرة، فرض الأمن، كل شيء كل شيء بينفرض علينا وبنشوف الحياة. طب شو بدنا نعمل؟ هيك بنقول شو بدنا نعمل؟ أيوة أنا اللي بدي أغير الكون. صرنا سلبيين لدرجة مش طبيعية في تعميم الثقافة على المجتمع. ناجح المحتسب، صباح الخير يا أبو محمد، تحياتي لك. طبعا أبلغنا قبل قليل يمكن قبل نص ساعة أنه نزلت مخصصات الشؤون في بنك القاهرة عمان، اللي كانوا الناس واقفين باب البنك بأعداد كبيرة وكانوا بيعانوا، نزلت المخصصات على البنك ومشت الأمور. هيفا مسودة من القدس، صباح الخير إليك. بشير الدربيع كمان صباح النور. أم خضر، أبو داود، وأبو ضياء، أبو ضياء الجعبري صباح الورد. فؤاد أبو غليون، وكمان ولاء عمر صباح النور. رنا أحمد صباح الفل، والياسمين، أم زكريا دعيس، وبشير الصافي، أم أمير نصر الله بتقول لو سمحتوا في الهندسة يا ريت أغنية راجع يا فلسطين ومشكورين. حاضر يا أمير. أبو العود صباح الورد. كمان مالك غانم صباح الخير، وليت الفروخ، أبو مراد تامر صباح النور، وأبو نهاد قفيشة، وكمان رنا أبو تركي، وأكرم أكرم طه، أكرم المحتسب طه، هيك يعني أكرم محتسب طه. أم إبراهيم الدغمين صباح الخير، و كمان صباح الخير لرشدي فريحة ولأكرم أبو سنينة لعبد الجبار العزة ولأم يوسف وكمان لحسني وزوز من قلب شارع الشلالة. حاج بسام العملة وسهيلة محمد النجار صباح الخير إلكو. حنان بدوي عبد الله السراحين عبود النتشب صباح الخير. بس يحكوا على التاكسي وين الشرطة متزح السيارات اللي بتاخد أجرة؟ قصدك على السيارات البيضة. والله هاي يعني قصة هاي. وإن شاء الله خير طريق السلامة شوف المناسب أنت سدس. الله يفرجها. والله هاي الرسائل أحيانا محرجة. طيب خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل نعود. محرجة لأنه بيكون فيها مناشدة بالله وبرسول الله وبكذا وبكذا إنه تساعدونا. وإحنا الظروف أصلا يعني أنتوا شايفين ظروف الناس بشكل عام في البلد والله إنها صعبة. شو هذا؟ بدي أبارك لابن بنتي. هذا أخونا أبو محمد زماعري. أخونا وليد زماعري بقول بدي أبارك لابن بنتي جاد موسى النبهين على شهادته كلها ممتاز ترفيع للصف الثالث. هو بيسمعكو طبعا بنقول له ألف مبروك. ألف مبروك لجاد جاد موسى النبهين. ألف مبروك إلك النجاح ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله تعالى. أبو محمد بيستكمل رسالته بقول يا أبو رامي لو في قانون والله غير هم يحددوا التسعير لكل شيء في البلد بس إحنا لو بنعرف نقشط ما بنوفر يعني كل واحد يعني باعك يا أبو باع. أصدق يا أبو محمد هيك أصدق بالنسبة لبلدنا. طيب رسالة كمان من أخونا سفيان بقول يسعد صباحك أخي أبو رامي. يسعد صباحك عزيزنا. احكي في برنامجك أدوية مرضى غسيل الكلى مقطوعة إلها شهرين. وهي أدوية خطرة ومهمة وضرورية وممنوع تنقطع بس شو نسوي إذا كان للأسف يعني ما حداش مهتم. يعني هذه الأدوية ممنوع تنقطع عن المرضى بس ما حدا مهتم باختصار. الله يفرجها. هي رسالة بتقول من أبو الأمير بقول صباح الخير أبو رامي. ما بأمنه لأنه قوة الماتور فوق 125 سي سي لحد 125 سي سي بأمنه فوق ما بيرضوا شركات التأمين يأمنوه لأنه خطر على ما يبدو خطورته. هي فعلا اسمه هاي المركبات أنا بالنسبة لي خطرة من زمان طول عمري بقول عنها أخطر المركبات. هلأ لما بيكون الماتور عالي وقوته عالية ما بيرخصوه لأنه بشكل خطورة كبيرة. خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل بنكمل بإذن الله تعالى.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: يلا نكمل سوا. واحنا طبعا بنتمنى انه يكون يومك كله سعادة ورضا، لكن احيانا بتجيك اخبار هيك بتسم بدنك، يعني فعلا اخبار بتصدمك هيك، ما بتحس، ما بعرف، احساس غريب. من هاي الاخبار خبر، شوفوا احنا كمواطنين فلسطينيين شو بحاجة لايش اليوم؟ بحاجة لتعزيز صمود، بحاجة لحدا يدعمنا، بحاجة لحدا يطبطب علينا. هيك المفروض، يعني العمال اللي قاعدين بدون شغل، الموظفين اللي مش لاقيين رواتب، المرضى اللي مش لاقيين أدوية، كل هاي الناس بحاجة لحدا يوقف جنبها يدعمها، حتى لو معنويا، معنويا حتى مش لاقيين. بينما المستوطن شو بده؟ المستوطن شو ناقصه؟ المستوطن عايش بحرية، بتحرك بحرية في الشوارع، معاشه ما شاء الله الحد الأدنى للأجور عندهم قديش، كل وسائل الرفاهية متوفرة لهم، لكن عندهم حدا يهتم فيهم بصراحة، عندهم حدا يهتم فيهم. الخبر اللي بيسم البدن على هالصبح إنه بتكلفة 500 مليار شيكل إسرائيلي، تخيلوا 500 مليار شيكل سنويا. الكنيسة الإسرائيلي وافق على قانون الإعفاء الضريبي للمستوطنين في الضفة الغربية لتشجيع الاستيطان، تخيلوا. يعني عندهم متوفر كل إشي، بس برضو بيشتغلوا لهم على شغلات تانية يغروهم، يشجعوهم إنهم يستوطنوا في الضفة الغربية. وافقوا على قانون إعفاء ضريبي، يعني أنت تعال أسكن في الضفة الغربية كمستوطن ومعفي من كل شيء من الضرائب. تخيلوا لحد وين الأمور. المقارنة هون فيها ظلم، فيها إجحاف بحقنا، لأنه إحنا مش لاقيين ولا أي نوع من التشجيع، بينما هم تخيل لوين وصلت الأمور، جايبين لهم إعفاء ضريبي بقيمة 500 مليار شيكل سنويا. تعالوا ناخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يسعد صباحك عم برامي، ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: صباح النور يا هلا
1: عم برامي. أنا سمعت مكالمتك مع الشاب اللي بيحكي عن الدراجة النارية.
0: نعم،
1: أنا عندي كمان دراجة نارية اشتريناها تقريبا في نفس الفترة.
0: مين معي؟ الزمنية. مين معي؟
1: معك حسين أبو شيخة من دورة.
0: حسين تفضل.
1: الدراجة النارية هاي أمنت لي إياها الشركة وبعتني إياها. طبعا الدراجة النارية خلينا بواضحين مع المستمعين 400 دراجة 399 في السي تي. هاي الدراجة النارية شركة كتي أم بتبيعها في فلسطين هان، وإلها وكالة معتمدة.
0: نعم.
1: بعتني إياها مرخصة ومؤمنة لسنة.
0: نعم.
1: أنا طبعا ضمن السنة كنت مع مجموعة من الدراجين من مارس فعاليات من ضمنها التعريف على المدن الفلسطينية، زيارة المدن الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الفترة اللي احنا بنمر فيها بحكم الدراجة النارية انها بتفوت من اي دخلة مع التذكيرات الموجودة في هالبلد حاليا.
0: تمام.
1: بعد السنة باخر فعالية اللي كانت في مدينة دورة، توجهت لشركات تأمين بدي أمن الدراجة النارية تبعتي، شركات تأمين رفضت.
0: نعم.
1: في منها حكت لي بتأمن عندي 5-6 سيارات من نشوف لك من أمن لك إياها. أمنت عندهم 5-6 سيارات حكم شغلي وإنه عنا شركة.
0: نعم.
1: أمنت عندهم 5-6 سيارات، بعد 5-6 سيارات زي بأسلوب احتيال يعني قالوا لي أجاك رفض على تأمين الدراجة النارية تبعتك. توجهت ل 4 شركات تأمين أخرى بحكم إنه خلص ما بده يأمن اللي بده أعمل بشركة ثانية، يعني ما بده سد موضوع في وجهي.
0: نعم.
1: الشركات الثانية رفضت.
0: نفس
1: في منها حكالي واحدة تقريبا مكتب مش شركة، كمان مكتب عن شركة، حكالي بأمن لك الدراجة ب7500 شيك. بحكي له يعني خلينا نحكي ربع، يعني 10% من حقها 7000 شيك. اليوم حقها يعني تقريبا 40 حتى أكثر من 10% من حقها، 25% من حقها اليوم أنا بحكي لك اللي هو تأمين الدراجة.
0: نعم.
1: فقال لي أنا ما بقدر أعمل لك إشي. تواصلت مع عدة شباب حكوا لي احكي مع هيئة سوق رأس المال.
0: نعم.
1: هاي مسؤولة عن شركات تأمين وهي بتظل لك حقك حكم البلد الموجودين فيها إحنا.
0: نعم.
1: رنيت عليهم التليفون، حكيت مع الصبية المسؤولة عن الشكاوي. الصبية تحكي لي في اتفاقية بين شركات التأمين ورئاسة الوزراء، بحكي لها شو الاتفاقية هاي اللي رئاسة الوزراء بتعطيك وانتو كسوق رأس هيئة رأس المال ولشركات تأمين تسعيرة الدراجة النارية تبعت 400 سيسي 1200 شيكل وبروح على شركات تأمين، يا بترفض تأمن لي يا بتحكي لي 7500 شيكل. بتحكي لي قدم شكوى، بحكي لها شو بدك يعني عشان أقدم شكوى؟ تحكي لي بدي كتاب خطي من شركة التأمين برفض تأمين الدراجة النارية تبعتك أو بعرض السعر اللي هم عاطينك إياه. طبعا هي أعطتني إشي تعجيزي،
0: أنا بحكي ما لك ولا شركة في الدنيا رح تعطيك كتاب زي هيك،
1: هذا إشي تعجيزي تعجيزي. رجعت لها في اتصال بحكي لها ولا شركة راضي تعطيني، تحكي لي أنا شو أعمل لك؟ طب أنت هيئة وضعية رئاسة الوزراء والدول الفلسطينية عشان تراقب عمل مؤسسات مش تابعة على الدول الفلسطينية، هاي نقطة. رفضوا يتعاونوا معاي، آخر إشي تعاملت معاي بنبرة الذراع للأماني إني استحيت أرجع أرن عليهم.
0: طب هلأ سؤال يا حسين، حسين
1: بدي أرجع أتصل باب الهيئة.
0: طب حسين هلأ واضح إنه أنتوا مجموعة مش واحد واثنين وثلاثة، انتوا كتار.
1: احنا مجموعه، وفي كمان انا ما بحب اذكر اسماء.
0: لا بدون اسماء
1: هلا واضح انه طلعوا على وزاره الماليه وطلعوا على وزاره،
0: سيبك من طلعوا ونزلوا. انا سؤال واحد بدي اسالك اياه، هل جربتوا ولو لمره واحده رفع قضيه على شركه التامين اللي رفضت تامين السياره؟
1: ما هو احنا ما بنقدر نرفع قضيه لانه ما معانا كتاب.
0: لا بتقدر. ليش ما بتقدر؟ مين قال لك ما بتقدر؟ جربت سألت محامي في هذا الموضوع؟
1: سألته قال لي أنا بالعربي يعني والله أنا بحكي معك بكل صراحة. سألت مش محامي، سألت 10 محاميين. قال لي بدك تكلها 5-6 سنين وانت رايح جاي. يعني أنا معك واضح بدي 5 سنين وانا رايح جاي.
0: والله شوف يعني أنا بالنسبة لي بقول لك مبالغ فيه الحكي، يعني احنا تعطل القضايا في المحاكم وتأخيرها هذا كان من القضايا اللي امبارح انطرحت على مجموعة الوزراء اللي زاروا الخليل، انه في قضايا مكدسة بتقعد سنة وتنتين وثلاثة، ووعدوا بدراسة هذا الموضوع كمان وإيجاد حلول إلها. يعني باختصار محاكمنا بدها موظفين زيادة، بدها قضاء وكلاء نيابة وموظفين إداريين أكثر لحتى تمشي هاي القضايا اللي مكدسة في المحاكم، بس مش لدرجة 5 سنين و6 سنين. قضية زي قضيتكم مش لازم تاخد 5 سنين و6 سنين.
1: ما هو عم برام أنا بحكي لك إشي، يعني إحنا أنا بحكي لك عن واقع حصلت معي أنا شخصيا.
0: أنا برضو بسألك من نفس الواقع اللي حصلت معك، إنه هذا الاستسلام يعني هلا أنتوا هيك أقول لك تاخد 5 سنين ولا 10، ما أنتوا هيك مش مأمنين ولا مرخصين.
1: هو أنا بحكي لك عن واقع ثاني حصلت معي أنا حسين شخصي، حكم أنت كنت تحكي عن صمود الشعب الفلسطيني وعن الظروف الحالية اللي إحنا بنمر فيها. في يوم من الأيام كنت ماشي في الدراجة النارية في قرية، إحنا قريتنا اللي ساكن فيها أهل كرمة بتعبر الالتفافة، يعني بتيجي من وادي الشاجني، منطقة وادي الشاجني بتعبر الالتفافة.
0: عارف بالدم يعني أنا ابن البلد في النهاية.
1: على البوابة الجنس تبعت الجيش اتفاجأت فيها، في وجهي نزلوا 8 جنود حطوا الأسلحة في راسي، 8 نكتوني نكت، مسك الرخصة تبعت الدراجة النارية تبعتي، قال لي هذه منتهية، قال لي مش مسموح لك تطلع فيها الالتفافة، هو جندي مش شرطي. والله يا رجل والله شبحوني وبطحوني على الأرض ساعة، هو يحكي لي أخذها ما أخذهاش، والله يتعامل معي بالأسلوب هذا، أخذها ما أخذهاش. هاي واقع حصلت معي أنا.
0: أنا عارف هذا، أنا شو بقول لك، هيك أنتوا عم تتعرضوا لمشاكل كتيرة. هلأ رفع قضية، أنا بقول لك، أنا من هون بقول لك قضية في المحكمة ضد الشركات، أنتوا كسبانينها زي الله واحد، لأنه هاي الشركات ملزمة بإيجاد آلية لتأمين هاي المركبات اللي دخلت بطريقة قانونية على البلد وبموافقة من مجلس الوزراء. أنتوا كسبانين القضية. هلأ قديش بدها تاخد وقت؟ أنا بقول لك المحامي اللي قال لك 5 سنين مبالغ فيه، ممكن تقعد لها 6 أشهر 7 أشهر 10 أشهر سنة، بس مش أكتر. هلأ أنتوا لكم 3 سنين بتعانوا، بس ولا واحد فكر يرفع قضية، لأنه اسمع واضح انه احنا يعني المفاوضات والحكي والشد وال كله هذا يعني ما بيجيب نتيجة في النهاية. القانون بحكم، القانون بيلزم شركات التأمين انها تأمن هاي المركبات بناء على توصية مجلس

0: قانون عام، يعني إذا صدر قانون عام يعني زي التاكسي العمومي. هلا التاكسي العمومي لمين؟ لصاحبه، مزبوط، بس ما بيقدر يرفع التسعيرة ولا ينزلها لأنه في قانون شامل، قانون بالعموم على كل التكاسي العمومي. هلا شركات التأمين نفس الإشي، يعني التاكسي الأبيض بيمشي في البلد ما حدا بيقدر يحط له تسعيرة. هلا لو قال لك 50 شكل الطلب هو حر لأنه ما في إشي يلزمه، رغم أنه بيشتغل بشكل غير قانوني مقابل أجرة. لكن التاكسي العمومي لو رفع التسعيرة، وعلى فكرة هاي نقطة يعني أنا نسيت أحكي فيها مبارح، بعض السائقين لم يلتزم وخاصة سائقي الجامعات. أنا بقولكم يعني قرار وزارة المواصلات كان بتخفيض التسعيرة، قرار النقابة تخفيض التسعيرة وخاصة للطلاب. مبارح بعض السائقين تعرفوا شو قال للطالبات والستات؟ قالهم لا الوزارة لغت القرار، تراجعت عنه ولسه بدها ترفع. والله أنا بحكي لكم هاي شهادة إحدى الطالبات مبارح، إنه السائق قالها لا فيش منه هذا الحكي، القرارة الوزارة لغت القرار وقررت رفع التسعير لسه شيكل لأنه عالميا ارتفع البنزين، رغم إنه هذا فيش منه الحكي، يعني دجل وغش مش طبيعي. يعني بقولها لا ما التغاش القرار، رغم انه القرار هو بإلزام السائقين بتخفيض التسعير. عشان هيك انا بقول لأي حدا زي ما قالت نقابة عمال النقل، اي حدا بخالف التسعيرة بلغوا عنه، ما تخجلوا منه لانه هو مش خجلان منكم باختصار. كمان نفس الشيء بالنسبة لشركات التأمين. هلا في قانون ملزم من قبل مجلس الوزراء بخصوص بعض التفاصيل اللي لها علاقة، وهيئة رأس المال بخصوص التأمين. هلا انتوا بدكم تشتغلوا قانونا في هذا الموضوع، هلا المفاوضات والحكي معهم وهذا مش جايب نتيجة واضح، جربوا مرة اشتغلوا قانونا.
1: في كمان نقطة مبرامي
0: بس سريعا لأنه الوقت أدركنا.
1: دراجتي أنا الحين تعتبر غير قانونية، تمام؟
0: طبعا.
1: شرطي فلسطيني، أنا ما تعرضتش للموقف هذا، شرطي فلسطيني بحكم تركيزهم على الدراجات لأنه في منهم عدد كبير غير قانوني.
0: نعم.
1: مسكني أنا على الطريق، مش بده يعطيني مخالفة؟ طب بأي حق بده يعطيني إياها المخالفة هذه؟
0: بده يخالفك لأنه أنت ماشي بمركبة مش مرخصة.
1: طيب أنت الحين أنت بتخالفني وأجبرتني، ليش ما تجبر شركات تأمين تأمن لي؟
0: قلت لك اسمع، إذا بدك الصح شركات التأمين مجبرة تأمن، بس بدها حدا يقاتلها عشان تنفذ هذا القانون. باختصار مجبرة بس بدها حدا يقاتلها عشان تأمن، لأنه اسمع زي ما قال أبو محمد في إحدى الرسائل، يعني شفتك بضحك عليك، ما شفتك راحت عليك. هلا إذا أنت ما قاتلت على حقك بالطرق القانونية راح تروح عليك، وراح يضل هذا القانون أو هذا النظام اللي حطوه هم ساري على جاي. نفس الإشي يعني لما حكينا على المواقف الخاصة، أنا بقول لك صاحب المواقف الخاصة الأرض اللي في نص البلد وفتحها وسهلها وعملها موقف، حط تسعيرة 10 شيكل على خاطره. هلا العشرة شكل انا بقول كثيره على سياره بدها تقعد لها نص ساعه، فيش قانون يلزمه، لازم يكون في قانون يحكم بين الناس ينظم هاي المعاملات. وموضوع تامين الدراجات في قانون بنظمه بحكمه، لازم تتعاملوا بالقانون من خلال محامي قدير، مش محامي بدوش ياخذ قضيتك فعشان بدوش ياخذها بقول لك تقعد لها 5 سنين، لا بدك محامي يقول لك انا بدي اجي. بالعكس هو نجاح له اذا قدر يحصل على قرار يجبر شركة التأمين انها تأمن لك سيارتك او مركبتك او دراجتك، بس هو بدوش يتعب واضح وبدوش ياخدها، فقال لك انساك يعني بدك تقعد لك 5 سنين، لا ما بتقعدش لا 5 ولا 10 اذا كان في حدا يقاتل عليها صح. بس هذا اللي بقدر اقول لك اياه يا حسين، ولأنه الوقت أدركنا بدي تعذرني وبتشكرك كتير. أكيد موضوعات كتير بحاجة لمناقشة، بحاجة لرأي عام، بحاجة لضغط، بحاجة لتغيير في أسلوب التعامل، بس هاي بدها كمان وقت أكبر من وقتنا هذا في البرنامج، لأنه اليوم برنامجنا انتهى. بدي قبل ما نختم نصبح على زحيمان، زحيمان وقهوة زحيمان اللي يعني عدلوا لنا المزاج وعم بيعدلوه بطرق كتيرة. أول شيء زحيمان عنده كل أنواع القهوة بأطعمتها وبمذاقاتها، وكمان النسكافيه والكابوتشينو والمبيض وغيره من الأطعمة. غير هيك بني زحيمان اليوم بقول لك علشان أعرفك على حالي أطلب مني أول طلبية، التوصيل رح يكون مجاني، يعني بتقدر تطلب قهوتك أو أي منتج من منتجات زحيمان الطلبية الأولى مجانية بتوصل لعندك، وكمان بتدخل السحب على هدايا كبيرة وكتيرة من بني زحيمان.

0: من آيفون وصولا إلى منتجات كهربائية أو أدوات كهربائية وغيرها. ففرصة جربوا، مش رح تخسروا إشي لما تجربوا سحيمان. سحيمان طبعا خلطة متوارثة وسر لا يقلد. بهيك بنكون ختمنا، وصلنا للنهاية. بنحيي شركة جوال راعي البرنامج، شكرا لكل حدا سمعنا وشاركنا، شكرا لفريق عملنا. بنتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، ونلتقي السبت بإذن الله تعالى على خير، إن شاء الله على خير وعلى أخبار سارة. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: عقد خلال اجتماع ثلاثي برعاية واشنطن على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد عناصره من منطقة جنوب الليطاني.
6: من تنفيذ وقف إطلاق النار إلى البحث في ترتيبات أمنية وسياسية أوسع، هذا هو الاتجاه الذي رسمه الاجتماع الثلاثي الذي جمع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع كشف عن تفاهمات جديدة تقوم على تثبيت وقف إطلاق النار وتسريع إنشاء مناطق يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية جنوب الليطاني، مع استبعاد أي وجود مسلح خارج إطار الدولة. الولايات المتحدة شددت على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تتم حصرا بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، مؤكدة استمرار دعمها للجيش اللبناني بهدف بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
7: الولايات المتحدة أكدت استمرار دعمها للحكومتين في ممارسة سيادتهما، كما شددت على أن أي اتفاق بشأن القضايا العالقة يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة، وليس عبر أي مسار تفاوضي منفصل.
6: السفيرة اللبنانية جددت ضرورة التمسك باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه والتنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية.
8: هذه الجولة من التفاوض مباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق يمثل تجسيد لأراضي الدولة اللبنانية المستقل والسيادة.
6: في المقابل ربطت إسرائيل تحقيق الأمن الدائم بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية وانسحاب عناصره من الجنوب اللبناني.
9: الخطوة الأولى تتمثل في أن مقاتلي حزب الله، هؤلاء الذين نصفهم بالإرهابيين والذين نزلوا إلى جنوب لبنان، يجب أن يعودوا إلى الشمال. ولبنان سبق وأن وافق من خلال قرارات الأمم المتحدة المتكررة على إخلاء الجنوب من عناصر حزب الله، لذلك سنرى هؤلاء يعودون إلى الشمال.
6: من جهة أخرى اتفق الطرفان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو الجاري.
5: معنا من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، شكرا لانضمامك إلينا. أحمد، الغارات الإسرائيلية تبدو متواصلة وفقا لما تنقله الوكالة الوطنية للإعلام، تحذيرات لسكان الجنوب بعدم العودة، الحديث لدى التصريحات الإسرائيلية عن أن القتال متواصل وأن إسرائيل يعني تحتفظ بحقها في العمل في صور وفي صيدة تحديدا. ردود الفعل في بيروت كيف تتفاعل مع هذه التطورات؟
4: نعم حسام، اسمح لي بداية أن أشير إلى هذا الخبر العاجل وهو بيان رسمي صادر عن قوات اليونيفيل في لبنان، والتي أعلنت مقتل جندي من قوات اليونيفيل متأثرا بإصابته التي وقعت في ساعة متأخرة من ليل الأمس. الجندي توفي صباح هذا اليوم بعد أن نقل جوا إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتلقي العلاج، وهنالك جنديان آخران ما زالا يخضعان للعلاج في منشأة طبية تابعة لقوات اليونيفيل. البيان يشير إلى أن هذه الإصابة جاءت نتيجة سقوط قذائف هاون بالقرب من موقع تمركز هذه القوة في بلدة مرجعيون في الجنوب اللبناني. إذن مجددا أشير إلى هذا الخبر العاجل أن قوات اليونيفيل في بيان رسمي أشارت إلى مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب بلدة مرجعيون صباح هذا اليوم، وهو يعني نتيجة لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف بلدات الجنوب اللبناني، والتي أيضا حسام تتصاعد وتيرتها رغم إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مشترك ثلاثي مع لبنان وإسرائيل وقف إطلاق نار شامل في جنوب لبنان أو في عموم لبنان، لكنه كان مربوطا وفقا للبيان بتوقف كامل لعمليات حزب الله على الأرض. عمليا لم يعلن حزب الله عن أي عمليات جديدة منذ تقريبا الواحدة من منتصف ليلة الأمس، آخر العمليات سجلت حتى قبيل إصدار هذا البيان الثلاثي المشترك. لكن على الجانب الآخر وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية متصاعدة بشكل كبير، القصف المدفعي استمر طوال ساعات الليل على عدد كبير من البلدات، ومنذ هذا الصباح سجلت 3 استهدافات باستخدام الطيران المسير، 3 استهدافات على الأقل في زفتة وكفر رمان، وهنالك غارات بدأت تتصاعد وتيرتها خلال الساعتين الأخيرتين. هنالك غارات على دير الزهراني وحريص وأيضا يحمر الشقيف وغيرها من البلدات، بالإضافة أيضا إلى عودة تحليق الطيران المسير فوق أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها. هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي جاء متزامنا مع تصريحات سياسية أعلنت بشكل واضح أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عملياته في الجنوب اللبناني وأنه لن ينسحب ولن يسمح للسكان بالعودة، وأرفق ذلك بتحذير أطلقه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حذر فيه السكان من العودة إلى بلدات الجنوب لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو أيضا ما طالب به أو طالبت به فرق الدفاع المدني اللبنانية في صور وغيرها من البلدات التي طلبت من السكان عدم العودة والابتعاد عن مواقع الغارات لاحتمالية كبيرة لبقاء ذخائر غير منفجرة في مواقع الغارات. إذن العمليات العسكرية مستمرة، الإسرائيلية مستمرة في الجنوب اللبناني حصدة أرواح المزيد من الشهداء والمصابين. وعلى المستوى السياسي اللبناني ليست هنالك تعليقات أو تعقيبات أو حتى توضيح رسمية من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة حول بيان وزارة الخارجية الأمريكية، وأيضا لم يصدر أي بيان رسمي حتى اللحظة من حزب الله عن يعني تعليق عن بيان الخارجية الأمريكية وما قيل أنه وقف لإطلاق النار مشروط بانسحاب عناصر حزب الله، والبيان به عدد من النقاط التي تحتاج إلى إيضاح، خاصة المرتبطة أو المتعلقة منها بالمناطق النموذجية أو المناطق التي ذكر البيان أن لبنان وإسرائيل سوف تسرعان في إنشائها، وهي مناطق ستنسحب منها القوات الإسرائيلية وتسلمها إلى الجيش اللبناني بعد أن تتأكد من خلوها من البنى التحتية أو عناصر حزب الله. الساعات القادمة أيضا ستوضح مستوى العمليات العسكرية الإسرائيلية ومدى استمرارها، خاصة في عمليات التفجير والنصف الممنهجة للأحياء في البلدات اللبنانية الجنوبية.
5: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. مع الآن سيد عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية من الخليل. سيد عادل أهلا وسهلا بك، يعني ساعات بعد الإعلان عن هذا التفاهم بشأن وقف إطلاق النار نلاحظ بأن الطيران الإسرائيلي لا يزال يشن غارات على مناطق في جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يؤكد بأن القتال سيتواصل في المناطق الجنوبية، وحديث أيضا عن حرية العمل في صيدا وفي صور. هل تفضح التصريحات الإسرائيلية مثلا التي تأتي على لسان بن غفير أو غيره من المسؤولين تفضح نوايا ربما إسرائيل في لبنان بخلق واقع أمني جديد وربما تغيير الجغرافيا السياسية؟
10: تحياتي لك أستاذ حسام ولمشاهديكم الكرام. يعني بخصوص حركة سلاح الجو الإسرائيلي واستمرار الغارات، لا يوجد بالتفاهم لا من قريب ولا من بعيد ما يشير إلى أن وقف إطلاق النار سيشمل إسرائيل، بالعكس ويعطي شرعية لإسرائيل أن تستمر بإطلاق النار. إطلاق نار فقط على حزب الله، ما حدث بالليلة كان هو أن تفاهم واتفاق ما بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على أنه لا يوجد عداوة بين الطرفين، وأنه العداوة فقط مع حزب الله، وحزب الله بما معناه يشكل احتلالا وتحديدا للدولتين الجارتين اللتين ستنتهي باتفاقية سلام وأمن ما بين الطرفين، وأنه الطرفين يعني ذاهبين باتجاه يعني حرب مشتركة على جزء واسع من الداخل اللبناني كما على الخارج. يعني موضوع الإعلان الليلي لم يقتصر فقط على العلاقة اللبنانية الإسرائيلية وعلى هندسة لبنان.
3: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.
11: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. لا يتناقض مع التفاهم الذي أعلن، لا بالعكس ينسجم ويلتقي معه بشكل واضح. يعني الإعلان التفاهم الصريح الليلة بواشنطن هو ترجمة دقيقة لما كان يعلن فقط من خلال الإعلام العبري، أنه لا توجد مفاوضات ما بين طرفين. لبنان لا يتحدث من منطلق أو كأنه يمثل دولة يعتدى عليها من قبل إسرائيل في كل صباح ومساء وتطالب وقف إطلاق النار الإسرائيلي وانسحاب الإسرائيلي. لا، يتحدثان كطرف واحد يتعرض إلى اعتداءات من حزب الله، وآن الأوان لفتح صفحة جديدة بالعلاقات السياسية بالسلوك الميداني للتخلص من حزب الله، وليس فقط من حزب الله، إنما مع كل الأطراف اللبنانية التي قدمت لحزب الله مساعدة مهما كان حجمها طيلة الفترة الماضية ضد إسرائيل. يعني حتى يعني الذي يقرأ بالضبط القراءة الإسرائيلية لنصوص هذا الاتفاق يفهم أنه هي قراءة إسرائيلية. لبنان لم يضف حرفا واحدا عليها ولم يشطب حرفا. يعني لبنان وقع الاتفاقية أو التفاهم كما صاغها الإسرائيلي، وإن كانت باللغة الإنجليزية، يعني صيغة إسرائيليا تم تمريرها أمريكيا
3: يعني شديد. يعني
2: لبناني دون،
3: يعني وفقا لقراءتك، يعني هل نجحت إسرائيل بشكل ما في شق الصف اللبناني؟
2: لبناني يقول لك إنه أنا لا أمثل حزب الله. لبنان نفسه يقول إنه في مشكلة بيني وبين حزب الله. لبنان يقول لا توجد مشكلة بيني وبين إسرائيل. إسرائيل جارة عزيزة صديقة معني بترتيب العلاقة، ولا يوجد أي عداء عندي اتجاه إسرائيل. عدائي على إيران وعلى وكلاء إيران بالمنطقة، وأدين اعتداءات إيران على إسرائيل. يعني إسرائيل لم تنجح، هنالك بنية تحتية وأرضية خصبة في لبنان. لبنان يتحدث اليوم باسمه باسم طرف، لا يتحدث باسم. يعني حين يقال بهذا التفاهم أنه فقط الحكومة اللبنانية وممنوع على أي مؤسسة رسمية أخرى، يعني ممنوع على البرلمان، ممنوع على نبيه بري، يعني نبيه بري سيلاحق وسيحاسب ليس فقط بالإقصاء إنما أكثر من ذلك. يعني هندسة لبنان اليوم أسوأ بكثير من هندسة السلطة الفلسطينية وهندسة الوجود السوري في الجنوب السوري. يعني يعني يعني يعني حتى خطة ترامب بغزة رغم مساوئها ورغم سلبياتها، ولكن كان من الممكن استيعابها نتيجة الأزمة اللي بتمر فيها غزة نتيجة موازين القوى. ولكن موازين القوى في لبنان ليست كغزة. حزب الله يمتلك المخالب والأدوات الكفيلة بردع الإسرائيل، ونجح بردع الإسرائيل. الآن ردع الإسرائيل تبين بلبنان أنه لا يروق للحكومة اللبنانية، والحكومة اللبنانية اعتبرت أي رصاصة توجه على إسرائيل وكأنها توجه على الحكومة اللبنانية. وبالتالي هذا الإعلان الصريح اليوم يعاد إنتاج صيغة أسوأ 1000 مرة من صيغة 17 أيار. اليوم يعاد تحويل الحكومة اللبنانية، وعلى الأقل محاولة لتحويل الحكومة وقبلت الحكومة
3: شديد
2: اللبنانية.
3: سيد شديد، عذرا منك أريد أن أستفيد من الوقت. يعني من المعروف أن كان هنالك انقسام في الساحة الإسرائيلية مما يحدث في لبنان. هنالك متطرفون على رأسهم بن غفير مثلا يذهب بعيدا في موضوع التدخل الإسرائيلي في لبنان. هنالك أطراف تتمسك بوقف إطلاق النار في مع لبنان. طبعا وفقا للمعطيات الحالية، يعني ما الذي يبدو لك؟ يعني هل رجحت كفة المتطرفين؟
2: وأولا بن غفير لم يقرأ التفاهم، لا يعرف عنها شيء نهائيا. أنا أجزم أن ابن كبير لم يقرأ، سمع وقف إطلاق النار، اعتقد أن وقف إطلاق النار يشمل إسرائيل. إسرائيل مستثناء من وقف إطلاق النار. لا يوجد ما يشير لا نصا ولا ضمنا ضمنيا بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، ولا عن انسحاب إسرائيل، لا اليوم ولا بعد 1000 عام. الحديث يدور فقط عن تجريد وملاحقة حزب الله، إخراجه من كل الجغرافيا جنوب الليطاني، وتجريد سلاحه من كل لبنان، ولحد وفقط حديث أنه المنطقة التي تتأكد إسرائيل أنه لا يوجد فيها حزب الله، لم تتحدث عن مسلحين أو عن أسلحة حزب الله وهو الشعب حزب الله سيطرة كل الجنوب حزب الله ستجرب أن تدخل عناصر من القوات اللبنانية بتلك المنطقة لتساعدها في تثبيتها كمنطقة عازلة دون سكان ودون إعمار، ولكن بشرط، هنالك شرط، لا أعتقد أن هذا الشرط من الممكن أن يتحقق من الآن قبل 50 عام، وهو التحقق بعدم قدرة حزب الله على الظهور مستقبلا. هذه معناها أنه لن يعود أي لبناني من المنطقة الجنوبية إلى قراه، لأنه عودتهم تعني أنه حزب الله سيظهر جديدا، لأنه هم حزب الله وحزب الله هم. بالتالي هذه سلمت إسرائيل كل المنطقة ما بين الليطاني شمالا ورأس الناقورة جنوبا، منعت عودتهم. هذا يعني أن الحكومة اللبنانية شريكة بشكل واضح وصريح بهندسة لبنان ديموغرافيا وتفكيك البيئة الشيعية البيئة الحاضنة لحزب الله وداعميه. المقصود بداعميه هم ما يسمى بالشق الآخر بالثنائي حركة أمل، بمعنى أنه الموضوع لا يتعلق بالتجريد حزب الله من سلاح وفرض.
3: وصلت الفكرة سيد عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معي من الخليل. قال نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي بابائي إن بلاده منخرطة في حرب مستمرة مع واشنطن، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل بكل قوتها ضد طهران بحسب تعبيره. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن المحادثات قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع.
1: بنهاية هذا الأسبوع قد تفضي المفاوضات مع إيران إلى نتيجة، هكذا تحدث دونالد ترامب.
4: المفاوضات تجري على نحو جيد للغاية، وأستطيع القول إن حدث ذلك وقد لا يحدث، من يدري، فقد يحدث بنهاية هذا الأسبوع.
1: تصريحات تتناقض مع ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ينفي إحراز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض، يرهن العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط عدة، هي وقف التوترات في المنطقة وإنهاء الحرب في لبنان وضمان حقوق الشعب الإيراني. هنا تبرز التعويضات المالية التي تطالب بها طهران، تريد الإفراج عن شكل من أشكال التعويض أو الأموال المجمدة فور التوصل إلى مذكرة تفاهم أولية. ذاك ما نقلته شبكة CNN عن مسؤول أمريكي، وتلك إحدى أهم أوراق الضغط على طهران التي لا تريد واشنطن التفريط بها مبكرا بحسب المسؤول. ففي مرحلة لاحقة تطمح الإدارة الأمريكية أن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
5: إيران تكبدت خسائر كبيرة جداً على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفراداً معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف.
1: وبعيداً عن أجواء عملية التفاوض التي يتفاءل ترامب بمخرجاتها، يتبادل الطرفان إطلاق النار في منطقة الخليج، لكن الرئيس الأمريكي يقلل من شأن هذه الهجمات المتبادلة ولا يعدها خرقاً لوقف إطلاق النار، لأن وقفه في هذه المنطقة من العالم يعني تبادلاً أقل حدة للنيران وفق تعبيره. طهران من جانبها سمت هجماتها غارات دفاعية، آخرها استهداف البحرية الإيرانية مركز القيادة والسيطرة على متن مدمرة أمريكية، مشاهد وثقها التلفزيون الإيراني، لكن القيادة الوسطى الأمريكية نفت ما وصفتها بالمزاعم الإيرانية. في خضم ذلك تمضي طهران قدما في مشروعها لصياغة نظام قانوني لمضيق هرمز، يعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني حصول إذن من المرشد الأعلى لتشكيل فريق عمل معني بهذا الأمر. وبموازاة هذا المشروع الإيراني يتراجع أمريكياً تأييد الحرب على إيران، فقد أقر مجلس النواب الأمريكي قراراً يطالب بسحب القوات الأمريكية من الحرب قرار رغم أن طريقا طويلا ينتظره قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إلا أنه يحمل طابعا رمزيا ودلالات على تراجع جمهوري لدعم الحرب بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت. ومع هذا التراجع وفي ظل تصاعد أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع قرب الانتخابات النصفية، يبدو أن المفاوضات هي الخيار الأمثل للرئيس الأمريكي لوقف الحرب مع إيران.
3: معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا لانضمامك إلينا. حسام، يعني ما الذي تعنيه الخطوة التي تحدث بها نائب رئيس البرلمان الإيراني عندما تحدث عن أن الخارجية الإيرانية تحصلت على إذن من المرشد لتشكيل فريق عمل معني بمضيق هرمز؟ ما الذي تعنيه هذه الخطوة في سياق رغبة إيران في فرض يدها على المضيق؟
6: حسام، ليس فقط محاولة لفرض يدها أو فرض سيادتها على مضيق هرمز، هي محاولة أخرى أو من زاوية دبلوماسية إن أردنا النظر إلى هذه الخطوة، محاولة ربما للتوصل لحل فعلي مع الولايات المتحدة الأمريكية لواحد من أعقد البنود الموجودة على رأس قائمة طويلة من البنود العالقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ألا وهي فتح مضيق هرمز. السؤال كان منذ نهاية الحرب ومنذ أن أعلنت إيران نيتها إغلاق مضيق هرمز وما تلاها من حصار بحري أمريكي لهذا المضيق وللموانئ الإيرانية، بأي طريقة سيتم التعامل مع هذا المضيق وكيف سيتم التوصل لحل مع واشنطن بشأن فتحه وإدارته مستقبلا في ظل تلكؤ كل طرف ربما والطرح بعض الأفكار بين حين وآخر تعقد مسار هذه المفاوضات التي تسير ببطء أصلا؟ لكن أن يتم الإعلان عن مثل هذه الخطوة في مثل هذا التوقيت والقول بأن هذه المذكرة التي وصلت لها الخارجية الإيرانية بإذن من المرشد مجتبى خامنئي، وعلى أن يتم تضمين هذه المذكرة إلى جانب مذكرتين اثنتين، الأولى للمجلس أو للبرلمان الإيراني من ناحية والثانية للقوات المسلحة الإيرانية، تعني أن النظام الإيراني ككل يحاول الأخذ بعين الاعتبار كل الرؤى المتعلقة بإدارة هذا المضيق مستقبلا بما فيها النظرة الدبلوماسية ومن الناحية القانونية أقصد هنا بالتحديد، على اعتبار أن المشهد في إيران قد تصدرته التصريحات العسكرية منذ الحرب الأخيرة حرب 40 يوما. التصعيد الحاصل عند المضيق كان يتم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني بالدرجة الأولى مقابل تراجع نسبي في الأصوات الدبلوماسية، هذا أدى من ناحية إلى تصاعد الأصوات الغاضبة في الداخل الإيراني من ناحية التي كانت تقول بأن إغلاق مضيق هرمز قد يكون ممكنا للقوات المسلحة الإيرانية لكنه على المدى البعيد قد يسبب لها أذى على المستوى القانوني وعلى فيما يتعلق بوجهة أو مستوى أو موقع إيران على المستوى الدولي، وقد يؤدي إلى تصاعد العديد من الأصوات الرافضة لمثل هذه الخطوة. هذا ما دفع الجانب الإيراني خلال الأسابيع الماضية للتركيز على أنها تبحث من ناحية مع الجانب العماني الدراسة مبدأ وضع مبادئ قانونية لإدارة هذا المضيق بين الدول المتشاطئة أي سلطنة عمان والجانب الإيراني من ناحية، مؤخرا أن يتم الحصول على إذن من المرشد لتضمين هذه المذكرة ضمن المذكرات الأخرى مذكرات القوات المسلحة الإيرانية وأيضا البرلمان الإيراني، يعني بأن النظرة أو الخطوة الأخرى أو المقبلة ربما على مستوى هذه المفاوضات قد تتضمن آراء فعلية وجدية من قبل الخارجية الإيرانية لتبرير عملية إدارة إيران للمضيق لاحقا في حال تم التوصل لتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
3: على ذكر المرشد حسام، كانت له كلمة مسموعة كما يبدو تحدث فيها بأن العدو وفقا لتعبيره يسعى لخلق انقسامات، يعني دائما كان يقال في إيران بأن الجميع موحد في مواجهة أعداء إيران، حديث المرشد عن مساعي لإحداث انقسامات، إلى أي مدى هنالك مخاوف من انقسامات محتملة في إيران؟
6: هذا القلق حاضر دائما لدى الإيرانيين سواء في فترة المرشد السابق علي خامنئي وحاليا المرشد الحالي مجتبى خامنئي الذي لم يظهر على الساحة حتى الآن ويكتفي برسائل وبيانات بين الحين والآخر. رسالة اليوم كانت بمناسبة الذكرى 37 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني، كان يتحدث عن العديد من النقاط، منها ما يتعلق بالوضع الداخلي ومحاولة الأعداء كما وصفهم بخلق الانقسامات في الداخل. هذه الانقسامات لديها الكثير من الأسباب والخلفيات، منها ما يتعلق بالرؤى السياسية التي بدأت تتزايد، والشرخ الحاصل بين التيارات السياسية منذ العام 2009 والحركة الخضراء والاحتجاجات التي شهدتها إيران لأول مرة بهذه الكثافة في تلك الفترة على خلفية الانتخابات، وما يتعلق بانتخاب محمود أحمدي نجاد لفترته الثانية الرئيس الأسبق الإيراني أعني هنا، ولاحقا ما تلاها من اختلافات في الرؤى السياسية والتصادمات أحيانا بينها بين القوى السياسية في الداخل، وأيضا من سحب على الشارع من تظاهرات على خلفية عناوين مختلفة على رأسها العنوان الاقتصادي. إيران حاليا تعيش أزمة اقتصادية كبيرة تحاول العبور منها بشتى السبل. على رأس هذه الخطوات هي إمكانية التوصل لتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تجاوزت نسب التضخم حسام أكثر من 50% بحسب آخر الأرقام.
3: شكرا جزيلا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية لدراجة بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء في حصيلة أولية إلى 9 وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة. كما أفاد مراسلنا بنسف جيش الاحتلال منازل شرق مدينة خان يونس. قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن حركة حماس طلبت تأجيل محادثات كانت مقررة الأربعاء مع الوسطاء في مصر. ونقلت الوكالة عن مصدر أن طلب التأجيل جاء في ظل التعنت الإسرائيلي واستمرار الغارات على القطاع. وأضاف المصدر أن حماس والفصائل الفلسطينية من المتوقع أن تبدأ لقاءات تشاورية في القاهرة السبت المقبل. في الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين 2 عقب محاصرتها منزلا في بلدة اليمون غربية جنين شمالية الضفة. وأفادت مصادر محلية أن قوة خاصة تسللت إلى البلدة قبل الدفع بتعزيزات عسكرية ومحاصرة أحد المنازل ومطالبة من فيهم بتسليم أنفسهم. معي من رام الله مراسل التلفزيون العربية عميد شحادة. أهلا وسهلا بك عميد. بعد عملية الاعتقال التي طاولت فلسطينيين، هل انتهى الحصار على بلدة اليمون غربية جنين؟
7: نعم حسام، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن اقتحمت بلدة اليمون غرب مدينة جنين وأيضا منطقة واد الزيتين في مدينة جنين. في بلدة اليمون قوة خاصة إسرائيلية تسللت صباح هذا اليوم إلى البلدة، حاصرت منزلا، بدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص على هذا المنزل وحصل انفجار داخل المنزل، ومن ثم دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى بلدة اليمون وحاصرت هذا المنزل أيضا وبدأت بإطلاق المزيد من الأعيرة النارية. وبعد ذلك اعتقلت شابا هو من مخيم جنين ولكنه يسكن في بلدة اليمون غرب مدينة جنين بعد أن أخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وهجر مخيم جنين منذ أكثر من سنة. كان هناك أيضا تسلل لقوة خاصة إسرائيلية في واد عز الدين في مدينة جنين، وكذلك الحال اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من هذه المنطقة ومن ثم انسحبت منها. ولكن في هذه الأثناء قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية بير الباشا جنوب مدينة جنين، وهناك قامت بنصب خيام في منطقة الحاووز تحديدا في قرية بير الباشا، وهي منطقة مرتفعة. من غير المفهوم لماذا نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما في هذه المنطقة، إلا أن تمركز قوات الاحتلال بالآليات العسكرية الإسرائيلية ونصب للخيام ما زال مستمرا في قرية بير الباشا جنوب مدينة جنين. طبعا كان هناك اعتقالات متفرقة في الضفة الغربية أبرزها هنا في محافظة رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدة مقعدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي مديرة لإحدى رياض الأطفال في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله. هذه القرية التي تقتحمها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي منذ 3 أيام وتحاصرها من كل الجهات، تغلق مداخل ومخارج هذه القرية ولا تسمح لأي فلسطيني بالدخول إليها، وتنسحب منها لعدة ساعات ثم تعاود اقتحامها. صباح هذا اليوم اعتقلوا هذه السيدة ومن ثم انسحبوا من القرية، ولكن هذه القرية ما زالت مغلقة، كل الطرق المؤدية إليها بحسب رئيس مجلس القرية ما زالت مغلقة منذ 3 أيام. كان هناك أيضا اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله، واعتقلت من هذه القرية 8 مواطنين بعد اقتحام عشرات المنازل ونقلهم إلى مركز تحقيق ميداني هو عبارة عن منزل لمدني فلسطيني، حولته قوات الاحتلال إلى مركز تحقيق ميداني ونقلت إليه المعتقلين قبل أن تنقلهم إلى جهة مجهولة. أيضا في مدينة أريحة كان هناك اقتحام للمدينة ولمخيم عقب الجبر ومخيم عين السلطان في مدينة أريحة، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين من مخيم عقب الجبر ومن مخيم عين السلطان ومن مدينة أريحة قبل أن تنسحب من هذه المناطق. صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم أصيب 5 فلسطينيين بردود اعتدى عليهم جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب في منطقة الدوحة بمدينة بيت لحم، وكذلك الحال أصيب فلسطيني آخر بجروح اعتدى عليه المستوطنون في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس خلال اقتحام هذه البلدة ومحاولة السيطرة على أحد المنازل على أطراف البلدة قبل أن يتمكن الأهالي من التصدي لهجوم المستوطنين وانسحابهم من هذه المنطقة.
3: شكرا لك عميد شحادة مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من رام الله. إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني إحباط هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة الاستراتيجية قرب مدينة الكرمك في جنوب شرق ولاية النيل الأزرق. وأكد الجيش في بيان له الاستيلاء على عدد من المركبات القتالية وتكبيد عناصر الدعم السريع خسائر، وتكتسب منطقة البركة أهمية استراتيجية كونها تمثل نقطة إمداد رئيسية جنوب ولاية النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية. أعلنت إذن الحكومة العراقية عن إطلاق مرحلة جديدة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة ضمن مسار يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة وبعض الفصائل المسلحة، وذلك في سياق ضغوط إقليمية ودولية متزايدة. وعلى ضوئه مشاهدين، شكلت لجنة لما بات يعرف بمصطلح فك الارتباط وفي تطور لافت أعلن فصلان مسلحان عراقيان هما عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي اللذان ينضويان تحت قوات الحشد الشعبي، أعلنا فك ارتباطهما في خطوة تهدف إلى تسريع الخطوات لحصر السلاح بيد الدولة. إجراءات جديدة للدولة تعني بعد هذا الإعلان الرسمي للفصلين أن هؤلاء الأفراد وكل ما يملكونه من أسلحة وعتاد أصبحت في ارتباط مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. ولكن ما الذي نعرفه عن هذين الفصلين؟ في عام 2014 انضوت عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي مع مجموعات عراقية مسلحة أخرى ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تشكلت استجابة لفتوى المرجعية الدينية الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني لمحاربة تنظيم الدولة، لتصبح لاحقا جزءا من المنظومة الأمنية الرسمية مع احتفاظ بعضها بهامش من الاستقلالية في الحركة. وفي تفصيل أكثر، تعد عصائب أهل الحق من أكبر الفصائل داخل الحشد الشعبي من حيث التنظيم مقارنة بعدة فصائل أخرى داخل الحشد الشعبي، كما تتمتع بنفوذ سياسي ملحوظ مقارنة بعدد من الفصائل الأخرى، حيث تشارك في البرلمان والحكومة عبر تحالفات وأذرع سياسية ما عزز حضورها على المستويين التنظيمي والسياسي. أما كتائب الإمام علي فتعد فصيلا أصغر نسبيا، وقد برزت خلال فترة المواجهة مع تنظيم الدولة لها حضور عسكري وسياسي أقل اتساعا مقارنة بعصائب أهل الحق، إذ تتركز أنشطتها ضمن وحدات محددة داخل الحشد الشعبي ولا تمتلك نفس الوزن السياسي أو النفوذ الذي تتمتع به بعض الفصائل الأكبر. سبق مشاهدين هذا الإعلان في نهاية الشهر الماضي تحرك لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن فيه فك الارتباط بين المجاميع المسلحة التابعة له المعروفة بسرايا السلام وبين تياره الشعبي، داعيا عناصره إلى الاندماج ضمن مؤسسات الدولة العراقية. كما دعت فصائل الحشد الشعبي إلى الابتعاد عن الأوامر الحزبية والطائفية والانخراط في الدولة. ولكن ماذا عن الفصائل العراقية الأخرى؟ حتى هذه اللحظة هناك فصائل ما تزال تلتزم الصمت، وأخرى مثل كتائب حزب الله والنجباء والسيد الشهداء، وهي بالمناسبة من الفصائل العراقية الأبرز التي لم تصدر مواقف واضحة حتى، ورفضت سابقا آلية تسليم السلاح للدولة. فصائل عراقية أخرى أبرزها جند الإمام وسرايا عاشوراء والطفوف وبابليون وأنصار الحجة وثأر الله وشهيد المحراب، ينتظر منها إصدار إعلانات مماثلة للعصائب وكتيبة الإمام علي. في سياق المتصل، استنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني الحديث عن سلاح قوات البيشمركة، وأكد أن سلاح البيشمركة ليس مجرد قطعة سلاح حديد أو ترسانة أو أداة للقتال، إنما هو رمز تاريخ وكرامة وعقيدة وفقا لتعبيره.

استمرارا مشاهدينا لتصوير التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب. قصتنا هذه المرة من العراق. علي محمود سائق شاحنة لنقل البضائع عبر موانئ البصرة وجد نفسه وجها لوجه مع شبح البطالة بعد إغلاق مضيق هرمز.

0: معانا السائق علي محمود. كنا شغلنا على البصرة على الميناء بقصر، شغلنا نحمل موز برتقال كل أنواع البضائع حتى الأدوية كلها على البصرة على الميناء بقصر. كنا متفقين ويا شركات، الشركات هم متفقين ويانا والشركات متفقين ويا التجار على هالروتين. فشغلنا كان خير من الله، يعني بين الشهر ضمنا 3 دروب 4 دروب نوبات 5 دروب خير من الله شغلنا.
1: حجينا بشرنا على الميناء على الطبة على الطلعة، اكو قطعات لها الميناء؟
2: والله الميناء يا اخوي ابد والله كل شيء ماكو فارق، الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين.
0: استاذ العزيز احنا بعد ما ننساد مضيق خرمز، احنا كسواق شاحنات الاف السواق كلش تاذوا، يعني مو بس ثاني الاف السواق تاذوا، كنا البواخر تيجي والبضائع تيجي على الميناء مقصر. فهسه حاليا هسه كلها متوقفه بسبب مضيق خرمز، فاحنا تعرض صاحبين عوائل صاحبين يعني برقبتنا عوائل، يعني حيل تاذينا من مضيق خرمز، كانساد مضيق خرمز وما نعرف شو وقت ينفتح. احنا مصاريف عندنا تعرف ورانا قصيد، ابو التايرات يريد ابو الباترات يريد تعرف يعني، وصاحبين عوائل يعني السياره يا ذوب تروح تجي ما تصفي لها كل شيء، وانه بنسد المضيق خرمز اكو عالم رجعت من الفارق واكو عالم حيل تاذت. مو بس انا احكي لك معانات، لا معانات العراق كله من الفاو للزاخو، يعني حيل تاذت العالم بسبب مضيق خرمز.
3: بالعودة مشاهدينا إلى موضوع خطة فك الارتباط الحكومية في العراق، ينضم إلينا الدكتور طالب محمد كريم أستاذ الفكر السياسي في جامعة المستنصرية من بغداد. دكتور أهلا وسهلا بك. يعني خطة حكومية تسمى فك الارتباط بدأت فعليا لحصر السلاح في يد الدولة، فصائل قبلت، فصائل تزال تلتزم الصمت، وفصائل يبدو أنها ترفض. من خلال متابعتك هل ترى بأن الطريق سالك أمام هذه الخطة أم أن تحدياتها كبيرة نظرا للتفاصيل ولعدد الفصائل ولكثير من المعطيات؟
4: شكرا جزيلا، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني بطبيعة الحال
5: راديو الحرية 92.7 FM.
6: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: برنامج نادي النادي
1: راديو الحرية من 97.10
2: FM. هناك طبعا الرؤى منقسمة، لكن هذه نسبة قليلة جدا اليوم باتت محصورة ومنحصرة في مساحة معينة. أعتقد ربما في هذه الجزئية إذا ما تعثرت ربما قد نحتاج حوار يعني دولي، بمعنى أنه الأطراف التي هي تغذيها عقائديا، تغذيها بالفتاوى، تحتاج إلى حوار عراقي إيراني بعض الفصائل، في سبيل أنه يكون هناك
3: سيد كريم بعض الفصائل يعني تحدثت حتى عن البشمركة وقالوا يعني بأن هذا المشروع يعني يستهدف كافة الفصائل، فلماذا لا تدخل البشمركة الكردية ضمن هذا النطاق، وهو الذي استدعى أيضا ردا من الأكراد وقالوا بأن البشمركة لا يجب أن تكون ضمن هذه المعادلة.

0: من يؤمن بمنطق الدولة ويؤمن بمنطق المؤسسات هو الذي يسعى إلى قوة الدولة. البيشمركة طبعا ارتباطها بالإقليم تاريخيا عقائديا مختلفة، الموضوع مختلف برمة، لأنه باعتبار لا ننسى أيضا وأقولها بصراحة كان هناك ملاحظات حول أحداث معينة في تاريخنا خصوصا بعد 2014-2017 حدثت، وأعتقد القيادات قيادات الحشد الشعبي قد تبرأت وامتعضت من بعض السلوكيات التي حدثت. ولذلك أعتقد اليوم طبعا لا يمكن أن نبني دولة ونبقى في منطق المقارنات السياسية. اليوم العالم كله يتغير، الدول الإقليم تتغير، وهناك رؤية سياسية ستفرض طبعا على منطقة الشرق الأوسط، بالتالي العراق جزء متفاعل يؤثر ويتأثر. شكرا. والعراق يمتلك، أو لربما نحن أمام ملفات يفترض أن ننتقل من ملفات الداخل بمعنى خدمات المواطن، تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، حتى في سبيل أن يكون هناك مشهد واضح للمستقبل. الأجيال اليوم الشباب نسبة الشباب عالية جدا، هي تبتغي أنه مستقبلا أحسن مما نعيشه اليوم، والعراق يمتلك قدرات ويمتلك إمكانيات وأوراق قوة كبيرة جدا، لعله ربما أهم من هذه الأوراق هي القوة الاقتصادية. القوة الاقتصادية يحتاج إلى استقرار أمني واستقرار سياسي، إذا لابد أن يكون هناك التحول من منطقة التوازنات المسلحة.
1: شكرا جزيلا لك عذرا للمقاطعة لضيق الوقت. دكتور طالب محمد كريم، أستاذ الفكر السياسي في جامعة المستنصرية، نتوقف مشاهدينا مع هذه الأخبار العاجلة. يبدو أن لدينا رد فعل من رئاسة الوزراء اللبنانية حول التطورات الأخيرة. يقول رئيس الوزراء بحث مع المبعوث الفرنسي نتائج مفاوضات واشنطن ومساعي وقف إطلاق النار. إذن رئاسة الوزراء اللبنانية تقول بأن رئيس الوزراء نواف سلام بحث مع المبعوث الفرنسي نتائج مفاوضات واشنطن ومساعي وقف إطلاق النار، طبعا وهي المفاوضات التي جرت في واشنطن خلال الساعات الماضية. إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط نحو 264 مسيرة روسية، وأعلنت الإدارة العسكرية في زابوريجيا مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في هجمات روسية. كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك إصابة شخصين جراء هجمات روسية استهدفت 5 أحياء. يسعد الاتحاد الأوروبي لافتتاح أول مجموعة تفاوضية رسمية ضمن محادثات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد، مع توقيع انطلاقه أو مع توقع انطلاق المرحلة الأولى من المفاوضات منتصف الشهر الجاري على هامش اجتماع وزراء الاتحاد في لوكسمبورغ. ويأتي ذلك بعد توصل المجر وأوكرانيا إلى اتفاق لتعزيز حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا، وهو شرط أساسي.
2: راديو الحرية من
3: 97.10 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM. إلى ما سببته الحرب على إيران من ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير على تكلفة الشحن.
2: ميناء سافانا ثالث أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في الولايات المتحدة، يعد محركاً أساسياً للهوية السياسية والنفوذ الاقتصادي لولاية جورجيا على الساحل الشرقي، ويسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية على المستوى الفيدرالي. ريما محمدية، تلفزيون العربي، سافانا، جورجيا.
3: هذه التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لسل التطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان جنوب لبنان من العودة إلى القرى والبلدات الواقعة جنوبية نهر الزهراني حتى إشعار آخر. وقال الجيش في بيان إن القتال في جنوب لبنان لا يزال متواصلا، مشيرا إلى استمرار استهدافه مواقع ومنشآت تابعة لحزب الله. ونقلت معاريف عن مصدر أمني أن الجيش سيعمل بحرية في مدن صور وصيدا بلبنان، إلا أن هناك قيودا بشأن بيروت. في السياق، زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته حققت سيطرة عملياتية على مرتفعات الشقيف جنوبي لبنان، وبث الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها التقطت خلال الهجوم بمحاذاة قلعة الشقيف، مشيرا إلى أنها تظهر استهداف مسلحين بقصف دبابة وطائرات مسيرة. خبر عاجل مشاهدينا، بيان لحزب الله يؤكد فيه استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القناطرة جنوبي لبنان برشقتين صاروخيتين. إذن يفيد حزب الله باستهداف تجمعات أو تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبية لبنان برشقتين صاروخيتين، وفقا لتعبير بيان حزب الله. هذا وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على البلدات والقرى الجنوبية، وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب بلدة النمرية أسفرت عن 3 إصابات، كما استهدفت غارة أخرى سيارة على طريق زفتة، فيما شن الاحتلال غارة على طريق كفر رمان جنوبي لبنان. كما أظهرت لقطات تصاعد أعمدة الدخان جراء تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات شوكين وميفدون والزبدين وكفر تبنيت وحريص وكفرة جنوبية لبنان. أقلت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إن جنديا تابعا لها لقي مصرعه متأثرا بإصابته بقذائف هاون ضربت موقعا قرب مرج عيون في جنوبي لبنان أمس. وأضافت اليونيفيل أن الواقعة أسفرت أيضا عن إصابة جنديين آخرين، وأنها فتحت تحقيقا فيها دون ذكر مصدر إطلاق القذائف. نذهب مشاهدين إلى هذه المشاهد القادمة من جنوب لبنان، والتي تظهر استمرار عمليات القصف الإسرائيلية التي تطاول مناطق في جنوب لبنان. إذن صور مباشرة تظهر استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق جنوبية لبنان، ويظهر طبعا تظهر أعمدة الدخان بشكل جلي من منطقة الاستهداف، في الوقت طبعا الذي حذر الجيش الإسرائيلي سكان الجنوب من العودة إلى المناطق. كما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الجنوب اللبناني بما في ذلك قلعة الشقيف، مشددا على أن اللبنانيين لن يعودوا إلى الجنوب وأن الجيش الإسرائيلي سيستمر في عمليات تدمير ما يسميها البنية التحتية وفقا لقوله. من ناجاته هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بانغفير بيان الخارجية الأمريكية بشأن تفاهمات وقف إطلاق النار، واصفا إياه بالخطأ الفادح الذي سيساهم في تعاظم قوة حزب الله، كما طالب بعقد جلسات للكابينت والتصويت على قرار وقف إطلاق النار مع لبنان. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن لبنان وإسرائيل اتفقا خلال اجتماع ثلاثي برعاية واشنطن على تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد عناصره من منطقة جنوب الليطاني.
4: من تنفيذ وقف إطلاق النار إلى البحث في ترتيبات أمنية وسياسية أوسع، هذا هو الاتجاه الذي رسمه الاجتماع الثلاثي الذي جمع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع كشف عن تفاهمات جديدة تقوم على تثبيت وقف إطلاق النار وتسريع إنشاء مناطق يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية جنوب الليطاني مع استبعاد أي وجود مسلح خارج إطار الدولة. الولايات المتحدة شددت على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تتم حصرا بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، مؤكدة استمرار دعمها للجيش اللبناني بهدف بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
5: الولايات المتحدة أكدت استمرار دعمها للحكومتين في ممارسة سيادتهما، كما شددت على أن أي اتفاق بشأن القضايا العالقة يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار تفاوضي منفصل.
4: السفيرة اللبنانية جددت ضرورة التمسك باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه والتنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية.
6: هذه الجولة من التفاوض المباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق يمثل تجسيد لأراضي الدولة اللبنانية المستقل والسيادي.
4: في المقابل ربطت إسرائيل تحقيق الأمن الدائم بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية وانسحاب عناصره من الجنوب اللبناني.
7: الخطوة الأولى تتمثل في أن مقاتلي حزب الله، هؤلاء الذين نصفهم بالإرهابيين والذين نزلوا إلى جنوب لبنان، يجب أن يعودوا إلى الشمال. ولبنان سبق وأن وافق من خلال قرارات الأمم المتحدة المتكررة على إخلاء الجنوب من عناصر حزب الله، لذلك سنرى هؤلاء يعودون إلى الشمال.
4: من جهة أخرى اتفق الطرفان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو الجاري.
3: رحب من القدس بمراسلة التلفزيون العربي كريستين رناوي، شكرا لانضمامك إلينا كريستين. ساعات إذن بعد الحديث في واشنطن عن تفاهمات لوقف إطلاق النار بين لبنان وبين إسرائيل، تصريحات تأتي من تل أبيب، تصريحات مباشرة لكاتس ولبنغفير وبيانات للجيش الإسرائيلي، كلها تصب في أن إسرائيل ستواصل العمل في لبنان وأن المواطنين اللبنانيين لن يستطيعوا العودة إلى الجنوب وأن إسرائيل تحتفظ لحقها بالعمل في صور وصيدا. لو تجملي لنا أبرز التصريحات التي صدرت عن المسؤولين الإسرائيليين وعن دلالاتها.
8: هذا صحيح حسام، كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر سكان جنوب لبنان، قال إن القتال في الجنوب اللبناني هو مستمر وحذر السكان من العودة وقال لهم إنه يمنع عليهم التوجه نحو جنوب نهر الزهراني حتى إشعار آخر، وإنه سوف يواصل استهداف مباني ومنشآت وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب اللبناني على حد زعم بيانه التحذيري. هذا يضاف إلى ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن قوات جيش الاحتلال الموجودة في جنوب لبنان هي تواصل عملياتها ولم تتلقى أي تعليمات جديدة بعدما أعلن فجر هذا اليوم من تفاهمات مشروطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. أتحدث عن أنها مشروطة لأن إسرائيل لديها اشتراطات وهي سحب عناصر حزب الله من الجنوب اللبناني تحديدا من جنوب نهر الليطاني وفق ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية، إلى جانب أيضا مسألة وقف العمليات تماما، إلى جانب التهديدات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله برمته على حد ما ورد في تعليق وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي حاول الدفاع عن هذه التفاهمات وقال إنها لا تقلل من ما وصل إليه الجيش الإسرائيلي وما فرضه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض في الجنوب اللبناني. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إنه لا انسحاب للجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل سوف تبقى فيما تسميها المنطقة الأمنية، سوف تبقي على احتلال قلعة شقيف، سوف تواصل تدمير البنى التحتية وكل ذلك حتى نزع سلاح حزب الله، وهذا في محاولة للدفاع عن الانتقادات التي توجه لإسرائيل بشكل عام عن المزايدات الداخلية، لأن نتنياهو اتهم بأنه دمي في يد ترامب، ذلك بعد أن خرج في بيان مصور وأعلن بأنه سوف يهاجم الضحية، ثم جاءت تغريدة الرئيس ترامب بأن هنالك وقف لإطلاق النار، هذا كان قبل 3 أيام، إلى جانب ما أعلن فجر هذا اليوم عن وجود تفاهمات مشروطة لوقف إطلاق النار. بالتالي هنالك انتقادات بأن إسرائيل خاضعة للإملاءات الأمريكية، لذلك تحاول إسرائيل من خلال وزير الأمن الدفاع عن هذه التفاهمات وعن موقفها، في حين أن هنالك وزراء من بينهم إيتمار بن غفير الذي طلب بعقد اجتماع للكابينت الذي يجتمع هذا اليوم بالمناسبة بعد العصر، ودعا بن غفير بأنه يطالب بالتصويت من قبل وزراء الكابينت على اتفاق وقف إطلاق النار. طبعا هذه مزايدات يعني معهودة من
3: وعن هذه المزايدات كريستين، يعني هنالك بعض الأصوات في إسرائيل، عذرا من كريستين،
8: بعد 3 أشهر
3: هنالك بعض الأصوات في إسرائيل تقول بأن الوصول مثلا إلى الشقيف ليس نصرا بل هو يذكر بالوجود الطويل والمكلف لإسرائيل في لبنان. ما قوة هذه الأصوات في إسرائيل خاصة التي تنتقد أداء حكومة بنيامين نتنياهو في ملف لبنان؟
8: يعني عندما انتقد كاتس طلب وزراء أو طلب أعضاء الكنيسة وطلب ممثلي المعارضة الإسرائيلية بالتراجع والاعتذار عن الانتقادات التي وجهت للحكومة، لكن هذا الانتقاد الذي نشره بن غفير هو جزء من الائتلاف الحكومي، بالتالي هو ينتقد ويقول إن إسرائيل عليها أن تقول لا حتى للرئيس ترامب، لأن حزب الله سوف يستغل هذه الهدنة لتعظيم قوته ولترميم قوته، وبالتالي إسرائيل سوف تتعامل مستقبلا مع حزب الله أكثر قوة. هذه الادعاءات التي يسوقها بن غفير الذي يريد حروبا لا تنتهي، وكما أشرت بأن هذه التصريحات الشعبوية بالأساس هي تتفاقم تحديدا قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، بالتالي الوزراء الإسرائيليون هم تحت الضغط، أعضاء الكنيسة تحت الضغط، يريدون أن يظهروا وكأنهم ليسوا خاضعين وإنما صقوريين حسام، بالتالي كل ما يصرح به أو يتخذ من خطوات حاليا يوضع في سياق مزاج الانتخابات الإسرائيلية. لكن على الأرض المهم بأن الجيش يقول إنه لم يتلقى أي تعليمات بأي تغيير في عملياته حتى الآن، لأنه كما ذكرنا بأن هذه التفاهمات هي مشروع
0: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
10: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
11: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
9: 97.10 FM.
8: الاتفاق على ترتيبات معينة، لكن البيان كان عاما لم يشتمل على آليات وجداول زمنية في الحين. لم تدوي صفرات الإنذار خلال نهار هذا اليوم باستثناء صباح هذا اليوم. حسام،
3: شكرا لك. كريستين رناوي مراسلة التلفزيون العربي من القدس. أذهب الآن إلى منطقة الغازية في صيدا جنوبية لبنان وأرحب بمراسل التلفزيون العربي إدمون سيسين. أهلا وسهلا بك إدمون. في البداية ضعنا في جديد التطورات الميدانية، آخر ما سجلته من استهدافات وقصف إسرائيلي لا سيما على مناطق الجنوب. أنت الآن في صيدا وهي إحدى المناطق التي يعني يحاول الإسرائيليون أن يجعلوها ضمن المناطق التي لهم الحرية في التحرك فيها، فلتنقل لنا الصورة أيضا من هناك.
12: يعني بسبب بسبب يعني أصوات الآليات التي تعمل خلفنا أنا أسمع بصعوبة. بداية لا يوجد وقف إطلاق النار حتى الآن على المستوى التنفيذي داخل الأراضي اللبنانية. الاحتلال الإسرائيلي منذ بعيدة منتصف الليل نفذ أكثر من 30 غارة سواء بالطيران الحربي أو بالمسيرات، وصل بالعمق إلى البقاع الغربي. هناك غارات حصلت في قضاء صور، في قضاء النبطي، ووصل أيضا إلى مشارف مدينة صيدا. هذه المنطقة هنا هي منطقة الغازية. مع الزميل شربل فرانسيس نشاهد أن هذا المستودع هنا، هذه الهنجرات هنا استهدفها الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أنها بعيدة حوالي 50 كيلومتر. هذا المستودع كان عبارة عن بعض الأدوات التي تستخدم بالأفران، صناعة الحلويات، يعني هي معدات تم استهداف تخزينها هنا في هذا المجال. ونشاهد بعض ما تبقى من هذه المعدات هنا أيضا ومن هذه الآليات. الآن هناك محاولة من أصحاب هذه المستودعات أن تقوم بعملية رفع الركام وإنقاذ ما تبقى نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. طبعا نتحدث هنا في الغازية، هذه البلدة هنا هي بعيدة حوالي 50 كيلومترا، وهذا المستودع تم استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل. حضرتك من أصحاب
13: الساعة واحدة،
12: حضرتك صاحبه للمحل؟
13: صحيح.
12: شو كان فيه هون؟
13: معدات أفران، كلها معدات أفران، أفران عجانات، خفايات، معدات أفران، كلها معدات أفران، حتى الآر ما تعيته مكتوب عليها معدات أفران. نحن بالذات لا أخضر ولا أحمر ولا أصفر ولا تركي، شو بعرف، ما بعرف نصيبنا.
12: شو راح تعملوا هلا؟ يعني عم تجربوا تنغزوا بعض؟
13: عندي مستودع بالمدينة الصناعية عم بنقول لهونيك، هلا باع كلها مكسرة، شو بدي اعمل؟
12: صار لك فاتح هيدا المكان؟
13: صار لي 6 أشهر هون فتحت، 6 أشهر بالضبط، بواحد فتحت، وباع كلها استوردتها من برا بهالفترة 6 أشهر.
12: شو رأيك بس جيت شفت هالمشهد هون؟ وقتا جيت شفت هالمشهد هون شو كان؟
13: إلي الله، بس إلي الله. أهم شيء إنه أنا أولادي بالنهار بيكونوا موجودين هون، ما ضربوني بالنهار، ضربوا بالليل، كتر خير الله، لأنه عندي ضفر كل ولد بس كل اللي شايفه ما عبوا شيء.
12: شكرا الله ما في إصابات.
13: لا الحمد لله ولا أجرح، هاي كل أولادي هون الحمد لله بين دي، هاي أكبر نعمة.
12: الحمد لله على السلامة، الله يعوضكم. إذن يعني هذا نموذج من بعض الأهداف التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل. يعني على وقع المفاوضات كانت هناك يعني غارات، وبعيدة منتصف الليل كانت هناك استمرار للغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وليس فقط ضمن جنوب نهر الليطاني وصولا إلى البقاع الغربي، وصولا إلى مشارف مدينة صيدا. وهذا نموذج لما نشاهده الآن من محاولات لرفع الركام، رفع الأضرار، الأغراض، ما تبقى من هذا المستودع الذي يقول صاحبه بأنه عبارة عن مستودع للأفران استوردها من الخارج، وفتح هذا المكان منذ 6 أشهر ولم تسقط إصابات في هذا المكان. على مستوى عمليات حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات حتى الآن، وبالتحديد استهدافات للقوات الإسرائيلية ضمن الخط الأصفر المحتل، وبالتحديد في منطقة زوتر الشرقية، منطقة قلعة شقيف، وبالتالي عمليات حزب الله تتركز أيضا في القنطرة في القطاع الشرقي حتى هذه اللحظة.
3: نعم، إذن نحن نشاهد بكل تأكيد هذه الصور التي تنقلها لنا إدمو من الغازية في صيدا. بالنسبة إدمو لمسألة أن إسرائيل يعني تحتفظ لنفسها بحرية العمل في صور وفي صيدا، النفس الشعبي في هذه المناطق التي يفترض أنهم يشعرون بتهديد دائم، كيف يتابعون هذه التطورات وهذه التصريحات؟
12: بداية فقط احتراما لصاحب الصوت كان يحاول أن يقول شيئا أو أنا أتحدث، شو كنت عم تجرب تقول؟
13: الواجهة من أولها لآخرها كلها سكريت مفتوحة، الواجهة يعني ما عندي ما في شيء مخبى، اللي عنده شيء ما بيعمل واجهة إزاز من أولها لآخرها. أنا عندي صور فرجيك الواجهة كيف هي، يعني اللي مارش على الاتصالات بشوف شو في جوا.
12: يعني قصدك كان مكشوفة لكل العالم،
13: مكشوفة لكل شيء، ما في شيء بتشوفها من أولها لآخرها، أنه من عندي 30 متر سكريت من أول للآخر.
12: هذا المستودع اللي حدك مقصوف قديما أول؟
13: هذا مش مقصوف، هذا صار فيه حريق.
12: حريق
13: كان فيه سفنج، ما سفنج صار فيه حريق،
12: يعني منه نتاج الغرق.
13: هذا لو اللي عنده شيء بيخبي شيء، ما معقول يكون عنده واجهة إزاز كلها مكشوف فيه، أرضي كلها أفوق فيه من أول.
12: ما في شيء يتخبى بالعربي
13: أبدا أبدا أبدا، كلها مكشوفة كلها مكشوفة، الله وكيلك، والناس كلها بتعرف إنه.
12: شكرا شكرا لك. طبعا بالنسبة للسؤال، على قدر ما استمكنت من الاستماع نتيجة هذا الضجيج الكبير من حولي، سوف نتابع الصور، يعني نتابع الصور وأتحدث عن المزاج الشعبي. طبعا هناك الكثير من المواطنين هم يعني تقريبا استنزفتهم الحرب إلى درجة كبيرة على مستوى الاستنزاف، لأنهم هجروا عدة مرات، نزحوا عدة مرات، خسروا أرزاقهم كهذا الرجل الذي تحدثنا إليه. ولكن هناك أيضا يعني شريحة وتفكير كبير لدى المواطنين بأن الاحتلال الإسرائيلي حتى ظل اتفاق وقف اطلاق النار السابق هو لم يحترم هذا الموضوع، هو قام بآلاف الاعتداءات وآلاف الخروقات إلى أن توسعت الحرب. وبالتالي هناك طبعا إرادة لدى الكثير من اللبنانيين بأن تتوقف الحرب ويتوقف التهجير وتتوقف هذه المآسي. ربما لو اقتربنا أكثر باتجاه مدينة صيدا الآن سوف نشاهد المئات من العائلات تفترش الطرقات، وطبعا هذه مسألة وهذا وضع لا يتحمله أي شخص، فكيف إذا كانوا من النساء ومن الأطفال ومن كبار السن؟ طبعا هناك رغبة وهناك إرادة بتوقف الحرب والعودة إلى البيوت والعودة إلى المنازل.
3: شكرا لك إدمو سيسين مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من منطقة الغازية في صيدا جنوبية لبنان. نتوقف مشاهدينا مع هذه الأخبار العاجلة التي تنقلها وسائل الإعلام اللبنانية عن الرئيس جوزيف عون. إذن يقول بأن المفاوضات أمس كانت صعبة جدا واستؤنفت بعد تدخل الوزير روبيو إثر تعليقها من قبل رئيس الوفد اللبناني. يضيف أيضا الإعلام اللبناني عن الرئيس عون بأن لبنان ينتظر ردود جميع الأطراف المعنية والتنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. يضيف أيضا الإعلام اللبناني عن الرئيس عون بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته. إذن تصريحات منسوبة للرئيس عون ينقلها الإعلام اللبناني، ننقلها مشاهدين حرفيا كما جاءت في الإعلام اللبناني، بأن الرئيس عون يقول بأن المفاوضات أمس كانت صعبة. إذن يصف المفاوضات بأنها كانت صعبة ويقول بأنها استؤنفت بعد تدخل روبيو إثر تعليقها من قبل رئيس الوفد اللبناني. يضيف أيضا الرئيس عون بأنهم ينتظرون ردود جميع الأطراف المعنية وأن التنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. أيضا يضيف الإعلام اللبناني نقلا عن الرئيس عون بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤوليته. إلى الملف الإيراني، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن العدو يسعى إلى الإضرار بصمود الشعب وخلق انقسامات داخلية، بينما قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن بلاده منخرطة في حرب مستمرة مع واشنطن. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن المحادثات قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع.
5: بنهاية هذا الأسبوع قد تفضي المفاوضات مع إيران إلى نتيجة، هكذا تحدث دونالد ترامب.
14: المفاوضات تجري على نحو جيد للغاية، وأستطيع القول إن حدث ذلك وقد لا يحدث، من يدري، فقد يحدث بنهاية هذا الأسبوع.
5: تصريحات تتناقض مع ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، ينفي إحراز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض، يرهن العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط عدة، هي وقف التوترات في المنطقة وإنهاء الحرب في لبنان وضمان حقوق الشعب الإيراني. هنا تبرز التعويضات المالية التي تطالب بها طهران، تريد الإفراج عن شكل من أشكال التعويض أو الأموال المجمدة فور التوصل إلى مذكرة تفاهم أولية. ذاك ما نقلته شبكة CNN عن مسؤول أمريكي، وتلك إحدى أهم أوراق الضغط على طهران التي لا تريد واشنطن التفريط بها مبكرا بحسب المسؤول. ففي مرحلة لاحقة تطمح الإدارة الأمريكية أن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
15: إيران تكبدت خسائر كبيرة جدا على مستوى قادة الحرس الثوري، وما ذكره الرئيس هو أن هناك أفرادا معينين في النظام الإيراني أشاروا بشكل مباشر وغير مباشر إلى أنهم مستعدون للتعامل مع المستقبل بشكل مختلف.
5: وبعيدا عن أجواء عملية التفاوض التي يتفاءل ترامب بمخرجاتها، يتبادل الطرفان إطلاق النار في منطقة الخليج، لكن الرئيس الأمريكي يقلل من شأن هذه الهجمات المتبادلة ولا يعدها خرقا لوقف إطلاق النار، لأن وقفه في هذه المنطقة من العالم يعني تبادلا أقل حدة للنيران وفق تعبيره. طهران من جانبها سمت هجماتها غارات دفاعية، آخرها استهداف البحرية الإيرانية مركز القيادة والسيطرة على متن مدمرة أمريكية، مشاهد وثقها التلفزيون الإيراني، لكن القيادة الوسطى الأمريكية نفت ما وصفتها بالمزاعم الإيرانية. في خضم ذلك تمضي طهران قدما في مشروعها لصياغة نظام قانوني لمضيق هرمز، يعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني حصول إذن من المرشد الأعلى لتشكيل فريق عمل معني بهذا الأمر. وبموازاة هذا المشروع الإيراني يتراجع أمريكياً تأييد الحرب على إيران، فقد أقر مجلس النواب الأمريكي قراراً يطالب بسحب القوات الأمريكية من الحرب، قرار رغم أن طريقاً طويلاً ينتظره قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إلا أنه يحمل طابعاً رمزياً ودلالات على تراجع جمهوري لدعم الحرب بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت. ومع هذا التراجع وفي ظل تصاعد أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع قرب الانتخابات النصفية، يبدو أن المفاوضات هي الخيار الأمثل للرئيس الأمريكي لوقف الحرب مع إيران.
3: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن نفي إيران مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي كاذب، مؤكدة أن طهران نفذت هجوما مباشرا بطائرات مسيرة على المطار المدني. وأضافت أن الرواية الإيرانية التي تحدثت عن سقوط صاروخ اعتراض أمريكي وتسببه في الأضرار ادعاء كاذب، مشيرة إلى أن الهجوم كان متعمدا ومخططا له وغير مبرر. وكان الحرس الثوري الإيراني نفى مهاجمته مطار الكويت مضيفا أن
0: راديو الحرية 92.7 FM.
16: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الجيش إحباط هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة الاستراتيجية قرب مدينة الكرمك في جنوب شرق ولاية النيل الأزرق. وأكد الجيش في بيان أن
7: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعلانه تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي.
8: يعني أولا هو المشروع حينما بدأ هو أعلنه كان الإطار متعاطف تماما مع دولة رئيس الوزراء، لأنه الضغط هو أمريكي، واعتقد الجانب الأمريكي أنه السيد الزيدي لن يستطيع أن ينفذ المشروع الأمريكي لأن حددوا سقف زمن. لكنه المفاجأة أتت أنه السيد الزيدي بالتعاون مع بعض قيادات الإطار نفذ الرغبة الأمريكية يعني بوقت قياسي.
7: إجراءات الحكومة العراقية تتزامن مع تباين في مواقف الفصائل المسلحة إزاء مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بالحشد الشعبي. ففي الوقت الذي أبدت فيه سرايا السلام وحركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها، ما تزال فصائل أخرى من أبرزها كتائب حزب الله وحركة النجباء تتحفظ على المشروع في هذه المرحلة.
9: عندما تبقى التهديدات وانتهاك السيادة والاحتلالات والعدوانات، فمن الواجب ومن أيضا حقوق الشعب العراقي وضمن القوانين الدولية هو وجود هذا السلاح المقاوم للاعتداء والمحافظة على السيادة.
7: رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان دخل على خط دعم هذا المشروع ودعا بقية فصائل المقاومة إلى الالتحاق بالفصائل التي وافقت على حصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني تجاه هذا الملف.
10: خريطة طريق حكومية لحصر السلاح بيد الدولة، هذا ما تتحدث عنه قيادات الإطار التنسيقي، إذ رهنت إنجازها بحلول شهر أيلول سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق، ما يمهد لمرحلة جديدة لترتيب العلاقة بين التشكيلات المسلحة والدولة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
6: هذا واستنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني ما وصفها بالدعوات والتأويلات الخاطئة المتعلقة بسلاح قوات البيشمركة. وأكد برزاني أن هذا السلاح ليس مجرد قطعة حديد أو ترسانة أو أداة للقتل، بل هو رمز تاريخي وعقيدة للشعب الكردستاني وفق بيانه الرسمي. تنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. أهلا وسهلا بك منى. يبدو أن التيار الصدري ملتزم بالانخراط في خطة فك الارتباط التي أعلنتها الحكومة، وسرايا السلام التابعة له يبدو أيضا أنها ستسلم ملفها لمقر قيادة عمليات سامراء. ماذا عن الفصائل الأخرى؟ هل لانت مواقف بعض الفصائل المتحفظة أو الرافضة؟
11: في البداية أبدأ من التصريحات الخاصة التي حصلنا عليها من المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي صباح النعمان، الذي قال للتلفزيون العربي أن هنالك لجنة بدأت فعليا بمهامها تتشكل من وزارة الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة وحتى من الحشد الشعبي والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية للبدء فعليا بإجراءات مسألة حصر السلاح بيد الدولة. صباح اليوم كان هنالك مؤتمر صحفي لنائب قيادة العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي في سامراء بعد أن سلمت سرايا السلام مقر قيادة العمليات التابعة لها هنالك. وتحدث المحمداوي في هذا المؤتمر الصحفي، قال إن هذه الأجهزة وكذلك الأسلحة التابعة لسرايا السلام وباقي فصائل المقاومة العراقية سوف تكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية. إضافة في حديثه المحمداوي في المؤتمر الصحفي قال إن هنالك تجاوب كبير من فصائل كثيرة، وأكده أيضا للتلفزيون العربي صباح النعمان في تصريحاته الخاصة. كان هنالك أمس لقاء بين قادة من التيار الوطني الشيعي الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، وكذلك من حركة عصائب أهل الحق، التقوا برئيس الحكومة العراقية، وفعليا على الأرض بدأت هذه الإجراءات اليوم في سامراء، ولربما تعقبها خطوات أخرى في محافظات عراقية أخرى لهذه المقار التابعة للفصائل التي بدأت بتسليم سلاحها وفقا للمنهاج الحكومي لحكومة علي الزيدي الذي جاء بالنقطة الأولى والتي بدأت تطبق فعليا. هنالك ترحيب أمريكي بهذه الخطوات من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى لسان القائم بأعمالها جوشوا هاريس الذي التقى قبل يومين برئيس الحكومة العراقية علي الزيدي وبارك هذه الخطوات. نحن نتابع مع مصادرنا من المؤسسة الأمريكية.
4: مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: في البقاع الغربي شرقية لبنان، وفيما يلي صور قبل قليل لآثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة كفر تبنيت جنوبية لبنان. إذن صور نتابعها قبل قليل للغارات الإسرائيلية التي استهدفت كفر تبنيت جنوبية لبنان، وهي المنطقة طبعا الواقعة بين ميفدون والنبطية، قلعة الشقيف، وأيضا مرج عيون وميفدون. صور نتابعها إذن وصلتنا قبل قليل لآثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف كفر تبنيت جنوبية لبنان. هذه صور من النبطية وتظهر آثار القصف الإسرائيلي، دمار طاولة إذن عددا من المحلات والممتلكات المدنية كما يبدو في النبطية نتيجة للقصف الإسرائيلي الذي لم يهدأ طيلة هذه الصبيحة، ساعات بعد الإعلان عن محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في واشنطن، ولكن إسرائيل مستمرة في العمليات جنوب لبنان، وهذا ما أكده بيان للجيش الإسرائيلي، وأيضا تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي يتسرايل كاتس، وتصريحات أيضا لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. وهذه الصور طبعا نبثها ونواصل بثها، وهي تظهر الخسائر التي تطاول منشآت مدنية كما يبدو، محال تجارية وسكنات في النبطية التي تعرضت لغارات إسرائيلية هذه الصبيحة. كنا أيضا قد أشرنا إلى الغارات التي استهدفت كفر تبنيت جنوبية لبنان، وهذه الصور من النبطية التي أيضا تظهر دمارا كبيرا، يعني حي كامل تضرر بفعل الغارات الإسرائيلية التي تشن اليوم على مناطق في جنوب لبنان. نذكر مرة أخرى بما تفيد به أيضا الوكالة الوطنية للإعلام، والتي أيضا تتحدث عن سلسلة غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في البقاع الغربي شرقية لبنان. ينضم إلينا الآن من الصيدة جنوبي لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون السيسين. إدمون، قبل قليل كنا نشاهد
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
10: 92.7 FM. في المتابعة مع المصادر الميدانية في البقاع الغربي، نتحدث عن من 7 غارات إسرائيلية استهدفت نقطة واحدة هي بلدة سحمور. هناك سلسلة استهدافات سواء بالمسيرات سواء بالطيران الحربي، وبالتالي بلدة سحمور التي تقع في البقاع الغربي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي في شكل كبير منذ ساعات الصباح. هناك صوت إصابات بين شهداء وبين جرحى. طبعا بلدة سحمور ليست المرة الأولى التي يستهدفها الاحتلال، لطالما استهدفها سابق إنذار، وأيضا بإطار إدارات الإخلاء التي كان يصدرها سواء خلال توسع الحرب أو خلال ما يعرف بوقف إطلاق النار. هو أطلق سلسلة إنذارات لتلك البلدة القريبة من القرعون والقريبة من لباية ومن قلية ومن مشغرة، كلها قرى في البقاع الغربي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي، ولكن اليوم بشكل أساسي هو يركز على سحمر. طبعا البقاع الغربي هو قاعدة خلفية بعيدة عن الخط الأصفر المحتل، ولكن الجيش الإسرائيلي يستهدف تلك النقاط بمزاعم أن هناك بنى تحتية تابعة لحزب الله في تلك المنطقة. هذا على مستوى البقاع الغربي الذي لا يملك خط تماس مباشر مع الخط الأصفر المحتل، ولكن سلسلة الغارات الأخرى التي استهدفت بلدة تبنين هناك الغاية مختلفة تماما. لماذا؟ لأن تبنين هي قريبة جدا من بنت جبيل، من تلك القرى التي يحتلها الاحتلال الإسرائيلي وأيضا يحاول السيطرة عليها. تبنين قريبة من حداثة التي يحاول الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع الدخول إليها والسيطرة عليها، ولكن المواجهات التي تحصل.
4: رسالة التلفزيون العربي كنت معنا من صيدا جنوبي لبنان عبر الهاتف. قال سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط نحو 264 مسيرة روسية، وأعلنت الإدارة العسكرية في زابوريجيا مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في هجمات روسية. كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك إصابة شخصين جراء هجمات روسية استهدفت 5 أحياء. يستعد الاتحاد الأوروبي لافتتاح أول مجموعة تفاوضية رسمية ضمن محادثات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد، مع توقع انطلاق المرحلة الأولى من المفاوضات منتصف الشهر الجاري على هامش اجتماع وزراء الاتحاد في لوكسمبورغ. ويأتي ذلك بعد توصل المجر وأوكرانيا إلى اتفاق لتعزيز حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا، وهو شرط أساسي لدعم بودابست لهذه الخطوة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب سيحضر القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في تركيا. وقال روبيو أمام لجنة برلمانية إن الرئيس سيحضر القمة المقبلة للناتو الذي يحتاج وفقا له لتغييرات كبيرة، مرجحا أن القمة ستكون الأكثر أهمية في تاريخ الحلف. أعلن الجيش الأمريكي مقتل شخصين إثر هجوم استهدف سفينة شرقية المحيط الهادئ. وفي بيان نفذت القيادة الوسطى الأمريكية أن السفينة متورطة في عمليات لتهريب المخدرات وفقا لمعلومات استخبارية، وأن العملية نفذت ضمن جهود مكافحة شبكات تهريب المخدرات وفق قولها. أسرع الموانئ نموا في الولايات المتحدة وواحد من أفضلها اتصالا بالأسواق العالمية، ميناء سافانا الذي تحولت بسببه مدينة سافانا إلى مركز لوجستي عالمي. التقرير التالي يلقي الضوء على واحد من أهم الموانئ الأمريكية على الساحل الشرقي.
11: في هذه الشركة التي توزع الكرات الفولاذية الدقيقة، يشرح لنا مسؤول فيها أسباب قرار نقل شركة بيرسيبول إلى هنا، إلى مدينة سافانا بولاية جورجيا.
12: بدأنا في 2007 في ميزوري، وعندما كبرت الشركة كنا نحضر العديد من الحاويات والتكلفة كانت عالية، لذا قررنا الانتقال، وفي النهاية اخترنا سافانا بسبب موقعها القريب من الميناء وبسبب التسهيلات.
11: ينطبق ما قاله هذا المسؤول على شركات عدة قررت الانتقال إلى سافانا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومينائها الذي أصبح أسرع الموانئ نمواً في الولايات المتحدة. يعد ميناء سافانا أكبر مجمع متكامل للحاويات من نوعه في أمريكا الشمالية، وواحداً من أفضل الموانئ الأمريكية اتصالاً بالأسواق العالمية، حيث يستقبل أسبوعياً 40 سفينة، ويشهد مرور 42 قطاراً مزدوج التكديس، ويسجل حركة دخول وخروج ل 14,000 شاحنة يومياً. وربما أهم ما يميز هذا الميناء هو أنه يقع على نهر سافانا.
13: كان هناك ميناء في سافانا منذ حقبة الاستعمار، فموقعها جيد ويمكن الوصول إلى أي مكان في جورجيا منها، ويمكن التطوير في جورجيا لوجود مساحات كبيرة فارغة إضافة إلى قربها من أتلانتا، وهي مركز الأعمال في المنطقة الجنوبية الشرقية، وتستطيع الحافلات الوصول إلى هناك خلال

0: التي تستخدم الميناء لنقل بضائعها.
1: في منشأة التوزيع هذه لدينا أمازون، نحضر البضائع من الميناء إلى هنا ثم نقوم بتوزيعها إلى حيث يجب، ومن ثم نفرغ الحاويات ونوزعها.
0: لم يأتي كل هذا من دون تحديات. أصبحت المدينة تعتمد على التجارة العالمية والتعريفات الجمركية التي تقلبت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ما سببته الحرب على إيران من ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير على تكلفة الشحن. ميناء سافانا ثالث أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في الولايات المتحدة، يعد محركاً أساسياً للهوية السياسية والنفوذ الاقتصادي لولاية جورجيا على الساحل الشرقي، ويسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية على المستوى الفيدرالي. ريما محمدية، تلفزيون العربي، سافانا، جورجيا.
2: إلى الصومال، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن مواجهات متقطعة تدور في حي عبد العزيز شرق العاصمة مقديشو بين الشرطة ومسلحين موالين للرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد. وكانت المواجهات بدأت مساء أمس فيما سمعت ذوي انفجارات عنيفة، حيث تستخدم الشرطة أسلحة ثقيلة وفق شهود عيان. وقالت الشرطة الصومالية إن مسلحين ملثمين هاجموا نقاطا للشرطة الصومالية التي تصدت للهجوم. معي من مقديشو مراسل التلفزيون العربي الشافعي أبتدون، شكرا لانضمامك إلينا. شافعي، أولا أسأل عن حجم هذه الاشتباكات التي تدور بين الشرطة الصومالية وموالين للرئيس الأسبق شيخ شريف أحمد، وهل تعمق مثل هذه الاشتباكات من الانسداد السياسي الواقع أصلا في الصومال؟
3: نعم حسام، التطور الجديد حاليا هو أن الاشتباكات التي كانت تشهدها العاصمة مقديشو توقفت قبل ساعة تقريبا، خاصة في منطقة في ناحية هولوداك، عندما توسط عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية وزعماء العشائر بين الشرطة الصومالية وحرس الرئيس الحكومة الأسبق حسن علي خير. حاليا الشرطة الصومالية تمكنت من السيطرة على منزل رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خير، وتؤمن المناطق والشوارع الرئيسية التي كانت تؤدي إلى منزل حسن علي خير. لكن في الجبهة المقابلة هناك تصاعد مستمر للمعارك بين الشرطة الصومالية وحرس الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد في ناحية عبد العزيز شرق العاصمة مقديشو. يسمع من هناك ذوي انفجارات وذوي الرصاص المتبادل بين الشرطة الصومالية ومسلحين تابعين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد. الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد قال في تصريح صحفي أمس أنه سيقاتل حتى آخر لحظة ما دام الرئيس المنتهي ولايته الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود هاجم أعضاء بارزين في مجلس المستقبل الصومالي المعارض. في السياق أيضا هناك دعوات للتهدئة تصدر من جهات محلية ودولية، فالسفارة الأمريكية في العاصمة مقديشو حثت الأطراف الصومالية على التهدئة وحذرت من مغبة الاستمرار في هذه المواجهات التي تشهدها العاصمة مقديشو منذ الأمس الأربعاء، وقالت إن هذه العمليات العسكرية ستؤثر سلبا على وحدة واستقرار الصومال. لكن في المقابل هناك استمرار الاشتباك المتبادل بين الشرطة الصومالية وحرس الرئيس الصومالي الأسبق. كان من المرتقب اليوم أن تشهد العاصمة مقديشو تظاهرات حاشدة دعتها قوى المعارضة رفضا للتمديد الذي أقره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حيث قال في تصريح متلف السابق أنه أن فترته الرئاسية ستنتهي عام 2027، وهذا مثار الجدل ونقاط الخلاف بين الرئاسة الصومالية وبين قوى المعارضة في الصومال.
2: شكرا لك شافعي أبتدون من مقديشو. قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. يأتي هذا في الوقت الذي تصر كوريا الشمالية على

0: عدم التخلي عن ترسانتها النووية، معتبرة ذلك مسارا لا رجعة فيه رغم الضغوط الدولية. بعد هذا التقرير تواصلون التغطية مع ديما عز الدين.
1: في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من سباق التسلح النووي، تعود كوريا الشمالية إلى الواجهة برسائل تصعيدية جديدة، معلنة تحقيق قفزة كبيرة في قدراتها النووية، ومؤكدة تمسكها بخيار الردع النووي باعتباره ركيزة أمنها القومي. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكد خلال زيارة تفقدية لمنشأة جديدة لإنتاج المواد النووية دخلت الخدمة مؤخراً، أن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. ودعا كيم إلى توسيع الترسانة النووية للبلاد، معتبرا أن الظروف الأمنية الحالية وما وصفه بتفاقم التهديدات الخارجية يفرضان تعزيز قدرات الردع النووي بصورة مستمرة، واصفا ما تحقق حتى الآن بأنه تغيير مذهل وحدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة التطور النووي لكوريا الشمالية. كما كشف عن خطة طموحة لتطوير القدرات النووية للدولة بوتيرة متسارعة. تطورات تأتي في وقت تؤكد فيه بيونغ يانغ أن التخلي عن أسلحتها النووية خيار غير مطروح رغم الضغوط والعقوبات الدولية المتواصلة، وتعتبر أن ترسانتها النووية تمثل درعا دفاعيا في مواجهة ما تصفه بالتهديدات الأمريكية والكورية الجنوبية. في الأثناء تشير تقديرات دولية إلى أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 50 رأسا نوويا من دون أن تكشف رسميا عن الحجم الحقيقي لترساناتها. كما تأتي هذه التصريحات بعد سلسلة اختبارات عسكرية أجرتها بيونغ يانغ أخيرا شملت أنظمة صاروخية جديدة وصواريخ كروز تكتيكية في إطار مواصلة تطوير قدراتها العسكرية والاستراتيجية. إصرار كوريا الشمالية على توسيع ترساناتها النووية وما يقابله من تزايد القلق الدولي، يبقى الملف النووي الكوري الشمالي كأحد أكثر الملفات الأمنية تعقيدا، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعميق التوترات.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696-6666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: ننتقل إلى صيدا في جنوب لبنان. معك إدمون ساسين. بحسب معاريف، بحسب المصدر الأمني الإسرائيلي، لا صيدا ولا صور يعني تكون مشمولة بوقف الأعمال العدائية لإسرائيل بحسب وسائل الإعلام. فالميدانيات كيف تبدو لك وكيف ترصدها لنا؟
1: بالفعل منذ ساعات الفجر الأولى الترجمة العملية لهذا الكلام يتجلى بالمزيد من الغارات وبسلسلة غارات لا تتوقف أصلا عند حدود صيدا كما شاهدنا في بلدة الغازي القريبة من مدينة صيدا، إنما تصل أيضا إلى البقاع الغربي. نبدأ من البقاع الغربي بسلسلة الغارات العنيفة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ومسيرات إسرائيلية. نتحدث عن أكثر من 7 غارات استهدفت تلك البلدة في وقت متزامن، ما أدى إلى سقوط إصابات. المعلومات الأولية تتحدث عن سقوط عدد من الإصابات بين شهيد وبين جرحى. كانت هناك غارات في تلك البلدة القريبة من سد القرعون الذي يعني تعرض محيطه في الأيام الماضية إلى غارات في تلك النقطة. أيضا سحمر هي من البلدات التي تقع في البقاع الغربي والتي طالما الاحتلال الإسرائيلي إما أغار عليها بسابق انذار او انه وجه انذارات لها مثلها مثل مشغرة، قلاية وغيرها من تلك البلدات الواقعة في البقاع الغربي والتي يقول الاحتلال الاسرائيلي بانها تشكل بنى تحتية لحزب الله. هذا في الشريط الابعد حيث يترجم الاحتلال الاسرائيلي رفع وتيرة غاراته وصولا الى صيدا هنا على مشارفها عند ساعات الفجر. ولأول مرة منذ أيام كان هناك غارة على بلدة الغازية على مستودع للأفران، يقول صاحبه بأنها عبارة عن أفران استوردها منذ 6 أشهر وهي طبعا لاستخدامات تجارية مدنية وواجهته مكشوفة. أما الغارات الأعنف التي نشاهدها منذ ساعات الفجر هي تتركز في قضاء النبطي وأيضا في قضاء بنت جبيل، قضاء النبطي بغارات مسيرة طيران حربي. وطبعا هذا كله يفسر بطبعا توجه وتوغل الاحتلال الإسرائيلي في بعض القرى مثل زوتر، مثل القلعة حيث يستهدفها حزب الله ويستهدف القوات الإسرائيلية سواء في زوتر الشرقية الغربية في محيط القلعة ويصيبها إصابات دقيقة من خلال المحلقات الانقضاضية. الجديد اليوم أنه يعني الاحتلال الإسرائيلي رفع أيضا من وتيرة الغارات على قضاء بنت جبيل وبالتحديد سلسلة غارات على التبنين وحريص وعيتة الجبل وصولا طبعا إلى منطقة حداثة. طب لماذا يقوم بتلك الغارات؟ الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع يحاول السيطرة على حداثة وطبعا تلك البلدات التي شن عليها اليوم سلسلة غارات وبالتحديد تبنين وحريص هي قريبة جدا من حداثة، والجيش الإسرائيلي يحاول السيطرة على تلك البلدة من أجل قطع خط امتاد وخط ما بين القطاع الغربي والقطاع الأوسط وصولا إلى كل قضاء بنت جبيل. من هنا تكتسب حداثة أهمية استراتيجية ومن هنا يدافع عنها حزب الله بشراسة كبيرة. وهناك مواجهات عدة قام بها حزب الله مع الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من تثبيت السيطرة على تلك البلدة التي يحاول التقدم فيها. إذن هناك 10 غارات حتى هذه اللحظة. بالأمس ربما الغارات وصلت إلى ربما 100 غارة بالطيران المسير أو بالطيران الحربي. هذا على المستوى الميداني على مستوى الغارات. وتحدثنا أيضا على مستوى عمليات حزب الله التي استهدفت التجمعات الإسرائيلية ضمن الخط الأصفر المحتل، لكن على مستوى الإنذار الذي وجهه الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم بدعوة المواطنين إلى عدم التوجه جنوب نهر الزهراني القريب من مدينة صيدا. طبعا المواطنون هنا مع الزميل بشير أبي راشد نشاهدهم لا زالوا يعيشون مآسي هذه الحرب، يفترشون الكورنيش، يفترشون الطرقات بالمدارس، مراكز لواء. هؤلاء مثلا هناك مئات العائلات نستطيع أن نرصدها في هذا المكان تعيش إما في سياراتها إما في خيامها، أطفال نساء كبار سن حولوا سياراتهم وحولوا يعني حافلاتهم إلى أماكن إقامة وأماكن طبخ وأماكن أكل، ويعني هي تحولت إلى منازل لهم. طبعا أحد الأشخاص سوف نتحدث إليهم ولكن طلب عدم إظهار صورة وجهه فقط، سوف نتحدث إليه.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: برنامج أطياف الوطن يوميا، وعثمان أبو الحلاوة.

لكم تحية متابعينا الكرام أينما كنتم تتابعون الموجة العاملة لإذاعة منبر الحرية من الخليل. نتابع وإياكم ما يجري من تطورات في المنطقة. الأحداث المستمرة في منطقة الخليل الضفة الغربية في قطاع غزة، وكذلك ما يجري تطورات في الإقليم.

في قطاع غزة أعلنت صحة هناك عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 72,956 شهيد منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر. أفادت بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 11 شهيدا و 32 إصابة. قالت بأن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار ب 11 تشرين أول أكتوبر الماضي ارتفع إلى 947 شهيد، وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا حتى اللحظة تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. قالت بأنه جرى انتشال 781 جثمان من تحت الأنقاض. هذا فيما يتعلق بقطاع غزة. حسب المعلومات الأخيرة فيعني الأحداث متزايدة وأصبحت تتكرر بشكل يومي.

أما التطورات العالمية فهنالك عدة أحداث. في لبنان الاحتلال يواصل العدوان رغم إعلان واشنطن اتفاقا لوقف إطلاق النار. وكان التساؤل الهام ماذا بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار لإنهاء حرب إيران، في حين كانت المعلومات الإسرائيلية نقلا عن وزير الجيش الإسرائيلي كاتس الذي قال عن اتفاق لبنان بأن هذا الاتفاق يمنح إسرائيل حرية العمل حتى بيروت دون أي انسحاب. الآن عادت منطقة جنوب لبنان لتكون هي سبب في تحريك ما يجري من تطورات في كامل المنطقة. طبعا هنا الحديث في هذا الاتجاه يدور حول إيران وأمريكا، حتى أن إيران قالت بأن جنوب لبنان لن يكون جزءا منفصلا عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، وقالت بصريح العبارة بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بيروت فستدافع إيران هذه المرة عن لبنان، وهددت بصريح العبارة بأنها ستقوم بقصف إسرائيل في حال كان هنالك قصف للضاحية الجنوبية لبيروت. طبعا الضاحية الجنوبية لبيروت هي المنطقة التي تعتبر معقل لحزب الله اللبناني.

وفق آخر التطورات من جنوب لبنان، كانت الرئاسة اللبنانية قبل قليل قال الرئيس اللبناني بأنه يشدد على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل الذرائع من أجل عدم انسحابها من الجنوب اللبناني. ميدانيا، واصل الجيش اليوم تنفيذ غارات وهجمات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، رغم إعلان الولايات المتحدة توصل إلى تفاهم بين إسرائيل ولبنان بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار، فيما أسفرت الهجمات عن سقوط شهداء وجرحى في عدد من البلدات المستهدفة. هذه التطورات جاءت أيضا متمثلة بمواصلة الطيران المسير الإسرائيلي التحليق في الأجواء اللبنانية. أفادت معلومات لبنانية من وسائل إعلام لبنانية بأن مسيرات حلقت فوق العاصمة بيروت وضحيتها، في مؤشر إلى استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي رغم الإعلان عن التفاهمات الجديدة. هذه التطورات أتت بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية بأن التفاهم بين إسرائيل ولبنان يتضمن وقفا لإطلاق النار مشروطا بوقف كامل للعمليات من جانب حزب الله وانسحاب عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، إلا أن استمرار الغارات والتحليق المكثف للطائرات المسيرة يثير مخاوف من تعثر جهود التهدئة وبقاء التوتر قائما على الجبهة اللبنانية. هذا يعني بأن الأحداث في لبنان لم تتوقف حتى هذه اللحظة. آخر التطورات، كان شهيد وأربعة جرحى في غارة إسرائيلية سجلت في تل العقارب، هذا في منطقة الإبقاع الغربي شرق لبنان.

طبعا أميركيا هذه المرة وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار. هذا القرار يطالب رئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من العمليات العسكرية مع إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة الحرب عليها. كان مجلس الشيوخ قد وافق ب 19 مايو أيار الماضي على قرار يسمح بالمضي قدما في إجراء يلزم الرئيس ترامب بوقف الحرب على إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس. والفرق بين القرارين والخطوة التالية هو ما يلي. هذا القرار يعني بأن مجلس النواب صوت على قرار يهدف إلى مطالبة الرئيس بإنهاء أو تقييد العمليات العسكرية ضد إيران، بحيث أنه إما أن يسحب الرئيس القوات الأمريكية من المنطقة أو يقدم طلبا للحصول على تفويض من الكونغرس بشن الحرب. إجمالا الجمهوريون أجلوا القرار لنحو أسبوعين رغبة في تجنيب الرئيس ترامب ما قد يعتبر إحراجا سياسيا، كما تقول صحيفة نيويورك تايمز. هذا مع محاولة لإقناع مزيد من الأعضاء بالانضمام لهم وعدم التصويت لصالح القرار، غير أن محاولتهم باءت بالفشل. أيضا لم ينجح رئيس مجلس النواب الأمريكي في تأجيل التصويت لمدة أطول، لأن الإجراء جاء استنادا إلى قرار سلطات الحرب الذي يلزم الهيئة التشريعية بالنظر فيه خلال مدة زمنية محددة. جاءت نتيجة التصويت بواقع 215 صوت مقابل 208 أصوات، حيث انضم إلى جميع الديمقراطيين 4 جمهوريين في هذا التصويت.

من التطورات الميدانية أيضا في المنطقة، كان الكنيسة الإسرائيلي أقر قانون جديد، هو قانون الإعفاءات الضريبية للمستوطنات بالضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستيطان وتشجيع انتقال مزيد من المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن مخططات إسرائيلية تستهدف رفع عدد المستوطنين إلى حوالي 1,000,000 مستوطن. طبعا بالمقابل تتزايد معاناة الفلسطينيين جراء انتشار الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية وإغلاق الطرق، ما أدى إلى عزل المدن والبلدات عن بعضها البعض وتقييد حرية الحركة والتنقل وتقطيع أوصال الضفة الغربية.

طبعا هذا القرار الإسرائيلي وهذه الإعلانات الإسرائيلية جاءت في ظل صمت فلسطيني رسمي لمواجهة التوسع الاستيطاني والرد على السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالم الضفة وفرض وقائع يصعب التراجع عنها مستقبلا.

0: المشوار سيستمر وإياكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح،
6: يا عيني على النظافة،
5: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. إجمالا مراقبون ومختصون قالوا بأن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة يسهم في تنامي لفكرة الهجرة الطوعية لدى شريحة متزايدة من السكان، ليس بدافع البحث عن حياة أفضل فقط، بل للهرب أيضا من ظروف معيشية باتت تتسم بعدم الاستقرار وفقدان لمقومات الحياة الأساسية. أحد المهندسين قال، وهو كان يمتلك مشروع متخصص في الحواسيب والبرمجة شمال القطاع، قال بأن الحرب قضت على سنوات طويلة من العمل والاستثمار والبناء المهني، ولم تتوقف عند سلب مصدر الدخل فقط. قال بأن إسرائيل دمرت المحل التجاري بالكامل إلى جانب الحي الذي كان يقع فيه، ما أدى إلى فقدان مشروع كان يوفر فرص عمل لستة موظفين يشكل مصدر رزق لعائلاتهم. قال مشروع لم يكن مجرد نشاط تجاري، بل كان بمثابة وطن صغير بناه بجهده على مدار سنوات، كان يعتبره الموطن الحقيقي الذي يعمل على تطويره وتنميته والاستثمار فيه باستمرار، وفجأة اختفى وتلاشى. انتظر قرابة 3 سنوات على أمل العودة إلى العمل، لكن الواقع لا يزال يزداد صعوبة، والاحتلال يواصل التضييق على الناس ويمنع أي فرصة حقيقية للتعافي الاقتصادي. حتى قال أصبحنا نكافح يوميا من أجل الحصول على لقمة الطعام، وقال أفكر جديا في السفر لأنني أشعر أن الحياة تضيق بي يوما بعد آخر، حتى تحولت المعيشة إلى عبء يومي ثقيل. إجمالا اتضحت النوايا الإسرائيلية. الأسبوع الماضي أعلن وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل ستنفذ ما سمته بخطة الهجرة الطوعية من قطاع غزة، قائلا ستنفذ خطة الهجرة الطوعية من غزة في التوقيت وبالطريقة المناسبين.

طبعا الأحداث الصعبة الاقتصادية ليس فقط في قطاع غزة، حتى في الضفة الغربية هنالك تقرير قال بأن فجوة الأجور كمثال تتجاوز 100% بين العاملين في إسرائيل والعاملين في الضفة الغربية. متوسط الأجر اليومي وفق ما نشر من تقارير 135 شيكل تقريبا في الضفة الغربية، في إسرائيل والمستعمرات بيوصل ل 278 شيكل. الفجوة هي 143 شيكل تقريبا. عدد العاملين من الضفة في إسرائيل والمستعمرات حوالي 48 ألف عامل خلال الربع الأول من العام 2026 مقابل 652 ألف عامل في محافظات الضفة الغربية.

المتابع أيضا للجانب الاقتصادي والمالي يتابع التطورات والتغييرات اليومية تقريبا في أسعار صرف العملات التي تؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد بشكل عام. قوة الشيكل حاليا هي تقوم بالضغط على الاقتصاد الإسرائيلي وتخفض من أرباح التصدير. الشيكل عاد ليضعف قليلا والدولار ارتفعت قوته. اليوم سعر الصرف الشيكل مقابل الدولار، دولار بنصرف بحوالي 2 شيكل و89 أجورة، أما دينار فهو ب4.07 أجورة. النفط شوي بانخفاض والذهب شوي بارتفاع. طبعا هاي الأسعار من يوم إلى آخر تكون متغيرة ويعني متقلبة.

هذا يعني جزء من التطورات الجارية في المنطقة. أخيرا في حالة الطقس وفق التقديرات فيعني ثبات بدرجات الحرارة للأيام القليلة القادمة. أجواء بشكل عام صافية، حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق، ما في تغييرات كبيرة على درجات الحرارة. بمعنى آخر بأنه حوالي 29 درجة مئوية أو 28 تقريبا في الخليل، راح تظل ثابتة من هون لفترة الأسبوع القادم تقريبا بأكمله. بعض المواقع قالت أنه ممكن يكون في انخفاض شوي بدرجات الحرارة بمقدار درجة أو تنتين فقط.

0: طبعا خلال الفترة الحالية بصراحة يكثر الحديث حول الجانب يعني الطبي والصحي في فلسطين. كانت تقارير انتشرت مؤخرا جزء منها تحدث بأنه هنالك أزمة توفر بكميات للأدوية، لا في المستودعات ولا حتى في الصيدليات ولا حتى في المستشفيات، وبالتالي هون في إشكالية جديدة أمام شركات التوريد للأدوية، أنه عليها يعني باختصار هي بدها مبالغ كبيرة وضخمة من الحكومة الفلسطينية، والحكومة مش عم تدفع لأنه أصلا ما عندها مصاري. وهون دخلوا في إشكالية جديدة تتعلق بالتوفر الأدوية للمرضى تحديدا، كتير من الأدوية صار مخزونها صفر. هذا جانب. الجانب الآخر كمان يعني قضية الرواتب للموظفين بشكل عام كمان قائمة يعني ما انتهت. كان قبل فترة نقابة الأطباء والمهن الطبية المساندة أعلنوا عن إضراب. هذا الإضراب يعني أجل بطبيعة الحال عمليات جراحية كتيرة، وصار في تأخير لعلاج حالات مرضية، وهذا يعني لا زال مستمر على أرض الواقع. آخر تصريح كان من قبل مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قال بأن القطاع الصحي بيعيش أكبر وأخطر أزمة تهدد بإنهياره، هذا بسبب النقص الشديد في الأدوية وأيضا استمرار إضراب نقابة الأطباء والمهن الطبية. حذر من أنه تأجيل آلاف العمليات الجراحية وتأخير العلاج للحالات المرضية هذا من شأنه كمان أنه يخلي الحالات غير الطارئة حاليا بأن تصبح حالات طارئة وخطيرة في المستقبل. ولا مؤشرات كما يعلم الجميع عن انفراجة أو حلول في الفترة القريبة. هذا جانب. الجانب الآخر كمان مش بس القطاع الطبي، هو كل القطاعات تقريبا تعاني خلال هاي الفترة ما بعد عيد الأضحى المبارك، أشبه بنوع من الركود إنجاز التعبير عم يعني بتعيشه كل القطاعات الفلسطينية، كل القطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها. الحركة تقريبا ضعيفة، حتى الشوارع بتجي بتنظر يعني بتشد الأزمة في ساعة، لكن بقية اليوم تقريبا الشوارع شبه فاضية أو أزمات مرورية أو إغلاق لمداخل. ف يعني هذا الحال اللي أنت عم بتعيشه من باب العلم بالشيء هو لا يشملك أنت فقط بشكل مباشر، إنما يشمل كل القطاعات، كل يعني الكل تقريبا عماله بيلمس وبيعايش هذا التغير في الحركة اللي موجود واللي صار للأسوأ للأسف خلال الأيام الأخيرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق.
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

طبعا هذا كان جزء من التطورات بالأيام القادمة. رح نتحدث عن سيارات ومن بينها ماركة معينة ألمانية هي سيارات الفولكس فاجن. هاي الشركة إجمالا انتشر تقرير بالفترة الأخيرة. طبعا الوضع بتغير كيف انت هون تفتح شيء مع تطورات التكنولوجيا بيصبح خلاص انتهى يعني بدك اشي جديد. ففي عندهم مصنع لخط سيارات موجود في ألمانيا. هذا المصنع بجانبه مصنع لأسلحة قريب منه مش بعيد كتير. وصلوا لمرحلة انه خلاص هون بدهم يسكروا خط الانتاج بيشتغل فيه 2300 موظف حسب ما قالوا. فحاليا في مباحثات لاتفاق رح يكون مع شركة اسمها شركة رافاييل. هاي شركة إسرائيلية بتقوم بإنتاج القبة الحديدية. والواضح بأنه صار في اتفاق تقريبا أنه يتحول مصنع فوكس فاجن لإنتاج منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية. تخيل أنه كل شيء يتعلق فيها بدلا من صناعة السيارات يتحول إلى مصنع للصناعات العسكرية ويقوم بصنع المواد الخاصة أو هو يصنع القبة الحديدية ولكن الصواريخ نفسها رح يتم تصنيعها في مكان آخر. هاي من بين التطورات اللي عم تتغير في ألمانيا. نلتقي وإياكم في وقت لاحق. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM FM FM.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: عزيزي المستمع صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
8: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
7: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد

روعنا. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل. الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين. الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: بدأت معك الرئيس عون يقول إن الاتفاق قد يبدأ خلال 24 ساعة، لكنه يحذر من أنه الفرصة الأخيرة.
4: صحيح وائل، قد يبدأ خلال 24 ساعة بعد موافقة حزب الله وإبلاغ لبنان الولايات المتحدة الأمريكية بموقف لبنان الرسمي من هذا الاتفاق. هذا ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريحات لبعض الصحفيين في القصر الرئاسي في بعبدا. لبنان ينتظر موقف حزب الله بشكل رسمي على مسودة هذا الاتفاق وآلياته التي تم إبلاغ حزب الله بها، وبعد الموافقة سينقل الجانب اللبناني الموقف بشكل كامل إلى الولايات المتحدة التي ستعلن بدورها دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من تسلمها لهذا الموقف، وهو الفرصة الأخيرة كما ذكر الرئيس اللبناني، وإلا فتتحمل الأطراف جميعها مسؤولية عدم استغلال هذه الفرصة. ويرى الرئيس اللبناني أن مسودة الاتفاق بها الكثير من النقاط الإيجابية لصالح لبنان، وأن الوفد اللبناني خاض مفاوضات شاقة برئاسة السفير السابق سيمون كرم، ووصلت لدرجة أنه جرى إيقاف المفاوضات وعدم تجاوز نقطة الوقف الشامل لإطلاق النار كما طلب لبنان بشكل رسمي. وفقا للخارجية الأمريكية فإن الاتفاق مرهون بتوقف كامل لعمليات حزب الله في جنوب لبنان وانسحاب جميع عناصر حزب الله إلى مناطق شمال الليطاني. ومنذ أن جرى الإعلان عن أو صدر بيان الخارجية الأمريكية وحتى هذه اللحظة لم يعلن حزب الله إلا عن عملية واحدة جرت في 8 صباحا. الرئيس اللبناني أيضا في نقطة هامة أخرى أشار إلى المناطق التجريبية بشكل واضح التي جرى الحديث عنها أيضا في بيان الخارجية، وقال إن المناطق المقترحة بشكل مبدئي ستكون مناطق زوتر الشرقية والغربية، وأيضا بالإضافة إلى قلعة الشقيف، ويحمر نظرا لرمزيتها ومكانتها التاريخية وقربها أيضا من مدينة النبطية. وهذه المناطق التجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويتسلمها الجيش اللبناني ويضمن عدم دخول عناصر لحزب الله من إلى هذه المناطق. تصريحات الرئيس اللبناني تستبق ما هو مفترض أن يكون الموقف الرسمي على هذا الاتفاق من قبل حزب الله، والذي سيعلن عنه خلال ساعة في 3 بالتوقيت المحلي بعد ساعة تقريبا من الآن. سيكون هنالك بيان لحزب الله عن يعني صادر عن الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وهو رد الفعل الرسمي الأول لحزب الله، حيث لم تصدر أي مواقف حتى من قبل نواب حزب الله منذ الصباح الباكر على ما أعلنته الخارجية الأمريكية في بيان مشترك يشمل لبنان وإسرائيل.
3: نعم، كثير من المعلومات، ابقى معنا يا أحمد. مشاهدينا، في خبر عاجل تفيد مصادر للتلفزيون العربي بأن الجيش اللبناني يعمل على فتح الطريق بين مرج عيون وإبل السقي عند نقطة متاخمة لبلدة دبين في جنوب لبنان. إذن علم التلفزيون العربي من مصادر أن الجيش اللبناني يعمل على فتح الطريق بين مرج عيون وإبل السقي قرب بلدة دبين بجنوب لبنان. أيضا المصادر اللبنانية تؤكد للتلفزيون العربي أنه لا تأكيد نهائي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من دبين الواقع شمال نهر الليطاني. إذن الصور تتحدث عن بدء الجيش اللبناني لفتح الطريق بين مرج عيون وإبل السقي قرب دبين، لكن المصادر نفسها تقول أنه لا تأكيد نهائي حتى الآن بانسحاب الجيش الإسرائيلي من تلك البلدة، بلدة دبين الواقع شمال نهر الليطاني. نذهب إلى إدمو في هناك عاجل آخر. إذن الرئاسة اللبنانية تقول إن الرئيس جوزيف عون شكر رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر على دور الدوحة في تثبيت وقف إطلاق النار. إذن هناك دور قطري واضح في الاتفاق الذي تم التوصل له بين لبنان وإسرائيل. الرئيس اللبناني شكر قطر رئيس وزرائها ووزير خارجيتها على الجهد. أيضا أشاد الرئيس اللبناني بمواقف أمير دولة قطر الداعمة للبنان والمساعدات التي تقدمها للبنان، هذا بحسب بيان للرئاسة اللبنانية. نذهب الآن إلى صيدا للاطلاع على الوضع الميداني مع إدمون ساسين. إدمون، إذن بداية فتح الطريق مرجعيون إبل السقي، هل نتحدث عن بدايات أولى لتطبيق هذا الاتفاق مع أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب بعد؟
1: ليس معروفا ما إذا كان فتح الطريق عند نقطة دبين بين مرجعيون وبين إبل السقي وحصبية له علاقة مباشرة بالاتفاق الذي يحكى عنه في واشنطن، ولكن ما هو مؤكد وما ذكرته في بداية هذه الرسالة بأن هناك مصادر تؤكد بأن الجيش اللبناني يعمل على فتح الطريق بين مرجعيون وإبل السقي، لا بل أن الجيش بدأ بفتح تلك الطريق. تلك الطريق للمزيد من المعرفة هي تفصل ما بين الخيام وبين دبين، هي طريق بعرض تقريبا 7 أو 8 أمتار، هي تفصل ما بين الخيام وبين دبين المتاخمة لها. وأيضا يعني من أجل إطلاع المشاهدين، دبين هي من البلدات التي حاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها قبل وقف إطلاق النار، وخلال وقف إطلاق النار دخل إلى البلدة، فجر فيها، اشتبك مع حزب الله، قام بتوغلات، تعرضت لغارات عنيفة. بالأمس تعرضت إلى حوالي 16 غارة هي وبلدة بلاط المتاخمة لها، ولكن المصادر لا تستطيع أن تؤكد ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد انسحب من دبين حتى هذه اللحظة، لكن المؤكد أن هناك فتح للطريق وأن الجيش اللبناني سوف يحاول أن يدخل إلى البلدة. عندها سوف تتقاطع كل المعطيات الميدانية عند مسألة ومؤشرات أساسية تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي قد يكون انسحب من بلدة دبين أو أنه كان لن يسمح بفتح ذاك الطريق. هذه هي المؤشرات التي تتحدث عنها المصادر، ولكن الساعات المقبلة سوف تعطي صورة أوضح في هذا المجال. ودبين تقع هي طبعا قرب بلدة الخيام، كانت تشكل قاعدة خلفية يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي، هي تقع في جنوب نهر الليطاني، وهي من النقاط الأساسية التي كان يحاول الاحتلال السيطرة عليها وتوغل فيها. إذن هذا على مستوى دبين، لكن على مستوى وقف إطلاق النار هناك تصعيد كبير اليوم لا علاقة له بوقف إطلاق النار ولا علاقة له بتنفيذ وقف إطلاق النار. نتحدث عن عشرات الغارات الإسرائيلية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، سواء بالعدد سواء بالعنف وسواء أيضا بالعمق. وصلت الغارات إلى البقاع الغربي، 6 غارات على السحمر وبعض البلدات في البقاع الغربي مع سقوط إصابات وشهداء، أيضا على مشارف في مدينة صيدا التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن الحدود، كانت هناك غارة في الغازية النبطية تتعرض لغارات عنيفة من مسيرات ومن طائرات حربية، إضافة إلى قضاء صور وقرى قضاء صور. وبالتالي نتحدث عن أكثر من 50 غارة حتى الآن من المسيرات ومن الطيران الحربي الإسرائيلي. ودائما الاحتلال الإسرائيلي سواء كان هناك وقف إطلاق نار أو ليس هناك وقف إطلاق نار يعني يعمل على تصعيد وتيرة غاراته واعتداءاته على الجنوب اللبناني. بالنسبة لحزب الله هو أعلن عن 5 عمليات حتى هذه اللحظة، وبمعظمها كانت عبارة عن استهدافات لتجمعات الجنود سواء في القنطرة أو في زوتر وقلعة شقيف في قضاء النبطي.
3: شكرا لك يا إدمو على كل هذه المعلومات. كريستين، في القدس إسرائيل بحسب تصريحاتها ليست معنية بوقف إطلاق النار هذا، العمليات مستمرة، الغارات مستمرة، لكن في السياسة ذهبت إلى واشنطن أمس لكي تحصل على ماذا، وهل تمكنت من الحصول عليه؟
5: بالمجمل الذي علق وائل وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس وبدأ مدافعا، قال إن هذه التفاهمات المشروطة التي جرى التوافق حولها بأنها تضمن بأن لا انسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، لعودة للسكان، تستطيع إسرائيل أن تستمر في استهداف ما تسميها بنى تحتية، تستمر في احتلال قلعة شقيف. بالتالي هو ركز على النقاط التي يمكن أن تكون محل انتقاد من قبل الإسرائيليين أنفسهم، لأن رأينا انتقادات مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي اعتبر بأن هذه التفاهمات بأنها خطأ فادح، وأنه هذا إقرار إسرائيلي وتعايش مع وجود حزب الله قرب الحدود، وأنه في حال الالتزام بوقف إطلاق النار سوف يعمل حزب الله على تعاظم قوته، وبالتالي طلب بعقد اجتماع للكابينت من أجل التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار. بالمجمل الكابينت سوف يلتئم بعد نحو 3 ساعات من الآن. لم يخرج أحد في إسرائيل للحديث للإسرائيليين ما الذي جرى التفاهم حوله، من علق كاتس وبدا مدافعا، من علق أيضا بن غفير وبدا غاضبا وهو شعبوي، ويمكن أن توضع هذه التصريحات في سياق المزاج الانتخابي. نحن على بعد 3 أشهر فقط من الانتخابات البرلمانية، وبالتالي يريد المسؤولون الإسرائيليون أن يظهروا أنهم صقوريون وليسوا خاضعين للإملاءات الأمريكية، لأن وائل تهم نتنياهو خلال الأيام الماضية كثيرا بأنه دمية في يد ترامب، وأن إسرائيل ليست دولة مستقلة ذات سيادة وبالتالي تخضع للقرارات الأمريكية. نتحدث عن مشاورة أمنية عقدها نتنياهو أمس. عرض الجيش الإسرائيلي خطة عسكرية لتوسيع العمليات البرية في الجنوب اللبناني، وافق عليها ودعمها كاتس وبن غفير، فيما تحفظ نتنياهو بسبب وجود هذه الضغوط الأمريكية المزعومة. البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية ليس واضحا، ليس فيه جداول زمنية، ليس فيه تحديد للمناطق التجريبية التي سوف ينسحب منها جيش الاحتلال ويحل مكانه الجيش اللبناني لبسط سيطرته الحصرية. هذه الأمور ليست واضحة، لكن فهمنا من أخبار نقلها الإعلام الإسرائيلي عن الرئيس اللبناني بأن هذا الاتفاق إن دخل حيز التنفيذ قد يدخل خلال 24 ساعة. بالمجمل إسرائيل تبدو بأنها مدافعة فقط. نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية من بينها يدعوت أحرنوت عن مسؤول أمني رفيع قوله بأنه عمليا يمكن لإسرائيل أن تهاجم بيروت إن استدعت الحاجة، بأنه لا مشاكل ولا قيود على الهجمات في صيدا وفي صور، وهذا معروف ليس جديدا. بالتالي إسرائيل تبدو بأنها مدافعة عن نفسها على الأرض. كان هنالك خبر في القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الجيش في الجنوب اللبناني لم يتلقى بعد أوامر من أجل تغيير عملياته وأنه يواصل هذه العمليات. لكن أيضا جرى الحديث عن احتمال انسحاب من دبين وأن يحل الجيش اللبناني مكان الجيش الإسرائيلي. لا تأكيد رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول هذه المسألة وائل، وترقب للساعات المقبلة وما الذي سوف تحمله.
3: نعم، شكرا لك كريستين. حسام دياب في طهران، وصف الاتفاق الأمس بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة بأنه مسعى واضح لفصل لبنان عن المسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن مع ذلك هناك تصريح لافت لقائد فيلق القدس بشأن الاتفاق.
6: تصريح قائد فيلق القدس إسماعيل قائني قبل أقل من ساعة من الآن عبر منصة إكس كان يتحدث عن التالي: يجب أن تعود إسرائيل إلى ما قبل حرب 40 يوما، وأن اللبنانيين سيلمسون نتيجة جهادهم العميق خلال الفترة الماضية، خلال الفترة المقبلة بعد تحقيق هذا التوافق ربما وتوصل لوقف إطلاق النار بين لبنان وبين الجانب الإسرائيلي. إسرائيلي. إيران لديها نظرة مختلفة تماما وائل حول
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
6: البحرين والإمارات، بمعنى أن الساحتين اللبنانية والساحة الخليجية كانت في المنتصف بين كل من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لكن كل تحرك للرد والرد المتبادل لديه تكاليف ولديه أثمان على المدى البعيد على المستوى السياسي والأمني والعسكري. تدرك إيران ذلك جيدا، لكن ما يهم الإيرانيين حاليا بالدرجة الأولى هو تحقيق توافق إطلاق النار المطلوب. السؤال المطروح حاليا بعد التوتر الذي حصل خلال الأيام الثلاثة الماضية والتهديد الإيراني بأنها قد توقف تبادل الرسائل نهائيا مع الجانب الأمريكي وأنها قد تفعل الجبهة اللبنانية مجددا عبر التحذير سكان المستوطنات شمالي إسرائيل بالإخلاء فورا في حال ذهبت إسرائيل بالفعل لاستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت، ثم الانتقال لاحقا للحديث عن تهدئة ما على الطريق وإعلان الجانب الأمريكي بأنه جرى بالفعل التوصل لوقف لإطلاق النار، والتصريحات الإيجابية نسبيا من الداخل الإيراني عن أن هناك تواصل بالفعل لتحقيق هذا التوافق وإيجاد حل ما للجبهة اللبنانية والعودة إلى طاولة المفاوضات. هنا يأتي السؤال التالي: ما الذي قدمته إيران، وهل استطاعت بالفعل إقناع الولايات المتحدة الأمريكية أنها قد تقدم تنازلات في ملفات أخرى، على اعتبار أن الملف الأول الذي تسعى إيران لحله قبل العودة للحديث عن أي شيء آخر بما فيه الملف النووي الإيراني هو ملف وقف الحرب، ليس فقط على إيران وائل وإنما على مختلف الجبهات وعلى رأسها وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية؟ البعض هنا يرى بأن وقفة اللبنانيين أو وقفة حزب الله إلى جانب إيران خلال الحرب الماضية تستحق تحرك جدي من قبل الجانب الإيراني وتقديم تنازلات ربما لم تكن إيران لتقدمها في السنوات الماضية. أتحدث هنا عن شريحة معينة من الإيرانيين هي الأكثر قربا من النظام الإيراني، ترى بالفعل بأن هناك وحدة ساحات بين إيران وبين لبنان والجبهة اليمنية وما تسميه إيران بجبهة المقاومة. كما قلنا وائل، الأيام المقبلة قد تكشف الكثير قبيل انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، خاصة وأن هناك سرديات في إيران تقول بأن الجانب الأمريكي يسعى بأي شكل للتوصل إلى توافق أو لهدنة طويلة مع الجانب الإيراني تتخطى مدة 60 يوما لتحقيق التهدئة المطلوبة لتتفرغ الولايات المتحدة الأمريكية لشؤونها الأخرى بما فيها انطلاق هذه البطولة بعد أيام قليلة.
3: شكرا لك يا حسام. حسام دياب في طهران. في موضوع آخر، استشهد 9 فلسطينيين جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على منازل في مدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متزامن 4 شقق سكنية في أحياء الشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى غرب المدينة وجنوبها. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 9 جراء غارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بموجب اتفاق تجاري أو اتفاق تجري مناقشته مع إيران فإن واشنطن ستحصل على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. هناك أيضا خبر عاجل آخر، ترامب يقول إن تصويت مجلس النواب لتقييد صلاحيات المتعلقة بالحرب لا معنى له وهو تصويت غير وطني. إذن ترامب يعلق على قرار مجلس النواب الذي صوت عليه بالأمس وبشأن تقييد صلاحيات رئيس الولايات المتحدة في إعلان الحرب، يقول إنه لا معنى له وهو غير وطني. معنا الآن من واشنطن محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي. محمد، فلنربط الموقفين مع بعض. الرئيس ترامب يتحدث وليست المرة الأولى أن إيران وافقت على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب وطهران تنفي ذلك، أيضا في وقت يتعرض لضغوط داخلية بشأن إنجاز اتفاق ما وآخرها قرار مجلس النواب.
9: دعنا نختصر النقطة الأولى بالقول وائل إن ترامب قال ذلك عددا لا ينتهي من المرات. إيران وافقت، إيران ستسلم اليورانيوم عالي التخصيب، إيران لن يكون لديها أي قدرات نووية، إيران انتهت قدراتها العسكرية، دمرناها بالكامل، هزمناها، انتصرنا عليها. هذه جزء من الخطاب أو هذا خطاب ترامب في الواقع الذي لم يحد عنه قيد أنملة وكان يكرره طوال هذه الحرب منذ يومها الأول وحتى الآن، وهو لا يعني بالضرورة ما ستؤول إليه أمور الاتفاق الذي ما يزال متعثرا رغم أنه في مراحله الأخيرة وفق أغلب المصادر. ما قاله للتو هو أول رد فعل منه على تصويت مجلس النواب يوم أمس على قانون صلاحيات أو مشروع قانون صلاحيات الحرب الذي أو في الواقع مشروع قرار صلاحيات الحرب الذي يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي ويأمره أو يأمر بسحب القوات الأمريكية الموجودة في أعمال معادية في الشرق الأوسط ضد إيران، وكذلك باشتراط العودة إلى الكونغرس للحصول على تفويض منه في حال اعتزم الرئيس الأمريكي القيام بعمل عسكري في منطقة الشرق الأوسط أو ضد إيران، ويستثنى من ذلك طبعا القوات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وأصولها العسكرية أو الدفاع عن حلفائها الأساسيين في المنطقة لأغراض دفاعية فقط. مشروع القرار هذا كان قد طرح قبل نحو 10 أيام على مجلس النواب، ثم قبل التصويت عليه بدقائق قام رئيس مجلس النواب مايك جونسون برفع أعمال المجلس والدخول في عطلة أسبوع الذكرى الذي كان في الواقع الأسبوع الماضي، فيما فهم أنها مؤشرات لدى الجمهوريين أن أصواتا من داخلهم، وتلك الأصوات لم تعد سرا، أصواتا من داخلهم ستصوت مع الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون أو مشروع القرار هذا. الآن تجاوز مرحلة مجلس النواب وهو سيفترض أن يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ أصلا لديه مشروع قانون مشابه كان قد طرحه الديمقراطيون 7 مرات وفشلوا في تجاوز العقبة الإجرائية وهي العقبة الأولى من أجل قبول نقاش مشروع القانون وطرحه للتصويت. في المرة الثامنة نجحوا في ذلك أيضا للمفارقة بمساعدة 4 أصوات من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، والآن 4 أصوات في مجلس النواب، وصفهم ترامب بالباحثين عن الأضواء والباحثين عن الشهرة، وقال إن مشروع القانون هذا من قدمه هم غير وطنيين، خاصة وأنهم يعلمون أنه الآن في مراحله النهائية من التفاوض على اتفاق مع إيران. ترامب لديه ضواغط داخلية، نعم كان ذلك واضحا يوم أمس في جلسة الاستماع إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مجلس النواب، وأمس الأول في جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ خاصة لجنة الميزانية. في الحالتين كانت إيران طاغية على كل المواضيع، وحتى وجهت الأسئلة إلى سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي وإلى المسؤولين الأمريكيين الكبار في عدة قطاعات ممن يناقشون ميزانيات قطاعاتهم الحكومية. الآن نطرح السؤال، هل يمكن أن يمرر مشروع القانون سواء ذلك القادم من مجلس النواب أو الموجود لدى مجلس الشيوخ أو يقرر مجلس الشيوخ دمج الاثنين ما لم تكن هنالك حاجة إلى التعديل والإعادة إلى مجلس النواب؟ كل شيء ممكن، نحن نتحدث عن ظرفية سياسية مضطربة. ترامب هنالك بعض الأصوات من داخل الحزب الجمهوري ليس بالضرورة لأنها فقط تعارض مسألة إيران، وإنما أيضا لأنها في حالة مغاضبة مع ترامب، منهم على سبيل المثال السناتور كاسيدي من ولاية لويزيانا، إضافة إلى السناتور راند بول من ولاية كنتاكي، والذي كان أصلا معروفا بخصومته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا بدعوته إلى إنهاء هذه الحرب. طبعا يعوض الجمهوريون ذلك بعضو من الحزب الديمقراطي وهو السناتور فترمان من ولاية بنسلفانيا المعروف بميله أكثر وقربه حتى وعلاقته الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإيران أو بما يسميه وتسميه مجموعات الضغط في واشنطن خاصة تحت القبة التشريعية بالتهديد المحيق أو الفوري والمباشر على الحليف الأهم بالنسبة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وهو إسرائيل. في الأخير يبقى لدى ترامب حق اتخاذ الفيتو دستوريا، يمكنه أن يلغي كل هذه القرارات في حال مررت بين المجلسين، لكنه عنوان أبرز وائل اليوم، يسيطر ويستحوذ على كل الصحف الأمريكية هذا التصويت من مجلس النواب.
3: شكرا لك يا محمد بدي في واشنطن. بالعودة مشاهدين إلى الأوضاع في قطاع غزة مع القصف الإسرائيلي، معنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، قصف على مدينة غزة وعلى مواصي خان يونس أيضا.
10: بالتأكيد، والحصيلة 9 شهداء استشهدوا نتاج سلسلة من الغارات. وائل، في الحقيقة لدينا فجر دامي كان طائرات هليكوبتر إسرائيلية حلقت بشكل متزامن وأطلقت صواريخها باتجاه 4 شقق سكنية مأهولة فجر هذا اليوم، ما أدى إلى استشهاد هؤلاء 9 من عوائل مختلفة بطبيعة الحال في منطقة المخابرات في شمال غرب مدينة غزة، منطقة أبو اسكندر شمال مدينة غزة، منطقة الشاطئ غرب مدينة غزة، وأيضا في حيتل الهواء إلى الجنوب من مدينة غزة. شيع الشهداء صباح هذا اليوم في مشهد متكرر لكنه يبقى مأساويا في الحقيقة، مشاهد الوداع ذوي الأهالي ذوي الشهداء وأهاليهم من ساحة مستشفى الشفاء. يضاف إلى ذلك أيضا أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، كانت هناك غارة إضافية على خان يونس ظهر هذا اليوم لكن لم يسجل فيها شهداء وإن كان فيها عدد من المصابين، وكذلك غارة أخرى على سيارة في حي تل الهوى بعد ذلك، والغارة كانت عبارة عن ثلاثة استهدافات متتالية على السيارة ثم على من حاولوا الخروج من السيارة هربا بأنفسهم فلاحقتهم الطائرات الإسرائيلية المسيرة، ولكن كمحصلة لم يبلغ عن وجود مصابين أو شهداء في محاولة الاستهداف الإسرائيلية هذه. بالمجمل هذه التطورات وإن تبقي حالة الترقب الشد التخوف أيضا قائمة هنا في قطاع غزة بين الأهالي الذين يتخوفون من التهديدات الإسرائيلية بتصعيد العدوان على قطاع غزة بتمديد الخط الأصفر، وبالتأكيد تزامن هذه التطورات الميدانية مع جولة المفاوضات المتحدث عنها من قبل الوسطاء في مصر بحضور الفصائل الفلسطينية أيضا يلقي بظلال سلبية، خصوصا أن جولة المفاوضات السابقة شهدت تصعيدا إسرائيليا مشابها إضافة إلى تقديم للخط الأصفر.
3: شكرا لك يا إسلام على كل هذه المعلومات. إسلام بدر في دير البلح. مشاهدين، خبر عاجل، يقول حزب الله إنه نفذ أو استهدف بمسيرات تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوب لبنان. إذن عملية أخرى لحزب الله في جنوب لبنان، هذه المرة بالمسيرات، استهدفت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة القنطرة بجنوب لبنان. في الشأن الفلسطيني أيضا، أفاد المحامي خالد محاجني أنه زار الصحفي المتعاون مع تلفزيون العربي محمد عرب في سجن النقب وأنه كان في حالة ضعف ومقيد اليدين والقدمين. ونقل المحامي محاجني عن عرب أن الأسرى من قطاع غزة يواجهون ظروفا معيشية صعبة داخل السجون، حيث يقيم عشرة أسرى في غرفة واحدة ويضطر بعضهم للنوم على الأرض، كما أوضح أن الوجبات الغذائية محدودة جدا. وأشار الصحفي محمد عرب إلى أن الأسرى يتعرضون للضرب والإهانات والتهديد بشكل متواصل، ورغم هذه الأوضاع أكد الصحفي المتعاون مع تلفزيون العربي بحسب محاميه أن معنوياته ما زالت مرتفعة. ومعنا من أم الفحم خالد محاجني، محامي الصحفي المتعاون مع تلفزيون العربي محمد عرب المعتقل في سجون الاحتلال منذ أكثر من عامين. سيد محاجني، كيف وجدت الزميل محمد عرب؟
11: مساء الخير. عمليا هذه الزيارة جاءت بعد المماطرة المستمرة منذ عدة شهور بالسماح لي بزيارة الأسير محمد عرب المعتقل منذ أكثر من عامين. هذه الزيارة يعني عمليا جاءت بعد محاولات لإتمامها، والحمد لله تم إتمام هذه الزيارة. يعني محمد جاء بصورة مغايرة عن شكله وطبيعته التي أعرف محمد بها. محمد جاء هزيل ضعيف مقيد اليدين، كان يمشي ببطء، راقبته منذ أن رأيته عمليا من مدخل الزيارة لغرفة الزيارة حتى جاء إلى الغرفة. ولكن كان مفاجأة، محمد رغم الضعف رغم التعب أنه استقبلني ابتسامة التي أنا متعود أن أراها على وجه محمد بكبرياء وبمعنويات عالية. عمليا نقلت لمحمد تفاصيل عائلته وطمأنته على أولاده وأفراد عائلته حيث أنه معزول، يعني أسوة بباقي أسرى قطاع غزة، معزولين كليا عن العالم الخارجي، لا يعرفون ما يدور في هذا العالم، هم يقبعون في أقسام بعيدة عن كل الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية القدس والداخل والأسرى السوريين واللبنانيين هناك. هؤلاء الأسرى تماما لا يعرفون أي شيء. وبالفعل يعني محمد قام بنقل لي شهادات، وأنا كل مرة أقابل محمد سواء في المحاكم أو في الزيارات وكل السجون بشكل عام، أخرج من هذه الزيارات أحمل على أكتافي شهادات أحيانا أثقل مني وأثقل من أي إنسان ممكن أن يستوعب ويتحمل ما تمارسه إسرائيل وما التي ما زالت تمارسه حتى اليوم منذ أكثر من عامين بحق الأسرى الفلسطينيين، وبالذات خصوصا أسرى غزة. هناك خصوصية معينة للتعامل مع أسرى غزة بتنكيل أكثر، بأساليب تعذيب وتنكيل تقوم بابتكارها إسرائيل من حيث لا أدري، وتمارسها بحق أسرى غزة. ولكن كان عمليا المأساوي أكثر أن الذي ما زلت أسمع من محمد وهذه الشهادة التي لم يعني أعتقدت أن تخطيت هذا الموضوع أن حالته أن يعني الصحية وحالة كل الأسرى الغزيين من قطاع غزة هي مأساوية.
0: راديو الحرية.
12: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: شكلي، اوصف لي ذقني، اوصف لي عيني، يعني مؤلم كانت، مؤلمه كانت تفاصيل هذه الزياره. نعم. ولكن هذا هو الحال. نعم. هذا هو الحال اليوم الذي ما زال مستمر منذ اكثر من عامين، وبالفعل حان الوقت لانقاذ هؤلاء الناس. شكرا. انقاذ هؤلاء المدنيين. لا حياه لمن تنادي منذ اكثر من عامين نصرخ. نعم. باسم الاسرى، وبالفعل حان الوقت لانقاذهم.
1: شكرا جزيلا. المحامي خالد محاجنة، محامي الصحفي محمد عرب المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي. أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، وأشار إلى أن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
2: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح، ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
1: وانطلقت مراسم استلام وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء في إطار خطوات حصر السلاح بيد الدولة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان للتلفزيون العربي إن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسميا، وأكد أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء. وأضاف النعمان أن اللجنة تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء على وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبها. معنا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. من هذه الخطوة حظيت بإشادة كبيرة من رئيس الوزراء علي الزيدي، وواضح الاحتفاء الحكومي الكبير بها، لكن ماذا عن الفصائل الأخرى التي ما زالت ترفض تسليم سلاحها للدولة؟
3: وائل، باقي الفصائل المسلحة هنالك حوارات جارية، سواء كانت على الإطار التنسيقي الشيعي وكذلك حتى في مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وفي المؤسسة الأمنية العراقية، حيث الشغل الشاغل الآن هو تسليم كل أسلحة الفصائل المسلحة العراقية للجنة التي بدأت فعليا بمهامها بحسب ما أعلن عنه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في تصريحاته للتلفزيون العربي. قال إن هنالك استجابة من بعض هذه الفصائل. كان يوم أمس هنالك لقاء من مع رئيس الوزراء العراقي مع وفد من التيار الوطني الشيعي الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، وكذلك من حركة عصائب أهل الحق. هنالك إشادات من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد لقاء القائم بالأعمال الأمريكي هنا في بغداد جوشوا هارس مع رئيس الحكومة العراقية وعدد من المسؤولين العراقيين. كذلك قال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في حديثه للتلفزيون العربي أن هذا مسألة عملية تسليم السلاح سوف تشمل كل الفصائل المسلحة العراقية دون استثناء أحد، وهذا ما جاء به البرنامج الحكومي لحكومة علي الزيدي المتكون من 14 نقطة. الأولى هي التي تتضمن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما بدأ يتطبق فعليا على الأرض. اليوم وائل كانت هنالك إجراءات تسلم قيادة عمليات سامراء التي كانت تشغلها سرايا السلام المرتبطة بالتيار الوطني الشيعي بعدما أعلن السيد مقتدى الصدر تفكيكها وانتمائها إلى القوات العراقية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية. وكان هنالك مؤتمر صحفي لنائب قائد العمليات المشتركة الفريق قيس المحمداوي، والذي تحدث عن هذه الإجراءات وكذلك الهيكلية التي ستعمل بها مع الحفاظ على الحقوق الإدارية والمالية للمنتمين لهذه الفصائل المسلحة التي سوف تكون تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، والتي ستتوزع على صنوف الجيش العراقي خلال الأيام المقبلة. نعم،
1: شكرا لك منى ظاهر في بغداد. مشاهدينا، في خبر عاجل تقول الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تتحدث عن 5 شهداء و4 جرحى سقطوا في غارة إسرائيلية على بلدة سحمر بالبقاع شرقية لبنان. إذن الوكالة الوطنية للإعلام تقول بسقوط 5 شهداء وجرح 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة سحمر بالبقاع شرقية لبنان، هذا رغم الاتفاق الذي أعلن عنه أمس في واشنطن بين لبنان وإسرائيل بخصوص وقف إطلاق النار. في الشأن العراقي أيضا، استنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني ما وصفه بالدعوات والتأويلات الخاطئة المتعلقة بسلاح قوات البشمركة، وقال برزاني إن هذا السلاح ليس مجرد قطعة حديد أو أداة للقتال، بل تاريخ وعقيدة للشعب الكردستاني وفق البيان. أعلنت وزارة النفط العراقية أن الحرب في المنطقة ألقت بظلالها على قطاع التكرير وإنتاج المشتقات النفطية، خاصة بعد انسحاب شركة أجنبية من مصافي الجنوب لأسباب أمنية. وما تسبب هذا تسبب بفقدان نحو 5 ملايين لتر يوميا من الوقود. وأوضحت الوزارة أن هذه المعطيات أوجدت فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 4 ملايين لتر يوميا، وأكدت أن جميع المصافي تعمل بطاقتها القصوى، وهذا ما أدى إلى صور كما تلاحظون لطوابير مصطفى أمام محطات الوقود. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من العراق. علي محمود سائق شاحنة لنقل البضائع عبر موانئ البصرة وجد نفسه وجها لوجه مع شبح البطالة بعد إغلاق مضيق هرمز.

0: معانا السائق علي محمود. كنا شغلنا على البصرة على الميناء بقصر، شغلنا نحمل موز برتقال كل أنواع البضايع حتى الأدوية كلها على البصرة على الميناء بقصر. كنا متفقين ويا شركات، الشركات هم متفقين ويانا والشركات متفقين ويا التجار على الروتين. فشغلنا كان خير من الله، يعني بين الشهر ضمنا 3 دروب 4 دروب نوبات 5 دروب خير من الله شغلنا.
1: الحج جينا بشرنا على الميناء على الطبة على الطلعة، اكو قطعات لها الميناء.
2: والله الميناء يا اخوي ابد والله كل شيء ماكو فارق، الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين.
0: استاذ العزيز احنا بعد ما ننساد مضيق خرمز، احنا كسواق شاحنات الاف السواق كلش تاذوا، يعني مو بس ثاني الاف السواق تاذوا. كنا البواخر تيجي والبضائع تيجي على الميناء مقصر، فهسه حاليا هسه كلها متوقفه بسبب مضيق خرمز. فاحنا تعرض صاحبين عوائل صاحبين يعرب برقبتنا عوائل، يعني حيل تاذينا من مضيق خرمز، كانساد مضيق خرمز وما نعرف شو وقت ينفتح. احنا مصاريف عندنا تعرف ورانا قصيد، ابو التائرات يريد ابو الباترات يريد تعرف يعني، وصعب عوائل يعني السياره يا ذوب تروح تجي ما تصفي لها كل شيء، والنوب نسد المضيق خرمز اكو عالم رجعت من الفارق واكو عالم حيل تاذت. مو بس انا احكي لك معانات، لا معانات العراق كله من الفاو للزاخو، يعني حيل تاذت العالم بسبب مضيق خرمز.
3: أعلن الجيش السوداني إحباط هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة الاستراتيجية قرب مدينة الكرمك في جنوب شرق ولاية النيل الأزرق. وأكد الجيش الاستيلاء على عدد من المركبات القتالية وتكبيد عناصر الدعم خسائر، وتكتسب المنطقة أهمية استراتيجية لأنها تمثل نقطة إمداد رئيسة جنوب النيل الأزرق قرب الحدود مع إثيوبيا. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن مواجهات متقطعة تدور في حي عبد العزيز شرق العاصمة الصومالية مقديشو بين الشرطة ومسلحين موالين للرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد. وكانت المواجهات بدأت مساء أمس في حين سمع دوي انفجارات حيث استخدمت الشرطة أسلحة ثقيلة بحسب الشهود عيان. قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط نحو 264 مسيرة روسية. وأعلنت الإدارة العسكرية في سابوروج
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
11: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق أصل القهوة مذاق.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
4: وتستطيع الحافلات الوصول إلى هناك خلال 4 ساعات فضلا عن وجود نظام سكة حديدية.
12: تحولت سافانا بسبب الميناء إلى مركز لوجستي عالمي. نقل الميناء أكثر من 5.5 مليون حاوية عام 2025، ويعالج نحو 22% من إجمالي تجارة الحاويات على الساحل الشرقي، ويساهم في نحو 12% من إجمالي صادرات الحاويات الأمريكية. لذا أصبحت المدينة وجهة للعديد من الشركات التي تستخدم الميناء لنقل بضائعها.
13: في منشأة التوزيع هذه لدينا أمازون، نحضر البضائع من الميناء إلى هنا ثم نقوم بتوزيعها إلى حيث يجب، ومن ثم نفرغ الحاويات ونوزعها.
12: لم يأتي كل هذا من دون تحديات. أصبحت المدينة تعتمد على التجارة العالمية والتعريفات الجمركية التي تقلبت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ما سببته الحرب على إيران من ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير على تكلفة الشحن. ميناء سافانا ثالث أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في الولايات المتحدة، يعد محركاً أساسياً للهوية السياسية والنفوذ الاقتصادي لولاية جورجيا على الساحل الشرقي، ويسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية على المستوى الفيدرالي. ريما محمدية، تلفزيون العربي، سافانا، جورجيا.
3: مشاهدين، في خبر عاجل تفيد الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات كفر تبنيت وميفدون والمنصوري وبيت يحون جنوبي لبنان. إذن مزيد من الغارات الإسرائيلية، رغم الاتفاق مع لبنان على وقف لإطلاق النار، تفيد الوكالة الوطنية للإعلام بغارات إسرائيلية على بلدات كفر تبنيت وميفدون والمنصوري وبيت يحون جنوبية لبنان. أيضا خبر عاجل آخر، وحدات من الجيش اللبناني بدأت الدخول إلى بلدة دبين بقضاء مرج عيون جنوبية البلاد. إذن تفيد الوكالة الوطنية للإعلام بأن وحدات من الجيش اللبناني بدأت بالفعل بالدخول إلى بلدة دبين بقضاء مرج عيون بجنوب لبنان. قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن إنتاج أو إن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة للأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية.
14: في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من سباق التسلح النووي، تعود كوريا الشمالية إلى الواجهة برسائل تصعيدية جديدة، معلنة تحقيق قفزة كبيرة في قدراتها النووية، ومؤكدة تمسكها بخيار الردع النووي باعتباره ركيزة أمنها القومي. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكد خلال زيارة تفقدية لمنشأة جديدة لإنتاج المواد النووية دخلت الخدمة مؤخرا أن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. ودعا كيم إلى توسيع الترسانة النووية للبلاد، معتبرا أن الظروف الأمنية الحالية وما وصفه بتفاقم التهديدات الخارجية يفرضان تعزيز قدرات الردع النووي بصورة مستمرة، واصفا ما تحقق حتى الآن بأنه تغيير مذهل وحدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة التطور النووي لكوريا الشمالية. كما كشف عن خطة طموحة لتطوير القدرات النووية للدولة بوتيرة متسارعة. تطورات تأتي في وقت تؤكد فيه بيونغ يانغ أن التخلي عن أسلحتها النووية خيار غير مطروح رغم الضغوط والعقوبات الدولية المتواصلة، وتعتبر أن ترسانتها النووية تمثل درعا دفاعيا في مواجهة ما تصفه بالتهديدات الأمريكية والكورية الجنوبية. في الأثناء تشير تقديرات دولية إلى أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 50 رأسا نوويا من دون أن تكشف رسميا عن الحجم الحقيقي لترساناتها. كما تأتي هذه التصريحات بعد سلسلة اختبارات عسكرية أجرتها بيونغ يانغ أخيرا شملت أنظمة صاروخية جديدة وصواريخ كروز تكتيكية في إطار مواصلة تطوير قدراتها العسكرية والاستراتيجية. إصرار كوريا الشمالية على توسيع ترساناتها النووية وما يقابله من تزايد القلق الدولي، يبقى الملف النووي الكوري الشمالي كأحد أكثر الملفات الأمنية تعقيدا، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعميق التوترات في شبه الجزيرة الكورية وإعادة رسم ملامح التوازنات العسكرية في المنطقة.
3: هوت بيتكوين عند أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، يأتي ذلك وسط تراجع في العملات المشفرة التي تخشى عودة البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة بسبب التضخم الناتج عن الحرب.
15: ضحية جديدة للحرب في الشرق الأوسط إنها العملات المشفرة، والتي يبدو أنها تدفع ثمن فاتورة التضخم الذي يجبر البنوك المركزية على تشديد سياساتها النقدية. بيتكوين القيادية تهاوت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب لتقترب من عتبة 62 ألف دولار، أمر يأتي مع عودة التضخم ليطل برأسه في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات تفوق 3%، وتلميح بروكسل بقرب رفعها لمعدلات الفائدة لكبح جماح صعود أسعار السلع في القارة العجوز. لكن المنغصات

0: على مدار 12 يوما متوالية. لكن المفاجأة الأخرى غير السارة لمحترفي وهواة هذه السوق تتجسد في قيام إحدى أكبر الشركات الحائزة لبيتكوين ببيع بعض ملكياتها في العملة الرقمية، والحديث هنا عن الأمريكية استراتيجي، مخالفة بذلك سياساتها المتمثلة في التشبث بهذا الأصل لمدى الحياة. على مدار عام فقدت بيتكوين 40% من قيمتها، لتفصل علاقتها الوطيدة بمؤشر ناسداك الأمريكي للأسهم التكنولوجية، والذي استفاد من صعود نجم شركات الذكاء الاصطناعي مكتسبا 38% في عام واحد أيضا. صحيح أن القيمة السوقية للعملات الرقمية تقتصر على 2.25 تريليون دولار، أي أقل من نصف تقييم كل من عملاقي التكنولوجيا انفيديا وأبل، لكنها سوق اجتذبت عشرات آلاف الراغبين في تنويع أصولهم أو أولئك الباحثين عن تحقيق الربح السريع قبل أن يصطدموا بجدار الحرب مع إيران بقرار من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الساعي لتحويل بلاده إلى عاصمة للبيتكوين.
1: نعود مشاهدين إلى الخبر العاجل الذي أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن وحدات من الجيش بدأت الدخول إلى بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد. معنا منصور مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، ما دلالة هذه الخطوة وأهميتها؟
2: نعم، يعني كما تحدثنا في الرسالة السابقة، بحسب مصادر أمنية ومصادر محلية في القطاع الشرقي، فإن الجيش اللبناني يستكمل في هذه الأثناء عملية فتح الطريق نهائيا بين مرجعيون وبين حاصبية، وتحديدا يعني أول بلدة هي إبلسقي، وطبعا عند نقطة دبين المتاخمة لبلدة الخيام. لماذا نقول بأنه يستكمل؟ هناك فوج من الهندسة في الجيش اللبناني، فرق هندسية، هناك حفر داخل الطريق، هناك طبعا مرور لآليات إسرائيلية، وهناك قصف، وبالتالي الجيش اللبناني يحاول أن يعبد هذا الطريق ويفتح هذا الطريق نهائيا. أما عن مسألة الدخول إلى بلدة دبين، تؤكد المصادر بأن الجيش انتشر على هذا الطريق وعلى بعض النقاط الأساسية، وهو سيتحضر من أجل الدخول إلى بلدة دبين. والمؤشرات بالنسبة للجيش اللبناني تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي قد انسحب من البلدة، أقله المؤشرات حتى هذه اللحظة من يعني نعم. اتصالات
1: نعم. ابقى معنا يا إدمو. نعم إدمو، ابقى معنا لو سمحت. مشاهدينا، حصلنا على صور للتو لدخول الجيش اللبناني إلى بلدة دبين بجنوب لبنان. إذن هذه صور لآليات من الجيش اللبناني تدخل إلى بلدة دبين في جنوب لبنان، عناصر أيضا بالإضافة إلى الآليات، هناك عناصر من الجيش اللبناني يدخلون إلى هذه البلدة. هذه إذن صور أولية. إدمون، فقط للمشاهد العربي غير المطلع على هذه التفاصيل الميدانية، من كان موجودا في هذه البلدة؟ أين تقع البلدة، شمال أو جنوب الليطاني؟ أعطينا مزيدا من التفاصيل عن بلدة دبين بالتحديد، وماذا يعني أن الجيش اللبناني دخل إليها؟
2: نعم، دبين هي تقع بشمال بلدة الخيام، وبالتحديد من الشمال الغربي لبلدة الخيام. هي كانت تشكل قاعدة خلفية أساسية للدفاع عن بلدة الخيام بالنسبة لحزب الله، لطالما تعرضت لغارات عنيفة، وقبل وقف إطلاق النار وبعد وقف إطلاق النار حاول الجيش الإسرائيلي الدخول إلى تلك البلدة من أجل السيطرة عليها. هو دخل إلى تلك البلدة، فجر داخل البلدة، نفذت الطائرات الحربية غارات عنيفة داخل بلدة دبين، تمركز في منطقة تسمى العريض، ولكنه لم يتمكن من السيطرة الكاملة على بلدة دبين، واستمر حزب الله بالدفاع عن
3: راديو الحرية.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. كالعادة حلقة جديدة فيها العديد من الأخبار الرياضية، ننطلق وإياكم بها من الآن وحتى تمام الرابعة. حديثنا في بداية الأمر سيكون من قطاع غزة، ككل حلقة بتكون معنا رسالة غزة، واليوم الرسالة راح تكون مع الزميل علي دحلان. بعدها مباشرة سنذهب لنتحدث أكثر متابعينا الكرام حول المباراة التي جرت هذا الأسبوع لنجوم فلسطينيين مع قدامى نابولي، هذه المباراة التي حظيت بتغطية إعلامية دولية، مباراة جمعت نجوم وقدامى لاعبي منتخبنا الوطني الفلسطيني إلى جانب أسماء بارزة في الكرة الإيطالية، حملت رسائل إنسانية وداعمة للشعب الفلسطيني. المدير الفني لهذا الفريق والمدرب الوطني الكابتن فهد العتال سيكون معنا في الفقرة الثانية للحديث أكثر عن هذه الفعالية الرياضية الدولية. في الفقرة الثالثة اليوم راح تكون شوي مختلفة، وشوي نرجع للذكريات الماضية، نرجع لنشم ريحة حلوة من الماضي. كنا عادة ما يعني نكون بشكل يومي مع ضيفتنا اللي إلنا تقريبا 4 سنين 5 سنين ما سمعنا صوتها عنا في البرنامج، لكن اتفاق جديد وشغل جديد بيننا وبين زميلتنا نرمين ماهر من العاصمة المصرية القاهرة اللي راح تكون اليوم حاضرة معنا بعد فترة غياب طويلة. زميلتنا نرمين اليوم راح تحكي عن انتخابات نادي ريال مدريد اللي راح تكون بعد بكرة أو بعد بكرة يوم الأحد ما بين بيريز وريكلمي، والحرب اللي اشتعلت بكير بخصوص بعض الأسماء اللي تم طرحها مثل هالاند مثلا، اللي قال ريكلمي أنا مخلص معه ومجهزه لريال مدريد، واليوم أبوه بيطلع بيقول أنه هذا كله كلام يعني مسلي، أنه إحنا عادين نتسلى في هاي الأخبار، نحن لا نعلم من هو ريكلمي ولا يوجد اتفاق بين ابننا وريكلمي. حتى أن نادي مانشستر سيتي أعلن في بيان رسمي عن سخطه وغضبه من هذا الموضوع. رح نحكي أكثر إن شاء الله مع زميلتنا نرمين ماهر أكثر. بالهندسة الإذاعية كالعادة إيهاب النتشة، بالمتابعة ربحي أبو رموز، وتقبلوا تحياتي حتى الرابعة إن شاء الله من وراء الميكروفون عمار بدر يميت. مرحب بك يا سلام، مفجع حالي عليك على الهواء. بعدين عدى عيد ميلادي كان في 2/6. يعني 28 سنة أعتقد حلوين لحدا زي شوف عمره الواحد ما بيخبي سنه على الإطلاق، يعني 38 سنة كل يوم كان في قصة، كل يوم كان في رحلة كفاح لحالها. يعني في 38 سنة الحمد لله رب العالمين، إحنا من النوع اللي يعني ربنا ميسر أمورنا بقدر معين، يعني هو شايف انه الانسب لإلنا انه نكون هيك. الحمد لله،
3: اتق الله وبطل افترى،
2: راضيانين الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله 38 سنة اللي جايات، فكرك نعيش 38 سنة جايات؟ والله ما بيعرف الواحد 10 دقايق يمكن ما يعيشش، اما ان شاء الله الفترة الجاية تكون يعني اهول من 38 سنة اللي فاتوا. اذا كانت الفترة الجاية اهول من 38 سنة اللي فاتوا انا يعني بكون رضيان تماما، وعلى الحالتين انا راح اكون رضيان. اسكت. يلا خلينا نبلش نروح لقطاع غزة، ومن قطاع غزة ينضم لنا الزميل علي دحلان. علوش مساء الخير.
4: مساء الخير عمار، مساء الخير لكافة الأخوة المستمعين.
2: طمني عنك شو الأخبار؟
4: والله الحمد لله بخير.
2: وبعدين معهم الشباب عندنا هون
4: ايش عمار قول
2: يا زلمة؟ مجننيني يا زلمة، يعني أنا مركن عليك في الموضوع يا علي.
4: يعني يا عمار يعني ربحي من الناس اللي دائما فرفوش.
2: فرفوش اسمع، انا اللي فرفشته، هو ما كانش فرفوش، انا اللي خليته فرفوش.
4: معقول؟
2: اه يا زلمه رد علي، انا بدي اغشك.
3: السؤال
2: احلى علي
3: الله مزلة.
2: علوش يعني اعلم كم كانت ليله الامس صعبه على كل الاهل في قطاع غزه نتيجة القصف العنيف اللي تعرض له القطاع وارتقاء عدد لا بأس فيه، يعني عدد مش بسيط من الشهداء، لكن نحن نتمنى أن يتقبلهم رب العالمين في عليين. شهداء وإصابات بأعداد كبيرة بالأمس، لو أطلعت أنا وأطلعت السادة المتابعين على آخر وأبرز الأخبار عندكم.
4: فعل عمار هي ليلة دامية في قطاع غزة، قصف أربعة شقق في مدينة غزة، وصل إلى مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة 9 شهداء وعدد من الجرحى بإصابات متفاوتة عمار. وبالأمس كان هناك في مخيم المغازي شهيدين في قصف فناء منزل في مخيم المغازي، وظهر هذا اليوم عمار كان هناك استهداف لمركبة مدنية في وسط مدينة غزة، وصل إلى مجمع الشفاء الطبي عدد من الإصابات جراء هذا القصف لمركبة مدنية وسط مدينة غزة. عمار، الوضع الميداني يزداد خطورة في قطاع غزة، الشهداء يوميا بالعشرات في القطاع، عدا ذلك القصف المنازل ونسف المنازل مستمر خاصة في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، نسمع يوميا في الصباح وفي المساء نسف بالمدفعية الثقيلة وطائرات الاستطلاع للمنازل المتبقية في الخط الأصفر عمار. وكذلك بالأمس شاهدنا تقريب الخط الأصفر جنوب محافظة خان يونس في المنطقة الواقع بين محافظتي خان يونس ورفح في منطقة شارع الطينة، وصلت المكعبات الصفراء وبدأ تضييق على المواطنين في هذه المنطقة عمار. ما زال الأوضاع صعبة في القطاع، سقوط الشهداء بالعشرات ونسف المنازل وتضييق الخناق على المواطنين بتقديم الخط الأصفر. هذا الوضع الميداني اليومي لقطاع غزة عمار.
2: يعني كان الله بالعون صديقنا علي. معنا دقيقتين، لو في دقيقتين أعطيتنا أبرز الأخبار الرياضية في القطاع علي.
4: يعني عمار، يوم الثلاثاء الماضي كان لقاء الأهلي والزمالك في حب مصر في قطاع غزة، انتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء بحضور اللجنة المصرية في قطاع غزة. هذا بخصوص لقاء الأهلي والزمالك. أما بخصوص بطولة الفجر الشبابي تحت شراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة، افتتحت جمعية الفجر الشبابي بطولة أندية الجنوب على ملعب الكنيسة بحضور السيد داود الأسطل ممثل الفجر الشبابي وممثل وفاء المحسنين المهندس حامد الأسطل وممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة معين الشنا بجانب عضو اللجنة الفنية هاني أبو كوش وإعلام البطولة علي دحلان. بدأت المباريات بلقاء معن والاستقلال، انتهى اللقاء بفوز معن بهدفين مقابل هدف وحيد، واللقاء الثاني الأمل والعودة انتهى اللقاء بفوز العودة بستة أهداف مقابل هدفين. أما لقاءات الأمس كان شباب خان يونس فوزوا على نادي العطاء بسبعة أهداف مقابل لا شيء، وفي اللقاء الثاني جماعي رفح يحقق الفوز على خدمات خان يونس بستة أهداف مقابل ثلاثة. اليوم عمار سيكون لقاءات خدمات رفح مع نادي معن وشباب رفح مع نادي الأمل. يوم السبت القادم سيكون دور الأربعة للبطولة، شباب خان يونس ينتظر الفائز من خدمات رفح ومعن، ونادي جماعة رفح ينتظر الفائز من شباب رفح ونادي الأمل.
2: إن شاء الله منقول علي بالتوفيق لكل الفرق. لنا حديث آخر إن شاء الله في قادم الأيام. شكرا جزيلا للزميل علي دحلان حدثنا من قطاع غزة. ومن علي نسمع دقات الساعة. بعد دقات الساعة بدنا نروح نرحب بالكابتن فهد العتاب.

0: هاي بس تطلع نرمين حط لها حبيبتي يا مصر. سمعنا الدقات وجيب لنا فايد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
1: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام، نعود لنكمل وإياكم البرنامج، ودعونا الآن نرحب بالكابتن فهد العتال، المدير الفني الوطني والمدير الفني لنجوم قدامة، نجوم وقدامة لاعبي المنتخب الفلسطيني اللي لعبوا مباراة أمام يعني قدامة نابولي، وأسماء إيطالية، لاعبين إيطاليين لهم اسمهم كمان ومكانتهم، بالإضافة لنجل مارادونا اللي كان موجود كمان في المباراة. أعتقد أنه هاي المباراة حملت رسائل إنسانية وداعمة للشعب الفلسطيني. دعونا نرحب الآن بالكابتن فهد العتال. كابتن فهد، يسعد مليون مساك.
2: يسعد مساك أخ حمار، إلك ولجميع المستمعين.
1: طمني عنك، شو الأخبار؟
2: والله بخير الحمد لله، مشتاكين أخوي عمار.
1: تشتاق لك العافية، رب زمان عنك والله يا كابتن.
2: والله أنت شفت النشاط الرياضي كيف توقف، وشوي ابتعدنا، ولا كان بالخليل يوميا كنا نشوف بعض ونأخذ بعض على الهواء.
1: والله الله يعيد هذيك الأيام، الأيام الحلوة والأيام اللي يعني أعتقد إنه صعب تنعاد بحذافيرة، لكن إحنا بنتمنى يعني فيش إشي بعيد عن رب العالمين، يعيد الأيام الحلوة ويعيد يعني رجع النشاط الرياضي على الأقل، هيك الواحد يرجع يتسلى شوي.
2: صار يستاكي بصراحة لهذيك الأيام للنشاط اللي كان موجود والجماهير والمباريات، بصراحة صرنا نشتاق بصراحة إلها، ونتمنى أنه تعود وربنا يلطف في شعبنا، وإن شاء الله تكون الأيام القادمة تكون أفضل وخير لشعبنا.
1: يعني بتعرف أنا صرت شوي هيك لما نحكي عن الأيام اللي فاتت، صرت أتذكر أبوي ورحمة سيدي لما كانوا يقول أيام زمان، لما كانوا يقول أيام زمان، قال إحنا نقول طب شو كانوا يعمل، إحنا صرنا اليوم نقول عن قبل 3-4 سنين أيام زمان. صحيح. إن شاء الله بترجع. صحيح. يا إحنا كبرنا يا الوضع اختلف برضو يا فهد.
2: اليوم السنة صارت ظهر عنا.
1: والله يعني الله يكون بالعون. يعني خلينا ندخل في الموضوع مباشرة ونحكي أكثر، كونك المدير الفني لنجوم وقدامة لاعبي منتخبنا الفلسطيني اللي كانوا في نابولي، مباراة خيرية حملت معاني إنسانية كبيرة في ملعب دييغو أرماندو مارادونا في نابولي. يا ريت لو تعطينا تفاصيل أكثر حول هاي المباراة، ومن ثم سنتحدث عن بعض التفاصيل.
2: أكيد أخوي عمار، في البداية صراحة بدي أحب أود أني أوجه الشكر إليك ولبرنامجك اللي رغم انقطاع النشاط الرياضي في فلسطين خاصة ما بعد 7 أكتوبر، لأنه هذا البرنامج يكاد هو الوحيد اللي مغطي النشاطات القليلة وللمنتخبات الفلسطينية، ومخلي الشارع الرياضي على اطلاع دائما. فكل التحية لك أخوي عمار ولبرنامجك، وجهود تشكر.
1: يعني احنا اعتقد هذا واجبنا، والحمد لله قدرنا نقول انه نرجع للبرامج الرياضية بعد انقطاع طويل، لكن حلو كمان انه نغطي بعض الاحداث الرياضية اللي عمالها بتصير كهاي المباراة وهاي المشاركة لنجوم وقدامة فلسطين. اعتقد كانت من المباريات اللي ممكن الكابتن فهد مش راح ينساها، نظير الحب اللي لقيوه في ايطاليا وفي مدينة نابولي.
2: نعم صحيح، يعني أخوي عمار مثل هكذا مباريات مهمة لإلنا ولقضيتنا. خلينا نحكي عن الهدف، والهدف الرئيسي من هاي المباراة كانت هناك دعوة من بلدية نابولي بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية والجالية الفلسطينية بتوجيه الدعوة للاتحاد الفلسطيني ليكون منتخب يمثل فلسطين في هذه المباراة. هي مباراة تضامنية أكثر منها تنافسية، التضامن الإنساني والخيري ودعم القضية الفلسطينية. هذه المباراة أقيمت على ملعب دييغو مارادونا في مدينة نابولي، وهذا الملعب الشهير اللي أقيمت العديد من المباريات الدولية والعالمية، ومارادونا كانت له ذكريات كبيرة في هذا الملعب وهي المدينة. بصراحة مباراة يعني كانت الهدف منها إنساني زي ما حكينا، وأكثر منها هو تنافسي. إصرار الاتحاد الفلسطيني على تلبية هذه الدعوة مهم إلنا اليوم، قديش الرياضة بتمثل جزء أساسي من حياتنا، وشفنا قديش الرياضة في الآونة الأخيرة صداها كبير في العالم، وخاصة بعد ما تعرض له الشعب الفلسطيني من حروب ومذابح وإبادة جماعية. اليوم مهم إحنا كرياضيين وكل واحد في مجاله في فلسطين أنه ينقل رسالة شعبه من خلال كرة القدم، وشفنا آخرها حركة بسيطة من اللاعب لامين يامال نجم برشلونة عندما رفع العلم الفلسطيني بتتويج نادي برشلونة قديش كان صداها كبير في العالم.
1: صحيح.
2: والشارع الأوروبي اليوم ساحة مهمة إنه إحنا نظهر قضيتنا، فجاءت هاي المباراة تتويجا للتضامن الشارع الأوروبي، فكانت هاي المباراة بحد ذاتها يعني لا تنسى بالنسبة لنا كفلسطينيين. أظهر الشعب الإيطالي كمية التضامن ودعمه للشعب الفلسطيني من خلال هاي المباراة.
1: يعني أعتقد كنتم حريصين كابتن فهد في جمع مجموعة من اللاعبين اللي يعني أعتقد هم كانوا علامة فارقة في يوم من الأيام في رياضتنا الفلسطينية. يعني ما قبل 7 أكتوبر أعتقد مجموعة من اللاعبين اللي كانوا موجودين معكم كانوا علامات بارزة في الرياضة الفلسطينية. خلينا نقدر نقول إنه كمان كان عملية تكريم لهاي النجوم لهدول اللاعبين، ولا بناء على شو تم اختيار اللاعبين؟
2: نعم أخوي عمر، بصراحة يعني شكل هذا المنتخب لهاي المباراة، يعني منتخب ليس قائم بحد ذاته، ولكن شكل هذا المنتخب وهؤلاء اللاعبين لهاي المباراة بالمناسبة. شفنا احنا الرياضي النشاط الرياضي متوقف منذ 7 أكتوبر، 3 سنوات كبيرة على لاعب كرة القدم. هناك لاعبين بصراحة اعتزلوا كرة القدم خلال هاي 3 سنوات، عمرهم ما بيسمح لهم يكمل، فكان التوجه لدى الاتحاد الفلسطيني وبالتشاور انه هناك مجموعة من اللاعبين مثلوا المنتخبات الفلسطينية وكان اخر ايامهم، فأمثال أشرف نعمان ما حد بيختلف عليه أنه نجم وقدم للكرة الفلسطينية الكثير، أحمد ماهر، هشام الصالحي، محمد خليل، أحمد قطميش، توفيق علي، وتم دمجهم مع بعض اللاعبين اللي ينشطون في الدوري الفلسطيني يمثلوا المنتخبات الفلسطينية، وما كان لهم الفرصة أنه يكملوا النشاط الرياضي، وكان يعني بتمنوا أنه يحترفوا بالخارج، وعندهم الإمكانيات حاليا أنه يستمروا أنهم يأخذوا فرصة بالمنتخبات وأنه بالاحتراف الخارجي. فكان هاي التوليفة، وبالمناسبة أخوي عمار كان هو العدد محدود والوقت قصير، كنا بنتمنى أنه تكون شاملة أكثر يعني، لكن إن شاء الله في المباريات زي هيك في المستقبل تكون شاملة أكثر وكل اللاعبين يعني اللي بيستحقوا يكونوا متواجدين.
1: يعني أعتقد رسائل وطنية هامة كانت في المباراة، لكن في نهاية المطاف من ناحية رياضية منتخبنا فاز 6-1. أوكي، النتيجة هون هي مش حكم أو مش فيصل في اللقاء.
2: نعم صحيح.
1: بقدر ما يكون إنه الرسالة الوطنية اللي حابين نرسلها لكل العالم هي هون الفيصل بيننا، لكن كمان حلو إنه نفوز يعني 6-1 نتيجة حلوة. يعني
2: أوكي صحيح إنها رسائل المباراة هي تضامنية أكثر من هي تنافسية، ولكن هذا لا يلغي أنه إحنا نظهر بشكل يليق بسمعة كرتنا الفلسطينية. أكيد زي ما حكينا أخوي عمار كانت المباراة هي تضامنية، اليوم إحنا بنستخدم الرياضة كمنصة دولية لنقل رسالة الشعب الفلسطيني للعالم وتسليط الضوء على معاناة وصمود هذا الإنسان الفلسطيني بما فيه الرياضي. اليوم إحنا لما رحنا مدينة نابولي اليوم شفنا أهالي مدينة نابولي وأصدقاء الشعب الفلسطيني في إيطاليا كيف عبروا عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية ووقف العدوان والإبادة المستمرة بحق شعبنا. واليوم احنا من خلال كرة القدم لازم نوظف يعني كرة القدم لتعزيز صمود هذا الشعب ونقل رسالته الحية. اليوم رسائل الرياضة بتوصل بشكل سريع اكبر من السياسيين، خلينا نكون واضحين. اليوم كمان انه مهم انه نثبت قدرة الرياضة الفلسطينية رغم كل الظروف الصعبة اللي بيعيشها انه قادر انه ومن حقه انه يعيش كباقي شعوب العالم. كانت هناك لقطات في المباراة مميزة ابرزها يعني بصراحة مشاركة نجل دييغو أرماندو مارادونا في المباراة، وتم مشاركته مع فريقنا وحمل إشارة الكابتن، وشفنا كيف لما استقبلوا رئيس الاتحاد الفريق جبريل رجوب كيف تكلم عن القضية الفلسطينية وتكلم عن الحرية لفلسطين، وهي رسالة بحد ذاتها. وانت بتعرف شعبية مارادونا ونجل هناك في إيطاليا
1: أكيد، وتحديدا في مدينة نابولي يعني
2: 100%. وكمان شارك نجل كانافارو في المباراة لعب ضدنا، اللي بالمناسبة اللي أنا لعبت ضد والده عندما كنت بالوحدات، كانت هناك بطولة دولية ودية في الإمارات عندما كان كانافارو يلعب مع نادي أهلي دبي.
1: صحيح.
2: وتكلمت أنا وياه بهذا الموضوع،
1: يعني انت لعبت ضد ابوه ودربت الفريق اللي لعب ضده.
2: نعم صحيح، وتكلمنا بهذا الموضوع انا وياه. فاليوم شوف قديش الرياضة بتبني جسور وتواصل، واليوم انت لما بتظهر قضيتك من خلال الميدان وساحة كرة القدم قديش انت بتكون خدمت قضيتك.
1: يعني جميل جدا، واعتقد انه شيء رائع انه نشوف مثل هاي الفعالية. والسؤال اللي انا كنت محضره لاخر البرنامج انا يعني عرفت اجابته منك، انه تم اختيار هاي المجموعة من اللاعبين بناء على ارثهم الرياضي والنوع من خلينا نقول نسميه من التكريم لنجوم كثر كانوا ما قبل السابع من اكتوبر. يعني خلينا نقول بديش اقول حاملين الرياضة، لكن كانوا علامات بارزة في رياضتنا الفلسطينية. لانه في بعض اللاعبين اعتقد، وهون يعني مش مجال للحديث، لكن في بعض اللاعبين زعلوا انهم ما طلعوش معك.
2: هذا اكيد من حق كل لاعب مثل المنتخب، وكل واحد بتمنى يكون في مثل هيك حدث انه يمثل فلسطين ولو بشكل رمزي. انا مع كل لاعب انه كان بتمنى يكون موجود، بس انا حكيت لك اخوي عمار اجراءات السفر والفيزا لاوروبا كان الوقت ضيق كثير، وبصراحة صارت معنا شوية حراكيل حتى بالبعثة، وآخرها إرجاع اللاعب مصعب أبو سالم من الجسر الإسرائيلي، وآخر لحظة يعني كان موجود كمان لاعب مثل حمادة الجعبري كان موجود يكون معنا في البعثة، لكن تفاجأنا أنه آخر يوم. فأتكلم معي أنه في جاي عرض احتراف من الدوري السوري.
1: صحيح.
2: فأنا حكيت له مصلحتك بالاحتراف أهم من هاي المباراة.
1: لا أنا مبارح حمادة ممكن حكيت معاه بالليل، أنا كنت حابب كمان أجيبه معي في البرنامج، فقال لي عمار أنه يعني في شوية شروط هيك حاطينها بالعقد مع فريقي، فطلبوا مني أني ما طلعش للإعلام، لكن إحنا بنتمنى له كل التوفيق. حمادة كان نجم هون بالدوري.
2: أكيد.
1: وإن شاء الله بيرجع نجم بعد يعني عودته للنشاط الرياضي من بوابة الدوري السوري.
2: أكيد يعني زي لاعب زي حمادة لاعب يعني موهوب وبستحق إنه يأخذ فرصة احترافية، فتكلم معي بأنه جاي عرض احتراف، فأنا الأولوية كانت أنه يروح يقدم نفسه لنادي، وهذا بيفتح باب للاعبين الفلسطينيين في الدوري السوري ولا في الدوري الأردني.
1: صحيح صحيح.
2: فهذا إشي مهم يعني، أنا حكى معي وكان المفروض موجود معنا بالبعثة لاعبين أمثال سامر الزبيدي، لاعب مميز وقطع شوط كبير بالمنتخب الفلسطيني، لكن توقف النشاط وعدم خوضه تجربة احترافية شوي أبعدته عن النشاط. فمهم جدا، أنا الفكرة اللي وصلت إياها أخوي عمار إنه بعض اللاعبين اللي تعطلوا من خلال هاي الحرب وما أخذوا فرصتهم، جميل جدا إنه إحنا نسوقهم. فاللاعب الفلسطيني بحاجة لتسويق، وحرام في مواهب إنه اندثرت وتندثر بسبب هاي الحرب. فكلنا لازم إنه نكون نتساعد كإعلام كمدربين، وأنا من الناس يعني اللي خلال عودتي من الأردن التقيت مع مدربين أردنيين، ومن أهمهم الكابتن رائد عساف صديقي وزميلي
1: حبيبنا أبو رائد.
2: كمان حتى طرحت عليه الفكرة إنه ضروري إنه تستقطبوا لاعبين فلسطينيين إنه يلعبوا لو تكون محطة بداية في الدوري الأردني.
1: كل الاحترام، وان شاء الله بتكون طرقت الباب الصحيح، واعتقد انه الكابتن ابو اسكندر ما بيأثر في هذا الجانب. انا بدي اشكرك شكر جزيل كابتن فهد، ونامل انه يكونوا المقابلات او اللجيات اكثر في الفترة القادمة بعودة النشاطات الرياضية او ببعض الفعاليات الرياضية ان كانت محلية او خارجية. كل الشكر للحبيب والصديق ونجم من نجومنا الفلسطينيين الرائعين على مدار طويل من الزمن، الكابتن فهد العتال، واحد من ابرز نجوم شباب الخليل اللي لعبوا مع عميد أندية فلسطين على مر التاريخ. دعم نقول فهد العتال هو واحد من أبرز نجوم الشباب اللي لعبوا ولبسوا كلر شباب الخليل على مر التاريخ. فكل الاحترام كابتن فهد، وشكرا جزيلا لك. الآن وصلنا لوقت الفاصل، بعد الفاصل بكل تأكيد رح نحكي أكثر مع زميلتنا نيرمين ماهر ونحكي عن انتخابات ريال مدريد. فاصل، بعد الفاصل سنواصل.
0: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات،
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: يحبس انفاسنا رونالدو رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معباة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نرجع من جديد متابعينا الكرام، نكمل البرنامج. وخلوني قبل نروح للمواضيع بدي اودي تحيه كثير كبيره لصديقنا وحبيبنا عبد الحليم ابو حديد، ابو ياسر. يسعد مليون مساك ابو ياسر، انا يعني فاتني اني اودي لك تحيه في البدايه، ما بعرف اذا ضليت على السمع معنا ولا لا، فيسعد مليون مساك. وكمان خليني كمان اودي تحيه كثير كبيره لزميلنا وصديقنا وحبيبنا واخونا الكبير خالد القواسمه، الاعلامي الرياضي المخضرم ابو الثائر. يسعد مليون مساك ابو الثائر، ومشكور كمان على المتابعة دائما معنا، مش بس في البرنامج، كمان من خلال مجموعة دوري المحترفين. الله يعطيك ألف مليون تريليون عافية. هلأ رجعنا بالزمن لكم من سنة لورا لنشم ريحة الأيام الحلوة تاعت زمان، اللي مجرد ما كنا نقول السلام عليكم في بداية البرنامج تكون كل الناس عندها شغف بالرياضة. أوكي الحرب قتلت هذا الشغف عند الناس، لكن يعني احنا شوي شوي عمالنا بنتأقلم وبنحاول نرجع شوي شوي للأيام الحلوة، الأيام الخوالي اللي يعني بحس حالي وأنا أحكي عن الأيام الحلوة إنه بحكي عن قبل 30 أو 40 سنة، لا هم من 3 سنين تقريبا احنا اختلفت حياتنا كليا من 3 سنين وجاي. كل يعني ما قبل 7 أكتوبر كانت حياة، وما بعد 7 أكتوبر حياة أخرى، نأمل أن تكون خيرا لنا، يعني إنه اللي صار عنا إن شاء الله بيكون خيرا لنا كمسلمين وكفلسطينيين. هلأ بدنا نحكي عن انتخابات ريال مدريد، وبدنا نحكي عن انتخابات ريال مدريد اللي راح تكون يوم الأحد مع زميلة عزيزة لإلنا، زمان ما حكينا معها وزمان ما سمعنا صوتها، وكمان ما سمعتوش صوتها أنتم من زمان، وفي كثير من الناس قسما بالله وعين على الهوى بحلف طالبت وسألت كثير كمان عنها. صارت صار الاتصال بينه وبينها وتم الاتفاق انه ترجع تطلع معنا، فأنا سعيد كثير بانضمام زميلتنا نيرمين ماهر من مصر من جديد للبرنامج. نيرمين مساء الخير.
3: مساء الورد يا عمار، وحشتوني وبجد والله مبسوطة جدا ان انا هرجع تاني اتكلم عندكم، وكل سنة وانتو طيبين وكل كاس عالم وانتو طيبين ان شاء الله. طيبة.
2: انت معي منتخب في كاس العالم؟
3: انا بص اكيد مصر، بس انا بشجع
2: هلا. اوكي هلا كلنا مصر، يعني كلنا مصر، كلنا الاردن، كلنا السعوديه، كلنا مش عارف مين، بس مين منتخبك المفضل؟
3: ما مش عايزاكم تضحكوا عليا، بشجع منتخب انجلترا.
2: انجلترا؟ طب يلا انجلترا انجلترا شو بدنا نعمل.
3: ايوه مش هتعمل حاجه، انا عارفه برضو كل سنه يقول لك، كل مره اقول لك اتس كامينج هوم اتس كامينج هوم، هم اللي بيروحوا البوم
2: والله يعني. لا هوم ولا هون كمان يعني يعني بتلاقيهم من اول المنتخبات الكبيره اللي بتغادر.
3: اه بالظبط. لا هو منتخبات كبيره وسكواد كسكواد اي خد، لكن فعليا ما فيش.
2: صحيح صحيح، مع انه علما يعني من كم من يوم انا بقرا شوي هيك عن الموضوع، المنتخب الانجليزي حاليا بيعيش بافضل نسخه له على الاطلاق من حيث الاسماء، الجوده، معدل الاعمار، وكمان فعاليه اللاعبين مع فرقهم، على عكس المنتخب اللي توج بكاس العالم ما كانش عنده كل هاي العوامل اللي انا حكيتها حاليا.
3: اكيد طبعا، وبس برضو مش هيجوا احسن من سكواد 2004 لما اللي كان فيه روني وكان فيه الاسماء الكبيره، وكان
2: السكواد الحالي وكرة. السكواد الحالي بالمعطيات الحاليه افضل من نسخه 2004. واذا رجعت انت شوفي انا بديش احكي لك عن لاعب او اثنين او ثلاثه في سكواد 2004، بدي احكي لك عن التيم ككل.
3: بس هو في مشكله طبعا في الدوري الانجليزي، طبعا مؤثر على المنتخب، لان اغلب يعني مش اغلبه، هو كتير في محترفين عندهم، ومخلي برضو اللاعب الانجليزي مش متاقلم مع يعني الانجليز مش متوالفين مع بعض، فهو ده طبعا مؤثر على المنتخب الانجليزي. فلما المنتخب الانجليزي بيلعبوا مع بعض كلهم انجليز، ما في برود، بيحصل برود، ما بيحصلش الفه. فبنتمنى بقى ان توخيل بقى يعمل حاجه وان شاء الله حتى نوصل للنص.
2: انا بقول يعني ان شاء الله لا يعني انا شوفي منتخب العربي اولا يعني شوفي بعد فلسطين كل واحد بيشجع بلده, لكن بما انه فلسطين مش موجوده في كاس العالم انا بلدي
3: لا فلسطين لو كانت موجوده والله حق الله حق الله يعني دي هنشجعها الاول
2: يا ست ان شاء الله كاس الله. العالم الجاي بنلعب في كاس العالم
3: يا رب.
2: انا منتخب العربي الوحيد اللي بشجعه هو المنتخب المصري.
3: الله يرضى عليك.
2: هذا من وانا كان عمري هيك 10 سنين يمكن انا بشجع المنتخب المصري. لكن السنه ممكن كمان نشجع المنتخب الاردني كونه اول مشكله له. واوروبيا ما انت بتعرفي عالميا فرنسا
3: هو عرب افريقيا وعرب اسيا طبعا كلنا متندين ليهم وان شاء الله يكونوا يعني يقدموا مستوى طيب في النسخه اللي هتقوم في امريكا. ولو اني مش مبشره بصراحه انها تتلعب في امريكا لان امريكا مشاكلها الجوية مش على ما يرام.
2: وهي كمان بلشت بعض المنتخبات تشكي في هذا الموضوع بخصوص عملية احتجازهم في بعض المطارات ويعني وعدم سلاسة الدخول إلى أمريكا وكانوا بدهم يدخلوا الجنة. يعني أنا شايف
3: يعني هي أصلا أمريكا آخرها باسكت بول يعني تنظيم كاس عالم محفل زي دوت لا عايز حد. وحتى بقولك من كام يوم الأرصاد بتحذر بقولك هيبقى فيه عاصفة جليدية وبرضه هتقف المباريات زي كاس العالم الأندية لما تعمل وممكن مباراة توصل تقف نص ساعة أو بالساعة. يعني هنشوف إن شاء الله وإن شاء الله مستويات كويسة يقدمها المنتخبات العربية
2: إن شاء الله. نرمين اليوم حديثنا معك نحكي عن انتخابات ريال مدريد, الانتخابات اللي راح تكون يوم الأحد أعتقد بيريز القرش الحوت الكبير داخل الانتخابات بكل تأكيد ومش شايف أي حد يقباله. هلأ في حط اللي عنا على الشاشة جديد اسمه ريكلمي, هذا ريكلمي داخل بحم صدره وبقول إنه إذا انتخبتوني أنا راح أجيب لكم رودري وهالند. وبالأمس في إحدى البرامج أعلن عن قميص هالند بريال مدريد وقال إنه تم التوقيع مع هالند في حال انتخبتوني لأن يعني رئاسة ريال مدريد, على الرغم أنه عائلته طلعت نفت مباشرة وقالت أنه هذا الكلام يعني أنه لأمر مسلي ونحن لم نسمع بهذا. حتى مانشستر سيتي استنكر الأمر وممكن يكون في مقاضاة يعني بينه وبين ريكلمي. بيريز أعلن عن مورينيو بالأمس, مورينيو من شوي اعتذر لبنفيكا وقال لهم مش أنا اللي في الفيديو وهذا مولد بالذكاء الصناعي. حتى بيريز لما أعلن عن مورينيو شكله كان كله خبطات إعلامية, أضرب انتخابات مش عارف شو بعد هيك يخلق الله ما لا تعلمون. إيش اللي عندك حول الموضوع؟
3: والله لو هنتكلم عن ريكلمي شو الأول هنقول إن كلامه كلام استهلاكي. هو شايف الدنيا مولعة على فرونتينو بيريز لأن آخر موسمين لريال مدريد طبعا الفريق ما كانش في أفضل حاله وكان بيريز تسبب كتير في خسائر ريال مدريد من ناحية البطولات, صفقات جابها خيبت الأمال منهم طبعا من مبابي, فكل دوت أسعل أو نزل أسهم جمهور رصيد فلونتينو بيريز عن الجمهور. فهو طبعا عايز بقى الأوهام, أنا هجيب لكم هالاند وهجيب لكم رودري اللي انتوا عايزينه, فطبعا الأسهم هتروح لريكيملي. فهو ذكي في النقطة ديت إن شايف الدنيا مولعة على فلونتينو بيريز, ومحدش يقدر طبعا ينكر فلونتينو بيريز رجل ناجح رجل تاريخي وجاب بطولات لريال مدريد ودخل التاريخ من أوسع أبوابه, لكن في آخر موسمين كان فيه تخبطات إدارية كبيرة أثرت بشكل كبير على الفريق وكمان بعد رحيل أنشيلوتي وجاب تشابي ألونسو اللي خيب الظنون بعد فترة كبيرة يعني لعب بشكل موسم قوي مع بايرن ليفركوزن وجاب لهم دوري, فالناس استبشرت خير فيه. طبعا بعد شهور قليلة أوكيلو جاب أربيولا, أربيولا ما قدرش طبعا يعني يحفظ الفريق ولا حتى يحفظوه, فكان النتيجة ان هي اقالته من التدريب. فكان في تخبطات كتيرة جدا والنتيجة ده في موسمين بس, ريال مدريد بيطلع بثلاث بطولات كاس القارات وكاس السوبر الاوروبي وكاس السوبر الاسباني, مش دي طموحات ريال مدريد. ريال مدريد طموحه دوري ابطال اوروبا الدوري الاسباني, لكن بطولات ثلاث بطولات في موسمين طبعا هيقلل رصيد بريز عند جمهور ريال مدريد.
2: طيب رح نرجع نحكي اكثر عن الانتخابات, لكن خلونا نسمع دقات الساعه الرابعه الى الربع وبعد هيك نرجع نكمل معك نرمين.
1: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات.
4: الساعة الآن الرابعة إلا ربع بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: طيب نرجع نرحب بنرمين مرة تانية، وخلينا نحكي أكثر عن هوية ريال مدريد ما بعد الانتخابات. شوفي، كل اللي بيصير هو في مصلحة ريال مدريد من حيث النجوم والوجوه الجديدة، خصوصا أنه ريال مدريد اتفق الجميع على أنه بحاجة لتدعيم مجموعة لا بأس فيها من اللاعبين بعد الأداء الكارثي اللي كان على الأقل في خط الدفاع وبعض المراكز في خط الوسط. أعتقد أنه في إشي إيجابي، لكن في كمان أشياء سلبية فيما يدور حاليا.
3: هو طبعا قبل ما نركز على اللاعبين، مين هو حيكون المدرب ريال مدريد خلف الأربيول، هو فعلا مورينيو ولا لا؟ وهل مورينيو لو رجع هو الأصلح أنه يمسك ريال مدريد في الوقت ده ولا لا؟ مين ما يحبش مورينيو؟ مورينيو ليه كل الاحترام، أنا عن نفسي بحبه عن جوارديولا وعن أنشيلوتي وعن
2: أنا والله كنت أحبه عن جوارديولا، بس بعد مواقف جوارديولا الإنسانية مع فلسطين صرت أحبه أكثر.
3: على تمام طبعا، ده حاجة تانية. جوارديولا ده يعني موقفه تماما نرفع عليه قبعة ونحترمه على مواقفه الإنسانية، ودايما إن هو بيشاور على أطفال غزة واللي بيحصل في غزة وفلسطين، دي حاجة لا خلاف عليها. لكن على مستوى التدريبي انا نفسي بحب مورينيو، بس هل مورينيو طريقته الاسلوبه هيصلح حاليا في التطور السريع اللي احنا بنعيشه؟ سواء
2: اعتقد مش راح يفرض اسلوبه الاسلوب المعتاد، ممكن يكون في بعض التعديلات ما يوائم ريال مدريد والمرحله الحاليه.
3: اكيد طبعا، ولا هو هيفضل طبعا يلعب بطريقته الدفاعيه وهو اللي يلعب على الهجمه المرتده، فلازم برضه هيبقى متطور. مش برضه ريال مدريد ما ينفعش يرجع 13 سنه لورا، اخر مره مسك فيها ريال مدريد مورينيو مسك فيها ريال مدريد.
2: شوفي انت اذا جيتي قرنتي فتره ريال مدريد مع مورينيو، بنعرف انه مورينيو كان في ريال مدريد في عز اقوى نسخه في تاريخ برشلونه. هو قدر يمشي مع برشلونه ويجاري برشلونه في اقوى نسخه في تاريخ النادي. وبتعرفي لما كان الام اس ان نيمار، سواريز، ميسي، انيستا، تشافي، بوسكيتس، بويول، يعني بنحكي عن داني الفيش، بنحكي عن مجموعه من اللاعبين بيتمنوا كل فرق العالم على الاقل لو نص لاعب يكون، لكن قدر يفوز عليهم في الكاس وفي الدوري، وقدر يحقق الدوري، وقدر يجيب اعلى سكواد واعلى نقاط. فاعتقد انه فتره مورينيو تعتبر الانجح بالنسبه لي في تاريخه. مش اوكي جاب ابطال مع الانتر، لكن انا بالنسبه لي انجح فتره لمورينيو، على عكس ما قال انه فترته الثانيه في مانشستر يونايتد، لكن انجح فتره له كانت مع ريال مدريد لانه قدر يجاري برشلونه في افضل تيم له.
3: لا، وبالرغم برضو مع مانشستر يونايتد في الحاله اللي هو بيعيشها قدر ياخد، ومع الاصابات كلكم شفتوا خد ازاي الدوري الاوروبي. يعني الفريق نص الفريق كان بالعكازات،
2: ومركز ثاني في الدوري. ومركز ثاني في الدوري كان،
3: وقال لك احسن مركز في الفتره دي مانشستر يونايتد هو المركز الثاني، وفعلا كان عنده حق. وكمان مورينيو في عزه لما كان مع انتر ميلان قدر ياخد معهم الدوري وحقق الثلاثيه الابطال لا مورينيو حاله استثنائيه، من مترجم لانجح مدرب، وجاب بطولات لانديه زي تشيلسي يعني ما تحلمش حتى انها تاخد ميداليه. فمورينيو بس هل هو دلوقتي احنا بقى في مرحله التطور وبنوافق والسرعه وفي تطور التدريبي والتكتيك وحاجات تانية هيصلح لكده ولا هيبقى
2: هذا يعني هذا يعني هذا ما يعني ما سنعلم به في حين تم الاتفاق مع مورينيو ومع مجموعه من اللاعبين اللي يوافقوا فكر مورينيو او لا. هلا السؤال الانسب هون من الانسب لريال مدريد بعيدا عن الناحيه الفنيه، بيريز ولا ريكيلمي؟
3: هو كل
2: بصراحة مين الأنسب؟
3: خلينا نجدد، يعني أنا من رأيي نجدد. بيريز كان فترة عدت، فخلينا نجدد، ولي إرث عظيم ما حدش هينساه.
2: يعني أنت مع ريكيلمي؟
3: مع التجديد، أنا مع التجديد بصراحة. يعني هو بيريز خلاص قدم اللي عنده، يعني هو قدم اللي عنده كتير جدا.
2: بس بس بس, بس نادي بحجم ريال مدريد، بكبر ريال مدريد، أعتقد أنه بده حدا كبير كمان يقوده.
3: تمام، وخبرة وكل حاجة وهو فاهم كل صغيرة وكبيرة في ريال مدريد، بس أنا ليه برضو ما أخدش خطوة جريئة كده إن أنا أجدد، إن أنا أقدر أجيب حد جديد يقدر بقى يجيب لي ريال مدريد من الأول للآخر ويشوف الدنيا فيها إيه، وبرضو ريال مدريد على الأقل برضو يرجع للدوري ودوري الأبطال، بيكون تجديد مطلوب برضو في الفترة اللي احنا فيها دي.
2: شوفي، أعتقد إنه المسموح لهم ينتخبوا في ريال مدريد هم 100,000 عضو.
3: أكيد
2: 100,000 عضو في ريال مدريد هم اللي بينتخبوا، وعلى فكرة هذا رقم كبير، يعني مش سهل. أنا هيك قرأت، بعرفش معلومتي صح ولا لا، بس أنا قرأت إنه هم 100,000 عضو، يعني 100,000 عضوية، لدرجة إنه ريكيلمي قال في حال انتخبتوني وما جبتش هالاند، أنا بدي أدفع الاشتراك تاع 100,000 بنسبة 100%. يعني أنت بتحكي عن مبلغ ضخم راح يكون كمان. يعني
3: أنا زي ما بقول لك، فلورنتينو بيريز تاريخ، فهو يعني الرئيس التاريخي لريال مدريد، 37 بطولة وأكثر كمان مع ريال مدريد، صرف وجاب وعمل، لكن احنا مع الدنيا ما بتتقدم ليه الفرقة ما بيبقاش فيه تجديد ليها؟ يعني أنا مش عايزة، أنا حابة بس مقارنة بسيطة هنا، مثلا في مصر زي مثلا هنا الأهلي ومحمود الخطيب، محدش يقدر ينكر محمود الخطيب كلاعب وكأسطورة، كان أشهر شاب وكده، لكن في الفترة الحالية عايز حد غيره، حد بقى يفهم الدنيا اكتر، مش هيعيش بقى على ارث المبادئ وارث القيم وارث مش عارفه ايه، لا، لان بيبقى فيه بقى ايه على الساحه بساعات تصريحات حرب في التصريحات، فعايز حد يرد.
2: طيب انا بدي اعطيكي تنبؤ انه نسبه الانتخابات او الاقتراع راح تكون لصالح 75% لصالح بيريز مقابل 25% او اقل لريكيلمي، وهذا توقع، انا توقع على الهوى، لانه شوفي بيريز بالسنوات الطويله اللي خدم فيها ريال مدريد اعتقد يعني قدر يشكل حاضنه لإله بشكل تحميه من اي عثرات ومن اي شيء قادم، على الرغم انه الفتره القادمه السياسه اللي كان متبعها بيريز ما كانتش السياسه الانسب مع ريال مدريد، من عدم جلب نجوم عالميين او نجوم شباك او نجوم صف اول او نجوم يحملوا الفريق، او على الاقل مدير فني كمان يخلف انشيلوتي بالشكل المحدد. لكن ان شاء الله المرحله الجايه احنا بنقول بيكون في عندنا تخطي لكل هاي العقبات لنشوف ريال مدريد
3: كمان حقيقة. ان يعني هو بيريز برضو مش هقول ايه، يعني هو لفظ كده بنقوله، اتخمس مين في

0: نرجع نسمع صوتك اكثر ان شاء الله في مباريات كاس العالم.
1: انا انبسطت قوي يا عمار, ولما انت في المقدمه بتقول بقى لنا اربع سنين, يعني هي السنين كده جريت وعدت بجد. انا مبسوطه جدا, وكل سنه وانتم طيبين ودايما بخير, وان شاء الله ان شاء الله نرجع زي ما كنت قلت كده, فلسطين ترجع ايام الخوالي وننسى كل اي حاجه وحشه فيكم ان شاء الله.
0: يا رب. شكرا جزيلا لك الزميله نرمين ماهر من العاصمه المصريه القاهره, متحدثه عن انتخابات ريال مدريد. الى هنا ناتي الى ختام البرنامج متابعينا الكرام لهذا المساء, على امل ان نعود ونلتقي معكم يوم السبت القادم في حلقه جديده واخبار جديده. شكرا ايهاب, نضلنا عايشين ليوم السبت, بنرجع نلقاك ونلقى المتابعين. تحياتي عمار بدر, وإلى اللقاء.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: عزيزي المستمع, صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات, نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد قال إن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار الذي قد يبدأ كما قال خلال 24 ساعة. وأضاف عون في تصريحات نقلتها الرئاسة اللبنانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر لتنفيذ الاتفاق، وأكد أن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة، مشيرا إلى أنه في حال تعثره فإن على كل طرف تحمل مسؤوليته. معنا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. رامز، في بيان نعيم قاسم رفض واضح لاتفاق واشنطن والذي نص على أن حزب الله عليه أن يقبل الاتفاق.
4: بالفعل، وجاء رد سريعا من الأمين العام لحزب الله. الرئيس اللبناني كان أشار كما ذكرت أنه بانتظار موقف أو موافقة حزب الله على إعلان النوايا الذي خرج بالأمس من واشنطن ما بين الوفود الثلاثة، الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي وبرعاية أمريكية. نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله نسف، يمكن القول، هذا المسار التفاوضي وإعلان النوايا. هو رفض هذا الأمر، وصف العملية التفاوضية التي حصلت في العاصمة الأمريكية بالمذلة والمخزية والعبثية بشكل أساسي، لأنه اعتبر أنها تضع الأولوية لنزع سلاح حزب الله وليس لوقف العدوان. وبالتالي هذه هي النقطة الأساسية وجوهر الخلاف بين ما خرج بالأمس في واشنطن من بحيث إعلان النوايا وينظر إليه في بيروت كونه خارطة الطريق للمرحلة المقبلة على المستويين السياسي والأمني، ولكن يرتبط بشكل أساسي بموافقة حزب الله، لأنه يركز على هذه الأولوية: إبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني، نزع سلاحه، الحديث عن مناطق تجريبية أو نموذجية، بايلوت زونز كما سماها الاتفاق حزب الله. وعلى لسان الأمين العام نعيم قاسم قال إنه هناك تركيز وربط أساسي، أو يرفض الربط بشكل أساسي بين وقف، أو ربط بشكل أساسي بين وقف إطلاق النار ووقف العدوان. هذا لم يتحدث عنه إعلان النوايا كما قال قاسم. وأيضا وجه رسائل عديدة، يمكن التوقف عند أبرز هذه الرسائل، بأنه هدد أيضا باستئناف هذه المواجهة العسكرية، وقال صراحة أن الحزب لم يعطي التزاما بوقف عملياته أو وقف الردود على الخروقات الإسرائيلية ما لم يتوقف العدوان بشكل كامل. وقالها صراحة أن المستوطنات لن تكون آمنة إذا كانت قرى الجنوب غير آمنة. وبالتالي الآن هناك ترقب كبير، كان هناك انتظار من قبل رئاسة الجمهورية ورئيس اللبناني، اعتبر أن هذا ما خرج بالأمس في الجولة الرابعة من المفاوضات هي الفرصة الأخيرة. قال أن كان هناك مسار شاق لانتزاع لبنان لما يعتبره اتفاق تام لوقف تام لإطلاق النار، ولكن يربط ذلك بموافقة الأطراف جميعها ومن بينهم حزب الله. الآن بعد رد حزب الله على هذا الأمر، كيف ستسير الأمور؟ لسيما أن التصعيد الإسرائيلي لم يتوقف. صحيح أن الرئيس اللبناني ربط هذا الأمر وقال أنه قد يبدأ خلال 24 ساعة من خلال آلية تنفيذية برعاية الضامن الأمريكي. السؤال الأساسي الآن في بيروت، لسيما أنه نظر إلى هذا الإعلان، إعلان النوايا من قبل حزب الله، وكما عبر قاسم بشكل واضح بأن هناك نوع من، أو يعتبر أن إعلان النوايا هذا هو لفرض شروط إسرائيلية وأمريكية على البلاد، ولكن ليس لوقف العدوان الذي تتعرض له البلاد. وبالتالي أيضا أعود فقط إلى لنفهم أيضا خلفيات موقف قاسم، فقط بالإشارة وإلى ما خرج بالأمس تحديدا بإعلان النوايا هذا في واشنطن، أيضا ركز على أمور أساسية، مسألة المناطق التجريبية وما ينظر إليه في البلاد على أنه تنسيق أمني ومثار إشكالية كبيرة في ظل استمرار الاحتلال، لسيما أنه في المقابل لم يتحدث صراحة هذا الإعلان، إعلان النوايا أو التفاهم الذي خرج في واشنطن، عن التزامات إسرائيلية، عن جدول للانسحاب الإسرائيلي، وأيضا تحدث بشكل أساسي بنهاية هذا المطاف الوصول إلى اتفاق سلام وشامل بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي ربما الساعات المقبلة وليس الأيام ستكشف سير أمور وكيف سيسير قدما هذا الإعلان وترجمة هذا الأمر عمليا على الأرض، لسيما في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوبا وحتى في البقاع الغربي كذلك الأمر.
3: رامز، هل يتوقع أن تطرح الحكومة اللبنانية هذا الإعلان، إعلان واشنطن، على أعضائها للتصويت أو غير ذلك، الحكومة اللبنانية المجتمعة الآن في السراي الحكومة برئاسة نواف سلام؟ وأطلعنا لو سمحت على ردود الفعل اللبنانية عموما بغض النظر عن موقف حزب الله، ماذا يقول اللبنانيون عامة كرأي عام وكأحزاب وقوى إزاء ما أعلن بالأمس؟
4: دستوريا مسألة التفاوض منوطة بالرئيس اللبناني وليس بالحكومة، لكن عند يتحدث الدستور اللبناني في نهاية إذا ما وصل إلى اتفاقية شاملة، اتفاقية سلام أو الاتفاقية الشاملة بين لبنان وإسرائيل، عندها يجري تصويت عليها أو عرضها على المجلس النيابي كذلك الأمر، ولكن مسألة التفاوض هي منوطة بالرئيس اللبناني وحده وليس بالحكومة، وبالتالي من غير المنتظر عرض هذا الأمر على الحكومة اللبنانية، حتى أن هذا الأمر كان مثار انتقاد من بعض الوزراء في الأيام الأسابيع الماضية خلال هذا المسار التفاوضي، وبعض للاطلاع على سير هذا المسار التفاوضي والعملية التفاوضية. أما بالنسبة إلى الآراء أو الانقسام، واضح أن هناك انقسام كبير في البلاد بين طيف من الأحزاب يدعم هذا المسار التفاوضي وما تقوم به الحكومة والرئيس اللبناني، أما حزب الله وأيضا من خلفه بعض الأحزاب في البلاد ترفض هذا الأمر وتعتبره تنازلات مجانية، وتؤكد ومعه أيضا رئيس البرلمان نبيه بري على مسألة المفاوضات غير المباشرة.
3: شكرا جزيلا رامز القاضي، مراسل التلفزيون العربي في بيروت. معنا الآن من بيروت جورج العقوري الباحث السياسي. سيد العقوري، هل بقي شيء من إعلان واشنطن بعد بيان الشيخ نعيم قاسم قبل قليل؟
1: تحية لك ولمشاهدي العربي. من كان يعتقد أن الشيخ نعيم سيكون موقفه مختلفا عما سمعناه، أتصور أنه كان مخطئ، خصوصا أن القائد الإيراني قاني كان خرج وسبق هذا الموقف بإعطاء أمر المهمة بأن يتلو أمر المهمة برفض هذه المفاوضات. حزب الله أمام حقيقة أن واقعه اختلف عن السابق ولا يستطيع أن يستمر سلاحه. هناك قرار اتخذ في الثامن من أكتوبر 2023، هذا القرار كل يوم يتكرس أكثر فأكثر، المواقف العربية والخليجية والدولية تدعو إلى هذا القرار. هذا الواقع حزب الله لا يستطيع أن يصارح به جمهوره، هذا من جهة. من جهة أخرى، القرار الذي صدر عن الشيخ نعيم لا يمكن أن يكون أقل من ذلك، ولو أن الحزب قد يغض النظر أو لا يغض النظر، لأن هناك تجربة ماثلة أمامنا. قبل نحو 3 أو 4 أيام وضعت معادلة الضاحية وبيروت مقابل شمال إسرائيل، أعلن حزب الله أنه يرفض هذه المعادلة، ولكن عمليا على أرض الواقع منذ 72 ساعة أو ونيف حزب الله لم يشن أي عملية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو شمال
3: سيد
1: إسرائيل.
3: وأنت تتحدث إلينا سيد العقوري، عفوا، وأنت تتحدث إلينا الآن
1: يرفض.
3: هناك خبر عاجل يفيد مراسل التلفزيون العربي بدوي صفارات الإنذار مشاهدينا في بلدات حدودية في الجليل الغربي تحسبا لتسلل مسيرة. إذن يفيد مراسل التلفزيون العربي بدوي صفارات الإنذار في بلدات حدودية بالجليل الغربي تحسبا لتسلل مسيرة. سيد العقوري، قد يكون هجوما من حزب الله.
1: صحيح، إذن حزب الله بقي نحو 4 أيام ملتزم بالمعادلة التي أعلنت، واليوم بعد حكي قاني وبعد الجو الذي خرج به الاجتماع في الولايات المتحدة قرر أن يفك هذا الاعتصام بالصمت طيلة 4 أيام عن مواجهة إسرائيل، وأن يقحم لبنان مجددا في مواجهة أوسع وأشمل سوف تكون عواقبها كارثية على لبنان، لأنه منذ 2 آذار الماضي حتى اليوم كلما أقدم حزب الله على خطوة شبيهة، كلما أقدمت إسرائيل على شن عشرات الغارات مقابل أي طائرة مسيرة أو صاروخ من هنا أو من هناك،
3: عكوري
1: وكلما قدمت المزيد من الأراضي.
3: أنت تعرف جيدا أن حزب الله ظل صامتا، بقيت إسرائيل تضربه وتنفذ اغتيالات 15 شهرا ولم يفعل حزب الله شيئا. هل حزب الله هو الفاعل أم هو في موقع رد الفعل؟ إسرائيل من تحتل، وحتى في إعلان واشنطن بالأمس ولا شك أنك اطلعت عليه لا يوجد أبدا أي حديث عن انسحاب إسرائيلي. في النهاية الإعلان كله التزامات على لبنان وحزب الله. ألا تعتبر فعلا كما يقول كثير من اللبنانيين أن هذا الإعلان جاء مجحفا بحق لبنان؟
1: أولا دعني أوضح أمر مهم في مسألة 27 من تشرين الاتفاق وقف الأعمال الحربية. صحيح حزب الله التزم فقط بعدم إطلاق النار، ولكن إسرائيل حكما خرقت الاتفاق، ولكن الحزب أيضا التزم فقط بعدم إطلاق النار ولم يلتزم بمضمين الاتفاق، بل كان الشيخ نعيم قاسم يتباهى بأنه يعيد بناء ترسنته وتنظيم صفوفه. إذن الخرق كان قائما طيلة 15 شهرا، ولكن لم يطلق النار إلا عند اغتيال الخامنئي، وكما قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في المرة الأولى أقحمنا في وحدة الساحات، وفي المرة الثانية وفاء لدماء الخامنئي. ما نعيشه اليوم من اتفاق إعلان نوايا هو حصيلة الوضعية التي أوصل حزب الله لبنان إليها، لأنه قبل 8 أكتوبر كان هناك فقط ملف مزارع شبعة العالق بين لبنان وسوريا والمحتلة من قبل إسرائيل. بعده في حرب 66 يوما أصبح هناك 5 نقاط ثم 55 بلدة. اليوم هناك نحو 10% من الأراضي اللبنانية محتلة، وهناك عشرات القرى التي مسحت، هناك ذاكرة شعب ووجدانه فقد في عشرات القرى اللبنانية. إلى جانب عداد الموت فقط بين أول أمس وأمس سقط 42 لبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة المرة التي قال اليوم الرئيس جوزيف عون أنه هذه الفرصة الأخيرة أمامنا، وليتحمل كل من يرفض هذا الخيار عواقب رفضه وعرقلته للمسار التفاوضي.
3: تمام. ينضم إلينا الآن من بيروت قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي. سيد قاسم قصير، هل قادر حزب الله على أن يتحمل أخلاقيا وسياسيا فشل الفرصة الأخيرة كما وصفها الرئيس جوزيف عون؟
5: تحياتي لك وللمشاهدين ولضيفك. يعني من يسمع أنها الفرصة الأخيرة يظن أن الرئيس جوزيف عون نجح في دفع العدو الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وأوقف الاعتداءات الإسرائيلية وأطلق الأسرى.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
5: العربية في بيروت والأجنبية كلهم أكدوا لي أن لا يمكن لأحد أن يضمن العدو الإسرائيلي ولا يضمن التزامه بوقت
3: الرئيس عون يقول إن الرئيس ترامب هو الضال.
5: إشكالية بهذا الاتفاق والقبول به. للأسف الرئيس دونالد ترامب كنا نسمعه في الأيام القليلة الماضية في وقت من المعين يؤنب الرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، وفي وقت يقول هو حليفي وحتى قال أن وقف إطلاق النار في لبنان يختلف عن أي وقف إطلاق نار في العالم، لأن وقف إطلاق النار الذي كان يحصل في الأيام الماضية كان يعطي للعدو الإسرائيلي الحق بالاعتداء على الأراضي اللبنانية وقتل اللبنانيين كما حصل طيلة سنة وخمسة أشهر. يعني في مشكلة اليوم بصيغة الاتفاق. هلأ علينا أن ننتظر حتى لا نطلق النار على هذا الاتفاق، وأن ننتظر ماذا سيحصل الآن بعد رغم إعلان البيان لم يلتزم. اليوم العدو الإسرائيلي كما كان يتحدث مراسلكم وكما تتحدث لا يزال يرتكب العدو الإسرائيلي الجرائم، يقتل
3: ولكن سيد قاسم قصير
5: يقصف
3: يعني عندما يخرج عندما يخرج بيان الشيخ نعيم قاسم بيان شديد اللهجة ويعلن في فحواه ومبناه كذلك رفض هذا الاتفاق، هل يبقى أي شيء؟ يقول لك سيد عقوري قبل قليل قبل أن تنضم إلينا قال قبل قليل إن ما جرى أنه أمر العمليات صدر عبر تغريدة لإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس، وحزب الله ينفذ ذلك بكل بساطة.
5: يعني لا نحتاج لتغريدة من إسماعيل قآني، المقاومة أصلا هي مستمرة، يعني لم تتوقف المقاومة، يعني لا حاجة لتغريدة من قاسم اللواء قاسم سليماني قاسم قآني من أجل استمرار بالمقاومة. طالما هناك احتلال إسماعيل قآني، طالما هناك احتلال إسرائيلي يحق للشعب اللبناني أن يقاوم، طالما أن لا أحد يواجه هذا العدو. يعني هذا مش بحاجة لا لقرار إيراني ولا لتدخل إيراني، هذا حق طبيعي. العدو لا يزال يحتل الأراضي اللبنانية، هو لم يلتزم. وأنا كنت اليوم في إحدى السفارات العربية في بيروت، إحدى الدول العربية الكبرى التي تتابع، هي قالت لي المسؤولة في السفارة لم نستطع أن نأخذ تعهدا من العدو الإسرائيلي بالانسحاب، فقط أخذنا التزام بوقف إطلاق نار لكن غير شامل، يعني يحق للعدو الإسرائيلي أن يقوم بأي لحظة من اللحظات بعمليات اغتيال أو استهداف. هل هذا هو وقف إطلاق النار الشامل؟
3: تمام.
5: يعني هناك مشكلة أنا برأيي، لذلك في التباس. الآن إذا كان رئيس الجمهورية يضمن مع الرئيس ترامب فلننتظر 24 ساعة، لكن لا يمكن للمقاومة أن توافق على مضمون أصلا لم.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM
4: الأعلى. فما كانت إلا بضع ساعات وأطلق حزب الله صواريخه، فهذا أمر بديهي بكل أسف أنه لا يمكن أن نعطي الثقة. نعم. لأن قرار الحرب والسلم ما زال مخطوفا من قبل حزب الله وليس بيد الدولة اللبنانية.
5: سيد قاسم قصير، عمليا ماذا تتوقع أن يجري الآن؟ لأن إعلان واشنطن يطلب من حزب الله الانسحاب من جنوب الليطاني وسحب قواته، وحزب الله يرفض. إذن عمليا ما يجري هو استمرار هذه الحرب؟
6: لن يعني ننتظر ماذا سيقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا كان سيلزم العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النار الشامل، وما سيقوم به الرئيس جوزيف هون من إلزام العدو الإسرائيلي وأخذ الضمانات من الرئيس الأمريكي. أنا تقديري إذا أوقف العدو الإسرائيلي اعتداءاته وسمح لأبناء الجنوب بالعودة إلى قراهم كل الجنوب وانسحب العدو الإسرائيلي، لا يعود في حاجة لسلاح المقاومة أو سلاح حزب الله. طالما الأمور على ما هي عليه، الأمور ملتبسة. يعني أنا لا أستطيع الآن أن أحدد ماذا سيحصل في الساعات القليلة المقبلة، لأنه من الواضح أن العدو الإسرائيلي كان يهدد قبل يومين بقصف بيروت والضاحية الجنوبية. الرئيس دونالد بعد التهديد الإيراني بقصف شمال فلسطين تراجع العدو الإسرائيلي وتراجع الرئيس الأمريكي عن السماح لإسرائيل بضرب لبنان. الآن نحن أمام ساعات قلقة إذا صح التعبير. يعني حتى الآن لا يوجد ضمانات، وبنص البيان لا شيء يلزم العدو الإسرائيلي. أنا تقديري العهد الآن على رئيس الجمهورية بأن يحقق ما يريده اللبنانيون، وهو إلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب ووقف إطلاق النار. إذا حصل هذا الأمر، أنا تقديري يعني حزب الله يعني لا يستطيع أن يعارض ذلك. أما إذا لم يتحقق هذا الأمر، حتى لو لم يكن حزب الله، ستنشأ مقاومة جديدة، يمكن مقاومة لبنانية من أبناء القرى المسيحية والدرزية والسنية التي لا تزال إسرائيل تحتلها. يعني يجب علينا أن نفكر كلبنانيين كيف نواجه العدو الإسرائيلي طالما أن الجيش اللبناني غير قادر على المواجهة. هذه هي المشكلة اليوم. يعني المشكلة أن الجيش اللبناني عندما دخل العدو الإسرائيلي إلى جنوب الليطاني انسحب الجيش اللبناني وترك هذه المناطق، مما دفع حزب الله للعودة إلى المقاومة. أنا برأيي نحن أمام مشكلة حقيقية واقعية. يعني أنا حقيقة الآن لا أستطيع أن أحدد مسار الأمور، بس واضح مواقف رئيس الجمهورية كانت سلبية، لأنه هدد بأن عدم الالتزام بالبيان سيكون هناك يعني انعكاسات خطيرة، والبعض فسره كأنه يمكن أن هذا إشارة للعدو الإسرائيلي بالعودة إلى القصف وقتل اللبنانيين، وهذه خطيرة جدا. كلام سماحة الشيخ نعيم قاسم كان عالي السقف. الآن ننتظر. أنا تقديري نحن بحاجة أولا إلى حوار لبناني داخلي للتفاهم حول كيفية مواجهة الضغوط الإسرائيلية والضغوط الأمريكية، لأنه طالما هناك خلاف لبناني لبناني، العدو الإسرائيلي وأمريكا تستغل ذلك. نحن بحاجة يعني قبل أن يطلق رئيس الجمهورية مواقفه يجب أن ينسق، أنا برأيي، لأنه بكل الحروب الماضية كان أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم بالتنسيق أما مع الرئيس نبيه بري أو مع المقاومة مباشرة. اليوم هذا البيان خطير جدا، لأنه يطلب أو يسمح للعدو الإسرائيلي بالبقاء في كل الأراضي المحتلة وعدم عودة السكان إلى أراضيهم. هذا هو خطير. يعني إخلاء جنوب لبنان من السكان. واليوم كل التصريحات الإسرائيلية، يعني هذه برسم الأستاذ جورج عقوري، تقول أن العدو الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان ولن يسمح لأبناء جنوب لبنان بالعودة. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول أنه يجب على إخلاء الجنوبيين، إخلاء مناطق جنوب الزهراني. طب بغض النظر إذا كان حزب الله أطلق صواريخ أو لم يطلق، هل تتخلى الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية عن أبنائها، عن أراضيها؟ يعني هذه مسؤولية الدولة والحكومة اللبنانية. نعم. ماذا ستتصرف؟
5: نعم. هذه أسئلة كثيرة، خليني أطرحها على سيد جورج عقوري. يعني اليوم عمليا اليوم ماذا سيفعل الرئيس جوزيف عون لإنفاذ إعلان واشنطن الذي أعلن أمس؟ عمليا ماذا بوسعه أن يفعل؟
4: أولا دعني أشيد بأن الدكتور قاسم ينتظر موقف أمريكا والرئيس عون، ولا يعني لا يجاري الشيخ نعيم في موقفه، فلننتظر كما قال. ولكن أريد أن أذكر بأن ما تضمنه ورقة إعلان نوايا إطار أمن لضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما وسلامة أراضيهما بشكل مستدام. لا أحد، رئيس جمهورية لا يتخلى عن سيادة لبنان ولا عن سيادته. هذه هي الخطوة الأولى في مسار الألف ميل. هناك خطوات لاحقة، ولكن لنكن صريحين، الدكتور يدرك والشيخ نعيم يدرك والجميع يدرك، لا يمكن السير فعليا إلى الأمام في ظل بقاء سلاح غير شرعي هو سلاح حزب الله. هذه المعضلة الأساسية لانطلاق المسار ولإجبار إسرائيل على الانسحاب من لبنان وعودة الأراضي اللبنانية إلى كنف الدولة وإطلاق المعتقلين وعودة الأهالي والبدء ببحث سبل الإعمار. نحن أمام هذه المعضلة، على حزب الله أن يأخذ موقف يتحمل مسؤوليته، لأن سلاحه أضحى عبئا على لبنان.
5: قال لك أنه لن يلقي السلاح
4: على أهله.
5: سيد عقوري، بيان الشيخ نعيم قاسم لدي هنا، لن يلقي السلاح.
4: إذن هو عظيم. إذن كما قال رئيس الجمهورية فليتحملوا تبعات هذا الموقف وتفويت الفرصة الأخيرة على محاولة تحييد أو إخراج لبنان من هذا المستنقع. إنهم يقحموننا في حرب لا شأن لنا بها. نحن غير معنيين كلبنانيين بسلاحهم ولا بمشروعهم ولا بإيران ولا بأجندة إيران. يجب أن نكون واقعيين. هناك دولة اتفقنا فيما بيننا كمكونات على أن تكون هي المساحة المشتركة بيننا، ولم يفوض أحد من المكونات حزب الله بأن يخطف قرار الحرب والسلم وبأن يملك سلاح ويهدد سلامة لبنان وسيادة لبنان.
5: سيد قاسم قصير، بوضوح تام يتحدث سيد جورج عقوري، الموضوع مكونات في لبنان أو طوائف بطريقة أو بأخرى. يعني هناك غالبية كما يقول من اللبنانيين لا يريدون استمرار حزب الله في امتلاك يعني السلاح، وحتى الشيخ نعيم قاسم يقول فقط أكمل، الشيخ نعيم قاسم يقول إن إعلان واشنطن هو تهديد بإحداث فتنة داخلية. نتحدث وكأن هناك قنبلة موقوتة في الداخل. سيد قاسم قصير.
6: نعم صحيح، طبعا هناك خوف من لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي يريد جعل الجيش اللبناني في مواجهة مقاومة. لكن أنا حتى أجاري الأستاذ جورج عقوري، فهذه المكونات اللبنانية العظيمة الحريصة على السيادة اللبنانية فلتعمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وسحب الانسحاب، يعني تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وأنا سأنضم إلى هذه المجموعات كي أدعو إلى نزع سلاح حزب الله. لكن لا يمكن نزع سلاح المقاومة بالقوة أولا، ولا يمكن طلب من المقاومين التخلي عن السلاح طالما هناك احتلال إسرائيلي وعدوان إسرائيلي ولا أحد يدافع عن أبناء الجنوب. يعني لا بشكل طبيعي، يعني أنا لا أتحدث الآن لا من منظور عقائدي ولا من منظور موقف سياسي مسبق. إذا عندك مشكلة مع جارك وجارك يريد أن يقتلك وأنت لديك سكين، هل تترك السكين وتترك عدوك يقتلك، أو تأتي بشرطة تمنع جارك من أجل الاعتداء عليك وتلزمه بعدم الاعتداء ومن ثم تسلم السكين؟ اليوم نحن أمام عدو يقتلنا، يدمر قرانا، لا يريد الانسحاب. هو يعلن اليوم
4: لا أترك السكين،
6: أعلن صراحة. قبل أن نسمع الشيخ نعيم قاسم،
5: تفضل سيد عقوري.
6: لا مش ولد قاسم، هذا كلام غير صحيح يا أستاذ جورج. هؤلاء المقاومون قاتلوا العدو الإسرائيلي،
4: لا أترك
6: وفرضوا انسحاب العدو الإسرائيلي
4: وعملوا القاصر هو يعني هذا كلام يحترم والده.
6: غير منطقي.
4: القاصر
6: هذا كلام غير
4: والدنا
6: منطقي.
4: هو الدولة اللبنانية جميعنا.
6: لا لا
4: والدنا هو الدولة اللبنانية.
6: الوالد
4: لا يحق
6: عندما يتخلى الوالد
4: أن يحمل
6: عن ولده
4: سكين ويرتكب مجزرة والوالد لم يتخلى. الوالد لم الوالد لم يتخلى
6: لا لم لم هو ليس ارتكب العدو الاسرائيلي
4: عن ابنائه.
6: يا استاذ جورج العدو الاسرائيلي هو من يقتلنا. لا تحول المشكله
4: الى مشكله
6: مع الجيران. داخليه
4: يعني هناك من يفتح لك اشكالات مع الجيران.
5: طيب
6: يا اخي يا عزيزي حتى لو افتعل مشكله هل تقبل ان يقوم العدو الاسرائيلي بقتل ابناء وطنك؟
5: المشكلة
6: هل تقبل بأن يقوم العدو الإسرائيلي باحتلال أرضك؟ أليس من الواجب أن تقاومه؟ يعني هذا حد أدنى يعني من الوطنية.
4: حكما لا أقبل بذلك. ولكن كي يعالج هذه المشكلة علي أن أعده ولدي وأقول له هات آتي بالسكين إلي أنا والدك. الدولة من تقرر وجميعنا خلفها.
5: إن
4: ارتعت الدولة اللبنانية وارتعى الرئيس جوزيف عون أن يكون هناك مقاومة جميعنا خلفها. جميعنا خلف الدولة إن أرادت أن نكون مقاومين. ولكن لسنا خلف المرشد الأعلى وإيران في مسألة المقاومة بكل بساطة وبكل وضوح ومن دون أي تكاذب وبشفافية مطلقة. هذه الحقيقة. يجب أن نصارح بعضنا. هذا هو الوجع الدائم منذ 40 عام.
5: طب بالإشارة إلى إيران سيد قاسم قصير، هناك انطباع عبر عنه للتو السيد عقوري أنه لن تنتهي هذه الأزمة في لبنان إلا باتفاق كبير بين الولايات المتحدة وإيران. ألا يبدو حزب الله فعلا منسجما مع هذا الرأي؟
6: يعني أنا الآن أقول لك إذا اليوم انسحب العدو الإسرائيلي وأوقف اعتداءاته وأطلق الأسرى وعاد الناس إلى قراهم وبدأوا إعمار قراهم، ما دخل إيران بالموضوع؟ يعني شو دخل إيران وموقف إيران؟ الآن إذا يتم هذا البرنامج الآن يلزم الأستاذ جورج أو رئيس الجمهورية أو أمريكا تلزم إسرائيل بالانسحاب. أنا أقول لك أن هذه البيئة المقاومة هي تقول نحن الحمد لله قمنا بواجبنا ولتقم الدولة بواجبها ولتتحمل مسؤوليتها. لا ليس هناك أي علاقة لإيران بالدفاع عن الأرض. يعني الآن ليست إيران هي من تطلق النار، الشباب المقاوم هو من يطلق النار لأن العدو يقتل أبناءنا يدمر قرانا يحتل أراضينا. ما دخل إيران بالموضوع الآن؟ يعني الآن هناك احتلال إسرائيلي للأرض اللبنانية.
4: لا لم تسمع قرآن
6: إسرائيلي على اللبنانية.
4: لم تسمع قرآن.
6: ما دخل إيران
4: أبدا.
6: بالموضوع إيران فقط قال إسماعيل قاني قال طالما في احتلال إسرائيلي طالما في مقاومة ويجب على إسرائيل أن تنسحب. هذا دعم لموقف لبنان. يعني لا مش مشكلة. يعني إذا إيران تساعدني في المقاومة هل هذه هي مشكلة؟
4: ليس
6: أهلا وسهلا بإيران
4: موقف
6: بسوريا بالعراق
4: تمثله الدولة اللبنانية والرئيس جوزيف عون. ليس من شأني أن يدعم فصيل
6: يا أخي. خلي الدولة اللبنانية تحرر الأرض تدافع عن الأرض. ما عندي مشكل والله ما عندي مشكل.
4: فليسلم حزب الله سلاحه والدولة اللبنانية تقوم بما لديها.
5: يعني
4: يسلم سلاحه.
5: يعني هنا الإشكالية الآن
6: ما راح يصير
4: كيف تعيد
6: ما
4: الأرض
5: يعني هنا الإشكالية الإشكالية
6: لا يمكن لأحد أن يتخلى عن
5: البيضة أم الدجاجة.
6: هذه قاعدة بديهية. يعني
5: نعم سيد قاسم قصير سيد جورج عقوري الإشكالية في لبنان مضى عليها سنوات طويلة السلاح أم الاحتلال.
6: المقاومة اللبنانية استاذنا العزيز استاذ جورج عقوري بيعرف تاريخ المقاومة اللبنانية. عندما كان في دولة لبنانية دولة كاملة وجيش لبناني وحصل خلاف مع السوريين أو مع الفلسطينيين نشأت في لبنان مقاومة لبنانية مسيحية لم تأخذ إذن من الدولة واختلفت مع الدولة وصارعت الدولة
4: انهارت الدولة يومها انهارت الدولة وفرط الجيش وقسم الجيش. صديقي انهارت
6: كان في
4: الدولة
6: دولة وكان في جيش قسم الجيش قسمت
4: دولة
6: هي
4: المقاومة انهارت الدولة غير صحيح
6: قسمت الجيش اللبناني كان في دولة وكان في رئيس جمهورية رئيس
4: الجيش
6: الدولة وكان في جيش لبناني
4: غير صحيح
6: ما هي
4: عقد الدولة وعقد الجيش
6: هي قاتلت الدولة
4: عقد الدولة وعقد الجيش يومها بينما اليوم هناك دولة
6: كان رئيس
4: هناك دولة هناك أكثرية خلف الدولة الأمريكية
6: الحكومة.
5: نعم يعني الأفكار واضحة تماما.
6: نختم هذه الدولة تقوم بواجبها يا أخي. نعم. أنا على رأسي.
5: نعم شكرا للضيفين.
4: 88 في العام 88 كان هناك الرئيس سليم الحص والرئيس ميشيل عون وكان البلد مقسوم.
5: نعم يعني حديث اللبناني ذو شجون طويلة. نختم بهذا الخبر العاجل مشاهدينا أن مراسل التلفزيون العربي يفيد بأن صفارات الإنذار تدوي في بلدة المطلة بشمال إسرائيل تحسبا لإطلاق صواريخ. إذن صفارات الإنذار تدوي في بلدة المطلة مستوطنة المطلة بالجليل تحسبا لإطلاق صواريخ بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي. هذا الخبر يؤكد مرة جديدة كم هو الوضع هش. أصلا وقف إطلاق النار الذي أعلن أمس في واشنطن لم يتم تنفيذه، والدليل على الأرض استمرار الغارات الإسرائيلية والخروقات وأوامر الإخلاء، وكذلك هناك هجمات على ما يبدو أنها لحزب الله. شكرا للضيفين قاسم قصير وجورج العقوري في بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بموجب اتفاق تجري مناقشته مع إيران فإن واشنطن ستحصل على مخزون طهران من اليورانيوم على التخصيب. هذا في حين كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن أماكن محتملة لوجود الكميات عالية التخصيب من اليورانيوم الإيراني.
2: يظل المطلب الأمريكي بضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب شرطا لأي اتفاق محتمل. ورغم الضربات الكبيرة التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية فإن الغموض لا يزال سائدا بشأن مخزون إيران من اليورانيوم وأماكن تواجده. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قال إن جزءا كبيرا من اليورانيوم مخزن في أعماق الأرض لدرجة أن أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات قد لا تتمكن من تدميره، وإن أي غارة تقوم بها القوات الأمريكية ستنطوي على مخاطر جسيمة. تقرير الصحيفة استند إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية لمعهد العلوم والأمن الدولي، وتظهر مجمع أصفهان وسط إيران كواحد من المواقع التي تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن معظم اليورانيوم مخزن فيها، وهو المجمع المدفون في عمق جبل على الأرجح وبعيد عن متناول القنابل الخارقة للتحصينات. ما يعزز هذا الطرح استخلاص محللين للصحيفة بوجود أدلة بصرية محدودة تشير إلى احتمال قيام إيران بنقل يورانيوم مخصب إلى أصفهان قبل حرب الأيام 12 في يونيو الماضي. استنتاج آخر تورده الوكالة الدولية للطاقة الذرية باحتمال أن تكون نسبة أقل من اليورانيوم عالي التخصيب موجودة في مفاعل فوردو ومفاعل نطنز أكبر موقع تخصيب في إيران رغم تعرضه لقصف أمريكي في يونيو من العام الماضي. وعلى بعد ميل تقريبا من مجمع نطنز النووي يوجد موقع آخر غير معروف. وتقول فرضية أوردتها نيويورك تايمز في تقرير آخر سابق إن جزءا من مخزون إيران من المواد النووية أو معداتها ربما نقل إلى منشأة تحت الأرض أحدث عهدا وأقل شهرة. وأبرز موقع ذكر في هذا السياق هو جبل بيكاكس، وهو مجمع يقع قرب نطنز كان قيد الإنشاء منذ عام 2020. يتركز الخلاف إذن حول مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم الذي خصبته إيران في السنوات الأخيرة إلى درجة نقاء تبلغ 60%، وهي نسبة لا تزال غير كافية للاستخدام في الأسلحة، لكنها لا تبعد تقنيا إلا خطوة قصيرة عن مستوى التخصيب البالغ 90% المطلوب لإنتاج قنبلة نووية.
5: مشاهدينا نعود إلى الخبر العاجل الذي أفاد به مراسل التلفزيون العربي بدوي صفارات الإنذار في المطلة بالجليل تحسبا لإطلاق صواريخ وعلى بلدات حدودية في الجليل الغربي. إذن صفارات الإنذار في أكثر منطقة، وهذه الصور في الواقع لأعمدة الدخان تتصاعد مع نسمع كذلك دوي صفارات الإنذار هذا في الجليل الغربي
7: على رخص
5: قبل قليل. معنا عبد القادر عبد الحليم من القدس. عبد القادر
8: وإل، بالفعل صفارات الإنذار دوت لمرتين متتاليتين تقريبا بفارق دقائق عن بعضهما البعض في قطاعين مختلفين. الأولى كانت في الجليل الغربي في بلدات حدودية شلومي ومحيط شلومي بالجليل الغربي تحسبا لتسلل مسيرة. واللافت هنا كان ما أشارت إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس كان قد غادرا فقط قبل دقائق من دوي صفارات الإنذار بلدة شلومي الحدودية عقب اجتماع على ما يبدو ببعض الشخصيات المحلية الممثلة للبلدات الحدودية في تلك البلدة. غادرا البلدة بفارق دقائق عن دوي صفارات الإنذار التي شوهد أيضا أثناء دويها إطلاق لصواريخ اعتراضية في سماء بلدات مختلفة بالجليل الغربي، إضافة إلى ما بدا كانفجارين في تلال محيطة أو مرتفعات محيطة بتلك المنطقة، دون حديث رسمي حتى اللحظة عن إذا ما كانت هذه الانفجارات ناجمة عن سقوط وانفجار مسيرات بصورة فعلية في هذه المناطق المحيطة بالبلدات أم أنها ناجمة كذلك عن المحاولات الاعتراضية. الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة لم يصدر بيانا حول تسلل المسيرة، لكن كما ذكرنا رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن وعدد من الشخصيات الحكومية كانت في زيارة إلى بلدة شلومي، فقط غادروا البلدة قبل دقائق فقط من دوي صفارات الإنذار في تلك المنطقة. أما في المرة الثانية فنتحدث عن قطاع حدودي مختلف تماما، وهو بلدة المطلة في القطاع الحدودي الشرقي قرب كريات شمونة ومزقاف عام وعدد من البلدات التي كانت تدوي فيها أيضا صفارات الإنذار خلال الأيام الماضية. الحديث هناك أيضا عن إطلاق صاروخ اعتراضي واحد على الأقل، وصفارات الإنذار كانت دوت اشتباها بإطلاق قذائف صاروخية. وأيضا في هذه الحالة لم يصدر حتى اللحظة جيش الاحتلال أي بيانات تؤكد إذا ما كان الأمر ناتجا عن تشخيص حقيقي بمعنى قصف صاروخي من لبنان نحو المطلة. في بعض الأحيان خلال اليومين الماضيين تحديدا وائل كانت تدوي صفارات الإنذار في المطلة تحديدا، وكانت الصواريخ توجه إلى داخل الأراضي اللبنانية. يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يتحدث فيه عن أن الاعتراضات كانت نحو الأراضي اللبنانية لمحاولة اعتراض استهدافات موجهة نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبية لبنان ولم تكن نحو بلدات حدودية. لكن بكل الأحوال هذه هي صفارات الإنذار الأولى التي تلي البيان الذي أدلى به الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وعمليا من خلال هذا البيان أعرب عن رفضه للاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية. كان مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى صباح اليوم تحدث عن توقعه برفض حزب الله لمثل هذه المبادرة لصحيفة معاريف، وأن إسرائيل يمكن أن تستغل ذلك لعودة العمليات. هناك بعض المعارضة داخل الحكومة الإسرائيلية لتسويق لكيفية تسويق مثل هذا الاتفاق كاتفاق إيجابي. لا نعرف النتيجة النهائية، لا نعرف الخطوات المقبلة بصورة مؤكدة إسرائيليا. الرئيس اللبناني تحدث أصلا عن 24 ساعة يفترض أن يعلن فيها الرئيس الأمريكي ترامب آلية تنفيذ هذا الأمر، وهذا مرتبط بأطراف كذلك داخل لبنان. لكن إذاعة الجيش أيضا كانت أشارت إلى جلسة مرتقبة للكابينت الأمني والسياسي يفترض أن تكون بعد نحو نصف ساعة من الآن على الأقل وفق الموعد الذي تم الحديث عنه مسبقا، وبالتالي ستبحث بكل تأكيد كذلك مسألة الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي تحدثت عنه الخارجية الأمريكية.
7: شكرا لك يا عبد القادر عبد الحليم في القدس. مشاهدينا، في تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول إن مسار التفاوض الذي اخترناه هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان. إذن يقول نواف سلام إن مسار التفاوض الذي اخترته الحكومة اللبنانية والرئاسة هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان. ويضيف نواف سلام أن خيار المفاوضات لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى. إذن يقول رئيس الحكومة اللبنانية
1: راديو الحرية
9: 97.10 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: راديو الحرية
13: 97.10 FM.
14: حرب على لبنان، هذا الكلام لرئيس الحكومة نواف سلام الذي اعتبر أن مسألة المفاوضات هي الطريق الأقصر والأقل كلفة لإنهاء الاحتلال، لإعادة الجنوبيين إلى قراهم. وبالتالي هذا الكلام يأتي أيضا في سياق زمني مهم، لسيما بعد رد حزب الله عبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على إعلان النوايا الذي حصل، وبالتالي هناك الآن ترقب كيف ستسير الأمور في ظل هذه الترتيبات، لسيما أنه ينظر إلى إعلان النوايا الذي حصل بالأمس واتفاق وقف إطلاق النار المبدئي، نظرا إلى أنه بحاجة إلى آلية تنفيذ، وكان بحاجة إلى شرط أساسي هو موافقة حزب الله على هذا الأمر. نعيم قاسم رفض أن يربط وقف أو ربط وقف إطلاق النار بوقف العدوان على لبنان، وليس فقط كما قال بفرض هذه الشروط الإسرائيلية الأمريكية. وبالتالي ربما العين ستكون على أمرين اثنين، ميدانيا في الجنوب كيف سيتعامل حزب الله مع هذا الأمر، لسيما أنه كان واضحا أيضا قاسم بتهديد باستئناف العمليات، لم يوقف العمليات لكن أبعد من ذلك باتجاه المستوطنات، قال لن تكون آمنة إذا كانت قرى الجنوب غير آمنة، التصعيد الإسرائيلي مستمر بالغارات هناك. وكذلك على المستوى السياسي الترقب لموقف رئيس البرلمان نبيه بري، وأيضا صياغة موقف أيضا للرئيس اللبناني بعد رد حزب الله.
7: رامز، لافت أيضا ما يقوله الآن تصريحات متلاحقة تصلنا لنواف سلام، يقول من يرفض أو يماطل بشأن الاتفاق يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك، وفي هذا تماهن تام مع كلام الرئيس جوزيف عون الذي قال إنها الفرصة الأخيرة ومن يرفض فليتحمل المسؤولية.
14: هذا ما أشرت إليه بالفعل، هذا إشارة وربط مهم، لأن أيضا الرئيس اللبناني اعتبرها الفرصة الأخيرة، وتوجه هو بهذا الكلام بشكل غير مباشر إلى حزب الله بضرورة الموافقة على ما خرج، لأن الدولة اللبنانية تعتبر أنها لا تمتلك الكثير من الخيارات ولا تمتلك أيضا طرف الوقت، نتيجة أن التصعيد الإسرائيلي مستمر، سقوط الضحايا مستمر يوميا، وكذلك تدمير الجنوب. وبالتالي هي تحاول القول وبعث رسالة واضحة إلى حزب الله بأنه عليه الموافقة على هذا الأمر. وردا على هذه المسألة، هي تعتبر أن ترتيبات اليوم التالي هي الأولوية بالنسبة إليها، هي وقف إطلاق النار، ثم ترتيبات اليوم التالي تأتي أو ليس بالتوازي، لم تحصل على هذا الأمر بإعلان النوايا، ولكن تأتي لاحقا. حزب الله يرفض هذا الأمر، وهي تعول أيضا بشكل أساسي على الضامن الأمريكي لفرض على إسرائيل الانسحاب في وقت لاحق، وبعيدة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني جنوب الليطة.
7: شكرا لك يا رامز على كل هذه المعلومات والإفادة، تطورت متلاحقة في لبنان ومواقف متلاحقة نبقى معها طبعا مع أي جديد. شكرا يا رامز في بيروت. أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة العراقية. وأشار المحمداوي إلى أن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، أي رئيس مجلس الوزراء.
15: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح، ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
7: مشاهدينا، في خبر عاجل، القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن بنيامين نتنياهو أنهم ملتزمون بأمن سكان الشمال وسنواصل العمل بحزم ضد أي تهديد. إذن القناة 12 تنقل عن نتنياهو قوله إنهم ملتزمون بأمن سكان الشمال وسيواصلون العمل بحزم ضد أي تهديد، هذا بعد إطلاق صفارات الإنذار وحتى سقوط ربما بعض القذائف على الجليل الغربي وحتى منطقة المطلة، كما أفاد مراسلنا وعرضنا الصور قبل قليل. في موضوع آخر، هوت بيتكوين عند أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، يأتي ذلك وسط تراجع في العملات المشفرة التي تخشى عودة البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة بفعل التضخم الذي نتج عن الحرب.
16: ضحية جديدة للحرب في الشرق الأوسط، إنها العملات المشفرة والتي يبدو أنها تدفع ثمن فاتورة التضخم الذي يجبر البنوك المركزية على تشديد سياساتها النقدية. بيتكوين القيادية تهاوت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب لتقترب من عتبة 62 ألف دولار، أمر يأتي مع عودة التضخم ليطل برأسه في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات تفوق 3%، وتلميح بروكسل بقرب رفعها لمعدلات الفائدة لكبح جماح صعود أسعار السلع في القارة العجوز. لكن المنغصات التي أربكت العملات المشفرة لا تقتصر على ذلك، بل شملت أيضا قيام واشنطن بمصادرة مليار دولار إيرانية من هذه السوق الرقمية، خطوة دفعت دولا وأطرافا أخرى للتخوف من وصول اليد الأمريكية إلى ممتلكاتها من بيتكوين وشقيقاتها، فآثرت بيع بعض حيازاتها. عامل آخر أثر سلبا على هذه السوق ويتمثل في سحب المستثمرين زهاء 4 مليارات دولار من صناديق بيتكوين المتداولة، سلوك أقدم عليه هؤلاء على مدار 12 يوما متوالية. لكن المفاجأة الأخرى غير السارة لمحترفي وهواة هذه السوق تتجسد في قيام إحدى أكبر الشركات الحائزة لبيتكوين ببيع بعض ملكياتها في العملة الرقمية، والحديث هنا عن الأمريكية استراتيجي، مخالفة بذلك سياساتها المتمثلة في التشبث بهذا الأصل لمدى الحياة. على مدار عام فقدت بيتكوين 40% من قيمتها لتفصل علاقتها الوطيدة بمؤشر ناسداك الأمريكي للأسهم التكنولوجية، والذي استفاد من صعود نجم شركات الذكاء الاصطناعي مكتسبا 38% في عام واحد. أيضا صحيح أن القيمة السوقية للعملات الرقمية تقتصر على 2.25 تريليون دولار، أي أقل من نصف تقييم كل من عملاقي التكنولوجيا انفيديا وأبل، لكنها سوق اجتذبت عشرات آلاف الراغبين في تنويع أصولهم أو أولئك الباحثين عن تحقيق الربح السريع قبل أن يصطدموا بجدار الحرب مع إيران بقرار من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الساعي لتحويل بلاده إلى عاصمة للبيتكوين.
7: كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة لتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية والآسيوية، بما في ذلك منح الأفضلية للشركات الأوروبية. في وقت نشر موقع بلومبرغ تقريرا مفصلا عن مخاوف أوروبية من اتساع الهوة الاقتصادية والرقمية لدول الاتحاد مع قطبي الشرق والغرب.

0: إنما نقل بلومبرغ عن مدير مركز بروكسل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل قوله إن الأجواء داخل أوروبا باتت أقرب إلى حالة ذعر مع تنامي المخاوف من انهيار وشيك لبعض الصناعات الأوروبية. من أجل ذلك بدأ الاتحاد الأوروبي في دراسة إجراءات تقييدية جديدة ضد بكين تهدف إلى إعادة ضبط علاقة اقتصادية غير متوازنة، علاقة الرابح فيها هي الشركات الصينية المدعومة بمساعدات حكومية. رفعت أرقام الصادرات إلى الاتحاد بنسبة 19% في النصف الأول
1: من أوكرانيا المحتمل إلى حلف الشمال الأطلسي رغم المعارضة الروسية الكبيرة كما هو معروف. تغطيتنا تتواصل مشاهدينا التلفزيون العربي بعد قليل مع رويدة أبو عيد.
2: في مجلة دي أتلانتيك الأمريكية نقرأ عن مخاوف الرئيس الأمريكي المسيطر على المفاوضات مع إيران وأن الاتفاق لا يزال بعيد المنال رغم المؤشرات المتكررة على قرب التوصل إليه نتيجة اختلاف الدوافع وتعدد القضايا العالقة وإصرار ترامب على فرض تحول إقليمي جذري. وأضافت المجلة أن اندفاع ترامب نحو التوسع العسكري يخفي ضعف موقفه التفاوضي رغم هيمنة الجيش الأمريكي، خاصة أن واشنطن دمرت نحو 15,000 هدف في إيران خلال الأسبوعين الأولين. وتابعت أن الضغط لإبرام اتفاق بات الآن أكبر على ترامب منه على إيران نظرا إلى عدم شعبية الحرب على نطاق واسع في الولايات المتحدة واقتراب انتخابات التجديد النصفي. وختمت المجلة بأن ترامب يرغب في اتفاق أوسع من الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما عام 2015 وأشمل من الجولة الأولى لاتفاقيات أبراهام تزامنا مع مخاوفه المتزايدة من إمكانية فشل الاتفاق. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقال روبرت جيميسون وميغان مينيرو عن موقف مجلس النواب الأمريكي من صلاحية ترامب في إيران.
3: راديو الحرية
4: 97.17 FM.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام.

أقل من الطبيعي كمان، بس بمية وثلاثين شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسرها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستقيم.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: رائحة واسعة من الشعب اللبناني ترفض نتيجة ما وصفه بالمفاوضات العبثية، داعيا المسؤولين إلى وقف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة. كما اعتبر قاسم في بيان هدف نزع سلاح المقاومة منطلقا لإعدام قوة لبنان وتهديدا وجوديا بإبادة شعبه المقاوم وإحداثا للفتنة بين اللبنانيين لمصلحة إسرائيل. وأكد قاسم أن الأخير لم يعط التزاما لأحد بأنه سيوقف المقاومة ويرفض الربط بين وجود المقاومة من جهة ووقف العدوان وانسحاب إسرائيل من جهة أخرى. من جانبه أوضح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار الذي قد يبدأ خلال 24 ساعة. وأضاف عون في تصريحات نقلتها الرئاسة اللبنانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر لتنفيذ الاتفاق، وأكد عون أن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة، مشيرا إلى أنه في حال تعثره فإن على كل طرف تحمل مسؤولياته. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الجنوب اللبناني بما في ذلك قلعة الشقيف، مشددا على أن اللبنانيين لن يعودوا إلى الجنوب وأن الجيش الإسرائيلي سيستمر في عمليات تدمير البنية التحتية وفق قوله. من جهته هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير بيان الخارجية الأمريكية بشأن تفاهمات وقف إطلاق النار، واصفا إياه بالخطأ الفادح الذي سيساهم في تعاظم قوة حزب الله، كما طلب بعقد جلسات للكابينت والتصويت على قرار وقف إطلاق النار مع لبنان. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان جنوب لبنان من العودة إلى القرى والبلدات الواقعة جنوب نهر الزهراني حتى إشعار آخر. وقال الجيش في بيان له إن القتال في جنوب لبنان لا يزال متواصلا، مشيرا إلى استمرار استهدافه مواقع ومنشآت تابعة لحزب الله. مشاهدينا، نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن الحرس الثوري الإيراني الذي يقول المنطقة لن تستقر ما لم تنسحب إسرائيل من المناطق المحتلة في لبنان. إذن تصريح جديد للحرس الثوري الإيراني عن التطورات في لبنان، يقول المنطقة لن تستقر ما لم تنسحب إسرائيل من المناطق المحتلة في لبنان. عن التطورات في لبنان ينضم إلينا من بيروت مراسلنا رامز القادي، ومعنا أيضا من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما. أبدأ معك رامز، يعني في لبنان هناك فهم لوقف إطلاق النار على ما يبدو مغايرا لما تفهمه إسرائيل يعني الموقف ذاته.
4: بالفعل، وهذا ما تتقاطع بشأنه التصريحات الرسمية اللبنانية التي تتوالى وتحاول شرح موقف لبنان أيضا في ظل رفض حزب الله، وهذا ما عبر عنه بكلمته الأمين العام للحزب نعيم قاسم. دعيني أبدأ بداية من أبرز هذه التصريحات ومن أجددها وأحدثها لرئيس الحكومة نواف سلام، الذي بدأ موقفه أكثر محاولة لشرح والدفاع عن الخيار الذي ذهب إليه لبنان في بالأمس في إعلان النوايا الذي حصل في العاصمة الأمريكية واشنطن من خلال الجولة التفاوضية الرابعة، والتي قضت بوقف أو اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن واضح أن إسرائيل مستمرة بالتصعيد. قال نواف سلام إن كان هناك إمكانية للبنان للجوء إلى خيارات أخرى. أود أن أتوقف عند هذه النقطة، وشرح هذه المسألة طبعا لم يكن يهدد بخيار عسكري، بل قال إن الدولة اللبنانية كان بإمكانها الذهاب مثلا إلى مجلس الأمن، وهناك عرضة لفتوات سياسية وقد تأخذ أيضا وقت، إضافة إلى الذهاب إلى المحاكم الدولية، وهذا أيضا قد يستمر لسنوات في حين أن البلاد تتعرض للتدمير وهي لا تحتمل هذه الخيارات. واعتبر أن الذهاب إلى الخيار التفاوضي هو الخيار الأقل كلفة والأقصر بالنسبة إلى اللبنانيين، وشرح أكثر بالنسبة ودافع عما خرج، لسيما أن ما خرج من إعلان نوايا تعرض لانتقادات وأبرزهم من حزب الله بأنه ركز بشكل أساسي على نزع السلاح من دون التركيز على وقف العدوان، ومن دون أن يشير أيضا إلى حرية الحركة التي كرستها إسرائيل لنفسها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر عام 2024. وقال السلام مدافعا عن موقف الدولة اللبنانية ومتماهيا بشكل أساسي أيضا مع موقف الرئيس اللبناني، أن مسألة شرط حصرية السلاح أو نزع السلاح هو موقف لبناني التزم به في القرار 1701، وأيضا بخطة الحكومة بحصرية السلاح، وليس شرط خارجي. وهذا أيضا في رد على كلام الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي رفض في هذا المسار التفاوضي بالمجمل، ووصف العملية التفاوضية التي حصلت بين لبنان وإسرائيل بأنها مذلة وأيضا عبثية ومخزية، وبالتالي في رسالة واضحة أنه لن يعطي أي شرعية لأي اتفاق بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. وكذلك الأبرز والأهم رويدة ربما في كلام قاسم أنه هدد بأيضا استئناف ومواصلة المواجهة العسكرية، وقال صراحة إنه لن تكون المستوطنات، مستوطنات الشمال لن تكون آمنة، كما قال إذا ما استمرت التعرض القرى الجنوبية وإذا لم تكن القرى الجنوبية آمنة. وبالتالي هناك ترقب على المستوى الميداني كيف سيتعامل حزب الله مع هذا الأمر ميدانيا بعدما ظهر موقفه السياسي بأنه يرفض ما خرج من العاصمة الأمريكية واشنطن. وهنا لابد التوقف أيضا رويدة لفهم هذه المواقف سواء اللبنانية التي توالت وموقف حزب الله تفصيلا عما خرج من بالجولة التفاوضية الرابعة بهذا الاتفاق والمقاربة للوفود اللبنانية والإسرائيلية وأيضا الراعي الأمريكي والموقف الأمريكي في هذا الذي ينظر إليه في بيروت، إعلان النوايا كونه خارطة الطريق للمرحلة المقبلة أكثر منه اتفاق لوقف إطلاق النار ولترتيبات اليوم التالي في الجنوب على المستويين، المستوى الأمني من خلال الإشارة الواضحة إلى مناطق تجريبية. وهنا أشار الرئيس اللبناني إلى أن الوفد اللبناني أو أن لبنان اقترح أن تكون تحديدا مناطق زوتر الشرقية والغربية لرمزيتها ولقربها من النبطي هذه المنطقة، منطقة تجريبية هناك، ولكن هذا الأمر ينظر إليه لأنه أيضا مثار إشكالي أو إشكالية كبيرة نظرا إلى تنسيق أمني سيكون مع الجيش الإسرائيلي. في المقابل لم يجري الحديث عن أي التزامات إسرائيلية بالانسحاب، وأيضا البيان الذي خرج من الجيش الإسرائيلي بمنع الأهالي من العودة إلى جنوب الزهراني وليس فقط إلى المنطقة الصفراء، لأيضا يؤكد أيضا بهذا الاتفاق الذهاب في نهاية المسار إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي هناك ترقب كيف ستسير الأمور في الساعات المقبلة على المستوى الميداني وأيضا على المستوى السياسي.
3: شكرا جزيلا لك رامز. ينضم إلينا أيضا مراسلنا من طهران حازم كلس. أهلا بك معنا حازم. قبل أن أذهب إليك سأمر على القدس مع مراسلنا هناك عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، عندما سئل الرئيس ترامب اليوم من أحد الصحفيين كيف يعرف وقف إطلاق النار، قال في الشرق الأوسط أي في هذا الجزء من العالم الذي نحن فيه وقف إطلاق النار يعني استمرار إطلاق النار ولكن بطريقة أكثر اعتدالا، هذا بالضبط ما قاله الرئيس الأمريكي. هل هذا كذلك تعرف إسرائيل أيضا وقف إطلاق النار؟
0: ربما التعريف الإسرائيلي حتى أسوأ من تعريف الرئيس الأمريكي ترامب. ترامب تحدث عن إطلاق النار باعتدال دون أن يحدد الجهة. بالنسبة لإسرائيل، وقف إطلاق النار تعني إطلاق النار بدرجة معينة من الجانب الإسرائيلي دون أي إمكانية لحدوث رد فعل على إطلاق النار. هكذا عرفت إسرائيل عمليا على الأرض من خلال خطواتها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كانت تعتبر حتى مجرد تحرك مقاتلين في مناطق سيطرتها داخل القطاع في رفح على سبيل المثال، ونذكر إشكالية المقاتلين العالقين الذين لم تتح لهم إمكانية حتى أن يعودوا إلى مناطق أخرى خارج مناطق سيطرة الاحتلال، ومجرد التحرك في تلك المنطقة كانت تعتبره إسرائيل تحركا يسبب خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار من وجهة النظر الإسرائيلية، لتقوم ليس فقط بقصف المناطق التي تخضع لسيطرتها أو الأنفاق في تلك المناطق، إنما حتى كانت تشن موجات غارات تتعدى هذه المناطق إلى مدينة غزة وتتسبب بقتل عشرات المدنيين في كل مرة تحت مسمى أنها تقوم بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من وجهة نظرها. بالتالي التعريف الإسرائيلي يبدو حتى أكثر سوءا مما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا ما تحدثنا عن السياق اللبناني، وقف إطلاق النار عام 2024 حمل تطبيقا مشابها لما أرادته إسرائيل في قطاع غزة في لبنان، ووقف إطلاق النار الأخير في أبريل نيسان قبل نحو شهرين كانت أيضا إسرائيل تسعى من خلاله لتطبيق مشابه. تحدثت في الساعات الأولى عن أنها ستواصل العمل بحرية الحركة، ستواصل نصف المنازل، تدمير البنى التحتية في مناطق سيطرتها، ثم تعدد ذلك إلى عودة شن الغارات إلى مناطق تقع إلى الشمال من مناطق السيطرة الإسرائيلية، عادت إلى سياسة الاغتيالات، لكنها وجهت هذه المرة بردود أيضا من قبل حزب الله، وبالتالي لم تعد إلى ذات النتيجة التي كانت عليها في وقف إطلاق النار السابق عام 2024. لكن الآن في ظل ما تحدثت عنه الخارجية الأمريكية لم يصدر موقف إسرائيلي واضح يوضح الخطوط العريضة الإسرائيلية على الأقل بصورة رسمية، لأن هذا الشيء أيضا يغيب حتى اللحظة عن الإقرار الرسمي من قبل الرئيس الأمريكي ترامب أو من قبل الآلية الأمريكية التي يمكن أن تعتمد. تحدث الرئيس اللبناني عن إمكانية أن يعلن عن ذلك خلال الساعات المقبلة، لكن كات سارع وزير الأمن الإسرائيلي إلى التعبير عن تفسيره لوقف إطلاق النار متحدثا عن ذات الخطوط العريضة السابقة إلى حد كبير، بمعنى أن إسرائيل لن تنسحب، اللبنانيين لن يعودوا. هذه الكلمات بالمناسبة سمعناها أيضا حين طبق أو حين تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في نيسان أبريل، بعد ذلك عاد اللبنانيون إلى كثير من المناطق ثم نزحوا مجددا تحت القصف الإسرائيلي الذي تجدد وتكثف لاحقا ووصل إلى ذروته خلال الأيام القليلة الماضية. لكن كاتس يتحدث مجددا عن عدم عودة اللبنانيين إلى مناطقهم، عن بقاء جيش الاحتلال في المناطق التي سيطر عليها بما في ذلك المنطقة الاستراتيجية التي تعتبرها إسرائيل استراتيجية جدا إلى الشمال من الليطاني قلعة الشقيف، وتحدث كذلك عن عدم عودة اللبنانيين وعن استمرار عمليات القصف عمليا والتحركات الإسرائيلية داخل مناطق
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM.
1: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الاتفاق وبالتالي ما كان يتوجب أن يفعل إسرائيليا لن يكون نافذا، لكن هذا يترك للساعات المقبلة ميدانيا فقط. نعم. أو التجربة الميدانية فقط والساعات المقبلة من العمليات المتبادلة هي فقط ما يمكن أن تحدد الترجمة الحقيقية لما تم الحديث عنها.
3: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة عبد القادر عبد الحليم. أذهب الآن إلى حازم كلاس مراسلنا في طهران لنقف معك حازم على تصريحات الحرس الثوري الإيراني الأخيرة تعليقا على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. يقول الحرس الثوري يعني أنه هذه المنطقة لن تستقر ما لم تنسحب إسرائيل من المناطق المحتلة، وأيضا يقول بأن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات هو الشرط الأولي لطهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. تصر إيران على ما يبدو حازم على وقف الحرب في لبنان أيضا للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل.
4: في الواقع بيان مطول للحرس الثوري الإيراني يعني جاء بحسب عنوانه تعليقا على التطورات في لبنان عموما، وجاء فيه بأنه على العدو كما ذكر البيان على إسرائيل أن توقف هجماتها على الشعب اللبناني فورا وأن تنسحب إلى ما وراء الحدود الدولية وتخلي الأراضي اللبنانية المحتلة وتعترف بوحدة الأراضي اللبنانية بشكل كامل. البيان أكد أن الشعب اللبناني لن يسمح للأعداء بأن يحققوا أهدافهم ومآربهم من خلال اتفاق مفروض بحسب تعبير البيان، وقال بأن الشرط الأساسي كان لإيران في وقف إطلاق النار في المنطقة هو وقف إطلاق النار على جميع الجبهات كما ذكرتي رويدة بما فيها لبنان. وأكد البيان بأن الدول المنطقة عموما لن تتخلى عن الشعب اللبناني الذي قال البيان ووصفه بأنه شعب يملك من الشرف والكرامة الكثير. وانتقد البيان أيضا المؤسسات الدولية وقال بأنه لم يكن لمعارضة المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية ودول وشعوب العالم أي تأثير على سلوك إسرائيل وحكام تل أبيب، وأن هذا لم يؤدي وحتى التدخلات الأمريكية لم تؤدي إلى تحقيق السلام بل زادت من الإبادة والإجرام. البيان أشاد بشكل كبير بصمود الشعب اللبناني، ويأتي هذا البيان بطبيعة الحال بعد مواقف إيرانية فيما يتعلق بلبنان وصلت إلى التأكيد عدة مرات خاصة مع تهديد استهداف الضاحية الجنوبية قبل أيام من قبل إسرائيل إلى حد إصدار إنذارات لمناطق في شمال إسرائيل من قبل الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية. يوم أمس أيضا التصريحات كانت مجددا أكد فيها وزير خارجية إيران بأنه إما أن يكون هناك وقف إطلاق نار على جميع الجبهات أو لن يكون. إيران لن تمضي في مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي ما لم تشمل لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان. والآن يؤكد الحرس الثوري في مزيد من التفاصيل ضرورة انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية المعترف بها بالنسبة للبنان بشكل كامل والاعتراف بوحدة الأراضي اللبنانية.
3: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران. نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي سيعمل بحرية في مدن صور وصيدا في لبنان إلى أن هناك قيودا بشأن بيروت. في السياق زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته حققت سيطرة عملياتية على مرتفعات شقيف جنوب لبنان، وبث الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها التقطت خلال الهجوم بمحاذاة قلعة الشقيف مشيرا إلى أنها تظهر استهداف مسلحين بقصف من دبابة وطائرات مسيرة. ميدانيا أكدت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 5 مواطنين في غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، وأكدت الوكالة أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب بلدة ميرية أسفرت عن 3 إصابات، كما استهدفت غارة أخرى سيارة على طريق زفتة، فيما شن الاحتلال غارة على طريق كفر رمان جنوبي لبنان. كما أظهرت لقطات تصاعد أعمدة دخان جراء تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان. وأظهرت مشاهد ميدانية حجم الدمار الذي لحق بمفرق حي المقاصد في مدينة النبطية جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوب لبنان.
1: هذه المنطقة هنا هي منطقة الغازية، مع الزميل شربل فرانسيس نشاهد أن هذا المستودع هنا، هذه الهنجرات هنا استهدفها الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أنها بعيدة حوالي 50 كيلومتر. هذا المستودع كان عبارة عن بعض الأدوات التي تستخدم بالأفران، صناعة الحلويات، يعني هي معدات تم استهداف تخزينها هنا في هذا المجال، ونشاهد بعض ما تبقى من هذه المعدات هنا أيضا ومن هذه الآليات. الآن هناك محاولة من أصحاب هذه المستودعات أن تقوم بعملية رفع الركام وإنقاذ ما تبقى نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. طبعا نتحدث هنا في الغازية، هذه البلدة هنا هي بعيدة حوالي 50 كيلومترا، وهذا المستودع تم استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل. حضرتك من أصحاب
5: الساعة
1: حضرتك صاحبه للمحل؟
5: صحيح.
1: شو كان في هون؟
5: معدات أفران، كلها معدات أفران، أفران، عجانات، خفاءات، معدات أفران، كلها معدات أفران، حتى الأرمة تعيته مكتوب عليها معدات أفران. نحن بالذات لا أخضر ولا أحمر ولا أصفر ولا تركي، شو بعرف، ما بعرف، نصيبنا.
1: شو رح تعملوا هلا؟ يعني عم تجربوا تنغزوا بعض؟
5: عندي مستودع بالمدينة الصناعية عم بنقول لهونيك، هلا بقى كلها مكسرة، شو بدي اعمل؟
1: ليش صار لك فاتح هيدا المكان؟
5: صار لي 6 أشهر هون فتحت، 6 أشهر بالضبط، بواحد فتحت، وبضاعة كلها استوردتها من برا بهالفترة ال6 أشهر.
1: شو رأيك بس جيت شفت هالمشهد هون؟ وقتها جيت شفت هالمشهد هون شو كان؟
5: إلي الله، بس إلي الله، أهم شيء إنه أنا أولادي بالنهار بيكونوا موجودين هون، ما ضربوني بالنهار، ضربوا بالليل، كتر خير الله، لأنه عندي ضفر كل ولد بسمة كل اللي شايفه، ما أهمه شيء.
1: شكرا الله ما في إصابات.
5: لا الحمد لله، ولا أجرح، هاي كل أولادي هون الحمد لله بين إيديهم، هاي أكبر نعمة.
1: الحمد لله على السلامة والله يعوضكم. إذن يعني هذا نموذج من بعض الأهداف التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل، يعني على وقع المفاوضات كانت هناك يعني غارات، وبعيدة منتصف الليل كانت هناك استمرار للغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وليس فقط ضمن جنوب نهر الليطاني وصولا إلى البقاع الغربي، وصولا إلى مشارف مدينة صيدا. وهذا نموذج لما نشاهده الآن من محاولات لرفع الركام، رفع الأضرار، الأغراض، ما تبقى من هذا المستودع الذي يقول صاحبه بأنه عبارة عن مستودع للأفران استوردها من الخارج، وفتح هذا المكان منذ 6 أشهر ولم تسقط إصابات في هذا المكان. على مستوى عمليات حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات حتى الآن، وبالتحديد استهدافات للقوات الإسرائيلية ضمن الخط الأصفر المحتل، وبالتحديد في منطقة زوتر الشرقية، منطقة قلعة شقيف، وبالتالي عمليات حزب الله تتركز أيضا في القنطرة في القطاع الشرقي حتى هذه اللحظة.
3: مشاهدينا، نشير إلى هذه العواجل التي تظهر تباعا على شاشتنا نقلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقول لم نتلقى أي معلومات من إيران بشأن حالة المواد النووية المعلنة أو منشآتها. وأيضا تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم نتمكن من الوصول إلى المنشآت الإيرانية للتحقق باستثناء محطة بوشهر. وفي تصريح آخر للوكالة الدولية تقول تقديراتنا لمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب حتى 13 من يونيو حزيران من عام 2025 لم تتغير، وتقول لدينا مخاوف بالغة بشأن احتمال مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران. إذن نكرر هذه التصريحات للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقول لدينا أو لم نتلقى أي معلومات من إيران بشأن حالة المواد النووية المعلنة أو منشآتها، ولم نتمكن من الوصول إلى المنشآت الإيرانية للتحقق باستثناء محطة بوشهر. وأيضا تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديراتنا لمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب هي حتى 13 من يونيو حزيران 2025 لم تتغير، ولدينا مخاوف كما تقول الوكالة مخاوف بالغة بشأن احتمال مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بموجب اتفاق تجري مناقشته مع إيران فإن واشنطن ستحصل على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. هذا في حين كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن أماكن محتملة لوجود الكميات عالية التخصيب من اليورانيوم الإيراني.
6: يظل المطلب الأمريكي بضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب شرطا لأي اتفاق محتمل. ورغم الضربات الكبيرة التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية، فإن الغموض لا يزال سائدا بشأن مخزون إيران من اليورانيوم وأماكن تواجده. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قال إن جزءا كبيرا من اليورانيوم مخزن في أعماق الأرض لدرجة أن أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات قد لا تتمكن من تدميره، وإن أي غارة تقوم بها القوات الأمريكية ستنطوي على مخاطر جسيمة. تقرير الصحيفة استند إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية لمعهد العلوم والأمن الدولي، وتظهر مجمع أصفهان وسط إيران كواحد من المواقع التي تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن معظم اليورانيوم مخزن فيها، وهو المجمع المدفون في عمق جبل على الأرجح وبعيد عن متناول القنابل الخارقة للتحصينات. ما يعزز هذا الطرح استخلاص محللين للصحيفة بوجود أدلة بصرية محدودة تشير إلى احتمال قيام إيران بنقل يورانيوم مخصب لأصفهان قبل حرب الأيام 12 في يونيو الماضي. استنتاج آخر تورده الوكالة الدولية للطاقة الذرية باحتمال أن تكون نسبة أقل من اليورانيوم عالي التخصيب موجودة في مفاعل فوردو ومفاعل نطنز أكبر موقع تخصيب في إيران رغم تعرضه لقصف أمريكي في يونيو من العام الماضي. وعلى بعد ميل تقريبا من مجمع نطنز النووي يوجد موقع آخر غير معروف. وتقول فرضية أوردتها نيويورك تايمز في تقرير آخر سابق إن جزءا من مخزون إيران من المواد النووية أو معداتها ربما نقل إلى منشأة تحت الأرض أحدث عهدا وأقل شهرة. وأبرز موقع ذكر في هذا السياق هو جبل بيكاكس، وهو مجمع يقع قرب نطنز كان قيد الإنشاء منذ عام 2020. يتركز الخلاف إذن حول مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم الذي خصبته إيران في السنوات الأخيرة إلى درجة نقاء تبلغ 60%، وهي نسبة لا تزال غير كافية للاستخدام في الأسلحة، لكنها لا تبعد تقنيا إلا خطوة قصيرة عن مستوى التخصيب البالغ 90% المطلوب لإنتاج قنبلة نووية.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس النواب صوت بمشاركة 4 جمهوريين وجميع الديمقراطيين لصالح تقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب في وقت تجري فيه مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب مع إيران. وانتقد ترامب النواب الديمقراطيين معتبرا أنهم مدفوعون بما وصفه بمتلازمة كراهية ترامب، ومتهما إياهم بتفضيل فشل البلاد على تحقيقه مزيدا من الإنجازات السياسية. كما هاجم الرئيس الأمريكي 4 أعضاء جمهوريين دعموا القرار واصفا إياهم بأنهم يسعون إلى لفت الأنظار واستعراض المواقف، وينبغي أن يشعروا بالخجل من أنفسهم بحسب تعبيره. من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا محمد بالدين. أهلا بك معنا محمد. بحسب
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.
2: كاف لمعارضة هذا القرار، لكن في جميع الأحوال تم تمريره من فوره، أي في تلك اللحظة. الآن هل من المحتمل أن يمر مشروع القرار الذي صوت عليه في مجلس النواب في مرحلة مجلس الشيوخ؟ الآن الاحتمالات مفتوحة، من الممكن إن كانت البيئة المغاضبة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في داخل الحزب الجمهوري، خاصة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذين زكى منافسين لهم أو الذين كان ترامب يهاجمهم في الأيام والأسابيع الماضية، مثل سيناتور كاسيدي من ولاية لويزيانا بالجنوب، إضافة إلى سيناتور راند بول معروف بخصومته أصلا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وآخرون أيضا ليسوا راضين بشكل عام أو لديهم موقف فيما يتعلق بمسألة الحرب على إيران. إن كان الأمر كذلك، فمن المحتمل وإن لم يكن راجحا حتى الآن، لكن المعطيات متقلبة والفترة الآن مضطربة تحديدا بين الرئيس الأمريكي ومحيطه السياسي أو ظهيره السياسي الحزب الجمهوري، خاصة على ضوء الانتخابات التمهيدية التي يدعم فيها مرشحين على حساب آخرين ما يزالون جالسين على مقاعدهم في أو تحت القبة التشريعية. فبالتالي كل الخيارات مطروحة، بما فيها خيار الفيتو في حال قام مجلس الشيوخ بتمرير أي من القرارين.
3: شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن نفي إيران مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي كاذب، مؤكدة أن طهران نفذت هجوما مباشرا بطائرات مسيرة على المطار المدني. وأضافت أن الرواية الإيرانية التي تحدثت عن سقوط صاروخ أو صاروخ اعتراض أمريكي وتسبب في هذه الأضرار هو ادعاء كاذب، مشيرة إلى أن الهجوم كان متعمدا ومخططا له وغير مبرر. استشهد 9 فلسطينيين جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على منازل في مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متزامن 4 شقق سكنية في أحياء الشاطئ وشيخ رضوان وتل الهوى غرب المدينة وجنوبها. أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف دراجة بمواصخ خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أفاد مراسلنا بنسف جيش الاحتلال منازل شرق مدينة خان يونس. من دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك معنا عبد الله. تتكثف الضربات الإسرائيلية خصوصا في الأيام الماضية، دعنا في سياق ما جرى اليوم.
4: هي ليلة دامية رويدة، كانت هذه الليلة في مدينة غزة بصورة أساس، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزامن عددا من الشقق السكنية. أسفرت كما ذكرت في الخبر عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات، الجزء الأكبر منهم لا زال يتلقى العلاج، والجزء الأكثر منهم وصفت حالته بالحرجة، بمعنى أن نتحدث عن أعداد مرشحة من الشهداء للارتفاع نتيجة الإصابات الخطيرة. كل ذلك يأتي بالتزامن أيضا مع استمرار الهجمات الإسرائيلية. كانت بعد هذه الغارة عملية استهداف لمركبة في مدينة غزة، أصيب عدد من المواطنين، وبعدها بساعات قليلة فقط كانت هناك عملية استهداف من مسيرة إسرائيلية على حيطة للهواء استهدف مجموعة من المواطنين أمام إحدى المحال التجارية، ووصل عدد من المصابين إلى مستشفى الهلال الأحمر الميداني في منطقة السرايا وأيضا في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة. في وسط القطاع أيضا لم تتوقف أصوات الانفجارات على مدار ساعات الليل، خاصة في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من مخيم البريج، حيث تقدمت الآليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة وقصفت مدفعيتها بعدد من قذائفها المناطق الزراعية وخيام المواطنين هناك دون أن يبلغ عن سقوط إصابات. كذلك الحال منطقة المواصي في غرب خان يونس، كانت هناك عملية استهداف لأحد المواطنين في تلك المنطقة وأصيب بجرح حرجة. بالتأكيد الأوضاع الميدانية لا زالت متوترة على الأرض، لا زالت تسمع من حين لآخر أصوات الانفجارات، لا زال الجيش الإسرائيلي يعمل بوتيرة واسعة في مناطق الخط الأصفر التي يسيطر عليها والتي يعمد فيها بشكل تدريجي ومستمر على مصادرة المزيد من المساحات السكنية والأراضي الزراعية وإجبار عدد من السكان هناك على الخروج والإخلاء من خلال عملية توسعة الخط الأصفر وضمها وتحويلها إلى مناطق أمنية ومعازل أمنية في المناطق الشرقية لقطاع غزة عموما.
3: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد على هذه الإحاطة من قطاع غزة، مراسل التلفزيون العربي. طالبت حركة حماس بتأجيل محادثات كانت مقررة يوم الأربعاء مع الوسطاء في مصر في ظل ما وصفته بتعنت إسرائيلي واستمرار الغارات على قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن طلب التأجيل يأتي في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية التي طاولت شققا سكنية وأحياء عدة في القطاع، ما يعقد جهود الوساطة الرامية إلى تهدئة الأوضاع.
5: تحت جنح ليل دامس تتواصل الغارات الإسرائيلية على أحياء مدينة غزة، مناطق سكنية مأهولة لا يعرف الهدوء لها طريقا ولا ينقطع عنها هدير سيارات الإسعاف، مشهد يعكس واقعا يتجاوز حدود التصعيد إلى حالة استنزاف مستمرة تستهدف المدنيين والأحياء السكنية في قطاع يرزح تحت ضغط النار بالانقطاع. غارات إسرائيلية امتدت من شيخ رضوان إلى تل الهوى وصولا إلى مخيم الشاطئ غرب المدينة، مرورا بأحياء سكنية وشقق مدنية أخرى في مشهد يعكس اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مساحات واسعة من القطاع. أوصال هدنة بوساطة ترامب تتآكل مع كل غارة جديدة وتتراجع فرص الاستقرار أمام مشاهد الموت والدمار المتجددة، فعبارته وخروقات وقف إطلاق النار لم تعد كافية لوصف ما يجري في غزة. تصعيد ميداني تصفه إسرائيل بإجراءات تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة بالتوازي مع استمرار القيود على دخول المساعدات فضلا عن توسيع سيطرتها على مساحات واسعة من القطاع، في تطور تعتبره حركة حماس خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. سياسة تعنت تمضي إسرائيل فيها وتستدعي إلزامها بوقف هجماتها وتسريع دخول ترتيبات إدارة القطاع، تقول حماس داعية الوسطاء إلى تحرك أكثر فاعلية، كما طالبت بتأجيل محادثات غير مباشرة كانت مقررة في القاهرة إلى حين وقف إسرائيل خروقاتها. في المقابل دعت الحركة مجلس السلام إلى توضيح موقفه من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن خطط للسيطرة على نحو 70% من مساحة غزة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا. في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية أن حكومته ستتخذ قراراتها بشأن غزة بالتشاور مع مجلس السلام لتحديد طبيعة الإجراءات المقبلة. تطورات تظهر فجوة واضحة بين بنود خطة السلام بوساطة أمريكية وإمكانية تطبيقها على الأرض، ما يبقي مسار التسوية معلقا بين التعهدات الدولية وتعقيدات الواقع الميداني.
3: أفاد المحامي خالد محاجني أنه زار الصحفي الفلسطيني المعتقل محمد عرب في سجن النقب لمدة تقارب الساعة، مشيرا إلى أنه كان في حالة ضعف مقيد اليدين والقدمين. ونقل المحامي محاجني عن عرب أن الأسرى من قطاع غزة يواجهون ظروفا معيشية صعبة داخل السجن، حيث يقيم 10 أسرى في غرفة واحدة، في حين يضطر بعضهم للنوم على الأرض. كما أوضح أن الوجبات الغذائية محدودة جدا، وصفها بأنها لا تكفي لإشباع طفل صغير. وأشار الصحفي محمد عرب إلى أن الأسرى يتعرضون للضرب والإهانات والتهديد بشكل متواصل. ورغم هذه الأوضاع، أكد الصحفي المتعاون مع التلفزيون العربي بحسب محاميه أن معنوياته لا تزال مرتفعة وثابتة. قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد اقتحام قوات خاصة إسرائيلية حي وادي عز الدين في مدينة جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين عقب محاصرتها منزلا في بلدة اليامون غربية جنين، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان. هاجم مستوطنون المنطقة الشرقية لبلدة إدنا غرب الخليل وسرقوا أغنام المزارعين الفلسطينيين، واقتحم جيش الاحتلال المنطقة وقمع أهالي البلدة بعد محاولة أهالي المنطقة التصدي للمستوطنين. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من العراق. علي محمود سائق شاحنة لنقل البضائع عبر موانئ البصرة، وجد نفسه وجها لوجه مع شبح البطالة بعد إغلاق مضيق هرمز.

0: انا السايق علي محمود. كنا شغلنا على البصرة على الميناء بقصر، شغلنا نحمل موز برتقال كل انواع البضايع حتى الأدوية كلها على البصرة على الميناء بقصر. كنا متفقين ويا شركات، الشركات هم متفقين ويانا والشركات متفقين ويا التجار على الروتين. فشغلنا كان خير من الله، يعني بين الشهر ضمنا 3 دروب 4 دروب نوبات 5 دروب خير من الله شغلنا.
1: حجينا بشرنا على الميناء على الطبة على الطلعة، اكو قطعات لها الميناء؟
2: والله الميناء يا اخوي ابد والله كل شيء ماكو فارق، الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين.
0: استاذ العزيز احنا بعد ما ننسد مضيق خرمز، احنا كسواق شاحنات الاف السواق كلش تاذوا، يعني مو بس ثاني الاف السواق تاذوا، كنا البواخر تيجي والبضائع تيجي على الميناء مقصر، فهسه حاليا هسه كلها متوقفه بسبب مضيق هرمز. فاحنا تعرض صاحبين عوائل صاحبين يعني برقبتنا عوائل، يعني حيل تاذينا من مضيق هرمز، كانسد مضيق هرمز وما نعرف شو وقت ينفتح. احنا مصاريف عندنا تعرف ورانا قصيد، ابو التائرات يريد ابو الباترات يريد تعرف يعني، وصاحبين عوائل يعني السياره يا ذوب تروح تجي ما تصفي لها كل شيء، وانه بنسد المضيق هرمز اكو عالم رجعت من الفارق واكو عالم حيل تاذت. مو بس انا احكي لك معانات، لا معانات العراق كله من الفاو للزاخو، يعني حيل تاذت العالم بسبب مضيق هرمز.
3: أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداني تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار المحمداوي إلى أن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
4: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
3: وانطلقت مراسم استلام وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سمراء في إطار خطوات حصر السلاح بيد الدولة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان للتلفزيون العربي إن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسميا، مؤكدا أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء. وأضاف النعمان أن اللجنة تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء على وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبيها. استنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ما وصفه بالدعوات والتأويلات الخاطئة المتعلقة بسلاح قوات البشمركة. وقال بارزاني إن هذا السلاح ليس مجرد قطعة حديد أو أداة للقتال.
5: راديو الحرية.
6: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق،
5: والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
8: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
3: ولاية الخرطوم بعد تعرضهما لأضرار ودمار جراء الحرب في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الإمداد الكهربائي في الولاية، وتعد محطة صوبة من أكبر المحطات التحويلية في الخرطوم، حيث تغذي القطاعات السكنية والصناعية والزراعية في مناطق الخرطوم وأجزاء من ولاية الجزيرة. وقال رئيس الوزراء كامل إدريس ردا على مراسل التلفزيون العربي إن الدولة تعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة لتعزيز استقرار مصادر الكهرباء مستقبلا.
11: يعني كل هذه الإمكانات الكبيرة من موارد السودان النائمة والقائمة سوف نسخرها في مستقبل الأيام إن شاء الله، وفقا لهذه الرؤية التي سوف أيضا نرفدها لأهل الإعلام لكي تتوفر هذه الإمكانات الكبيرة للسودان. يعني في هذه الحرب محنة ومنحة، المحنة أنتم تعرفونها جميعا، والمنحة هي عادة التفكير في استنفار إمكانات هذا البلد العظيم الذي وأقولها بكل ثقة وشجاعة سوف يكون من أقوى وأغنى بلدان العالم.
3: ينضم إلينا من بورت سودان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أهلا بك معنا أحمد، نقف معك على مجمل التطورات الميدانية في ولاية النيل الأزرق.
12: نعم، التطورات الميدانية في ولاية النيل الأزرق بالتحديد في منطقة البركة بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع عبر عدد من الجنود وكذلك بث الفيديوهات من تلك المنطقة عن سيطرتهم على هذه المنطقة، بعد سيطرة لساعات قليلة عادت القوات المسلحة السودانية وقالت إنها أحبطت كل محاولات قوات الدعم السريع في هذه المنطقة. أشارت الأنباء أيضا إلى أن القوات المسلحة السودانية ربما أحكمت كمينا على قوات الدعم السريع في تلك المنطقة، ما جعل قوات الدعم السريع في نهاية المطاف تهرب من هذه المنطقة، وأن الخسائر كانت كبيرة جدا في هذه المنطقة في منطقة البركة. منطقة البركة هي واحدة من المناطق التي تشهد عمليات العسكرية النشطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، استعادتها القوات المسلحة السودانية مؤخرا بعد أن تمكنت قوات الدعم السريع في السابق من السيطرة عليها. القوات المسلحة السودانية تعمل على تحرير جميع المناطق التي تحيط بمنطقة الكرمك الاستراتيجية، وبالتالي القوات المسلحة السودانية تعمل على إحكام الخناق والسيطرة على هذه المنطقة بهدف قطع الإمداد عن قوات الدعم السريع الموجودة في منطقة الكرمك. بحسب ما قالت القوات المسلحة السودانية إن الخسائر كانت كبيرة جدا وفادحة في صفوف قوات الدعم السريع. حتى هذه اللحظة قوات الدعم السريع لم تخرج ببيان عن هذه المعركة التي دارت بالأمس. صباح اليوم أيضا القوات المسلحة السودانية عملت على تمشيط تخوم هذه المنطقة وتحركات واسعة للقوات المسلحة السودانية في جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق، خاصة في المناطق القريبة من منطقة الكرمك. والجيش السوداني طبعا كما أشرنا سابقا إلى أن الاستراتيجية العسكرية تختلف تماما في هذه المنطقة بالتحديد، لأنها هي من المناطق المهمة في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية في الإقليم الشرقي والجنوبي بالتحديد، بعد أن تمكنت القوات المسلحة السودانية من إخراج قوات الدعم السريع من وسط البلاد. الآن قوات الدعم السريع تتواجد في الحدود مع دولة جنوب السودان وكذلك في الحدود مع دولة إثيوبيا، وتعمل على التوغل إلى العمق عبر ولاية النيل الأزرق، وبالتالي القوات المسلحة السودانية تعمل على السيطرة والإبقاء على مواقع السيطرة في ولاية النيل الأزرق عكس ما يدور في إقليم كردفان، لأن هنالك معارك الاستنزاف جارية ما بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وكثير من المناطق في إقليم كردفان سيطرت عليها القوات المسلحة السودانية وبودلت السيطرة أيضا مع قوات الدعم السريع، وكثير من المناطق التي يعني فيها عمليات الاستنزاف لا يحتفظ بها الطرفان في هذه المعركة الاستنزافية، ولكن في إقليم النيل الأزرق تعمل القوات المسلحة السودانية على الحفاظ على هذه المواقع وكذلك التمركز فيها، ومن ثم التقدم بهدف القضاء تماما على قوات الدعم السريع

0: دعم سريع، وحتى المكونات الاجتماعية التي تتقاتل فيما بينها هي مكونات في الأساس دعمت قوات الدعم السريع، وغالبية الجنود الذين ينحدرون من هذه من تلك المكونات هي الآن تتقاتل في بعضها البعض. محامو الطوارئ أشارت إلى أن هنالك قصف بالطائرات المسيرة في منطقة كبوم، وهي من المناطق الواقعة وبالتالي تحت سيطرة قوات الدعم السريع. نشير إلى أن هذه المسيرات هي تتبع لقوات الدعم السريع في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وبالتالي ربما الأمور تشير إلى انفلات كبير وواسع إذا لم يتم تدارك هذا الأمر بالشكل المطلوب، خاصة وأن إقليم دارفور أصلا يعاني من التشظي القبلي منذ العام 2003، وتواصلت هذه الانقسامات القبلية والتناحر القبلي في الإقليم إلى حتى هذه اللحظة، وبالتالي قوات الدعم السريع في تلك المنطقة هي مطلوب منها أن تحقن دماء الأهل في تلك المناطق، خاصة وأن هذه المناطق تعتبر هي مناطق مهمة جدا بالنسبة لولاية جنوب دارفور، وكذلك هي من المناطق المنتجة لإقليم دارفور.
1: شكرا جزيلا لك أحمد أبو البيت، مراسل التلفزيون العربي من بورت السودان. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن مواجهات متقطعة تدور في حي عبد العزيز شرقي العاصمة الصومالية مقديشو بين الشرطة ومسلحين موالين لرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد. وكانت المواجهات قد بدأت يوم أمس في حين سمع ذوي انفجارات عنيفة، حيث تستخدم الشرطة أسلحة ثقيلة وفق شهود عيان. قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط نحو 264 مسيرة روسية، وأعلنت الإدارة العسكرية في زابوريجيا مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجمات روسية. كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك إصابة شخصين جراء هجمات روسية استهدفت خمسة أحياء. يستعد الاتحاد الأوروبي لافتتاح أول مجموعة تفاوضية رسمياً ضمن محادثات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد، مع توقع انطلاق المرحلة الأولى من المفاوضات منتصف الشهر الجاري على هامش اجتماع وزراء الاتحاد في لوكسمبورغ. هوت بيتكوين عند أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، يأتي ذلك وسط تراجع في العملات المشفرة التي تخشى عودة البنوك المركزية إلى نهج رفع معدلات الفائدة بفعل التضخم الذي نتج عن الحرب. على رأس الساعة مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة وسيكون معكم الزميل وائل التميمي.
2: ضحية جديدة للحرب في الشرق الأوسط، إنها العملات المشفرة والتي يبدو
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
1: 97.7 FM. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM شمالية في إسرائيل تعرضت لعدد من المقذوفات إن كان صواريخ أو طائرات مسيرة، واعترضتها الدفاعات الإسرائيلية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع إصابات، لكن هذا يؤشر إلى أن حزب الله إذا تأكدت طبعا أن هذه المقذوفات خرجت من عنده أنه مستمر في الهجوم على إسرائيل طالما أنها تحتل في لبنان وتواصل اعتداءات. هذا ما قاله بيان للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قبل بضع ساعات. للنقاش حول هذا الموضوع معنا هنا في استوديو الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. من بيروت منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن. من حيفا مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. من واشنطن ريتشارد شمايرر، الدبلوماسي الأمريكي السابق. ومن باريس آن غوديتشيلي، أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي. منير الربيع، لو بدأت معك، بعد كلام أو بيان نعيم قاسم، ماذا بقي من إعلان واشنطن برأيك؟
2: نصف أمين عام حزب الله نعيم قاسم بيان واشنطن، والذي وصفته السفيرة اللبنانية في أمريكا بالاتفاق، هي أسمته اتفاقا، وبالتالي لا يمكن لحزب الله أن يوافق عليه. بالتأكيد حصل تواصل بين حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان يفترض أن يصدر بيانا، لكن هذا البيان تأخر ولا نعلم إذا كان سيصدر، ولكن بناء على التشاور أبلغ حزب الله رفضه لهذا الاتفاق. لا تزال هناك مساع في محاولة لتعديل بعض الأمور، ربما من حيث المضمون وليس من حيث الشكل والإعلان، وهو ما يراهن عليه الأمريكيون، لأنهم عملوا على تسريب خبر بأن المسألة ترتبط بالأفعال وليس بالأقوال، ردا على كلام الشيخ نعيم قاسم. ولكن بالتأكيد وبمعزل عن كل هذه التفاصيل، حزب الله لجأ إلى تصعيد عملياته العسكرية ما بعد كلام نعيم قاسم. العمليات التي استهدفت التحشيدات العسكرية الإسرائيلية في يحمر وأرنون وقلعة الشقيف، أو المقذوفات التي أطلقت باتجاه المستوطنات الإسرائيلية الشمالية، وهذا مؤشر بأن الحزب سيواصل عملياته طالما أن الإسرائيليين موجودين ويواصلون استهداف الأراضي اللبنانية. الآن يتم العمل على صيغة وعد لبنان نفسه بها، وهي وقف شامل لإطلاق النار ووقف لعمليات التدمير والتجريف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الجنوب، مقابل أن يلتزم حزب الله وبعدها البحث في وضع جدول للانسحاب، لأن البيان الذي صدر أمس لم ينص بشكل واضح على الانسحاب، وهذه مشكلة كبرى، بالإضافة إلى الكثير من المشاكل التي تعتري هذا البيان والذي لا يمكن للبنان تطبيقه.
1: سيد الربيع، إذا فهمت
2: دخول الإيرانيين على
1: قبل إيران سنصل إلى موقف إيران، لكن أنت الآن تفجر لنا معلومة. هناك الآن جهود في لبنان لإعادة صياغة إعلان واشنطن الذي لم يمضي عليه 24 ساعة؟
2: تماما. قد لا يتم الإعلان بشكل رسمي، ولكن قد يصدر ذلك إذا ما نجحت المساعي، قد يصدر ذلك على سبيل إما تصريحات عن أحد المتحدثين أو إما تسريبات أو بأي شكل من الأشكال، طالما أن ما جرى بالأمس لم يكن يتطرق إلى العديد من النقاط التي يعتبر بعض اللبنانيين أنها منقوصة، لا سيما لجهة الانسحاب الإسرائيلي وتوضيح مسألة وقف إطلاق النار، بمعنى الخفض التصعيدي للعمليات، تم تحييد بيروت والضاحية الجنوبية الآن، مقابل تحييد مثلا ليس المستوطنات الشمالية ككل مثل كريات شمونة أو شلومي أو المنارة أو غيرها من هذه المستوطنات، بل اختار حزب الله أن يضع معادلة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل المدن الكبرى مثلا صفد، حيفا وغيرها من المدن، مثلا
1: تل أبيب،
2: بيروت الإدارية مقابل تل أبيب الكبرى أو غوشدان أو إلى ما هنالك، بعدها خفض التصعيد مثلا قضاء صيدا أو قضاء الزهراني فلنقل، مقابل خفض التصعيد باتجاه مناطق أو مستوطنات شمالية أخرى، وصولا إلى تثبيت وقف إطلاق النار الكامل والانتقال إلى المناطق النموذجية التي من غير الواضح بعد كيف سيتم العمل عليها. مثلا لبنان اقترح زوتر الشرقية ويحمر وأرنون، القوات الإسرائيلية موجودة هناك وحزب الله موجود في المحيط، هل يمكن لحزب الله أن ينسحب من هذه المنطقة بينما القوات الإسرائيلية لا تزال موجودة؟ هذه إشكالية كبرى. ثانيا، هل ينسحب حزب الله وتنسحب القوات الإسرائيلية ولكن تواصل عملياتها على بعد مئات الأمتار مثلا في منطقة أخرى؟ أيضا هذه إشكالية تفصيلية ثانية. هنا ندخل في التفاصيل التفاصيل. هل يدخل الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية موجودة في هذه المنطقة النموذجية أم ينسحب الإسرائيليون؟ هذه نقطة غير متوافق عليها حتى الآن. في كل الأحوال بالخلاصة، سياق هذا البيان لا يمكن له أن يتحقق من دون الوصول إلى اتفاق إيراني أمريكي، على الرغم من قول الأمريكيين أنهم يريدون فصل المسارات. أما بما يتعلق بهذا الإعلان أو بهذا البيان، يتضمن الكثير من المستجدات، بمعنى هو يخرج من نطاق هدنة 1949 ومن نطاق تفاهم نيسان 1996 ومن نطاق القرار الدولي 1701 ومن اتفاق ترسيم الحدود البحرية وأيضا من اتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية. هو يفتح مسارا جديدا لإنهاء حالة العداء والوصول إلى اتفاق شامل، ما يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة. عندما يستخدمون عبارة مفصول عن أي مسار آخر وأي اتفاق مرتبط بتوافق بين الدولتين ذات السيادة برعاية أمريكية فقط، يعني إخراج لبنان من مبادرة السلام العربية، يعني عدم ربط ملف لبنان بملف إيران. الإدانة التي وجهت للتصرفات الإيرانية يعني وضع الدولة اللبنانية في حالة خصومة إن لم أقل عداء مع إيران، وبالتالي هذا تحول على المستوى السياسي كبير قررته الحكومة اللبنانية. نعم. هل سيكون هناك إمكانية للالتزام به وتطبيقه في حال تم الوصول إلى بعض القواسم المشتركة؟ عذرا أطلت، قواسم إلى بعض القواسم والنقاط المشتركة يمكن ذلك، ولكن يحتاج إلى اتفاق إيراني أمريكي. ما دون ذلك القتال سيبقى قائما في الجنوب، وهناك خوف على الداخل اللبناني. نعم. لسيما أن موقف نعيم قاسم أيضا هو لا يخرج عن سياق تمهيد الأرضية لحصول تحول سياسي على المستوى الداخلي بشكل يعاكس القرارات التي اتخذتها. نعم. الحكومة أو الدولة اللبنانية.
3: نعم، الكثير من النقاط والأسئلة. أذهب إلى واشنطن سيد ريتشارد شمايرر. حزب الله رفض هذا الاتفاق، الإعلان، إعلان نوايا، سميه ما شئت، الذي صدر أمس في واشنطن، ويخبرنا الآن الصحفي منير ربيع في بيروت أن هناك عمل لبناني على تعديل بعض صيغ أو بعض العبارات الواردة في هذا الإعلان. هل الولايات المتحدة مستعدة لإدخال تعديلات كي تجعل هذا الاتفاق أو الإعلان قابلا للتطبيق طالما أن حزب الله رفضه مباشرة؟
4: أعتقد أن ما شاهده خلال اليومين الماضيين مرتبط بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى وقف إطلاق النار في لبنان كجزء وكشرط ضروري لوضع حد للنزاع مع إيران. وبالتالي الرئيس ترامب قيل أنه تحدث مع نتنياهو وتحدث إليه بكلمات قاسية، وكان مصمما على وقف إسرائيل لأي عمليات عسكرية سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالتالي هذا أشار إلى جميع الأطراف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من إسرائيل أن تتوقف عن شن الهجمات، ويمكنها أن ترد على الهجمات، ولكن لا تريد أمريكا أن تتغول في لبنان. الحكومة اللبنانية ترى نافذة يمكن استغلالها، ويمكن للقوات المسلحة اللبنانية أن تنطلق إلى الجنوب وتحل محل حزب الله، وفي نهاية المطاف تحل محل القوات الإسرائيلية. وبالتالي ثمة معادلة يمكن من خلالها نصل إلى وقف إطلاق النار، ويمكن أن نصل إلى وضع من خلاله حزب الله ومقاتليه وإسرائيل وقواتها تنسحب، والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني يسيطر على تلك المناطق.
3: سيد شمايرر، لكن الصيغة التي ربما تريد الولايات المتحدة أن يمضي عليها هذا الاتفاق، وهو أن إسرائيل لها الحرية في العمل. ربما استمعت إلى الجواب الذي قاله الرئيس ترامب عندما سئل عن تعريفه لوقف إطلاق النار أمس في المكتب البيضاوي، قال إنه في ذلك جزء من العالم يقصد الشرق الأوسط ولبنان، وقف إطلاق النار يعني أن تطلق النار بطريقة أكثر اعتدالا، يعني بطريقة أو بأخرى إسرائيل سيكون مسموح لها أن تستهدف أو تخرق وقف إطلاق النار عندما ترى ذلك مناسبا. حزب الله ومن ورائه إيران بكل بساطة لا يقبلان بهذه الصيغة.
4: بالطبع إن صيغة ترامب التي تحدث بها يمكن التشكيك فيها، وقف إطلاق النار يعني وقف إطلاق النار، ولكن إذا ما استطعنا أن نرغم إسرائيل على وقف العمليات العسكرية فإن حزب الله بطبيعة الحال يمكن أن يتحدث بهذا وذاك، ولكن أفعاله هي المهمة، ويحدون الأمل أن يقر حزب الله بأن ثمة فرصة من خلال وقف العمليات الهجومية ضد إسرائيل، وثمة فرصة للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وفي نهاية المطاف أعتقد يمكن أن يفضي إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وانسحاب حزب الله من تلك المناطق وسيطرة الجيش اللبناني عليها. لذلك ثمة خطابات من قبل الأطراف، ولكن يجب علينا أن نراقب أفعال الأطراف، وأعتقد أن ثمة فرصة سانحة، ويقينا أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدفع قدما لاستغلال هذه الفرصة.
3: سيد مطانس شحادة في حيفا، هل أعطى إعلان واشنطن أمس إسرائيل كل ما تريد، أطلق يدها؟ لأنه من يقرأ هذا البيان يرى أن كل الالتزامات هي مفروضة على حزب الله وعلى لبنان، ولم يلزم إسرائيل بأي شيء.
5: مساء الخير. يعني فعلا إسرائيل يمكن أن تعتبر هذا البيان إنجاز، إنجاز دبلوماسي، إنجاز سياسي، وإنجاز بمعنى أنه تستطيع استمرار الحرب والاعتداءات على لبنان والاستمرار الإبادة البنيان في جنوب لبنان في ظل وجود اتفاق مع الحكومة اللبنانية وبغطاء أو برعاية أمريكية. إسرائيل فهمت من هذا الاتفاق، أنا كما جاء على لسان وزير الأمن كاتس صباح هذا اليوم، على حزب الله أن يوقف إطلاق النار على يعني في جبهة الشمالية على إسرائيل، وحزب الله يجب أن يبدأ بالانسحاب من جنوب لبنان إلى أن يؤدي هذا العملية نزع سلاح وسحب سلاح حزب الله في لبنان، كل هذا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط يعني عمليا استمرار الحرب على لبنان، إنما أيضا استمرار تواجد ثاني على الأراضي اللبنانية للجيش الإسرائيلي، لأن هذا البيان لم يتحدث عن انسحاب إسرائيل، لم يتحدث عن النقاط الثابتة التي أقامها الجيش الإسرائيلي في لبنان، ولم يتحدث عن وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل. هذا مرة أخرى كان يعني يمكن أن يوفر هذا التفاهم وهذا الاتفاق حجة لإسرائيل وإدعاء حسب قراءة إسرائيل طبعا أنه لديها الحق كما تسميه هي الدفاع عن النفس، أي استمرار الحرب من طرف واحد كما فعلت بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024. هذا الاتفاق لا يؤدي إلى أي يعني تصدع أو إنزعاج سياسي في إسرائيل، لم نسمع انتقادات جدية على الاتفاق أو البيان، أصلا لا يوجد يعني تعامل جدي لغاية الآن مشهد السياسة الإسرائيلي ولا الإعلام الإسرائيلي مع هذا الاتفاق، ربما لأنه يعني غير مقتنعين أنه سيترجم على أرض الواقع ويمكن أن يؤدي فعلا إلى وقف إطلاق النار. يعني لم نسمع لا احتفالات من جهة ولا انتقادات شديدة سوى إنفير الذي يطالب عن هذا اليمين المجنون الفاشي يريد
0: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
5: أكثر يعني سمعنا أيضا تحليل الزميل منير، يعني هذا الاتفاق يشمل يعني نواحي عديدة، ليس فقط إطلاق النار ووقف إطلاق النار الحالي مع الحكومة اللبنانية، إنما يعيد فتح كل الاتفاقيات السابقة وربما يؤدي إلى اتفاق منه مختلف مع لبنان. أنا أعتقد إذا استمر التصعيد من قبل يعني من قبل حزب الله إسرائيل سترد بشكل أقوى، ربما إلى يعني استهداف العمق اللبناني، ربما الضاحية الجنوبية باتفاق مع الرئيس الأمريكي في محاولة للضغط بشكل أكبر على حزب الله وعلى الحكومة اللبنانية. يعني إسرائيل تريد توسيع الشرخ والتصدع داخل لبنان. إسرائيل تعتقد أنها ترى مش مقتنعة تماما أن هذا يفيد إسرائيل، يخدم مصالح إسرائيل. اشتقاق لبنان الداخلي يخدم مصالح إسرائيل كما فعلت إسرائيل في السابق على الفلسطينية، عززت الانقسام الفلسطيني بين رام الله وبين غزة واعتبرت هذا جزء من مصلحة إسرائيل الاستراتيجية. فقال يعني كشف بعد 7 أكتوبر هكذا تعاملت حكومة نتنياهو مع الانشقاق الفلسطيني وهكذا تريد أن تتعامل مع الانقسام الحالي في لبنان، لذلك ستسعى إلى تعزيز وتوسيع هذا الانقسام عبر ربما يعني لا استبعد أن تقوم إسرائيل في توجيه تصعيد عسكري لإضافة ضغط إضافي على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله. طبعا ستدعي أن هذا رد وتتهم حزب الله، ولكن أنا أتفق مع الزميل منير أنه يعني الأمور في جبهة لبنان تنتظر اتفاق إيراني أمريكي بالنسبة لنهائي الحرب
3: تمام
5: على إيران. هذا واضح محاولة الفصل التي اجتهدت إسرائيل، ويعني أشاروا لذلك بالاتفاق الفصل بين الجبهات. على العكس إسرائيل والولايات المتحدة تقومان بتعزيز الرابط بين الجبهات عبر هذا الاتفاق.
3: نعم. وتأكيدا على هذا الكلام أذهب إلى ضيفنا في السود الدكتور محمد حسين هاشمي. كان لافتا أن السيد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني كان أول من انتقد هذا الإعلان حتى قبل حزب الله، يقول حرفيا إن المطلب الأساسي في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، وأضاف أن المقاتلين اللبنانيين سيجنون قريبا ثمار المقاومة. لماذا رفضت إيران فورا هذا الإعلان؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم. الواقع أن الملف اللبناني تصدر الشروط أو البنود التي طالبت بها إيران الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب فيما يخص موضوع التفاوض بين الجانبين عبر الوسيط الباكستاني. لبنان في إيران كان هناك صمت لأنهم لم يشاءوا أن يستبقوا الأمور حول هذا اللقاء وهذا
3: الإعلان في واشنطن.
8: الإعلان في واشنطن عسى ولعل أن يعني يصل كما ادعى البعض في لبنان أن الحكومة صديقة، الرئيس صديق للرئيس ترامب، وعسى أن أمريكا تدخل على الخط وتجبر إسرائيل على شيء ما يعيد للبنان هيبته وليعيد للبنان سيادته و يحول دون التغول الإسرائيلي أكثر مما حصل. ولكن عندما صدر البيان يعني الجميع حتى الذين كانوا يؤيدون التفاوض المباشر مع الإدارة الأمريكية حتى في لبنان وخارج لبنان لم يجدوا في البيان أي شيء للبنان، يعني يطالب خلاصته أن تنسحب المقاومة من الجنوب.
3: خلاصته أن المشكلة هي حزب الله.
8: نعم، أن تنسحب، لا مو بس حزب الله، أن تنسحب المقاومة من الجنوب هذا حزب الله، أن ينسحب الجيش ويأتي الأمريكي في محله في الجنوب، وبعدين أنه إيران لا تتدخل والملف
3: لا يوجد حضور أمريكي، الحديث أنه ينتشر
8: تحت
3: الجيش
8: إشراف
3: اللبناني
8: أمريكي في الجنوب. نعم. هذا أنا قرأته شخصيا لا في البيان. على أي حال لا شيء يفيد لبنان وللشعب اللبناني وللوضع المؤسف الموجود الآن في لبنان. ولذلك عندما يخرج السيد قاآني بهذا، لأن السيد قاآني هو أيضا يعني المهتم بالشأن اللبناني والشأن الخارجي، يعني هو يقول ما قاله الشيخ قاسم في بيانه اليوم أنه لا شيء للبنان في هذا سوى أنه نحن لازم نسلم كل الأمور لإسرائيل ويبقى لبنان تحت الاحتلال. على أي حال ما يحصل في التفاوض أو تبادل الرسائل أو هذا الاتفاق أو هذا المذكرة التفاهم، باعتقادي أن إيران عازمة على أن يكون لبنان
3: جزءا من المفاوضات،
8: جزءا من المفاوضات، وقد يتصدر البند الأول من المفاوضات. هذا مهم جدا أن يتصدر الأمر الأول، ولا تتنازل إيران في هذه المفاوضات عن خروج يعني موضوع عودة إسرائيل إلى الحدود
3: انسحاب السابقة. إسرائيل
8: انسحاب إسرائيل
3: نعم. سيدة آن غوديتشيلي في باريس، اليوم كان هناك المبعوث الفرنسي إلى لبنان سيد جون إيف لودريون والتقى الرئيس عون، والرئيس ماكرون أبدى تأييده لما أعلن أمس في واشنطن. هل في نظر باريس أن هذا الاتفاق قابل للتطبيق عمليا، خصوصا بعد أن رفضه حزب الله؟
9: Yeah, thank you. Yes, it's a very good question.
4: نعم، شكرا جزيلا. هذا سؤال وجيه، ولكن جزء من خطة لودريون المبعوث الخاص الفرنسي ارتبط بمقابلة نبيه بري، وهو طبعا رئيس البرلمان اللبناني، وهو طبعا سياسيا يميل إلى الشيعة، وبالتالي فإن الفكرة وراء هذا اللقاء هو أي يدفع نبيه بري لكي يقنع، دعونا نقول، الجناح العسكري لحزب الله الذي يرفض حاليا أي نوع من الاتفاق مع إسرائيل. وطبعا الجناح العسكري لحزب الله ليس جزءا من المفاوضات، وبالتالي ربما هذا ما أضعف المباحثات، إذ الطرف الثالث من هذه اللعبة دعونا نقول لم يكن موجودا على طاولة المفاوضات، وبالتالي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يطبق هذا الإعلان كما ذكرتم، ربما من خلال انهماك ليس على نحو مباشر ولكن من خلال مسارات ومباحثات موازية، انهماك حزب الله و الجناح السياسي سيما نبيه بري الذي يمثل البرلمان ويمثل حركة شيعية، وبالتالي ربما السيد لودغيان حاول أن يقوم بذلك اليوم في هذا اللقاء.
3: هل تعتقدين أن فرنسا لديها أوراق الضغط والتأثير الكافية لدفع الأطراف إلى تنفيذ هذا الاتفاق سيدة غوديتشيلي؟ لأنه يظهر أن فرنسا جرى تهميشها، ربما لا نعرف إن كان برغبة أمريكية أو إسرائيلية أو إيرانية، فرنسا ذات مصالح ودور تاريخي في لبنان، ويظهر أنها في الفترة الأخيرة صارت متفرجة. إذا كان لودريون موجود والتقى نبيه بري في سعيا للضغط على حزب الله، هل تمتلك فرنسا أدوات أو أوراق النفوذ الكافية لتحقيق ذلك؟
4: نعم، أنت محق، فرنسا بالفعل همشت، وأقول أنها دفعت جانبا بعيدا عن المفاوضات التي جرت أو المباحثات السياسية منذ بداية الحرب، ولكن فرنسا ما تزال نشطة ويمكن أن تقوم بأمور كدعم الدولة اللبنانية، وبالإضافة إلى ذلك توظيف الأدوات الدبلوماسية لممارسة ضغوطات على الإدارة الأمريكية وإسرائيل بالطبع، وأيضا حزب بالله، وربما الأداة الفاعلة الأساسية التي هي بحوزة فرنسا بخلاف طبعا الأدوات الضغط الأخرى كالضغوطات الدبلوماسية وتعدد الأطراف وغيرها من الأدوات، يمكن لفرنسا بالفعل من خلال قنواتها الخاصة أن تدفع حزب الله لكي يدخل في دائرة اللعبة ولكي يلعب دوره لكي يصل على الأقل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، وهذا ما يفضي ويحدون الأمل طبعا أن يفضي ذلك إلى أن تضع الحرب أوزارها. وبالتالي ما يمكن أن تقوم به فرنسا أيضا، كما تعرفون فرنسا لديها علاقات راسخة قوية مع بعض الزعماء في إيران، وبالتالي يجب علينا أن نستثمر في هذه العلاقات الخاصة التي تجمع فرنسا مع زعماء إيرانيين من خلال الدبلوماسية فرنسا المفتوحة للتحدث مع أي طرف آخر، وبالتالي فرنسا يجب أن أن تكون منوطة بهذا الدور لتطلع به سيما في ما يخص فترة ما بعد الحرب، إعادة الإعمار، إعادة البناء، وأيضا صقل مهارات قوى الأمن اللبنانية، وأيضا دعم سكان لبنان الذين لعبوا دورا أساسيا في هذا المقام، سيما إرسال مساعدات مادية للبنانيين من قبل فرنسا. وبالإضافة إلى ذلك هناك شركاء لفرنسا كالمملكة العربية السعودية وأيضا قطر والولايات المتحدة الأمريكية أيضا.
3: نعم،
4: يمكن لهؤلاء الشركاء أن يلعبوا دورا.
3: لكن هذا كله يشترط أولا وقف الحرب سيدة جوديتشلي. منير الربيع في بيروت، تحدثت الضيفة الفرنسية عن لقاء المبعوث الفرنسي مع نبيه بري، وهذا يقودني إلى السؤال عن أسباب تأخر صدور موقف واضح من رئيس مجلس النواب اللبناني، صدر موقف من رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة. هل نبيه بري متماهن موقفه مع حزب الله في رفض ما جرى، أم البراغماتية المعتادة لنبيه بري قد يقبل جزءا ويطالب بتغيير بعض الأجزاء الأخرى؟
2: هو كذلك العنوان الأساسي بالنسبة إلى الرئيس نبيه بري، وقف إطلاق النار الشامل ووضع جدول للانسحاب. قد يكون الانسحاب مؤجلا بحكم الواقعية، ولكن ذكر كلمة انسحاب وجدولة الانسحاب، وبعدها هو يطلق المسار الذي كان قد أطلقه سابقا وتحدث عنه، ويتعلق بكيفية دخول الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني والسيطرة الكاملة مع الاتفاق مع الحزب على إخراج السلاح من جنوب الليطاني، وبعدها يتم الانتقال إلى مناطق أخرى. هذا موقف نبيه بري المبدئي والأساسي.
9: راديو الحرية.
10: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. حزب الله من جهة والدولة من جهة أخرى، هذه المساحة تضيق أكثر فأكثر في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة، في ظل الضغوط الأمريكية القاسية والمتعاظمة، وعدم توفر قوى سياسية لبنانية قادر بري على أن يلعب معها إن صح التعبير بين هلالين. يعني لا أحد يمرر تمريرة لنبيه بري، ونبيه بري غير قادر على إلقاء جزء من همومه أو من طريقة إدارة اللعبة على أي طرف آخر، في ظل التباعد في المواقف ما بينه وما بين رئيسي الجمهورية والحكومة، على الرغم من وجود اتصالات، وعلى الرغم أعود وأقول من وجود تباعد في وجهات النظر بينه وبين ليس تباعد وجهات النظر، اختلاف في وجهات النظر والمقاربات بينه وبين حزب الله. لذلك نحن في مأزق على مستوى البلد ككل. نعم. وليس هناك من مبادرة فعلية قادرة على إخراجنا من هذه الشرنقة.
5: الرئيس عون وصف الاتفاق بأنه الفرصة الأخيرة، سأعود إلى هذا التصريح بعد قليل معك سيد مدير الربيع. سيد ريتشارد شمارر في واشنطن قال ضيفنا الإيراني هنا في الاستوديو أنه بكل بساطة إيران لن تسمح بفصل مسارها عن مسار لبنان، بل إن لبنان كما قال قد يكون أولى نقاط التفاوض مع الولايات المتحدة. هل تعتقد أن إدارة ترامب تسلم بشيء كهذا لإيران؟ يعني تقبل أن يكون لبنان على طاولة مفاوضاتها مع إيران، ليس فقط الموضوع النووي وتخصيب اليورانيوم ومضيق هرمز، إنما لبنان؟ هل تقبل إدارة ترامب شيئا كهذا؟
6: أعتقد أن القضية اللبنانية في واقع الأمر قضية يسهل حلها بغرض إنهاء النزاع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو وكأن مطالب إيران ترتبط بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله كجزء من أي صفقة لإنهاء النزاع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن إيران يمكنها أن تمارس ضغوطات على حزب الله لكي تتأكد من أن أفعال حزب الله لا يستفز إسرائيل لكي ترد. والولايات المتحدة الأمريكية أظهرت أن لديها قدرة على ممارسة بعض الضغوطات على إسرائيل لكي تضمن بأن إسرائيل لن تقوم بعمليات عسكرية هجومية، وبالتالي أعتقد أنه من الممكن، ورغم الخطابات من الممكن ويحدون الأمل أن نرى ذلك، من الممكن لحزب الله وإسرائيل أن تكفى عن العمليات العسكرية الهجومية. وإذا ما حصل ذلك يمكن لنا أن نصل إلى وقف الإطلاق النار، وهذا شرط ضروري للعودة إلى وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم لإنهاء النزاع الإيراني. لذلك آمل وطبعا أعتقد أن هذا هو المسار المحتمل خلال الأيام القادمة، لأن جزء المطلب المرتبط بإنهاء النزاع يمكن أن توضع اللمسات الأخيرة عليه في لبنان وبعد ذلك في إيران.
5: لكن سيد شمير، هل يمكن لإدارة ترامب أن تمارس ضغطا فعليا على إسرائيل للانسحاب من لبنان ووقف إطلاق النار؟ لأن إسرائيل لا تقبل، إسرائيل تريد حرية الحركة في لبنان. هل يمكن للولايات المتحدة أن تضغط عليها فعليا إذا قالت إيران هذا شرط، من دونه لن أبرم اتفاقا لإنهاء الحرب؟
6: أعتقد كما قال الضيف الكريم ثمة عناصر محتملة للوصول إلى اتفاق يمهد الطريق لكي تكون إسرائيل راغبة لانسحاب مشروط من لبنان. وكما ناقشنا حزب الله يمكنه أن يترك المنطقة، جنوب الليطاني والجيش اللبناني يمكنه أن يحل محله ويوفر الأمن في تلك المنطقة، وبينما تتكشف تلك العملية أعتقد أن الظروف ستكون مواتية لتقنع إسرائيل بأن حزب الله لا يشكل تهديدا في جنوب الليطاني، والحكومة اللبنانية تمارس سيادتها في جنوب الليطاني، وبالتالي فإن إسرائيل يمكنها أن تبدأ بالانسحاب من تلك المنطقة. لذلك أعتقد أن المسار موجود للوصول إلى انسحاب مشروط لإسرائيل من جنوب لبنان.
5: لا اتفاق بين إيران والولايات المتحدة دون حل الوضع في لبنان؟
3: نعم، هذا ما أعلنه الرئيس مجلس الشورى الإسلامي، وهو رئيس المفاوض، يعني هو رئيس الوفد المفاوض
5: قاليباف. نعم،
3: أعلنه هذا بصراحة، أنه لا اتفاق مع الإدارة الأمريكية دون الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
5: يعني عفوا دكتور هاشم، هذه نقطة أساسية لإيران مثل مضيق هرمز وموضوع اليورانيوم والملف النووي؟
3: تماما. يعني أنت لو أخذت بنظر الاعتبار أن هذا الجسر الجوي المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل كحليف لها ووكيل لها وكعميل لها في المنطقة، وهذا الدعم المتواصل لهذا الحليف ولهذا الكيان الغاصب، نحن لا ينبغي أن نسحب مساعدتنا ودعمنا
5: يعني لحليف مهمة لحليفنا هذه.
3: نعم، لأنه حزب الله يشكل مقاومة باعتقادنا رفعت رأس الأمة، هذا اعتقاد إيراني راسخ. ولكن في مسألة أخرى أيضا يستشب، أنا استشميت من البيان الصادر من واشنطن أنها يعني تصبو وتهدف إلى إيجاد فتنة في المجتمع اللبناني،
5: وهذا نعيم قاسم قال هذا الكلام
3: أيضا جاء في نعيم. وبالمناسبة اليوم المرشد الإيراني الأعلى سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الإمام الخميني، عادة المرشد يصدر بيانا، أصدر بيانا وجاء في البيان أيضا هذا الموضوع، أن الإدارة الأمريكية اليوم أيضا تصبو وتهدف إلى إيجاد فتنة في داخل المجتمع الإيراني وإيجاد تفكيك لهذا البسيج النسيج الموجود داخل إيران. فإذا اللبنانيون ينبغي أن يكونوا على حذر شديد من أن يقعوا في فتنة وأن في تصادم مع البعض.
5: نعم. سيد مطانس شحادة في حيفا، هل حكومة نتنياهو برأيك مطمئنة إلى أن الضغط الأمريكي عليها سيكون في الحد الأدنى ويتمثل فيما أعلن أمس في واشنطن، لأن إيران كما استمعنا ستضع لبنان شرطا بل على رأس أولوياتها، لا اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان، ماذا لو ضغطت إدارة ترامب على إسرائيل لفعل ذلك؟
7: يعني في حال كان هناك ضغط جدي من إدارة ترامب على إسرائيل، إسرائيل ستنفذ. مجمل إسرائيل لا تستطيع أن تعصي أوامر أو أن يعني تتصرف بعكس رغبة الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية، خاصة في هذه الأوضاع. إسرائيل بحاجة إلى دعم عسكري متواصل من الولايات المتحدة بل أنها شاركت معها في الحرب على إيران، ولكن أعتقد يعني في الوقت الحالي على العكس هناك تنسيق ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، تنسيق جدي على الأقل في إطار يعني المقبول. استمرار الحرب في الجنوب هذا مقبول على الإدارة الأمريكية، مقبول لأنه يشكل ضغط على حزب الله ويشكل ضغط على الحكومة اللبنانية وأيضا يشكل ضغط على إيران، هي وسيلة إضافية للضغط على إيران. والرئيس الأمريكي وضع الحدود عمليا لهذه الحرب، أنه أن لا إسرائيل بقصف بيروت والضاحية الجنوبية في المعطيات الحالية طبعا، ولكن إسرائيل الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل في محاولة للفصل جبهات أو بين مسار المفاوضات مع الحلول مع لبنان والمفاوضات مع إيران. رغبة أمريكا مشابهة لرغبة إسرائيل،
5: لكن حتى الآن لم تتحقق دكتور شحادة الرغبة الأمريكية. إيران تقول على لسان كبار مسؤولها وأكدها ضيفنا هنا في الاستوديو أن لبنان أولوية بالنسبة إليها، ماذا يكون وقتها موقف إسرائيل وترامب كما قال هو أكد أنه كان غاضبا صرخ في وجه نتنياهو وقال أكثر من مرة نتنياهو يفعل ما أطلبه منه.
7: صحيح فعلا يعني رغبة إسرائيل والولايات المتحدة لم تتحقق لغاية الآن بتصل بين الجبهات، ولكن أنا أعتقد في حال تم التوصل أو التقدم بمحاور أخرى بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمكن حينها التوصل إلى اتفاق أيضا بما يتعلق في لبنان. يعني إذا بقي هذا البند الأخير الذي يمنع التوصل إلى اتفاق أعتقد أنه سيتم التفاهم أو التوصل إلى صيغة تكون مقبولة على الولايات المتحدة وعلى إيران وعلى حزب الله وعلى لبنان، حتى لو لن تكون مقبولة على إسرائيل. إسرائيل أصلاً لا تريد أي اتفاق بين الولايات المتحدة وبين إيران، تعتبر اتفاق سيء، ولا تريد أي اتفاق يعني يمكن أن يعطي إمكانية لحزب الله بالبقاء بالعمل العسكري والحفاظ بسلاح حزب الله في لبنان. لذلك هاي النقطة قد يكون خلاف بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة. في حال تم التقدم في المحاور الأخرى قضية هرمز والنووي واليورانيوم بين الولايات المتحدة وبين إيران وبقي البند اللبناني عالق، أعتقد أنه حينها يمكن أن يكون اختلاف وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية وبين إسرائيل، لأن الرئيس ترامب يعني فيميل إلى ربما التنازل أو قبول حلول وسط بما يتعلق في لبنان وحزب الله، بينما إسرائيل لن تقبل أو لا ترغب بتقديم أي تنازلات أو التوصل للحل الوسط بما يتعلق بمسألة حزب الله. أعتقد نعم بالإمكان أن يكون حالة فيها اختلاف ووجهات نظر مختلفة أن يحاول الرئيس ترامب الضغط على إسرائيل. بالمناسبة بالإمكان يعني التجربة أثبتت أنه بإمكان الضغط على إسرائيل عبر الضغط على الرئيس الأمريكي، يعني حتى لا يوجد الآن ضغط عربي جدي على الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب في لبنان. لا نسمع ولا نشاهد ضغوطات في محاولة قطرية لدخول الخط والتدخل، ولكن لا يوجد ضغط جدي على الإدارة الأمريكية لوقف الحرب على لبنان. لذلك هناك مساحة المناورة والعمل ومساحة استمرار الحرب ما زالت قائمة، أعتقد ستستمر وربما نشهد تصعيد في الأيام القريبة بهدف يعني استعمال التصعيد العسكري للضغط كجزء من المفاوضات للضغط على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله وأيضا على إيران.
5: نعم سيدة آن غوتيتشيلي في باريس، بالنسبة لفرنسا أيهما أسهل، أن تضغط أو تحاول الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لتليين موقفها من إيران أم لا؟ فرنسا عندها اتصالات مع إيران قد تستخدمها للضغط على إيران بهدف الضغط على حزب الله.
8: Yeah, thank you. No, I don't
9: نعم شكرا.
8: Think it's this way that
9: لا أعتقد
8: talks have to be or pressure has to be done.
9: أن given the هذه الطريقة هي طريقة ناجعة سيما فيما يخص ممارسة الضغوطات، أخذ بعين الاعتبار هذا الثالوث إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وإيران وطبعا وجود حزب الله والحكومة اللبنانية من جهة أخرى. الأمر طبعا صعب والمعادلة محيرة، يجب علينا أن نفكر كما يقال خارج إطار الصندوق على نحو خلاق وإبداعي، لأنه منذ البداية لم يطرأ أي تغير على المواقف، المواقف ما زالت كما هي في السابق، وبالتالي وصلنا إلى طريق مسدود إلى استعصاء، ليس ثمة حل. فكرة فصل
10: راديو الحرية
11: من 97.10 FM.
12: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
13: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
14: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف.
13: عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
15: أصل القهوة مذاق،
11: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
16: راديو الحرية
17: 92.7 FM.
4: أنا هذا بالبعد الديني العقائدي. بالبعد السياسي، حزب الله أو غيره من حلفاء إيران في المنطقة هم حاجة وضرورة استراتيجية لإيران، وقد ثبتت أهميتهم في هذه المرحلة، لذلك إيران لن تتخلى عنهم على الإطلاق، إلا إذا حدثت أمور لها علاقة بمتغيرات كبيرة على مستوى تغيير النظام مثلا، أو نجاح الأمريكيين في فرض استراتيجيتهم. أما طالما أن موازين القوى على حالها فإن إيران لن تتخلى عن حزب الله، هذا أولا. وأعتقد أنك ذكرت مسألة كلام رئيس الجمهورية عن أن هذا الاتفاق هو الفرصة الأخيرة،
5: وكل يتحمل مسؤوليته.
4: لأن هناك الكثير من التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بأنه تماما، لأن وكررها رئيس الحكومة.
5: نعم.
4: أيضا.
5: نعم.
4: لأن كل الأجواء. نعم. الأمريكية والإسرائيلية والتي تبلغها لبنان بشكل أو بآخر أن دونالد ترامب يعطيكم فرصة لمدى زمن معين، وبعدها يمكن أن ييأس، وطالما أنكم لم تقوموا بما يجب القيام به فعندها قد يطلق العنان لنتنياهو ويعطيه الضوء الأخضر ليواصل مشروعه ولإحداث تدمير كبير، أو ضوء أخضر لتنفيذ عمليات أوسع ولتوسيع العملية البرية. ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها الأمور في لبنان إلى مثل هذا الحد. الآن أنا أراجع مسألة أساسية تشبه هذه الحالة تماما. في العام 1992، يعني الآن حزب الله ينفذ عمليات عسكرية على زوطر ويحمر وأرنون، وعمليات مكثفة. إذا ما انطلقت من الرمزيات، رئيس الجمهورية قال إن المنطقة الأولى التي تحدثنا عنها هي زوطر ويحمر وأرنون، التي يجب أن تكون نموذجية كي تخرج منها القوات الإسرائيلية. عمليا لا وجود لموافقة لدى حزب هي تابعة لأرنون. نعم. يعني هي في بلدة أرنون، ولكن نعم قلعة الشقيف. حزب الله لم يوافق على هذا المسار، ولكنه ينتظر ربما أن يحصل ضغط فتنسحب القوات الإسرائيلية من هذه النقاط في حال وفى الأمريكيون بوعودهم، يكثف عملياته العسكرية ليقول إن القوة العسكرية هي التي أجبرت الإسرائيليين على الانسحاب. هذا تماما يشبه ما كان يجري في لبنان ما بين 92 و2000. في العام 1992 كان سيمون كرم نفسه اليوم المفاوض اللبناني اليوم هو الذي خاض مفاوضات حول الانسحاب الإسرائيلي من منطقة جزين، وأسمي يومها الاتفاق جزين أولا. كان ذلك ضمن مسار مدريد وما بعد مدريد وأوسلو في تلك الفترة. بقيت وحزب الله لم يوافق على هذا المسار طبعا، بقي حزب الله ينفذ عمليات ضمن مناطق الاحتلال، والعمليات الإسرائيلية محصورة في المناطق المحتلة باستثناء حرب 93 وحرب 96 الذي أنتج تفاهم نيسان أعاد إنتاج الحرب داخل بقعة معينة في الجنوب وهي الأراضي المحتلة تماما. في 96 يخرج نتنياهو ويقول نحن لن ننسحب من لبنان قبل تفكيك سلاح حزب الله. المشهد مشابه تماما اليوم. إذن نحن قد نكون أمام معادلة مشابهة. بعد 3 سنوات أعتقد خسر نتنياهو الانتخابات، خرج من الحكومة، انتخب براك، وحصل طبعا عمليات المقاومة إضافة إلى ترتيبات متعددة دفعت الإسرائيليين إلى الانسحاب. نحن قد نكون أمام مسار مشابه تماما مع فوارق عديدة. أولا لابد من انتظار موازين القوى على المستوى الإقليمي والدولي. ثانيا مع فارق أن الدولة اللبنانية يومها كانت موحدة وتصطف خلف حزب الله كمقاوم. اليوم الدولة اللبنانية تصنف حزب الله منظمة خارجة على القانون. كانت سوريا في موقع سوريا اليوم مختلفة أو في موقع مختلف كليا، بالإضافة إلى تغير كل مسار الوضع العربي إن صح التعبير، لأنه بعد انسحاب بعد الانسحاب من لبنان عام 2000 حصلت مفاوضات سورية إسرائيلية يومها في كامب ديفيد أيام إيهود باراك، وبعدها أيضا جاءت مبادرة السلام العربية التي لا يزال الكثيرون يقولون إنهم يتمسكون بها، بينما لا يبدو أن لها أي مقوم من مقومات النجاح اليوم.
5: نعم.
4: ذلك يرتبط ربما ببعض التقاطعات على المستوى العربي على المستوى الدولي لتوفير هذا الزخم الذي قد يتقاطع بشكل أو بآخر بين مصالح دول عديدة همها إسقاط نتنياهو في الانتخابات للذهاب إلى مسار مختلف في إسرائيل، قد يفرض بالنسبة إلى اللبنانيين وإلى بعض العرب بعض التغير والتخلي أو التراجع عن هذه الاستراتيجية الجموحة.
5: نعم.
4: الطموحة جدا التي يعبر عنها نتنياهو في صناعة إسرائيل الكبرى وتغيير وجه المنطقة وإلى ما هنالك.
5: نعم. الآن وأنت تتحدث إلينا سيد منير الربيع، خبر عاجل، الجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل صفارات الإنذار عقب إطلاق صاروخين باتجاه قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل صفارات الإنذار عقب إطلاق صاروخين على الأغلب طبعا من قبل حزب الله باتجاه قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. سيد مطانس الشحادي، كم هو عامل الوقت مهم؟ بمعنى أن هل يستطيع نتنياهو استمرار العمل بهذه الطريقة في إسرائيل حتى إجراء الانتخابات، أم هذا واستمرار سقوط قتلى إسرائيليين وجرحى واستمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات هو عامل حاسم قد يكون في الانتخابات الإسرائيلية بعد 3 أشهر؟
7: نتنياهو يرغب باستمرار الحرب، ولو كان يعني الأمر يتعلق به يعود أيضا لاستأنف الحرب على إيران. نتنياهو يريد استمرار الحرب لأنه يعتقد أنها تخدم مصالحه السياسية والشخصية والعقائدية، يعني مشروع الاستراتيجي السياسي الحرب تخدم هذا المشروع. ولكن الأمور في لبنان مركبة، يعني في
16: راديو الحرية
17: 92.7 FM.
18: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
19: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
18: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
19: المركز الإيطالي للإخصاب.

0: على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عنها الحديث عن 24 مليار دولار تقريبا.
3: أهلا لك وائل، وأهلا بكم مشاهدين لهذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. أفاد الاحتلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الشهيدة والجرحى إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر. واستشهد 9 فلسطينيين جراء غارات شنتها طائرة الاحتلال الإسرائيلي على منازل في مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متزامن 4 شقق سكنية في أحياء الشاطئ والشيخ رضوان.

0: وتل الهوى غرب المدينة وجنوب. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة فلسطينيين في قصف مسيرات إسرائيلية استهدف دراجة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أفاد مراسلنا بنصف جيش الاحتلال منازل شرق مدينة خان يونس. للوقوف على آخر التطورات الميدانية المتصاعدة في قطاع غزة ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. تفضل عبد الله.
1: رويدة، غارة إسرائيلية قبل قليل على مدينة غزة بالقرب من منطقة الشعبية في وسط مدينة غزة. الغارة استهدفت إحدى الغرف في محطة للبترول في تلك المنطقة. أسفرت الغارة عن استشهاد مواطن وإصابة عدد كبير من المواطنين المتواجدين في تلك المنطقة، نقلوا إلى مستشفى الهلال الأحمر الميداني وأيضا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. هذه الغارة تأتي في أعقاب جملة من الاستهدافات شهدها قطاع غزة منذ صباح اليوم، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين في ساعات الفجر الأولى، ومن ثم واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة غاراتها على مدينة غزة وأيضا في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، وقبل قليل كانت الغارة الأخيرة التي تحدثنا عنها. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن وتيرة متواصلة من التصعيد والاستهداف العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة، والتركيز الأكبر هو على استهداف المواطنين من المسيرات الإسرائيلية بالتزامن بالتأكيد مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي على الأرض في مناطق الخط الأصفر.
0: شكرا جزيلا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. إذا إلى التطورات في لبنان مشاهدينا. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن مسار التفاوض الذي اخترناه هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان. سلام قال إن خيار المفاوضات لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى، وجدد مطالب لبنان بانسحاب إسرائيلي كامل من أراضي لبنانية وعودة النازحين إلى بيوتهم وقراهم، وأوضح أن الخطوة المقبلة ستكون عملية وملموسة وهي انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وأكد أن من يرفض أو يماطل بشأن الاتفاق يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك. مشاهدينا نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن نقلا عن قيادي في حزب الله يصرح للتلفزيون العربي يقول حزب الله أبلغ السلطة اللبنانية رفضه اتفاق واشنطن بين لبنان وإسرائيل. إذن قيادي في حزب الله يصرح للتلفزيون العربي أن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية رفضه اتفاق واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد قال إن إعلان الولايات المتحدة بشأن لبنان يرسم المبادئ الأساسية التي تراها واشنطن وتل أبيب لخضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى. وأشار قاسم إلى أن شرائح واسعة من الشعب اللبناني ترفض نتيجة ما وصفه بالمفاوضات العبثية، داعيا المسؤولين إلى وقف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة. كما اعتبر قاسم في بيان هدف نزع سلاح المقاومة منطلقا لإعدام قوة لبنان وتهديدا وجوديا بإبادة شعبه المقاوم وإحداثا للفتنة بين اللبنانيين لمصلحة إسرائيل. وأكد أن الولايات المتحدة لم تعط التزاما لأحد بأنه أو هو عفوا قاسم لم يعط التزاما لأحد بأنه سيوقف المقاومة ويرفض الربط بين وجود المقاومة من جهة ووقف العدوان وانسحاب إسرائيل من جهة أخرى. من جانبه أوضح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار الذي قد يبدأ خلال 24 ساعة. وأضاف عون في تصريحات نقلتها الرئاسة اللبنانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر لتنفيذ الاتفاق، وأكد أن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة، مشيرا إلى أنه في حال تعثره فإن على كل طرف تحمل مسؤولياته. من بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي رامز القادي. رامز، إذن قيادي من حزب الله يقول إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية رفضه اتفاق واشنطن بين لبنان وإسرائيل، ما الذي يعني هذا الكلام؟
2: بالفعل هذا القيادي في حزب الله أبلغني منذ بعض الوقت أنه أبلغ هذا الموقف عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي بات واضح موقف حزب الله، وهو ما فصله وعبر عنه الأمين العام للحزب نعيم قاسم، والذي يمكن القول أنه رسم خطوط حمراء تفاوضية بالنسبة للحزب، ونظرا لكونه هو الطرف على الأرض الذي يقاتل، وبالتالي هو رفض هذا المسار التفاوضي، لا بل أكثر من ذلك هو هاجم المسار التفاوضي الذي حصل والاتفاق الذي حصل في واشنطن، واصفا هذه الخطوة التفاوضية وما خرج من واشنطن بأنها خطوة مذلة وكذلك عبثية، ورافضا اعطاء شرعية لما خرج من تفاهم او اعلان النوايا الذي خرج في واشنطن. وبالتالي ايضا هذا المصدر القيادي اكد استمرار المقاومة بحقها بالدفاع عن الأرض في جنوب لبنان وفق ما تكفله القوانين الدولية بحسب هذا المصدر، وكذلك هذا ما أشار إليه قاسم برسائل واضحة بأن لا أمن للمستوطنات إذا كانت قرى الجنوب غير آمنة. هذا موقف الأساسي بالنسبة إلى حزب الله، وبالتالي رويدة هذا ينقلنا إلى مربع آخر بالنسبة وسؤال أساسي، كيف ستسير الأمور في ظل رفض حزب الله لهذه المسألة، وفي ظل ما قاله الرئيس اللبناني وأيضا ما قاله رئيس الحكومة بشكل أساسي بأن هذا الاتفاق اتفاق وقف إطلاق النار من واشنطن هو الفرصة الأخيرة، وبحيث دعا الرئيس اللبناني الأطراف اللبنانية وبشكل غير مباشر دعا حزب الله إلى تحمل مسؤولياته بالقول إنها الفرصة الأخيرة، وأيضا شرح كواليس بأن ما حصل وأنها كانت مفاوضات شاقة وصعبة، نجح في النهاية الوفد اللبناني بانتزاع وقف إطلاق النار، لكن هذا الأمر رأى فيه حزب الله بشكل أساسي عبر كلام قاسم أنها المحور ما خرج به هو فقط مسألة نزع السلاح من دون ذكر أي التزامات حتى بالموقف الرسمي اللبناني، وهي مسألة إنهاء الاحتلال، الانسحاب الإسرائيلي، عودة سكان الجنوب، إعادة الأعمار وإعادة الأسرى. وبالتالي أيضا هذا المصدر استفاض بشرح هذه المسألة أن حتى الدولة اللبنانية لم تطالب، يعني بغض النظر إذا ما كان هناك موافقة إسرائيلية أم لا، لكن في هذا البيان الذي تضمن الموقف اللبناني لم تشر بصراحة إلى ما تطالب به علنية الدولة اللبنانية لجهة التزامات إسرائيل. رئيس الحكومة شرح أكثر الموقف اللبناني ودافع عما خرج من واشنطن، والذي ينظر إليه رويدة أن هذا الاتفاق هو أقرب لكونه مسألة خارطة الطريق لليوم التالي وللمرحلة المقبلة، قال إن هذا الطريق الأقل كلفة والأقصر على اللبنانيين، وكذلك دعا كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها، وأشار إلى أن لبنان كان بإمكانه سلوك طريق آخر، طريق مجلس الأمن والمحاكم الدولية، لكن قال أن كلفة الدمار وأن البلاد لا تحتمل هذا المسار الذي سيكون عرضة لسنوات، يأخذ سنوات، وعرضة للفتوات السياسية في مجلس الأمن. هذا بالنسبة إلى الموقف الرسمي اللبناني، وبالتالي الآن رويدة هناك ترقب كيف ستسير الأمور قدما على الأرض، وأيضا كيف سيتعامل وماذا سيخرج عن رئيس البرلمان نبيه بري بهذا السياق، وكذلك ميدانيا على الأرض في ظل استمرار حزب الله كما قال بعملياته على القوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. والسؤال الأبرز، هل سيذهب أوسع أبعد من ذلك بتوسعة هذه الردود باستهداف المستوطنات كما قال قاسم، وبالتالي ما مصير هذا الاتفاق، اتفاق واشنطن وإعلان النوايا؟ ربما وحدها الساعات والأيام المقبلة ستجيب عن هذا السؤال.
0: رامز، يعني الغريب أن الرئيس ترامب نفسه عندما سئل عن وقف إطلاق النار من قبل أحد الصحفيين، سئل عن تعريف وقف إطلاق النار، قال إن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط أو في منطقتنا يعني استمرار إطلاق النار ولكن بطريقة أكثر اعتدالا. إذا الرئيس الأمريكي نفسه يعترف بأنه إسرائيل لن توقف إطلاق النار، هل هذا الأمر تدركه الحكومة اللبنانية بأن إسرائيل مستمرة في إطلاق النار ولن تلتزم فعلا بوقف إطلاق النار كما يفهمه اللبنانيون؟
2: هذا كان أمر لافت رويدة أصلا في هذا الإعلان الذي يوصف أو ينظر إليه في بيروت كونه إعلان نوايا أو خارطة طريق لليوم التالي، لم يتضمن أي إشارة لالتزامات إسرائيل. الأولوية كانت في هذا الإعلان هو مسألة نزع سلاح حزب الله، التركيز على هذه المسألة، التركيز على أيضا انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني من دون أي إشارة. حتى في الفقرات المتعلقة بموقف لبنان لم يكن هناك أي إشارة لمسألة التزام إسرائيل، انسحاب الإسرائيلي، وقف هذه الاعتداءات، وأيضا لم يكن هناك أي إشارة لحرية الحركة التي ادعت إسرائيل لنفسها بعيدة وقف الأعمال العدائية في نوفمبر من عام 2024. وبالتالي كان هذا الأمر مثار استغراب، لكن الدولة اللبنانية تعمل وفق مسألة أساسية رويدة، أن ليس لديها الكثير من الخيارات في ظل استمرار إسرائيل التصعيد جنوبا، وهي كما قال رئيس الحكومة تذهب باتجاه الطريق الأقصر، وهي تفاخر ودافع عن هذا الأمر الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة بانتزاع وقف إطلاق النار برعاية أمريكية. هي تعول على موقف الرئيس الأمريكي تدريجيا لتطبيق هذا الاتفاق وإجبار إسرائيل على التهدئة وخفض التصعيد، وتسير الأمور تدريجيا أو بالتوازي وفق ما أسمته بالمناطق التجريبية في الجنوب اللبناني وفق مسار أمني ما. ولكن لا. هذا الأمر أيضا لم يقنع حزب الله ولم يقنع رافضي هذا الاتفاق بوصف أن إسرائيل تقابل كل هذه الخطوات بمزيد من التصعيد وفق ما استمرت الغارات في جنوب لبنان، بل ذهبت إسرائيل أكثر من ذلك. اليوم كان هناك كذلك الأمر غارات على البقاع الغربي.
0: شكرا جزيلا لك رامز القادم، مراسل التلفزيون العربي من بيروت. مشاهدينا، ننوه إلى هذا العاجل نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقول ما حققناه في جنوب إسرائيل هو ما سيكون في مناطق الشمال. إذا ما حققناه في جنوب إسرائيل يقول نتنياهو هو ما سيكون في مناطق الشمال. لنفهم أكثر تفاصيل هذا التصريح ينضم إلينا من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، فسر لنا لو سمحت.
3: رويدة، سياق حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تصريحاته السابقة حول الجبهة الجنوبية في قطاع غزة التي يحتفي نتنياهو متحدثا عن أنه جلب الأمن إلى سكان البلدات الجنوبية التي تقع على الجبهة الجنوبية المقابلة لغزة، عمليا بلدات غلاف غزة التي كانت تحت القصف الصاروخي لفترة من الزمن، متحدثا عن أنه جلب الأمن لها من خلال العمليات العسكرية التي كانت منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة. بالتالي في لقائه أمام رؤساء البلديات الحدودية عند الحدود اللبنانية تحدث عن جانبين يجب أن توعد رؤساء البلديات بأن يسعى نحوهما، الأول يتعلق بتطوير تلك المنطقة والآخر هو صاحب أو هو ذو البعد الأمني الذي تطرق إليه.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. ولو أننا حاليا أمام صورة مختلفة، بالمناسبة رويدة فيها المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي هي من تصعد وتطالب بالتصعيد أكبر من ذلك الذي يستعد المستوى السياسي لقبوله، وهذا ما تحدثت عنه مختلف التسريبات. هناك كانت حتى في جلسة للكابينت أمس وفق مصادر إسرائيلية خطط قدمت من الجيش الإسرائيلي أمام المستوى السياسي لتوسيع العمليات البرية، ورفضت من المستوى السياسي على الأقل، أو تحفظ عليها على الأقل حاليا المستوى السياسي في ظل المباحثات الأمريكية برعاية أمريكية للإسرائيليين واللبنانيين. حتى اللحظة أشير رويدة أيضا إلى أن الجانب الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية أو أي من الوزراء، لم يعلقوا على رفض حزب الله لوقف إطلاق النار وللاتفاق الذي تم الحديث عنه أمريكيا يوم أمس. لا بيانات رسمية تتحدث عن الخطوات الإسرائيلية القادمة، ويبقى الحديث الوحيد لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي كان يعرف الخطوط العريضة لهذا الاتفاق من وجهة نظره، متحدثا عن أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في نقاطه، وأن العمليات وتدمير ما يسميها بالبنى التحتية، وهي عمليا تدمير المنازل والمنشآت المختلفة جنوبية لبنان، لسيما تلك الأقرب منها إلى الأقرب فيها إلى الحدود، سيستمر طيلة الفترة الماضية، ولن يعود كذلك اللبنانيون إلى بلداتهم وفق ما تحدث به وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كخطوط عريضة لهذا الاتفاق الذي تحدثت عنه الخارجية الأمريكية.
3: شكرا جزيلا لك من القدس عبد القادر عبد الحليم على هذه الإحاطة. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري إن الهجمات على منشآت إيران ومواقعها النووية تسببت في وضع غير مسبوق، إلا أن القيام بأنشطة تحقق في إيران من دون تأخير هو أمر في غاية الأهمية. ونقلت فرانس بريس عن نص تقرير الوكالة أن تعذر زيارة المنشآت للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية طهران للتعاون معها بشكل بناء. واعتبرت وكالة الطاقة الذرية أن عدم تمكن فريقها من التحقق من مخزونات اليورانيوم العالي التخصيب واليورانيوم المنخفض التخصيب المعلن عنهما سابقا لمدة تقارب العام هي مسألة تثير القلق. ودعا المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إيران إلى الانخراط بشكل بناء مع الوكالة لتسهيل التطبيق الشامل والفاعل للضمانات في إيران. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بموجب اتفاق تجري مناقشته مع إيران فإن واشنطن ستحصل على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. هذا في حين كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن أماكن محتملة لوجود الكميات عالية التخصيب من اليورانيوم الإيراني.
4: يظل المطلب الأمريكي بضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب شرطا لأي اتفاق محتمل. ورغم الضربات الكبيرة التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية، فإن الغموض لا يزال سائدا بشأن مخزون إيران من اليورانيوم وأماكن تواجده. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قال إن جزءا كبيرا من اليورانيوم مخزن في أعماق الأرض، لدرجة أن أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات قد لا تتمكن من تدميره، وإن أي غارة تقوم بها القوات الأمريكية ستنطوي على مخاطر جسيمة. تقرير الصحيفة استند إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية لمعهد العلوم والأمن الدولي، وتظهر مجمع أصفهان وسط إيران كواحد من المواقع التي تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن معظم اليورانيوم مخزن فيها، وهو المجمع المدفون في عمق جبل على الأرجح وبعيد عن متناول القنابل الخارقة للتحصينات. ما يعزز هذا الطرح استخلاص محللين للصحيفة بوجود أدلة بصرية محدودة تشير إلى احتمال قيام إيران بنقل يورانيوم مخصب إلى أصفهان قبل حرب الأيام 12 في يونيو الماضي. استنتاج آخر تورده الوكالة الدولية للطاقة الذرية باحتمال أن تكون نسبة أقل من اليورانيوم عالي التخصيب موجودة في مفاعل فوردو ومفاعل نطنز أكبر موقع تخصيب في إيران، رغم تعرضه لقصف أمريكي في يونيو من العام الماضي. وعلى بعد ميل تقريبا من مجمع نطنز النووي يوجد موقع آخر غير معروف، وتقول فرضية أوردتها نيويورك تايمز في تقرير آخر سابق إن جزءا من مخزون إيران من المواد النووية أو معداتها ربما نقل إلى منشأة تحت الأرض أحدث عهدا وأقل شهرة. وأبرز موقع ذكر في هذا السياق هو جبل بيكاكس، وهو مجمع يقع قرب نطنز كان قيد الإنشاء منذ عام 2020. يتركز الخلاف إذن حول مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم الذي خصبته إيران في السنوات الأخيرة إلى درجة نقاء تبلغ 60%، وهي نسبة لا تزال غير كافية للاستخدام في الأسلحة، لكنها لا تبعد تقنيا إلا خطوة قصيرة عن مستوى التخصيب البالغ 90% المطلوب لإنتاج قنبلة نووية.
3: ينضم إلينا هنا في الاستوديو هاني لبسوس أستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك معنا سيد هاني. كيف تبعت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، ويعني كيف تتوقع تأثيره على مسار المفاوضات اليوم بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: يعني عمليا هناك تخوفات حقيقية لدى المجتمع الدولي ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المخزون المخصب من اليورانيوم بنسبة نقاء 60% عند إيران. هذه الكمية هي الكمية المعلومة بشكل عام، ولكن هناك فرضيات كثيرة حول مكانها، مكان وجودها وتخزينها، هل ما زالت موجودة، هل هناك إمكانية لتخصيب مزيد من هذه المواد أم لا، وهل هناك إمكانية أيضا لأن إيران تقوم حاليا بتحويل هذه الكمية إلى قنبلة نووية. هذه هناك تكهنات كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية، لكن الثابت أنه الكمية الموجودة عند إيران قد تكون مخزنة في أعماق الأرض في جبل ما لا تستطيع الولايات المتحدة قصفها ولا الوصول إليها، ولا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها دون موافقة داخلية من السلطات الإيرانية. فيما يتعلق بالمفاوضات، أعتقد أن إيران لن تسمح للوكالة الدولية ولن تسمح للولايات المتحدة لا بالتفتيش ولا حتى بإعلامهم عن مصير هذه الكمية.
3: السؤال هنا لماذا؟ يعني إذا إيران يعني لا تتوقف بالقول بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي وأنه هذا ليس من ضمن أهدافها، إذا لماذا لا تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية فعلا بالتفتيش على كل أنشطتها النووية في البلاد؟
1: ليس كل ما يقال هو حقيقة، يعني هناك خطابات وأحاديث كثيرة نسمعها سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في ترامب أو حتى في الجانب الإيراني حول مآلات الحرب والعملية السياسية وما يحدث. هناك كم كبير من التضليل الإعلامي موجود عند الجانبين، لكن فيما يتعلق بالحقائق الواقعية في موضوع تصنيع الأسلحة، هذه الكمية المخصبة عند إيران حسب الخبراء وعلماء الطاقة يقال أنه قد تكفي لتصنيع 10 قنابل نووية إذا تم تخصيبها بشكل أفضل وبنسبة قليلة عن 60%. من الناحية العملية استعمالات اليورانيوم المخصب بهذا الكم لا يجوز ولا يصلح، يجب تخفيض تخصيب اليورانيوم إلى نسبة قليلة بسيطة جدا حتى يتم استعمالها في الاستعمالات المدنية. أما 60% من التخصيب فعليا لا يصلح إلا للاستخدامات العسكرية، وهذا ينفي تماما المزاعم الإيرانية بأن هناك يعني
3: بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
1: نعم، أنه هي لا تسعى أصلا، وهذا ما تم الحديث عنه قبل أيام وتم التأكيد عليه أنه إيران لا تسعى لتصنيع قنابل نووية، لكن الواقع يقول على عكس ذلك وأن هذه الكمية المخبأة قد يتم استعمالها في تصنيع قنابل في المستقبل إذا أتيحت لها الفرصة لذلك.
3: هل أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال، يكرر ذلك أكثر من مرة، بأنه الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سينص على ضم أو حصول الولايات المتحدة على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التقصيب، هل من الممكن أن تقبل إيران بمثل هذا الشرط أم أنه هي أحد الادعاءات التي يطلقها الرئيس الأمريكي بين حين وآخر؟
1: حتى الآن حتى موضوع المفاوضات في شكوك كثيرة، لأنه اليوم عراقجي نفى، قال لا تقدم بالمفاوضات ولا نسمع حتى من قبل الوسطاء أن هناك عملية تفاوضية أصلا، بل أنه حتى إيران تضع شروط تعجيزية فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاقية حتى لو كانت اتفاقية مبدئية أو مذكرة تفاهم. بالتالي ما نسمع من ترامب أنه الاتفاق على وشك، سيتم التوقيع عليه، سيتم فتح مضيق هرمز، هذه كلها يعني سئمنا منها خلال الأيام والأسابيع الماضية. هناك تناقض فكري في منطقية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها ترامب في توصيل المعلومات للمجتمع الدولي وللإيرانيين بأنه هو يسعى جاهدا للوصول للاتفاق. هذا الاتفاق يضمن مصالح المنطقة والولايات المتحدة ويضمن حصول الولايات المتحدة على مخزون اليورانيوم. بالتالي يعني هذا كله ادعاء، لا توجد حقيقة تقول أن هناك اتفاق، ولا يوجد هناك أي معلومات دقيقة حول إمكانية الوصول إلى اتفاق ما بين الجانبين حتى في موضوع اليورانيوم. أصلا العقبة الأساسية ما بين الولايات المتحدة وإيران متمثلة في المعلومات على الأقل المتوفرة في هذه الكمية المتوفرة عن إيران. إيران فقدت فقدان كبير فيما يتعلق ببنيتها الأساسية، شخصيتها القيادية اللي فقدتها الولايات المتحدة، قصفتها حوالي 15,000 هدف، ومع ذلك إيران ما زالت متمسكة باليورانيوم المخصب. لذلك لا أعتقد أنه بعد كل هذه المأساة اللي تسببت بها الولايات المتحدة في الداخل الإيراني أن النظام في إيران قد يسمح بتسليم هذه الكمية للولايات المتحدة.
3: طب سؤال، إذا لم تسمح إيران بتسليم هذه الكمية إلى الولايات المتحدة، هي عقدة أساسية أمام التوصل إلى أي اتفاق. ما هي يعني البدائل التي تضعها إيران على الطاولة لحل مشكلة معضلة اليورانيوم عالي التخصيب؟
1: إيران ليس لديها مشكلة في هذا الموضوع. إيران تقول أنه حق التخصيب وحق تمتلكه وخصبت هذه الكمية، وهذا الحق متاح لدول كثيرة بالعالم، وبالتالي هي لا تناقش أصلا موضوع اليورانيوم. في لحظة سمعنا أن هناك احتمالية أن تتخلى عن جزء منها أو تخفض التخصيب أو تسلم الكمية، لكن حتى هذا الكلام كله تم نفيه من قبل شخصية سياسية إيرانية.
3: قبل ذلك عام 2015 بتسليم بعض الكميات إلى روسيا.
1: يعني هذه كلها يعني مجرد كانت مفاوضات وكانت كلها تفاهمات مبدئية لم تصل إلى حد التوقيع على اتفاقية ما بين الجانب الأمريكي والإيراني، مع أنه إيران زادت تخصيب الكمية من اليورانيوم المخصب خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي أصبحت تمتلك هذا الكم حوالي 500 كيلو من يورانيوم مخصب بنسبة 60%. لا أعتقد أنه قد تتراجع عن هذا الملف وعن هذه الكمية، لأنه إذا سلمت هذه الكمية أعتقد أنه إيران سلمت أهم ملف بيدها، لأنه هي تمتلك حاليا ملف مضيق هرمز والملف النووي، وهذين الملفين تتفاوض عليهما وكأنه بيدها يعني مفاتيح كبيرة جدا متعلقة بالمنطقة وحتى على المستوى الدولي، ومن هنا أعتقد أن هناك صعوبة بالغة بالوصول إلى أي اتفاق ما بين الجانبين.
3: شكرا جزيلا لك هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. تشهد العاصمة مقديشو هدوءا حذرا بعد توقف المواجهات التي دارت في محيط منزل رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري، حيث تسيطر الشرطة الصومالية على المنزل بعد ساعات من المواجهات العنيفة التي بدأت مساء أمس. ويشهد شرق العاصمة مواجهات متقطعة بين مسلحين موالين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد وبين الشرطة الصومالية.
5: شهدت هذه المنطقة مواجهات عنيفة بين شرطة الصومالية وحرس الرئيس الحكومة الصومالية الأسبق حسن علي خيري. انتهت هذه المواجهات صباح اليوم بعد أن تدخل عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية والزعماء التقليديين من أجل فك الاشتباك بين الجانبين. حاليا هناك اجتماعات مكثفة بين رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري وبين عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية في إحدى الفنادق في العاصمة مقدشو. هذه المنطقة شهدت مواجهات عنيفة أدت إلى نزوح عدد من سكان. في المقابل أيضا هناك اشتباكات عنيفة حاليا تجري في شرق العاصمة مقدشو بين الشرطة الصومالية ومسلحين تابعين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد. هذه المواجهات تأتي بعد أن دعت القوى المعارضة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة في العاصمة مقدشو رفضا للتمديد الذي أعلنه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في الشهر الماضي. نقطة الخلاف والجدل بين المعارضة وقوى بين المعارضة الصومالية والحكومة الفيدرالية. الشافعي عبدون، التلفزيون العربي، مقدشو.
3: يستعد الاتحاد الأوروبي لافتتاح أول مجموعة تفاوضية رسميا ضمن محادثات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد، مع توقع انطلاق المرحلة الأولى من المفاوضات منتصف الشهر الجاري على هامش اجتماع وزراء الاتحاد في لوكسمبورغ. ويأتي ذلك بعد توصل المجر وأوكرانيا إلى اتفاق لتعزيز حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا، وهو شرط أساسي لدعم بوتابست لهذه الخطوة. الآن مشاهدينا تتابعون حلقة جديدة من برنامج مسبار، إلى اللقاء.
6: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. في مسبارنا اليوم: الأمن الإيراني يقتل متظاهرين، وأمريكا تنهي البرنامج.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

أيها الجنرال رويدك ترامب أيها المخبول، فقد آلمتنا أو آلمتنا من خطابك أقوال أتيت بلاد الشرق من بعد هدنة قد اضطربت في الشرقيين بها الحال، ولولا ترامب لما كانت المنطقة تمسي على حال وتصبح على آخر، ولذلك وجدت صفحات يفترض أنها إخبارية فرصة لنشر ما بدا لها على اعتبار أن الأخبار تتغير من ثانية إلى أخرى، وهي واثقة أن الناس ستصدق مزاعمها فهي تصدق ترامب أيضا. من ذلك ترويج تلك الصفحات لمقطع مصور مع خبر يقول خبر عاجل أكدته روسيا. اسمع، هذه كونفيرم باي روسيا، هذه اكدته روسيا، دائما تعطي نوع من المصداقيه، مش عارفين علاش، على اساس انه روسيا يعني عندها محطه التاكيد العالمي. على اي حال يضيف المنشور قائلا تشير التقارير الى ان ايران استهدفت مجددا قواعد عسكريه امريكيه بهجمات صاروخيه، وتشير التقارير الاوليه الى ان الهجوم تسبب بخسائر واضرار جسيمه في الاصول العسكريه الامريكيه. سنشاهد الفيديو ثم نبين حقيقه الامر.

الخبر زائف والمنشور مضلل، حيث أظهر البحث العكسي أن الفيديو نشرته قناة الميادين اللبنانية في 30 من شهر مايو الماضي منذ بضعة أيام، ذاكرة أن الفيديو يظهر ارتفاع أعمدة الدخان من قلعة شقيف ومحيطها في جنوب لبنان جراء استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي. الخلاصة إذن فيديو من جنوب لبنان يوثق جريمة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي حور وزيف ليصبح دليلا على تدمير إيران لقاعدة أمريكية. والحقيقة أنني أصبحت أتعجب كثيرا، فالفيديوهات الحقيقية موجودة في كل مكان، وفيديوهات لبنان تحديدا يعني ما في داعي أنك تستخدمها في موضوع ثاني، لأنه العدوان الإسرائيلي أكبر من تغييرك للسياق يا عزيزي المفبرك. وصف الأب أنستاس الكرملي قبل نحو قرن مدينة إيرانية بسوء الطالع، حيث قال: ميناء بوشهر من أنحس الموانئ، وقد أرصدت الدولة البهلوية مبلغا لإصلاحه وجعله على طراز الثغور الحديثة، وسوف تدعو أهل الفن والصناعة لإصلاحه. يبدو أن كلام الأب صحيح، فالمدينة كانت من أهم الأهداف التي استمر الطيران العراقي في ضربها خلال الحرب العراقية الإيرانية، وقد تعرضت أجزاء واسعة من مفاعلها النووي لأضرار بالغة، وكذا الأمر مع منشآتها النفطية. وفي الحرب الحالية كانت أيضا هدفا للغارات الأمريكية والإسرائيلية، ولذا فإن أي خبر يرد فيه ذكر بوشهر ينال رواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ولا أدل على ذلك من انتشار مقطع مصور أرفق بخبر يقول: عاجل اعتراض مسيرة أمريكية في محيط بوشهر جنوبي البلاد. نشاهد. البحث العكسي عن المقطع المصور كشف أن التغريدة مضللة، فالفيديو نشرته وسائل أعلام إيرانية في 26 من شهر مارس الماضي، مع وصف يفيد بأنه يوثق تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة تايباد شمال شرق إيران بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وفي ذلك اليوم أعلنت السلطات الإيرانية في مدينة تايباد أنه جرى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وإطلاق نار لفترة وجيزة عقب الاشتباه بوجود جسم طائر في أجواء المدينة. وآخر مرة أعلنت فيها إيران أنها أسقطت مسيرة أمريكية كان في 28 من شهر مايو الماضي، وكان ذلك بالفعل فوق سماء مدينة بوشهر جنوبي البلاد. في المقابل الجيش الأمريكي نفى من ناحيته وقوع أي عملية إسقاط لطائرة تابعة له في المنطقة، وأكد في بيان للقيادة المركزية سنتكوم أنه لم يتم إسقاط أي طائرة أمريكية، رغم أن الاشتباكات كانت إلى حد ما عنيفة وطاولت كلا ساحلي الخليج العربي. بقدر ما مثل اكتشاف واستخراج الزيت الخام من باطن الأرض نعمة على إيران وسائر دول المنطقة، أقصد طبعا النفط، بقدر ما تبعته مشاكل ومصائب وتدخلات خارجية، وقد قالت العرب: كل ذي نعمة محسود. من أكثر الناس حقدا على تمتع دول المنطقة بثروة النفط القائمون على صفحات الصهيونية بكل تأكيد، فهم يسرقون الأرض ولا يجدون فيها نفطا، واللجان الإلكترونية الإسرائيلية الحاسدة المبغضة لأهل البلاد، والذين يسهل تمييزهم حتى لو استخدموا أسماء وهويات مستعارة لأنهم لديهم هذا النمط من السلوك. فمثلا تداولوا مؤخرا مقطعا مصورا مع خبر فتنوي، حيث كتبوا: هجوم صاروخي ضخم على منشأة نفطية إيرانية. وردت أنباء تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة شنت هجوما صاروخيا ضخما على منشأة نفطية إيرانية رئيسية، وقد التهمت النيران المنشأة بأكملها وتصاعدت سحابة من الدخان في السماء. فلنشاهد الفيديو ثم لدينا ما نقول على هذه الأحلام الصهيونية. كما قال البجي قايد سبسي رحمه الله: هذه منامة عترس، والعتروس في اللهجة التونسية هو ذكر الماعز البالغ حديثا. تخيل بما يحلم ذكر الماعز البالغ حديثا. هذا خبر زائف ومضلل، فقد كشف فريق مسبار في التلفزيون العربي بالبحث العكسي أن المقطع مصور من مصر
فقد نشرت الفيديو وسائل إعلام مصرية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في 14 من شهر يوليو من عام 2020، أي منذ 6 سنوات تقريبا. وقالت آنذاك إنه يظهر اندلاع حريق ضخم على طريق الإسماعيلية الصحراوي بالقرب من منطقة الهايكستب في مصر. هذا فيما نشر مواطنون كانوا في الطريق السريع مشاهد إضافية للحريق الذي اندلع جراء كسر أنبوب لنقل وقود المازوت في الطريق الإسماعيلية. لحسن الحظ تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية من احتواء الحريق خلال 3 ساعات، غير أن الحادث للأسف أسفر عن إصابة 12 شخصا، إضافة إلى خسائر مادية شملت إتلاف مركز لصيانة السيارات واحتراق عشرات السيارات والدراجات النارية. وعلى أي حال قدر ولطف. من لطائف الأمور وغرائبها الدور الذي تلعبه صفحات والحسابات الهندية في الحرب والصراع الأمريكي الإيراني الحالي، فهي أي الصفحات الهندية تنشر أخبارا زائفة ومضللة دون توقف، مع أن الطبيعي أن يتمثل أصحابها بقول الشاعر لا ناقة لي في هذه الحرب ولا جمل، لكنه حب الهري على الطريقة الهندية الذي استولى على القلوب، وإلا فكيف نفهم تداولهم بكثافة لمقطع مصور أرفقوه بخبر يقول: بحسب مصادر محلية وردت أنباء قبل قليل عن وقوع انفجار هائل في منطقة أصفهان الجبلية بإيران. هل استهدف الانفجار منشأة تحت الأرض أم شيئا آخر؟ I don't know sir. فلنشاهد الفيديو قبل بيان حقيقة الأمر.

هذا بيان على طريقة الأفلام الهندية، مضلل فيديو ليس حديثا، حيث سبق وأن نشرته صفحات إيرانية في 27 من شهر مارس الماضي، وذكرت أنه يظهر استهداف ثكنة أحمد كاظمي التابع للحرس الثوري الإيراني في منطقة فيلا شهر بمدينة أصفهان. في ذلك اليوم ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن الطيران الأمريكي والإسرائيلي شن غارات عنيفة جدا على مواقع مختلفة في مدن إيرانية من بينها طهران وأصفهان، وتزامن ذلك مع نشر الحرس الثوري بيانات عن استهداف مواقع أمريكية وإسرائيلية بينها مخازن النفط في أسدود وموقع لجنود إسرائيليين في مودعين. كما نشرت وكالة إسنا حينها نقلا عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء ملخصا لليوم نفسه، أشار فيه إلى هجوم مسير للجيش الإيراني على مركز دعم ونقل تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، وإلى إسقاط صاروخ كروز في شمال غرب إيران. هذا كل ما في القصة، وأعزائي الهنود لا تلعبوا مثل هذه الألاعيب مجددا. سمينا نحن العرب طائر الفينيق الذي يبعث من الرماد كلما مات واحترق بالعنقاء، وهو من الكائنات الأسطورية الوارد ذكرها في أساطير شعوب مختلفة. وهناك تنظيم مسلح يزعم مؤيدوه كل مرة أنه عاد من جديد، مع أن الجميع رآه وهو ينتهي ويضمحل وزعيمه يهرب خلسة في جنح الليل. بالطبع ذلك ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي لم يبق له أثر سوى في منصات التواصل الاجتماعي، ومن ذلك ما تداولته بعض الحسابات التي يفترض أنها يمنية يفترض، وهو مقطع مصور أرفقته بخبر يقول: البشائر في طريقها يا شعب الجنوب، وصل وصل وصل ثلاثا. نشاهد الخبر ثم نعلق عليه.

0: سبحان الله يا أخي، الفينيق يبعث من الرماد وهذا الفينيق الجنوبي يبعث من الجبل. الخبر زائف والمنشور مضلل. الفيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي 2025 مرفقا بوصف يفيد أنه يوثق مرور
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: معظمها أراض زراعية حسب صور الأقمار الصناعية. امتد تأثير فيضان الفرات إلى محافظة دير الزور، إذ أظهر تحليل مسبار لصور أقمار سنتينل الاثنين من 18 إلى 21 من مايو بوضوح كيف أضر الفيضان بالأراضي الزراعية في ريف المحافظة. بتحليل صور 31 من مايو مثلا، يتضح أن المساحة التي غمرتها المياه في بلدة البويطية التابعة لناحية التبني في دير الزور بلغت نحو 4 كيلومترات مربعة مقارنة ب18 من مايو، أي قبل يوم واحد من بدء ارتفاع منسوب سد الفرات. حللنا بيانات القمر الصناعي سنتينل الاثنين لضفة الفرات المقابلة لناحية التبنة باستخدام مؤشر الماء التفاضلي المعياري NDWI المعتمد لرصد المياه السطحية، فلاحظنا ارتفاعا كبيرا في قيمه بداية من الأسبوع الأخير من مايو مقابل استقرار عند قيم سالبة معظم الشهر وأيضا في شهري مارس وأبريل. ويعزز مؤشر NDWI إبراز المسطحات المائية في صور الأقمار الصناعية بقياس مستوى المياه السطحية مقارنة بالتربة والنباتات، ما يسمح بالكشف عن حجم الفيضانات أو التغيرات في مستويات المسطحات المائية. يعتمد المؤشر قيما بين ناقص واحد وزائد واحد، بحيث تشير القيم المرتفعة إلى المسطحات المائية والأراضي الأكثر رطوبة. يظهر التحليل الذي أجراه فريق مسبار للمنطقة نفسها، أي ضفتي نهر الفرات قبالة منطقة التبنة، على مدار السنوات التسع الماضية ارتفاعا غير مسبوق في قيم مؤشر NDWI في الأسبوع الأخير من شهر مايو المنقضي. فيضان الفرات يأتي في موسم حصاد كان يتوقع فيه إنتاج ما بين 500 إلى 600 ألف طن من القمح في ريف الرقة وحدها بعد موسم العام الماضي الذي وصف بالأسوأ منذ عقود، لكن المزارعين يجدون أنفسهم وبعد أن جادت السماء بمائها أخيرا أمام خسارة مزدوجة، تراجع إنتاج العام السابق وضياع جزء كبير من حصاد الموسم الحالي.
3: المشكلة المبلغ اللي أنا حاطه عليها كله دين يعني.
4: وانغمرنا بهذا المخيم وهذه خيمتي مغمورة وبيتي مغمور.
5: وبعد عطش طويل عام فيه يغث الناس وفيه يعصرون، وإن كان الأمر جاء ربما على حساب بعض الأراضي إن شاء الله معوضة. إلى فقرة تصريحات متناقضة، حيث يكشف التباين وتضارب الأقوال بطولة الرئيس الأمريكي بهذه الفقرة، فهو أبرز مسؤول في العالم يقول شيء وعكسه دون أن يرف له جفن، هذا إذا كان جفنه يرف أصلا. فقبل أسابيع قليلة فقط كان الخطاب الأمريكي تجاه إيران مختلفا تماما، كان الحديث يدور عن ضغوط غير مسبوقة وعن استسلام إيراني غير مشروط وعن تغيير جدي في سلوك النظام الإيراني، بل إن بعض التصريحات كانت تتحدث عن تغيير النظام نفسه. لكن مؤخرا وفي مقابلة هاتفية هكذا وبكل بساطة مع شبكة ABC نيوز الأمريكية، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية قد يتم خلال الأسبوع المقبل. وهنا يبرز السؤال، كيف انتقل المشهد من الحديث عن استسلام غير مشروط إلى التفاوض حول فتح ممر بحري كان مفتوحا بالفعل قبل اندلاع الحرب؟ هذا السؤال كان محور مقال لافت نشرته صحيفة نيويورك تايمز للكاتب والمراسل المخضرم ديفيد سانجر، أحد أبرز الصحفيين الأمريكيين المتخصصين في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية. بحسب سانجر فإن إدارة ترامب بدأت الأزمة بمطالب قصوى كان أبرزها استسلام إيران غير المشروط، بينما عاد الطرفان بعد أشهر من التصعيد العسكري إلى مفاوضات تشبه إلى حد كبير تلك التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، مع إضافة شرطين، فتح مضيق هرمز وتوقف الحرب في لبنان، وربما فتح مضيق هرمز قد يكون كافيا لترامب. بحسب سانجر فإن المفارقة تكمن في أن أحد أبرز الملفات المطروحة اليوم على طاولة التفاوض هو ضمان حرية الملاحة في المضيق، أي أن الإدارة الأمريكية انتقلت من الحديث عن تغيير قواعد اللعبة بالكامل في الشرق الأوسط إلى التفاوض حول ترتيبات مرتبطة بالملاحة والتجارة والطاقة لم تكن في الأصل تشكل أزمة أبدا أبدا أبدا قبل أشهر قليلة، بل إن الكثيرين كانوا يقولون إن إيران لن تستغل هذه الورقة مدى الحياة. بالنسبة لسانجر فإن هذا التحول يجسد الفارقة بين الشعارات السياسية والواقع الجيوسياسي الأكثر تعقيدا. المشهد نفسه يتكرر بدرجات مختلفة في أوكرانيا. ترامب الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب خلال 4 24 ساعة من وصوله إلى السلطة يجد نفسه بعد أكثر من عام أمام حرب دخلت عامها الخامس ولم يتحقق الاتفاق الذي توقعه مرارا، فيما تتواصل العمليات العسكرية وتتعثر المفاوضات، بل إن وزير خارجيته ماركو روبيو أبدى مؤخرا ضيقا واضحا من جولات التفاوض الطويلة التي لم تفض حتى الآن إلى تسوية نهائية، وهدد بالانسحاب منها. ما هو اللي مش قادر على التفاوض ما يدخلوش يا ماركو. أما في غزة فقد رافقت عودة ترامب إلى البيت الأبيض وعودا كبيرة بإطلاق مرحلة جديدة تبدأ بنزع سلاح حماس وتشكيل قوة استقرار دولية وإعادة أعمار القطاع وصولا لازدهاره، لكن بعد أشهر طويلة ما زالت غزة تعاني من الدمار والأوضاع الإنسانية الكارثية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

هذه التغطية متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي في روسيل للتطورات في الشرق الأوسط. تتوالى التصريحات بشأن التطورات في لبنان، حيث قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن حزب الله أبلغ السلطة اللبنانية رفضه اتفاق واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال إن إعلان الولايات المتحدة بشأن لبنان يرسم المبادئ الأساسية التي تراها واشنطن وتل أبيب لخضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى. وأشار إلى أن شرائح واسعة من الشعب اللبناني ترفض نتيجة ما وصفه بالمفاوضات العبثية، داعيا المسؤولين إلى وقف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة. كما اعتبر قاسم في بيان هدف نزع سلاح المقاومة منطلقا لإعدام قوة لبنان وتهديدا وجوديا بإبادة شعبه المقاوم وأحداثا للفتنة بين اللبنانيين لمصلحة إسرائيل. وأكد أن الأخير لم يعط التزاما لأحد بأنه سيوقف المقاومة ويرفض الربط بين وجود المقاومة من جهة ووقف العدوان وانسحاب إسرائيل من جهة أخرى.

0: وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن مسار التفاوض الذي اخترناه كما يقول هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان. سلام قال إن خيار المفاوضات لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى، وجدد مطالب لبنان بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين إلى بيوتهم وقراهم، وأوضح أن الخطوة المقبلة ستكون عملية وملموسة وهي انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وأكد أن من يرفض أو يماطل بشأن الاتفاق يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك. من جانبه أوضح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار والذي قد يبدأ خلال 24 ساعة. أضاف عون في تصريحات نقلتها الرئاسة اللبنانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر لتنفيذ الاتفاق، وأكد عون أن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة، مشيرا إلى أنه في حال تعثره فإن على كل طرف تحمل مسؤولياته. على الجانب الآخر، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء لقائه رؤساء سلطات محلية حدودية مع لبنان، قال إنه مصمم على جلب الأمن لسكان الشمال، مشيرا إلى أن ما تحقق على الجبهة الجنوبية سيتحقق كذلك شمال إسرائيل على حد تعبيره.
1: ما رأيتموه يتحقق جنوبي إسرائيل هو ما سيكون في الشمال. لم يصدق ما قلناه أنذاك، لكن اليوم الجميع بات يصدق. إنها سياسة حازمة ومدروسة ومسألة وقت لا أكثر.
0: كما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الجنوب اللبناني بما في ذلك قلعة شقيف، مشددا على أن اللبنانيين لن يعودوا إلى الجنوب وأن الجيش الإسرائيلي سيستمر في عمليات تدمير البنية التحتية وفق قوله. من جهته هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير هاجم بيان الخارجية الأمريكية بشأن تفاهمات وقف إطلاق النار، واصفا إياه بالخطأ الفادح الذي سيساهم في تعاظم قوة حزب الله، كما طالب بعقد جلسات للكابينت والتصويت على قرار وقف إطلاق النار مع لبنان. ميدانيا، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 5 مواطنين في غارة إسرائيلية على بلدة سحمر بالبقاع الغربي جنوبية أو شرقية لبنان. وأكدت الوكالة أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب بلدة النميرية أسفرت عن 3 إصابات، كما استهدفت غارة أخرى سيارة على طريق زفتة، فيما شن الاحتلال غارة على طريق كفر رمان جنوبية لبنان. وأظهرت مشاهد ميدانية حجم الدمار الذي لحق بمفرق حي المقاصد بمدينة النبطية جنوبية لبنان جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة. قال الحرس الثوري الإيراني إن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات هو الشرط الأولي لطهران لإنهاء الحرب مع أمريكا. من جهته أكد قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني أن دعم المقاومة في لبنان يعد واجبا، مشددا على أن تطهير المنطقة من إسرائيل هدف يمكن تحقيقه. وأوضح قآني أن الحد الأدنى لمطالب حزب الله يتمثل في تراجع القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل اندلاع الحرب التي استمرت 40 يوما، مؤكدا استمرار دعم قوى المقاومة في المنطقة.

0: إلى شبكة مراسلين الآن من بيروت رامز القاضي من صور جنوب لبنان، إدمون ساسين من القدس المحتلة، عبد القادر عبد الحليم من طهران، حازم كلاس من واشنطن، أيضا محمد بالدين. أهلا بكم، وأبدأ معك رامز القاضي بآخر التصريحات والمواقف الرسمية اللبنانية بخصوص الاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار، ومعارضة واضحة وصريحة من حزب الله الذي يرفض هذا القرار شكلا ومضمونا.
1: بالفعل اكتمل المشهد في بيروت بعد خروج هذه التصريحات، سواء عن الدولة اللبنانية ممثلة بكل من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، وأيضا رد حزب الله على البيان الذي سمته السفيرة الأمريكية في واشنطن بأنه اتفاق لوقف إطلاق النار. وبدأ واضح أننا بتنا إزاء مقاربتين متعارضتين متقابلتين بين الطرفين، بين إذا ما وضعنا البيان الثلاثي الإسرائيلي اللبناني الأمريكي الذي خرج من واشنطن وركز حصرا بشكل أساسي على وضع أو نزع سلاح حزب الله كمدخل أساسي لوقف إطلاق النار وانسحابه من جنوب الليطاني وتفكيك قواه وبناه العسكرية وعدم عودته مستقبلا إلى المنطقة، وبين ما أعلن عنه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيانه، وشكل أيضا طرح مقابل أو معادلة مقابلة ومتعارضة مع ما خرج عن هذا البيان. المدخل الأساسي بالنسبة إلى قاسم هو وقف العدوان قبل أي نقاش سياسي ورفض التخلي عما يعتبره عناصر القوة تحت الضغط العسكري. وبالتالي الدولة اللبنانية ممثلة بكل من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة دافعت عن ما خرج من هذا الاتفاق بوصفه باتفاق تاريخي بواشنطن عبر السفيرة اللبنانية، وكذلك الرئيس اللبناني اعتبر بهذا الأمر جمال أنها الفرصة الأخيرة داعيا حزب الله إلى تحمل مسؤولياته، وكذلك تماهى مع هذا الموقف تماما رئيس الحكومة معتبرا طريق المفاوضات هو الطريق الأسرع والأنجع لحل ووقف هذه الحرب، وداعيا أيضا إلى من يرفض هذا الاتفاق اليوم قاصدا حزب الله بأنه يتحمل مسؤولية ما يترتب عنه من نتائج. وبالتالي بتنا إزاء انقسام كبير، والسؤال كيف سيمضي قدما هذا الاتفاق. الدولة اللبنانية تتعامل مع اتفاق الذي خرج في واشنطن بوصفه إعلان نوايا وبوصفه خارطة طريق لليوم التالي وللمرحلة المقبلة، وهي بالتالي تراهن على الضامن الأمريكي وعلى الرئيس الأمريكي لتنفيذ هذا الأمر. مصدر قيادي في حزب الله تحدث للتلفزيون العربي وأشار إلى أن الحزب قد أبلغ السلطة اللبنانية أو الدولة اللبنانية برفض اتفاق واشنطن، وذلك عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبالتالي هناك ترقب أيضا في بيروت لما سيخرج عن رئيس البرلمان نبيه بري في هذا السياق، وكيف سيترجم الأمر، لسيما أنه إذا ما أردنا فهم الموقف الرسمي اللبناني وكذلك موقف ورد حزب الله الذي أيضا تلقف هذا البيان ووجه رسائل عديدة نعيم قاسم، لابد من الإشارة سريعا أو استعراض سريعا هذا البيان، بيان واشنطن، وما ركز عليه بشكل أساسي على نقاط أساسية هي مسألة نزع سلاح حزب الله وخروجه من جنوب الليطاني، وأيضا هي مسألة مهمة عمليا على الأرض وصفها بالمناطق التجريبية ينتشر فيها الجيش اللبناني، وكان هناك مقترحات من أين تبدأ هذه المناطق التجريبية، ويجري تفكيك كما وصفه البيان بمسألة كل المنظمات غير الحكومية المسلحة عانيا به حزب الله طبعا. وأيضا ما جاء في هذا البيان بشكل أساسي ولافت هو تضمينه فقرات إنهاء العداء أو حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، لكن اللافت أيضا أنه غيب بشكل أساسي أي التزامات من إسرائيل بوقف هذه الخروقات والاعتداءات اليومية. ومن هنا صب نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله جام غضبه على هذه المفاوضات ورافضا منح شرعية لها، وكذلك اللافت أيضا فيما جاء على لسان قاسم هو تأكيده أن المقاومة وأن حزب الله سيستمر في هذه المواجهة العسكرية تحت عنوان ومعادلة أساسية أنه لا أمن للمستوطنات إذا كانت القرى الجنوبية غير آمنة، وبالتالي هناك ترقب كيف سينعكس هذا الكلام ورفض حزب الله. هل يكون هناك تطوير أو ملحق من قبل الأمريكيين، لا سيما أن الرئيس اللبناني ألمح إلى أن الجانب الأمريكي يعمل على صيغة تنفيذية قد تبدأ بعد 24 ساعة لإلزام إسرائيل ووقف إطلاق النار، وبالتالي ربما هذا السؤال لا أحد يمتلك إجابة عنه، فقط ربما الساعات والأيام المقبلة تحمل إجابة واضحة كيف سيسير قدما هذا الاتفاق في ظل رفض حزب الله له، وفي ظل أيضا في المقابل التصعيد الإسرائيلي على الأرض اليوم جنوبا وفي البقاع الغربي.
0: والرسالة واضحة رامز من نواف سلام بشكل غير مباشر للحزب، يقول من يرفض أو يماطل بخصوص هذا الاتفاق عليه أن يتحمل ما سترتب عن ذلك. على كل حال في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن التوصل إلى اتفاق، يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، تتواصل الغارات، ونذهب إلى إدمون في صور، نتحدث عن 5 شهداء في بلدة صحمر، إصابات أيضا في النميرية، مناطق أخرى، غارات متواصلة على النبطية، ويواصل أيضا الاحتلال عمليات التدمير في مواقع مختلفة من الجنوب. آخر تطورات الميدان إدمون.
2: نعم، لا يمكن الحديث عن أي وقف لإطلاق النار بانتظار نضوج أي صيغة من قبل الاتصالات والمفاوضات. نتحدث عن واحدة من أعنف الهجمات الإسرائيلية في هذا اليوم، ارتفاع وتيرة الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع الغربي. قبل دقائق عند 8:00 بتوقيت بيروت والدوحة كنت أحاول أن أحصي عدد الغارات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي اليوم، نتحدث عن أكثر من 130 غارة، أي نتحدث عن 130 اعتداء نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية، المسيرات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. طبعا لن نتمكن من إحصاء وتحديد البلدات، ولكن سوف أتحدث عن بعض النماذج. آخر الغارات هنا في صور أدت إلى سقوط 3 شهداء في منطقة المساكن، كان ذلك قبل أقل من ساعة تقريبا. الغارات الإسرائيلية اليوم كان ما يميزها أنها قامت على سلسلة من الغارات استهدفت نقاطا محددة. صحمر مثلا أكثر من 7 غارات، كان هناك شهداء في تبنين هنا في الجنوب اللبناني، تم تدمير بحسب مصادر ميدانية بالغارات الإسرائيلية المتكررة 15 منزلا، وبالتالي كفر تبنيت 11 غارة مثلا، كفرة أيضا. قبل دقائق كان هذا الشريط، طبعا الليل هنا حل هذا الشريط من القرى.
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 97.7
2: إسرائيلي لأول مرة ينسحب من بلدة احتلها أو توغل فيها قبل وقف إطلاق النار، وخلال وقف أو ما يعرف بوقف إطلاق النار خرج من دبين. الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعد الظهر خرج من دبين ودخل إليها الجيش اللبناني، فتح الطريق. دبين هي قريبة من الخيام، كان قد احتلها الاحتلال الإسرائيلي، دمر فيها، فجر فيها، أغار عليها مرارا، ولكنه خرج منها صباحا ودخلها الجيش اللبناني بعد الظهر. النقطة هناك وفتح الطريق تربط بين قضاءين، بين مرجعيون وبين منطقة حصبية. سألنا مصادر عسكرية ومصادر ميدانية هل هذه المسألة لها علاقة بالاتفاق الذي حصل بواشنطن أو بما عرف بالمساحات التجريبية. تقول معظم المصادر بأن ما حصل في الدبين قد لا يكون له علاقة بالاتفاق. التفسير الأبرز في هذا المجال أن يكون الاحتلال الإسرائيلي قد أنهى مهماته هناك، لقد قام بسلسلة تفجيرات وغارات وتوغل، وبالتالي لذلك قد يكون الترجيح أنه أنهى عملياته وبالتالي انسحب إلى بلدة الخيام المحتلة. وهناك ترجيح بأن لا يكون هناك علاقة ما بين الانسحاب من دبين وانتشار الجيش اللبناني حتى هذه اللحظة بالاتفاق الذي حصل في واشنطن وموضوع المساحات التجريبية. على مستوى عمليات حزب الله نتحدث عن 11 عملية نفذها لكن داخل الأراضي اللبنانية، وأعلن عنها داخل الأراضي اللبنانية تجمعات ودبابات وآليات في بعض النقاط المحتلة مثل بلدة يحمر الشقيف، مثل زوتر، وأيضا بعض النقاط الأخرى ولكن داخل الأراضي اللبنانية.
0: إدمون ساسي منصور، شكرا جزيلا لك. إدمون، أذهب إلى عبد القادر. عبد القادر، الاحتلال يلوح بمزيد من التصعيد في الجنوب اللبناني وكأنه غير معني تماما بالاتفاق الذي يتم الحديث عنه في واشنطن بانتظار طبعا بداية تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن مرة أخرى يهدد نتنياهو بتنفيذ سيناريو غزة، قال بأن ما تحقق على الجبهة الجنوبية سيتحقق كذلك شمالية إسرائيل على حد تعبيره، فيما يلوح كاتس أيضا بالتصعيد في الجنوب اللبناني. أطلعنا على آخر التصريحات والمواقف هناك إزاي هذا التصعيد الإسرائيلي والمواقف أيضا من اتفاق واشنطن.
7: هذا التلويح والتهديد الإسرائيلي هو نابع كذلك من آراء إسرائيلية واضحة من داخل المنظومة الأمنية وحتى من المستوى السياسي، هي كلها تجمع على أن الخطوة الإسرائيلية التي يجب أن تتخذ ليست الذهاب إلى اتفاق مع لبنان، إنما التصعيد على الجبهة اللبنانية وقصف العاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا الضاحية الجنوبية لبيروت. قبل قليل كانت القناة 13 الإسرائيلية قد نقلت مزيدا من التفصيل عن النقاش الذي دار أمس بحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وعدد من الوزراء في جلسة نقاش مصغرة، علما أنه بالمناسبة في هذه الأثناء أيضا تعقد جلسة أخرى للكابينت الموسع هذه المرة، لأن بعض الوزراء رغبوا كذلك بمساءلة رئيس الوزراء الإسرائيلي وبمعرفة أو الاطلاع على إحاطته حول الاتفاق مع لبنان وحول آخر التطورات المتعلقة بالجبهة اللبنانية عقب هذا الإعلان من الخارجية الأمريكية. بالتالي في جلسة الأمس تقول القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الأركان عبر عن إحباطه أمام نتنياهو وعدد من الوزراء الحاضرين من ما وصفه بالتدخل الأمريكي الكبير، تململ متحدثا عن أنه قريبا إن بقي الوضع على هذا الحال فستحتاج إسرائيل إلى موافقة أمريكية في كل خطوة تأخذها في لبنان، وتحدث عن أنه يجب أن يكون الموقف الإسرائيلي هو الموقف المفضل على الموقف الأمريكي حتى أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وافقه في ذلك عدد من الوزراء على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي ذهب إلى أبعد من ذلك، قال لنتنياهو وفق أيضا قناة 13 الإسرائيلية إنه إن كان هناك مكالمة حوت بعض الشتائم فلا بأس في ذلك ويجب عليك أن تقول أيضا لا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما وزير الأمن إسرائيل كاتس فهو أيضا كان من المعترضين على توقيع الاتفاقية مع الجانب اللبناني وفق ما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية. بالتالي تحديدا من المنظومة الأمنية كانت هناك عدة اعتراضات. أمس تحدثت أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان يعرض بالفعل على المستوى السياسي خططا لتوسيع العملية البرية، بالتالي هناك إجماع أمني على أن الخطوة المقبلة هي خطوة تصعيد في مقابل الخارجية الأمريكية التي أو الجانب الأمريكي، وتحديدا بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحاول أن يخفض من هذا التصعيد. من الواضح أننا لسنا أمام وقفا شاملا لإطلاق النار، ولا يبدو أن هذه هي الغاية. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حديث الرئيس الأمريكي ترامب، تحدث عن أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط هو استخدام للنيران بصورة معتدلة وفق ما تحدث به. وإذا ما نظرنا أيضا إلى تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس صباحا، كان يتحدث عن ذات الاشتراطات الإسرائيلية، بقاء إسرائيلي في عمق المناطق اللبنانية، عدم عودة النازحين، واستمرار عمليات الهدم والنسف للبنى التحتية في المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي طيلة الفترة الماضية. وبالتالي لا نتحدث عن وقف حقيقي لإطلاق النار في مقابل ضغوطات من منظومة أمنية أو بموازاة ضغوطات من المنظومة الأمنية ومن رأس المنظومة الأمنية إيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومن أوساط الجيش التي تطالب باتخاذ خطوات تصعيدية ميدانيا على الأرض. ما الذي سيتغير خلال الساعات المقبلة وبأي شكل سيطبق ما تم الحديث عنه أمس في ظل رفض حزب الله كذلك لهذا الاتفاق؟ حتى اللحظة لا ردود فعل إسرائيليا على المستوى المستوى الإسرائيلي على سواء رسالة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم التي عبر فيها عن رفضه لهذا الاتفاق، أو حتى ما صدر من مصادر داخل حزب الله وتحدثت عن أن هذا الرفض قد عبر عنه كذلك عبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وبالتالي إسرائيليا لا تصريحات حتى اللحظة، ويبدو أن الساعات المقبلة هي من ستحدد فقط مدى التصعيد في الجبهة الشمالية. ما تحدث عنه نتنياهو بالمناسبة كان يقصد به أن ما بعد 7 أكتوبر وما جرى في قطاع غزة جلب الأمن لسكان غلاف غزة على حد ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهو يعد سكان البلدات الحدودية شمالا أيضا بذات الأمر أن يجلب الأمن لهم حتى وإن كان ذلك صعبا على التصديق حاليا.
0: يقول
7: حين تحدثت عن ذلك فيما يتعلق ببلدات الغلاف أيضا لم يصدق أحد ذلك في حينها، ولاحقا اتضح أن ما قلته كان صحيحا، هكذا تحدث نتنياهو أمام رؤساء بلديات حدودية، هم كانوا غاضبون جدا من السياسة الإسرائيلية العامة تجاه لبنان.
0: ومن الواضح طبعا بأن الجنوب اللبناني غير مشمول ربما من وجهة نظر إسرائيلية على الأقل بهذا الاتفاق في ظل التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد في الجنوب. محمد بدين في واشنطن، الرئيس ميشيل جوزيف عون يقول الرئيس ترامب هو الضامن المباشر لتنفيذ وقف إطلاق النار. إلى أي حد محمد، إلى حد الرئيس ترامب معني بتنفيذ الاتفاق بأن تكون إدارته ضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق على ضوء هذه التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة بالتصعيد في لبنان؟
8: جمال، هذا سؤال معلق، لأنه حتى في واشنطن لا يستشعر أن ترامب لديه تلك القدرة على أن يضمن السلوك الإسرائيلي. نعم، فهم من البيان الذي تلي في وقت متأخر من مساء أمس بعد ثاني أيام الجولة الرابعة اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستلعب دورا يشبه دور الضامن، وإن كان وصف بأنه دور الميسر للمراحل أو لتحديد خاصة المناطق التدريجية التي سوف يتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. ثم الضربات والعدوان الإسرائيلي المستمر على مناطق في لبنان بعد إعلان هذا الاتفاق تم أو تلقفتها وسائل الإعلام الأمريكية باهتمام بالغ، هي والرفض الذي أتى على لسان حزب الله لمضمون هذا الاتفاق الذي وصل إليه الجانبان اللبناني والإسرائيلي بوساطة وتيسير وربما ضغط أمريكي حتى على الأطراف كلهم. يوم أمس كان يقول وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إنه يأمل بأن يصل الجانبان إلى خارطة طريق كما قال، من خلالها يمكن أن يؤسس إلى سلام في المنطقة وإلى أن تنتهي الأعمال العسكرية. ترامب سئل يوم أمس وقال إنه يأمل في أن يكون المساران أو أن يتم عزل المسارين بشكل كامل. رغم ذلك ما تزال نقطة لبنان حتى الآن حاضرة على قائمة البنود في ورقة مذكرة التفاهم التي لم يتم الوصول إلى إعلان رسمي لها بعد، وما تزال الولايات المتحدة تنتظر ردا على التعديل الذي أدخله ترامب قبل أيام على هذه الورقة وأرسله إلى الجانب الإيراني. لبنان ما تزال حاضرة في تلك الورقة، وأن أي اتفاق سيبرم مع الولايات المتحدة سيشمل أن يتم وقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية على لبنان، وفي المقابل أيضا سيلتزم حزب الله. يوم أمس أيضا في بيان الخارجية الأمريكية كان هنالك تشديد على كلمة أن الاتفاق يجري تنفيذه مشروطا بالتزام حزب الله، أي بعدم مهاجمته للجانب الإسرائيلي. قبل يومين كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تحدث مع الطرفين، مع الجانب الإسرائيلي مع بنيامين نتنياهو، وتحدث مع ممثلين رفيعي المستوى كما قال عن حزب الله، وقال بأن الطرفين سوف يلتزمان بوقف إطلاق النار. يوم أمس في مقابلة له مع نيويورك بوست كان يقول ترامب بأنه من الصعب ربما، قالها على سبيل التقدير منه، من الصعب ربما الوصول إلى اتفاق لإطلاق النار أو إحقاق مفهوم إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، لأنه بضرورة الحال قد يعني الاستمرار في إطلاق النار، قالها متهكما. حتى الآن واشنطن تمسك بخيط رفيع في هذه المسألة، مسارها لمحاولة عزل القضية اللبنانية عن الاتفاق مع إيران والذي بسببه تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في جوانب منه، أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، تبادل الحصار عمليا لأن واشنطن ردت بفرض الحصار على السفن والموانئ الإيرانية التي تقول القيادة الوسطى اليوم إنها نتيجة لذلك حولت مسار 127 سفينة. لذلك يبدو أن هذه العقدة لم يتم تجاوزها بعد، لا على صعيد ملف الوصول إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق مع الجانب الإيراني، ولا على الصعيد الآخر المتعلق بمسار الولايات المتحدة المنفصلة والمنعزل في مسألة لبنان وإسرائيل.
0: شكرا لك محمد بالدين من واشنطن. وأختم معك حازم كلاس من طهران، وتصريحات الحرس الثوري يقول إن هذا الاتفاق هو الشرط الأول لطهران لإنهاء الحرب مع أمريكا، تأكيد وتجديد لالتزام إيران بدعم المقاومة. كيف ينظر هناك إلى هذا الاتفاق حازم؟
9: يعني بيان الحرس الثوري الإيراني جمال قال بوضوح بأن ما لم يتم تحقيقه في ميدان المعركة لن يتمكن الجانب الإسرائيلي بدعم أمريكي من الحصول عليه باتفاق مفروض بحسب تعبير بيان الحرس الثوري الإيراني. إيران أكدت على لسان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بأنه على الجانب الإسرائيلي الانسحاب بالكامل إلى خارج الأراضي اللبنانية وإعادة الوضع كما كان عليه قبل 28 من شباط فبراير الماضي، تاريخ بدأ العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران ملتزمة بدعم المقاومة ولبنان كما تقول، في إطار تأكيدها على رفع أو على وقف الحرب على جميع الجبهات ومنها جبهة لبنان بطبيعة الحال. هذا واحد من الشروط الأساسية التي كانت منذ اللحظة الأولى محل خلاف بين طهران وواشنطن، وكانت إسلام أباد كوسيط رئيسي بين الطرفين قد أكدت هذا في منشور رئيس الوزراء الباكستاني حين تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يلتزم الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي بذلك وقدموا تفسيرات مختلفة. عباس عراقشي اليوم أجرى اتصالا مع خليل الحية وأكد بشكل عام بحسب بيان الخارجية الإيرانية أن سياسة إيران ثابتة، هذه المبادئ لا تتغير، وهي دعم المقاومة في ومحور المقاومة في المنطقة. إيران تؤكد بأنها لن تتخلى عن الجانب اللبناني، عن حزب الله كحليف، وأساسا الموضوع تجاوز هذا بحسب كثير من المراقبين، تجاوز أن يكون جزءا من التفاهمات بين طهران وواشنطن، تجاوز دعم إيران لحليف لها كحزب الله، والأمر وصل إلى مرحلة تثبيت معادلات إقليمية أمنية لن تسمح فيها إيران لإسرائيل بأن يكون لها اليد العليا في المنطقة، لا في لبنان ولا في أي مكان في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري قالت إن الهجمات على منشآت إيران ومواقعها النووية تسببت في وضع غير مسبوق، إلا أن القيام بأنشطة تحقق في إيران من دون تأخير أمر في غاية الأهمية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن نص تقرير الوكالة أن تعذر زيارة المنشآت للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية طهران للتعاون معها بشكل بناء. واعتبرت وكالة الطاقة الذرية أن عدم تمكن فريقها من التحقق من مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب واليورانيوم المنخفض التخصيب المعلن عنهما سابقا لمدة تقارب العام مسألة تثير القلق. ودعا المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إيران إلى الانخراط بشكل بناء مع الوكالة لتسهيل التطبيق الشامل والفاعل للضمانات في إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بموجب اتفاق
5: راديو الحرية
10: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
3: لك أيوة يلا شوت. لا. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM استخدامي في الأسلحة لكنها لا تبعد تقنيا إلا خطوة قصيرة عن مستوى التخصيب البالغ 90% المطلوب لإنتاج قنبلة نووية.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس النواب صوت بمشاركة 4 جمهوريين وجميع الديمقراطيين لصالح تقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب في وقت تجري فيه مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب مع إيران. وانتقد ترامب النواب الديمقراطيين معتبرا أنهم مدفوعون بما وصفه بمتلازمة كراهية ترامب، ومتهما إياهم بتفضيل فشل البلاد على تحقيقه مزيدا من الإنجازات السياسية. كما هاجم ترامب 4 أعضاء جمهوريين دعموا القرار واصفا إياهم بأنهم يسعون إلى لفت الأنظار واستعراض المواقف وينبغي أن يشعروا بالخجل من أنفسهم بحسب تعبيره. لإلقاء الضوء على ملف التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، أرحب معي هنا في الاستوديو بالدكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور. بين التفاؤل الأمريكي على لسان الرئيس ترامب يقول ربما قد يكون الاتفاق وشيكا وسريعا، في المقابل نفي إيراني بل تهديد بوابل من الصواريخ، إلى أي حد هذا الاتفاق بات ممكنا أو وشيكا برأيك؟
4: لا أعتقد أن هناك تفاؤل ما زال في هذا الموضوع خلال أسابيع من الادعاء بأن هناك مفاوضات وأن هناك وساطة. لم تصل كل الجهود المبذولة إلى حد الإقناع المجتمع الدولي ودول المحيطة بنا في المنطقة بأن هناك فعلا مفاوضات جدية قد تصل إلى الاتفاق. سمعنا من ترامب سابقا كان يقول أنه الاتفاق على وشك التوقيع، وسمعنا منه بفتح مضيق هرمز، وسمعنا كلام كثير أصبح غير مقنع البتة فيما يتعلق بمنطقية الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي، وبالتالي لم يعد هناك ثقة لا إعلامية ولا سياسية بكثير من المقالات أو الخطابات التي يدعيها ترامب. وبالتالي بالمقابل نسمع من قبل الجانب الإيراني أن هناك يعني صعوبات بالغة بالوصول إلى الاتفاق وعدم جدية في ملف المفاوضات، بينما في نفس الوقت هناك تصعيد. بالأمس كان هناك تصعيد واضح جدا، إيران قامت باستهدافات في الكويت وفي البحرين أدت إلى إصابات ووفيات ودمار بشكل جزئي في بعض المناطق خاصة في مطار الكويت. أيضا الولايات المتحدة قامت باستهداف جزيرة قشم. بالتالي العملية التفاوضية التي يتم الحديث عنها هي شبه مجمدة، هي في الأدراج، ولكن الحقيقة أن الواقع يقول نحن ما بين حالة الديفاكتو، بمعنى أنه الأمر الواقع أن هناك إغلاق أمريكي وإغلاق إيراني للمضيق وللحدود البحرية، بالمقابل أيضا هناك محاولة للحديث عن المفاوضات، وبالتالي أصبحنا أمام حالة فيها شبه نوع من الجمود السياسي حقيقة، وكأنه ترامب يحاول ترحيل الملف إلى ما بعد كأس العالم،
3: وكأن الجميع بات أيضا في موقع إدارة الأزمة وليس السعي إلى حلها، ربما بالنظر إلى الخطوط الحمراء الكثيرة من كلا طرفين. وهنا نأتي ربما إلى بيت القصيد، نأتي إلى الهدف من شن هذه الحرب، كما قاله روبيو وزير الخارجية روبيو بالأمس أمام الكونغرس، قال الهدف من هذه الحرب كان القضاء على البرنامج النووي الإيراني وعلى أي رغبة إيرانية وقدرة إيرانية للحصول على السلاح النووي. لكن يتشبث ترامب بإخراج اليورانيوم العالي التخصيب، تتشبث إيران في المقابل بالعكس تماما، ترفض إخراج هذا اليورانيوم. بالتالي هل تبدو خيارات التفاهم منعدمة تماما في هذا الملف تحديدا؟
4: يعني لا أعتقد أنها منعدمة ولكن بعيدة المنال، لأنه الأهداف الأساسية الثلاثة التي تحدث عنها ترامب قبل الحرب كانت قطع علاقة إيران بالوكلاء في المنطقة، ثانيا الصواريخ الباليستية طويلة المدى، وثالثا الملف النووي. الآن أصبحنا أمام مشكلة رابعة جديدة وهي مضيق هرمز، وهذا لم تكن موجودة ما قبل الحرب، وبالتالي المعالجات النوعية التي تقوم عليها المفاوضات في الوقت الحالي تتناول ملفين، ملف مستجد وهو ملف مضيق هرمز لم يكن موجود أصلا قبل هذه الحرب، والملف الثاني الملف النووي. وفي كلا الحالتين إيران ما زالت متمسكة بالملفين وتحاول أن تفرض شروط. صحيح أنه من الناحية العسكرية الولايات المتحدة هي الأقوى ولها اليد العليا وتستطيع أن تقوم بمزيد من الضربات، وهي التي تقوم بحصار إيران بشكل كامل من الناحية البحرية، وإيران لا تستطيع الدفاع عن نفسها في هذا السياق حقيقة. لكن بنفس الوقت إيران تتمسك بموقفها فيما يتعلق بالملفات التي تحدثنا عنها، سواء كان ملف اليورانيوم المخصب أو حتى ملف مضيق هرمز، وهي متمترسة حول ذلك، حتى تطالب اليوم بأن تشمل أي عملية تفاوضية وقف إطلاق النار في لبنان، بل أحدثت ملف جديد، ملف غزة. للمرة الأولى يتم الحديث عن قضاء غزة، وكأنه إيران تقول أصبحنا في وضع أفضل مما كنا عليه.
3: بالحديث عن لبنان، هذا الاتفاق وصفه الحرس الثوري بأنه الشرط الأول لطهران لإنهاء الحرب مع أمريكا، برأيك هل هو خطوة تسهم في التوصل أو التقريب ربما للتوصل إلى اتفاق؟
4: بالنسبة للاتفاق يعني
3: إذا ما تم تنفيذه طبعا والتزمت بإسرائيل لاحقا،
4: أعتقد أنه هذا الاتفاق قد يكون جيد بالتأكيد، ولو كان نسبيا على الأقل على الأقل من أجل وقف إطلاق النار، لأنه هناك حالة من الاستنزاف في الجنوب اللبناني، وهناك حالة من الإرهاق الشديد على الجيش اللبناني وعلى الشعب اللبناني وحتى على حزب الله. أيضا الجيش الإسرائيلي مستنزف في تلك المنطقة، لذلك أي اتفاق يؤدي إلى حقن الدماء في لبنان هو اتفاق جيد، لكن هذا الاتفاق حاليا لا يعجب حزب الله، لأنه يقيد وجود حزب الله ويؤدي إلى أنه الجيش اللبناني وهو صاحب السيادة حقيقة الجيش اللبناني أن يتملك المنطقة الجنوبية في الجنوب اللبناني، بمعنى هو يحل محل الجيش الإسرائيلي، انسحب الجيش الإسرائيلي ويكون هناك وجود للجيش اللبناني، ولكن على أن يمتلك زمام المبادرة ولا يعطي أي مساحة لحزب الله بأن يقوم بالمواجهة مجددا مع الجيش الإسرائيلي. كان الخطاب واضح قبل قليل من قبل حزب الله أنه لا يقبل حزب الله بهذا الاتفاق. معنى ذلك أنه أي اتفاق يتم بين لبنان والجانب الإسرائيلي حتى لو كان برعاية الولايات المتحدة لن يطبق إلا إذا كان هناك موافقة من قبل حزب الله. نخشى ما نخشى أن يكون هناك اشتباكات داخلية على المستوى اللبناني أو تباينات تؤدي إلى
3: إسرائيل ذلك بالرد والتصعيد أكثر.
4: نعم، التصعيد ما زال حتى هذه اللحظات، حتى إسرائيل ما زالت تهدد وتقول أنه ما دام هناك عدم التزام لبناني فالعمليات العسكرية ما زالت قائمة،
3: ربما تعود لتنفيذ تهديدها بقصف العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية. ولكن نحن أيضا إزاء تطور مهم جدا يأتي من الولايات المتحدة نفسها، هذه المرة نتحدث عن قرار الكونغرس بإلزام الرئيس ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل العودة لشن الحرب أو استئناف الحرب على إيران. إلى أي حد هذا القرار هو مهم جدا في استراتيجية وسياسة الرئيس الأمريكي الذي بات ملزما ربما على الذهاب إلى الخيارات الدبلوماسية مع إيران؟
4: هو الحقيقة أنه هناك محاولات كثيرة كانت من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ سابقا من أجل أن يتم الدفع بتحجيم وتقليص صلاحية ترامب، لم تنجح المحاولات سابقا. النجاح اللي حصل بالأمس هو فقط نجاح جزئي بالمناسبة، وهو مجلس النواب نجح في محاولة تقليص سلطات ترامب، لكنه النجاح الكامل لن يتم إلا بموافقة مجلس الشيوخ. وبالتالي الكونغرس هو مكون من مجلس النواب والشيوخ، حتى الآن لم نصل إلى الموافقة الكاملة، وبالتالي أعتقد أنا أستبعد أولا أن يكون هناك موافقة في هذا السياق. حتى وإن نجح المجلسان في ذلك، هناك حق النقد الفيتو الذي سيستعمله ترامب في هذا السياق، وسيقول نحن في حالة من الدفاع على النفس، وحالة الدفاع عن النفس تؤهل وتعطي ترامب كرئيس الولايات المتحدة أن يقوم بمزيد من العمليات العسكرية إذا ما ارتأى ذلك، ويحتاج إلى أيضا 60 يوم جديدة، بمعنى هناك إمكانية للالتفاف. لكن ملاحظة واحدة فقط، هناك ضغوط كبيرة جدا على ترامب من داخل الولايات المتحدة حتى ينهي هذا الحرب، يسحب القوات، لأن هناك حالة من الاستنزاف على المستوى الدولي وحتى ضغط كبير على الولايات المتحدة، وبالتالي هذا اللي أعطى مؤشر لإيران أنه تشعر إيران بأنه حالة من النشوة.
3: هل يمكن أن يدفع هذا القرار حتى وإن كان تنفيذه ربما صعب بالنظر إلى قدرة ترامب على الاتفاق على هذا القرار، ولكن هل يمكن أن يدفع إيران للتصلب أكثر في مواقفها؟
4: هذا ما يحدث في الوقت الحالي. إيران بدأت تشعر وكأن الولايات المتحدة لا تريد العودة للعمليات القتالية، وبالتالي هي تزيد من اشتراطاتها، والشرط اللي دفعت به اليوم وهو أن تشمل لبنان معها وكل وكلائها في أي وقف إطلاق النار، هذا يؤكد أن إيران بدأت تزيد من اشتراطاتها. لكن هذا لا يعني أنه هي في وضع أحسن من الولايات المتحدة، لا بالعكس.
3: أشكرك دكتور هاني بسوس، وسائل العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. أفاد الاحتلال أو الهلال الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد باستشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة، ونقلت سيارة الإسعاف الشهيد والجرحى إلى مستشفى السرايا الميدانية التابع لجمعية الهلال الأحمر. مصادر طبية قالت للتلفزيون العربي إن الهجوم استهدف دورية للشرطة الفلسطينية وسط مدينة غزة. واستشهد 9 فلسطينيين جراء غارات شنتها طائرة الاحتلال على منازل في مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في القطاع إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متزامن 4 شقق سكنية في أحياء الشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى غرب المدينة وجنوبها. كما أفاد مراسل تلفزيون العربي بإصابة فلسطينيين في قصف مسيرات إسرائيلية استهدف دراجة بمواسخ يونس جنوبي القطاع، فيما أفاد مراسلنا بنسف جيش الاحتلال منازل شرق مدينة خان يونس. من دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله، بين الغارات وعمليات النسف والمزيد من الشهداء والجرحى يستمر ويتواصل هذا العدوان الإسرائيلي، أطلعنا على تحديثات وتطورات الساعات الماضية.
1: جمال، بلا شك 8 استهدافات شهدها قطاع غزة هذا اليوم. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافات متزامنة لشقق سكنية في مدينة غزة. استشهد 9 فلسطينيين على الفور وأصيب عدد كبير من المواطنين المدنيين، الجزء الأكبر منهم هم من النساء والأطفال، ووصفت حالات بعضهم بالخطرة. إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة الاستهدافات خلال ساعات النهار. بدأت هذا النهار باستهداف لمركبة مدنية في غرب مدينة غزة. توسعت الغارات أكثر فأكثر في منطقة تل الهوى في محاولة منها لاستهداف مجموعات من المواطنين في تلك المنطقة. في المناطق الجنوبية أيضا من قطاع غزة كانت هناك
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
12: أصل القهوة مذاق،
11: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: راديو الحرية
13: 92.7 FM.

0: 20 مدنيا إلى جانب تدمير منازل ونهب أسواق وممتلكات وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية. وأضاف البيان أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف المنطقة الاثنين الماضي أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة العشرات، معتبرا أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني. كما أعلن الجيش السوداني صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة البركة جنوب إقليم النيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن قواتها تصدت لهجوم استهدف تخوم منطقة البركة وتمكنت من تدمير عدد من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى إلى جانب تحييد عشرات المقاتلين. وكان الجيش السوداني قد أعلن أواخر مايو الماضي استعادة السيطرة على منطقة البركة عقب عملية عسكرية واسعة نفذتها الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة، مشيرا إلى إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع وحلفائها. افتتح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس محطتي سوبا وبانتا التحويليتين بولاية الخرطوم بعد تعرضهما لأضرار ودمار جراء الحرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الإمداد الكهربائي بالولاية. وتعد محطة سوبا من أكبر المحطات التحويلية في الخرطوم، حيث تغذي القطاعات السكنية والصناعية والزراعية بمناطق في جنوب الخرطوم وأجزاء من ولاية الجزيرة. وقال رئيس الوزراء ردا على مراسل وسؤال لمراسل التلفزيون العربي، قال إن الدولة تعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة لتعزيز استقرار مصادر الكهرباء مستقبلا.
1: كل هذه الإمكانات الكبيرة من موارد السودان النائمة والقائمة سوف نسخرها في مستقبل الأيام إن شاء الله، وفقا لهذه الرؤية التي سوف أيضا نرفدها لأهل الإعلام لكي تتوفر هذه الإمكانات الكبيرة للسودان. يعني في هذه الحرب محنة ومنحة، المحنة أنتم تعرفونها جميعا، والمنحة هي عادة التفكير في استنفار إمكانات هذا البلد العظيم الذي وأقولها بكل ثقة وشجاعة سوف يكون من أقوى وأغنى بلدان العالم.
0: نرصد آخر تطورات الميدانية والإنسانية في السودان مع استمرار الحرب هناك مع مراسل التلفزيون العربية أحمد ضو البيت، ينضم إلينا من بورت سودان. وانتهاكات إنسانية وحقوقية متعددة وكبيرة في ولاية جنوب دارفور أحمد، مع استمرار الحرب وأيضا تطورات ميدانية وعسكرية في جنوب إقليم النيل الأزرق، ماذا في جديد هذه التطورات أحمد؟
2: نعم جمال، لعل أبرز التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية عن إحباط محاولة لقوات الدعم السريع في منطقة البركة، وهي من المناطق التي ساعدتها القوات المسلحة السودانية مؤخرا. وبالأمس كانت هنالك محاولات من قوات الدعم السريع لدخول هذه المنطقة، وبالفعل تمكنت من الوصول إلى منطقة البركة. وفي نهاية المطاف أعلنت القوات المسلحة السودانية عن تكبيدها خسائر كبيرة لقوات الدعم السريع في تلك المنطقة، والاستيلاء على عدد من السيارات القتالية وكذلك عدد من الجنود الذين يتبعون لقوات الدعم السريع الذين قتلوا في تلك المعركة التي دارت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. والقوات المسلحة السودانية استعادت مناطق متعددة وكثيرة جدا هي قريبة من منطقة الكرمك الاستراتيجية، مثل منطقة البركة التي ساعدتها القوات المسلحة السودانية، وكذلك منطقة خور حسن، كذلك منطقة مغجة. وفي الأيام الماضية أيضا ساعدت القوات المسلحة السودانية منطقة مناطق متعددة في تلك المناطق، وبالتالي تعمل القوات المسلحة السودانية على الوصول إلى منطقة الكرمك الاستراتيجية التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع، بينما تحاول قوات الدعم السريع توسيع الرقعة القتالية بالنسبة لها في هذه المنطقة بالتحديد، لأنها تتواجد في المناطق الحدودية ما بين السودان وإثيوبيا والسودان ودولة جنوب السودان، وهي الجيوب المتبقية لقوات الدعم السريع في هذه الناحية بالتحديد. واتهامات من الحكومة السودانية أيضا للجارة إثيوبيا بأنها تقوم بإمداد قوات الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية بالمسيرات وكذلك بالذخائر والأسلحة الثقيلة التي تتحرك بها قوات الدعم السريع. المحاور الأخرى مثلا في ولاية شمال كردفان تبدو أن الأوضاع هادئة، ولكن ما زالت الأصلاء متواصلة جراء الهجمات التي قامت بها قوات الدعم السريع في مناطق غربي بارا. كذلك قوات الدعم السريع تقوم بهجمات بالمدفعية الثقيلة على مدينة الدلنج. يعني سريعا نتحدث عن الأحداث التي تدور في إقليم دارفور تحديدا في ولاية جنوب دارفور، حيث هنالك الأوضاع الإنسانية سيئة للغاية جراء الاشتباكات التي تدور ما بين المكونات القبلية خاصة في منطقة كوبوم، وكذلك الهجوم بالطيران المسير التابع لقوات الدعم السريع على تلك المنطقة. نشير إلى أن المكونات التي تتقاتل في إقليم دارفور هي مكونات أعلنت دعمها لقوات الدعم السريع، ويقاتل أبناؤها إلى جانب قوات الدعم السريع.
0: أحمد ضو البيت من بورت سودان، شكرا جزيلا لك أحمد. تشهد العاصمة الصومالية مقديشو هدوءا حذرا بعد توقف المواجهات التي دارت في محيط منزل رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري، حيث تسيطر الشرطة الصومالية على المنزل بعد ساعات من المواجهات العنيفة التي بدأت مساء أمس.
3: شهدت هذه المنطقة مواجهات عنيفة بين شرطة الصومالية وحرس الرئيس الحكومة الصومالية الأسبق حسن علي خيري. انتهت هذه المواجهات صباح اليوم بعد أن تدخل عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية والزعماء التقليديين من أجل فك الاشتباك بين الجانبين. حاليا هناك اجتماعات مكثفة بين رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري وبين عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية في إحدى الفنادق في العاصمة مقديشو. هذه المنطقة شهدت مواجهات عنيفة أدت إلى نزوح عدد من سكان. في المقابل أيضا هناك اشتباكات عنيفة حاليا تجري في شرق العاصمة مقديشو بين الشرطة الصومالية ومسلحين تابعين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد. هذه المواجهات تأتي بعد أن دعت القوى المعارضة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة في العاصمة مقديشو رفضا للتمديد الذي أعلنه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في الشهر الماضي. نقطة الخلاف والجدل بين المعارضة وقوى بين المعارضة الصومالية والحكومة الفيدرالية. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، مقديشو.
0: أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار المحمداوي إلى أن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
4: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
0: هذا وانطلقت مراسم استلام وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء في إطار خطوات حصر السلاح بيد الدولة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان للتلفزيون العربي، قال إن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسميا، مؤكدا أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء. أضاف النعمان أن اللجنة تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء على وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبيها. هذا فيما استنكر رئيس الحزب

0: بدأت هذه الخطوات رسمياً اليوم، وتم تسليم مقرات رئيسية لقيادة عمليات سامراء المقدسة التابعة كانت لسرايا السلام إلى قيادة العمليات المشتركة بحضور القيادات الأمنية. وجرت هذه العملية الأولى إذاناً ببدء هذه المرحلة، مرحلة حصر السلاح بيد الدولة والشروع بتشكيل اللجنة التي طبقت أعمالها طبعاً اليوم بعملية الانتقال وفك الارتباط من هيئة الحشد الشعبي بهذه الفصائل وهذه التشكيلات، من أجل أن تكون جميع هذه الأسماء والألوية خاضعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، وأيضاً أن يكون هنالك فك ارتباط بجميع الأسماء السياسية والعسكرية غير الرسمية. وهذه الخطوة هي التي كان يعول عليها كثيراً أن تجري قبل أشهر وحتى في مرحلة الحكومة السابقة، لكن اليوم حكومة علي الزيدي ماضية بهذا الاتجاه وشكلت لجنة تضم تقريبا جميع القوى المعنية بهذه النقطة، وخاصة وزارات الدفاع والداخلية وأيضا هيئة الحشد الشعبي. وقبل قليل صرح نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي بأن هنالك تنسيق عالي ومشترك بين هيئة الحشد الشعبي من طرف ومن قبل أيضا الوزارات المعنية والدفاع والداخلية، من أجل أن يكون هنالك عملية تسريع. وبهذا الصدد هنالك معلومات من مصادر أمنية تتحدث جمال بأن السقف الزمني الذي ممكن أن تجرى فيه عملية حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط من بعض الفصائل مع هيئة الحشد الشعبي في غضون 4 إلى 6 أسابيع من الآن بعد الشروع بالعمليات والانتقال الرسمي واستلام المواقع. لكن هنالك نقطة مهمة أشار لها الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيانه وتصريحه حتى للتلفزيون العربي، بأن هذا الأمر هو يشمل جميع الأطراف، لكن في الواقع هنالك أطراف تعلن رسميا جمال بأنها غير معنية بهذا التوجه وأنها غير ملزمة بهذا التوجه وأنها سوف تتمسك بالسلاح ولن تسلم ولو طلقة واحدة، هكذا وصفت في بياناتها. نتحدث هنا مثلا عن كتائب حزب الله وكذلك حركة النجباء وبعض الأسماء الرديفة التي برزت في الأشهر الماضية خاصة في حرب 40 يوم، وهي يعتقد بأنها أسماء رديفة لهذه الحركات نفسها، وبالتالي هنالك موقف معاندة وموقف رفض واضح وتأكيد مستمر بأنهم لن يخضعوا لهذا التوجه وهذا المشروع ولن يسلموا الأسلحة، وهذا قد يضغط على الحكومة الحالية لاتخاذ موقف غير دبلوماسي في المرحلة المقبلة لإجبارها على تسليم السلاح للدولة.
1: شكرا جزيلا لك تحسين طه مراسل التلفزيون العربي من بغداد. رأس ساعة مشاهدين وتغطية متواصلة في ساعة جديدة الآن مع حامد. تفضل حامد.
2: شكرا لك جمال. مشاهدينا هذه التغطية مستمرة من التلفزيون العربي، هذه ساعة أخرى منها لنتابع تطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان، ففي آخر التصريحات بشأن اتفاق وقف

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. يتعلق بالاتفاق، حتى اللحظة وزير الأمن الإسرائيلي هو الوحيد الذي صرح بصورة واضحة حول بعض ما تراه إسرائيل من هذا الاتفاق. تحدث عن بقاء إسرائيلي جنوبي لبنان، عن عدم عودة النازحين، وعن استمرار عمليات ما يسميها بهدم البنى التحتية وتدمير البنى التحتية، وهي عمليا تدمير لمنازل اللبنانيين، لسيما تلك الأقرب للشريط الحدودي في خط القرى الحدودي أو حتى خط القرى الثاني، من خلال عمليات النسف والهدم الممنهج إسرائيليا. لكن أيضا قبل قليل كان مسؤول إسرائيلي قد تحدث، أو كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالرفيع، قوله إن هذا الاتفاق هو فرصة أمام لبنان لتفكيك حزب الله ومنع تدمير الدولة اللبنانية، وأنه إن لم تنفذ الحكومة اللبنانية هذا الاتفاق فالولايات المتحدة تتفهم، على حد قوله وادعائه، تتفهم أن إسرائيل بحاجة لحماية سكان شمالي إسرائيل. بالتالي لا تزال لهجة التهديد هي اللهجة الطاغية. يهدد هذا المسؤول عمليا بأنه في حال لم يطبق هذا الاتفاق ولم ينتشر الجيش اللبناني بدلا من مقاتلي حزب الله، ولم يقم عمليا بنزع السلاح من المناطق الواقعة إلى الجنوب من نهر الليطاني، فإن الولايات المتحدة لن تتدخل مستقبلا، لأنها تتفهم الحاجات الأمنية الإسرائيلية وفق ما ذكره هذا المسؤول. تبقى آلية تنفيذ هذا الاتفاق غير واضحة، إسرائيل حتى اللحظة لم توضح من جهتها كيف سينفذ ذلك، والرئيس اللبناني كان ذكر أن ذلك يمكن أن يعرض من الجانب الأمريكي خلال ساعات مقبلة، ولم تعلق حتى إسرائيل على رفض حزب الله بهذا الوضوح للاتفاق الأمريكي.
3: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس على كل هذه التفاصيل. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. الرئيس الروسي يقول تربطنا علاقات قوية مع إيران وقادرون على المساعدة في حل الأزمة بالمنطقة. الرئيس الروسي يقول تربطنا علاقات قوية مع إيران وقادرون على المساعدة في حل الأزمة بالمنطقة. الآن لي المزيد من النقاش حول الشأن اللبناني. أرحب من بيروت بالسيد رضوان عقيل الباحث السياسي. سيد رضوان أهلا بك. يعني لماذا يرفض حزب الله يا ما جرى الاتفاق عليه في واشنطن جملة وتفصيلا إذا كان يحقق مرحليا على الأقل وقفا لإطلاق النار؟
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: أعترف
1: من
2: أن هذه الحصيلة من هذه المفاوضات وما ورد في هذه المندرجات هي تصب في مصلحة الإسرائيلي. عندما يسمح للإسرائيلي بحرية الحركة، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أنه ممنوع على حزب الله أن يطلق رصاصة واحدة في اتجاه الإسرائيلي، لا في الأراضي المحتلة ولا في جنوب لبنان ولا في اتجاه إسرائيل. هذا يعني تكبيل وشل للآلة العسكرية لحزب الله واستئصال قدراته العسكرية. عندما يقول هذا البيان أنه من حق إسرائيل أن تملك حرية الحركة، أي بمعنى أنها تستطيع أن تستهدف أي شخصية أو القيام بأي هدف حتى في قلب العاصمة اللبنانية بيروت وفي الضاحية الجنوبية التي تشكل معقلا لحزب الله. كل هذه الأمور، زائد أن هناك نقطة أساسية استفزت حزب الله عندما تم توصيف أن هذا الحزب إرهابي هو في عيون الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية، وأن لبنان يوافق على هذا الأمر، علما أن لبنان لم يعلن هذا الأمر بشكل مباشر. هو الجانب المفاوض الذي يقول هذه وجهة النظر الإسرائيلية والأمريكية، أي بمعنى تجريم هذا الحزب ووضعه في خانة الإرهاب، ليس فقط عبر جناحه العسكري إنما عبر كل مؤسساته، لبل أكثر. وسبق أن ذكرتها قبل يومين على محطتكم الكريمة أن هناك أوامر أو توجه وصل إلى الدولة اللبنانية يقول بالحرف الواحد: عليكم أن تقدموا سريعا على حل مؤسسات حزب الله. ماذا يعني هذا الكلام؟ حل مؤسسات حزب الله ليس الأمنية والعسكرية فحسب، إنما المالية، الصحية، الاجتماعية، أي بمعنى تزويب حزب الله حتى تصبح هذه المنظمة السياسية غير معترف بها، غير موجودة.
3: طيب، هذه قد تعتبر وصفة لحرب أهلية داخلية في لبنان سيد رضوان. طيب، طالما أن هذين الخطين المتوازيين لا يلتقيان، هل تبدو كلمة السر في المفاوضات الأمريكية الإيرانية مهما قلنا ومهما جرى فإن الأمرين مرتبطان بصورة أو بأخرى؟ هل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما يتعلق بلبنان هل هو حاسم في هذه المسألة ويحل العقدة؟
2: تطرقت إلى نقطة خطيرة زميلي الكريم، هي الحديث عن الحرب الأهلية. ثم من يقول أن الأمريكيين وتحديدا الجانب الإسرائيلي يعمل بالدفع على الدخول لبنان في فوضى كبيرة، وهو ينتظر هذه المواجهة من وجهة النظر الإسرائيلي، حصول مواجهة بين حزب الله والمؤسسات الأمنية اللبنانية وفي مقدمها الجيش اللبناني. حتى في جلسة المفاوضات أمس التي كانت تتابع عبر لجنة المتابعة في القصر الجمهوري، هناك رأي القيادة العسكرية يقول أنه من صعب تحقيق ما تطلبه إسرائيل في هذا الخصوص، وهذا ما تم إبلاغه للسفير سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني. ردا على سؤالك، هل حزب الله يربط هذا الأمر بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ أقول نعم، حزب الله يربط هذا الأمر، لكن لو حصل وقف إطلاق نار شامل كان سيكون محل ترحيب عند حزب الله، لأن مئات الألاف من النازحين لا يريدون إلا العودة إلى بلداتهم، هم ينتظرون هذه الفرصة السانحة. هذا الاتفاق
3: يعني هنا ما المختلف؟ يعني إذا كان حزب الله يبدي مرونة مع الموقف الإيراني فيما يتعلق بهذه المفاوضات، أليس الأولى أن يبدي هذه المرونة مع الحكومة اللبنانية وتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بتوافق لبناني كامل؟
2: المطلوب هذه المرونة والمطلوب هذا الحوار والتلاقي بين الحكومة وحزب الله، وتحديدا بين حزب الله ورئيس الجمهورية. لكن علينا أن نعترف، وأقول لك كمراقب لبناني وبكل موضوعية، أن المساحات السياسية والخلافات في وجهات النظر أصبحت شاسعة وواسعة بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله. حزب الله يعول بالطبع على هذه المفاوضات الإيرانية الأمريكية، علما أن بيان الحرس الثوري الذي صدر بعد ظهر هذا اليوم هو الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من المساحات المحتلة في جنوب لبنان. هذا دخول وهذا مؤشر خطير لتقول إيران وتوجه رسالة للأمريكيين المفاوضين وتقول للوفد المفاوض الأمريكي: نحن هنا، نحن ما زلنا نؤثر على ساحة الجنوب. وأنا بتقديري لا يمكن فصل مفاوضات باكستان وما يحصل بين إيران وأمريكا عن ما يحصل في جبهة جنوب لبنان، لكن هذا لا يمنع إمكانية التوصل إلى حالة من التلاقي، إلى حالة من التوصل إلى قواسم مشتركة لبنانية داخلية تحمي الوحدة الوطنية. هذه الوحدة الوطنية أصبحت مهددة. صحيح أنا نعول على الجيش اللبناني هذه المؤسسة الوطنية، لكن ثمة جهات خارجية وتحديدا إسرائيل تريد الزج بالمؤسسة العسكرية في مواجهة حزب الله. أي بمعنى ما لم تستطع فعله إسرائيل من نزع كل سلاح حزب الله تطلبه بكل بساطة وبكل سهولة من الجيش اللبناني، وهذا أمر خطير لا سمح الله في حال وقوع اشتباك بين الجيش وحزب الله، علما أن الجهتين لا يتجهان إلى مثل هذا الأمر وإلى مثل هذا الفعل الخطير.
3: السيد رضوان عقيل الباحث السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك. قال الحرس الثوري الإيراني إن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات هو الشرط الأولي لطهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. بدوره أكد قائد فيلق القدس إسماعيل قآني إن دعم المقاومة في لبنان يعد واجبا، مشددا على أن تطهير المنطقة من إسرائيل هدف يمكن تحقيقه. وأوضح قآني أن الحد الأدنى لمطالب حزب الله يتمثل في تراجع القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل اندلاع الحرب التي استمرت 40 يوما، مؤكدا استمرار دعم قوى المقاومة في المنطقة. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري إن الهجمات على منشآت إيران ومواقعها النووية تسببت في وضع غير مسبوق، إلا أن القيام بأنشطة تحقق في إيران من دون تأخير أمر في غاية الأهمية. ونقلت فرانس بريس عن نص تقرير الوكالة أن تعذر زيارة المنشآت للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية طهران للتعاون معها بشكل بناء. واعتبرت وكالة الطاقة الذرية أن عدم تمكن فريقها من التحقق من مخزونات اليورانيوم العالي التخصيب واليورانيوم المنخفض التخصيب المعلن عنهما سابقا لمدة تقارب العام مسألة تثير القلق. ودعا المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إيران إلى الانخراط بشكل بناء مع الوكالة لتسهيل التطبيق الشامل والفاعل للضمانات في إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس النواب صوت بمشاركة 4 جمهوريين وجميع الديمقراطيين لصالح تقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب في وقت تجري فيه مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب مع إيران. وانتقد ترامب النواب الديمقراطيين معتبرا أنهم مدفوعون بما وصفه بمتلازمة كراهية ترامب، ومتهما إياهم بتفضيل فشل البلاد على تحقيق مزيدا من الإنجازات السياسية. كما هاجم الرئيس الأمريكي 4 أعضاء جمهوريين دعموا القرار واصفا إياهم بأنهم يسعون إلى لفت الأنظار واستعراض المواقف، وينبغي أن يشعروا بالخجل من أنفسهم بحسب تعبيره. وللمزيد أرحب الآن بمراسلي التلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواشدة ومن طهران حازم كلاس. أهلا بكم، أبدأ معك عماد.
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 أركان القوات المسلحة الإيرانية. جميع هذه البيانات قالت بأن التطورات في لبنان تجاوزت الخطوط الحمر، وبالتالي إيران بعثت برسالة واضحة إلى الجانب الأمريكي بأنه يجب أن يكون هناك التزام بوقف إطلاق النار. لماذا لبنان تحديدا؟ لأن لبنان جاء بعد سلسلة من الانتهاكات لوقف إطلاق النار أساسا بين طهران وواشنطن، كانت قد بدأت منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار. عندها بدأت الأمور فيما يتعلق بلبنان تحديدا بتقديم تفسيرات مختلفة من قبل الوسيط الباكستاني وإيران من جهة، والجانب الأمريكي من جهة، ومن خلف الجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال. لكن إيران صبرت نوعا ما على الأمور، ولكن تراكمت بعد ذلك الخروقات لوقف إطلاق النار وللتفاهمات التي بني عليها وقف إطلاق النار: الحصار البحري الأمريكي، الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في جنوب إيران بالقرب من مضيق هرمز، مسيرات يتم إسقاطها بشكل واضح ومتتالي خلال الأيام والأسابيع الماضية، وصولا إلى عدوان وتصعيد كبير من قبل إسرائيل في لبنان، وصل إلى حد التهديد بضرب بيروت والضاحية الجنوبية في بيروت. وهنا وقفت إيران وقالت بأنه سنوقف تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي ريثما يتم حل هذه الأمور. لا يمكن الاستمرار في ظل هكذا واقع بالمفاوضات وتبادل الرسائل. هذا لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية من قبل إيران، وإنما إيران تريد تأكيد شروطها في هذه المفاوضات، وفي مقدمة ذلك موضوع وقف إطلاق النار على جميع الجبهات. لافت أن يصدر هكذا بيانات عن إيران في هذا التوقيت فيما يخص لبنان، واللافت أكثر أن تواصل إيران تأكيدها دعم محور المقاومة. واتصال لافت كان اليوم بين عباس عراقشي وخليل الحية من حركة حماس تحديدا فيما يتعلق بدعم جبهة المقاومة كما جاء في بيان الخارجية الإيرانية، وتأكيد إيران على ثوابتها ومبادئها في السياسة الخارجية الداعمة لمحور المقاومة. إيران خلال الأيام القليلة الماضية لوحت بعمليات عسكرية واسعة نطاق تتعلق بإغلاق كامل لمضيق هرمز وتفعيل ورقة باب المندب، واستعدادا لدخول الحرب مجددا من خلال إصدار إنذارات إخلاء لمناطق في شمال إسرائيل استعدادا لقصفها إذا ما تم قصف الضاحية الجنوبية. اليوم كان هناك بيان للحرس الثوري الإيراني قال فيه بوضوح بأنه ما لم يحققه العدوان الإسرائيلي بالحرب في لبنان لن يتمكن من تحقيقه بدعم من أمريكا من خلال اتفاق مفروض على لبنان، وأكد مجددا ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة المناطق اللبنانية التي احتلتها إسرائيل خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية عودة إلى ما قبل 28 من شباط فبراير الماضي. باختصار يمكن القول بأن لبنان كان هو القطرة الأخيرة التي فاض من خلالها كأس صبر إيران، وانتقلت من الصبر الاستراتيجي إلى الفعل الاستراتيجي في إطار فرض شروطها في المفاوضات الجارية مع واشنطن، خاصة أنها ترى أن الأمور تجاوزت فكرة مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، ووصلت إلى فرض معادلات إقليمية لن تسمح إيران أن يكون لإسرائيل اليد العليا فيها.
3: نعم، شكرا جزيلا لك أيضا على كل هذه التفاصيل. حازم كلاس من طهران. إلى غزة، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الشهيد والجرحى إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر. وننوه الآن بهذا الخبر العاجل. الرئيس الأوكراني يقول أدعو بوتين إلى إنهاء الحرب ومستعدون لوقف إطلاق النار. أدعو بوتين إلى إنهاء الحرب ومستعدون لوقف إطلاق النار، يقول الرئيس الأوكراني. نعود إلى قطاع غزة، حيث استشهد 9 فلسطينيين جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على منازل في مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متزامن 4 شقق سكنية في أحياء الشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى غرب المدينة وجنوبها. أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أفاد مراسلنا بنصف جيش الاحتلال منازل شرق مدينة خان يونس. أربع شقق سكنية في أحياء الشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى غرب المدينة وجنوبها. أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أفاد مراسلنا بنصف جيش الاحتلال منازل شرق مدينة خان يونس. وللمزيد رحب الآن من دير البلح بمراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله أهلا بك، على وقع هذه الخروقات كيف تلخص لنا أبرز تطورات الوضع الميداني والإنساني اليوم؟
1: حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن 11 شهيدا منذ فجر اليوم في قطاع غزة. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافات متزامنة في مدينة غزة، امتدت هذه الاستهدافات إلى وسط القطاع وإلى جنوب القطاع أيضا في قطاع غزة. وآخر ما سجل كانت غارة في منطقة الشعبية في مدينة غزة. قبل قليل تشير المصادر المحلية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي طلب سكان إحدى المربعات السكنية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة بالإخلاء، وبالتالي هذه المعلومات تأتي أو بالعادة تأتي من أجل التمهيد لقصف مربع سكني أو منطقة سكنية مكتظة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. بلا شك حامد، وتيرة الاستهدافات اليوم كانت كبيرة. منذ ساعات الصباح الأولى كانت الحصيلة دامية في مدينة غزة، واستمرت هذه الاستهدافات من قبل المسيرات الإسرائيلية على قطاع غزة سواء في مدينة غزة أو في جنوب القطاع، والآن تمتد وتيرة هذه الاعتداءات إلى وسط القطاع. ولكن على الأرض أيضا لا زالت اعتداءات الاحتلال مستمرة ومتواصلة. الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي لا زال يواصل عملياته العسكرية بصورة أساس في داخل القطاع، خاصة في المناطق الشرقية لقطاع غزة وفيما يعرف بمناطق الخط الأصفر، والذي تتمثل فيه عمليات نسف مزيد من المنازل ومصادرة مزيد من الأراضي الزراعية والأحياء السكنية وإجبار القاطنين في هذه المناطق على النزوح ومغادرتها تحت وابل من إطلاق النار.
3: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من دير البلح عبد الله مقداد. طالبت حركة حماس بتأجيل محادثات كانت مقررة الأربعاء مع الوسطاء في مصر في ظل ما وصفته بتعنت إسرائيلي واستمرار الغارات على قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن طلب التأجيل يأتي في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية التي طاولت شققا سكنية وأحياء عدة في القطاع، ما يعقد جهود الوساطة الرامية إلى تهدئة الأوضاع.
4: تحت جنح ليل دامس تتواصل الغارات الإسرائيلية على أحياء مدينة غزة، مناطق سكنية مأهولة لا يعرف الهدوء لها طريقا ولا ينقطع عنها هدير سيارات الإسعاف. مشهد يعكس واقعا يتجاوز حدود التصعيد إلى حالة استنزاف مستمرة تستهدف المدنيين والأحياء السكنية في قطاع يرزح تحت ضغط النار بالانقطاع. غارات إسرائيلية امتدت من شيخ رضوان إلى تل الهوى وصولا إلى مخيم الشيخ شاطئ غرب المدينة مرورا بأحياء سكنية وشقق مدنية أخرى في مشهد يعكس اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مساحات واسعة من القطاع. أوصال هدنة بوساطة ترامب تتآكل مع كل غارة جديدة وتتراجع فرص الاستقرار أمام مشاهد الموت والدمار المتجددة، فعبارته وخروقات وقف إطلاق النار لم تعد كافية لوصف ما يجري في غزة. تصعيد ميداني تصفه إسرائيل بإجراءات تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة بالتوازي مع استمرار القيود على دخول المساعدات فضلا عن توسيع سيطرتها على مساحات واسعة من القطاع، في تطور تعتبره حركة حماس خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. سياسة تعنة تمضي إسرائيل فيها وتستدعي إلزامها بوقف هجماتها وتسريع دخول ترتيبات إدارة القطاع، تقول حماس داعية الوسطاء إلى تحرك أكثر فاعلية، كما طالبت بتأجيل محادثات غير مباشرة كانت مقررة في القاهرة إلى حين وقف إسرائيل خروقاتها. في المقابل دعت الحركة مجلس السلام إلى توضيح موقفه من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن خطط للسيطرة على نحو 70% من مساحة غزة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا. في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة CNBS الأمريكية أن حكومته ستتخذ قراراتها بشأن غزة بالتشاور مع مجلس السلام لتحديد طبيعة الإجراءات المقبلة. تطورات تظهر فجوة واضحة بين بنود خطة السلام بوساطة أمريكية وإمكانية تطبيقها على الأرض، ما يبقي مسار التسوية معلقا بين التعهدات الدولية وتعقيدات الواقع الميداني.
3: يواجه قطاع النقل العام في غزة تحديات كبيرة أثرت بصورة مباشرة على تنقل المواطنين في مناطق القطاع، واقع عاكس بشكل أساسي حجم الكارثة الإنسانية التي ما زالت متواصلة في القطاع جراء استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر.
5: مشوار طويل من المعاناة يخوضه ماهر بشكل يومي من أجل إصلاح مركبته التي يعمل بها في النقل العمومي. الأعطال تزداد يوما بعد يوم وتتفاقم مع منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار وزيوت المركبات، الأمر الذي انعكس سلبا على عمله. قبل الحرب كان يتنقل في عموم مناطق القطاع، لكنه الآن يعمل بالكاد داخل مخيمات اللاجئين وسط القطاع حيث الطرق المدمرة.
6: كنا زمان كل شهر مرة لما تخرب معنا السيارة، يوم كل يوم كل يوم الثاني بزيادة زيت، يا بنشر الكاوشوك فش قطع غيار، كمان القطع اللي تخرب بالصوف هنا السيارة صافة فش زيوت. والزيت كان زمان حق الكيلو 10، اليوم بدك تحكي ب2000 شيكل وفوق. كان زمان حق المطور 2000 شيكل تاخده كامل، اليوم المطور حقه 200 مليون.
5: تتنبأ وزارة النقل والمواصلات بواقع أسوأ خلال المرحلة القادمة طالما استمرت قيود الاحتلال على المعابر نتيجة انهيار قطاع النقل بشكل كبير، ما يقف حائلا أمام إعادة تأهيل المركبات الخاصة والعمومية.
7: بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات للأسف أنه تم انهياره بشكل كامل، لا يوجد الآن مركبات عمومية التي تتواجد حاليا، مركبات اصلا يعني معدومه تحتاج الى صيانه وتحتاج فهم الى زجاج وتحتاج الى كثير فهم من الامور لكي فهم يعني تصبح مركبه صالحه للاستخدام.
5: تجاوزت نسبه الدمار في الطرق الرئيسيه 80% وفق الاحصاءات الرسميه، بينما بلغت نسبة الأضرار بشكل أولي 75%، أرقام تشير إلى الحجم الكارثي للتدمير الممنهج الذي نفذه جيش الاحتلال في غزة للقطاعات الحيوية والبنى التحتية.
8: انهيار قطاع النقل العام أحد العناوين الرئيسية للأزمات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون، أزمة تتصاعد وتيرتها يوما بعد آخر جراء حرمان الاحتلال الممنهج للمدنيين الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
3: هاجم مستوطنون المنطقة الشرقية لبلدة إزناء غربية الخليل وسرقوا أغنام المزارعين الفلسطينيين، واقتحم جيش الاحتلال المنطقة وقمع أهالي البلدة بعد محاولة أهالي المنطقة التصدي للمستوطنين. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا كان يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وبحسب القرار القضائي فإن السلطات الإسرائيلية لم تقدم مبررات قانونية أو واقعية مناسبة لفرض الحظر الشامل على الزيارات، والذي دخل حيز التنفيذ عقب هجوم 7 أكتوبر عام 2023. قال خالد محاجنة المحامي عن الصحفي المتعاون مع التلفزيون العربي والأسير في سجون الاحتلال محمد عرب إن عرب يواجه ظروفا صعبة في سجن النقب، مشددا على أنه يعاني حالة صحية صعبة وجسده ضعيف ومنهك، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تمارس مع الأسرى الغزيين أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
9: أخرج من هذه الزيارات أحمل شهادات، أحمل على أكتافي شهادات أحيانا أثقل مني وأثقل من أي إنسان ممكن أن يستوعب ويتحمل ما تمارسه إسرائيل وما التي ما زالت تمارسه حتى اليوم منذ أكثر من عامين بحق الأسرى الفلسطينيين وبالذات خصوصا أسرى غزة. هناك خصوصية معينة للتعامل مع أسرى غزة بتنكيل أكثر، بأساليب تعذيب وتنكيل تقوم بابتكارها إسرائيل من حيث لا أدري وتمارسها بحق أسرى غزة. ولكن كان عمليا المأساوي أكثر أن الذي ما زلت أسمع من محمد وهذه الشهادة التي لم يعني أعتقدت أن تخطيت هذا الموضوع أن حالته أن يعني الصحية وحالة كل الأسرى الغزيين من قطاع غزة هي مأساوية.
3: أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية في السودان مقتل 40 مدنيا وإصابة العشرات ونزوح آلاف السكان جراء أعمال عنف وقصف بطائرة مسيرة في ولاية جنوب دارفور غربي البلاد. وقالت المجموعة في بيان إن الاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي في منطقة كبم لا تزال مستمرة وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا إلى جانب تدمير منازل ونهب أسواق وممتلكات وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية. وأضاف البيان أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف المنطقة الاثنين الماضي أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة عشرات آخرين، معتبرا أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني. أعلن الجيش السوداني صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة البركة جنوب إقليم النيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن قواتها تصدت لهجوم استهدف تخوم منطقة البركة وتمكنت من تدمير عدد من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى إلى جانب تحييد عشرات المقاتلين. وكان الجيش السوداني قد أعلن أواخر مايو الماضي استعادة السيطرة على منطقة البركة عقب عملية عسكرية واسعة نفذتها الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة، مشيرا إلى إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع وحلفائها. تشهد العاصمة مقديشو هدوءا حذرا بعد توقف المواجهات التي دارت في محيط منزل رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري، حيث تسيطر الشرطة الصومالية على المنزل بعد ساعات من المواجهات العنيفة التي بدأت مساء أمس. ويشهد شرق العاصمة مواجهات متقطعة بين مسلحين موالين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد والشرطة الصومالية.
10: شهدت هذه المنطقة مواجهات عنيفة بين شرطة الصومالية وحرس الرئيس الحكومة الصومالية الأسبق حسن علي خيري. انتهت هذه المواجهات صباح اليوم بعد أن تدخل عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية والزعماء التقليديين من أجل فك الاشتباك بين الجانبين. حاليا هناك اجتماعات مكثفة بين رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري وبين عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية في إحدى الفنادق في العاصمة مقديشو. هذه المنطقة شهدت مواجهات عنيفة أدت إلى نزوح عدد من سكان. في المقابل أيضا هناك اشتباكات عنيفة حاليا تجري في شرق العاصمة مقديشو بين الشرطة الصومالية ومسلحين التابعين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد. هذه المواجهات تأتي بعد أن دعت القوى المعارضة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة في العاصمة مقدشو رفضا للتمديد الذي أعلنه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في الشهر الماضي. نقطة الخلاف والجدل بين المعارضة وقوى بين المعارضة الصومالية والحكومة الفيدرالية. الشافعي عبدون، التلفزيون العربي، مقدشو.
3: أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار المحمداوي إلى أن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
11: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
3: وانطلقت مراسم استلام وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات السمراء في إطار خطوات حصر السلاح بيد الدولة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان للتلفزيون العربي إن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسميا، مؤكدا أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء. وأضاف النعمان أن اللجنة تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء على وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبيها. استنكر

0: معانا السائق علي محمود. كنا شغلنا على البصرة على الميناء بقصر، شغلنا نحمل موز برتقال كل أنواع البضائع حتى الأدوية كلها على البصرة على الميناء بقصر. كنا متفقين ويا شركات، الشركات هم متفقين ويانا والشركات متفقين ويا التجار على الروتين. فشغلنا كان خير من الله، يعني بين الشهر ضمنا 3 دروب 4 دروب نوبات 5 دروب خير من الله شغلنا.
1: حجينا بشرنا على الميناء على الطبة على الطلعة، اكو قطعات لها الميناء؟
2: والله الميناء يا اخوي ابد والله كل شيء ماكو فارق، الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين.
0: استاذ العزيز احنا بعد ما ننساد مضيق خرمز، احنا كسواق شاحنات الاف السواق كلش تاذوا، يعني مو بس ثاني الاف السواق تاذوا، كنا البواخر تيجي والبضائع تيجي على الميناء مقصر، فهسه حاليا هسه كلها متوقفه بسبب مضيق خرمز. فاحنا تعرض صاحبين عوائل صاحبين يعني برقبتنا عوائل، يعني حيل تاذينا من مضيق خرمز، كانساد مضيق خرمز وما نعرف شو وقت ينفتح. احنا مصاريف عندنا تعرف ورانا قصيد، ابو التائرات يريد ابو الباترات يريد تعرف يعني، وصاحبين عوائل يعني السياره يا ذوب تروح تجي ما تصفي لها كل شيء، وانه بنسد المضيق خرمز اكو عالم رجعت من الفارق واكو عالم حيل تاذت. مو بس انا احكي لك معانات، لا معانات العراق كله من الفاو للزاخو، يعني حيل تاذت العالم بسبب مضيق خرمز.
3: حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال خارج نطاق السيطرة، مؤكدا أن المرض سبق جهود الاستجابة. وأعلنت المنظمة تسجيل 344 إصابة مؤكدة بينها 60 وفاة، بينما سجلت 15 إصابة في أوغندا المجاورة، وأشارت إلى أن تتبع المخالطين لا يزال يمثل تحديا كبيرا. وصلنا الآن إلى نهاية هذه الساعة، وتتابعون الساعة المقبلة مع زميل جمال عز الدين. إليك جمال.
4: شكرا لك حامد، وتغطية متواصلة مشاهدين أمين التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من الملف اللبناني، حيث قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن حزب الله أبلغ السلطة اللبنانية رفضه اتفاق واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال إن إعلان الولايات المتحدة بشأن لبنان يرسب المبادئ الأساسية التي تراها واشنطن وتل أبيب لخضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى، وأشار إلى أن شرائح واسعة من الشعب اللبناني ترفض نتيجة ما وصفه بالمفاوضات العبثية، داعيا المسؤولين إلى وقف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة. كما اعتبر قاسم في بيان هدف نزع سلاح المقاومة منطلقا لإعدام قوة لبنان وتهديدا وجوديا بإبادة شعبه المقاوم وإحداثا للفتنة بين اللبنانيين لمصلحة إسرائيل، وأكد أن الأخير لم يعطي التزاما لأحد بأنه سيوقف المقاومة ويرفض الربط بين وجود المقاومة من جهة ووقف العدوان وانسحاب إسرائيل من جهة أخرى. في السياق قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن مسار التفاوض الذي اخترناه هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان. سلام قال في مستهل جلسة لمجلس الوزراء إن خيار المفاوضات لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى، وجدد سلام مطالب لبنان بانسحاب إسرائيلي كامل من أرض لبنان وعودة النازحين إلى بيوتهم وقراهم، وأوضح أن الخطوة المقبلة ستكون عملية وملموسة وهي انتشار

0: استشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وأكد أن من يرفض أو يماطل بشأن الاتفاق يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك. من جانبه أوضح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار الذي قد يبدأ خلال 24 ساعة. وأضاف عون في تصريحات نقلتها الرئاسة اللبنانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر لتنفيذ الاتفاق. وأكد عون أن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة، مشيرا إلى أنه في حال تعثره فإن على كل طرف تحمل مسؤولياته. وخلال لقائه المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جون إيف لودريون، أعرب عون عن أمله أن تؤدي مفاوضات واشنطن إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأجرى لودريون سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين تناولت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. واجتمع المبعوث الفرنسي مع رئيس الحكومة نواف سلام، وجرى خلال اللقاء بحث نتائج مفاوضات واشنطن ومساعي وقف إطلاق النار. وشملت جولة لودريون أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري. على الطرف الآخر، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء لقائه رؤساء سلطات محلية حدودية مع لبنان، قال إنه مصمم على جلب الأمن لسكان الشمال، مشيرا إلى أن ما تحقق على الجبهة الجنوبية سيتحقق كذلك شمالي إسرائيل على حد تعبيره.
1: ما رأيتموه يتحقق جنوبي إسرائيل هو ما سيكون في الشمال. لم يصدقوا ما قلناه أنذاك، لكن اليوم الجميع بات يصدق. إنها سياسة حازمة ومدروسة ومسألة وقت لا أكثر.
0: هذا وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش لن ينسحب من الجنوب اللبناني بما في ذلك قلعة الشقيف، مشددا على أن اللبنانيين لن يعودوا إلى الجنوب، وأن الجيش الإسرائيلي سيستمر في عمليات تدمير البنية التحتية وفق قوله. من جهته، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير هاجم بيان الخارجية الأمريكية بشأن تفاهمات وقف إطلاق النار، واصفا إياه بالخطأ الفادح الذي سيساهم في تعاظم قوة حزب الله، كما طالب بعقد جلسات للكابينت والتصويت على قرار وقف إطلاق النار مع لبنان.

0: نذهب إلى الأمم المتحدة الآن ومتابعة هذه الكلمة لمندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور.
1: فتح ذلك لليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا غير قانوني، وأيضا إدراج إسرائيل والتوثيق المرتبط بالعنف الجنسي ضد السجناء الفلسطينيين بما في ذلك الفتيات والنساء. والجميع يقول بأن لدينا الأدلة، ولكن نتنياهو يريد أن يتستر على أولئك الذين يقترفون هذه الجرائم ويهاجموا الأمين العام ويهاجموا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي لديها البراهين. عوضا عن محاكمة المجرمين فهو يتستر عليهم ويحميهم. أنا فقط أعرض عليكم عناصر معينة مدرجة في الرسالة التي أرسلناها إلى مجلس الأمن. نحن ممتنون لليبيا والصومال المثلين العربيين في مجلس الأمن، وقلنا لهم أن مجلس الأمن لا يتعين أن يصمت، يجب أن يتحرك. وبينما نقف أمامكم ثمة مشاورات غير رسمية فيما يخص محتوى رسالتنا ووثائق أخرى أممية ووثائق ترتبط بهذه الجرائم. نحن نقول أن هذه الجرائم يجب أن تتوقف، هذه السياسات غير القانونية والممارسات غير القانونية يجب التنديد بها، وإسرائيل يجب أن تحاسب، ولك الذين يقترفون جرائم العنف الجنسي يجب أن يحاكموا ويجب أن لا نتسامح معهم. نحتاج إلى مجلس الأمن ليكون مسؤول عن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، أن يتخذ تدابير، أن يطلع بالمسؤولية وأن يوقف هذه الجرائم ويحدد الأمل. أولئك الذين يلتئمون الآن أن يلتزموا بالقانون الدولي وأيضا خطة 20 نقطة، خطة ترامب وأيضا القرار 2803 القرار الأممي الذي يمنع الضم ويمنع الاحتلال ويمنع استمرار الوضع على ما هو عليه. لا يمكننا فقط القول وإسرائيل لا تلقي بالا بما نقول. نحتاج إلى تحويل نظرتي إلى واقع، ونحتاج إلى تبعات، ونحتاج من مجلس الأمن أن يعمل. نحن ممتنون لكل أعضاء مجلس الأمن، أولئك الذين صدقوا على طلبنا من خلال المندوبين العرب. 5 دول أوروبية صدقت على هذا الطلب بما في ذلك الصين وروسيا. هنا نتحدث عن لحظة فريدة في نوعها ودليل وإشارة على أن قضيتنا تفضي إلى توافق آراء أعضاء مجلس الأمن. ممتنون للأخوة والأخوات. الأخ عبد الله وهو رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر، كان ثمة اجتماع البارحة، صدق على هذا الطلب، هذا النداء، وفوض الأخ عبد الله أن يدلي ببيان عبد العزيز الواصل أن يدلي بتصريح نيابة عن المجموعة العربية، وهذا ما سيفعله. وأيضا تشاورنا مع رئيس منظمة التعاون الإسلامي السفير أحمد ونائبه، سوف يكونوا معنا لكي يدلي ببيان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي. ونرى أن ثمة دعم مهول لفلسطين رغم كل شيء. الحرب في الخليج لا يمكن أن تصرف الأنظار عن عدالة الشعب الفلسطيني من قبل الأسرة الدولية، ولا يجب أن نصمت، يجب أن نقوم بدورنا في الأمم المتحدة. نحن سفراء في الأمم المتحدة ووظيفتنا أن نعمل مع الأمين العام ومجلس الأمن والجمعية العامة. فلسطين لا يمكن أن تهمش، العدالة يجب أن تطغى، وهذا الاحتلال غير القانوني يجب أن ينتهي، ويجب أن نصل إلى الحرية وإلى الاستقلال وإلى قيام الدولة الفلسطينية بأسرع وقت ممكن. أشكركم وأحيل الكلمة إلى أخي عبد العزيز الواصل. تفضل أخي. مرحبا، يطيب لي وجودي معكم.
0: إذن كانت هذه كلمة لمندوب فلسطين بالأمم المتحدة على هامش جلسة لمجلس الأمن عن الوضع في الأراضي الفلسطينية. بالعودة إلى التطورات الميدانية في لبنان، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان جنوب لبنان من العودة إلى القرى والبلدات الواقعة جنوبي نهر الزهراني حتى إشعار آخر. وقال الجيش في بيان له إن القتال في جنوب لبنان لا يزال متواصلا، مشيرا إلى استمرار استهدافه مواقع ومنشآت تابعة لحزب الله. ونقلت صحيفة معاريف عن مصدر أمني أن الجيش سيعمل بحرية في مدن صور وصيدا بلبنان لأن هناك قيودا بشأن بيروت. في السياق، زعم الجيش الإسرائيلي وأن قواته حققت سيطرة عملياتية على مرتفعات الشقيف جنوبي لبنان، وبث جيش الاحتلال صورا قال إنها التقطت خلال الهجوم بمحاذاة قلعة الشقيف، مشيرا إلى أنها تظهر استهداف مسلحين بقصف من دبابة وطائرات مسيرة. ميدانيا أيضا، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 5 مواطنين في غارة إسرائيلية على بلدة سحمر بالبقاع الغربي. وأكدت الوكالة أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب بلدة النميرية أسفرت عن 3 إصابات، كما استهدفت غارة أخرى سيارة على طريق زفتة، فيما شن الاحتلال غارة على طريق كفر رمان جنوبية لبنان. كما أظهرت لقطات تصاعد أعمدة الدخان جراء تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف جنوبية لبنان. وأظهرت مشاهد ميدانية أخرى أيضا حجم الدمار الذي لحق بمفرق حي المقاصد بمدينة النبطية جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة. هذا فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر في محيط مدينة النبطية في الأثناء أيضا. في الأثناء رصد مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين رصد الأضرار في بلدة الغازية قرب صيدا جراء قصف إسرائيلي.
2: هذه المنطقة هنا هي منطقة الغازية، مع الزميل شربل فرانسيس نشاهد أن هذا المستودع هنا، هذه الهنجرات هنا استهدفها الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أنها بعيدة حوالي 50 كيلومتر. هذا المستودع كان عبارة عن بعض الأدوات التي تستخدم بالأفران، صناعة الحلويات، يعني هي معدات تم استهداف تخزينها هنا في هذا المجال. ونشاهد بعض ما تبقى من هذه المعدات هنا أيضا ومن هذه الآليات. الآن هناك محاولة من أصحاب هذه المستودعات أن تقوم بعملية رفع الركام وإنقاذ ما تبقى نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. طبعا نتحدث هنا في الغازية، هذه البلدة هنا هي بعيدة حوالي 50 كيلومترا، وهذا المستودع تم استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل. حضرتك من أصحاب
3: الساعة واحدة،
2: حضرتك صاحبه للمحل؟
3: صحيح.
2: شو كان في هون؟
3: معدات أفران، كلها معدات أفران، عجانات، خفاءات، معدات أفران. حتى الأرمة تعيته مكتوب عليها معدات أفران. نحن بالذات لا أخضر ولا أحمر ولا أصفر ولا تركي، شو بعرف، ما بعرف نصيبنا.
2: شو راح تعملوا هلا؟ يعني عم تجربوا تنغزوا بعض؟
3: عندي مستودع بالمدينة الصناعية عم بنقول له هونيك، هلا بقى كلها مكسرة، شو بدي اعمل؟
2: ليش صار لك فاتح هيدا المكان؟
3: ترى 6 أشهر هون فتحت، 6 أشهر بالضبط، بواحد فتحت، وبضاعة كلها استوردتها من برا بهالفترة 6 أشهر.
2: شو رأيك بس جيت شفت هالمشهد هون؟ وقتها جيت شفت هالمشهد هون شو كان؟
3: إلي الله، بس إلي الله. أهم شيء إنه أنا أولادي بالنهار بيكونوا موجودين هون، ما ضربوني بالنهار، ضربوا بالليل، كتر خير الله. لأن عندي الضفر كل ولا بسمة كل اللي شايفه ما أحبه شيء.
2: أشكر الله ما في إصابات.
3: لا الحمد لله ولا أجرح. هاي كل أولادي هون الحمد لله بإذن الله. هاي أكبر نعمة.
2: الحمد لله على السلامة والله يعوضكم. إذن يعني هذا نموذج من بعض الأهداف التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل، يعني على وقع المفاوضات كانت هناك يعني غارات، وبعيدة منتصف الليل كانت هناك استمرار للغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وليس فقط ضمن جنوب نهر الليطاني وصولا إلى البقاع الغربي وصولا إلى مشارف مدينة صيدا. وهذا نموذج لما نشاهده الآن من محاولات لرفع الركام، رفع الأضرار، الأغراض، ما تبقى من هذا المستودع الذي يقول صاحبه بأنه عبارة عن مستودع للأفران استوردها من الخارج، وفتح هذا المكان منذ 6 أشهر ولم تسقط إصابات في هذا المكان. على مستوى عمليات حزب الله، حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات حتى الآن، وبالتحديد استهدافات للقوات الإسرائيلية ضمن الخط الأصفر المحتل، وبالتحديد في منطقة زوتر الشرقية، منطقة قلعة شقيف، وبالتالي عمليات حزب الله تتركز أيضا في القنطرة في القطاع الشرقي حتى هذه اللحظة.
0: قال الحرس الثوري الإيراني إن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات هو الشرط الأولي لطهران لإنهاء الحرب مع أمريكا. من جهته أكد قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني أن دعم المقاومة في لبنان يعد واجبا، مشددا على أن تطهير المنطقة من إسرائيل هدف يمكن تحقيقه. وأوضح قاآني أن الحد الأدنى لمطالب حزب الله يتمثل في تراجع القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل اندلاع الحرب والتي استمرت 40 يوما، مؤكدا استمرار دعم قوى المقاومة في المنطقة. وفي الشأن الإيراني أيضا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري إن الهجمات على منشآت إيران ومواقعها النووية تسببت في وضع غير مسبوق، إلا أن القيام بأنشطة تحقق في إيران من دون تأخير أمر في غاية الأهمية. ونقلت فرانس بريس عن نص تقرير الوكالة أن تعذر زيارة المنشآت للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية طهران للتعاون معها بشكل بناء. واعتبرت وكالة الطاقة الذرية أن عدم تمكن فريقها من التحقق من مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب واليورانيوم منخفض التخصيب المعلن عنهما سابقا لمدة تقارب العام مسألة تثير القلق. ودعا المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، دعا إيران إلى الانخراط بشكل بناء مع الوكالة لتسهيل التطبيق الشامل والفاعل للضمانات في إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس النواب صوت بمشاركة 4 جمهوريين وجميع الديمقراطيين لصالح تقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب في وقت تجري فيه مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب مع إيران. وانتقد ترامب النواب الديمقراطيين معتبرا أنهم مدفوعون بما وصفه بمتلازمة كراهية ترامب، ومتهما إياهم بتفضيل فشل البلاد على تحقيقه مزيدا من الإنجازات السياسية. كما هاجم الرئيس الأمريكي 4 أعضاء جمهوريين دعاموا القرار، وصفا إياهم بأنهم يسعون إلى لفت الأنظار واستعراض المواقف، وينبغي أن يشعروا بالخجل من أنفسهم بحسب تعبيره. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني وأفاد باستشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الشهيد والجرحى إلى مستشفى السرايا الميدانية التابع لجمعية الهلال الأحمر. واستشهد 9 فلسطينيين جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على منازل في مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في القطاع إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متزامن 4 شقق سكنية في أحياء الشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى غرب المدينة وجنوبها. هذا ويواجه قطاع النقل العام في غزة تحديات كبيرة أثرت بصورة مباشرة على تنقل المواطنين في مناطق القطاع، واقع عكس بشكل أساسي حجم الكارثة الإنسانية التي ما زالت متواصلة في القطاع جراء استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر.
4: مشوار طويل من المعاناة يخوضه ماهر بشكل يومي من أجل إصلاح مركبته التي يعمل بها في النقل العمومي. الأعطال تزداد يوما بعد يوم وتتفاقم مع منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار وزيوت المركبات، الأمر الذي انعكس سلبا على عمله. قبل الحرب كان يتنقل في عموم مناطق القطاع، لكنه الآن يعمل بالكاد داخل مخيمات اللاجئين وسط القطاع حيث الطرق المدمرة.
5: كنا زمان كل شهر مرة لما تخرب معنا السيارة، يوم كل يوم كل يوم الثاني بزيادة زيت، يا بنشر الكاوشوك فش قطع غيار، كمان القطع اللي تخرب بالصوف هاي السيارة صافة فش زيوت. والزيت كان زمان حق الكيلو 10، اليوم بدك تحكي بألفين شيكل وفوق. كان زمان حق المطور 2000 شيكل تاخده كامل، اليوم المطور حقه 200 مليون.
4: تتنبأ وزارة النقل والمواصلات بواقع أسوأ خلال المرحلة القادمة طالما استمرت قيود الاحتلال على المعابر نتيجة انهيار قطاع النقل بشكل كبير، ما يقف حائلا أمام إعادة تأهيل المركبات الخاصة والعمومية.
6: بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات للأسف أنه تم انهياره بشكل كامل، لا يوجد الآن مركبات عمومية التي تتواجد حاليا، مركبات اصلا يعني معدومه تحتاج الى صيانه وتحتاج فهم الى زجاج وتحتاج الى كثير فهم من الامور لكي فهم يعني تصبح مركبه صالحه للاستخدام.
4: تجاوزت نسبه الدمار في الطرق الرئيسيه 80% وفق الاحصاءات الرسميه، بينما بلغت نسبة الأضرار بشكل أولي 75%، أرقام تشير إلى الحجم الكارثي للتدمير الممنهج الذي نفذه جيش الاحتلال في غزة للقطاعات الحيوية والبنى التحتية.
7: انهيار قطاع النقل العام أحد العناوين الرئيسية للأزمات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون، أزمة تتصاعد وتيرتها يوما بعد آخر جراء حرمان الاحتلال الممنهج للمدنيين الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: طالبت حركة حماس بتأجيل محادثات كانت مقررة الأربعاء مع الوسطاء في مصر في ظل ما وصفته بتعنت إسرائيلي واستمرار الغارات على قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن طلب التأجيل يأتي في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية التي طاولت شققا سكنية وأحياء عدة في القطاع، ما يعقد جهود الوساطة الرامية إلى تهدئة الأوضاع.
8: تحت جنح ليل دامس تتواصل الغارات الإسرائيلية على أحياء مدينة غزة، مناطق سكنية مأهولة لا يعرف الهدوء لها طريقا ولا ينقطع عنها هادير سيارات الإسعاف. مشهد يعكس واقعا يتجاوز حدود التصعيد إلى حالة استنزاف مستمرة تستهدف المدنيين والأحياء السكنية في قطاع يرزح تحت ضغط النار بالانقطاع. غارات إسرائيلية امتدت من شيخ رضوان إلى تل الهوى وصولا إلى مخيم الشاطئ غرب المدينة، مرورا بأحياء سكنية وشقق مدنية أخرى في مشهد يعكس اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مساحات واسعة من القطاع. أوصال هدنة بوساطة ترامب تتآكل مع كل غارة جديدة وتتراجع فرص الاستقرار أمام مشاهد الموت والدمار المتجددة، فعبارته وخروقات وقف إطلاق النار لم تعد كافية لوصف ما يجري في غزة.
9: مبروك
8: تصعيد ميداني تصفه إسرائيل بإجراءات تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة بالتوازي مع استمرار القيود على دخول المساعدات، فضلا عن توسيع سيطرتها على مساحات واسعة من القطاع في تطور تعتبره حركة حماس خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. سياسة تعنة تمضي إسرائيل فيها وتستدعي إلزامها بوقف هجماتها وتسريع دخول ترتيبات إدارة القطاع، تقول حماس، داعية الوسطاء إلى تحرك أكثر فاعلية، كما طالبت بتأجيل محادثات غير مباشرة كانت مقررة في القاهرة إلى حين وقف إسرائيل خروقاتها. في المقابل دعت الحركة مجلس السلام إلى توضيح موقفه من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن خطة للسيطرة على نحو 70% من مساحة غزة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا. في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة CNBS الأمريكية أن حكومته ستتخذ قراراتها بشأن غزة بالتشاور مع مجلس السلام لتحديد طبيعة الإجراءات المقبلة. تطورات تظهر فجوة واضحة بين بنود خطة السلام بوساطة أمريكية وإمكانية تطبيقها على الأرض، ما يبقي مسار التسوية معلقا بين التعهدات الدولية وتعقيدات الواقع الميداني.
0: ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا كان يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وبحسب القرار القضائي فإن السلطات الإسرائيلية لم تقدم مبررات قانونية أو واقعية مناسبة لفرض الحظر الشامل على الزيارات، والذي دخل حيز تنفيذ عقب 7 أكتوبر 2023. وفي السياق، رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية واعتبرته خطوة إيجابية. وقالت اللجنة في بيان إنها تواصل مشاوراتها مع السلطات الإسرائيلية بهدف استئناف هذه الزيارات في أقرب وقت ممكن، مشددة على أن تمكينها من الوصول إلى المحتجزين وإجراء مقابلات فردية معهم يعدان التزاما بموجب القانون الدولي. إلى ذلك، حذر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، حذر من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المرضى في سجني النقب وجلبوع. وأوضح المكتب في بيان أن عدداً من الأسرى المرضى في سجن النقب باتوا يعزفون عن مراجعة العيادات الطبية خوفاً من الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال عمليات نقلهم إلى المرافق الصحية داخل السجن. وأشار إلى أن أسرى في سجن جلبوع محرومون من أدوية وعلاجات ضرورية، فيما تتطلب بعض الحالات المرضية تدخلا جراحيا عاجلا وتوفير مستلزمات وأدوات طبية غير متاحة حاليا. أضاف المكتب أن تراجع مستوى الطعام وشح مواد النظافة يسهمان في تفاقم معاناة الأسرى المرضى ويؤديان إلى مزيد من التدهور في أوضاعهم الصحية. قال خالد محاجنة، المحامي عن الصحفي المتعاون مع التلفزيون العربي والأسير في سجون الاحتلال محمد عرب، قال إن عرب يواجه ظروفا صعبة في سجن النقب، ومشددا على أنه يعاني حالة صحية صعبة وأن جسده ضعيف ومنهك، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى الغزيين.
9: أخرج من هذه الزيارات أحمل شهادات، أحمل على أكتافي شهادات أحيانا أثقل مني وأثقل من أي إنسان ممكن أن يستوعب ويتحمل ما تمارسه إسرائيل وما التي ما زالت تمارسه حتى اليوم منذ أكثر من عامين بحق الأسرى الفلسطينيين، وبالذات خصوصا أسرى غزة. هناك خصوصية معينة للتعامل مع أسرى غزة بتنكيل أكثر، بأساليب تعذيب وتنكيل تقوم بابتكارها إسرائيل من حيث لا أدري، وتمارسها بحق أسرى غزة. ولكن كان عمليا المأساوي أكثر أن الذي ما زلت أسمع من محمد، وهذه الشهادة التي لم يعني أعتقدت أن تخطيت هذا الموضوع، أن حالته أن يعني الصحية وحالة كل الأسرى الغزيين من قطاع غزة هي مأساوية.
0: وإلى متابعة آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده منفتحة على حل وسط بشأن أوكرانيا بما يتماشى مع تفاهماته مع الرئيس الأمريكي. مشددا على ضرورة قبول أوكرانيا تلك التفاهمات لإبرام اتفاق. في المقابل رفض بوتين أن تلعب دول الاتحاد الأوروبي دور الوساطة في محادثات السلام بحجة أنها ليست أطرافا محايدة.
10: مستعدون تماما ورغبون في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وعلى الأساس الذي ناقشناه خلال اجتماعنا مع الرئيس ترامب في أنكوراج. وخلال اللقاء طلب من روسيا النظر في بعض التسويات، وهي مستعدة لقبول التسويات التي ناقشناها هناك، لكن يجب على الجانب الأوكراني أيضا أن يوافق عليها، وعندئذ سيصل النزاع بسرعة إلى نهايته الطبيعية.
0: من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي نظيره الروسي إلى إنهاء الحرب، كما دعا زيلينسكي بوتين إلى قمة ثنائية، مشيرا إلى أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار خلال القمة. وأضاف أنه بإمكان الولايات المتحدة مراقبة وقف إطلاق النار في موسكو وكييف. نناقش تطورات هذه الحرب في أوكرانيا والتصريحات السياسية لكلا الزعيمين مع ضيفي من موسكو السيد أندريا أنتيكوف الكاتب والباحث السياسي، ومن كييف السيد إيفان أوس كبير المستشارين في مركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. أبدأ السيد أنتيكوف بتصريحات الرئيس بوتين يتحدث عن حل وسط. ما هذا الحل الوسط الذي يتحدث عنه بوتين؟ ما هذا الحل الأوسط الممكن أو الحل الوسط الممكن، خصوصا وأنه شدد في حديثه على أن أي حل يجب أن يتماشى مع تفاهماته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
11: نعم، أنا أعتقد أن الحل الوسط يعني تقديم التنازلات المتبادلة، التنازلات الأوكرانية والتنازلات الروسية. ليس سيرا أن روسيا تطلب من أوكرانيا انسحاب كليا من منطقة دونباس، قبل كل شيء من مقاطعة دونيتسك. من جانبها روسيا يمكن برأيي شخصي أن تقدم كذلك التنازلات في المقابل فيما يتعلق بانسحاب القوات الروسية من المناطق الأوكرانية حتى المناطق التي تعترف روسيا كالمناطق الأوكرانية، مثلا خاركوف، سومي، بعض المناطق الأخرى. فلذلك أي نوع من التبادل الأراضي بين الجانبين، يعني هذه الفكرة ليست الجديدة بالمناسبة. يعني قبل بعض الأشهر كان هناك نفس المناقشات حول إمكانية تقديم هذه التنازلات المتبادلة، ولكن في نهاية المطاف يعني مع بدء الأزمة في الشرق الأوسط قد توقفت كل المفاوضات ما بين روسيا وأوكرانيا، الوساطة الأمريكية عمليا كذلك قد توقفت. فحاليا نحن وافدوا أن كما تفضلتم قبل قليل، يعني لم تكن هناك دعوة من قبل زيلينسكي، بل كان هناك رسالة التي أرسلته القيادة الأوكرانية للرئيس الروسي، حيث توجد هناك مثل هذه الدعوة. نحن نتحدث عن الرسالة، فنحن رويدا نعود إلى المرحلة التي كانت في بداية هذا العام، يعني مسألة تبادل الأراضي، مسألة وقف إطلاق النار أو عدم وقف إطلاق النار، مسألة المفاوضات وإلى ما هنالك.
0: طيب سيد أوس، برأيك ما الذي يريده أيضا الرئيس زيلينسكي من قمة مباشرة مع الرئيس الروسي؟ هل يمكن أن يناقش مثل هذه الحلول التنازلات من كلا الطرفين؟ ما الذي يمكن أن تقدمه قمة مباشرة بين بوتين وزيلينسكي؟
12: مساء الخير من كييف، تحياتي جمال ومشاهدي على رابي، شكرا على دعوتي، приветствую гостей из Москвы.
1: تحياتي للضيف من موسكو. كما تعرفون جمال، إذا ما حصل لقاء، وأعتقد أن هذا غير ممكن في اعتقادي، بين بوتين وزيلينسكي، أعتقد أن أوكرانيا سوف تجمد الوضع كما هو عليه الروس حيث هم والأوكران حيث هم، وبدء المفاوضات. أما الحديث عن مقايضة الأراضي وتوفير جزء من ما في حوزة روسيا وأوكرانيا في المثل في مقاطعة خيرسون، وأوكرانيا توفر دونباس وجزء أيضا من لوغانسك. أعتقد أن أوكرانيا لن توافق على ذلك، والسبب هو التالي: في المرحلة الحالية هنالك مقاطعة دونسك التي يدافع عنها الأوكران، وعندما يقول أنه سوف يقوم بذلك عنوة فإن هنالك حرب شعواء بطبيعة الحال سوف تتوسع وسوف تمتد أكثر مما امتدت الحرب بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية في الأربعينات. وبالتالي في تلك الفترة الاتحاد السوفيتي بطبيعة الحال وصل إلى برلين بعد مهاجمته من قبل ألمانيا النازية، وبالتالي فإن هنالك الكثير من السكان في مقاطعة زاباروجيا على سبيل المثال، وبالتالي من وجهة نظري أوكرانيا لا أعتقد أن هنالك نجاحات روسية طفت على السطح خلال الشهرين الماضيين، والجبهة بطبيعة الحال مجمدة، لذلك هناك تجميد للنزاع وهناك مفاوضات يمكن أن تتلو. ربما أعتقد أن روسيا لن توافق على ذلك، لذلك لا أرى ربما نافذة للوصول إلى ذلك المبتغى. شكرا جمال.
0: سيد أنتيكوف، إذا كان الرئيس بوتين يتحدث فعلا عن حل وسط، كيف يمكن أن يكون هناك حل وسط وهو يشترط مسبقا تفاهمات مع الجانب الأمريكي ويشترط تنازل أوكرانيا عن جانب أو عن أراضيها والتسليم بالواقع الميداني لهذه الأراضي التي باتت تحت السيطرة الروسية، وكأنه يقول لأوكرانيا أريد استسلاما مقنعا أو مغلفا، كيف يمكن ذلك؟
11: أولا نحن نتحدث عن الأراضي التي روسيا تعتبر كالأراضي الروسية، وهنا نتحدث عن دونيتسك، لوغانسك، زاباروجيا وخرسون، يعني تلك الأراضي مسجلة في الدستور الروسي كالأراضي الروسية بغض النظر أن لا توجد هناك دول التي تعترف بذلك. ولكن في نفس الوقت إذا بالعودة إلى سؤالكم، فيمكن أن أقول بأن يعني نحن نتحدث عن تبادل الأراضي، انسحاب أوكراني من دونيتسك مقابل انسحاب الروسي من المقاطعات الأوكرانية، كما ذكرت سابقا خاركوف، سوم، بعض المقاطعات الأخرى.
0: ولكن أوكرانيا تعتبر كل هذه الأراضي أراضي أوكرانية، حتى وإن كان بعضها مسجلا في الدستور الروسي أنها روسية كانت تحت السيادة الأوكرانية.
11: صحيح صحيح، فلذلك هناك أفاق غامض للغاية للتواصل إلى الاتفاق وإلى التفاهمات مع الجانب الأوكراني. كان هناك التفاهمات ما بين روسيا وأمريكا، كان هناك تعويل على الولايات المتحدة الأمريكية كي تضغط على كييف، ولكن على ما يبدو وافدو انخراط الأمريكي إلى أزمة في الشرق الأوسط وابتعاد أمريكا عن هذه المسألة، مسألة الروسية الأوكرانية، على ما يبدو لا يوجد هناك أي تقدم. نعم توجد هناك هذه الرسالة لزيلينسكي على الطاولة، رسالة جديدة، ولكنها هذه الرسالة لا تشكل الواقع الجديد، بسبب أن يعني في نهاية المطاف نحن مجددا نتواصل إلى مأزق فيما يتعلق بتبادل الأراضي، وكذلك يعني زيلينسكي يطلب وقف إطلاق النار كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات، بينما روسيا تقول، وكان هناك الرد الأول على هذه الرسالة، بينما روسيا تقول بأن لا حاجة لوقف إطلاق النار لكي تبدأ المفاوضات أو لكي تستأنف المفاوضات. يعني قد شاهدنا المفاوضات في تركيا، عدة الجولات للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا متزامنا مع استمرار العمليات القتالية. فلذلك مجددا أنا بس أود أن أشدد على فكرتي التي ذكرته خلال جوابي الأول، نحن قد عدنا إلى مرحلة التي كانت في بداية هذا العام، يعني هذه عدم وجود تفاهم حول مسألة وقف إطلاق النار، مسألة الأراضي وإلى ما هنالك. ربما قد يكون هناك استئناف المفاوضات، ولكن أمال ضعيفة أن هذه المفاوضات قد تؤدي.
0: على كل حال الرئيس الأوكراني قدم عرضا قويا ومباشرا وجاهزا، وهو لقاء مباشر مع الرئيس بوتين. السؤال هو لماذا إذا كانت روسيا فعلا تريد حلا سياسيا، لماذا لا تذهب إلى تفاهمات مباشرة مع الرئيس الأوكراني، مع الأوكرانيين أو حتى مع الأوروبيين؟ سنتحدث عن ذلك لاحقا. نعود إلى السيد إيفان أوس. الرئيس الروسي شدد على التفاهمات مع الرئيس الأمريكي، هل تملك أوكرانيا القدرة على رفض الصيغة التي تقترحها واشنطن؟ نعلم أن أوكرانيا تعول كثيرا على الإمدادات العسكرية الأمريكية، وبالتالي ألا تخشى أيضا كييف أن يقوم الرئيس الأمريكي حتى بفرض أمر واقع على الجميع؟
1: كما تعرفون جمال، بلا شك أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجب علينا نفهم أن دونالد ترامب في الساعة الآن في الأيام الحالية يفقد السيطرة في مجلس النواب، وأنتم تعرفون أن ثمة شخصان صوتا ضده من حزبه. كما تعرفون هناك قضية ترتبط بمساعدة أوكرانيا، وهناك مليار فاصل ثلاثة مخصصة لأوكرانيا، وهناك تصويت بطبيعة الحال في مجلس النواب، وهناك 218 من الديمقراطيين، وهناك أيضا جمهوريين أيضا انضموا إليه، وبالتالي 218. وبطبيعة الحال هناك 218 صوتوا منع أي فعل ضد إيران أيضا، وهذا مرتبط طبعا بقانون صلاحيات الحرب وتفويضه في من الكونغرس. وبالتالي في الفترة الحالية ترامب لا يسيطر على مجلس النواب. إذن الحديث عن ترامب كونه نافذ ذو نفوذ ليس له أساس من الصحة، وبالتالي فإن الوضع يتغير في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يمكن أن يوفر فرصة لأوكرانيا للحديث إلى ترامب للقول له إذا ما شكلت مشاكل وأثرت مشاكل فإن الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يضبط الرئيس ويمكن أن يغير من مسارك، وهذا ما يسمح لأوكرانيا
0: هذا إذا وضع سلمنا أفضل. سيد أوس هذا إذا سلمنا بأن الكونغرس يتعامل مع الوضعين والملفين في إيران وأوكرانيا على قدم المساواة أو بالطريقة نفسها أو بالاستراتيجية نفسها، ولكن الرئيس الأمريكي قد يذهب إلى عقد صفقة مع الجانب الروسي وقد يقنع ربما حتى الأوروبيين بذلك، بالتالي ما هي خيارات أوكرانيا؟ ما هي قدرة أوكرانيا على الصمود هنا؟
1: في الوضع الراهن جمال، أوكرانيا تتحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقول لها إن الحرب تتغير، وكما تعرفون ليس هنالك نجاحات كبيرة لدى الروس، وبفضل المسيرات الأمريكية هورنت تلك الشركة التي أسسها إريك شميد، وهو طبعا من أثر أثرياء العالم وكان صاحب جوجل، وبالتالي أوكرانيا الآن يمكنها بالفعل أن تلعب دورا أساسيا في استخدام المسيرات. وكما تعرفون في شبه جزيرة القرم ليس ثمة بنزين، وهناك مشكلة في المحروقات، لأن هذه الشركة الأمريكية قررت أنه من خلال أوكرانيا سوف تختبر هذه المسيرات، وهذه الاختبارات كانت ناجحة للغاية. في المرحلة الراهنة كما تعرفون في الأسبوع الماضي البنتاغون تواصل مع أوكرانيا وطلب منها أن توفر المعرفة شأن المسيرات الأمريكية نفسها، وبالتالي هم يريدون أن يشتروا هذه المسيرات.
0: طيب ربما ليس هذا حديثنا
1: التي يملكها إريك شميد.
0: تمام سيد أوس، ربما هل ما فشلت فيه الصواريخ وعمليات القصف ستنجح فيه المسيرات الصغيرة؟ ربما عسكريا هذا موضوع آخر، ولكن نتحدث عن الخيارات أمام أوكرانيا. ربما أعود إلى السيد أنتيكوف وأختم معه بسؤال أخير. كنا نتحدث عن تعاطي روسيا مع الجانب الأوروبي، لماذا يصر رئيس بوتين على رفض أي دور للوساطة للأوروبيين؟ ألا يمكن أن يكون التفاهم مع الأوروبيين أو أن يمثل بابا لإنهاء هذه الحرب وللتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا؟
11: برغم من الولايات المتحدة الأمريكية، دول الأوروبية، أكثرية الدول الأوروبية لا تتحدث عن إمكانية حل، عن إمكانية دور الوسيط ولا ما هنالك. بالعكس، الدول الأوروبية تقدم القرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، فلذلك الدول الأوروبية عمليا تشارك على جانب الأوكراني في الحرب ضد روسيا. فلذلك يعني هو الدول الأوروبية هي الطرف في هذا الصراع العسكري. فلذلك لو كان هناك أصوات البناء في صفوف الدول الأوروبية لكان الأمر مختلف تماما، ولكن للأسف الشديد نحن نرى أن الدول الأوروبية فقط تشجع أوكرانيا، وبالمناسبة أصبحت تعطي حتى مجالا جويا لمرور المسيرات الأمريكية، عفوا المسيرات الأوكرانية التي تستهدف الأراضي الروسية. شكرا. أي هناك دور متزايد للدول الأوروبية في هذه الأزمة.
0: أشكرك سيد أندريا تيكوف الكاتب والبحث السياسي من موسكو. أشكر أيضا السيد إيفان أوس كبير المستشارين في مركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لكما. في الصومال تشهد العاصمة مقديشو هدوءا حذرا بعد توقف المواجهات التي دارت في محيط منزل رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري، حيث تسيطر الشرطة الصومالية على المنزل بعد ساعات من المواجهات العنيفة التي بدأت مساء أمس. ويشهد شرق العاصمة مواجهات متقطعة بين مسلحين موالين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد والشرطة الصومالية من جهة أخرى.
13: شهدت هذه المنطقة مواجهات عنيفة بين شرطة الصومالية وحرس الرئيس الحكومة الصومالية الأسبق حسن علي خيري. انتهت هذه المواجهات صباح اليوم بعد أن تدخل عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية والزعماء التقليديين من أجل فك الاشتباك بين الجانبين. حاليا هناك اجتماعات مكثفة بين رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري وبين عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية في إحدى الفنادق في العاصمة مقديشو. هذه المنطقة شهدت مواجهات عنيفة أدت إلى نزوح عدد من سكان. في المقابل أيضا هناك اشتباكات عنيفة حاليا تجري في شرق العاصمة مقديشو بين الشرطة الصومالية ومسلحين تابعين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد. هذه المواجهات تأتي بعد أن دعت القوى المعارضة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة في العاصمة مقديشو رفضا للتمديد الذي أعلنه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في الشهر الماضي. نقطة الخلاف والجدل بين المعارضة وقوى بين المعارضة الصومالية والحكومة الفيدرالية. الشافعي عبد الله، التلفزيون العربي، مقديشو.
0: أسرع الموانئ نموا في الولايات المتحدة وواحد من أفضلها اتصالا بالأسواق العالمية. ميناء سافانا الذي تحولت بسببه مدينة سافانا إلى مركز لوجستي عالمي. التقرير.
14: في هذه الشركة التي توزع الكرات الفولاذية الدقيقة يشرح لنا مسؤول فيها أسباب قرار نقل شركة بيرسيبول إلى هنا، إلى مدينة سافانا بولاية جورجيا.
15: بدأنا في 2007 في ميزوري، وعندما كبرت الشركة كنا نحضر العديد من الحاويات والتكلفة كانت عالية، لذا قررنا الانتقال، وفي النهاية اخترنا سافانا بسبب موقعها القريب من الميناء وبسبب التسهيلات.
14: ينطبق ما قاله هذا المسؤول على شركات عدة قررت الانتقال إلى سافانا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومينائها الذي أصبح أسرع الموانئ نمواً في الولايات المتحدة. يعد ميناء سافانا أكبر مجمع متكامل للحاويات من نوعه في أمريكا الشمالية وواحداً من أفضل الموانئ الأمريكية اتصالاً بالأسواق العالمية، حيث يستقبل أسبوعياً 40 سفينة ويشهد مرور 42 قطاراً مزدوج التكديس، ويسجل حركة دخول وخروج ل14,000 شاحنة يومياً. وربما أهم ما يميز هذا الميناء هو أنه يقع على نهر سافانا.
16: كان هناك ميناء في سافانا منذ حقبة الاستعمار، فموقعها جيد ويمكن الوصول إلى أي مكان في جورجيا منها، ويمكن التطوير في جورجيا لوجود مساحات كبيرة فارغة إضافة إلى قربها من أتلانتا، وهي مركز الأعمال في المنطقة الجنوبية الشرقية، وتستطيع الحافلات الوصول إلى هناك خلال 4 ساعات فضلا عن وجود نظام سكة حديدية.
14: تحولت سافانا بسبب الميناء إلى مركز لوجستي عالمي. نقل الميناء أكثر من 5.5 مليون حاوية عام 2025، ويعالج نحو 22% من إجمالي تجارة الحاويات على الساحل الشرقي، ويساهم في نحو 12% من إجمالي صادرات الحاويات الأمريكية. لذا أصبحت المدينة وجهة للعديد من الشركات التي تستخدم الميناء لنقل بضائعها.
17: في منشأة التوزيع هذه لدينا أمازون، نحضر البضائع من الميناء إلى هنا، ثم نقوم بتوزيعها إلى حيث يجب، ومن ثم نفرغ الحاويات ونوزعها.
14: لم يأتي كل هذا من دون تحديات. أصبحت المدينة تعتمد على التجارة العالمية والتعريفات الجمركية التي تقلبت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ما سببته الحرب على إيران من ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير على تكلفة الشحن. ميناء سافانا ثالث أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في الولايات المتحدة، يعد محركاً أساسياً للهوية السياسية والنفوذ الاقتصادي لولاية جورجيا على الساحل الشرقي، ويسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية على المستوى الفيدرالي. ريما وحمدية، تلفزيون العربي، سافانا، جورجيا.
0: هوت عملة البيتكوين الرقمية عند أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، يأتي ذلك وسط تراجع في العملات المشفرة والتي تخشى عودة البنوك المركزية إلى نهج رفع معدلات الفائدة بفعل التضخم الذي نتج عن الحرب.
18: ضحية جديدة للحرب في الشرق الأوسط، إنها العملات المشفرة، والتي يبدو أنها تدفع ثمن فاتورة التضخم الذي يجبر البنوك المركزية على تشديد سياساتها النقدية. بيتكوين القيادية تهاوت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب لتقترب من عتبة 62 ألف دولار، أمر يأتي مع عودة التضخم ليطل برأسه في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات تفوق 3%، وتلميح بروكسل بقرب رفعها لمعدلات الفائدة لكبح جماح صعود أسعار السلع في القارة العجوز. لكن المنغصات التي أربكت العملات المشفرة لا تقتصر على ذلك، بل شملت أيضاً قيام واشنطن بمصادرة مليار دولار إيرانية من هذه السوق الرقمية، خطوة دفعت دولاً وأطرافاً أخرى للتخوف من وصول اليد الأمريكية إلى ممتلكاتها من بيتكوين وشقيقاتها، فآثرت بيع بعض حيازاتها. عامل آخر أثر سلباً على هذه السوق، ويتمثل في سحب المستثمرين زهاء 4 مليارات دولار من صناديق بيتكوين المتداولة، سلوك أقدم عليه هؤلاء على مدار 12 يوما متوالية. لكن المفاجأة الأخرى غير السارة لمحترفي وهواة هذه السوق تتجسد في قيام إحدى أكبر الشركات الحائزة لبيتكوين ببيع بعض ملكياتها في العملة الرقمية، والحديث هنا عن الأمريكية استراتيجي، مخالفة بذلك سياساتها المتمثلة في التشبث بهذا الأصل لمدى الحياة. على مدار عام فقدت بيتكوين 40% من قيمتها، لتفصل علاقتها الوطيدة بمؤشر ناسداك الأمريكي للأسهم التكنولوجية، والذي استفاد من صعود نجم شركات الذكاء الاصطناعي مكتسبا 38% في عام واحد أيضا. صحيح أن القيمة السوقية للعملات الرقمية تقتصر على 2.25 تريليون دولار، أي أقل من نصف تقييم كل من عملاقي التكنولوجيا انفيديا وأبل، لكنها سوق اجتذبت عشرات آلاف الراغبين في تنويع أصولهم، أو أولئك الباحثين عن تحقيق الربح السريع قبل أن يصطدموا بجدار الحرب مع إيران بقرار من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الساعي لتحويل بلاده إلى عاصمة للبيتكوين.
0: قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. يأتي هذا في الوقت الذي تصر فيه كوريا الشمالية على عدم التخلي عن ترسانتها النووية، معتبرة ذلك مسارا لا رجعة فيه رغم الضغوط الدولية.
19: في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من سباق التسلح النووي، تعود كوريا الشمالية إلى الواجهة برسائل تصعيدية جديدة، معلنة تحقيق قفزة كبيرة في قدراتها النووية، ومؤكدة تمسكها بخيار الردع النووي باعتباره ركيزة أمنها القومي. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكد خلال زيارة تفقدية لمنشأة جديدة لإنتاج المواد النووية دخلت الخدمة مؤخراً أن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. ودعا كيم إلى توسيع الترسانة النووية للبلاد، معتبراً أن الظروف الأمنية الحالية وما وصفه بتفاقم التهديدات الخارجية يفرضان تعزيز قدرات الردع النووي بصورة مستمرة، واصفاً ما تحقق حتى الآن بأنه تغيير مذهل وحدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة التطور النووي لكوريا الشمالية. كما كشف عن خطة طموحة لتطوير القدرات النووية للدولة بوتيرة متسارعة، تطورات تأتي في وقت تؤكد فيه بيونغ يانغ أن التخلي عن أسلحتها النووية خيار غير مطروح رغم الضغوط والعقوبات الدولية المتواصلة، وتعتبر أن ترسانتها النووية تمثل درعاً دفاعية في مواجهة ما تصفه بالتهديدات الأمريكية والكورية الجنوبية. في الأثناء تشير تقديرات دولية إلى أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 50 رأساً نووياً من دون أن تكشف رسمياً عن الحجم الحقيقي لترساناتها. كما تأتي هذه التصريحات بعد سلسلة اختبارات عسكرية أجرتها بيونغ يانغ أخيراً شملت أنظمة صاروخية جديدة وصواريخ كروز تكتيكية في إطار مواصلة تطوير قدراتها العسكرية والاستراتيجية. إصرار كوريا الشمالية على توسيع ترساناتها النووية وما يقابله من تزايد القلق الدولي، يبقى الملف النووي الكوري الشمالي كأحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعميق التوترات في شبه الجزيرة الكورية وإعادة رسم ملامح التوازنات العسكرية في المنطقة.
0: كشف الاتحاد الأوروبي عن خطته لتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية والأسيوية، بما في ذلك منح الأفضلية للشركات الأوروبية، في وقت نشر فيه موقع بلومبرغ

0: كايا كالاس شبهت اعتماد أوروبا على الصين بمرض يحتاج إلى علاج كيماوي، بينما نقل بلومبرغ عن مدير مركز بروغل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل قوله إن الأجواء داخل أوروبا باتت أقرب إلى حالة ذعر مع تنامي المخاوف من انهيار وشيك لبعض الصناعات الأوروبية. من أجل ذلك بدأ الاتحاد الأوروبي في دراسة إجراءات تقييدية جديدة ضد بكين تهدف إلى إعادة ضبط علاقة اقتصادية غير متوازنة، علاقة الرابح فيها هي الشركات الصينية المدعومة بمساعدات حكومية. رفعت أرقام الصادرات إلى الاتحاد بنسبة 19% في النصف الأول من السنة الجارية. إجراءات أخرى يدرسها الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد المتزايد على البنية التقنية الأمريكية في مجالات الدفع بالبطاقات البنكية والخدمات السحابية وقطاع الاتصالات والتواصل الاجتماعي، وخاصة في أدوات الذكاء الاصطناعي، استراتيجية تعمل على تعزيز ما يسمى بالسيادة الرقمية.
1: التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين بقادة الحكومة الانتقالية في فنزويلا، حيث بحثوا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة أن كين شدد خلال اللقاء على التزام القوات المشتركة بضمان تنفيذ الخطة الأمريكية لأن تكون فنزويلا مستقرة وديمقراطية. بهذا نأتي مشاهدينا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل الأخيرة مع حامد الناظر. في أمان الله.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. مجلس النواب الأمريكي يدعم قراراً يحد من صلاحيات الرئيس في الحرب على إيران. ترامب يندد بالتصويت ويصفه بغير الوطني. فماذا عن حالة الانقسام في واشنطن تجاه الحرب؟ في ملفنا الثاني، إسرائيل تصادر الأرض تحت غطاء البيئة. محافظة القدس تحذر من خطر مشروع النفايات الإسرائيلي في قلندية، فمن يوقف مشاريع الضم؟ في ملفنا الثالث نسأل، هل تنجح بغداد في حصر السلاح وإعادة هيكلة الفصائل المسلحة؟ قوى كردية تؤكد أن البشمركة لا تخضع لمشروع الدمج.

في واشنطن قد لا تكون المعركة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران فقط، بل داخل الولايات المتحدة نفسها. مجلس النواب يصوت ضد استمرار الحرب، والبيت الأبيض يرد بأن الرئيس لا يحتاج إلى إذن من أحد لحماية الأمن القومي. الرسالة وإن كانت لا تحمل قوة القانون ولا تقيد الرئيس ترامب دستوريا، لكنها تكشف بوضوح حجم القلق والانقسام داخل المؤسسة السياسية الأمريكية تجاه مسار الحرب. فما الذي يعنيه قرار الكونغرس الأخير؟ ولماذا اكتسب كل هذه الأهمية رغم افتقاره إلى أي صفة إلزامية؟ في خطوة مثقلة بالدلالات السياسية ومفرغة من أي قوة تشريعية، أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 215 صوتا مقابل معارضة 208 قرارا يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس. هنا يبرز سؤال مفاده: كيف استطاع الديمقراطيون تمرير هذا القرار في الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية؟ حصل ذلك بعد أن صوت 4 أعضاء جمهوريين إلى جانب الحزب الديمقراطي لصالح القرار الذي أجل رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون التصويت عليه لمدة أسبوعين في محاولة لإفشال صدوره، لكنه اضطر بعد ذلك إلى طرحه للتصويت تطبيقا لما يعرف بقرار سلطات الحرب الذي يلزم الهيئة التشريعية بالنظر في القرار خلال مدة زمنية محددة. لكن ما أسباب عدم وجود صفة الإلزام بقرار الكونغرس؟

0: الإجابة عن ذلك تكمن بكل بساطة في أن أي قرار ملزم يجب أن يمر بكافة مراحله التشريعية، وهي الإقرار من الكونغرس ثم مجلس الشيوخ قبل إرساله في مرحلة نهائية للرئيس للتوقيع عليه. لكن قرار الكونغرس هذا لن يرسل إلى الرئيس للتوقيع عليه حتى وإن أقره مجلس الشيوخ، وذلك بسبب إدراجه في خانة ما يعرف بالقرار المتزامن. وبالتالي يمكن للرئيس ترامب أن يتجاهله، الأمر الذي دفع مؤيدي الحرب على إيران وأقطاب الحزب الجمهوري إلى اعتبار القرار موقفا سياسيا أو توبيخا أكثر منه قانونا ملزما. هذا تحديدا ما دفع مسؤولا في البيت الأبيض إلى وصف القرار في تصريحات لشبكة ABC نيوز بغير الدستوري، مؤكدا أن الرئيس سيواصل ما وصفه بحماية الأمن القومي باستخدام سلطته الدستورية. ورغم وجود عدم وجود أي صفة إلزامية لقرار الكونغرس، إلا أنه يحمل دلالات سياسية ثقيلة بطبيعة الحال. أولى هذه الرسائل تأكيد دور الكونغرس في قرار الحرب، فالتصويت يعكس وجود أغلبية في مجلس النواب تتمسك بحق الكونغرس الدستوري في الموافقة على أي انخراط عسكري واسع ضد إيران، وترفض ترك قرار الحرب أو التصعيد العسكري بيد البيت الأبيض وحده دون تفويض رسمي، ما يحد سياسيا من هامش المناورة الرئاسية. أما الرسالة الثانية التي بعثها قرار الكونغرس الأخير فهي حزبية بامتياز، وتؤكد بشكل لا يقبل الشك وجود انقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالحرب حيال إيران، وأن معارضة العمليات العسكرية لم تعد تقتصر على الحزب الديمقراطي وحده. أما الرسالة الثالثة التي يمكن استنباطها فهي ذات صلة بالتأثير في الرأي العام والنقاش الوطني، حيث سلط قرار الكونغرس الضوء على المخاوف من الانجرار إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط، كما أنه يعزز النقاش العام بشأن مبررات أي مواجهة مع إيران، الأمر الذي قد يعزز الضغوط السياسية والشعبية على إدارة الرئيس دونالد ترامب. إذن لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن السيد جورج لاندريس، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث، وكذلك من واشنطن السيد جيم موران، عضو مجلس النواب السابق عن الحزب الديمقراطي. أهلا بكم. أبدأ معك السيد موران. يعني بعد فشل محاولات عديدة سابقة لتمرير قرار من هذا النوع، نجحت الآن هذه المحاولة، ورغم علم الديمقراطيين بأن هذه المحاولة قد تواجه طريقا مسدودا، لماذا إذن الإصرار على هذا المسار؟
1: مقدمتكم صحيحة للغاية، الأمر لا يرتبط بسن قانون ولكن بإرسال رسالة، ورسالة مفادها أن الشعب الأمريكي لا يريد هذه الحرب، لا يفهم السبب وراء هذا القتال، وهم ممتعدون بدفع $5 لكل جالون من البنزين، سيما أن لدينا احتفاء ب إقامة هذه الدولة، وأرادوا في 4 يوليو أن يزوروا أصحابهم وأصدقائهم، والأمر مكلف. منذ 250 سنة الآباء المؤسسون شعروا بقوة بأنهم لا يريدون ملكا، هم يريدون شخصا يرضي الشعب، والأمر منوط بالكونغرس الأمريكي لكي يعمل وفقا لما يريده الشعب الأمريكي، وثلثي الشعب الأمريكي يؤمنون بأن الرئيس لم يكن عليه أن يعلن هذه الحرب أو يشنها، وهم يطيب لهم بأن الكونغرس الآن يعارض هذه الحرب ويقاوم الرئيس، لأن الدستور ينص على أن الكونغرس فقط، والكونغرس فقط يمكنه أن يعلن الحرب، والكونغرس فقط يمكن أن يوفر التمويل ويمكن أن يوفر الموارد الضرورية لشن الحرب. وبالتالي ما قام به مجلس النواب البارح، هناك 4 من الجمهوريين صوتوا لصالح القرار مع الديمقراطيين، الكونغرس قال إن هذه هي إرادة الشعب، والسيد الرئيس حربكم بطبيعة الحال غير قانونية، ولديكم أيضا واجب أخلاقي للإيفاء بحاجة الناس.
0: يعني إذا كان الأمر رسالة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب. طيب السيد لاندريث، إذا كانت هذه الخطوة رمزية وعبارة عن رسالة، لماذا غضب الرئيس ترامب واتهم الديمقراطيين وقال واتهمهم بكراهية ترامب، وكذلك النواب الجمهوريين الذين صوتوا بأنهم يعني يحاولون فقط مجرد الاستعراض؟
2: Well, I mean, I think there's certainly an example would be previous presidents bombed Syria.
1: الرئيس السابق قصف سوريا ولأشهر أوباما وبايدن، ولا أتذكر أن أعضاء الكونغرس كانوا ممتعدين من ذلك. لذلك أعتقد أن ثمة بعض الناس المعارضون لترامب، ولكن في ذات الوقت الأمريكيون يريدون السلة. وأعتقد أن سيد موران محق عندما يتحدث عن ارتفاع أسعار المحروقات، وطبعا لم ترتفع كما ارتفعت في ظل حكم بايدن، ولكن ارتفعت مقارنة مع السنة الماضية. ومن الواضح أن الدستور يوفر السلطة للكونغرس ليعلن الحرب، وفي ذات الوقت الرئيس لديه أيضا سلطة دستورية لأنه قاعد على القوات المسلحة. وبالتالي أعتقد أن أحد الأمور اللافتة في هذا الموضوع، إذا ما عدنا إلى التاريخ، إلى ما عدنا، أعتقد أن الأمر يعود إلى توماس جيفرسون في القرن التاسع عشر، العقد الأول من القرن التاسع عشر، فهو أعلن حربا على القراصنة. وفي تلك الفترة كانت الحرب قصيرة الأمد، ولم يكن هناك تفويض من الكونغرس، ولم يحاجج أحد بالقول أنه تصرف خارج نطاق سلطاته الدستورية. وبالتالي أعتقد أنه يتعين علينا أن نفهم أنه عندما يقوم الرئيس بفعل نيابة عن الأمن القومي يجب عليه فعل ذلك، ولا يجب أن يكون الأمر مرتبطا بشن حرب أو إعلان عن الحرب، ولكن إذا ما استمرت الحرب وطال أمدها فيجب الحصول على تفويض الكونغرس. إذن هذه القضايا تم النقاش
0: طيب
1: بشأنها.
0: طالت هذه الحرب وامتدت إلى أكثر من شهرين، ولكن الرئيس ترامب أو إدارة الرئيس ترامب التفت عليها. سيد موران، أليس كذلك؟ يعني دائما هنالك طرق للإدارات الأمريكية للالتفاف على هذا القرار، على هذا القانون، ومنذ أن أقر في العام 1973 لم ينجح الكونغرس النجاح المطلوب. يعني ليس من المطلوب التفكير في طرائق أخرى لتقييد صلاحيات الرؤساء واحتكار قرار الحرب في الكونغرس؟
1: قانون عام 1973 ارتبط بوضع حد لحرب فيتنام التي استمرت طويلا من دون تبرير كاف، والكونغرس تدخل حينها، والكونغرس دعم من قبل السواد الأعظم من الأمريكيين. والأمر هنا مشابه، أعتقد أن إدارة ترامب لديها مشاكل ترتبط بالدستور ومواده، وهنالك بطبيعة الحال أموال خصصت من قبل الكونغرس، ويعتقد الرئيس يمكن أن يصرف أموالا لم يخصصها الكونغرس، ويمكنه أن يعلن حربا من دون موافقة الكونغرس أيضا. ولكن المشكلة الأكبر أو القضية الأكبر ترتبط بالتالي، هذه هي حرب أمريكا. الكثير من الأمريكيين يعتقدون أنها ليست حربا أمريكية، ولكن حرب بيبي نتنياهو، وهو سوف يستمر في الحرب حتى آخر أمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم سلاحا ومالا جما، ولذا أعتقد أن هذه أولوية للحكومة الإسرائيلية لتصفية الجيش الإيراني. الشعب الأمريكي لا يعتقد أن هذه الأولوية القصوى. الكثير يعتقدون أن إيران لا تشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة الأمريكية، ليس لديها قنبلة نووية، ولكن إسرائيل لديها على الأقل 90 قنبلة نووية، ولها القدرة على الوصول إلى 100 من القنابل إضافة إلى 90. وبالتالي القضية ترتبط باختلاط الأولويات، وبالتالي فإن نتنياهو يمسك بزمام الأمور ويتلاعب على ترامب، وأعتقد أن الناس يعرفون ذلك. وهذه خلفية التصويت الذي حصل في مجلس النواب، وأربعين من 47 من الديمقراطيين صوتوا على هذا النحو في مجلس الشيوخ.
0: طيب، إذن الأمور تتغير. ترامب غير قادر على ترتيب أولوياته في مقابل نتنياهو. سيد لاندريث، يعني هنالك 4 نواب جمهوريين صوتوا لصالح هذا القرار، هل هذا مؤشر على قلق داخل الحزب الجمهوري من استمرار هذه الحرب وربما بداية للانقسام في داخل الحزب بشأن مسار هذه الحرب؟
2: Well, at least in some cases it does, but
1: على الأقل نعم في بعض المواطن أنت بحق، ولكن هناك 215 جمهوريين وأربعة منهم صوتوا لصالح القرار. هذا ليس عدد كافي أو كبير، نحن نتحدث عن عدد أقل من 10، لذلك لا أعتقد أن هذا يمثل الحزب الجمهوري. ثمة مشكلة هنا، يقال للنظام الإيراني بأن هنالك منظومة سياسية سوف تميل إلى صالحهم، وإذا ما استمر الإيرانيون بالمماطلة فيمكنهم بطبيعة الحال أن يصبح أشخاص في الكونغرس حلفائهم ويشدوا على أيديهم. لا يمكن لأمريكا أن تبدو وكأنها تعوز الرغبة الشديدة للتأكد من أن العالم آمن، سيما الشرق الأوسط. لدى الكثير من الحلفاء في الشرق الأوسط، حلفاؤنا في الخليج، أعتقد أن حالتهم ستكون أفضل إذا لم يهاجم النظام الإيراني، لم يهاجمهم النظام الإيراني، وقد هاجمهم في الأولى الأخيرة وليس المرة الوحيدة، فقد هاجم النظام الإيراني دول الخليج على مدار السنة، والنظام الإيراني هو قاتل المسلمين والعرب في المنطقة وأيضا الأمريكيين، وبالتالي التخلص من هذا النظام سوف يفضي إلى الترويج للسلام الدائم. هذا السلام ممكن في الشرق الأوسط فقط وفقط إذا ما كان النظام الإيراني قد أطيح به، والشعب الإيراني استطاع أن يصل إلى منظومة لا تقتل 10,000 منهم على سبيل المثال. وبالتالي ثمة بعض الاحتمالات هنا، ولكن وكأي أمريكي لا أريد نزاعا مديدا، ولا أريد ارتفاع أسعار المحروقات، لأن هذا يضر بالاقتصاد ويثقل كاهل الطبقة العاملة. وبينما أحبذ أن لا أعيش في عالم تكون فيه إيران حائز للسلاح النووي وقادر على إطلاق هذا السلاح، أريد بطبيعة الحال سلاما في الشرق الأوسط، وأصدقائنا وحلفائنا يريدون ذلك، ولكن السؤال كيف نصل إلى ذلك المرام؟ نحن نتفق جميعا أننا نريد سلاما في الشرق الأوسط، ولكن ربما لا نتفق على الطريقة المثلى للوصول إلى ذلك، وهذه نقطة منصفة.
0: طيب، لا يتم الاتفاق على الطريقة. سيد موران، هل تتفق مع السيد لاندريث بأن إيران تلعب على عامل الوقت، وأن بعض الجمهوريين قد يغيروا رأيهم في مسألة الحرب على إيران وجدوى الحرب على إيران، وبالتالي يتسق هذا مع خط الحزب الجمهوري الذي أيضا الحزب الديمقراطي الذي أيضا يراهن على مسألة الوقت، وأن الكثير من النواب الجمهوريين قد ينضموا إلى هذه الحملة الديمقراطية لتقييد صلاحيات الرئيس من قبل الكونغرس؟
1: فيما يخص إيران وتسويفها وشرائها للوقت، أعتقد أن إيران تحاول أن تستخدم أدواتها الفاعلة إلى أقصى مدى، وهي تتصدى لخصم إسرائيل. حكومتها لا تريد أن تضع الحرب أوزارها. إسرائيل لا تتكبد تكلفة كما تتكبدها أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، ونتنياهو وحكومته المتطرفة اليمينية أوفت بأهدافها لأنها صرفت أنظار العالم عما تقوم به في الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان في جنوب لبنان وما تقوم به إزاء الفلسطينيين. لدى حكومة إسرائيل أجندة توسعية وهي تسعى إلى ذلك وتقوم بذلك، ولكن ما يزعجني هو أن الجيش في إيران ينتمي إلى الأقلية. الإيرانيين يريدون أن يولوا وجوههم شطر الغرب، وهم معجبون بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعيشون في ظل حكومة قمعية لا يدعمها إلا قليلين. ولكن إيران تعرضت للهجوم، وبالتالي فإنهم انضموا لبعضهم البعض وتعاضدوا مع بعضهم البعض. وأنا متأكد أن أولئك الناس الذين دعموا الحكومة في السابق الآن ربما أعدادهم تضاعفت بواقع الضعفين أو ثلاثة أضعاف، لأن الكثير من المدنيين قتلوا من جراء هذا النزاع. وبالتالي ربما نحن نعمل لغير صالحنا لأننا نعزز من الحكومة ونقويها، تلك الحكومة التي أردنا إضعافها. وبالتالي إن الحكومة لديها أدوات فاعلة سيما مضيق هرمز، ولا أعتقد أن إيران سوف تتخلى عن تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن الصواريخ البالستية، ولا أعتقد أنه يتعين عليهم فعل ذلك وفقا للعبة التي تدور.
0: طيب سيد لاندرس، أخيرا الآن الولايات المتحدة الأمريكية وكلا الحزبين بطبيعة الحال مقبلون على انتخابات نصفية بعد أشهر قليلة، وبالتالي هذه الانتخابات في أي اتجاه يمكن أن تدفع نواب الجمهوريين بالتحديد، ربما إلى يعني معارضة الحرب كما رأينا مؤشرات وبدايات ذلك في الكونغرس، أم المزيد من التأييد للرئيس، وأيهما ربما يكون أضمن للفوز في الانتخابات المقبلة؟
1: هذا سؤال وجيه. أعتقد أن هناك الكثير من الجمهوريين سوف يدعمون الرئيس قلبا وقالبا وعلى طول الخط، ولكن القلة يريدون أو لا يريدون حربا مديدة أو نزاعا طويل الأمد. أعتقد أنه من الأهمية بمكان لهم أن ينتهي النزاع على جناح السرعة وفعل ذلك، ولكن التأكد من أن النظام الإيراني غير موجود، لأنني أعتقد إذا ما أراد الكونغرس أن ينهي هذا النزاع مع إيران، الطريقة المثلى للقيام بها هي أن لا يضعف الرئيس، ولكن أن يعزز من موقف أمريكا ليكون صلبا، لأن إيران تفهم لغة القوة فحسب. وإذا ما شعرت إيران بأن ثمة مشاكل وقضايا وانقسامات، فإن إيران ربما لن ترغب بالتوقيع على الاتفاق، وسوف تنكث بوعودها كما فعلت في السابق. هذا النظام الإيراني ليس لديه ذرة خير في جنباته، وبالتالي هم يقتلون ويهاجمون جيرانهم ويصدرون الإرهاب. لذلك أحاجب بالقول من الأفضل وجود طريقة لمساعدة إيران لكي تصبح جارا أفضل لأصدقائنا في الشرق الأوسط، ويمكن أن يحصل ذلك لأن الشعب الإيراني، أنا لا أؤمن أن الشعب الإيراني شبيه بالنظام، النظام يقتل شعبه لعشرات الآلاف، وأعتقد أن الناس الإيرانيين يريدون علاقات مع جيرانهم ويريدون لمجتمعهم أن يكون مجتمعا مسالما. الكثير من الخير يمكن أن يطفو على السطح، وكما قلت سابقا أعتقد أن الأمريكيين لا يريدون حروبا ممتدة، وأنا أتفق مع ذلك، من يريد حروبا ممتدة؟ لأن الحروب مكلفة ماليا و تساق من خلالها الأرواح وتراق الدماء، ونحن لا نريد ذلك إلا إذا ما كان ذلك الخيار الوحيد والوحيد.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد جورج لاندرس، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث من واشنطن، وكذلك ضيف الآخر من واشنطن السيد جيم موران، عضو مجلس النواب السابق عن الحزب الديمقراطي. شكرا جزيلا لكما.

في الضفة الغربية والقدس لا تصادر الأرض بالسلاح فقط بل أيضا بالنفايات. مشروع استيطاني ضخم يقام على أراضي قلندية تحت عنوان بيئي، منشآت للنفايات وجدار يتقدم داخل الأراضي المحتلة، خطوة يحذر منها الفلسطينيون وحقوقيون بوصفها تصعيدا خطيرا في سياسات الضم وتهديد الوجود السكاني والزراعي في المنطقة. فماذا يعني الاستيطان بالنفايات وما مخاطره البيئية والديمغرافية والسياسية؟ وهل من أدوات فلسطينية ودولية لمواجهة سياسات الضم والاستيطان في الضفة والقدس؟ إذن بعد ترويج لسنوات قررت ما يسمى اللجنة القطرية الإسرائيلية للتخطيط والبناء الشروع رسميا في إجراءات التخطيط لإقامة مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي بلدة قلندية شمال غرب القدس. محافظة القدس حذرت من تداعيات شروع الاحتلال في تنفيذ المخطط الذي قالت إنه يهدد الوجود السكاني الفلسطيني إضافة إلى الزراعة والبيئة في المنطقة، موضحة أن المخططات المنشورة تتضمن إقامة مشروع واسع لمعالجة النفايات على أراضي قلندية بموازاة تغيير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه أعمق في أراضي البلدة. بتفصيل أكبر، فإن هذا المشروع الاستيطاني بمختلف مكوناته سيؤدي إلى الاستيلاء على نحو 278 دونما من أراضي الفلسطينيين، وهو ما يتجاوز بكثير المساحات التي جرى الحديث عنها في مخططات سابقة. وهو كما يكشف عن اتساع نطاق المشروع الاستيطاني وأهدافه. المنطقة المستهدفة تضم قرابة 40 منزلا مأهولا بالسكان، إلى جانب عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضروات، ما يجعل المشروع تهديدا مباشرا لمصادر رزق المواطنين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم وفق ما جاء في بيان محافظة القدس. بحسب تفاصيل مخطط الاحتلال ستقام منشأة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، حيث ستستقبل كميات كبيرة من نفايات البلاستيك والمخلفات الورقية ومواد أخرى قابلة للاشتعال ضمن خطة إسرائيلية لتوسيع البنية التحتية الخاصة بمعالجة النفايات على حساب الأراضي الفلسطينية. الحال أن المشروع تعود جذوره إلى يونيو عام 2024، لكن الاحتلال قام بمضاعفة مساحة الأراضي الخاصة بالمشروع تحت ذرائع مستجدة، بالتالي لا يمكن النظر إلى هذا المخطط باعتباره مشروعا بيئيا كما تدعي سلطات الاحتلال، بل يشكل جزءا من منظومة استعمارية متكاملة تهدف إلى اللعب بالجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية في القدس ومحيطها من خلال مصادرة الأراضي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية عليها وفرض وقائع جديدة تفضي إلى التضييق على السكان الفلسطينيين وخلق ظروف تدفع إلى تهجيرهم قسرا، بحسب مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الاستيطان. بيئيا لا تقتصر خطورة هذا المشروع الاستيطاني على مصادرة الأراضي وتهديد المنازل، بل تمتد إلى أبعاد صحية خطيرة نظرا لوقوع الموقع المستهدف بمحاذاة تجمعات سكانية فلسطينية مكتظة في قرية قلندية ومحيطها. وتحذر محافظة القدس من أن إقامة منشأة لمعالجة النفايات في المنطقة ستؤدي إلى زيادة الانبعاثات الملوثة والروائح الكريهة، وهو ما يرافقها أو ما يرافقها من آثار سلبية على جودة الهواء والتربة والمياه الجوفية والصحة العامة. بهذا المعنى يمثل مشروع معالجة النفايات على أراضي قلندية نموذجا للعنصرية البيئية التي يمارسها الاحتلال بحسب توصيف محافظة القدس، وذلك عبر تحميل السكان الفلسطينيين الأعباء والمخاطر البيئية الناجمة عن مشاريع تخدم المستوطنات والبنية التحتية التابعة لها في انتهاك للقوانين الدولية وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ العدالة البيئية والحق في بيئة آمنة وسليمة. وبينما دعت محافظة القدس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والبيئية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف المشروع ومحاسبة سلطات الاحتلال على سياساتها التي تستهدف الأرض والإنسان والبيئة الفلسطينية، فإن إسرائيل تمضي بشكل متسارع فيما بات يعرف بالضم الزاحف وسط تساؤلات عن الأوراق الفلسطينية والعربية لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية.

0: وللمزيد من النقاش أرحب من القدس بالسيد عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس. سيد الرجوب أهلا بك معنا في التلفزيون العربي وفي الساعة الأخيرة. بشكل معمم ومختصر كيف يمكن أن تشرح لنا أبعاد وأهداف هذا المشروع والغاية الحقيقية منه؟
1: مساء الخير أخي حامد، مساء الخير لكل من نطل عليهم من خلال شاشتكم الكريمة ويعطيكم ألف عافية. بالفعل هذا المشروع كما جاء في مقدمتكم عنه هو أحد أوجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين، وفي نفس الوقت تحقيق هدف رئيسي من أهداف الاحتلال، ألا وهو دفع المواطنين الفلسطينيين نحو التهجير القسري والتخلي عن ممتلكاتهم وأملاكهم في هذا المكان بعد هذه المكرهة الصحية التي يدفع بها الاحتلال الإسرائيلي بين منازل المواطنين. مشروع استعماري ضخم يقوم على 287 دنم من أراضي المواطنين في قلنديا شمال مدينة القدس، منشأة لإعادة تدوير النفايات فيها كم كبير من النفايات الطبية والنفايات ومخلفات عمليات البناء والأنشطة الاستعمارية الأخرى التي تأتي من المستعمرات المقامة أصلا على أراضي المواطنين في مدينة القدس المحتلة، يتم الدفع بها إلى داخل الأحياء السكنية الفلسطينية وما يشكله ذلك من مخاطر بيئية كبيرة، مخاطر صحية أصلا على صحة وسلامة المواطنين. نتحدث عن منطقة مكتظة فيها عشرات الآلاف، سواء قرية قلنديا، مخيم قلنديا.
0: طيب، محافظة القدس وصفت هذا الأمر بالعنصرية البيئية، يعني في هذه النقطة التي بدأت الحديث عنها، التأثير البيئي المحتمل على كل هؤلاء السكان الفلسطينيين، يعني يبدو الأمر كما لو أن هذه النفايات ستوجه فقط إلى الجانب الفلسطيني وهنالك حماية بيئية وصحية للمستوطنات الإسرائيلية.
1: شوف، حتى يعني كمان أنا أكون قريب على أرض الواقع، الاحتلال الإسرائيلي بجانب مكب النفايات هذا ومنشأة إعادة تدوير النفايات كما يجملها الاحتلال الإسرائيلي، ينوي إقامة مستعمرة عطاروت والتي تضم من 7 إلى 9 آلاف وحدة استعمارية. لكن شوف المفارقة أخي حامد، المصانع وعمليات التدوير سوف تكون باتجاه مستعمرة عطاروت أو المنطقة الصناعية عطاروت، وكذلك المستعمرة التي ينوي الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في حال صودق على المخطط الخاص بها. لكن أماكن تجميع النفايات الخطرة بأنواعها وأشكالها سوف تكون باتجاه الأحياء الفلسطينية. هذا أحد أوجه المفارقة والعنصرية البيئية. بدي أرجع معاك كمان للخلف، قبل سنوات الاحتلال الإسرائيلي لما كان يخطط لإقامة مكب للنفايات بالقرب من مستعمرة نوي يعقوب المقامة على أراضي المواطنين، حصل هنالك اعتراضات من المستعمرين على إقامة هذا المكب بالقرب منهم رغم إنها أراضي أصلا مستولى عليها، ومكب النفايات لهذه المستعمرة والمستعمرات الأخرى، إلا إنهم قدموا اعتراض على هذا المشروع. وإلى أين قام بنقل الاحتلال الإسرائيلي؟ إلى أراضي العيسوية وعناتا وشعفاط، استولى على حوالي 500 دنم من أراضيهم وأقام هذا المكب بعد اعتراضات من المواطنين المقدسيين. قلص الاحتلال الإسرائيلي مساحته إلى الخمس. إذن هنالك استجابة في للاعتراضات البيئية والصحية للمستعمرين، ولا يوجد استجابة لكل الاعتراضات الفلسطينية على إقامة هذه المكبات بين أحيائهم وأراضيهم. وهنالك تجربة أخرى أيضا سيئة تعاني منها محافظة القدس، مكب نفايات العبدلي المقام على أراضي المواطنين في بلدتي العيزرية وأبو ديس، مكب منذ سنين طويلة أنشأه الاحتلال الإسرائيلي ويفرغ فيه الاحتلال كميات هائلة من النفايات وأصبح مكرها صحية، وهنالك معاناة أصلا الآن من أمراض جلدية مختلفة، أمراض في الجهاز التنفسي، أمراض بالسرطان في الأحياء القريبة، وخاصة حتى التجمعات البدوية لم تسلم حتى الثروة الحيوانية من هذا المكان. وبالتالي كل هذه المخاطر
0: نعم، هل فكرة المشروع واضحة؟ هل هو مجرد مكب للنفايات؟ هل هي محطة لإعادة التدوير؟ هي محطة لمعالجة النفايات بشكل ما؟ هل فكرة المشروع واضحة؟
1: صراحة أخي حامد، يعني وفي المقدمة كمان زميلنا لفت بأنه هنالك أصلا الآن فيما خرج علينا الاحتلال الإسرائيلي به، هنالك زيادة ما يقارب 120 دنم عن المخطط يلي أعلن الاحتلال الإسرائيلي في 2025 عنه. صحيح. في البداية الاحتلال قال 130 دنم، لما كلفت حكومة الاحتلال شركة عيدن باختيار موقع ومساحة كان 130 دنم على أراضي المواطنين. بعدها سموتريتش وقع قرار بالاستيلاء على ما يقارب 150 دنم، أو تفعيل قرار بالمصادرة بحق 150 دنم لإقامة مكب النفايات. اليوم الشركة العليا أو اللجنة العليا للتخطيط لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقول في مخططها يلي طرح 287 دنم سوف يتم الاستيلاء عليها، أو سوف يتم تخصيصها لإقامة مكب النفايات. هذا بنتحدث عن تهجير عشرات العائلات الفلسطينية، وأيضا هدم ما يزيد عن 40 منشأة سكنية. وللعلم عمليات الهدم التي تمت الأسبوع الماضي واستهدفت 7 شقق سكنية لعائلة عوض الله في قلندية هي تأتي توطئة لتنفيذ هذا المشروع ومشاريع أخرى يستهدف الاحتلال الإسرائيلي بها قرية قلندية شمال مدينة القدس.
0: هل هناك من خيارات واضحة للتعامل مع هذا الوضع فلسطينيا، يعني سواء لمحافظة القدس أو للفلسطينيين عموما للتعامل مع هذا الأمر؟ يعني هل هناك فرصة لأي مسار قضائي أو قانوني؟ هل المسار سيكون من خلال الضغط الدولي؟ هل الفكرة واضحة أيضا؟
1: شوف ما حصل. الاحتلال الإسرائيلي لما أخطر منشآت المواطنين بالهدم لم يمنحهم، يعني هو اختار الهدم جاء لأجل إنشاء مكب النفايات هذا أو منشأة إعادة تدوير النفايات، ولكن قبل أن يصادق على المشروع، قبل أن يتم إيداعه للمصادقة. نحن حتى الآن نتحدث عن الإعلان عن نية الاحتلال البدء بالتخطيط رسميا الآن لهذا المشروع، إلا أنه هدم 7 منازل، هدم كل هذه المنازل قبل حتى أن يقر رسميا هذا المشروع. حتى هذا الوقت وبمفهوم القانون الإسرائيلي، خلينا أقول لك بصراحة، لم يتاح حتى هذا الوقت تقديم التماسات الاعتراض لأنه لم يتم إيداع هذا المشروع، ولكن قريبا حسب ما ينشر في الإعلام الإسرائيلي سوف يتم إيداعه وبالتالي يتاح الاعتراض على هذا المشروع. ولكن كمان حتى تكون الأمور واضحة، لا يعول كثيرا لا على محاكم الاحتلال ولا على القانون الإسرائيلي أخي الكريم. ما يجري هو ضغوط دائما من سواء من السلطة الوطنية الفلسطينية ورسائل نوجهها للمجتمع الدولي كي يتم حماية الوضع القائم الذي لم يبقى منه شيء في المدينة المقدسة، سواء المؤسسات التي تهتم بالصحة، المؤسسات القانونية والقانون الدولي، الأمة العربية كذلك، الدول العربية، الجميع لتشكيل جبهة ضغط على دولة الاحتلال، ليس فقط لأجل لجم الاحتلال عن هذا المخطط بل عن كل ما يحدق بالمدينة المقدسة. أخي حامد، حتى لا أطيل عليك، يعني نقطة كمان مهمة الإشارة إليها، إنه الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر وضع هدف رئيسي له في القدس، ألا وهو حسم هوية المدينة المقدسة لصالح المخططات الاستعمارية. وبالتالي كل هذا التسارع الذي تراه سواء في المسجد الأقصى، سواء في الاستيلاء على أراضي المواطنين، هدم المنازل، تسارع تنفيذ المشاريع الاستعمارية، كلها يحقق الاحتلال الإسرائيلي منها هدف رئيسي، ألا وهو إعادة رسم المشهد الديموغرافي والجغرافي على حساب المواطنين الفلسطينيين، على حساب الهوية العربية لمدينة القدس لصالح المخططات الاستعمارية. ما لم يوجد هنالك ضغط دولي حقيقة وموقف عربي، حتى كما نقول لك القدس وعروبة القدس ستكون يعني عرضة لكل هذه المخاطر، وصمود وبقاء أبناء شعبنا في مدينة القدس يعني هم الواجهة الأولى في التصدي لكل هذه المخططات. لكن يجب بالفعل أن يكون هنالك من يساند ويدفع الاحتلال ويدحر مخططاته كمان.
0: نعم، شكرا جزيلا سيد عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس، كنت معنا مدينة القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.

0: الطريق نحو حصر السلاح في العراق لا يبدو سهلا. الحكومة تبدأ خطوات عملية لمعالجة ملف الفصائل. لجان مشتركة تبحث فك الارتباط وربط التشكيلات المسلحة بمؤسسات الدولة. فصائل متحفظة وحسابات إقليمية معقدة. نقاش يتسع حول موقع البشمركة وحدود شمولها بالمشروع. لذلك لا يتعلق الأمر فقط بملف أمني بل بمستقبل شكل الدولة العراقية نفسها. فهل ينجح العراق في حصر السلاح بيد الدولة أم أن تعقيدات السياسة ستبقي الملف مفتوحا؟ في التفاصيل، يشهد ملف حصر السلاح بيد الدولة في العراق تحولا من مستوى الشعارات السياسية إلى مرحلة الإجراءات التنفيذية الفعلية، بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجان مشتركة مع فصائل مسلحة بارزة بينها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي لوضع آليات فك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي وربط عناصرها وإمكاناتها العسكرية مباشرة بمؤسسات الدولة. دعونا نستمع الآن لنائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي.
1: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح، ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
0: أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في بعدها الأمني بل في دلالاتها السياسية والدستورية. فالدستور العراقي يؤسس لمبدأ احتكار الدولة للقوة المسلحة ويمنح الحكومة الاتحادية صلاحية إدارة الملف الأمني والعسكري. ولذلك ترى بغداد أن دمج التشكيلات المسلحة ضمن المنظومة الرسمية يعزز السيادة ويقوي مؤسسات الدولة. وبناء على ذلك باشرت العملية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبيها. الحكومة تؤكد أن العملية لا تستهدف جهة بعينها بل تشمل جميع التشكيلات خارج الأطر الرسمية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية للمنتسبين. كما أن هذه الإجراءات تحظى بدعم سياسي واسع بعد أن أعلن الإطار التنسيقي تأييده الكامل للمشروع إلى جانب ترحيب المرجعية الدينية والقضاء العراقي بخطوات حصر السلاح بيد الدولة. داخليا يحمل المشروع فرصا وتحديات في آن واحد، فمن جهة يمكن أن يرسخ الاستقرار الأمني ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بالدولة العراقية، ومن جهة أخرى ما تزال بعض الفصائل تبدي تحفظات أو ترفض مناقشة سلاحها تحت الضغوط الخارجية، ما يجعل نجاح المشروع مرتبطا بقدرة الحكومة على تحقيق توافق سياسي وأمني واسع. أما فيما يتعلق بقوات البشمركة في إقليم كردستان، فالقوى الكردستانية تؤيد حصر السلاح بيد الدولة فيما يخص الفصائل المسلح، لكنها ترفض ربط هذا الملف بالبشمركة تحديدا، ويستند هذا الموقف من رؤيتها بأن سلاحها هو تأريخ وعقيدة وفق رئيس الحزب الديمقراطي مسعود برزاني، إلى المادة 21 بعد 100 من الدستور التي تمنح إقليم كردستان حق إنشاء وتنظيم قوات الأمن والحرس الخاصة به. لذلك ترى أربيل أن البشمركة قوة دستورية رسمية وليست فصيلا مسلحا خارج إطار الدولة. إقليميا تأتي هذه التحركات في ظل تحولات كبيرة شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، خاصة بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وقد جعل هذا الواقع العراق أكثر حرصا على تجنيب أراضيه أي صراعات بالوكالة وفق تصريحات رسمية وتعزيز مبدأ احتكار الدولة للسلاح والقرار الأمني. أما الولايات المتحدة فقد أعلنت بشكل واضح دعمها لخطوات الحكومة العراقية، ووصفت التأييد السياسي الداخلي للمشروع بأنه تطور مهم في مسار تعزيز السيادة والاستقلال. كما تشير تقارير متعددة إلى أن واشنطن مارست ضغوطا متزايدة على بغداد لمعالجة ملف الفصائل المسلحة خشية استخدام الأراضي العراقية في صراعات إقليمية أوسع. إذن يقف العراق أمام اختبار تاريخي يتعلق ببناء دولة المؤسسات. نجاح مشروع حصر السلاح بيد الدولة لن يقاس فقط بعدد الأسلحة التي تسلم بل بقدرة النظام السياسي على إنتاج توافق وطني يضمن أن يكون السلاح والقرار الأمني والسيادي حصرا بيد الدولة، فكيف ستتعامل مع الفصائل التي ما تزال متحفظة أو رافضة لهذه الخطوات؟ وهل يشكل الإجماع السياسي الحالي فرصة تاريخية لا تتكرر، أم أن التعقيدات الداخلية والإقليمية ستفرض إيقاعا مختلفا؟ وإلى أي مدى ستؤثر الضغوط الأمريكية والمتغيرات الإقليمية في مسار هذا الملف؟

0: وللمزيد من النقاش ينضم إلينا السيد سوران دانر عزيز، النائب في البرلمان العراقي والمتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي، وكذلك من بغداد السيد حسين عرب، نائب سابق في البرلمان العراقي. أهلا بكم. أبدأ معك السيد حسين عرب في بغداد. يعني بداية نريد أن نفهم يعني ما حدود يعني شمولية هذه الإجراءات في العراق؟ هل تشمل كافة الفصائل العراقية المختلفة بما فيها الفصائل في كردستان العراق ولا سيما البشمركة؟
1: تحياتنا لك وتحياتنا إلى ضيفك الكريم. بالتأكيد القانون يمنع أي سلاح خارج منظور الدولة والقوات الأمنية، ولكن يعني بما يخص حصر السلاح بيد الدولة، ما يخص الفصائل المسلحة التي تمتلك أسلحة خارج منظور الدولة، القانون يمنع ذلك. المادة 9 من الدستور العراقي يمنع أن تكون هناك ميليشيات أو فصائل خارج منظور الدولة وسلاحها خارج القوات الأمنية، إذا كانت جيش أو شرطة. بما يخص يعني القوات البيشمركة في إقليم كردستان، هي ضمن المادة الدستورية 121 من حق الإقليم إنشاء حرس إقليم أو قوات حامية للإقليم، ولكن شريطة أن لا يمتلكون سلاحا ثقيلا، باعتبار أنه مسؤولية الحماية من شرعيتها أن تكون ضمن المواثيق اللي الدستورية اللي موجودة والتي نظمت عمل الدولة العراقية الحديثة. لكن بمنطق الجزم ومنطق الخلافات الموجودة ما بين البعض، يعتبرون القوات البيشمركة بعضهم يعتبرها قوات ما مجدولة ضمن القوات الاتحادية، ما عندهم أعدادها بشكل صريح وواضح، لا يمتلكون قاعدة بيانات حقيقية لهم في بغداد. لذلك أكو يعني جملة خلافات على هذا الأمر، لكننا نعتقد أنه هناك خلاف، يعني هناك اختلاف ما بين قوات لديها شرعية بشكل يعني دستوري، وهناك خلافات على بعض التفاصيل بها اللي هي قوات البيشمركة.
0: يعني الأمر متعلق بمستوى وحجم التسليح، هل هذا ما تقصده؟ قبل أن أنتقل للضيفي في سورة.
1: نعم، هو حجم التسليح، المستوى يجب أن يكون بإشراف القوات الاتحادية، ولا تكون تمتلك هذه القوات معدات ثقيلة، لا طائرات ولا غيرها. لكن هنالك
0: لا تمتلك معدات ثقيلة ويجب أن تكون خاضعة للحكومة الاتحادية، هل هكذا يفهم الأمر السيد دانر العزيز في كردستان العراق ولا سيما من قبل السيد برزاني؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة وتحياتي لحضرتك وللضيف الكريم. حقيقة أنا أود من حضرتك أن تصحح عبارة في البداية، فضلت أنه بيشمركة فصيل، بيشمركة ليس فصيلا كما تفضل الأستاذ في بغداد، أنها قوة دستورية ومشكلة بموجب الدستور، وهذا ما يميزها عن غيرها من الفصائل والجهات المسلحة التي تم تشكيلها منذ إعادة بناء العراق بعد 2003. قوات بيشمركة قوات دستورية بموجب المادة 21 بعد 100 من الدستور العراقي، حيث يعطي الأقاليم التي تتشكل بموجب الدستور أن تكون لها قوات أمنية وحرس أقليم تحمي الأقليم من المخاطر. قوات بيشمركة تندرج من هذه المادة الدستورية، ولكن كما قوات بيشمركة كما تفضل الرئيس مسعود بارزاني هي لها تاريخها، هي موجودة قبل ما توجد عديد من دول المنطقة، هي تعبر عن النضال والفداء الذي قام به.
0: هذا موقف سياسي وربما عاطفي مفهوم، لكن من الناحية القانونية هل فعلا الأمر كما قال ضيفنا من بغداد هي قوة معترف بها في إطار الدستور، ولكن الخلاف في التفاصيل فيما يتعلق بمستوى وحجم التسليح لهذه القوات، هل هذه الأمور واضحة قانونيا؟
2: النص الدستوري هو نص صريح ومطلق، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص تقيده. حقيقة النص الدستوري هو واضح تماما، يعطي للأقاليم حق تشكيل قوات أمنية أو حرس الإقليم تحميها، لم يتناول السلاح أو حجم السلاح أو أن يمتلك سلاحا خفيفا أو ثقيلا. هذه الأمور والتفاصيل لم يتم تداولها، ولا يخفى على أحد بأن الحكومة الاتحادية لم تعطي قوات بيشمركة حقوقها، سواء المالية وكذلك على مستوى التسليح. وهناك تمييز كبير بين قوات بيشمركة وهي جزء من المنظومة الدفاعية أو العسكرية العراقية، بينها وبين فصائل أو قوات أو الجيش العراقي. هناك تهميش وتمييز واضح يمارس ضد البيشمركة. أنا أختلف مع أستاذ حسين في هذه التفاصيل الذي تفضل بها، لأن الدستور لم ينص على ذلك، ولا يوجد لدينا أي نص قانوني آخر يرسم أو ينظم هذه الأمور التي تفضل بها.
0: ولا يبدو أن هذه هي المشكلة الوحيدة سيد حسين عرب في بغداد، هنالك أيضا فصائل أخرى، منها العصائب والإمام علي وما إلى ذلك. هناك فصائل ترفض أن تسلم سلاحها بدعوى أن هذا الأمر جاء نتيجة لضغوط خارجية وليس لحاجة عراقية داخلية، وبالتالي كيف ستتعامل الحكومة في بغداد مع هذه التحديات؟
1: يعني بالتأكيد الفصائل المسلحة مو من السهولة تقوم بتسليم سلاحها إلا بعد ضغوط وحوارات وقرارات، من ضمنها قرار المرجعية حصر السلاح بيد الدولة، قرار الحكومة العراقية، القضاء العراقي، المستوى الشعب اللي هو يعني أحيانا يكون مدافع عن يعني عن عدم تسليح السلاح هذا، تسليم السلاح عفوا. لكن أنا أعتقد أنه بعد القرار الإطار التنسيقي بالأخير والضغط الأمريكي والضغط الشعبي، الإطار التنسيقي أخذ قراره على الدولة العراقية أنه يكون تسليم سلاح الفصائل المسلحة وجدولتها وجردها وتسليمها إلى الدولة بشكل قانوني. والآن احنا شفنا لجان مشتركة من سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، نائب قائد عمدة مشتركة، والكثير من الداخلية والدفاع، وقاموا وبعض الفصائل المسلحة بعملية تكييف الوضع القانوني للأفراد وعملية جرد الأسلحة الثقيلة والخفيفة وكل أنواعها داخل المنظومة الأمنية العراقية. هاي خطوة جيدة، ولكن بعض الفصائل بالتأكيد لا ترغب بذلك، ترغب أن تكون هي خارج منظور الدولة، ترغب أن تكون هي خارج السياقات القانونية والحكومية وسياقات الدولة والدستور. لكن أنا أعتقد أنه بعض الأمور القانونية التي يجب أن تحل بطريقة أو بأخرى، يعني الملف الأمريكي مع هذه الفصائل، هي هنالك ملف عقوبات، ملف تسميات.
0: طيب يعني ألن تلجأ الحكومة إلى استخدام القوة لنزع سلاح هذه الفصائل في حال فشل هذا الحوار؟
1: بالتأكيد يعني الملف الأمريكي مستخدم قوتين، القوة الأولى أنه ملف اقتصادي، عقوبات اقتصادية إذا لم تكن الحكومة جادة في عملية حصر السلاح بيد الدولة، ويكون قرار الدولة قرار بيد الرئيس حصرا، ولا يمكن أن تكون مجموعة قوى خارج نطاق القانون تتحكم بقرار الدولة، قرار السلم، قرار الحرب، قرار الهجمات، قرار الدفاع عن البلد، قرار كل هذه الأمور هي موضوع على الطاولة. الأمريكان جادين بشكل كبير أن هنالك ملفين، الاقتصادي والملف العسكري، من الممكن أن تلوح به الأمريكان إذا لم يكن هناك تسوية حقيقية لملف السلاح.
0: طيب سيد عزيز، في سوران إلى أي حد يمكن لإقليم كردستان أن يتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد لتحقيق هذه الأهداف، أم أن تصريحات برزاني قد يفهم منها نوع من القلق بأن بغداد من خلال هذا الملف تريد أن تضغط سياسيا على إقليم كردستان؟
2: طبعا نحن نستغرب في إقليم كردستان زج اسم بيشمركة في هذا الموضوع حقيقة، لأن أمر بيشمركة محسوم دستوريا وقانونيا، ونستغرب حقيقة زج اسمها بهذا الأمر. أعلن اليوم السيد مسرور بارزان رئيس حكومة إقليم كردستان بأنه سيتعاون مع الحكومة الاتحادية وليست المركزية في أي أمر يحتاجونه للتعاون في مسألة الخدمات، الكهرباء وخدمات أخرى، وأيضا السلاح أيضا. وفي هذا الموضوع المطروح الآن والتي تشكل تحديا كبيرا أمام الدولة العراقية، لا يخفى على أحد بأن مشكلة الجيش العراقي ليست مشكلة الآن وليست وليدة هذه اللحظة. العراق بحاجة إلى بناء أو تشكيل جيش وطني لا ينتمي لا إلى السلطة ولا إلى حكومة ولا إلى طائفة معينة، وإنما ينتمي إلى الدولة العراقية، يحمي الدولة ولا يتدخل في الشؤون السياسية ولا في الانتخابات وإلى آخره. المشكلة الأخرى للعلم أن المطلب الأمريكي هو كان في حل الفصائل وليس دمجها، لأننا جميعا نعرف أي صراعات سياسية قد تحدث في المستقبل قد تلجأ هذه الفصائل التي تم إدراجها بالجيش العراقي للانسحاب.

0: فصائل، وهذه الفصائل لديها تعريفاتها الخاصة، بعضها يتحدث عن فك الارتباط وليس تسليم السلاح. في دقيقة واحدة، يعني هل يمكن المزاوجة بين كل هذه المصطلحات والمسميات للخروج بصيغة ربما تخرج العراق من هذا المأزق؟
1: يعني بالتأكيد الشروط الأمريكية الموجودة على الطاولة لا يمكن مثل ما تفضلت جنابك الكريم، هنالك فك ارتباط ودمج وتسليم سلاح وجملة من القرارات الحقيقية يجب أن تتخذ في عملية تكييف الوضع القانوني للأفراد. بالنسبة للسلاح أبدا، هنالك جرد وتسليم وتخزين بمخازن الدولة من قبل الأجهزة الأمنية العراقية، لا يمكن أن يكون غير ذلك الآن، ما عدا طبعا فصيلين مسلحين هم الذين رفضا أن يكون السلاح مسلم للدولة العراقية، ورفضا أيضا هذا السلاح ممكن يكون هم يحتفظون به، ولكن هذا أنا أعتقد الأمر سوف يعالج بعد ما تكون الفصائل الخمسة التي رغبت حقيقة تسليم سلاحها وفك ارتباطها ودمجها وإعادة هيكليتها بالشكل التي يرغب بها اللجنة العليا المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة.
0: شكرا السيد حسين عرب النائب السابق في البرلمان العراقي من بغداد، كما أشكر السيد دانر عزيز من السوران وهو نائب في البرلمان العراقي والمتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، كما أشكر مشاهدينا على متابعة هذه الساعة الأخيرة. انتهت الليلة، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، وبعد قليل نلتقيكم الزميل جمال عز الديني في ساعة إخبارية جديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي. قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي قال إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه اتفاق واشنطن الأخير بين لبنان وإسرائيل. مقابل ذلك أكد الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ضرورة تطبيق الاتفاق باعتباره فرصة أخيرة، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون تمسكهم بما وصفوه بتحقيق الأمن على الحدود الشمالية.
1: تتوالى المواقف المتباينة بشأن الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بين بيروت وتل أبيب وسط انقسام اللبناني، وتأكيد المسؤولين الإسرائيليين على ما يصفونه بحرية العمل لضمان الأمن. على الصعيد اللبناني، قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية رفضه اتفاق واشنطن مع إسرائيل الذي نص على وقف الأعمال العدائية وإقامة مناطق تجريبية لاختبار الترتيبات الأمنية عبر نشر الجيش اللبناني فيها ومنع أي تواجد للجماعات المسلحة. الأمين العام للحزب نعيم قاسم أعرب من جهته عن قناعته بأن الإعلان الأمريكي يكرس ما وصفه بخضوع لبنان للمشروع الإسرائيلي، كما جدد رفضه المفاوضات المباشرة ونزع سلاح المقاومة. في المقابل، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة مع التمسك بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، محذرا في الوقت نفسه من تبعات تعطيل الاتفاق. بدوره وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق بالفرصة الأخيرة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحدد آلية وموعد تنفيذ وقف إطلاق النار، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر له. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها عون في بيروت مع المبعوث الفرنسي جان إيف لوديريان الذي التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين لبحث سبل خفض التوتر مع إسرائيل. على الصعيد الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه تحقيق ما وصفه بالأمن على الحدود الشمالية.
2: ما رأيتموه يتحقق جنوبي إسرائيل هو ما سيكون في الشمال. لم يصدق

0: كما قلناه آنذاك، لكن اليوم الجميع بات يصدق إنها سياسة حازمة ومدروسة ومسألة وقت لا أكثر.
1: فحوى تصريحات نتنياهو أكدها كذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس، الذي قال إن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان بما في ذلك قلعة شقيف وسيواصل عملياته. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فانتقد التفاهمات الجديدة مطالبا بعرض أي اتفاق على الكابينت للتصويت عليه.
2: ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكان جنوب لبنان من العودة إلى القرى والبلدات الواقعة جنوبية نهر الزهراني حتى إشعار آخر. وقال جيش الاحتلال في بيان له إن القتال في جنوب لبنان لا يزال متواصلا، مشيرا إلى استمرار استهدافه مواقع ومنشآت تابعة لحزب الله. ونقلت صحيفة معاريف عن مصدر أمني أن الجيش سيعمل بحرية في مدن صور وصيدا بلبنان، إلا أن هناك قيودا بشأن بيروت. في السياق زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته حققت سيطرة عملياتية على مرتفعات الشقيف جنوبي لبنان، وبث الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها التقطت خلال الهجوم بمحاذاة قلعة الشقيف، مشيرا إلى أنها تظهر استهداف مسلحين بقصف من دبابة وطائرات مسيرة. هذا وأعلن جيش الاحتلال مقتل أحد ضباطه جنوبي لبنان، وقد ذكرت إذاعة الجيش أن الضابط قتل بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله شمال نهر الليطاني. ميدانيا أيضا أكدت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 5 مواطنين في غارة إسرائيلية على بلدة سحمر بالبقاع الغربي. وأكدت الوكالة أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب بلدة ميرية أسفرت عن 3 إصابات، كما استهدفت غارة أخرى سيارة على طريق زفتة، فيما شن الاحتلال غارة على طريق كفر رمان جنوبية لبنان. كما أظهرت لقطات تصاعد أعمدة الدخان جراء تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد ميدانية حجم الدمار الذي لحق بمفرق حي المقاصد بمدينة النبطية جنوبي لبنان جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر في محيط مدينة النبطية. في الأثناء رصد مراسل تلفزيون العربي إدموس أسين الأضرار في بلدة الغازية قرب صيدا جنوبية لبنان جراء قصف إسرائيلي.
3: هذه المنطقة هنا هي منطقة الغازية، مع الزميل شربل فرانسيس نشاهد أن هذا المستودع هنا، هذه الهنجرات هنا استهدفها الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أنها بعيدة حوالي 50 كيلومتر. هذا المستودع كان عبارة عن بعض الأدوات التي تستخدم بالأفران، صناعة الحلويات، يعني هي معدات تم استهداف تخزينها هنا في هذا المجال، ونشاهد بعض ما تبقى من هذه المعدات هنا أيضا ومن هذه الآليات. الآن هناك محاولة من أصحاب هذه المستودعات أن تقوم بعملية رفع الركام وإنقاذ ما تبقى نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. طبعا نتحدث هنا في الغازية، هذه البلدة هنا هي بعيدة حوالي 50 كيلومترا، وهذا المستودع تم استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل. حضرتك من أصحاب
4: الساعة واحدة،
3: حضرتك صاحب هذا المحل؟
4: صحيح.
3: شو كان فيه هون؟
4: معدات أفران، كلها معدات أفران، أفران عجانات خفاءات، معدات أفران، كلها معدات أفران، حتى الأرمة تعيته مكتوب عليها معدات أفران. نحن بالذات لا أخضر ولا أحمر ولا أصفر ولا تركي، شو بعرف ما بعرف نصيبنا.
3: شو راح تعملوا هلا يعني؟ عم تجربوا تنغزوا بعض؟
4: عندي مستودع بالمدينة الصناعية عم بنقول لهونيك هلا بقى كلها مكسرة. شو بدي اعمل؟
3: ليش صار لك فاتح هيدا المكان؟
4: صار لي 6 أشهر هون فتحت، 6 أشهر بالضبط بواحد فتحت وبضاعة كلها استوردتها من برا بهالفترة 6 أشهر.
3: شو رأيك بس جيت شفت هالمشهد هون؟ وقتها جيت شفت هالمشهد هون شو كان؟
4: إلي الله بس إلي الله. أهم شيء إنه أنا أولادي بالنهار بيكونوا موجودين هون، ما ضربوني بالنهار، ضربوا بالليل كتر خير الله، لأنه عندي ضفر كل ولد بسمة كل اللي شايفه ما أهمه شيء.
3: شكرا الله ما في إصابات
4: لا الحمد لله ولا أجرح. هاي كل أولادي هون الحمد لله بين دي هاي أكبر نعمة.
3: الحمد لله على السلامة والله يعوضكم. إذن يعني هذا نموذج من بعض الأهداف التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل، يعني على وقع المفاوضات كانت هناك يعني غارات، وبعيدة منتصف الليل كانت هناك استمرار للغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وليس فقط ضمن جنوب نهر الليطاني وصولا إلى البقاع الغربي وصولا إلى مشارف مدينة صيدا. وهذا نموذج لما نشاهده الآن من محاولات لرفع الركام، رفع الأضرار، الأغراض، ما تبقى من هذا المستودع الذي يقول صاحبه بأنه عبارة عن مستودع للأفران استوردها من الخارج، وفتح هذا المكان منذ 6 أشهر ولم تسقط إصابات في هذا المكان. على مستوى عمليات حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات حتى الآن، وبالتحديد استهدافات للقوات الإسرائيلية ضمن الخط الأصفر المحتل، وبالتحديد في منطقة زوتر الشرقية، منطقة قلعة شقيف، وبالتالي عمليات حزب الله تتركز أيضا في القنطرة في القطاع الشرقي حتى هذه اللحظة.
2: قال الحرس الثوري الإيراني إن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات هو الشرط الأولي لطهران لإنهاء الحرب مع أمريكا. من جهته أكد قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني أن دعم المقاومة في لبنان يعد واجبا، مشددا على أن تطهير المنطقة من إسرائيل هدف يمكن تحقيقه. أوضح قاآني أن الحد الأدنى لمطالب حزب الله يتمثل في تراجع القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل اندلاع الحرب التي استمرت 40 يوما، مؤكدا استمرار دعم قوي للمقاومة في المنطقة. كما طالب مستشار المرشد الإيراني لشؤون العسكرية محسن رضائي إسرائيل بالانسحاب من لبنان، كما حمل رضائي واشنطن مسؤولية انسداد أفق المفاوضات مع طهران، وقال إن انعدام الثقة بين الطرفين بات كبيرا. اقترح رضائي على الولايات المتحدة رفع حصارها البحري والقيام بخطوات أخرى تثبت أن الأمور تمضي بالاتجاه الصحيح بهدف إعادة بناء الثقة. كما قال كاظم غريب أبادي معاون وزير خارجية إيران لشؤون الحقوقية والدولية، قال إن إجراءات إيران في مضيق هرمز لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار، مشيرا إلى أنه يجوز للدول الساحلية أن تفرض رسوما مقابل تقديم خدمات محددة كخدمات الملاحة والإنقاذ والإغاثة وخدمات الأمن والسلامة.
5: فيما يتعلق بظروف السلم فإنما نتحدث عنه ليس منع مرور السفن كما في زمن الحرب وأن نوقفها ونتفاوض معها واحدة واحدة، بل هو ضمان مرور السفن الآمن، وهذا له تفسيرات وتعريفات عديدة. أولها أن تتمكن السفن التجارية من عبور المضيق بسلاسة، ثانيها أن الدول الساحلية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهنا يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان، وثالثها أنه يجب ضمان عدم تهديد السفن لأمننا وسلامتنا عند مرورها.
2: أكدت مجموعة الدول العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف حملة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لسفراء دول الأعضاء في المجموعتين إلى جانب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور بالتزامن مع انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد منصور على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة المخططات الإسرائيلية.
6: في غزة احتلت إسرائيل 53% ثم وسعتها إلى 60% من الأرض، ونتنياهو يقول إنه سيوسع الاحتلال إلى 70%، بالتالي احتلال 70% من غزة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. والأهم أن سموتريتش ونتنياهو وبن كفير يقولون إنهم سيدمرون حل الدولتين، وهم يتخذون خطوات عملية في هذا الاتجاه. يضاف إلى ذلك إرهاب المستوطنين والبدء بتسجيل الأراضي لإتاحتها أمام اليهود في الأراضي المحتلة.
2: ومن نيويورك يحدثنا مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب عن مخرجات هذه الجلسة. نبيل، وأيضا أبرز ما جاء في كلمات مندوب فلسطين وأيضا ممثلي المجموعة العربية.
7: نعم، في هذا التحرك المشترك شاركت فيه يعني عشرات الدول. أكد المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف إسرائيل عن مخططات وتنفيذ هذه المخططات المتعلقة بتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي وتوسيع نطاق احتلالها في قطاع غزة. التأكيد أيضا ركز على ضرورة عدم إهمال الملف الفلسطيني في مجلس الأمن وباقي هيئات الأمم المتحدة في ظل الحرب المستمرة في الخليج والتصعيد مع إيران وفي لبنان. وبالتالي هذا التأكيد كان واضحا في بيان المندوب الفلسطيني وكذلك بيان مجموعة الدول العربية الذي ألقاه مندوب السعودية في الأمم المتحدة، وبيان أيضا منظمة التعاون الإسلامي الذي ألقته مندوبة تركيا. الموقف المشترك أعاد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالحقوق الفلسطينية وضرورة ردع إسرائيل عن انتهاكاتها في قطاع غزة والضفة الغربية على السواء. بالنسبة لقطاع غزة، هناك تأكيد على ضرورة منع إسرائيل من التوسع في انتهاكاتها المتعلقة بقضم الأراضي وتوسيع ما يسمى بالخط الأصفر وكذلك عرقلة دخول المساعدات. وبالنسبة إلى الضفة الغربية، هناك تحذير بالنسبة للتمادي في عنف المستوطنين الذين يشاركون مع المخططات الاستيطانية التي تجيزها الحكومة الإسرائيلية بقضم مزيد من الأراضي. الجلسة عقدت في مشاورات مغلقة، وكان هناك تأكيد من عدد من الدول وفق ما وصلنا من مصادرنا على هذه النقاط المشتركة، وسيبقى يعني التحرك مستمرا وفق ما أكدت أيضا لنا مصادرنا هنا.
2: شكرا، شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب من نيويورك. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الشهيدة والجرحى إلى مستشفى السرايا الميدانية التابع لجمعية الهلال الأحمر. واستشهد 9 فلسطينيين جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على منازل في مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في القطاع إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متزامن 4 شقق سكنية في أحياء الشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى غرب المدينة وجنوبها. ويواجه قطاع النقل العام في غزة تحديات كبيرة أثرت بصورة مباشرة على تنقل المواطنين في مناطق القطاع، واقع عكس بشكل أساسي حجم الكارثة الإنسانية التي ما زالت متواصلة في القطاع جراء استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر.
8: مشوار طويل من المعاناة يخوضه ماهر بشكل يومي من أجل إصلاح مركبته التي يعمل بها في النقل العمومي. الأعطال تزداد يوما بعد يوم وتتفاقم مع منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار وزيوت المركبات، الأمر الذي انعكس سلبا على عمله. قبل الحرب كان يتنقل في عموم مناطق القطاع، لكنه الآن يعمل بالكاد داخل مخيمات اللاجئين وسط القطاع حيث الطرق المدمرة.
9: كنا زمان كل شهر مرة لما تخرب معنا السيارة، يوم كل يوم كل يوم الثاني بزيادة زيت، يا بنشر الكاوشوك فش قطع غيار، كمان القطع اللي تخرب بالصوف هنا السيارة صافرة فش زيوت. والزيت كان زمان حق الكيلو 10، اليوم بدك تحكي ب 2000 شيكل وفوق. كان زمان حق المطور 2000 شيكل تاخده كامل، اليوم المطور حقه 200 مليون.
8: تتنبأ وزارة النقل والمواصلات بواقع أسوأ خلال المرحلة القادمة طالما استمرت قيود الاحتلال على المعابر نتيجة انهيار قطاع النقل بشكل كبير، ما يقف حائلا أمام إعادة تأهيل المركبات الخاصة والعمومية.
10: بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات للأسف أنه تم انهياره بشكل كامل، لا يوجد الآن مركبات عمومية، التي تتواجد حاليا مركبات أصلا يعني معدومة تحتاج إلى صيانة وتحتاج فهم إلى زجاج وتحتاج إلى كثير فهم من الأمور لكي فهم يعني تصبح مركبة صالحة للاستخدام.
8: تجاوزت نسبة الدمار في الطرق الرئيسية 80% وفق الإحصاءات الرسمية، بينما بلغت نسبة الأضرار بشكل أولي 75%، أرقام تشير إلى الحجم الكارثي للتدمير الممنهج الذي نفذه جيش الاحتلال في غزة للقطاعات الحيوية والبنى التحتية.
11: انهيار قطاع النقل العام أحد العناوين الرئيسية للأزمات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون، أزمة تتصاعد وتيرتها يوما بعد آخر جراء حرمان الاحتلال الممنهج للمدنيين الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
2: طالبت حركة حماس بتأجيل محادثات كانت مقررة الأربعاء مع الوسطاء في مصر في ظل ما وصفته بتعنت إسرائيلي واستمرار الغارات على قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن طلب التأجيل يأتي في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية التي طاولت شققا سكنية وأحياء عدة في القطاع، ما يعقد جهود الوساطة الرامية إلى تهدئة الأوضاع.
12: تحت جنح ليل دامس تتواصل الغارات الإسرائيلية على أحياء مدينة غزة، مناطق سكنية مأهولة لا يعرف الهدوء لها طريقا ولا ينقطع عنها هدير سيارات الإسعاف، مشهد يعكس واقعا يتجاوز حدود التصعيد إلى حالة استنزاف مستمرة تستهدف المدنيين والأحياء السكنية في قطاع يرزح تحت ضغط النار بالانقطاع. غارات إسرائيلية امتدت من شيخ رضوان إلى تل الهوى وصولا إلى مخيم الشاطئ غرب المدينة، مرورا بأحياء سكنية وشقق مدنية أخرى في مشهد يعكس اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مساحات واسعة من القطاع. أوصال هدنة بوساطة ترامب تتآكل مع كل غارة جديدة وتتراجع فرص الاستقرار أمام مشاهد الموت والدمار المتجددة، فعبارة وخروقات وقف إطلاق النار لم تعد كافية لوصف ما يجري في غزة. تصعيد ميداني تصفه إسرائيل بإجراءات تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة بالتوازي مع استمرار القيود على دخول المساعدات فضلا عن توسيع سيطرتها على مساحات واسعة من القطاع، في تطور تعتبره حركة حماس خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. سياسة تعنت تمضي إسرائيل فيها وتستدعي إلزامها بوقف هجماتها وتسريع دخول ترتيبات إدارة القطاع، تقول حماس داعية الوسطاء إلى تحرك أكثر فاعلية، كما طالبت بتأجيل محادثات غير مباشرة كانت مقررة في القاهرة إلى حين وقف إسرائيل خروقاتها. في المقابل دعت الحركة مجلس السلام إلى توضيح موقفه من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن خطة للسيطرة على نحو 70% من مساحة غزة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا. في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة CNBS الأمريكية أن حكومته ستتخذ قراراتها بشأن غزة بالتشاور مع مجلس السلام لتحديد طبيعة الإجراءات المقبلة. تطورات تظهر فجوة واضحة بين بنود خطة السلام بوساطة أمريكية وإمكانية تطبيقها على الأرض، ما يبقي مسار التسوية معلقا بين التعهدات الدولية وتعقيدات الواقع الميداني.
2: قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوة الاحتلال اعتقلت شابا بعد اقتحام قوة خاصة إسرائيلية حي وادي عز الدين في مدينة جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين عقب محاصرتها منزلا في بلدة اليمون غربية جنين، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان. هذا فيما هاجم مستوطنون المنطقة الشرقية لبلدة إذن غرب الخليل وسرقوا أغنام المزارعين الفلسطينيين. اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وأقام أهالي البلدة بعد محاولة الأهالي التصدي للمستوطنين. هذا وحذرت محافظة القدس من تداعيات مشروع الاحتلال الخاص بمعالجة النفايات على أرض قلنديا شمال غرب القدس المحتلة، مشيرة إلى أنه يهدد الوجود السكاني الفلسطينية إضافة إلى الزراعة والبيئة في المنطقة، عدا عن التهامه عشرات الدونمات من أراضي البلدة.
0: استيطان بالنفايات، عنوان آخر لسياسات الاستيلاء والضم الزاحف في الضفة الغربية والقدس. على أراضي بلدة قلنديا شمال غرب القدس يمضي الاحتلال في تنفيذ مشروع استيطاني ضخم تحت غطاء معالجة النفايات بعد تصديق ما تسمى باللجنة القطرية للتخطيط والبناء. محافظة القدس حذرت من تداعيات المشروع مؤكدة أنه لا يهدد البيئة والزراعة فحسب، بل يستهدف الوجود السكاني الفلسطيني في المنطقة. بحسب المحافظة فإن المخططات المنشورة تتضمن إقامة منشأة كبيرة لمعالجة النفايات على أراضي قلنديا بموازاة تغيير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه أعمق في أراضي البلدة. بلغة الأرقام سيؤدي المشروع الاستيطاني بمختلف مكوناته إلى الاستيلاء على نحو 278 دنما من أراضي الفلسطينيين، وهي مساحة تفوق بكثير ما ورد في مخططات سابقة. المنطقة المستهدفة تضم نحو 40 منزلا مأهولا بالسكان، إلى جانب عشرات الدنمات المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضروات، ما يجعل المشروع تهديدا مباشرا لمصادر رزق المواطنين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم. المنشأة التي سيقيمها الاحتلال ضمن المشروع ستعمل على معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، ما دفع إلى التحذير من تداعيات بيئية وصحية. خلافا لادعاءات الاحتلال، لا ينظر إلى مشروع النفايات على أراضي قلنديا باعتباره بيئيا، بل تؤكد محافظة القدس أنه يشكل جزءا من منظومة استعمارية متكاملة تهدف إلى اللعب بالجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية في القدس ومحيطها عبر مصادرة الأراضي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية عليها وتكريس وقائع جديدة في قلنديا. لا يختزل مشروع معالجة النفايات عنصرية بيئية يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين فقط، بل صراعا على الأرض والهوية والوجود.
2: ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا كان يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله زغاري، قال إن القرار يبقى فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية.
6: خلف الأبواب الحديدية المغلقة، ألم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتواصل بالصمت. معركة على مدار الساعة مع المرض والعزلة والإهمال والحرمان. في خطوة تحمل دلالات قانونية وإنسانية، المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قراراً كان يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم أساساً قانونياً أو واقعياً كافياً لتبرير هذا الحظر الشامل المفروض منذ أكتوبر عام 2023. ورغم ترحيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقرار واستعدادها لاستئناف الزيارات، فإن مؤسسات الأسرى الفلسطينية تؤكد أن قيمة القرار ستبقى محدودة ما لم تترجم إلى إجراءات فعلية تضمن وصولاً سريعاً ومنتظماً للأسرى وتوفر رقابة حقيقية على أوضاعهم داخل السجون. تكتسب الخطوة أهمية في ظل تصاعد التحذيرات من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون. فوفق مكتب إعلام الأسرى، يواجه الأسرى المرضى في سجني النقب وجلبوع إهمالاً طبياً متواصلاً وحرماناً من الأدوية والعلاجات الضرورية، فيما يحجم بعضهم عن مراجعة العيادات خوفاً من الاعتداءات والتنكيل أثناء عمليات النقل. لا تقتصر المعاناة على الجانب الصحي، إذ تشير تقارير حقوقية إلى تراجع مستوى الغذاء وشح مواد النظافة واستمرار الانتهاكات التي تفاقم الظروف الإنسانية داخل السجون.
13: أخرج من هذه الزيارات أحمل شهادات، أحمل على أكتافي شهادات أحيانا أثقل مني وأثقل من أي إنسان ممكن أن يستوعب ويتحمل ما تمارسه إسرائيل وما التي ما زالت تمارسه حتى اليوم منذ أكثر من عامين بحق الأسرى الفلسطينيين وبالذات خصوصا أسرى غزة. هناك خصوصية معينة للتعامل مع أسرى غزة بتنكيل أكثر، بأساليب تعذيب وتنكيل تقوم بابتكارها إسرائيل من حيث لا أدري وتمارسها بحق أسرى غزة.
6: وبين قرار قضائي يفتح الباب أمام الرقابة الدولية وواقع يومي يرزح تحت وطأة الإهمال والتنكيل، تبقى قضية الأسرى الفلسطينيين واحدة من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
2: أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمد داوي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار المحمداوي إلى أن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
14: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولاً إلى الاندماج والانضمام الكامل.
2: وانطلقت مراسم استلام وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء في إطار خطوات حصر السلاح بيد الدولة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، قال للتلفزيون العربي إن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسمياً، مؤكدا أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء. وأضاف النعمان أن اللجنة تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء على وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبيها. استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصة هذه المرة من العراق. علي محمود سائق شاحنة لنقل البضائع عبر موانئ البصرة وجد نفسه وجهاً لوجه مع شبح البطالة بعد إغلاق مضيق هرمز.

0: انا السائق علي محمود. كنا شغلنا على البصره على الميناء بقصر، شغلنا نحمل موز برتقال كل انواع البضائع حتى الادويه كلها على البصره على الميناء بقصر. كنا متفقين ويا شركات، الشركات هم متفقين ويانا والشركات متفقين ويا التجار على الروتين. فشغلنا كان خير من الله، يعني بين الشهر ضمنا 3 دروب 4 دروب نوبات 5 دروب، خير من الله شغلنا.
1: حجينا بشرنا على الميناء على الطبة على الطلعة، اكو قطعات لها الميناء؟
2: والله الميناء يا اخوي ابد والله كل شيء ماكو فارغ، الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين.
0: استاذ العزيز، احنا بعد ما ننسد مضيق خرمز، احنا كسواق شاحنات الاف السواق كلش تاذوا، يعني مو بس ثاني الاف السواق تاذوا. كنا البواقي تيجي والبضائع تيجي على الميناء مقصر، فهسه حاليا هسه كلها متوقفه بسبب مضيق خرمز. فاحنا تعرض صاحبين عوائل، صاحبين يعني برقبتنا عوائل، يعني حيل تاذينا من مضيق خرمز، كانسد مضيق خرمز وما نعرف شو وقت ينفتح. احنا مصاريف عندنا، تعرف ورانا قصيد، ابو التايرات يريد، ابو الباترات يريد، تعرف يعني، وصعب عوائل، يعني السياره يا ذوب تروح تجي ما تصفي لها كل شيء، وانه بنسد المضيق خرمز، اكو عالم رجعت من الفارق، واكو عالم حيل تاذت، مو بس انا احكي لك معانات، لا معانات العراق كله. من الفاو للزاخو، يعني حيل تاذت العالم بسبب مضيق خرمز.
3: أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية في السودان مقتل 40 مدنيا وإصابة العشرات ونزوح آلاف السكان جراء أعمال عنف وقصف بطائرة مسيرة في ولاية جنوب دارفور غربي البلاد. وقالت المجموعة في بيان إن الاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي في منطقة كوبم لا تزال مستمرة وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا إلى جانب تدمير منازل ونهب أسواق وممتلكات وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية. أضاف البيان أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف المنطقة الاثنين الماضي أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة عشرات آخرين، معتبرا أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والإنساني. وأعلن الجيش السوداني صد هجوم لقوة الدعم السريع على منطقة البركة جنوب إقليم النيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن قواتها تصدت لهجوم استهدف تخوم منطقة البركة وتمكنت من تدمير عدد من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى إلى جانب تحييد عشرات المقاتلين. وكان الجيش السوداني وقد أعلن أواخر مايو الماضي استعادة السيطرة على منطقة البركة عقب عملية عسكرية واسعة نفذتها الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة، مشيرا إلى إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع وحلفائها. وافتتح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس محطتي سوبا وبانتا التحويليتين بولاية الخرطوم بعد تعرضهما لأضرار ودمار جراء الحرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الإمداد الكهربائي بالولاية. وتعد محطة سوبا من أكبر المحطات التحويلية في الخرطوم، حيث تغذي القطاعات السكنية والصناعية والزراعية بمناطق جنوب الخرطوم وأجزاء من ولاية الجزيرة. وقال رئيس الوزراء كامل إدريس ردا على سؤال لمراسل تلفزيون عربي، قال إن الدولة تعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة لتعزيز استقرار مصادر الكهرباء مستقبلا.
4: يعني كل هذه الإمكانات الكبيرة من موارد السودان النائمة والقائمة سوف نسخرها في مستقبل الأيام إن شاء الله، وفقا لهذه الرؤية التي سوف أيضا نرفدها لأهل الإعلام لكي تتوفر هذه الإمكانات الكبيرة للسودان. يعني في هذه الحرب محنة ومنحة، المحنة أنتم تعرفونها جميعا، والمنحة هي عادة التفكير في استنفار إمكانات هذا البلد العظيم الذي وأقولها بكل ثقة وشجاعة سوف يكون من أقوى وأغنى بلدان العالم.
3: في الصومال تشهد العاصمة مقديشيو هدوءا حذرا بعد توقف المواجهات التي دارت في محيط منزل رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري، حيث تسيطر الشرطة الصومالية على المنزل بعد ساعات من المواجهات العنيفة التي بدأت مساء أمس. ويشهد شرق العاصمة مواجهات متقطعة بين مسلحين موالين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد من جهة والشرطة الصومالية من جهة أخرى.
5: شهدت هذه المنطقة مواجهات عنيفة بين شرطة الصومالية وحرس الرئيس الحكومة الصومالية الأسبق حسن علي خيري. انتهت هذه المواجهات صباح اليوم بعد أن تدخل عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية والزعماء التقليديين من أجل فك الاشتباك بين الجانبين. حاليا هناك اجتماعات مكثفة بين رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري وبين عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية في إحدى الفنادق في العاصمة مقدشو. هذه المنطقة شهدت مواجهات عنيفة أدت إلى نزوح عدد من السكان. في المقابل أيضا هناك اشتباكات عنيفة حاليا تجري في شرق العاصمة مقدشو بين الشرطة الصومالية ومسلحين تابعين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد. هذه المواجهات تأتي بعد أن دعت القوى المعارضة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة في العاصمة مقدشو رفضا للتمديد الذي أعلنه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في الشهر الماضي. نقطة الخلاف والجدل بين المعارضة وقوى بين المعارضة الصومالية والحكومة الفيدرالية. الشافعي عبدون، التلفزيون العربي، مقدشو.
3: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده منفتحة على حل وسط بشأن أوكرانيا بما يتماشى مع تفاهماته مع الرئيس الأمريكي، مشددا على ضرورة قبول أوكرانيا تلك التفاهمات لإبرام اتفاق. في المقابل رفض بوتين أن تلعب دول الاتحاد الأوروبي دور الوساطة في محادثات السلام بحجة أنها ليست أطرافا محايدة.
6: مستعدون تماما ورغبون في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وعلى الأساس الذي ناقشناه خلال اجتماعنا مع الرئيس ترامب في أنكوراج. وخلال اللقاء طلب من روسيا النظر في بعض التسويات، وهي مستعدة لقبول التسويات التي ناقشناها هناك، لكن يجب على الجانب الأوكراني أيضا أن يوافق عليها، وعندئذ سيصل النزاع بسرعة إلى نهايته الطبيعية.
3: من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي إلى إنهاء الحرب، كما دعا زيلينسكي بوتين إلى قمة ثنائية مشيرا إلى أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار خلال القمة، وأضاف أنه بإمكان الولايات المتحدة مراقبة وقف إطلاق النار في موسكو وكييف. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكون من الرائع أن يجتمع الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا عماد الرواجدة. وعماد، أيضا رسائل ثنائية من موسكو وأيضا من كييف للإدارة الأمريكية ولواشنطن بخصوص وقف إطلاق النار في أوكرانيا، تفاصيل.
7: جمال، الرئيس الأمريكي رغم أنه رحب في الرسالة التي وجهها فولوديمير زيلينسكي، لأنه قال بأنه يتفق مع زيلينسكي بأن الرئيس الأمريكي ليس متفرغا تماما ومشغول هذه الأيام فيما يحدث مع إيران، حتى أنه قال بأنني أتفق مع الرئيس زيلينسكي في حرب مثل حرب إيران، بالتأكيد لن أكون لدي متسع من الوقت للانتباه للملف الأوكراني الروسي، لكن في كل الأحوال إن أراد الزعيمان الاجتماع والجلوس إلى طاولة مفاوضات فبالتأكيد واشنطن سترحب وتحاول أن تمارس كل طاقتها للتوصل لاتفاق لإنهاء هذه الحرب التي يقول الرئيس الأمريكي بأنه ليس هو من أشعلها وأن من يتحمل مسؤوليتها هو الرئيس السابق جو بايدن. طبعا واضح جمال أن الرئيس فتر بشكل كبير تجاه الملف الأوكراني، ربما تذكر في بداية عهده في بداية ولايته الثانية كان متحمسا جدا، قال بأنه سينهي الحرب في أول يوم له في البيت الأبيض، اجتمع مع زيلينسكي في أكثر من مرة في البيت الأبيض، حصلت مصادمات بين الطرفين، اجتمع مع بوتين في ألاسكا، حاول قدر الإمكان الدفع نحو إنهاء هذه الحرب، لكن هذه الحرب لم تنتهي وظلت عالقة في ملفه كرئيس حتى هذه اللحظة، لكن طبعا الضغط الإعلامي والانتقادات السياسية أيضا في الولايات المتحدة فترت فيما يخص أوكرانيا بعد أن كان هذا الملف هو المسيطر على وسائل الإعلام وعلى الساسة في الكونغرس. لم يعد الأمر كذلك اليوم في الولايات المتحدة. الهم والشاغل الرئيسي هو الحرب على إيران والانعكاس الذي تسببه، وهو حاد جدا على الاقتصاد الأمريكي، بعكس الحرب الأوكرانية التي لم تؤثر تقريبا على الاقتصاد الأمريكي، بالعكس إلى حد ما أفادت بعض شركات الغاز التي بدأت بمحاولة تعويض نقص الغاز العالمي من خلال ضخه تحديدا للحلفاء الأوروبيين، وبعضهم اشتكى بالفعل من أن الولايات المتحدة تبيعهم الغاز بسعر أعلى من السعر الذي كانت تبيعه روسيا. لا تزال الولايات المتحدة طبعا موقفها من الحرب الأوكرانية الروسية لم يتغير، هي تعتقد بأن الأوكرانيين ليسوا واقعيين، عليهم أن يدركوا طبيعة الواقع على الأرض، الواقع ليس في صالحهم، وعليهم أن يقدموا تسويات وتنازلات تمكنهم من التوقيع على اتفاق مع الرئيس الروسي. لا يزال الرئيس الأمريكي في خطاباته العامة عموما أقرب في موقفه من الرئيس فلاديمير بوتين منه إلى الرئيس الأوكراني، ويعتقد بأن روسيا لديها قوة كبيرة على الأرض وإنجازات على الأرض، ويجب على الأوكرانيين أن يكونوا واقعيين، وأن الولايات المتحدة جل ما تستطيع فعله هو محاولة عقلنة الموقف الأوكراني للتوصل لحل إنهاء هذه الحرب. لكن طبعا بسبب انشغال الرئيس في الملف الإيراني لا يبدو أن هناك أي جديد على الموقف الأمريكي المتعلق بهذه الحرب، الحرب الروسية الأوكرانية. جمال
3: عماد رواجدة من واشنطن، شكرا لك عماد. هوت عملة بيتكوين الرقمية عند أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، يأتي ذلك وسط تراجع في العملات المشفرة والتي تخشى عودة البنوك المركزية إلى نهج رفع معدلات الفائدة بفعل التضخم الذي نتج عن الحرب.
8: ضحية جديدة للحرب في الشرق الأوسط إنها العملات المشفرة، والتي يبدو أنها تدفع ثمن فاتورة التضخم الذي يجبر البنوك المركزية على تشديد سياساتها النقدية. بيتكوين القيادية تهاوت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب لتقترب من عتبة 62 ألف دولار، أمر يأتي مع عودة التضخم ليطل برأسه في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات تفوق 3%، وتلميح بروكسل بقرب رفعها لمعدلات الفائدة لكبح جماح صعود أسعار السلع في القارة العجوز. لكن المنغصات التي أربكت العملات المشفرة لا تقتصر على ذلك، بل شملت أيضا قيام واشنطن بمصادرة مليار دولار إيرانية من هذه السوق الرقمية، خطوة دفعت دولا وأطرافا أخرى للتخوف من وصول اليد الأمريكية إلى ممتلكاتها من بيتكوين وشقيقاتها، فآثرت بيع بعض حيازاتها. عامل آخر أثر سلبا على هذه السوق ويتمثل في سحب المستثمرين زهاء 4 مليارات دولار من صناديق بيتكوين المتداولة، سلوك أقدم عليه هؤلاء على مدار 12 يوما متوالية. لكن المفاجأة الأخرى غير السارة لمحترفي وهواة هذه السوق تتجسد في قيام إحدى أكبر الشركات الحائزة لبيتكوين ببيع بعض ملكياتها في العملة الرقمية، والحديث هنا عن الأمريكية استراتيجي، مخالفة بذلك سياساتها المتمثلة في التشبث بهذا الأصل لمدى الحياة. على مدار عام فقدت بيتكوين 40% من قيمتها، لتفصل علاقتها الوطيدة بمؤشر ناسداك الأمريكي للأسهم التكنولوجية، والذي استفاد من صعود نجم شركات الذكاء الاصطناعي مكتسبا 38% في عام واحد أيضا. صحيح أن القيمة السوقية للعملات الرقمية تقتصر على 2.25 تريليون دولار، أي أقل من نصف تقييم كل من عملاقي التكنولوجيا انفيديا وأبل، لكنها سوق اجتذبت عشرات آلاف الراغبين في تنويع أصولهم، أو أولئك الباحثين عن تحقيق الربح السريع قبل أن يصطدموا بجدار الحرب مع إيران بقرار من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الساعي لتحويل بلاده إلى عاصمة للبيتكوين.
3: قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. يأتي هذا في الوقت الذي تصر فيه كوريا الشمالية على عدم التخلي عن ترسانتها النووية، معتبرة ذلك مسارا لا رجعة فيه رغم الضغوط الدولية.
9: في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من سباق التسلح النووي، تعود كوريا الشمالية إلى الواجهة برسائل تصعيدية جديدة، معلنة تحقيق قفزة كبيرة في قدراتها النووية، ومؤكدة تمسكها بخيار الردع النووي باعتباره ركيزة أمنها القومي. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكد خلال زيارة تفقدية لمنشأة جديدة لإنتاج المواد النووية دخلت الخدمة مؤخراً، أن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. ودعا كيم إلى توسيع الترسانة النووية للبلاد، معتبرا أن الظروف الأمنية الحالية وما وصفه بتفاقم التهديدات الخارجية يفرضان تعزيز قدرات الردع النووي بصورة مستمرة، واصفا ما تحقق حتى الآن بأنه تغيير مذهل وحدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة التطور النووي لكوريا الشمالية. كما كشف عن خطة طموحة لتطوير القدرات النووية للدولة بوتيرة متسارعة، تطورات تأتي في وقت تؤكد فيه بيونغ يانغ أن التخلي عن أسلحتها النووية خيار غير مطروح رغم الضغوط والعقوبات الدولية المتواصلة، وتعتبر أن ترسانتها النووية تمثل درعا دفاعيا في مواجهة ما تصفه بالتهديدات الأمريكية والكورية الجنوبية. في الأثناء تشير تقديرات دولية إلى أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 50 رأسا نوويا من دون أن تكشف رسميا عن الحجم الحقيقي لترساناتها. كما تأتي هذه التصريحات بعد سلسلة اختبارات عسكرية أجرتها بيونغ يانغ أخيرا شملت أنظمة صاروخية جديدة وصواريخ كروز تكتيكية في إطار مواصلة تطوير قدراتها العسكرية والاستراتيجية. إصرار كوريا الشمالية على توسيع ترساناتها النووية وما يقابله من تزايد القلق الدولي، يبقى الملف النووي الكوري الشمالي كأحد أكثر الملفات الأمنية تعقيدا، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعميق التوترات في شبه الجزيرة الكورية وإعادة رسم ملامح التوازنات العسكرية في المنطقة.
3: يعتبر ميناء سافانا أسرع الموانئ نمواً في الولايات المتحدة وواحد من أفضلها اتصالاً بالأسواق العالمية. هذا الميناء تحولت بسببه مدينة سافانا إلى مركز لوجستي عالمي. التقرير.
10: في هذه الشركة التي توزع الكرات الفولاذية الدقيقة، يشرح لنا مسؤول فيها أسباب قرار نقل شركة بيرسيبول إلى هنا، إلى مدينة سافانا بولاية جورجيا.
11: بدأنا في 2007 في ميزوري، وعندما كبرت الشركة كنا نحضر العديد من الحاويات والتكلفة كانت عالية، لذا قررنا الانتقال، وفي النهاية اخترنا سافانا بسبب موقعها القريب من الميناء وبسبب التسهيلات.
10: ينطبق ما قاله هذا المسؤول على شركات عدة قررت الانتقال إلى سافانا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومينائها الذي أصبح أسرع الموانئ نمواً في الولايات المتحدة. يعد ميناء سافانا أكبر مجمع متكامل للحاويات من نوعه في أمريكا الشمالية، وواحداً من أفضل الموانئ الأمريكية اتصالاً بالأسواق العالمية، حيث يستقبل أسبوعياً 40 سفينة، ويشهد مرور 42 قطاراً مزدوج التكديس، ويسجل حركة دخول وخروج ل 14 ألف شاحنة يومياً. وربما أهم ما يميز هذا الميناء هو أنه يقع على نهر سافانا.
12: كان هناك ميناء في سافانا منذ حقبة الاستعمار، فموقعها جيد ويمكن الوصول إلى أي مكان في جورجيا منها، ويمكن التطوير في جورجيا لوجود مساحات كبيرة فارغة إضافة إلى قربها من أتلانتا، وهي مركز الأعمال في المنطقة الجنوبية الشرقية، وتستطيع الحافلات الوصول إلى هناك خلال 4 ساعات فضلا عن وجود نظام سكة حديدية.
10: تحولت سافانا بسبب الميناء إلى مركز لوجستي عالمي. نقل الميناء أكثر من 5.5 مليون حاوية عام 2025، ويعالج نحو 22% من إجمالي تجارة الحاويات على الساحل الشرقي، ويساهم في نحو 12% من إجمالي صادرات الحاويات الأمريكية. لذا أصبحت المدينة وجهة للعديد من الشركات التي تستخدم الميناء لنقل بضائعها.
13: في منشأة التوزيع هذه لدينا أمازون، نحضر البضائع من الميناء إلى هنا ثم نقوم بتوزيعها إلى حيث يجب، ومن ثم نفرغ الحاويات ونوزعها.
10: لم يأتي كل هذا من دون تحديات. أصبحت المدينة تعتمد على التجارة العالمية والتعريفات الجمركية التي تقلبت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ما سببته الحرب على إيران من ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير على تكلفة الشحن.
14: ميناء سافانا ثالث أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في الولايات المتحدة، يعد محركاً أساسياً للهوية السياسية والنفوذ الاقتصادي لولاية جورجيا على الساحل الشرقي، ويسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية على المستوى الفيدرالي. ريما محمدية، تلفزيون العربي، سافانا، جورجيا.
3: الآن جولة على أبرز الصحف وما تناولته الصحف العالمية. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم حامد الناظر على رأس الساعة في أمان الله.
6: في صحيفة الجارديان البريطانية كتب روبرت تيت عن دلائل تصويت مجلس النواب ضد صلاحية ترامب، وأن مجلس النواب الأمريكي وجه توبيخا شديدا لدونالد ترامب بشأن حربه على إيران، حيث أيد النواب خطوة لإجباره على طلب موافقة الكونغرس أو سحب القوات الأمريكية. ويعتبر الكاتب أن تأثير التصويت يبدو رمزيا إلى حد كبير، إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت نسخة مجلس النواب تتمتع بقوة القانون حتى لو أقرها مجلس الشيوخ أيضا، لكنه كان دليلا واضحا على استعداد شريحة من الجمهوريين لتحدي ترامب. ويشير الكاتب إلى أن التصويت الأخير يأتي تزامنا مع فشل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع المستمر منذ 3 أشهر، على الرغم من الادعاءات المتكررة من قبل ترامب وكبار مسؤوليه بأن الاتفاق بات وشيكا. ويرى الكاتب أن هذا التصويت يمثل امتدادا لما تظهره استطلاعات الرأي حول انخفاض الدعم الشعبي للحرب، وسط مخاوف بين الجمهوريين من أن الغضب من ارتفاع تكاليف الوقود الذي أثرته الحرب سيكلف الحزب خسارة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وفي السياق ذاته كتبت كيت سانتاليز في موقع أكسيوس الأمريكي حول حتمية تطبيق القرار على الرئيس الأمريكي، وأن مجلس النواب أقر قرارا لكبح جماح الحملة العسكرية التي يشنها الرئيس ترامب في إيران في أول اعتراض ناجح من الكونغرس لجهود ترامب الحربية ضد إيران بعد فشل محاولات متعددة قادها الديمقراطيون لتقليص صلاحية الحرب. وتلفت الكاتبة إلى أن الإجراء لا يزال يحتاج إلى أن يمرر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، ويمكن لترامب أن يستخدم حق النقد ضده، إلا أنه يكشف عن تراجع شعبية الحرب حتى بين الجمهوريين. وتشير الكاتبة إلى أن الجمهوريين دعموا بشكل كبير حملة ترامب العسكرية، لكن القلق داخل الحزب ازداد مع استمرار الصراع دون تقويض من الكونغرس وارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وتنوه الكاتبة إلى أن مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحية الحرب والتي انقضت الآن تنص على سحب القوات الأمريكية دون موافقة الكونغرس، إلا أن البيت الأبيض يزعم أن هذا الشرط لا ينطبق بسبب وقف إطلاق النار. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ونقرأ فيها مقالا عن أسباب تجنب الرئيس الأمريكي العودة للحرب ضد إيران، وأن ترامب أبلغ مساعديه أنه سيعود للحرب ضد إيران إذا قتلت طهران جنودا أمريكيين، ما يعني أن الرئيس قد يكون على استعداد لتحمل تصعيدات صغيرة لتجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط. وتلفت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وإيران شهدتا هذا الأسبوع بعضا من أعنف المعارك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن واشنطن ترى أن الهجمات المتبادلة دفاعية بحتة وليست اندلاعا جديدا لحرب شاملة. وتعتقد الصحيفة أن الهجمات المتكررة تزيد الضغط على ترامب وتثير الشكوك حول جدوى وقف إطلاق النار على المدى الطويل، لكن البيت الأبيض يريد بأي شكل التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز. وترى الصحيفة أن ترامب يفضل إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، غير أن تصعيد إيران لهجماتها على أهداف إقليمية يعقد مهمة الرئيس الأمريكي أمام أعضاء إدارته ودول المنطقة. وفي صحيفة إنديبندنت البريطانية ناقشت ميرا بوت استراتيجية إيران في التعامل مع المفاوضات، ورأت أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب على البلاد تتعثر منذ أسابيع، حيث لا يزال كلا الجانبين متشبثين بمواقفهما بشأن قضايا رئيسية تشمل التطوير النووي والوضع في لبنان. وتعتبر الكاتبة أن استراتيجية إيران العسكرية التي تتوافق مع حرب الاستنزاف تؤكد أن طهران مستعدة لتحمل أسابيع من المفاوضات الشديدة في محاولة لتحقيق ما تريد على المدى الطويل. وتلفت الكاتبة إلى أن ترامب الذي أصر مع بداية الحرب أنه لن يشعر بالملل ولن يستسلم وإن طال أمد المفاوضات، بدأ الآن يراجع حساباته ويفضل التوصل إلى حل سريع خشية جر الولايات المتحدة إلى حرب أبدية تعيد أفغانستان إلى الأذهان. وترى الكاتبة أن إطالة إيران أمد المفاوضات والحفاظ على الغموض

إلى أن انسحاب إسرائيل من بيروت سيمثل انتصارا لطهران التي اشترطت وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله. ويشير الكاتبان إلى أن ترامب يبدو مستعدا للتخلي عن المفاوضات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني أملا في التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن هذه الصفقة المحدودة تبدو بعيدة المنال ما لم يتمكن ترامب من كبح جماح نتنياهو في لبنان. ويرى الكاتبان أن الأصوات الإسرائيلية والأمريكية الداعمة لها تعتبر أن مطالبة الولايات المتحدة لإسرائيل بالتراجع ضد حزب الله تعزز قوة الجماعة المسلحة، مما يؤدي إلى عرقلة أهداف الولايات المتحدة المتمثلة في تعزيز الحكومة ببيروت.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة أخرى من تغطية التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بالشأن اللبناني، حيث قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه اتفاق واشنطن الأخير بين لبنان وإسرائيل. مقابل ذلك أكد الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ضرورة تطبيق الاتفاق باعتباره فرصة أخيرة، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون تمسكهم بما وصفوه بتحقيق الأمن على الحدود الشمالية.
1: تتوالى المواقف المتباينة بشأن الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بين بيروت وتل أبيب وسط انقسام اللبناني وتأكيد المسؤولين الإسرائيليين على ما يصفونه بحرية العمل لضمان الأمن. على الصعيد اللبناني، قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية رفضه اتفاق واشنطن مع إسرائيل الذي نص على وقف الأعمال العدائية وإقامة مناطق تجريبية لاختبار الترتيبات الأمنية عبر نشر الجيش اللبناني فيها ومنع أي تواجد للجماعات المسلحة. الأمين العام للحزب نعيم قاسم أعرب من جهته عن قناعته بأن الإعلان الأمريكي يكرس ما وصفه بخضوع لبنان للمشروع الإسرائيلي، كما جدد رفضه المفاوضات المباشرة ونزع سلاح المقاومة. في المقابل، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة مع التمسك بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، محذرا في الوقت نفسه من تبعات تعطيل الاتفاق. بدوره وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق بالفرصة الأخيرة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحدد آلية وموعد تنفيذ وقف إطلاق النار، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر له. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها عون في بيروت مع المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الذي التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين لبحث سبل خفض التوتر مع إسرائيل. على الصعيد الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه تحقيق ما وصفه بالأمن على الحدود الشمالية.
2: ما رأيتموه يتحقق جنوبي إسرائيل هو ما سيكون في الشمال. لم يصدق ما قلناه أنذاك، لكن اليوم الجميع بات يصدق. إنها سياسة حازمة ومدروسة ومسألة وقت لا أكثر.
1: فحوى تصريحات نتنياهو أكدها كذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس الذي قال إن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان بما في ذلك قلعة شقيف وسيواصل عملياته. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فانتقد التفاهمات الجديدة مطالبا بعرض أي اتفاق على الكابينت للتصويت عليه.
0: وجه الجيش الإسرائيلي تحذيراً لسكان جنوب لبنان من العودة إلى القرى والبلدات الواقعة جنوبي نهر الزهراني حتى إشعار آخر. وقال الجيش في بيان الله إن القتال في جنوب لبنان لا يزال متواصلاً، مشيراً إلى استمرار استهدافه مواقع ومنشآت تابعة لحزب الله. ونقلت معاريف عن مصدر أمني أن الجيش سيعمل بحرية في مدن صور وصيدا بلبنان، إلى أن هناك قيودا بشأن بيروت. في السياق، زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته حققت سيطرة عملية على مرتفعات شقيف جنوبي لبنان، وبث الجيش الإسرائيلي صورا قال أنها التقطت خلال الهجوم بمحاذاة قلعة شقيف، مشيرا إلى أنها تظهر استهداف مسلحين بقصف من دبابة وطائرات مسيرة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطي جنوبي لبنان. وقد ذكرت إذاعة الجيش أن الضابط قتل بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله شمال نهر الليطاني. ميدانيا، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 5 مواطنين في غارة إسرائيلية على بلدة السحمر بالبقاع الغربي شرقي لبنان. وأكدت الوكالة أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب بلدة النميرية أسفرت عن 3 إصابات، كما استهدفت غارة أخرى سيارة على طريق زفتة، فيما شن الاحتلال غارة على طريق كفر رمان جنوبية لبنان. كما أظهرت لقطات تصاعد أعمدة الدخان جراء تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حمر شقيف جنوبية لبنان. وأظهرت مشاهد ميدانية حجم الدمار الذي لحق بمفرق حي المقاصد بمدينة النبطية جنوبية لبنان جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة.

0: في الأثناء رصد مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين الأضرار في بلدة الغازية قرب صيدا جنوبي لبنان جراء قصف إسرائيلي.
1: هذه المنطقة هنا هي منطقة الغازية، مع الزميل شربل فرانسيس نشاهد أن هذا المستودع هنا، هذه الهنجرات هنا استهدفها الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أنها بعيدة حوالي 50 كيلومتر. هذا المستودع كان عبارة عن بعض الأدوات التي تستخدم بالأفران، صناعة الحلويات، يعني هي معدات تم استهداف تخزينها هنا في هذا المجال، ونشاهد بعض ما تبقى من هذه المعدات هنا أيضا ومن هذه الآليات. الآن هناك محاولة من أصحاب هذه المستودعات أن تقوم بعملية رفع الركام وإنقاذ ما تبقى نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. طبعا نتحدث هنا في الغازية، هذه البلدة هنا هي بعيدة حوالي 50 كيلومترا، وهذا المستودع تم استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل. حضرتك من أصحاب
2: الساعة واحدة،
1: حضرتك صاحبه للمحل؟
2: صحيح.
1: شو كان في هون للمحل؟
2: معدات أفران، كلها معدات أفران، أفران، عجانات، خفاءات، معدات أفران، كلها معدات أفران، حتى الآر ما تعيته مكتوب عليها معدات أفران. نحن بالذات لا أخضر ولا أحمر ولا أصفر ولا تركي، شو بعرف، ما بعرف نصيبنا.
1: شو راح تعملوا هلا؟ يعني عم تجربوا تنغزوا بعض؟
2: عندي مستودع بالمدينة الصناعية عم بنقول لهونيك، هلا بقى كلها مكسرة، شو بدي أعمل؟
1: ليش صار لك فاتح هيدا المكان؟
2: صار لي 6 أشهر هون فتحت، 6 أشهر بالضبط، بواحد فتحت، وبقى كلها استوردتها من برا بهالفترة 6 أشهر.
1: شو رأيك بس جيت شفت هالمشهد هون؟ وقت جيت شفت هالمشهد هون شو كان؟
2: إلي الله، بس إلي الله، أهم شيء إنه أنا أولادي بالنهار بيكونوا موجودين هون، ما ضربوني بالنهار، ضربوا بالليل، كتر خير الله، لأنه عندي ضفر كل ولد بس كل اللي شايفه ما أهمه شيء.
1: شكرا الله ما في إصابات
2: أبدا، لا الحمد لله، ولا أجرح، هاي كل أولادي هون الحمد لله بين إيدي، هاي أكبر نعمة.
1: الحمد لله على السلامة، الله يعوضكم. إذن يعني هذا نموذج من بعض الأهداف التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل. يعني على وقع المفاوضات كانت هناك يعني غارات، وبعيدة منتصف الليل كانت هناك استمرار للغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وليس فقط ضمن جنوب نهر الليطاني وصولا إلى البقاع الغربي، وصولا إلى مشارف مدينة صيدا. وهذا نموذج لما نشاهده الآن من محاولات لرفع الركام، رفع الأضرار، الأغراض، ما تبقى من هذا المستودع الذي يقول صاحبه بأنه عبارة عن مستودع للأفران، استوردها من الخارج، وفتح هذا المكان منذ 6 أشهر ولم تسقط إصابات في هذا المكان. على مستوى عمليات حزب الله، حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات حتى الآن، وبالتحديد استهدافات للقوات الإسرائيلية ضمن الخط الأصفر المحتل، وبالتحديد في منطقة زوتر الشرقية، منطقة قلعة شقيف، وبالتالي عمليات حزب الله تتركز أيضا في القنطرة في القطاع الشرقي حتى هذه اللحظة.
0: قال الحرس الثوري الإيراني إن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات هو الشرط الأولي لطهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. من جهته أكد قائد فيلق القدس إسماعيل قآني إن دعم المقاومة في لبنان يعد واجبا، مشددا على أن تطهير المنطقة من إسرائيل هدف يمكن تحقيقه. وأضاف قآني أن الحد الأدنى لمطالب حزب الله يتمثل في تراجع القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل اندلاع الحرب التي استمرت 40 يوما، مؤكدا استمرار دعم قوى المقاومة في المنطقة. طلب مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي إسرائيل بالانسحاب من لبنان، كما حمل رضائي واشنطن مسؤولية انسداد أفق المفاوضات مع طهران، وقال إن انعدام الثقة بين الطرفين بات كبيرا. واقترح رضائي على الولايات المتحدة رفع حصارها البحري والقيام بخطوات أخرى تثبت أن الأمور تمضي بالاتجاه الصحيح بهدف إعادة بناء الثقة. قال كاظم غريب أبادي معاون وزير خارجية إيران للشؤون الحقوقية والدولية إن إجراءات إيران في مضيق هرمز لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار، مشيرا إلى أنه يجوز للدول الساحلية أن تفرض رسوما مقابل تقديم خدمات محددة كخدمات الملاحة والإنقاذ والإغاثة وخدمات الأمن والسلامة.
3: فيما يتعلق بظروف السلم فإن ما نتحدث عنه ليس منع مرور السفن كما في زمن الحرب وأن نوقفها ونتفاوض معها واحدة واحدة، بل هو ضمان مرور السفن الآمن، وهذا له تفسيرات وتعريفات عديدة. أولها أن تتمكن السفن التجارية من عبور المضيق بسلاسة، ثانيها أن الدول الساحلية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهنا يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان، وثالثها أنه يجب ضمان عدم تهديد السفن لأمننا وسلامتنا عند مرورها.
0: أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الشهيد والجرحى إلى مستشفى السرايا الميداني التابعة لجمعية الهلال الأحمر. واستشهد 9 فلسطينيين جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على منازل في مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متزامن 4 شقق سكنية في أحياء الشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى غرب المدينة وجنوبها. يواجه قطاع النقل العام في غزة تحديات كبيرة أثرت بصورة مباشرة على تنقل المواطنين في مناطق القطاع، واقع عكس بشكل أساسي حجم الكارثة الإنسانية التي ما زالت متواصلة في القطاع جراء استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر.
4: مشوار طويل من المعاناة يخوضه ماهر بشكل يومي من أجل إصلاح مركبته التي يعمل بها في النقل العمومي. الأعطال تزداد يوما بعد يوم وتتفاقم مع منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار وزيوت المركبات، الأمر الذي انعكس سلبا على عمله. قبل الحرب كان يتنقل في عموم مناطق القطاع، لكنه الآن يعمل بالكاد داخل مخيمات اللاجئين وسط القطاع حيث الطرق المدمرة.
5: كنا زمان كل شهر مرة ما تخرب معنا السيارة، يوم كل يوم كل يوم الثاني بزيادة زيت، يا بنشر الكاوشوك فش قطع غيار، كمان القطع اللي تخرب بالصوف، أنا هاي السيارة صافة فش زيوت، والزيت كان زمان حق الكيلو 10، اليوم بدك تحكي بألفين شيكل وفوق، كان زمان حق المطور 2000 شيكل تاخده كامل، اليوم المطور حقه 200 مليون.
4: تتنبأ وزارة النقل والمواصلات بواقع أسوأ خلال المرحلة القادمة طالما استمرت قيود الاحتلال على المعابر نتيجة انهيار قطاع النقل بشكل كبير، ما يقف حائلا أمام إعادة تأهيل المركبات الخاصة والعمومية.
6: بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات للأسف أنه تم انهياره بشكل كامل، لا يوجد الآن مركبات عمومية التي تتواجد حاليا، مركبات اصلا يعني معدومه تحتاج الى صيانه وتحتاج فهم الى زجاج وتحتاج الى كثير فهم من الامور لكي فهم يعني تصبح مركبه صالحه للاستخدام.
4: تجاوزت نسبه الدمار في الطرق الرئيسيه 80% وفق الاحصاءات الرسميه، بينما بلغت نسبة الأضرار بشكل أولي 75%، أرقام تشير إلى الحجم الكارثي للتدمير الممنهج الذي نفذه جيش الاحتلال في غزة للقطاعات الحيوية والبنى التحتية.
7: انهيار قطاع النقل العام أحد العناوين الرئيسية للأزمات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون، أزمة تتصاعد وتيرتها يوما بعد آخر جراء حرمان الاحتلال الممنهج للمدنيين الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: سياسيا، طالبت حركة حماس بتأجيل محادثات كانت مقررة الأربعاء مع الوسطاء في مصر في ظل ما وصفته بتعنت إسرائيلي واستمرار الغارات على قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن طلب التأجيل يأتي في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية التي طاولت شققا سكنية وأحياء عدة في القطاع، ما يعقد جهود الوساطة الرامية إلى تهدئة الأوضاع.
8: تحت جنح ليل دامس تتواصل الغارات الإسرائيلية على أحياء مدينة غزة، مناطق سكنية مأهولة لا يعرف الهدوء لها طريقا ولا ينقطع عنها هدير سيارات الإسعاف. مشهد يعكس واقعا يتجاوز حدود التصعيد إلى حالة استنزاف مستمرة تستهدف المدنيين والأحياء السكنية في قطاع يرزح تحت ضغط النار بالانقطاع. غارات إسرائيلية امتدت من شيخ رضوان إلى تل الهوى وصولا إلى مخيم الشاطئ غرب المدينة، مرورا بأحياء سكنية وشقق مدنية أخرى في مشهد يعكس اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مساحات واسعة من القطاع. أوصال هدنة بوساطة ترامب تتآكل مع كل غارة جديدة وتتراجع فرص الاستقرار أمام مشاهد الموت والدمار المتجددة، فعبارته وخروقات وقف إطلاق النار لم تعد كافية لوصف ما يجري في غزة. تصعيد ميداني تصفه إسرائيل بإجراءات تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة بالتوازي مع استمرار القيود على دخول المساعدات فضلا عن توسيع سيطرتها على مساحات واسعة من القطاع، في تطور تعتبره حركة حماس خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. سياسة تعنة تمضي إسرائيل فيها وتستدعي إلزامها بوقف هجماتها وتسريع دخول ترتيبات إدارة القطاع، تقول حماس، داعية الوسطاء إلى تحرك أكثر فاعلية، كما طالبت بتأجيل محادثات غير مباشرة كانت مقررة في القاهرة إلى حين وقف إسرائيل خروقاتها. في المقابل، دعت الحركة مجلس السلام إلى توضيح موقفه من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن خطط للسيطرة على نحو 70% من مساحة غزة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا. في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة CNBS الأمريكية أن حكومته ستتخذ قراراتها بشأن غزة بالتشاور مع مجلس السلام لتحديد طبيعة الإجراءات المقبلة. تطورات تظهر فجوة واضحة بين بنود خطة السلام بوساطة أمريكية وإمكانية تطبيقها على الأرض، ما يبقي مسار التسوية معلقا بين التعهدات الدولية وتعقيدات الواقع الميداني.
0: قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد اقتحام قوات خاصة إسرائيلية حي وادي عز الدين في مدينة جنين.

0: كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين عقب محاصرتها منزلا في بلدة اليمون غربية جنين، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان. هاجم مستوطنون المنطقة الشرقية لبلدة إذنة غرب الخليل وسرقوا أغنام المزارعين الفلسطينيين، واقتحم جيش الاحتلال المنطقة وقمع أهالي البلدة بعد محاولة أهالي المنطقة تصدي للمستوطنين. حذرت محافظة القدس من تداعيات مشروع الاحتلال الخاص بمعالجة النفايات على أراضي قلندية شمال غرب القدس، مشيرة إلى أنه يهدد الوجود السكاني الفلسطيني إضافة إلى الزراعة والبيئة في المنطقة، عدا عن التهامه عشرات الدنومات من أراضي البلدة.
1: استيطان بالنفايات، عنوان آخر لسياسات الاستيلاء والضم الزاحف في الضفة الغربية والقدس. على أراضي بلدة قلندية شمال غرب القدس يمضي الاحتلال في تنفيذ مشروع استيطاني ضخم تحت غطاء معالجة النفايات بعد تصديق ما تسمى باللجنة القطرية للتخطيط والبناء. محافظة القدس حذرت من تداعيات المشروع مؤكدة أنه لا يهدد البيئة والزراعة فحسب، بل يستهدف الوجود السكاني الفلسطيني في المنطقة. بحسب المحافظة فإن المخططات المنشورة تتضمن إقامة منشأة كبيرة لمعالجة النفايات على أراضي قلندية بموازاة تغيير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه أعمق في أراضي البلدة. بلغة الأرقام سيؤدي المشروع الاستيطاني بمختلف مكوناته إلى الاستيلاء على نحو 278 دنما من أراضي الفلسطينيين، وهي مساحة تفوق بكثير ما ورد في مخططات سابقة. المنطقة المستهدفة تضم نحو 40 منزلا مأهولا بالسكان، إلى جانب عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضروات، ما يجعل المشروع تهديدا مباشرا لمصادر رزق المواطنين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم. المنشأة التي سيقيمها الاحتلال ضمن المشروع ستعمل على معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، ما دفع إلى التحذير من تداعيات بيئية وصحية. خلافا لادعاءات الاحتلال، لا ينظر إلى مشروع النفايات على أراضي قلندية باعتباره بيئيا، بل تؤكد محافظة القدس أنه يشكل جزءا من منظومة استعمارية متكاملة تهدف إلى اللعب بالجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية في القدس ومحيطها عبر مصادرة الأراضي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية عليها وتكريس وقائع جديدة. في قلندية لا يختزل مشروع معالجة النفايات عنصرية بيئية يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين فقط، بل صراعا على الأرض والهوية والوجود.
0: أكدت مجموعة الدول العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف حملة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لسفراء الدول الأعضاء في المجموعتين إلى جانب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، بالتزامن مع انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد منصور على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة المخططات الإسرائيلية.
2: في غزة احتلت إسرائيل 53% ثم وسعتها إلى 60% من الأرض، ونتنياهو يقول إنه سيوسع الاحتلال إلى 70%، بالتالي احتلال 70% من غزة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. والأهم أن سموتريتش ونتنياهو وبنكفير يقولون إنهم سيدمرون حل الدولتين، وهم يتخذون خطوات عملية في هذا الاتجاه. يضاف إلى ذلك إرهاب المستوطنين والبدء بتسجيل الأراضي لإتاحتها أمام اليهود في الأراضي المحتلة.
0: تفاصيل أكثر عن جلسة مجلس الأمن بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية والمواقف التي تضمنتها تحدث عنها مراسلنا نبيل أبي صعب في نشرة سابقة.
3: هذا الموقف الذي أكده مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور شدد على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن لخطوات عملية لمنع إسرائيل من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وأيضا توسيع نطاق احتلالها لقطاع غزة بعدما وصلت النسبة من قطاع غزة الواقعة تحت الاحتلال المباشر إلى 60%. منصور أكد كذلك على أن التحرك يجب أن يتخذ طابعا عمليا، لا يكتفي مجلس الأمن أو أعضاء مجلس الأمن بالمواقف الخطابية. وفي هذا الصدد أشار منصور إلى أن إسرائيل تسعى إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوب الضفة من خلال المشروع E1، وأن هذا المشروع يمثل خطورة لا يجب أن يستهان بها من جانب مجلس الأمن، وبالتالي التحرك ضروري وبشكل عاجل في هذا الإطار. أيضا أشار منصور إلى التمادي في الاعتداءات من جانب المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إن هذه الأعمال الإرهابية يجب أن تتوقف وأن يخضع مرتكبوها للمحاسبة. المواقف ذاتها تقريبا كررها المتحدث باسم منظمة التعاون الإسلامي، وتحدثت باسم المنظمة مندوبة تركيا، وأيضا مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة التي تحدث باسمها مندوب السعودية في الأمم المتحدة. والمواقف كلها أجمعت على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في هذا الإطار.
0: ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا كان يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. بدوره قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري إن القرار يبقى فاقدا لأثاره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات بدون إبطاء وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية.
2: خلف الأبواب الحديدية المغلقة، ألم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتواصل بالصمت. معركة على مدار الساعة مع المرض والعزلة والإهمال والحرمان. في خطوة تحمل دلالات قانونية وإنسانية، المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قراراً كان يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم أساساً قانونياً أو واقعياً كافياً لتبرير هذا الحظر الشامل المفروض منذ أكتوبر عام 2023. ورغم ترحيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقرار واستعدادها لاستئناف الزيارات، فإن مؤسسات الأسرى الفلسطينية تؤكد أن قيمة القرار ستبقى محدودة ما لم تترجم إلى إجراءات فعلية تضمن وصولا سريعا ومنتظما للأسرى وتوفر رقابة حقيقية على أوضاعهم داخل السجون. تكتسب الخطوة أهمية في ظل تصاعد التحذيرات من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون. فوفق مكتب إعلام الأسرى، يواجه الأسرى المرضى في سجني النقب وجلبوع إهمالاً طبياً متواصلاً وحرماناً من الأدوية والعلاجات الضرورية، فيما يحجم بعضهم عن مراجعة العيادات خوفاً من الاعتداءات والتنكيل أثناء عمليات النقل. لا تقتصر المعاناة على الجانب الصحي، إذ تشير تقارير حقوقية إلى تراجع مستوى الغذاء وشح مواد النظافة واستمرار الانتهاكات التي تفاقم الظروف الإنسانية داخل السجون.
4: أخرج من هذه الزيارات أحمل شهادات، أحمل على أكتافي شهادات أحيانا أثقل مني وأثقل من أي إنسان ممكن أن يستوعب ويتحمل ما تمارسه إسرائيل وما التي ما زالت تمارسه حتى اليوم منذ أكثر من عامين بحق الأسرى الفلسطينيين وبالذات خصوصا أسرى غزة. هناك خصوصية معينة للتعامل مع أسرى غزة بتنكيل أكثر، بأساليب تعذيب وتنكيل تقوم بابتكارها إسرائيل من حيث لا أدري وتمارسها بحق أسرى غزة.
2: وبين قرار قضائي يفتح الباب أمام الرقابة الدولية وواقع يومي يرزح تحت وطأة الإهمال والتنكيل، تبقى قضية الأسرى الفلسطينيين واحدة من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
0: أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار المحمداوي إلى أن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
5: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح، ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
0: وانطلقت مراسم استلام وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء في إطار خطوات حصر السلاح بيد الدولة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان للتلفزيون العربي إن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسميا، مؤكدا أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء. وأضاف النعمان أن اللجنة تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء على وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبيها. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من العراق. علي محمود سائق شاحنة لنقل البضائع عبر موانئ البصرة وجد نفسه وجها لوجه مع شبح البطالة بعد إغلاق مضيق هرمز.

0: انا السائق علي محمود. كنا شغلنا على البصرة على الميناء بقصر، شغلنا نحمل موز برتقال كل انواع البضايع حتى الادوية كلها على البصرة على الميناء بقصر. كنا متفقين ويا شركات، الشركات هم متفقين ويانا والشركات متفقين ويا التجار على الروتين. فشغلنا كان خير من الله، يعني بين الشهر ضمنا 3 دروب 4 دروب نوبات 5 دروب خير من الله شغلنا.
1: حجينا بشرنا على الميناء على الطبة على الطلعة، اكو قطعات لها الميناء؟
2: والله الميناء يا اخوي ابد والله كل شيء ماكو فارق، الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين.
0: استاذ العزيز احنا بعد ما ننسد مضيق خرمز، احنا كسواق شاحنات الاف السواق كلش تاذوا، يعني مو بس ثاني الاف السواق تاذوا، كنا البواخر تيجي والبضائع تيجي على الميناء مقصر، فهسه حاليا هسه كلها متوقفه بسبب مضيق خرمز. احنا مصاريف عندنا تعرف ورانا قصيد، ابو التايرات يريد ابو الباترات يريد تعرف يعني، وصعب عوائل يعني السياره يا ذوب تروح تجي ما تصفي لها كل شيء، وانه بنسد المضيق خرمز اكو عالم رجعت من الفارق واكو عالم حيل تاذت. مو بس انا احكي لك معانات، لا معانات العراق كله من الفاو للزاخو، يعني حيل تاذت العالم بسبب مضيق خرمز.
3: تعرض السوريون لفيضانات لم يشهدوا لها مثيلا منذ 3 عقود على الأقل، حين ارتفع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من مايو بشكل غير مسبوق، أدى إلى غرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور. في التقرير التالي يحلل فريق مسبار في التلفزيون العربي صور أقمار صناعية تكشف عن كيفية ابتلاع مياه الفرات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة الفيضان غير المسبوق في شمال وشرق سوريا.
4: أمسكت السماء ماءها عن سوريا لسنوات حتى عطشت الأرض، ولما أرسلته مدراراً فرح المزارعون في بعض ربوع البلاد أو كادوا. فارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من مايو أيار الماضي أغرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور، ومعها غلال طال انتظارها. الفيضانات التي ضربت سوريا في الأسابيع القليلة الماضية هي الأسوأ منذ 3 عقود على الأقل، لكن الدمار لم يكن بفعل السيول فحسب، بل أيضاً بسبب تأخر التنسيق التركي السوري على ما يبدو. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل صور أقمار صناعية أظهرت كيف ابتلعت مياه الفرات مساحات زراعية واسعة خاصة في شمال وشرق سوريا. بدأ فيضان نهر الفرات من تركيا التي أعلنت في 22 من مايو أيار الماضي فتح بوابة تصنيف سد أتاتورك لأول مرة منذ 2019 بعد أن ناهزت نسبة المخزون فيه نحو 97%، لكنها تأخرت كثيراً في إنذار سوريا بارتفاع المنسوب على حد تعبير وزير الطاقة السوري محمد البشير. صور الأقمار الصناعية التي حللها مسبار أظهرت أن التصريف بدأ منذ 19 من مايو على الأقل، أي قبل 3 أيام من الإعلان التركي عبر وكالة أنباء الأناضول الرسمية. سد أتاتورك الذي اكتمل بناؤه عام 1990 هو الأكبر بين سلسلة سدود شيدتها تركيا على مجرى نهر الفرات ومحور مشروع جنوب شرق الأناضول التركي، ويتمثل هدف مشروع جنوب شرق الأناضول وفي صلب سد أتاتورك في تحسين الاستفادة من مياه الفرات في الري وتوليد الطاقة، لكنه كان أحياناً وبالاً على سوريا إذ خفض معدلات التدفق بنسب تراوحت بين 30 و60% وفق دراسات علمية منشورة. انعكس أيضاً تأثير سد أتاتورك ومشروع جنوب شرق الأناضول على تصريف المياه، إذ أدى إلى زيادة مفاجئة في التصريف ما تسبب في فيضانات. وبطبيعة الحال أدى فتح بوابة التصريف في سد أتاتورك أيضا إلى فتح سدي بيريجيك وكركميش آخر سدود تركيا على الفرات. توضح صور الأقمار الصناعية أن سد بيرجيك فتح منذ 19 من مايو على الأقل لتصريف فائض مياه نهر الفرات بعد فتح بوابات تصريف سد أتاتورك. أما سد كركميش ففتح يوم 22 من مايو على الأقل حسب الصور. اضطرت سوريا بعدها إلى فتح بوابات مفيد سد الفرات لأول مرة منذ 3 عقود حسب ما أعلنته وزارة الطاقة السورية في 25 من مايو الماضي. وفي اليوم التالي نقلت وكالة الأنباء السورية صانع عن وزير الطاقة فتح البوابة الرابعة في مفيد السد في مدينة الطبقة في محافظة الرقة. تتبع صور الأقمار الصناعية يظهر أيضا أن التدفق الكبير من بوابات المفيد بدأ منذ 26 من مايو وأن خزان السد لم يشهد ارتفاعا مماثلا طيلة السنوات 3 الماضية على الأقل. وقد أظهرت صور تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف الرقة بسبب الفيضان بين يومي 13 و31 من مايو. ففي منطقة حويجة السواقي مثلا غمرت بين 13 و31 من مايو نحو 4 كيلومترات مربعة حول ضفتي نهر الفرات معظمها أراض زراعية حسب صور الأقمار الصناعية. امتد تأثير فيضان الفرات إلى محافظة دير الزور إذ أظهر تحليل مسبار لصور أقمار سنتينل 2 من 18 إلى 21 من مايو بوضوح كيف أضر الفيضان بالأراضي الزراعية في ريف المحافظة. بتحليل صور 31 من مايو مثلا يتضح أن المساحة التي غمرتها المياه في بلدة البويطية التابعة لناحية التبني في دير الزور بلغت نحو 4 كيلومترات مربعة مقارنة ب18 من مايو أي قبل يوم واحد من بدء ارتفاع منسوب سد الفرات. حللنا بيانات القمر الصناعي سنتينل 2 لضفة الفرات المقابلة لناحية التبني باستخدام مؤشر الماء التفاضلي المعياري NDWI المعتمد لرصد المياه السطحية، فلاحظنا ارتفاعا كبيرا في قيمه بداية من الأسبوع الأخير من مايو مقابل استقرار عند قيم سالبة معظم الشهر وأيضا في شهري مارس وأبريل. ويعزز مؤشر NDWI إبراز المسطحات المائية في صور الأقمار الصناعية بقياس مستوى المياه السطحية مقارنة بالتربة والنباتات، ما يسمح بالكشف عن حجم الفيضانات أو التغيرات في مستويات المسطحات المائية. يعتمد المؤشر قيما بين ناقص 1 و-1 بحيث تشير القيم المرتفعة إلى المسطحات المائية والأراضي الأكثر رطوبة. يظهر التحليل الذي أجراه فريق مسبار للمنطقة نفسها أي ضفتي نهر الفرات قبالة منطقة التبني على مدار السنوات 9 الماضية ارتفاعا غير مسبوق في قيم مؤشر NDWI في الأسبوع الأخير من شهر مايو المنقضي. فيضان الفرات يأتي في موسم حصاد كان يتوقع فيه إنتاج ما بين 500 إلى 600 ألف طن من القمح في ريف الرقة وحدها بعد موسم العام الماضي الذي وصف بالأسوأ منذ عقود. لكن المزارعين يجدون أنفسهم وبعد أن جادت السماء بمائها أخيرا أمام خسارة مزدوجة، تراجع إنتاج العام السابق وضياع جزء كبير من حصاد الموسم الحالي.
5: المشكلة المبلغ اللي أنا حاطه عليها كله دين يعني.
6: ومن غمرنا بهذا المخيم وهذه خيمتي مغمورة وبيتي مغمور.
3: إلى السودان، حيث أعلنت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية مقتل 40 مدنياً وإصابة العشرات ونزوح آلاف السكان جراء أعمال عنف وقصف بطائرة مسيرة في ولاية جنوب دارفور غربي البلاد. وقالت المجموعة في بيان إن الاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي في منطقة كبم لا تزال مستمرة وأسفرت عن مقتل 28 مدنياً إلى جانب تدمير منازل ونهب أسواق وممتلكات وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية. وأضاف البيان أن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف المنطقة الاثنين الماضي أدى إلى مقتل 12 مدنياً وإصابة عشرات آخرين، معتبراً أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني. هذا وأعلن الجيش السوداني صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة البركة جنوب إقليم النيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن قواتها تصدت لهجوم استهدف تخوم منطقة البركة وتمكنت من تدمير عدد من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى إلى جانب تحييد عشرات المقاتلين. وكان الجيش السوداني قد أعلن أواخر مايو الماضي استعادة السيطرة على منطقة البركة عقب عملية عسكرية واسعة نفذتها الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة، مشيرا إلى إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع وحلفائها. افتتح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس محطتي سوبا وبانت التحويليتين بولاية الخرطوم بعد تعرضهما لإضرار ودمار جراء الحرب في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الإمداد الكهربائي بالولاية. وتعد محطة سوبا من أكبر المحطات التحويلية في الخرطوم، حيث تغذي القطاعات السكنية والصناعية والزراعية بمناطق جنوب الخرطوم وأجزاء من ولاية الجزيرة. وقال رئيس الوزراء كامل إدريس ردا على مراسل التلفزيون العربي إن الدولة تعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة لتعزيز استقرار مصادر الكهرباء مستقبلا.
7: يعني كل هذه الإمكانات الكبيرة من موارد السودان النائمة والقائمة سوف نسخرها في مستقبل الأيام إن شاء الله، وفقا لهذه الرؤية التي سوف أيضا نرفدها لأهل الإعلام لكي تتوفر هذه الإمكانات الكبيرة للسودان. يعني في هذه الحرب محنة ومنحة، المحنة أنتم تعرفونها جميعا، والمنحة هي عادة التفكير في استنفار إمكانات هذا البلد العظيم الذي وأقولها بكل ثقة وشجاعة سوف يكون من أقوى وأغنى بلدان العالم.
3: تشهد العاصمة مقديشو هدوءا حذرا بعد توقف المواجهات التي دارت في محيط منزل رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري، حيث تسيطر الشرطة الصومالية على المنزل بعد ساعات من المواجهات العنيفة التي بدأت مساء أمس. ويشهد شرق العاصمة مواجهات متقطعة بين مسلحين موالين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد والشرطة الصومالية.
8: شهدت هذه المنطقة مواجهات عنيفة بين شرطة الصومالية وحرس الرئيس الحكومة الصومالية الأسبق حسن علي خيري. انتهت هذه المواجهات صباح اليوم بعد أن تدخل عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية والزعماء التقليديين من أجل فك الشباك بين الجانبين. حاليا هناك اجتماعات مكثفة بين رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري وبين عدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية في إحدى الفنادق في العاصمة مقدشو. هذه المنطقة شهدت مواجهات عنيفة أدت إلى نزوح عدد من سكان. في المقابل أيضا هناك اشتباكات عنيفة حاليا تجري في شرق العاصمة مقدشو بين الشرطة الصومالية ومسلحين تابعين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد. هذه المواجهات تأتي بعد أن دعت القوى المعارضة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة في العاصمة مقدشو رفضا للتمديد الذي أعلنه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في الشهر الماضي. نقطة الخلاف والجدل بين المعارضة وقوى بين المعارضة الصومالية والحكومة الفيدرالية. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، مقدشو.
3: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده منفتحة على حل وسط بشأن أوكرانيا بما يتماشى مع تفاهماته مع الرئيس الأمريكي، مشددا على ضرورة قبول أوكرانيا تلك التفاهمات لإبرام اتفاق. في المقابل رفض بوتين أن تلعب دول الاتحاد الأوروبي دور الوساطة في محادثات السلام بحجة أنها ليست أطرافا محايدة.
9: مستعدون تماما ورغبون في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وعلى الأساس الذي ناقشناه خلال اجتماعنا مع الرئيس ترامب في أنكوراج. وخلال اللقاء طلب من روسيا النظر في بعض التسويات، وهي مستعدة لقبول التسويات التي ناقشناها هناك، لكن يجب على الجانب الأوكراني أيضا أن يوافق عليها، وعندئذ سيصل النزاع بسرعة إلى نهايته الطبيعية.
3: بدوره دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الروسي إلى إنهاء الحرب، كما دعا زيلينسكي بوتين إلى قمة ثنائية، مشيرا إلى أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار خلال القمة، وأضاف أنه بإمكان الولايات المتحدة مراقبة وقف إطلاق النار في موسكو وكييف. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الأمريكية واشنطن عن ردود الفعل الأمريكية عن وضع الحرب الروسية الأوكرانية والتصريحات الأخيرة للرئيسين بوتين وزيلينسكي.
10: الرئيس الأمريكي رغم أنه رحب في الرسالة التي وجهها فولوديمير زيلينسكي، لأنه قال بأنه يتفق مع زيلينسكي بأن الرئيس الأمريكي ليس متفرغا تماما ومشغول هذه الأيام فيما يحدث مع إيران، حتى أنه قال بأنني أتفق مع الرئيس زيلينسكي في حرب مثل حرب إيران، بالتأكيد لن أكون لدي متسع من الوقت للانتباه للملف الأوكراني الروسي، لكن في كل الأحوال إن أراد الزعيمان الاجتماع والجلوس إلى طاولة مفاوضات فبالتأكيد واشنطن سترحب وتحاول أن تمارس كل طاقتها للتوصل لاتفاق لإنهاء هذه الحرب التي يقول الرئيس الأمريكي بأنه ليس هو من أشعلها وأن من يتحمل مسؤوليتها هو الرئيس السابق جو بايدن. طبعا واضح جمال أن الرئيس فتر بشكل كبير تجاه الملف الأوكراني، ربما تذكر في بداية عهده في بداية ولايته الثانية كان متحمسا جدا، قال بأنه سينهي الحرب في أول يوم له في البيت الأبيض، اجتمع مع زيلينسكي في أكثر من مرة في البيت الأبيض، حصلت مصادمات بين الطرفين، اجتمع مع بوتين في ألاسكا، حاول قدر الإمكان الدفع نحو إنهاء هذه الحرب، لكن هذه الحرب لم تنتهي وظلت عالقة في ملفه كرئيس حتى هذه اللحظة. لكن طبعا الضغط الإعلامي والانتقادات السياسية أيضا في الولايات المتحدة فترت فيما يخص أوكرانيا بعد أن كان هذا الملف هو المسيطر على وسائل الإعلام وعلى الساسة في الكونغرس، لم يعد الأمر كذلك. اليوم في الولايات المتحدة الهم والشاغل الرئيسي هو الحرب على إيران والانعكاس الذي تسببه وهو حاد جدا على الاقتصاد الأمريكي، بعكس الحرب الأوكرانية التي لم تؤثر تقريبا على الاقتصاد الأمريكي، بالعكس إلى حد ما أفادت بعض شركات الغاز التي بدأت بمحاولة تعويض نقص الغاز العالمي من خلال ضخه تحديدا للحلفاء الأوروبيين، وبعضهم اشتكى بالفعل من أن الولايات المتحدة تبيعهم الغاز بسعر أعلى من السعر الذي كانت تبيعه روسيا. لا تزال الولايات المتحدة طبعا موقفها من الحرب الأوكرانية الروسية لم يتغير، هي تعتقد بأن الأوكرانيين ليسوا واقعيين، عليهم أن يدركوا طبيعة الواقع على الأرض، الواقع ليس في صالحهم، وعليهم أن يقدموا تسويات وتنازلات تمكنهم من التوقيع على اتفاق مع الرئيس الروسي. لا يزال الرئيس الأمريكي في خطاباته العامة عموما أقرب في موقفه من الرئيس فلاديمير بوتين منه إلى الرئيس الأوكراني، ويعتقد بأن روسيا لديها قوة كبيرة على الأرض وإنجازات على الأرض، ويجب على الأوكرانيين أن يكونوا واقعيين، وأن الولايات المتحدة جل ما تستطيع فعله هو محاولة عقلنة الموقف الأوكراني للتوصل لحل إنهاء هذه الحرب. لكن طبعا بسبب انشغال الرئيس في الملف الإيراني لا يبدو أن هناك أي جديد على الموقف الأمريكي المتعلق بهذه الحرب، الحرب الروسية الأوكرانية.
3: التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دانكن بقيادة الحكومة الانتقالية في فنزويلا، حيث بحثوا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة أن كين شدد خلال اللقاء على التزام القوات المشتركة بضمان تنفيذ الخطة الأمريكية لأن تكون فنزويلا مستقرة وديمقراطية. يعتبر ميناء سافانا أسرع الموانئ نموا في الولايات المتحدة وواحد من أفضلها اتصالا بالأسواق العالمية. هذا الميناء تحولت بسببه مدينة سافانا إلى مركز لوجستي عالمي.
11: في هذه الشركة التي توزع الكرات الفولاذية الدقيقة، يشرح لنا مسؤول فيها أسباب قرار نقل شركة بيرسيبول إلى هنا، إلى مدينة سافانا بولاية جورجيا.
12: بدأنا في 2007 في ميزوري، وعندما كبرت الشركة كنا نحضر العديد من الحاويات والتكلفة كانت عالية، لذا قررنا الانتقال، وفي النهاية اخترنا سافانا بسبب موقعها القريب من الميناء وبسبب التسهيلات.
11: ينطبق ما قاله هذا المسؤول على شركات عدة قررت الانتقال إلى سافانا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومينائها الذي أصبح أسرع الموانئ نمواً في الولايات المتحدة. يعد ميناء سافانا أكبر مجمع متكامل للحاويات من نوعه في أمريكا الشمالية وواحداً من أفضل الموانئ الأمريكية اتصالاً بالأسواق العالمية، حيث يستقبل أسبوعياً 40 سفينة ويشهد مرور 42 قطاراً مزدوج التكديس، ويسجل حركة دخول وخروج ل14,000 شاحنة يومياً. وربما أهم ما يميز هذا الميناء هو أنه يقع على نهر سافانا.
13: كان هناك ميناء في سافانا منذ حقبة الاستعمار، فموقعها جيد ويمكن الوصول إلى أي مكان في جورجيا منها، ويمكن التطوير في جورجيا لوجود مساحات كبيرة فارغة إضافة إلى قربها من أتلانتا، وهي مركز الأعمال في المنطقة الجنوبية الشرقية، وتستطيع الحافلات الوصول إلى هناك خلال 4 ساعات فضلا عن وجود نظام سكة حديدية.
11: تحولت سافانا بسبب الميناء إلى مركز لوجستي عالمي. نقل الميناء أكثر من 5.5 مليون حاوية عام 2025، ويعالج نحو 22% من إجمالي تجارة الحاويات على الساحل الشرقي، ويساهم في نحو 12% من إجمالي صادرات الحاويات الأمريكية. لذا أصبحت المدينة وجهة للعديد من الشركات التي تستخدم الميناء لنقل بضائعها.
14: في منشأة التوزيع هذه لدينا أمازون، نحضر البضائع من الميناء إلى هنا، ثم نقوم بتوزيعها إلى حيث يجب، ومن ثم نفرغ الحاويات ونوزعها.
11: لم يأتي كل هذا من دون تحديات. أصبحت المدينة تعتمد على التجارة العالمية والتعريفات الجمركية التي تقلبت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ما سببته الحرب على إيران من ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير على تكلفة الشحن. ميناء سافانا ثالث أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في الولايات المتحدة، يعد محركاً أساسياً للهوية السياسية والنفوذ الاقتصادي لولاية جورجيا على الساحل الشرقي، ويسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية على المستوى الفيدرالي. ريما وحمدية، تلفزيون العربي، سافانا، جورجيا.
3: تسلط الصحف العالمية الضوء على قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن تقليص صلاحيات ترامب في إيران، إضافة إلى أسلوب طهران في إطالة أمد المفاوضات وموقف إيران مما يحدث في لبنان وانعكاسات ذلك على المحادثة مع واشنطن. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ومن ثم يستكمل معكم هذه التغطية الزميل محمد غملوش على رأس الساعة. إلى اللقاء.
9: في صحيفة الجارديان البريطانية كتب روبرت تيت عن دلائل تصويت مجلس النواب ضد صلاحية ترامب، وأن مجلس النواب الأمريكي وجه توبيخا شديدا لدونالد ترامب بشأن حربه على إيران، حيث أيد النواب خطوة لإجباره على طلب موافقة الكونغرس أو سحب القوات الأمريكية. ويعتبر الكاتب أن تأثير التصويت يبدو رمزيا إلى حد كبير، إذ لم يطرح بعد ما إذا كانت نسخة مجلس النواب تتمتع بقوة القانون حتى لو أقرها مجلس الشيوخ أيضا، لكنه كان دليلا واضحا على استعداد شريحة من الجمهوريين لتحدي ترامب. ويشير الكاتب إلى أن التصويت الأخير يأتي تزامنا مع فشل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع المستمر منذ 3 أشهر، على الرغم من الادعاءات المتكررة من قبل ترامب وكبار مسؤوليه بأن الاتفاق بات وشيكا. ويرى الكاتب أن هذا التصويت يمثل امتدادا لما تظهره استطلاعات الرأي حول انخفاض الدعم الشعبي للحرب، وسط مخاوف بين الجمهوريين من أن الغضب من ارتفاع تكاليف الوقود الذي أثارته الحرب سيكلف الحزب خسارة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وفي السياق ذاته كتبت كيت سانتاليز في موقع أكسيوس الأمريكي حول حتمية تطبيق القرار على الرئيس الأمريكي، وأن مجلس النواب أقر قرارا لكبح جماح الحملة العسكرية التي يشنها الرئيس ترامب في إيران في أول اعتراض ناجح من الكونغرس لجهود ترامب الحربية ضد إيران بعد فشل محاولات متعددة قادها الديمقراطيون لتقليص صلاحية الحرب. وتلفت الكاتبة إلى أن الإجراء لا يزال يحتاج إلى أن يمرر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، ويمكن لترامب أن يستخدم حق النقد ضده، إلا أنه يكشف عن تراجع شعبية الحرب حتى بين الجمهوريين. وتشير الكاتبة إلى أن الجمهوريين دعموا بشكل كبير حملة ترامب العسكرية، لكن القلق داخل الحزب ازداد مع استمرار الصراع دون تقويض من الكونغرس وارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وتنوه الكاتبة إلى أن مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحية الحرب والتي انقضت الآن تنص على سحب القوات الأمريكية دون موافقة الكونغرس، إلا أن البيت الأبيض يزعم أن هذا الشرط لا ينطبق بسبب وقف إطلاق النار. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ونقرأ فيها مقالا عن أسباب تجنب الرئيس الأمريكي العودة للحرب ضد إيران. وأن ترامب أبلغ مساعديه أنه سيعود للحرب ضد إيران إذا قتلت طهران جنودا أمريكيين، ما يعني أن الرئيس قد يكون على استعداد لتحمل تصعيدات صغيرة لتجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط. وتلفت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وإيران شهدتا هذا الأسبوع بعضا من أعنف المعارك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن واشنطن ترى أن الهجمات المتبادلة دفاعية بحتة وليست اندلاعا جديدا لحرب شاملة. وتعتقد الصحيفة أن الهجمات المتكررة تزيد الضغط على ترامب وتثير شكوك حول جدوى وقف إطلاق النار على المدى الطويل، لكن البيت الأبيض يريد بأي شكل التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز. وترى الصحيفة أن ترامب يفضل إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، غير أن تصعيد إيران لهجماتها على أهداف إقليمية يعقد مهمة الرئيس الأمريكي أمام أعضاء إدارته ودول المنطقة. وفي صحيفة إنديبندنت البريطانية ناقشت ميرا بوت استراتيجية إيران في التعامل مع المفاوضات، ورأت أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب على البلاد تتعثر منذ أسابيع، حيث لا يزال كلا الجانبين متشبثين بمواقفهما بشأن قضايا رئيسية تشمل التطوير النووي والوضع في لبنان. وتعتبر الكاتبة أن استراتيجية إيران العسكرية التي تتوافق مع حرب الاستنزاف تؤكد أن طهران مستعدة لتحمل أسابيع من المفاوضات الشديدة في محاولة لتحقيق ما تريد على المدى الطويل. وتلفت الكاتبة إلى أن ترامب الذي أصر مع بداية الحرب أنه لن يشعر بالملل ولن يستسلم وإن طال أمد المفاوضات، بدأ الآن يراجع حساباته ويفضل التوصل إلى حل سريع خشية جر الولايات المتحدة إلى حرب أبدية تعيد أفغانستان إلى الأذهان. وترى الكاتبة أن إطالة إيران أمد المفاوضات والحفاظ على الغموض وانتزاع تنازلات تدريجية ليست خطوة تمهد لإفشال المحادثات، بل هي جزء من الاستراتيجية الإيرانية المعروفة بسياسة البازار التي تعد عنصرا أساسيا لإنجاحها وفق الأهداف الإيرانية. ختاما نقرأ في موقع دهيل الأمريكي مقال فيليب تيموتيجا ولورا كيلي حول ورقة لبنان الرابحة بيد إيران، وأن طهران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثات السلام مع الولايات المتحدة مستغلة التوترات بين الرئيس ترامب وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المفاوضات. ويذكر الكاتبان بأن الولايات المتحدة سعت مراراً لإنهاء القتال في لبنان من خلال الجمع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية،

0: إلى عرقلة أهداف الولايات المتحدة المتمثلة في تعزيز الحكومة ببيروت.
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي. قال القيادي في حزب الله للتلفزيون العربي أن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه اتفاق واشنطن الأخير بين لبنان وإسرائيل. في مقابل ذلك أكد الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ضرورة تطبيق الاتفاق باعتباره فرصة أخيرة، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون تمسكهم بما وصفوه بتحقيق الأمن على الحدود الشمالية.
2: تتوالى المواقف المتباينة بشأن الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بين بيروت وتل أبيب وسط انقسام اللبناني وتأكيد المسؤولين الإسرائيليين على ما يصفونه بحرية العمل لضمان الأمن. على الصعيد اللبناني، قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية رفضه اتفاق واشنطن مع إسرائيل الذي نص على وقف الأعمال العدائية وإقامة مناطق تجريبية لاختبار الترتيبات الأمنية عبر نشر الجيش اللبناني فيها ومنع أي تواجد للجماعات المسلحة. الأمين العام للحزب نعيم قاسم أعرب من جهته عن قناعته بأن الإعلان الأمريكي يكرس ما وصفه بخضوع لبنان للمشروع الإسرائيلي، كما جدد رفضه المفاوضات المباشرة ونزع سلاح المقاومة. في المقابل، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة مع التمسك بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، محذرا في الوقت نفسه من تبعات تعطيل الاتفاق. بدوره وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق بالفرصة الأخيرة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحدد آلية وموعد تنفيذ وقف إطلاق النار، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر له. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها عون في بيروت مع المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الذي التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين لبحث سبل خفض التوتر مع إسرائيل. على الصعيد الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه تحقيق ما وصفه بالأمن على الحدود الشمالية.
3: ما رأيتموه يتحقق جنوبي إسرائيل هو ما سيكون في الشمال. لم يصدقوا ما قلناه آنذاك، لكن اليوم الجميع بات يصدق. إنها سياسة حازمة ومدروسة ومسألة وقت لا أكثر.
2: فحوى تصريحات نتنياهو أكدها كذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس الذي قال إن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان بما في ذلك قلعة شقيف وسيواصل عملياته. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فانتقد التفاهمات الجديدة مطالبا بعرض أي اتفاق على الكابينت للتصويت عليه.
1: طالب مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي إسرائيل بالانسحاب من لبنان. حمل رضائي واشنطن مسؤولية انسداد أفق المفاوضات مع طهران. قال أن انعدام الثقة بين الطرفين بات كبيرا. اقترح رضائي على الولايات المتحدة رفع حصارها البحري والقيام بخطوات أخرى تثبت أن الأمور تمضي بالاتجاه الصحيح بهدف إعادة بناء الثقة. في الشأن الإيراني، قال كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية للشؤون الحقوقية والدولية إن إجراءات إيران في مضيق هرمز لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار، مشيرا إلى أنه يجوز للدولة الساحلية أن تفرض رسوما مقابل تقديم خدمات محددة كخدمات الملاحة والإنقاذ والإغاثة وخدمات الأمن والسلامة.
4: فيما يتعلق بظروف السلم، فإن ما نتحدث عنه ليس منع مرور السفن كما في زمن الحرب وأن نوقفها ونتفاوض معها واحدة واحدة، بل هو ضمان مرور السفن الآمن، وهذا له تفسيرات وتعريفات عديدة. أولها أن تتمكن السفن التجارية من عبور المضيق بسلاسة. ثانيها أن الدول الساحلية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهنا يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان. وثالثها أنه يجب ضمان عدم تهديد السفن لأمننا وسلامتنا عند مرورها.
1: طالبت حركة حماس بتأجيل محادثات كانت مقررة الأربعاء مع الوسطاء في مصر في ظل ما

0: وصفته بتعنت إسرائيلي واستمرار الغارات على قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن طلب التأجيل يأتي في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية التي طاولت شققا سكنية وأحياء عدة في القطاع، ما يعقد جهود الوساطة الرامية لتهدئة الأوضاع.
1: تحت جنح ليل دامس تتواصل الغارات الإسرائيلية على أحياء مدينة غزة، مناطق سكنية مأهولة لا يعرف الهدوء لها طريقا ولا ينقطع عنها هدير سيارات الإسعاف. مشهد يعكس واقعا يتجاوز حدود التصعيد إلى حالة استنزاف مستمرة تستهدف المدنيين والأحياء السكنية في قطاع يرزح تحت ضغط النار بالانقطاع. غارات إسرائيلية امتدت من شيخ رضوان إلى تل الهوى وصولا إلى مخيم الشاطئ غرب المدينة، مرورا بأحياء سكنية وشقق مدنية أخرى في مشهد يعكس اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مساحات واسعة من القطاع. أوصال هدنة بوساطة ترامب تتآكل مع كل غارة جديدة وتتراجع فرص الاستقرار أمام مشاهد الموت والدمار المتجددة، فعبارته وخروقات وقف إطلاق النار لم تعد كافية لوصف ما يجري في غزة. تصعيد ميداني تصفه إسرائيل بإجراءات تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة بالتوازي مع استمرار القيود على دخول المساعدات، فضلا عن توسيع سيطرتها على مساحات واسعة من القطاع في تطور تعتبره حركة حماس خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. سياسة تعنت تمضي إسرائيل فيها وتستدعي إلزامها بوقف هجماتها وتسريع دخول ترتيبات إدارة القطاع، تقول حماس داعية الوسطى إلى تحرك أكثر فاعلية، كما طالبت بتأجيل محادثات غير مباشرة كانت مقررة في القاهرة إلى حين وقف إسرائيل خروقاتها. في المقابل دعت الحركة مجلس السلام إلى توضيح موقفه من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن خطط للسيطرة على نحو 70% من مساحة غزة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا. في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة CNBS الأمريكية أن حكومته ستتخذ قراراتها بشأن غزة بالتشاور مع مجلس السلام لتحديد طبيعة الإجراءات المقبلة. تطورات تظهر فجوة واضحة بين بنود خطة السلام بوساطة أمريكية وإمكانية تطبيقها على الأرض، ما يبقي مسار التسوية معلقا بين التعهدات الدولية وتعقيدات الواقع الميداني.
0: قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد اقتحام قوات خاصة إسرائيلية حي وادي عز الدين في جنوب في مدينة جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين اثنين عقب محاصرتها منزلا في بلدة اليمون غربية جنين، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان. هاجم مستوطنون المنطقة الشرقية لبلدة أدنى غرب الخليل وسرقوا أغنام المزارعين الفلسطينيين، واقتحم جيش الاحتلال المنطقة وقمع أهل البلدة بعد محاولة أهل المنطقة التصدي للمستوطنين. حذرت محافظة القدس من تداعيات مشروع الاحتلال الخاص بمعالجة النفايات على أراضي قلنديا شمال غرب القدس، مشيرة إلى أنه يهدد الوجود السكاني الفلسطيني إضافة إلى الزراعة والبيئة في المنطقة، عدا عن اتهامه عشرات الدنومات من أراضي البلدة.
2: استيطان بالنفايات، عنوان آخر لسياسات الاستيلاء والضم الزاحف في الضفة الغربية والقدس. على أراضي بلدة قلنديا شمال غرب القدس يمضي الاحتلال في تنفيذ مشروع استيطاني ضخم تحت غطاء معالجة النفايات بعد تصديق ما تسمى باللجنة القطرية للتخطيط والبناء. محافظة القدس حذرت من تداعيات المشروع مؤكدة أنه لا يهدد البيئة والزراعة فحسب، بل يستهدف الوجود السكاني الفلسطيني في المنطقة. بحسب المحافظة فإن المخططات المنشورة تتضمن إقامة منشأة كبيرة لمعالجة النفايات على أراضي قلنديا بموازاة تغيير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه أعمق في أراضي البلدة. بلغة الأرقام سيؤدي المشروع الاستيطاني بمختلف مكوناته إلى الاستيلاء على نحو 278 دنما من أراضي الفلسطينيين، وهي مساحة تفوق بكثير ما ورد في مخططات سابقة. المنطقة المستهدفة تضم نحو 40 منزلا مأهولا بالسكان، إلى جانب عشرات الدنمات المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضروات، ما يجعل المشروع تهديدا مباشرا لمصادر رزق المواطنين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم. المنشأة التي سيقيمها الاحتلال ضمن المشروع ستعمل على معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، ما دفع إلى التحذير من تداعيات بيئية وصحية. خلافا لادعاءات الاحتلال، لا ينظر إلى مشروع النفايات على أراضي قلنديا باعتباره بيئيا، بل تؤكد محافظة القدس أنه يشكل جزءا من منظومة استعمارية متكاملة تهدف إلى اللعب بالجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية في القدس ومحيطها، عبر مصادرة الأراضي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية عليها وتكريس وقائع جديدة. في قلنديا لا يختزل مشروع معالجة النفايات عنصرية بيئية يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين فقط، بل صراعا على الأرض والهوية والوجود.
0: أكدت مجموعة الدول العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف حملة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لسفراء الدول الأعضاء في المجموعتين إلى جانب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، بالتزامن مع انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد منصور على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة المخططات الإسرائيلية.
3: في غزة احتلت إسرائيل 53% ثم وسعتها إلى 60% من الأرض، ونتنياهو يقول إنه سيوسع الاحتلال إلى 70%، بالتالي احتلال 70% من غزة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. والأهم أن سموتريتش ونتنياهو وبنكفير يقولون إنهم سيدمرون حل الدولتين، وهم يتخذون خطوات عملية في هذا الاتجاه. يضاف إلى ذلك إرهاب المستوطنين والبدء بتسجيل الأراضي لإتاحتها أمام اليهود في الأراضي المحتلة.
0: تفاصيل أكثر عن جلسة مجلس الأمن بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية والمواقف التي تضمنتها تحدث عنها مراسلنا نبيل أبي صعب في نشرة سابقة.
4: هذا الموقف الذي أكده مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور شدد على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن لخطوات عملية لمنع إسرائيل من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وأيضا توسيع نطاق احتلالها لقطاع غزة بعدما وصلت النسبة من قطاع غزة الواقعة تحت الاحتلال المباشر إلى 60%. منصور أكد كذلك على أن التحرك يجب أن يتخذ طابعا عمليا، لا يكتفي مجلس الأمن أو أعضاء مجلس الأمن بالمواقف الخطابية. وفي هذا الصدد أشار منصور إلى أن إسرائيل تسعى إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوب الضفة من خلال المشروع A1، وأن هذا المشروع يمثل خطورة لا يجب أن يستهان بها من جانب مجلس الأمن، وبالتالي التحرك ضروري وبشكل عاجل في هذا الإطار. أيضا أشار منصور إلى التمادي في الاعتداءات من جانب المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إن هذه الأعمال الإرهابية يجب أن تتوقف وأن يخضع مرتكبوها للمحاسبة. المواقف ذاتها تقريبا كررها المتحدث باسم منظمة التعاون الإسلامي، وتحدثت باسم المنظمة مندوبة تركيا، وأيضا مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة التي تحدث باسمها مندوب السعودية في الأمم المتحدة. والمواقف كلها أجمعت على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في هذا الإطار.
0: ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا كان يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري أن القرار يبقى فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات بدون إبطاء تكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية.
3: خلف الأبواب الحديدية المغلقة، ألم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتواصل بالصمت. معركة على مدار الساعة مع المرض والعزلة والإهمال والحرمان. في خطوة تحمل دلالات قانونية وإنسانية، المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرارا كان يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم أساسا قانونيا أو واقعيا كافيا لتبرير هذا الحظر الشامل المفروض منذ أكتوبر عام 2023. ورغم ترحيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقرار واستعدادها لاستئناف الزيارات، فإن مؤسسات الأسرى الفلسطينية تؤكد أن قيمة القرار ستبقى محدودة ما لم تترجم إلى إجراءات فعلية تضمن وصولا سريعا ومنتظما للأسرى وتوفر رقابة حقيقية على أوضاعهم داخل السجون. تكتسب الخطوة أهمية في ظل تصاعد التحذيرات من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون. فوفق مكتب إعلام الأسرى، يواجه الأسرى المرضى في سجني النقب وجلبوع إهمالا طبيا متواصلا وحرمانا من الأدوية والعلاجات الضرورية، فيما يحجم بعضهم عن مراجعة العيادات خوفا من الاعتداءات والتنكيل أثناء عمليات النقل. لا تقتصر المعاناة على الجانب الصحي، إذ تشير تقارير حقوقية إلى تراجع مستوى الغذاء وشح مواد النظافة واستمرار الانتهاكات التي تفاقم الظروف الإنسانية داخل السجون.
5: أخرج من هذه الزيارات أحمل شهادات، أحمل على أكتافي شهادات أحيانا أثقل مني وأثقل من أي إنسان ممكن أن يستوعب ويتحمل ما تمارسه إسرائيل وما التي ما زالت تمارسه حتى اليوم منذ أكثر من عامين بحق الأسرى الفلسطينيين وبالذات خصوصا أسرى غزة. هناك خصوصية معينة للتعامل مع أسرى غزة بتنكيل أكثر، بأساليب تعذيب وتنكيل تقوم بابتكارها إسرائيل من حيث لا أدري وتمارسها بحق أسرى غزة.
3: وبين قرار قضائي يفتح الباب أمام الرقابة الدولية وواقع يومي يرزح تحت وطأة الإهمال والتنكيل، تبقى قضية الأسرى الفلسطينيين واحدة من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
0: أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار المحمداوي إلى أن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
6: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
0: وانطلقت مراسم استلام وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء في إطار خطوات حصر السلاح بيد الدولة. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان للتلفزيون العربي إن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسميا، مؤكدا أن القرار يشمل الجهات جميع الجهات دون استثناء. وأضاف النعمان أن اللجنة تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء على وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبيها. استمرارا لتصديد التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من العراق. علي محمود سائق شاحنة لنقل البضائع عبر موانئ البصرة وجد نفسه وجها لوجه مع شبح البطالة بعد إغلاق مضيق هرمز.

0: انا الصايق علي محمود. كنا شغلنا على البصره على الميناء بقصر، شغلنا نحمل موز برتقال كل انواع البضايع حتى الادويه كلها على البصره على الميناء بقصر. كنا متفقين ويا شركات، الشركات هم متفقين ويانا والشركات متفقين ويا التجار على الروتين. فشغلنا كان خير من الله، يعني بين الشهر ضمنا 3 دروب 4 دروب نوبات 5 دروب خير من الله شغلنا.
1: حجينا بشرنا على الميناء على الطبة على الطلعة اكو قطعات لها الميناء.
2: والله الميناء يا اخوي ابد والله كل شيء ماكو فارق، الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين.
0: استاذ العزيز احنا بعد ما ننسد مضيق خرمز، احنا كسواق شاحنات الاف السواق كلش تاذوا، يعني مو بس ثاني الاف السواق تاذوا. كنا البواقي تجي والبضائع تجي على الميناء مقصر، فهسه حاليا هسه كلها متوقفه بسبب مضيق خرمز. فاحنا تعرض صاحبين عوائل صاحبين يعني برقبتنا عوائل، يعني حيل تاذينا من مضيق خرمز كانسد مضيق خرمز وما نعرف شو وقت ينفتح. احنا مصاريف عندنا تعرف ورانا قصيد، ابو التايرات يريد ابو الباترات يريد تعرف يعني، وصاحبين عوائل يعني السياره يا ذوب تروح تجي ما تصفي لها كل شيء، وانه بنسد المضيق خرمز اكو عالم رجعت من الفارق واكو عالم حيل تاذت. مو بس انا احكي لك معانات، لا معانات العراق كله من الفاو للزاخو، يعني حيل تاذت العالم بسبب مضيق خرمز.
3: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده منفتحة على حل وسط بشأن أوكرانيا بما يتماشى مع تفاهماته مع الرئيس الأمريكي، مشددا على ضرورة قبول أوكرانيا تلك التفاهمات لإبرام اتفاق. في المقابل رفض بوتين أن تلعب دول الاتحاد الأوروبي دور الوساطة في محادثات السلام بحجة أنها ليست أطرافا محايدة.
4: مستعدون تماما ورغبون في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وعلى الأساس الذي ناقشناه خلال اجتماعنا مع الرئيس ترامب في أنكوراج. وخلال اللقاء طلب من روسيا النظر في بعض التسويات وهي مستعدة لقبول التسويات التي ناقشناها هناك، لكن يجب على الجانب الأوكراني أيضا أن يوافق عليها، وعندئذ سيصل النزاع بسرعة إلى نهايته الطبيعية.
3: من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي إلى إنهاء الحرب. دعا زيلينسكي بوتين إلى قمة ثنائية مشيرا إلى أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار خلال القمة، وأضاف أنه بإمكان الولايات المتحدة مراقبة وقف إطلاق النار في موسكو وكييف. هوت بيتكوين عند أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، يأتي ذلك وسط تراجع في العملات المشفرة التي تخشى عودة البنوك المركزية إلى نهج رفع معدلات الفائدة بفعل التضخم الذي نتج عن الحرب.
5: ضحية جديدة للحرب في الشرق الأوسط إنها العملات المشفرة، والتي يبدو أنها تدفع ثمن فاتورة التضخم الذي يجبر البنوك المركزية على تشديد سياساتها النقدية. بيتكوين القيادية تهاوت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب لتقترب من عتبة 62,000 دولار، أمر يأتي مع عودة التضخم ليطل برأسه في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات تفوق 3%، وتلميح بروكسل بقرب رفعها لمعدلات الفائدة لكبح جماح صعود أسعار السلع في القارة العجوز. لكن المنغصات التي أربكت العملات المشفرة لا تقتصر على ذلك، بل شملت أيضا قيام واشنطن بمصادرة 1 مليار دولار إيرانية من هذه السوق الرقمية، خطوة دفعت دولا وأطرافا أخرى للتخوف من وصول اليد الأمريكية إلى ممتلكاتها من بيتكوين وشقيقاتها، فآثرت بيع بعض حيازاتها. عامل آخر أثر سلبا على هذه السوق ويتمثل في سحب المستثمرين زهاء 4 مليارات دولار من صناديق بيتكوين المتداولة، سلوك أقدم عليه هؤلاء على مدار 12 يوما متوالية. لكن المفاجأة الأخرى غير السارة لمحترفي وهواة هذه السوق تتجسد في قيام إحدى أكبر الشركات الحائزة لبيتكوين ببيع بعض ملكياتها في العملة الرقمية. والحديث هنا عن الأمريكية استراتيجي مخالفة بذلك سياساتها المتمثلة في التشبث بهذا الأصل لمدى الحياة. على مدار عام فقدت بيتكوين 40% من قيمتها، لتفصل علاقتها الوطيدة بمؤشر ناسداك الأمريكي للأسهم التكنولوجية، والذي استفاد من صعود نجم شركات الذكاء الاصطناعي مكتسبا 38% في عام واحد أيضا. صحيح أن القيمة السوقية للعملات الرقمية تقتصر على 2.25 تريليون دولار، أي أقل من نصف تقييم كل من عملاقي التكنولوجيا انفيديا وأبل، لكنها سوق اجتذبت عشرات آلاف الراغبين في تنويع أصولهم أو أولئك الباحثين عن تحقيق الربح السريع قبل أن يصطدموا بجدار الحرب مع إيران بقرار من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الساعي لتحويل بلاده إلى عاصمة للبيتكوين.
3: قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. يأتي هذا في الوقت الذي تصر كوريا الشمالية على عدم التخلي على ترسانتها النووية، معتبرة ذلك مسارا لا رجعة فيه رغم الضغوط الدولية.
6: في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من سباق التسلح النووي، تعود كوريا الشمالية إلى الواجهة برسائل تصعيدية جديدة، معلنة تحقيق قفزة كبيرة في قدراتها النووية، ومؤكدة تمسكها بخيار الردع النووي باعتباره ركيزة أمنها القومي. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكد خلال زيارة تفقدية لمنشأة جديدة لإنتاج المواد النووية دخلت الخدمة مؤخراً أن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. ودعا كيم إلى توسيع الترسانة النووية للبلاد، معتبرا أن الظروف الأمنية الحالية وما وصفه بتفاقم التهديدات الخارجية يفرضان تعزيز قدرات الردع النووي بصورة مستمرة، واصفا ما تحقق حتى الآن بأنه تغيير مذهل وحدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة التطور النووي لكوريا الشمالية. كما كشف عن خطة طموحة لتطوير القدرات النووية للدولة بوتيرة متسارعة. تطورات تأتي في وقت تؤكد فيه بيونغ يانغ أن التخلي عن أسلحتها النووية خيار غير مطروح رغم الضغوط والعقوبات الدولية المتواصلة، وتعتبر أن ترسانتها النووية تمثل درعا دفاعيا في مواجهة ما تصفه بالتهديدات الأمريكية والكورية الجنوبية. في الأثناء تشير تقديرات دولية إلى أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 50 رأسا نوويا من دون أن تكشف رسميا عن الحجم الحقيقي لترساناتها. كما تأتي هذه التصريحات بعد سلسلة اختبارات عسكرية أجرتها بيونغ يانغ أخيرا شملت أنظمة صاروخية جديدة وصواريخ كروز تكتيكية في إطار مواصلة تطوير قدراتها العسكرية والاستراتيجية. إصرار كوريا الشمالية على توسيع ترساناتها النووية وما يقابله من تزايد القلق الدولي، يبقى الملف النووي الكوري الشمالي كأحد أكثر الملفات الأمنية تعقيدا وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعميق التوترات في شبه الجزيرة الكورية وإعادة رسم ملامح التوازنات العسكرية في المنطقة.
3: التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين بقادة الحكومة الانتقالية في فنزويلا، حيث بحثوا مسجلات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة أن كين شدد خلال اللقاء على التزام القوات المشتركة بضمان تنفيذ الخطة الأمريكية أن تكون فنزويلا مستقرة وديمقراطية. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال خارج نطاق السيطرة، مؤكدا أن المرض سبق جهود الاستجابة. وأعلنت المنظمة تسجيل 344 إصابة، مؤكدة بينها 60 وفاة، بينما سجلت 15 إصابة في أوغندا المجاورة، وأشارت إلى أن تتبع المخالطين لا يزال يمثل تحديا كبيرا. أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت أمس الخميس عقوبات على رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. ولم ترد الحكومة في كوبا حتى الآن على طلب للتعليق على العقوبات. التي شملت 4 أشخاص و5 كيانات ومن بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. يشغل دياس كانيل منصب رئيس كوبا منذ 2018 حين تولى السلطة خلفا لراول كاسترو شقيق الرئيس السابق فيدل كاسترو. يسعى الاتحاد الأوروبي لافتتاح أول مجموعة تفاوضية رسمية ضمن محادثات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد، مع توقع انطلاق المرحلة الأولى من المفاوضات منتصف الشهر الجاري على هامش اجتماع وزراء الاتحاد في لوكسمبورغ. يأتي ذلك بعد توصل المجر وأوكرانيا إلى اتفاق لتعزيز حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا، وهو شرط أساسي لدعم بودابست لهذه الخطوة. الآن إلى برنامج مسبار.
7: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. في مسبارنا اليوم: الأمن الإيراني يقتل متظاهرين، وأمريكا تنهي البرنامج النووي الإيراني بأصفهان، والانتقالي الجنوبي يفرض سيطرته من جديد. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

من الكلمات التي شاعت في اللغة العربية المعاصرة وأدرجت كما هي من أصلها الأجنبي كلمة إنترنت، مع أن لها مرادفا أصيلا ومعتمدا وهو الشابكة. وقد بحثت في اللغات التي تعتمد في الاشتقاقات التقنية العليا على لسان الضاد، فوجدت إنترنت قد ترجمت بالأردية إلى كمبيوتر كعالمي رابطة نظام، أي نظام ربط الحواسيب العالمي. غير أن الغريب هو أنني لم أجد ترجمة للكلمة بالفارسية، ففي إيران يقولون أيضا إنترنت، وفي سياقات معينة قد يقولون شبكة نت بين المللي، وبين المللي تعني بالفارسية والعثمانية عالمي أو دولي. وهذا ما يوصلنا إلى موضوع أول قصصنا، فهو عبارة عن مقطع مصور زعم ناشروه أن العالم لم يطلع عليه إلى الآن، لأن الجمهورية الإسلامية قطعت خدمة بين المللي عن الشعب الإيراني. والآن وقد عادت الخدمة تكشف المخفي، حيث يقول النص المرفق بالفيديو: لا يجوز للعالم أن يتجاهل جريمة بهذا الحجم. ما حدث للإيرانيين في 8 و9 من يناير الماضي لم يكن حملة قمع بل مجزرة. طرد أناس عزل في الشوارع وأطلق عليهم النار من الخلف، وتركوا ينزفون على الأرض، ثم أخفوا عن العالم وراء انقطاع الإنترنت والتهديدات والخوف. ثم يضيف المنشور قائلا: إلى قادة العالم، لا تعامل النظام الإسلامي كحكومة عادية، حاسبوه حاسبوه حاسبوه. قالها ثلاثا ثم أغمي عليه. فلنشاهد الفيديو قبل أن يغمي على المذيع.

مكافحة شغب بحضور الجمهور. المنشور مضلل مع أن الفيديو حقيقي ويوثق تعامل قوات مكافحة الشغب الإيرانية مع محتجين ومتظاهرين في العاصمة الإيرانية طهران. أولا، المقطع ليس حديثا ولا علاقة له بالاحتجاجات المطلبية التي اندلعت في إيران نهاية العام الماضي في شهر ديسمبر واستمرت إلى منتصف شهر يناير من العام الحالي. ثانيا، لم يكن سريا أو مخبأ لأنه منشور على منصات التواصل الاجتماعي وعلى وسائل إعلام إيرانية منذ الثالث من شهر أكتوبر من عام 2022. في تلك الفترة شهدت إيران مسيرات حاشدة واعتصامات وحتى أعمال شغب متفرقة اعتراضا على مقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني. كانت مهسا أميني قد فارقت الحياة بعد أن ألقت ما تسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية القبض عليها بتهمة مخالفة قواعد الحشمة، وهو الحادث الذي سبب حينها غضبا شعبيا عارما تمثل في احتجاجات استمرت لعدة أسابيع. لكن وجب بيان أن المنشور الزائف جاء في سياق منطقي، حيث تزامن مع إعلان وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم إعدام بحق مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، وقد أدينا بتهم تشمل المشاركة في عمليات ضد أمن البلاد بالتعاون مع جهات خارجية معادية والترهيب وإشعال النار وتدمير ممتلكات عامة خلال احتجاجات شهر يناير الماضي. لا حرب ولا سلم ولا استمرار في إطلاق النار ولا وقف له ولا هدنة ولا استئناف للمعارك، حالة عجيبة تعيشها المنطقة، سببها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل تأكيد، والذي لا يثبت على رأي أو قرار. ومن حسن حظه أن الشاعر معروف الرصافي لم يدركه وإلا لقال فيه ما لم يقله في غورو: رويدك غورو أيها الجنرال، رويدك ترامب أيها المخبول، فقد آلمتنا أو آلمتنا من خطابك أقوال، أتيت بلاد الشرق من بعد هدنة قد اضطربت في الشرقيين بها الحال. ولولا ترامب لما كانت المنطقة تمسي على حال وتصبح على آخر، ولذلك وجدت صفحات يفترض أنها إخبارية فرصة لنشر ما بدا لها، على اعتبار أن الأخبار تتغير من ثانية إلى أخرى، وهي واثقة أن الناس ستصدق مزاعمها فهي تصدق ترامب أيضا. من ذلك ترويج تلك الصفحات لمقطع مصور مع خبر يقول: خبر عاجل أكدته روسيا. اسمع، هذه كونفيرم باي روسيا، هذه اكدته روسيا، دائما تعطي نوع من المصداقيه، مش عارفين ليش، على اساس انه روسيا يعني عندها محطه التاكيد العالمي. على اي حال، يضيف المنشور قائلا: تشير التقارير الى ان ايران استهدفت مجددا قواعد عسكريه امريكيه بهجمات صاروخيه، وتشير التقارير الاوليه الى ان الهجوم تسبب بخسائر واضرار جسيمه في الاصول العسكريه الامريكيه. سنشاهد الفيديو ثم نبين حقيقه الامر.

الخبر زائف والمنشور مضلل، حيث أظهر البحث العكسي أن الفيديو نشرته قناة الميادين اللبنانية في 30 مايو الماضي منذ بضعة أيام، ذاكرة أن الفيديو يظهر ارتفاع أعمدة الدخان من قلعة شقيف ومحيطها في جنوب لبنان جراء استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي. الخلاصة إذن، فيديو من جنوب لبنان يوثق جريمة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي حور وزيف ليصبح دليلا على تدمير إيران لقاعدة أمريكية. والحقيقة أنني أصبحت أتعجب كثيرا، فالفيديوهات الحقيقية موجودة في كل مكان، وفيديوهات لبنان تحديدا يعني ما في داعي أنك تستخدمها في موضوع ثاني، لأنه العدوان الإسرائيلي أكبر من تغييرك للسياق يا عزيزي المفبرك. وصف الأب أنستاس الكرملي قبل نحو قرن مدينة إيرانية بسوء الطالع، حيث قال: ميناء بوشهر من أنحس الموانئ، وقد أرصدت الدولة البهلوية مبلغا لإصلاحه وجعله على طراز الثغور الحديثة، وسوف تدعو أهل الفن والصناعة لإصلاحه. يبدو أن كلام الأب صحيح، فالمدينة كانت من أهم الأهداف التي استمر الطيران العراقي في ضربها خلال الحرب العراقية الإيرانية، وقد تعرضت أجزاء واسعة من مفاعلها النووي لأضرار بالغة، وكذا الأمر مع منشأتها النفطية. وفي الحرب الحالية كانت أيضا هدفا للغارات الأمريكية والإسرائيلية، ولذا فإن أي خبر يرد فيه ذكر بوشهر ينال رواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ولا أدل على ذلك من انتشار مقطع مصور أرفق بخبر يقول: عاجل اعتراض مسيرة أمريكية في محيط بوشهر جنوبي البلاد. نشاهد. البحث العكسي عن المقطع المصور كشف أن التغريدة مضللة، فالفيديو نشرته وسائل أعلام إيرانية في 26 مارس الماضي، مع وصف يفيد بأنه يوثق تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة تايباد شمال شرق إيران بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وفي ذلك اليوم أعلنت السلطات الإيرانية في مدينة تايباد أنه جرى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وإطلاق نار لفترة وجيزة عقب الاشتباه بوجود جسم طائر في أجواء المدينة. وآخر مرة أعلنت فيها إيران أنها أسقطت مسيرة أمريكية كان في 28 مايو الماضي، وكان ذلك بالفعل فوق سماء مدينة بوشهر جنوبي البلاد. في المقابل الجيش الأمريكي نفى من ناحيته وقوع أي عملية إسقاط لطائرة تابعة له في المنطقة، وأكد في بيان للقيادة المركزية سنتكوم أنه لم يتم إسقاط أي طائرة أمريكية، رغم أن الاشتباكات كانت إلى حد ما عنيفة وطاولت كلا ساحلي الخليج العربي. بقدر ما مثل اكتشاف واستخراج الزيت الخام من باطن الأرض نعمة على إيران وسائر دول المنطقة، أقصد طبعا النفط، بقدر ما تبعته مشاكل ومصائب وتدخلات خارجية، وقد قالت العرب: كل ذي نعمة محسود. من أكثر الناس حقدا على تمتع دول المنطقة بثروة النفط القائمون على صفحات الصهيونية بكل تأكيد، فهم يسرقون الأرض ولا يجدون فيها نفطا، واللجان الإلكترونية الإسرائيلية الحاسدة المبغضة لأهل البلاد، والذين يسهل تمييزهم حتى لو استخدموا أسماء وهويات مستعارة لأنهم لديهم هذا النمط من السلوك. فمثلا تداولوا مؤخرا مقطعا مصورا مع خبر فتنوي، حيث كتبوا: هجوم صاروخي ضخم على منشأة نفطية إيرانية. وردت أنباء تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة شنت هجوما صاروخيا ضخما على منشأة نفطية إيرانية رئيسية، وقد التهمت النيران المنشأة بأكملها وتصاعدت سحابة من الدخان في السماء. فلنشاهد الفيديو، ثم لدينا ما نقول على هذه الأحلام الصهيونية. كما قال البجي قايد سبسي رحمه الله: هذه منامة عترس، والعتروس في اللهجة التونسية هو ذكر الماعز البالغ حديثا. تخيل بما يحلم ذكر الماعز البالغ حديثا. هذا خبر زائف ومضلل، فقد كشف فريق مسبار في التلفزيون العربي بالبحث العكسي أن المقطع مصور من مصر
فقد نشرت الفيديو وسائل إعلام مصرية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في 14 من شهر يوليو من عام 2020، أي منذ 6 سنوات تقريبا. وقالت أنذاك إنه يظهر اندلاع حريق ضخم على طريق الإسماعيلية الصحراوي بالقرب من منطقة الهايكستب في مصر. هذا فيما نشر مواطنون كانوا في الطريق السريع مشاهد إضافية للحريق الذي اندلع جراء كسر أنبوب لنقل وقود المازوت في الطريق الإسماعيلية. لحسن الحظ تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية من احتواء الحريق خلال 3 ساعات، غير أن الحادث للأسف أسفر عن إصابة 12 شخصا، إضافة إلى خسائر مادية شملت إتلاف مركز لصيانة السيارات واحتراق عشرات السيارات والدراجات النارية. وعلى أي حال قدر ولطف. من لطائف الأمور وغرائبها الدور الذي تلعبه الصفحات والحسابات الهندية في الحرب والصراع الأمريكي الإيراني الحالي. فهي أي الصفحات الهندية تنشر أخبارا زائفة ومضللة دون توقف، مع أن الطبيعي أن يتمثل أصحابها بقول الشاعر: لا ناقة لي في هذه الحرب ولا جمل. لكنه حب الهري على الطريقة الهندية الذي استولى على القلوب، وإلا فكيف نفهم تداولهم بكثافة لمقطع مصور أرفقوه بخبر يقول: بحسب مصادر محلية وردت أنباء قبل قليل عن وقوع انفجار هائل في منطقة أصفهان الجبلية بإيران. هل استهدف الانفجار منشأة تحت الأرض أم شيئا آخر؟ I don't know sir. فلنشاهد الفيديو قبل بيان حقيقة الأمر.

هذا بيان على طريقة الأفلام الهندية، مضلل فيديو ليس حديثا، حيث سبق وأن نشرته صفحات إيرانية في 27 من شهر مارس الماضي، وذكرت أنه يظهر استهداف ثكنة أحمد كاظمي التابع للحرس الثوري الإيراني في منطقة فيلا شهر بمدينة أصفهان. في ذلك اليوم ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن الطيران الأمريكي والإسرائيلي شن غارات عنيفة جدا على مواقع مختلفة في مدن إيرانية من بينها طهران وأصفهان، وتزامن ذلك مع نشر الحرس الثوري بيانات عن استهداف مواقع أمريكية وإسرائيلية بينها مخازن النفط في أسدود وموقع لجنود إسرائيليين في مودعين. كما نشرت وكالة إسنا حينها نقلا عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء ملخصا لليوم نفسه، أشار فيه إلى هجوم مسير للجيش الإيراني على مركز دعم ونقل تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، وإلى إسقاط صاروخ كروز في شمال غرب إيران. هذا كل ما في القصة، وأعزائي الهنود لا تلعبوا مثل هذه الألاعيب مجددا. سمينا نحن العرب طائر الفينيق الذي يبعث من الرماد كلما مات واحترق بالعنقاء، وهو من الكائنات الأسطورية الوارد ذكرها في أساطير شعوب مختلفة. وهناك تنظيم مسلح يزعم مؤيدوه كل مرة أنه عاد من جديد، مع أن الجميع رآه وهو ينتهي ويضمحل، وزعيمه يهرب خلسة في جنح الليل. بالطبع ذلك ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي لم يبق له أثر سوى في منصات التواصل الاجتماعي، ومن ذلك ما تداولته بعض الحسابات التي يفترض أنها يمنية يفترض، وهو مقطع مصور أرفقته بخبر يقول: البشائر في طريقها يا شعب الجنوب، وصل وصل وصل ثلاثا. نشاهد الخبر ثم نعلق عليه.

سبحان الله يا أخي، الفينيق يبعث من الرماد وهذا الفينيق الجنوبي يبعث من الجبل. الخبر زائف والمنشور مضلل. الفيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي 2025، مرفقا بوصف يفيد أنه يوثق مرور موكب قائد المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي من الضالع بعد أن أجرى زيارة للمنطقة. بمراجعة وسائل الإعلام المحلية وجدناها ذكرت أن الزبيدي زار مديرية الشعيب بمحافظة الضالع في إطار مشاركته في احتفالات شعبية بالذكرى 62 لثورة 14 من أكتوبر، وذلك كل ما في الأمر فينيق يبعث من الجبل. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، وبعد الفاصل نتابع تفاقم معاناة اللاجئين في اليمن. تابعونا بعد الفاصل فنحن ننتظركم.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. تعرض السوريون لفيضانات لم يشهدوا لها مثيلا منذ 3 عقود على الأقل، حين ارتفع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من شهر مايو أيار 2026 بشكل غير مسبوق، أدى إلى غرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور. وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا، تسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات في تضرر نحو 10,000 دنم من المساحات الزراعية في دير الزور، كما غمرت المياه مساحات من الأراضي الزراعية في ريف الرقة. في التقرير التالي يحلل فريق مسبار في التلفزيون العربي صور أقمار صناعية تكشف عن كيف ابتلعت مياه الفرات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة الفيضان غير المسبوق في شمال وشرق سوريا.
1: أمسكت السماء ماءها عن سوريا لسنوات حتى عطشت الأرض، ولما أرسلته مدراراً فرح المزارعون في بعض ربوع البلاد أو كادوا. فارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من مايو أيار الماضي أغرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور، ومعها غلال طال انتظارها. الفيضانات التي ضربت سوريا في الأسابيع القليلة الماضية هي الأسوأ منذ 3 عقود على الأقل، لكن الدمار لم يكن بفعل السيول فحسب، بل أيضاً بسبب تأخر التنسيق التركي السوري على ما يبدو. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل صور أقمار صناعية أظهرت كيف ابتلعت مياه الفرات مساحات زراعية واسعة خاصة في شمال وشرق سوريا. بدأ فيضان نهر الفرات من تركيا التي أعلنت في 22 من مايو أيار الماضي فتح بوابة تصنيف سد أتاتورك لأول مرة منذ 2019، بعد أن ناهزت نسبة المخزون فيه نحو 97%، لكنها تأخرت كثيراً في إنذار سوريا بارتفاع المنسوب، على حد تعبير وزير الطاقة السوري محمد البشير. صور الأقمار الصناعية التي حللها مسبار أظهرت أن التصريف بدأ منذ 19 من مايو على الأقل، أي قبل 3 أيام من الإعلان التركي عبر وكالة أنباء الأناضول الرسمية. سد أتاتورك الذي اكتمل بناؤه عام 1990 هو الأكبر بين سلسلة سدود شيدتها تركيا على مجرى نهر الفرات ومحور لمشروع جنوب شرق الأناضول التركي. ويتمثل هدف مشروع جنوب شرق الأناضول وفي صلبه سد أتاتورك في تحسين الاستفادة من مياه الفرات في الري وتوليد الطاقة، لكنه كان أحياناً وبالاً على سوريا، إذ خفض معدلات التدفق بنسب تراوحت بين 30% و60% وفق دراسات علمية منشورة. انعكس أيضاً تأثير سد أتاتورك ومشروع جنوب شرق الأناضول على تصريف المياه، إذ أدى إلى زيادة مفاجئة في التصريف ما تسبب في فيضانات. وبطبيعة الحال أدى فتح بوابة التصريف في سد أتاتورك أيضا إلى فتح سد بيريجيك وكركميش آخر سدود تركيا على الفرات. توضح صور الأقمار الصناعية أن سد بيريجيك فتح منذ 19 من مايو على الأقل لتصريف فائض مياه نهر الفرات بعد فتح بوابات تصريف سد أتاتورك. أما سد كركميش ففتح يوم 22 من مايو على الأقل حسب الصور. اضطرت سوريا بعدها إلى فتح بوابات مفيد سد الفرات لأول مرة منذ 3 عقود حسب ما أعلنته وزارة الطاقة السورية في 25 من مايو الماضي. وفي اليوم التالي نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن وزير الطاقة فتح البوابة الرابعة في مفيد السد في مدينة الطبقة في محافظة الرقة. تتبع صور الأقمار الصناعية يظهر أيضا أن التدفق الكبير من بوابات المفيد بدأ منذ 26 من مايو، وأن خزان السد لم يشهد ارتفاعا مماثلا طيلة السنوات 3 الماضية على الأقل. وقد أظهرت صور تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف الرقة بسبب الفيضان بين يومي 13 و31 من مايو. ففي منطقة حويجة السواقي مثلا غمرت بين 13 و31 من مايو نحو 4 كيلومترات مربعة حول ضفتي نهر الفرات، معظمها أراضي زراعية حسب صور الأقمار الصناعية. امتد تأثير فيضان الفرات إلى محافظة دير الزور، إذ أظهر تحليل مسبار لصور أقمار سنتينل الاثنين من 18 إلى 21 من مايو بوضوح كيف أضر الفيضان بالأراضي الزراعية في ريف المحافظة. بتحليل صور 31 من مايو مثلا يتضح أن المساحة التي غمرتها المياه في بلدة البويطية التابعة لناحية التبني في دير الزور بلغت نحو 4 كيلومترات مربعة مقارنة بالثامنة الثامن عشر من مايو، أي قبل يوم واحد من بدء ارتفاع منسوب سد الفرات. حللنا بيانات القمر الصناعي سنتينل 2 لضفة الفرات المقابلة لناحية التبنة باستخدام مؤشر الماء التفاضلي المعياري NDWI المعتمد لرصد المياه السطحية، فلاحظنا ارتفاعا كبيرا في قيمه بداية من الأسبوع الأخير من مايو مقابل استقرار عند قيم سالبة معظم الشهر وأيضا في شهري مارس وأبريل. ويعزز مؤشر NDWI إبراز المسطحات المائية في صور الأقمار الصناعية بقياس مستوى المياه السطحية مقارنة بالتربة والنباتات، ما يسمح بالكشف عن حجم الفيضانات أو التغيرات في مستويات المسطحات المائية. يعتمد المؤشر قيما بين ناقص واحد وزائد واحد، بحيث تشير القيم المرتفعة إلى المسطحات المائية والأراضي الأكثر رطوبة. يظهر التحليل الذي أجراه فريق مسبار للمنطقة نفسها، أي ضفتي نهر الفرات قبالة منطقة التبنة، على مدار السنوات التسع الماضية ارتفاعا غير مسبوق في قيم مؤشر NDWI في الأسبوع الأخير من شهر مايو المنقضي. فيضان الفرات يأتي في موسم حصاد كان يتوقع فيه إنتاج ما بين 500 إلى 600 ألف طن من القمح في ريف الرقة وحدها بعد موسم العام الماضي الذي وصف بالأسوأ منذ عقود، لكن المزارعين يجدون أنفسهم وبعد أن جادت السماء بمائها أخيرا أمام خسارة مزدوجة، تراجع إنتاج العام السابق وضياع جزء كبير من حصاد الموسم الحالي.
2: المشكلة المبلغ اللي أنا حاطه عليها كله دين يعني.
3: ومن غمرنا بهذا المخيم وهذه خيمتي مغمور وبيتي مغمور.
0: وبعد عطش طويل عام فيه يغث الناس وفيه يعصرون، وإن كان الأمر جاء ربما على حساب بعض الأراضي، إن شاء الله معوضة. إلى فقرة تصريحات متناقضة، حيث يكشف التباين وتضارب الأقوال بطولة الرئيس الأمريكي بهذه الفقرة، فهو أبرز مسؤول في العالم يقول شيء وعكسه دون أن يرف له جفن، هذا إذا كان جفنه يرف أصلا. فقبل أسابيع قليلة فقط كان الخطاب الأمريكي تجاه إيران مختلفا تماما، كان الحديث يدور عن ضغوط غير مسبوقة وعن استسلام إيراني غير مشروط وعن تغيير جدي في سلوك النظام الإيراني، بل إن بعض التصريحات كانت تتحدث عن تغيير النظام نفسه. لكن مؤخرا وفي مقابلة هاتفية هكذا وبكل بساطة مع شبكة ABC نيوز الأمريكية، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية قد يتم خلال الأسبوع المقبل. وهنا يبرز السؤال، كيف انتقل المشهد من الحديث عن استسلام غير مشروط إلى التفاوض حول فتح ممر بحري كان مفتوحا بالفعل قبل اندلاع الحرب؟ هذا السؤال كان محور مقال لافت نشرته صحيفة نيويورك تايمز للكاتب والمراسل المخضرم ديفيد سانجر، أحد أبرز الصحفيين الأمريكيين المتخصصين في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية. بحسب سانجر فإن إدارة ترامب بدأت الأزمة بمطالب قصوى كان أبرزها استسلام إيران غير المشروط، بينما عاد الطرفان بعد أشهر من التصعيد العسكري إلى مفاوضات تشبه إلى حد كبير تلك التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، مع إضافة شرطين، فتح مضيق هرمز وتوقف الحرب في لبنان، وربما فتح مضيق هرمز قد يكون كافيا لترامب. بحسب سانجر فإن المفارقة تكمن في أن أحد أبرز الملفات المطروحة اليوم على طاولة التفاوض هو ضمان حرية الملاحة في المضيق، أي أن الإدارة الأمريكية انتقلت من الحديث عن تغيير قواعد اللعبة بالكامل في الشرق الأوسط إلى التفاوض حول ترتيبات مرتبطة بالملاحة والتجارة والطاقة لم تكن في الأصل تشكل أزمة أبدا أبدا أبدا قبل أشهر قليلة، بل إن الكثيرين كانوا يقولون إن إيران لن تستغل هذه الورقة مدى الحياة. بالنسبة لسانجر فإن هذا التحول يجسد الفارقة بين الشعارات السياسية والواقع الجيوسياسي الأكثر تعقيدا. المشهد نفسه يتكرر بدرجات مختلفة في أوكرانيا. ترامب الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة من وصوله إلى السلطة، يجد نفسه بعد أكثر من عام أمام حرب دخلت عامها الخامس ولم يتحقق الاتفاق الذي توقعه مرارا، فيما تتواصل العمليات العسكرية وتتعثر المفاوضات، بل إن وزير خارجيته ماركو روبيو أبدى مؤخرا ضيقا واضحا من جولات التفاوض الطويلة التي لم تفض حتى الآن إلى تسوية نهائية، وهدد بالانسحاب منها. ما هو اللي مش قادر على التفاوض ما يدخلوش يا ماركو. أما في غزة فقد رافقت عودة ترامب إلى البيت الأبيض وعودا كبيرة بإطلاق مرحلة جديدة تبدأ بنزع سلاح حماس وتشكيل قوة استقرار دولية وإعادة أعمار القطاع وصولا لازدهاره، لكن بعد أشهر طويلة ما زالت غزة تعاني من الدمار والأوضاع الإنسانية الكارثية، وما زالت خطط إعادة أعمار ترامب المتعثرة مجرد حبر على ورق. فيما يستمر العدوان الإسرائيلي في ظل جمود الترتيبات السياسية التي روج لها باعتبارها جزءا من الحل النهائي الذي سيحل مشكلة 2000 سنة في المنطقة، مع أنها لم تكن موجودة إلا قبل 80 سنة فقط. خلاصة ما سبق هو أن إطلاق الوعود بحسم هذه الملفات اصطدم بوقائع على الأرض أكثر تعقيدا. فالقوة العسكرية بحسب محللين تستطيع فرض ضغوط كبيرة، لكنها لا تضمن بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية المعلنة، أو بعبارة أنا فرق ما بين أوهام الشعبوية وحقائق الأرض الميدانية. إلى آخر فقراتنا، وهي فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهذه المرة يأتينا للأسف من اليمن وكالعادة من رقعة عربية تعاني. في وقت تتراجع فيه المساعدات الإنسانية حول العالم نتيجة أزمات متزامنة وتعدد الصراعات والحروب والضغوط على المانحين وما يبدو أنه حالة جشع عالمية، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن أزمة التمويل المتفاقمة تهدد مباشرة أوضاع عشرات الآلاف من اللاجئين في اليمن. وأكدت المفوضية أن نقص الموارد قد يحرم نحو 64 ألف لاجئ من المساعدات والخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها للبقاء أصلا. يأتي هذا التحذير في ظل تراجع التمويل المخصص للعمليات الإنسانية رغم استمرار الاحتياجات المرتفعة والناتجة عن سنوات طويلة من الصراع والأزمات الاقتصادية والإنسانية المتلاحقة. وقد أوضح القائم بأعمال ممثل المفوضية في اليمن أرمن يديغاريان أن اللاجئين في البلاد يواجهون أوضاعا شديدة الهشاشة. وأضاف المسؤول الأممي أن تقليص التمويل ينعكس على برامج الحماية والرعاية الصحية والدعم النقدي والخدمات الأساسية الأخرى المقدمة لهؤلاء اللاجئين في اليمن، ما يزيد من مخاطر الفقر والتشرد وانعدام الأمن الغذائي بين الفئات الأكثر ضعفا، ويصعب المهمة على مستقبل اليمن أكثر. وكانت المفوضية قد نشرت أحدث تحديث تمويلي لليمن يوضح أن العملية الإنسانية ممولة بنحو 15% فقط حتى نهاية أبريل 2026 مع فجوة تمويلية كبيرة. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قد حذر قبل أسابيع قليلة من أن اليمن يمر بنقطة تحول حرجة مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية واتساع فجوة التمويل كما قلنا. وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 22 مليون شخص يعيشون في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في ظل معاناتهم من خطر الجوع والأمراض وتراجع الخدمات الأساسية. يكتسب هذا التحذير أهمية إضافية في ظل استضافة اليمن لعشرات الآلاف من اللاجئين أو طالبي اللجوء معظمهم من القرن الإفريقي الذين يعبرون من باب المندب. كما تظهر أحدث بيانات المفوضية أن خطة الاستجابة الخاصة باليمن تعاني فجوة تمويلية كبيرة، فلم يتجاوز التمويل المتاح سوى نسبة محدودة من الاحتياجات المطلوبة لهذا العام، ما يهدد استمرارية العديد من البرامج الإنسانية. وهذه ليست أول مرة توجه فيها نداءات استغاثة خاصة باليمن، ولا يفوتني أن أذكر بلبنان وغزة والسودان على الأقل في حالتنا العربية. مسبار يلاقيكم يوم الأحد المقبل لمزيد من الأخبار والمنشورات والحقائق والفبركات. فبركات نفندها ونذكر مطلقيها أن وحدها الحقيقة هي الخيار، لأننا لكم بالمسبار. إلى اللقاء.